0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في ريف ماكلي 34 سبتمبر 2026، عودة على مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة، عودة على الأخبار. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. فرحنا البارح بنتيجة مقابلة المنتخب الليبي والمنتخب الأوغندي، إن شاء الله يا ربي الأوراق عودة تفرقت، وإن شاء الله حس سعيد المنتخبنا اللي يقعد إن شاء الله بإذن الله مسيره بيده في قادم المقابلات. السلام عليكم الناس الكل، ونسلموا على أرمادة نجوم ريف ماك يقودها في غياب البرنس الجراندي زياد المكي. صباح النور.
1: والله البارح فرحت زاد الريزولتا اللي صارت في ليبيا، وفرحت زاد الأنيس بوجلبان رفيق فرش فيه الطرح تونس والبنين 2-0. بالحق أنيس بوجلبان يخدم في خدمة مزيانة برشا، ومحليها طريقة اللعب نتاعو يا خويا. الجمعية اللي أخذها كيما شد جرجيز كيما يشدته في الصغار إيفان تروا، بالحق طريقة مزيانة برشا. إن شاء الله الملعبية هذو مراهم في النخبة، وهو قال أنه قاعد باتصال مع معين شعباني ويخدموا مع بعضهم باش يطلعوا الإيكيب هذية. وكا وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نعديه وسبعتي ونص ممتاز.
0: كنت تنحى الكورة إيش تعمل دخلة؟
1: تنحى الكورة نعمل لك دخلة أخرى، اقتصاد دورين
0: سدود
1: تحب اقتصاد، وقلت تحبش دخلة ثقيلة على السلاح ديما حاجة مصرحة
0: نور حاجة هكا انديكاتور انديس كذا
1: قلت نعطيك امبور اكسبور بي بي بي بي شوي بشوي
0: بي بي والأخرى
1: بي بي
0: شو فرق بيناتهم؟
1: ربي معك قدوة على الأهل
0: الرحم بي حذرة النقيب المايسترو مخديت. صباح النور،
2: صباح النور، صباح الأنوار وشفاء النعمان، الطقس جميل، العمل، المثابرة. ان شاء الله غدوة خير، ما انت قادي نخدمه لباس يسر واعكم في ثنية، وان شاء الله ربي معكم،
0: ان شاء الله ربي معنا ومعك. توحشنيك يا نقيب نجم التحاليل الرياضية لجرونا سربدوين سورة. صباح الفل،
3: مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، إن شاء الله ربي معاكم. البارح والله أنا بكري زياد اللي حكيته له في الأوفر
1: والله يتفرج
3: في اللونتين وحكي في اللونتين، ربي معك زيدون. المهم كما قال زياد البارح على الأقل شفنا نواة متاع منتخب معناتها الحق متاع ربي، فما وليدات معناتها يبشروا بالخير، إن شاء الله ربي معنا ديما. تونس راهو فيها الأمل، بعد ساعات نتعداهم الصعوبات ونتعداهم فترات صعيبة ونتغشوا ونحزنوا ونقعدوا الراجل نتغشوا على المنتخب نتاعنا، وبعد ساعات نشوفوا حاجات هكا تنجم تبشر بالخير. ان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله ربي يوفقنا،
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ترجع النتائج لصالح منتخبنا في خادم المقابلات. وقلناها ونعاودوها، ما نجموش نصوروا كاس امم افريقيا من غير مقابلتنا ومن غير المنتخب الوطني التونسي الجولدن بوي.
3: بونجور
0: حتى بالحسن
3: بونجور، والله نتفلسف من الستة متاع الصباح، خاطر انا داخل هنا كانت الضيفة متاع ايمان اللي قبلنا بسيكياتر، وليو البسيكياتر كيما الزملاء متاعي نحكيو نتناقشو في الهرمونات، عملنا طيحنا اربع هرمونات للسعادة ونتناقشو، دونك بيك ندخل هكا في الزميل اللي بسيكياتر سينو هاو جاي موسم السدود عندك بيطبط.
0: لا ذيك بيسر من ديسمبر، من ديسمبر سينو نطفع عليك الضرب على مستوى
3: الانف حتى
0: ونحيت الفاسمة دونك دور وتأكد انه دماغ ما هوش كوميدي ربي يشفيك لوغرو رامي الفوراتي رمروما.
1: أسعد الأيام، نسلم برشا على ولدي توا في الكهرباء قاعدين يخبوا في الفيديو سيزاك توا نجيك شوية آخر عايش ولدي بيسالش بش يلعب وتفرد. والكرة في إفريقيا رفت بدت كلها، نيجيريا راهو خاسرة البارح بطريقة مهزلة مش قلت إذا بليش في بول تشبهنا فيها تنزانيا اللي هي معنا مش ترشح منتخب بركة، دونك الأكثرية غينيا بيساو. الأمور مش ولا بد في إفريقيا، الناس كلها تحسنت،
0: حاول تخبيهم المعلومات هذوما خاطر عادي يتم استغلالهم ويخرج لنا واحد من مسؤولي الكورة ويقول لك تي نيجيريا خسرت أربعة
1: وواحد
0: دونك احنا صحيح دونك نبنيو عليهم.
1: كان عند رامي معناتها المعلومة هذه نيجيريا خسرت معناتها كيما قالهاش رامي سيء المكتب الجامعي ما في باله
0: من باب الدعابة كان ركيكة
1: جدا ركيكة للغاية
0: بالحق. أنا قلت دعابة ونقد
1: لا لا لا دوزونا بربي دخل أخويا خليك إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام،
0: أسعد الأيام جميلة الجميلة سندريلا. صباح الأنوار كيف الحال؟
2: صباح الأنوار
0: كان نقاش محدد الصباح ما نجموش ندخلوا في تفاصيله. أما سندريلا تعمل ما تعملش كذا نقاش احتد ولكن تبقى سندريلا. سندريلا دعت بيهم الكل. كيف الحال؟
4: والله الحمد لله إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. نصبح على التوانسة الكل يسمعوا فينا اللي خاص جديد ربي، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وربي يعطي كل حد ما يتمنى يا رب.
0: سلموا عليكم الناس الكل، سلموا على صديقنا الشيخ سلومة هكا اسمه على اليوتيوب كام صباح
3: شيخ لحد
0: الآن 11 كومنتير 11 تسميع كلام، دونك جانا نارك أسعد الأيام يا شيخ. هنا كانك شيخ حتى كانك ماك شيخ وسع البال، مازلنا كي بدينا 7-15 دقيقة يحكي على التحليل شنو اللي قلتوه، ما قلنا مازلنا كي نسبح ومازلنا ما في حكينا شيء. إن شاء الله نهارك مبارك يا شيخ أنت وكل الأصدقاء الموجودين. سلموا عليهم الناس الكل، صديقنا حبيب بن سالح، صديقتنا رمية شمام، منى العامري، درة، سارة الرايس، هاجر، كل الأصدقاء، نور اليرماني، نجلة، تحياتنا ليكم، دمتم أوفياء للرفماق وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. البداية كالعادة باللي موفور شو صار في حلقة البارح، حاضر في الموعد القناص السنايبر رامي الفراتي توت شويت. زابينغ
5: زابينغ
6: اللي يعجبني في زياد اللي هو بسم الله ما شاء الله بوليفالون، اي لا لا وين الدور يدور يا ولدي، حتى في الاسئله وان تو وان يخرج له فاضل شاكر ما يهموش اسئلته حاضره.
4: يعني كيفاش شنو تقول لهم شنو تجاوب؟
0: شو تسالوا زياد؟
3: نقولوا كيفاش كان الرجوع صعيب ولا
6: منين رجعت؟
0: قناص
6: يا ولدي في الوان طوال بودكاست خاسر
0: على متى مش بودكاست زايد
3: والله نخمم راضي خمم اكتعف تو ظروف الانتاج ما
0: معناه كان تتوفر ظروف الانتاج تعمل بودكاست
3: ندخل والله في بالك كلموني مرة على بودكاست وقالت لي نأمن بيك، قلت له الإعلام ربي معنا.
6: تتنمر سي رفيق، تتنمر على الطفل، عبارة تحمل مسؤوليتك، عبارة تحمل مسؤوليتك.
2: نفس الشركة
0: أنا سألت لي مثلا بي دي جي وماشي نعمل انترتيا خليني تقريبا ساعتين وشوية نستنى
4: جدك استنيت وانت ساعتين
0: ساعتين وشوية ما بطلت لهجي بالو شوى ما حسيت
3: بالقهر
0: بالقهر روحت دموعي في عيني
7: وما اختمت نعم انت تعاقب فينا تو تحبنا نسكيه ونحن نسكيه في الكراهة لا. روحت بالغصة وقلت يا إذا لك عملت كسرور كافتاج ومشيت ها ترح بليه تعاطف فينا معناتها
0: تعاطف فينا حتى فعل صحيح
6: لا والمشكلة وين مش ناوي سايبه راه لا لا لا الحكاية ذي بالذات مش مسايبه عليه
7: وبعد قابلته
0: وبعد قابلته ما هكا معنا كلمتين
7: وشكون بعد رفيق
0: انت وفات له اما ربي هي. سبحانه هي. دارت الايام ومن بعد استحقني هو معناه والله قضيت له قضيته
4: ولا يا
0: حبيبي درس اخلاقي
3: برشا هكا برشا
6: دمعه ودمعه
7: الله على اخلاقه
3: عبره ولا غير
7: والله
0: صارت له مشكله وحبني نحكي عليها في الراديو وحكيت عليه لانه على حق معناه وحكينا عليها وكذا
7: وحاجه بلاصه انت خليتني نستنى
0: اي يعرفني
3: عارف
7: قدكش متورط
0: اكيد الاخبار نحب الاخبار
6: اما في وسط ذي الكل وسط البرنامج هذا اللي ما شاء الله الناس الكل ماكله بعضها وكذا وميمه هي اكثر واحده متفارهده بسم الله ما شاء الله
4: انا مشيت
3: 2004
0: وانت وقت مشيت وين
4: 2019
0: هنا مشيت للمغرب ومشيت للصين ومشيت
4: لمصر
0: مصر الزواج كان فاتح خير عليها ياس قادرة تبل كان حامل في زهرة
4: ما شاء الله
3: حمامات
0: الكنترولور بالعليك
4: العبرة بالنهايات الحواتير
7: الحمد لله سافر
0: انت على ديما فدي حتى كي حكيت حكايه انسانيه وفي دي جي ما احترمنيش وكل جيت فدي عليه
7: تسول هذاك الميكروفون نعم ما تفكينيش انا
3: تسول الميكروفون
0: تسول الميكروفون
6: اي لا لا لا تفرهدت وكذا ودارت من بلاصه لبلاصه وكذا اختنا وميمه حتى من لغات مش نقول لك
0: قارق الناموسه
4: شو اسمه الاكتوبوس شو اسمه
0: اخطبوط
4: قارق
0: متربيه في باريس
3: اكتوبوس
0: ريت مماتها يا
3: انجلي
0: تحت التوري فيل كانت الدار هك مش نقبل اكتوبوس زعما ما لقيتهاش
7: نسيت عليها القرن
6: ذكرني اوكتوبوس اي لا لا حضرتك انا كيكا مان ديزولي سامحوني سامحوني باريس باريس يا ولدي عيطولها فيكتور هوغو اي مونتيسكيو سيادتها روعة
7: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
5: زابينغ
0: 27 دقيقة شال نهاركم أسعد الأيام. تحية مرات للشيخ سلومة اللي تلعب مستمع وفيق للرافرة وعندي 7 سنين نتابع فيكم دونك حبيت هكا نعمل
7: سبنا باش نقول
0: لا ما سبناش لا ما سبناش معناها هكا عصبيح
4: دونك
0: سلموا عليه ومرحبا صديقي نفدلك معاك بيان سير وسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا سلموا على الناس اللي فكرة هبة طريق السلامة بالنجاح لوليداتنا يسلموا عليك برشا على أوكتوبيس نتاع البارح حاجة عملت صدى كبير خليني نقول نعملوا ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار يارا ما يهمك موعدكم بعد شوية مع تراند دو جور في مايك حتى للـ9:30 فقرات العادة في الانتظار بعد شوية بعد شوية التراند بعد شوية غدوة خير وحملة إيجابية حملة تعمل كيف نحكي عليها في علاقة بإف اسمها المخدرات في تونس إف الحرب معها ستة طول ولكن بإذن الله بلادنا تخرج منتصرة منها ربي يحفظ ولادنا وشبابنا من هاته الإف يارا تقول ما يهمك رف تقول سمعتوها رف معك حتى رف معك لتسعة ونص نعود بعد لحظات

0: اللي كل الناس تشوفك
1: كل اللكنة
0: السبعة والثمانية وعشرين دقيقة. شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يفتح عليكم وعلينا وعلى الجميع. نحكي بعد شوية على فيلمين اللي حذوه برشا، أحكي عليه خبير تربوي نور الدين الشمنقي، هوس التوجه إلى النموذجي في علاقة بالصغار، الهوس اللي ولا عند لي بارو. أحكي هو على الهوس هذا وقرر وما فماش علاش هذا الكل في الاخر كلهم باش يقراو في نفس الجامعه، راهو قاعدين تحملوا في ولادكم حاجات اقوى من طاقتهم، خاصه وانه لي بارو ولده اللي عنده 19 يحبوا بيلوت واللي عنده 11 يحبوا في الكونكور يخلط ويجيب بيلوت. هذا واخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تيله الحلقه، فصل ثم ننطلق فتره نتاع
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: ما خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك 1، جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي، تلقى فيها شو نتاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي، ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال، ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب، ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك 1، مستقبلك يبدا من توا.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
8: Soyez alerte. Le barmage est chutouillé à la carte.
9: رجعت الشتوية
8: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم الشك سمدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
2: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة اتران توت سويت فرف ماك باي أريدو
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
2: خليني أقول زياد ما كانش موافق على موضوع اللي باش نحكيه فيه في البوز التو نحكيه واقترح موضوع آخر نحكيه في اللي هو شنو زيدون
5: ربي معك
2: ليش بوش بنفس الحدة تحكي لي على الموضوع
5: بابا يجي
2: ربي وفق يلا سيدي نحكيه على صغيراتنا نحكيه على وليداتنا نحكيه على شوية هوس عند الأولياء هكا قال نور الدين الشمنقي الخبير التربوي اللي دخل على موجات إذاعة إكسبريس اف ام وحكي على هوس التوجه إلى النموذجي ونحكيه عموما احنا على ظاهرة الهوس بالنجاح والبرفكسيون في كل شيء بالنسبة للصغيرات اللي في عقول الأولياء نسمعه نور الدين الشمنقي شنو حكى ونرجعوا في البلاتو
6: البيلوت يعني النموذجي تلقاه براج نهار كامل نحشلو في مخه بالاتيود وبالمدرسه الخاصه وانا في الدار وامه تقري وانت تقري والجار خباسكم يقري باش في الاخر يمشي للبيلوت يمشي عايش ستريس ساعتين نقولوا لوزاره التربيه تحمل مسؤوليتي فيه شنو الفرق بين المؤسسات العموميه اليوم النموذجيه والمشي النموذجيه يعطيني الفرق شنو الفرق هم فرق نموذجي افترضهم ساعه يكون نخبه هكا ولا لا نخبه المتميزه تلميذ في الليسي بيلوت المعهد النموذجي وفي المعهد العادي الزوز يعدوا نفس البكالوري هذا تكافئ فرص فهمت علاش بدك المنظومه راهي تعيش مشكله كبيره الكلفة ستكون غالية قد ما نوخروا في إصلاح المدرسة التونسية قد ما الكلفة تكون غالية والكلفة مش في مدينة حسبها فلوسها كلفة المعنوية على الأجيال
2: يعدوا نفس الباك يمشيوا نفس الفاك الفكرة يقول لك نقرأ في ما بين السطور يقول لك إذا كان ولدك مشي بطبيعته للبيلوت وحب يقرأ غادي مبروك عليه هنيئا لي إذا كان ما مشيش راه المستقبل مش كان غادي علاش هل هوس وهل موبيليزاسيون معناها كما قال هو البو والأم والخال والعمة والليتود والماتير الكل باش ندز ولدي باش يخلط للبيلوت علاش حتى ما كانتش هذه قبل مثلا هذه من الحاجات اللي انضافت قبل كنا نقراه جاب معدل مشي بيلوت مبروك عليه معناه ماهوش أمر مطروح يتحذر له عام كامل نعدي وسيزي ما احنا وقتها كنا نمشيو بيلوت ولا مشي مشي ما مشيش يقرا كيما الناس الكل
7: انتوما نوفيام احنا سيزيام
2: ما عادش نوفيام انا كي قريت فماش نوفيام
7: ما نعرفش ما نعرفش الكوليج بيلوت زادوه العام اللي
2: انا راك ولدي راك
7: لا كوليج بيلوت ما كانش فما قبل ولا عام اللي انا بديت فيه خاطر نتذكر
2: عديت سيزيام بعد بريمير دوزيام تروزيام ما فماش النوفيام
8: هو كي يبدا ولدك في البيلوت ينضاف للباكاجينج بتاع البرستيج سوسيال
7: برافو
8: معناها اللي
2: كيما الكهرباء مثل ما
8: صحيح انت ريتش مثلا نجي ونحن في جوان وقت يخرجوا الريزلتا عجبت الجربين
2: لا خاطر يتكلم هو يترجم يحكي بالعربي معناه
7: يلحب نتفاعل معاه انا ما قلقتش
8: وقت لي وقت في جوان وقت لي ينجحوا الاولاد شوفوا لي ستاتيو ما عادش يحطوا الموين ولدي ساي نجح وماشي بيلوت ماشي كوليج بيلوت ليسي بيلوت الورك كما قال السيد اللي هو مختص هو فيه اكثر الحكايه ما فماش ديفيرونس قبل من الاول اول ما تبدا من الاول كان فما ديفيرونس كانوا لسا كانوا التلامذة اقل في الليسال كان فما مثلا وقت اللي يعملوا لي سورتو لي ماتير سيونتيفيك كانوا عندهم كلي لابوراتوار وحودك معناه بلوز وموان زايدين شويه على الليسي العادي اما توا ولاو فرد نيفو فرد معناه حتى في اللوجيستيك في كل شيء ويعديوا الباك كيف كيف انا شخصيا نعتبر كان خطا بيداغوجي كي تخرج النخبه من القسم انا نعتبر
2: معمول به في العالم حاتم تبدا عندك اليت نخبه يتحطوا وحدهم ويتستر
8: مش من الليسي
2: وتتستر لهم اثنيه وحدها
8: مش من الليسي في الفاك نفهمك اما في الليسي تعرف كلاس كي تنحي منها انت قداش من واحد اللي هما عندهم الموين قويه حتى النقاش حتى البروف ماهوش حتى باش يقعد يعدي الوقت يفهم اللي ما فهموش الور كو كانت عنده لوكوموتيف تهز الاخرين. بعد ساعات كلمه يقولها وكيقولها التلميذ تفهمها خير. حاجه ثانيه الخطا اللي نعتبره ثاني، انت خذ كلاس بيلوت مسكين اللي عنده 17 يحس روحه خيب ويحط في الكلاس.
2: هذا هو ضغط جديد معناتها تنجم تكون انت ديما لو برومي في كلاس، مشيت للبيلوت واللي من الاخرين. هذا اغزه يقعدوا ديما اليت وهم مفخر علينا ان شاء الله اليوم وغدوه وبعد غدوه مستقبل تونس، ولكن اللي نجموا يمشيلو اللي ما ينجموش فماش علاش نسلطوا هالضغط. انا نحب نحكي ديما في اللاكس نتاع هوس الاوليه كيما حكينا عمناول على انه نحب ولدي الاول في المات والفيزيك والجيمناس والجودو والموسيقى والنحت والرسم كيما تو نحب. معناتها ولدك عنده في وسط العام 3.5 بالحق، معناه نجم تأمن أنك كي باش تقريه 10 ماتيريت يتود باش يخلط ال 18 مثلا ويمشي بيلوت. أبار أنك تتعب ولدك وتحسه بضغط كبير وتخليه بعد كان ما نجحش يحس أنه عمل لك ديسبسيون ويعيش بكل كولبابيليتي، هذيك ما فما حتى أمل أن ولدك باش يمشي بيلوت. سبحان الله ما كريناش بيلوت
8: احنا بيلوت رفيق
2: وأنا متميزين وناجحين ونوابغ ما
5: شاء الله. حد سينوش
8: أسمعوا سورتو اللي ما ينجحش مونسيون في الباك يحس يعيش معناه متأزم حياته كامله، خاطر يولي فما كيما الوسم الوحيد تصور في كلاس الكلهم تريبيان مونسيون وهو ماخذ الباك ب 16 نقص 10 ماهوش كيفهم، معناه ساكري اوسي فوارق.
2: وي ومايب
9: انا بالنسبه لي نشوف بعض الاولياء يشوفوا اصغارهم فرصه ثانيه اليوم. هما معناها هي ما كانتش باهيه في المات تحب ولدها يولي باهي في المات، هو ما كانش باهي في السيونس ولده لازم يكون باهي في السيونس، ما عملتش باسكيت لازم ولده يلعب باسكيت. رغم ماهوش فرصه ثانيه ولدك
2: وينهارت اللي ولادكم يشوفوا بولتاناتكم هكا قام خبيين
9: كلكم نقول الحقيقه قول معناها انت معناها ما كنتش بارمي لي ميور، ما كنتش تجيب في معادلات معناها ل 16 ل 17. اوكي نحبوا اولادنا يكونوا خير ان نحبه هذا مشروع، نحب ولدك يكون متميز، لكن ما تسلطش عليه الضغط يخليه معناه هو يقرا باش يفرحك انت اكهو. معناه لازم يقرا هو فرحان وهو سعيد، هو يختار الحاجه اللي يحبها، ما يحسش روحه في ضغط كل يوم مضغوط لازم يكون متميز في المات ومتميز في الديسا ومتميز في الموسيقى ومتميز في السيونس. راهو هذا يخلي الصغير معناه فرستري ويولي كاره القرايه تو سامبل.
2: انا جو بريفير ولدي ولا بنتي يكون باهي كتر سكانز دو
5: موي
2: ومثلا واتليت ولا سبورتيف بالقديه مغروم ولا ارتيست ولا تضرب تعزف على البيانو ولا كو يا سيدي 19.5 وكل شيء فوكس على القرايه على القرايه 24 ساعه. عديت الكونكور زيد انت
5: لا لا عديت لا شيء
2: روزو في البيت
5: عليه ما نحبش الوجه الضغط
2: ما عديتوش
5: والعائلة ما حدش فيها أمل ما أنا في باليش بيك يا عدو أنت وسمعت المعلومة وقتاش العائلة ما كانش عندها أمل فهمتني
2: ما حبيتش هكا تحدى
5: لا لا لا أنا بالحق رفيق نعرف إمكانياتي ملي أنا صغير ودير
2: وهذه نقطة قوتك
5: وهذه نقطة قوتي هي هي ودير بروفيت
2: مقتنع
5: وكذا تشكرك على أخلاقك وتشكرك على الكاميرا تاخذك ودير بروفيتي والله يحبوني. انا نعرف روحي ملي انا صغير راني مانيش باش نطلع طبيب ولا علامه، نعرف امكانياتي بيان سور امي ماهيش مقتنعه واليوم الى هذا مش مقتنعه يحسبوني اينشتاين ولكن ما عملتش فور. كل واحد عنده قدرات في الدنيا هذه وريت انت تو تحكي انا ناكد لك البارون يسمع فيك يقول لك اي به الكلام هذا يطبقوا على الاولاد الاخرين انا ودي نحبوا يطلع جيني
2: يقول لك اي كلامك صحيح ما خليني
5: خلي باش يطلع جيني
2: ملي الحاجه تملكت بين هوس النجاح والتميز
5: صغيرات الكل مع بنس لا لا لا انا ريت كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش عاملين هكا معناتها انت عندك نوع من الاعصاب كيفاش سيبافري ريت كيفاش تقري يا رفيق
2: انا بس عارف علاش خاطر هي مشكل جيل كامل مش بنتي برك مي
5: يركزوا
2: انعدام القدرة على التركيز. لو حاتم تطلب لك بوس كل 15 دقائق ما سيفو وساعات نحسوا أقوى منها
8: شيء
2: دونك هذيك اللي نرفزني بار كونتر. لا والله لا مهمنيش لا هوس لا معادلات لا حتى شيء ما يباهي المتريز لماتير اللي نعرف غدوة إن شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل البقية كله
5: عدد ثلاثة ابتدائي قيمتها انت المتريز
2: كون باهي في الحساب المات خاطر يعطيها سبريم تاع لوجيك مش فسرك
5: بقل عليك بيداغوجي الله مصلي معناتها تقيم في الاعلام وتقيم الكرونيكول
7: ويدور ويقيم في بنت والوالد واخواتك وفي الشارع يدق عليك سنتي عايش في ذا فويس معناتها قيم معناتها عامل في كرهبتك واحدة بتاع ذا فويس تنزل وتدور العباد وتبارك الله عليك برجولية برافو
2: شبيك قايم هي
7: لا لا حياته يقيم شاعتنا بالتانيات ما توفي
10: والله أنا حبيت نعطي اكزامبل حي أنا والله عندي شكون نعرف أمها معلمة وسناخ ذات تمشي البيلوت تمشي تقرأ يا أخي خيرت مش متقرياش في البيلوت على خاطر قالت أنا بنتي هي بريونت دو بريفيرانس تمشي المدرسة عادية إنها باش تكون متفوقة بارابور للناس الأخرين واللي
2: اقتلت تمشي غادي تعيش ضغط
10: تمشي تعيش من خير من تعيش ضغط في غاديكا في البيلوت اللي هو مالوريزمون ينجم يأثر عليها وينجم يخليها معناتها ديما في شو ستريس معناتها
7: انا راهو الحق تاع ربي من منظوري انه لازم يكون موجود راهو البيلوت تحب ولا تكره ذي حاجه في العالم الكل ليليت والجانب التنافسي كلكو بار لازم يكون موجود هذا باش نخرجوا احسن ما في تلامذتنا باش ما نبداوش عاد كل شيء مسيب وكذا وخلوهم يلعبوا ولكن احنا مشكلتنا
2: ولدك ايليت ولا
7: ما تفرش صحيت هو الطفل اللي يستحق ولا ما يستحقش والا احنا عبينا له راسه في الامتحان هذاك فبعثناه بعد جاب 19 ولا 18 بالزهر خاطر عبينا وحافظ الاكزامان كيفاه دخل غاديك لقى روحه مش فاهم دوك وايت سجي ولكن انه التلامذه راه زاد خاطر فما نوعيه من التلامذه يعني انا خلينا كنا في الليسيت يتعطلوا كي يبدا المستوى القسم عرفت كلي اقل شويه معناها خاطر زاد هو عنده ريتم اكسيليريك يبداو مع بعضهم الكل هكا تك تك تك قريت انا مع جماعه بيلوت صار فيا معناها انا بالرسمي كنت عنصر بعيد برشا رغم اللي انا
2: تتعقد
7: كيما هو ما زاد تصور هو معانا احنا مش فاهمين اساله هو ديجا فايت شابيتر واحنا مازال نزل في الوحده بلي ليكس هذيك شنو هي مدام يا ولدي يمشي مع بكره علينا انا دونك لازم يكون هما موجودين يقراوا لارواحهم ولكن في اطار معين وراحه وفما حاجه اخرى داخله فيها الاولياء واتفهمهم خاطر تو زاد البريفي والبوبليك العباد ماشي بالهم اللي النموذجي هاوكا اضمن شويه من البوبليك
2: اللي
7: يقول لك انا في عوض نقعد فلوسي خارجه هكا
2: ماشي
7: خلينا ندخلوا بيلوت نتهنى عليه
2: معاش مصروف وامم
7: تو اللي مشكله قريته انا بوبليك والامور ما مشيتش كذا هاوكا سبع سنين ربي معاه ان شاء الله ربي ينجح
2: اما هي قاعده بربي اللي ما نجمتش تعمله انت في حياتك ما تحاولش تفرسي القدر بسيف باش ولدك يعملوا ما ينجم يكون سبحان الله ولدك نابغه ان شاء الله مبروك وتفرح نتمنى انا بنتي غدا تجيب 19 ونص وحدها هذيك معناها معادلاتها وقرايتها ومخها وكذا تمشي لكن ما جابتش مداوش نحسوا الاولاد ونعيشوهم في ضغط من اللي عمرهم اربع سبع سنين وثمانيه سنين باش يخلط للسيزيام باش يمشي بيلوت خمسه ثواني نقيب خاطر فاصل
11: ثلاثة ثواني برك أنا شيء حابي تقوله رفيق بالمناسبة هذه الشيء إذا وصل إلى حده انقلب إلى ضده أنا باش أحكي لكم على حاجة أخرى ما فيها باس بيلوت اللي تحب أنت كل شيء فهمت أما مصاب كيما بيلوت في القراية كيما بيلوت في الدنيا طيب نعطيكم حاجة تحية كبيرة لصديقي الدكتور حافظ اللجمي ولده نابغة يا سيدي حل المشكلة يا سي رفيق يبكي كل يوم يخبي في دموعه حافظ
2: علاش حكايتك ديما بوكيه يا اخي
11: لا بوكيه خطر عبقريه هذه لا بوكيه خطر يفرح عبقريه ولد سقيه ما يخلطوش للبيدال تاع البيانو ناصر يعمل اكار قدام الاوركسترا سيمفونيك الكبار حاجه اور بير في الموسيقى توا معناتها مشكله مع ولده قال لك فاهم كل شيء شنو نعمل وين نحطه هذه مشكلة أخرى بتاع النوابغ معناش وين نحطوهم
7: في تونس بربي فسر لي نقيب خاطر كل مرة تضربنا
11: ولده نابغة
2: معناه ولده أقوى من البيلوت
11: أقوى من البيلوت بياسر
7: مرقاش وين يحطوا حتى في النازع قال لك شيء
2: ودو الوليد يبكي خاطر أقوى من البيلوت
11: هو يبكي قال مرقيتش وين نحطوا الولد
2: أعطينا نمرو تنكلمه وتنقاو
11: لحد الدكتور حافظ اللجمي هو يسمع فينا كان يحب يتصل بينا تو تشوف شمعناه ولده
2: نابغة
11: ما خاطر ما قاش كيفاش مشكله باش حلها مع
2: ولده هو نابغه ما فماش بقعه في
7: ولا تونس
11: ولا يبكي ولا كلمه يبكي تو انت ركزت عليها
7: اخبارك
11: لا اخباري هكا يا خاطر هكا
2: يقول لك خمسه ثواني خاطر تولي عارف كيف بعد فاصل ثم نواصل
1: خليك قريب فيم وراجعين في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبخي
0: مونوبخي ديما معك
1: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان افام صوتكم
1: ديوان افام صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: النهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
1: على 93.5.

0: السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: رسمك حتى للتسعة ونص صباح الأنوار. الناس الكل نكملوا بالأخبار. الموضوع تراند مش الأخبار تراند، بمعنى نحكيه على الأعمال الفنية اللي صارت تجسد جرائم واقعية، مسلسل أفلام وخاصة مسلسلات في العالم العربي. توندونس اليوم كبيرة برشا تحكي على تخو جرائم من الواقع،
2: حتى نتفليكس
1: ونتفليكس بيسير الأكسيم تاعنا أكثر ديما العالم العربي والمسلسلات العربية. تاخو جريمة وتمثلها في ثلاثة حلقات، ستة حلقات، سبع حلقات، ولا تاخو ثلاثة جرائم وتعملهم ثلاثة حلقات كما القصة كاملة. المخرجة كاملة بوذكر حكيت على الظاهرة هذه وتقول اللي ساير ماهوش مقبول، واستنكرت كليا تشييد الجرائم اللي تعرفها المجتمعات وتحويلها إلى أعمال فنية على الشاشة، على السينما، في التلفزة. تقول هذا يحدث نتائج عكسية ويلعب دورا محوريا في زيادة معدلات ارتكاب الجريمة. صحيح ولا غلط؟ اليوم أنا كي ثم جرائم تصير نعديهم في مسلسل نحكي الحكاية هي بيدها برؤية درامية، هذا يأثر اليوم يزيد يطلع في الأرقام في علاقة بالجرائم. حاتم خلنا
2: في زفي زمان طلع أرقام الجرائم، ما فماش دراسة، ما نزموش
1: يكونوا
2: جازمين، لكن فما فصل ما بين الفن والواقع، يخلي الفن فن والواقع واقع. قبل كي كنا نتفرجوا مثلا في لي دون دو لا مير ولا نتفرجوا في افلام اللي فيهم هكا حاجات يتخوف برشا، ملي تدخل ملي تخزن الحاجه تعرفها لي فيكسيون، تعرفها اللي من خيال السيناريست، من خيال المخرج، مش كيما قصه واقعيه تجملها. راهو خاطر اغزر كلمه فنيه مرتبطه بجماليه الصوره. وقت تصور جريمه افيك ان اكليراج بيان بريسي وكل شيء، وبعض ساعات راهو في تجسيم الجرائم، تجسيد الجرائم، البطل القاتل كما صار في

0: فسرين دامر يولي دامر يقول دامر يولي معناه سامباتيك يولي عنده نوع من الإنسانية.
1: انت وكتيبتك ولا انت بار كونتر تو مثلا تفرج انا في اعمال اخرى حاتم زاد نجم نقول لك بالعكس انا ينجم يكون عنده بعد اخر ينجم يكون بعد توعوي بمعنى نوري انا السيد شعب نذكر مثلا القصة الشهيرة زاد كيف كيف في مصر يعملها فراج نتاع القاضي اللي قتل اعلامية ولا فنانة معناه تشوف قاضي عنده لو بوفوار هذاك وعنده الفلوس قاضي كبير في مصر وعنده الفلوس وعنده كل شيء معناها كيفاش لحظة نزوة ثم تملك الشيطان به ووصلت به الجريمة دخلت تاريخ مصر وتم اعدام هذا القاضي. معناها نجم نقول لك انا جانب توعوي باش انجون غدوة على المنعرج مش عارف ثنيته في الحياة يغزر يقول تيان كي تغلط راك في الاخر تخلص كي تغلط راك في الاخر نهايتك هكا كي تسرق راه نهايتك هكا. نجم يكون عنده الجانب التوعوي هذا
0: اما الجانب التوعوي انا يظهر لي اللي بلوز افيكاس في الفيكسيون كما كانوا يعني الفيكسيون راهي تخلقت باش توعي المجتمع من من من اول قصه في التاريخ
1: من دونك موافقني
0: اي اما لي فيكسيون كي انت جسد الواقع يولي فما ان فينومين دي دونتيفيكاسيون
1: باهي كلمه سند
2: لله لعبه جهنم باغ اكزومبل القصه اللولانيه اللي عمل فيها فراج يحكي على تاثير التكنولوجيا معناها كيفاش ولايد صغير عمره 17 18 سنه معناها تحكم في رجل بالغ معناها وخليه يقوم بجريمه فنو من ذكرى كامله ابو ذكرى اللي هي مخرجه سجن النساء معناها سجن النساء من اشهر الاعمال الدرامية اللي دخلت كلاسيكيات الدراما العربية اللي هو من بطولة نيلي درة وروبي اللي يحكي على ثلاثة حكايات وثلاثة جرائم معناها يعني هي كيفاش تعطي تصريح هكا يمكن ولا اكسي في الأعمال الفنية اللي قاعدة تجسد في الجرائم مثلا كما ما لم يحكى في بني مزار معناها اليوم هو ترند اليوم الناس تحكالي اليوم تدخل على أي معناها أي منصة مثلا تيك توك تقى هو ترند هو أكثر الأعمال اللي تحكي عليه على خاطر يستقطب عدد مشاهدين كبير والناس تحب تشوفوا عندهم الكيوريوزيتي يحبوا يعرفوا شنو صار وتفاصيل قضيه كما هذه اللي راهي من 2005 ولليوم ما يعرفوش شكون المجرم يعني قضيه غامضه جدا جدا دونك باش تتفرج فيها وتشوفها كعمل درامي تخليك عندك الفضول انك تتابع
1: هو يشد معناها الحكايه هذوما تشد ان اي حاجه مربوطه بالحقيقه بالواقع تشدني حتى السيره الذاتيه نتاع الشخصيه نتاع
0: في جينيريك يحطوه هذه القصه مستوحاه باش يجيبك
1: ولا قصة واقعية نقول تياش صار في الحكاية شكون الشخص هذاك كيفاش عاش يشد وانا سيار ريفليكس عند الناس اللي كل يبقى بعد انه تنجم توصل عبد باش يمشي في ثنية
0: دامير دامير صارت يا رفيق خطر في دامير فما شد وزوز ولا ثلاثة من بعد الديفيزيون بتاع الواحد اللي هما كانوا منبهرين به وكانوا حبوا يعملوا جرائم كيف هو الانفلونس العكسية الاخرى ما تحسبيش بتنجمش قول قدام تنجم مش تحسب قدم من واحد الى غنونسي فيغسا اما تنجم تحسب سو كي باس الك
1: اللي مشاو للاكسيون وتبعوا نفس الحكايه شكون عنده راي انت فنان لا ما عندك حتى راي فنان
3: المشكله ماكش ضامن السيبل والمشكله انك اللي تاثر عليهم بالخايب مهما كان هما شويه تاثيرهم هما
1: اللي بشذروا حتى واحد هو بشذر
3: انا صحيت يبدا واحد بركة و500 فهموا الرساله وكذا الواحد بركة ذاك ينجم يعمل فوضى المشكله وين فما زاد شويه الاوفر نتاع الهذومه نتاع الجرائم اللي تدخلها في مرحله زاده توتوريال معناها هاو تو دو ات معناها كيفيه
1: تفاصيل
3: التفاصيل معناها ذيك زاده اكثر من اللي يلزم دو تيل فاسون اللي تعطي في افكار العباد انت ما تتضامن وانت شكون اللي يتفرج فيك في الدار ينجم يكون هو في مشاكل الله اعلم عليه يخمم في الحاجه هذيك ينجم عنده برشا ماهوش قاعد فيها دونك يرى روحه في العبد هذاك يولي ينفذ كيف هو ولا تدخل في
1: المبالغه المبالغه في سرد التفاصيل ينجم يكون مغلق احكي على مشكله الهاو تو دو ات
4: يس وي كان بربي عمر على الفنانين فنان ونقيب ما يحكيش الموضوع هكا
1: خلينا نحلوا مشكله ولد صاحبه تو
4: ربي ما نشرب
1: ربي نحب نسمعكم عمرو اديب خاطر تلوموني ساعات تقولوا لي انت سعيب وانت مغش وانت كذا شوفوا عمرو اديب طلبوا منه بالشكر شفاس العمل التراند البارح في العالم العربي اللوريات معناه اللي معاه المعد ولا المخرج قال له فاصل كيما كل عزيز لنا اسمه عمرو اديب شقال في اللونتين
5: خلينا نطلع فاصل اعلاني بيقولوا لي سريعا مش عارف سريعا ده بيبقى عامل ازاي يقول لي اطلع سريعا اعمل ايه يعني اجري كل مره يقول لي سريعا كان زمان اطلع من انت قلت لي سريعا ما انا عايز اعرف سريعا علمني ما انا بقالي 30 سنه يا علام ما عرفتش بيطلع سريعا ازاي وبيطلع بطيئا ازاي
1: على عصاب وعمرو على عصاب وعمرو
3: اليوم ما عينوش يخدم
1: ريت الانيماتور يبدا سوبريسيور وما يحس بيه حتى حد عبد يقول لك اخرج فاصل فيسع ايش فيسع
4: عنده الحق عنده الحق والله تسمى رحمه انت عليه تسمى اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزه يا حبيبي وما يحكي هكا هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدا يجي في كل
1: وقت مقبول انه يعمل رياكسيون هكا نقيب ولا افورا
6: ضغط ضغط الزاد المهني ما تشمش تدخله في مخه هو وقتاش قاعد يحس
1: كان نجم يخرج فاصل ويشد يحكي مع المخرج يقول له مثلي سيني
6: ما تصور انت توا في الكاسك سريعا سريعا حتقول شنو يا اخويا بشوي
1: نقول من بعد مش قدام
0: اللي هو الكونسيبت
6: تاع الميسيون لكن عليك نقول يقول قدام
2: مش مقبول خاطر هو اللي قاعد يسيح عليه ماهوش يجاوب فيه معناه حقه انه هو يخو حقه قدام المنظمين مش مقبول
1: كان جيت في مصر جيب المخرج نورمال يعيط عليه نورمال
3: تسكت له
1: الاخبار ثم نعود في مجلة 9:30 نهاركم اسعد الايام سلموا عليكم الناس الكل تحيه لكل الاصدقاء شكرا على المساجات على التفاعلات شكرا لكم حاضرين معنا يوميا على المباشر على اليوتيوب حاضرين معنا يوميا على الفيسبوك ميرسي بوكو على المتابعه وعلى الوفاء ساعتنا الاولى وفات انتهينا كملنا مع الترند باي اريد نرجع بعد الاخبار الساعه الثانيه في الرفماج رفماج للتسعة ونص
7: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: أريدو طور عالم

0: وين اف ام في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم دي وين اف ام صوتكم القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
2: ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام

نسد يوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: دعم الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوا في ساريه كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

وجهها. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مقلة 9:30 بقيادة زياد المكي النقيب سندريلا ناسريلا بدوي رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج. بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا جرعة أمل يومية في الرف ماك. غدوة خير نحكي على حملة لمكافحة ظاهرة اسمها ظاهرة المخدرات. تفاصيل الحكاية في غدوة خير بايزيت السافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: في ظل تفشي المخدرات والتبعات الخطيرة متاعها، اليوم نحكيو على المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات اللي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذي بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. المبادرة تعتمد على تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وتستهدف مختلف الفئات من الكبار للصغار بهدف التوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها، مع توفير فضاءات للإصغاء النفسي والدعم والتوجيه. انطلقت فعاليات القوافل هذه البارح نهار 3 في كامل ولايات الجمهورية. القوافل اتنقلت لدور الشباب، نوادي الأطفال والمدارس والمعاهد وحتى الجامعات، وين صارت مرافقة مختصين وأساتذة برشا أنشطة تفاعلية كما الرسم والتعبير على مخاطر الإدمان بطريقة تخلي المعلومة توصل بسلاسة، مش في شكل درس أما في رسالة واضحة. رسالة تقول بالصوت العالي إنه الوقاية والتوعية والدعم النفسي نجم يكونوا خط دفاع مهم لحماية العائلات والشباب والأطفال من المخدرات والإدمان، خاصة أن المخدرات قادرة في لحظة تدمر صحة الإنسان وتقضي على مستقبله بسبب غلطة في لحظة. المبادرة هذه هي عبارة على رسالة توعوية تقول باختصار المخدرات دمار للكبار والصغار. أحلامك كبيرة ما تخليش غلطة في لحظة ضيعها. ربي يحفظ صغيراتنا وشبابنا من الآفة هذه، والأكيد أنه كل كلنا نقف ضد المخدرات كل واحد من بلاسته نجم نقضي عليها ونخلي بلادنا ومستقبل أولادنا غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لكل من ساهم في إطلاق الفكرة هذه والمبادرة هذه. لو في كل تجمع يصير وفي كل كلمة يتم إلقائها ولا ديمونستراسيون تتعمل ولا طفل يوخر بالتوالي، طفل كانت عنده النية ولا شاب ولا شابة باش يجرب العالم هذا يفهم المخاطر ويرجع لثنية صحيحة في حياته، اعتبر انه الحملة هذه ناجحة. حملة يزمها تتواصل ويزمها تكون ديمة وموجودة، ويزمها نحاول قدر الامكان كل مرة نبتكروا طرق متاع خطاب تخاطب لجونة ذوما، ما نمشي لهمش في خطاب بنظفرين خشبي متكلس يسمعوها وكي بيها نسمع فيك. لازمك تعرف فيش تمسك فيش تبربشو كيفاش تدخلوا الوجدان والداخل باش تحكي له على خطورة الآفة هذية. ويلزم هذا الشوان تاع العباد اللي خاطبوا الناس هذوما يتبدلوا فونكسيون العمر، ساعات فونكسيون المنطقة وفونكسيون المكان، كل بقعة وعاداتها كل بقعة وخطابها كل بقعة وكل عمر والكلام اللي يتوجه له، هذا ناخذوه بعين الاعتبار. ولكن المبادرة ممتازة، العالم يعيش حرب ضد المخدرات، حرب بلا هوادة، يزيد نخذوها الناس الكل ونقعدوا في المراحل السباقية توعوية ماشيين ما دامت الآفة هذه موجودة. حاتم
3: هو راهو يلزمنا زادة خاطر في المحيط المدرسي ولا محيط الشبابي خاصة هكا الصغار ومازالوا كي طالعين، المخدرات مش خايبة في بينات بعضهم، خاطر هما يشكروا المخدرات يقول لك ايه انا فهمتك الجو هذاك الكل. دونك بوغ فاغوسيتي الخطاب هذا وتدخل في وسطه وتنحيه وتزرع خطاب اخر ينجم يحاربه، خاطر هو صغير يسمع اللي نديده ما يسمعش اللي اكبر منه، ما يسمعش المعلم ما يسمعش المدير. اما يلزمنا نستنبطوا زادة افكار كونه يحب ذا واحد مثلا كان مدمن وخرج من الادمان، هذوكم يسمعوهم الصغار خاطر بعض ساعات في الانكونسيون بتاعو يعرف اللي هو قاعد يعمل في حاجه خايبه، خاطر المجتمع الكل يقول له راهي خايبه، خاطر عائلته خاطر المدرسه خاطر بختو يسمع اللي هي خايبه، لكن في الانفيرونمون القريب منه يسوقوا لها اللي هي باهيه.
0: ومش هذا ريتك العائله ساعات تقول لا والكبار يقولوا لا والاستاذ يقول لا، ساعات بالنسبه ساعات مهم انه الاستاذ يخاطر مرتب التلام ده يحكي له. أما ساعات بالنسبة لي هي نفس المجموعة اللي ديما تقول له ليه على كل شيء، على حتى الحاجات اللي راه هو نورمال، حتى باش يروح مخر البو يقول له والأم تقول له والأستاذ يقول له ما يجيش والجار يقول له. بار كونتر كي تجي كا كا كا معناها
3: كونكري
0: كا كونكري متاع إنسان كان غارق في المخدرات يجيبوا حد ثم عبيد تحب تشهد. وأنا نعرف دكتور سلم عليه برشا، دكتور تويتي اللي هو يعالج برشا ناس في المونستير ويساعد على قد ما يقدر، على خاطر هي مكلفة رحلة العلاج. وأترافير علاقتي بيه عرفت حالات معناها متاع إنسان كان في تحت في الهاوية معناها، ورجع بالنورمال ورجع يخدم ورجع لعائلته ويحبوا يكونوا دي تيمو، يكونوا
3: شيء الامباكت أقوى.
0: يحب يقول يحب نحكي مع لي جون نوريه ما يديش عملت فيها، نوريه بدني، نوريه قديش كنت نوزن، كيفاش وليت اليوم. هذا يخاطب الشباب، يخاطب لي جون. نتمنى أنه نحافظوا عليها ونكملوا فيها وتصير هذه عادة من عاداتنا الحملات هذه. والخطاب اليومي مع المربية كتير حادثة كيما الحادثة اللي البارح هزت تونس الكل مثلا. أنا ما نجمش نفهم أنه وقتها معلم ولا أستاذ يبدأ حسته صباح خير نبدأ بمادة كذا، لا يزن كل شيء يقف معناه عنا كاز 20 مينوت باش نوعي الوليدات على مخاطر في علاقة بالحادثة اللي تونس الكل حكيت عليها. وما زلنا نستناو في الفيرسيو الأوفيسيال الرسمية والنهائية من السلطة باش نجمو نحكيو فيها. دونك هذا مهم جدا، ربي يحفظ غيراتنا. نمشي وتو سويت لسندريلا في البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز.
0: نقعدوا في علاقة في بالموضوع هذا المخدرات ونسكروا الفوبورتوت بالنسبة لحلقة اليوم. التفاصيل والاقتراح يجي من عند نائب مجلس الشعب سندر الله.
4: نحكيوا على نائب مجلس الشعب اللي اسمه محمد أمين الورغي، اللي في تصريح لي يقول أنه سيقترح خلال مناقشة ميزانية 2027 إحداث صندوق لعلاج الإدمان، إدمان المخدرات.
5: مقترح هو إحداث صندوق الحقيقة من الوقاية والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم أنه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الآفة، لكن للأسف ما فماش معناه حاضنة تاخذهم، حاضنة نحكي تابع الدولة نتخذهم ولا حتى مركز العلاج الخاصة اللي مش موجودة بكثرة. بالتالي اليوم ضروري جدا أن نحصل صندوق معناها ونوزل الموارد المالية اللازمة من خلال بعض الأدوات على بعض المنتجات التبغ والوقيد، ولا كيف من العبايات ولا من التبرعات ولا من غيره معناها، باش يكون تحت صرف وزارة الصحة من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز متاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
0: نحكي على الفكرة، فكرة النائب محمد أمين الورغي تصريح لأصدقائنا في موزايك، يقولك نعملوا صندوق للتكفل بعلاج الناس اللي تحب ترجع من ثنية بعيدة، اللي تحب ترجع من الهاوية. مهم جدا هذا، مهم لأنه رحلة العلاج تتكلف تقريبا أم وين حسب ما عرفتي شوية كما قلت مع الدكتور ب 12000 دينار. هذه لمويه وتنجم تكون أقل شوية وتنجم تمشي لبعد، أنت ونوع المخدر، أنت والسنوات اللي قضيتها في الإدمان، أنت والقدرة الجسدية على التحمل، ساعات يزمك برشا حاجة أخرين والنفسية كيف كيف. دونك أنه نحطوها على الطاولة هذا باش منعوا برشا، رو فما برشا يحبوا يمنعوا ولكن مش لاقين كيفه، أو ناتوندو مش لاقين كيفه يقعد غارق في المخدرات. زيدو
3: أهلا بك، شكرا لك.
4: يبدأ يتخبط
0: يا سي با نورمال، كرونيكور يطلب كلمة يحب يضربني بالتليفون
3: بالميكرو قالك رفيق
6: عملت رولاد عملت لك هكا. أنا وليت عندي نقص في الكلام على حاجة بيا برشا، خاطر المدمن رفيق عنده العقلية يخاف ليشدوه، يقول لك أنا كيفاش نمشي نقول انا مدمن يشدونيش. بالحق كي انت دوله باش توفر له مراكز باش يعالج يولي ديجا يحس بالامان. وكما قلت انت العلاج المزمر ب 12 مليون، حتى انسان تو مش كلها قادره ب 12 مليون وباش يبطل خدمته ويزيد يخسر الفلوس يقول لك خليني انا هكا هكا، هو داير حتى المدمنين تلقى خسر حياته الكل. دونك تعمل مراكز هكا وتصير فيهم حالات ونجاحات ويتوثقوا النجاحات هذوما بتبيعا بدون تشهير وما تصورولوش وجهه الكل، العباد تولي بتبيعتها اللي غلط يقول لك اي خليني نمشي نمنع روحي شوف كيفاش كان هاو حاله هذيا. حاجه مهمه ياسر قد الاكزامبل يجيك من عبد الذر، مهما تعمل سبوتات ومهما تعمل افلام القابليه نتاع الناس هذوما يوصلوا للعباد فيسع فيسع فيسع، للشباب للكبار للعباد اللي غلطت للنساء للرجال جميع الاصناف. وكا خويا رفيق شكرا لك على الكلمه اللي خليتها لي
3: ما تعرف لي
0: شكرا لك كنت في ديما يفضل شكرا لك
6: خاطر الشيء كي توعي انت فيه
0: الصندوق مهم ان نلقاو اليه هذه من اولويات، هذه من الحاجات اللي لازم لازم الميزانيات القادمه ميزانيه جديده تخمم فيها، لانه الاعداد كبيره، الاعداد مهول الذي تقولوا السلطه. دونك اليوم لازم نحلوا باب للي غلط ويحب يرجع وما عندوش، خاطر كي ما توفرلوش باش يقعد غارق.
3: والبنيه موجوده معناها، جوست ناقصه دعم مادي. انا مثلا
0: نحكي على السونتر، لازم ما فماش ينجم يكون واحد حاتم.
3: اي اي نحكي لك معناها 24 ولايه نحلوا واحد بعدش الاخرين طبعا. اما الموارد الماليه راهو انا يظل فما حاجه لوجيك ياسر عملنا اون لا جامي اكسبلوتي. نحن ديما نراو في صفحات مثلا الحرس والامن وقت يشدوا جماعه ويوريو
0: المحجوز
3: ديما ترى فما فلوس. علاش الفلوس اللي تتحجز اللي هي عند لي ديلر وعند
0: لازم تمشي لعلاج
3: مدمنين، خاطر هما يتصبوا في خزينه الدوله تو، لا نولي يمشيوا طول الصندوق هذاك مهم.
0: وأكيد يمشيوا في اولويات اخرى، اما هذه تولي فما
3: صحيح
0: يا خويا ماي فلوس دراك تمشي تداوي
3: تمشي تداوي. وهكاك نجموا نلقاو الموارد الماديه معناها اللي تستوجب وزيد نشاركوا العائلات. فما فما في الادمان فما الناس اللي بس عليهم كذا كيخلص، وفما الاخرين ما
0: عنده
3: اللي عنده يخلص، وهذيك ينجم يعملوا زادة فما شراكه بين الخاص ويكون شابوتي وبرقابه وزاره الصحه. الاخ يلزمنا نخمو راهو، يلزمنا نخمو ونبتكروا أموان نحطوا حل حتى كي يضر مشويه نصلحوه من بعد.
0: هنا رد بالك ماناش في في حاجه زاده للابتكار، هنا في حاجه لانه نجعله من الموضوع هذايا حاجه نتاع اورجونس تتحط على الطاوله. الارقام متاكد انه شبابنا بالنسبه قاعد ماشي في العالم هذايا، نحلوا باب للناس اللي تحب ترجع بتوالي وتشد في رينواتها وتبطل الادمان. هذا مهم جدا. صديقتنا فيريتي هكا اسمها في اليوتيوب ولا صديقنا يقول لي مش كان نحكيه على الوقايه، اهم نحكيه كل يوم على الوقايه ودور العائله ودور الاعلام ودور المؤسسه التربويه ودور الدوله ودور الناس الكل، ولكن زاد نحكيه على الناس اللي غرقوا ديجا والارقام مهوله ومهوله جدا. تحب تقول حاجه؟
7: اي حبيت نقول انا حاجه كيما هذه رفيق، على خاطر في وقت قديم كانت حاجه اللي المستهلكين كانوا شويه، اليوم نحكيه على اعداد كبيره ولات اليوم ما ذاك علاش ولات ايرجونس، معناتها الحاجه هذه ما عادش معناتها نتطلب برشا وقت باش نضيعوه على خاطر اليوم الناس هذوما قد ما نسرعوا. اليوم نجموا نمنعوا عائلات ونجموا نمنعوا وليدات ونجموا نمنعوا نساء في الحاجه من الوضعيه اللي هما فيها كارثيه، لكن مالوريزمون ما يلقاوش الامكانيات. هذاك علاش اليوم حاجه فكرك من هذه يلزمنا نثمنوها ويلزمنا نمشوا فيها في اسرع وقت.
0: ظاهره تفشيت وظاهره مست الشرائح المجتمعيه وخاصه الفئات العمريه الكل، وهذا اللي لاحظوه في العالم مش كان في تونس. معناها تفرج اخبار العالم قال ان جون دو 10 ان درشو مش حتى كونسوماسيون حتى ديلي معناها
7: في التنس مالك المريض. شكرا لك،
0: شكرا لك. يلا الاخبار
7: كل شيء عندك سكوبات عندك، نحن ما عندناش لابس في الدار، عندنا لقصوع على شيء
0: عندنا لقصوع على شيء
7: صح قصوع
0: بارك
7: الله عليك ربي عينك وكا وربي ثبت برا
0: نمشي
7: نمشي احكي
0: بعد الفاصل نرجو نحكيو مع سندريلا في البوكس نيوز. اقعدوا معنا ما تبعدوش.
8: خليك قريب فيم وراجعين.
9: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك: gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie و الا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عيش حلمتك.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
11: تدلل تدلل
12: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
11: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
13: Soyez alerte. Il barre mes chatouilles à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: وسبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2 على 103.2 ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق بوشناق ولي رف مجار
2: 33 دقيقة بعد الثامنة صباحا ما زلنا مكملين بالأخبار مكملين بالأحداث نحكيوا على مندوب حماية الطفولة مع سندريلا تفاصيلة
3: سي منصف بن عبد الله كانت له مداخلة في برنامج ميديا إكسبريس على إكسبريس أفام حكي على ممنوع تداول صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي خلينا نسمع
4: لاحظوا أنه الهبة المجتمعية هذه تمثل نقطة قوة والالتفات نتاع تمثل الكل على رفض هذا العنف وخاصة العنف اللي يكون تجاه أطفالنا وعدم التطبيع معاه لكن في المقابل يزلنا ما ننسقوش في وسائل التواصل الاجتماعي ويكون نستسهلوا البرتاج نتاع الصور ونتاع المعطيات الخاصة بالطفلة هذه لأنه من حقها علينا ومن واجبنا تجاه الطفلة هذه أكيد غدوة هذيك بنت من بناتنا أي طفل في تونس راهو عندنا مسؤولية مجتمعية تجاهه بقطع نظرا على التجريم القانوني لمثل هذه الأفعال أنا نحكي في الجانب الإنساني الحقوقي اللي إحنا الكلنا يجب يكون عندنا بالفطرة ويجب يكون عندنا بالفطرة السلوك الحميد والمحمود هذايا تجاه أي طفل من أطفالنا ما ننسقوش صحيح نعرف العباد أكل حماس هذاك وهذا مطلوب الحماس لكن ما نستسهلوش كون نبرتجيو تصويره ونبرتجيو معطيات شخصية الواحد من أبنائنا
3: ما سمعتوا المندوب العام لحماية الطفولة يأكد أنه عدم تداول صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نعطيكم رأي القانون في نشر صور الأطفال واستغلالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس يمنع نشر صور الأطفال من يوم الولادة إلى سن 18 على مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها أو استعمالها دون إذن الولي والترخيص من قاضي الأسرة
2: كما قالت السندريلا القانون يحمي ويمنع نشر صور الأطفال من يوم الولادة لسن 18 على مواقع التواصل الاجتماعي حفظها استعمالها دون إذن الولي والترخيص مع من قاضي الأسرة نقي بكلمة
5: لا معتك تقول أنت دون إذن الولي ما ثمش إذن الولي هذا قانون ساعة عالمي ما هوش خاص بتونس معناتها أنت تو بس برتجي إغنية في الشين يوتيوب متاعك من جملة الحاجات اللي تعدى بها يقولك إسكو سي كونسو بور لي زونفون أو نو معك لازم ترد بالك خاطر كان باش تحط له وي هذيك تكوشيها باش يدخل يثبت اش معناها كونسي بو لي زافون اش فيها واش هي المعطيات واش هي الافكار خلي هذه التصويره يا رسول الله باش تكشف صغير مهما كان وشنو النفع انت باش تحط تصويره تاع صغير ولا اسمه والا حياته الخاصه هذا كله راه سي تام موند قال الرجل تري ديليكا معناتها في العالم اجمع معناتها حاجه خطيره ياسر
2: ولكن مانيش نراو فيه يطبق 100% معناها التوندونس عندنا اليوم في تونس عن ساهو كذا عن حسن نيه ناس تبارتاجي في تصاور الصغيرات كنت حكيت مره مع القاضي سلموا عليه دكتور فريد بن شحا وهو فسر لي انه معناها الحكايه هذه راهو ممنوع يلزمك رخصه من الاب والام ورخصه من قاضي الاسره الحاجه ما نعرفش توافقني ولا حاتم اللي يلزمها توضح اكثر ولا يوضحوا هنا خاصه مثلا في خدمتنا احنا انا نلقى روحي في الراديو ولا في التلفزه كي نعرف القانون هذايا مثلا ساعات وليدات ناجحين جاء الأول في مسابقة عالمية في الصين في كذا في حساب ذهني نهبط له تصويرته نفلوتي له وجهه لأنه مش من حقي نهبطها له حتى في حالة متاع تكريم منطقي أنه القانون يمشي في الثنية هذه ولا لهنا يزم يكون فما حاجة إكسبسيون
6: هو له ديما القانون مجعول معناه باش يحمي الجميع حتى لو يجي على حساب ناس اخرين اما انا ما نتصورش واحد ناجح تهبط له التصويرته باش يشكي ولا باش يتقلق لكن فما ديما ريسك تعرف شنو
2: هو انا شو نخاف مثلا
6: ريسك استغلال التصويره
2: مثلا الموجوده ماهيش باهيه ولا طفل صغير عنده حاجه سبيسيال وتصير حملة متاع تنمر عليه في الفيسبوك ما شاء الله احنا ما نرحموش وقتها ينجم الصغير ياخذك ولا العائلة تاخذك تقولك يا خويا انت ما قلتليش
6: هذا التصويرة دونك زيرو ريسك
2: دونك هو تحرم الصغير من التكريم
6: وفما زاد
7: خيط الحل برك الله حللت على الحل تو تسر في حاتم ياك عندك الحل علاش تسر في حاتم
2: يديني اسالكم الموه
7: قرار
2: ما يحبكم ولا رجع
7: القرار ما يخش خذوا على روحك اللعبه بيك تفلوتينا نحن ماكش الأولية مش مصاحة تو نعرفوا قرارك انت ما تعديش
2: اللي نقعد بيت في حاجة اللي هم يضحكم وميمة
5: وميمة فورير
7: كل عندها الغلبة تحب تحكي وتناقش
2: كلها مقهورة
6: الخطر زاد اللي بعد ساعات نستسهلوك ينهبطوا تصوروا ولادنا في البحر نحن فرحانين نقول انا الواحد الباجا باجتي وانا ذي البروفيل متاعي ليه نحن تنجم انت تشكي بام مهبطه تصور ولا ما تنجمش الصور ذوكم يقع استغلالهم مع الاسف
2: في حاجات اخرى ويقولوا ريسك موجود والكوارث كبيره
6: ليزيكزومبل برشا
2: مالوريزمون ربي يحفظ وليداتنا خويا انا صغير زاد تهبطوا معناها البو والام يا خويا العين مش حتى قانون حتى العين ربي يحفظ صغيراتنا خليهم كي يكبروا يعملوا كونت ويبارتاجيو هما
3: ساعات معناها يكون شخص معروف يعرض صغيره للتعليق السلبية وإلا للتنمر أنت اخترت أنك تكون وجه معروف واكسبوزي عند الناس وتتحمل مسؤولية اختياراتك وتنجم تجيبها خلينا نقول التعليقات الخايبة والباهية وتتحمل صغيرك ليه راهو احنا نعيشوا في مجتمع مالوغوزمون راهو كي نعرفوا الصغير ذاك أمه فلانة ولا أبوه فلان والبو والأم يتعرضوا لحملة راهو يدخل في الحملة وصغارهم اللي يقرأوا معاه راهم يعرفوا راهم همش ديكونكتي راهم يدخلوا يشوفوا تحكي قدامهم مواضيع دونك تعرض صغيرك دونك انا بالنسبه لي ورايي وما نعرفش واحترم الناس الكل كل واحد وشنو يحب يعمل وصغير ومانيش انا باش نخاف على صغيره اكثر منه لكن صغيرك هذاك ماهوش كونتينو ماهوش محتوى ما نعملوش به محتوى ما نهبطوهش نحميوه قدر المستطاع من هذا العالم الافتراضي الخطر
2: ترى ساعات لو شفت معناها مشاهير مهبطين ولادهم تلقى كومونتير طالع ارزن من بوه بمعنى البو مثلا ماهوش سمباتيك الوليد ارزن معناها قلة
7: اسمع كلام للولاية اما راه فما نقطة صغيرة زادة مش ما تبداش كان الأولياء راهو نحكيهم من اللي عمره من الولادة ل 18 سنة راهو صغار توا عندهم انستغرام من 12 و13 هما قاعدين يهبطوا في تصورهم زادة معناها المشكلة وين معناها حتى الأولياء من بعد في ال 14 سنة ما عادش مربوطة به هو يهبط في ولده ماهيش مربوطة كان هو هبط في ولده دونك الصغار يهبطوا عندهم انستغرامهم ودنيتهم وواحد
6: ما يخليهم زادة
7: مشكلة يخليهم ولا ما يخليهمش هذاك توا كي تبدا موجة باش تاخذ وحدك
2: القانون النجم يتم تعديله مثلا خاطر كيما قلت انت كتوزون في الاموين الناس كل عندها كونت
7: دونك هو دو بريفيرونس ندخلوها في المخ انه راهو عايش ولدي راهو هذيك كي تصويرتك راهي تتشاف راهو اختار
6: تبقى فيك حياتك
7: مش كان البو مربوطه توانوعي في الاولياء اللي ما يهبطش يضر ولده اون توكا في الاخر الكونكلوزيون ليكواسيون بسيطه الربح صفر بار كونتر الخساره تنجم تكون كبيره برشا انه شفنا التصويره نتاع طفل صغير تنجم تصير لنا كارثه بار كونتر كيما نشوفوهاش ما تبدل حتى شيء
2: صديقنا هيثم الغوزي يتفاعل يقول لي زياد وحلك الشوكه رفيق والحاجة اللي مستغربة شبيه ما عادش عندك شخصية معاه
7: تخاف مني عندها كاريزما كاريزما تسير أثر عليك عقدتك أنا في الحياة حتى أنت تو كمبوال منشط وكل أما تسير
2: يا ليش نو اللي خليني
7: كاريزما
2: تنحني أمامك
7: ثقافتي وإين عليك
5: أفكاري
7: إين عليك ما أنت ما تحب
2: معناه وان تو وان
7: هذاك علاش ديما تتهرب مني وتسير هذا بين الأستاذ والمعلم
2: الأستاذ والمعلم والمتفكر يلا سندريلا نحكيو على سعد الصغير
7: عمل قضية أخرى
2: لا مش قضية هي وصية غريبة عجيبة ولكن تخلي العبد يتساءل يلا
3: سعد الصغير خلينا نقول حكي على وصيته وقال انه وصى اولاده قبل وفاته انهم يخليوا ولا يحطوا تصويرتهم فون ديكرون على تليفوناتهم كما هو ما كان عامل مع والدته باش ما يتنساش باش يقعدوا ديما متفكرينه
2: قال الوصية لأولاده هذيا كي نموت تحبوني ونكون راضي عليكم خليوا تصويرتي فون ديكران في تليفوناتكم باش ما تنساونيش نجم تحكي في الطريقة ولكن الفكرة توري أن الإنسان ضعيف ويخاف لا يتنسى بعد الموت خاصة من أقرب الناس ليه موضوع لا يهمكش حاتم بالحاجة
6: خاطر يخمم هو بالحياة هو يخمم يعني بروجيكسيون اللي هو بعد الموت مازال حي مازال موجود هذيا في البشر الكل راهو لاكيت دو الوحدة معناها عدم الموت معناها في البشر تخلقت مع أول قصة في التاريخ تكتبت متاع جلجامش هو يفركس على الجوفانس يفركس على ما يسمى بالسورس متاع الأبدية والأزلية
2: زيد
8: تو رفيق والله الموضوع هذا باش نقول لك معناتها ان شاء الله طول العمر وكلنا
2: تفهموا ولا لا
8: نفهموا
2: خاف لا تنسى
8: لا برا تنسيت وحتى وسامحني وهو قال لك في الحقيقة معناتها واحد كابت
2: تصور روحك في العالم الاخر مثلا وتغزر تغزر هكا
8: ما نجمش نغزر لكم خاطر الحياة البرزخ
2: فرضية ما نمشوش الجانب ديني 100% قلت لك فرضية انا
8: معناتها انت ارتيست وهكا مفكر فيلسوف هاي تفضل
2: قاعد تغزر لنا من العالم الاخر وترى العبيد الكل نسيتك ولطف عليك
8: نعرف اوبيراسيون تاع جو تنساب يجيكم سبوت نتاع
2: تاولت
8: تبدا تفيتي العشيه ويجي بونت كوموند بوبليسيتي نتاع جو ولا الشامية تبداو تاكلوا ناسيني نعرف وانا بحال روحي المومون هذاك باش نعمل وتصور الناس يقول لك نعرفك هو هذيك هي الحياه عاد عاد شنو نعمل شنو ندعي بكم الفوق
3: والله يسخفني
8: والله نسخف وحدي
7: والله نسخف وحدي
2: والله سنة الله تفهموا رامي وانت بو معناها
7: اي والله لا انا الحق تاع ربي يا تذكرني بطبيعتك معناها اما مش نغصب عليك تذكرني ما عندها حتى ربع معناها يا باش تذكرني كان عملت حاجه باهي ولا كنت بو باهي معاك هكا تذكرتني ساتون
8: ولا فما
7: يرحم والديك اما ذي مغصب وتصويره وخارج لك ودقيقه دقيقتين كذا
2: عبد الرحيم
8: وللامانه فما رفيق يحط وتصور بو في الصاله كبيره
7: فيلم روح
8: للامانه معناتها انا نعرف كوبل اصدقائي
2: لا يرد بالك خاطر احنا عاملينها
8: اي ريت حتى تحكي لي اصدقائي هما كي اخواتي بالحق يحكي قالت لي عمرنا في الدار اللي نجمنا في الصاله نعملوا عشاء رومانسي الصوره معناتها تحس البو حاضر هذيك زادت فيها وعلاه
7: الله ربي يرحمه
2: صغيره بابا في الصاله
8: اي انتم ما عندكمش في العمر هذا رومانسي ما انتم كبار اما هذوما كوبل مازال صغير فهمت فهمت تولي
7: حطوا بيت
8: القعاد كل على بعض وراو خمسه
2: بس كل
8: هذيك تولي
2: نحكيو فيه
8: للامانه
2: انا راه اخر تعرس ما تحطش تصوير تاريخ
8: نحط يا مش
2: في الصاله ما تحطوش
8: ليه نحط
3: كل وقت
2: بيت البانو باش
8: لا نحط اما رفيق راهي التصوير لازم تدخل الدار
7: موناليزا
8: 3 متر وراه
2: بوك يرضى عليك
8: اي تو نحطهم بالحق راهي التصوير سبحان الله
2: ربي يرحم اللي توفى كل ما بعيد على الدعابه معناها الانسان ضعيف انا لمسني في الاخبار الضعف نتاعو انه يوصل يطلب من اولاده حطوني فون ديكرو باش ما تنساونيش حتى صغير شو صغير ساعه صغير ما نديدك
6: هو اولاده نجموا يقعدوا يقولوا لك يا اخي بعد ماهوش بصفه
2: بتوحى نحكي لك بيلعبت قداش لعبت قداش ضعيف كلمه نقيب على فنان تفهم فنان هكا يخاف لا تنسى حب اولاده يتملك به للدرجه هذه
5: هو هذا
2: ما تنساونيش
5: حتى الوصايا ولاد فيرتويل معناتها تطورنا تبارك الله حطوني فون ديكرون معناتها صغير معناتها هو ولا غيره من الفنانين كيفاش يقعد الفنان عبد الحليم كاينه ما ماتش توا تحط غنية عبد الحليم
2: يحكي مع ولاده مش على الجمهور هو
5: يحكي لا حتى ولاده حتى
2: هو ما يهموش في الجمهور قال ولادي ما تنساونيش
5: اي فون ديكرون تاع ما نعرفش تتر هو هكاك يخمم هكاك احساسه مل عليه قال له فهمتني مي انا جو كرو فور بيان مع ولاده مثلا معاملاته اذا كان البو يبدا به راهو يموتوا عليه من غير فون ديكرون ويتفكروه ويزوروه في جبانه اتسيتيرا معناتها ولكن بصفه عامه الفنان اللي خلده ماهيش التصوير في فون ديكرون معناتها
2: اعمله الفنان
5: اعمله
2: اعمله الفنان تخلده عن جمهوره ولكن مع اولاده موضوع اخر ما نصورش ولد عبد الحليم
8: حط العنب
2: بالعنب كيف شو فهم ولد عبد له هيك باش يتوحش بو باش يحط غنايته معناها
8: ما ينجم
2: ليه مي
8: انت ما تصورش كل شيء تو عايش معاهم في مصر ولد عبد الحليم كيسمع بو ولا
2: يراه كثير عندي وقت فاصل ثم نواصل ما تبعدوش

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي لما ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم ديوانا فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: والتوبية على ديوان FM كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان FM صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص. رفيق وشناق وليرف مقار زهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان FM كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص. رفيق وشناق وليرف مقار
2: 58 دقيقة. رجعنا لكم في الريف ماك واصلين معكم بالأخبار سندريلا البوكس نيوز. نحكي على نجم الريال نجم المنتخب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس اللي يعرف مشاكل مادية كبيرة. التفاصيل
3: شوف روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد ومنتخب

0: قال ارتكبت أخطاء كبيرة. أدعو الشباب أنهم يخموا وينظموا حياتهم مهما كانت مواردهم إلا مالية كبيرة، فإنه السقوط راه لا مفر منه وقت اللي ترتكب عدة أخطاء وتكون غير مسؤول. حكاية زادة على ارتباط مشاكله بمدير أعماله ومن أدار أعماله. تعرف هذوما عندهم ناس تعمل لهم البزنس وساعات يعطيه الثقة يتلاه في الكاريير، وبعد الكاريير يبدأ مرتاح وناس تتجاري له في البزنس نتاعه، ومن بعد يتعرضوا ساعات لعمليات تحيل ويلقاو مشاو في خيارات خسرتهم فلوسهم الكل، إلى جانب مشاكل عائلية وعلاقته العاطفية السابقة. هذا كل خلى روبرتو كارلوس يخسر 99% من اللي ربحه في كرة القدم، وملاعب يلعب في وقت فيه برشا فلوس في الكرة، ماهوش من زمن بعيد جدا. ناصر، هذه مشكلة نتاع ملاعبية في تونس، مشكلة نتاع ملاعبية في العالم. قد ما الملاعب يكون راكز وبمخه وعنده ناس وانتوراج مهم، قد ما فما إمكانية أنه يمنع.
1: هو بالنسبة لي أنا الملاعب اللي يوصل في المستوى العالي والعالي يكون فريسة لبرشا ناس، خاصة وقت اللي تبدأ عنده إمكانية مادية، وخاصة فما ناس اللي دور بيه رفيق في الوقت الشهرة متاعه وتعطيه كل معناتها الراحة باش دسورة انه هو السيد ذاك انهم دو كونفيونس. وبرشا ناس اللي تخسر فلوسها وقت اللي تعطي فلوسك الانسان مش كفة ولا انسان مش ثقة اللي نجم يورطك. كيف كيف زاد فما حاجة اخرى اللي تجم
2: فما عائلتهم كورجية في تونس، عائلتهم طيحتهم،
1: فما اللي عائلتهم طيحتهم، فما اللي سهرية طيحتهم، فما اللي حاجات جانبية اللي هي فريمون تصرف فيها برشا فلوس. على خاطر فما وقت من الاوقات رفيق الملاعبي مش في باله وقت اللي يكمل كارير، وخاطر وقت اللي يبدا يلعب يبدا عنده برشا فلوس، تدخل برشا فلوس وقت اللي تتكمل كاريرك من الفلوس هذيك ما عادش فما.
0: لا، والفلوس اللي فما وقتها كي تقسمهم على سنوات العمر اللي مازال تولي شويه
1: بارابور للنيفو اللي تحب تعيش فيه. معناتها انت ما يلزمكش تقعد تعيش في النيفو اللي انت فيه، يلزمك ديما ترشد المصاريف نتاعك بارابور لوضعيتك، لخاطر ما عادش عندك المداخيل الكبيره هذيك. هما يقعدوا بنفس الهوس وبنفس الشهره وبنفس البرستيج اللي يحب يعيش به، يخلي روحه وبعد ساعات يتعدى جنب على الحدث ويلقى روحه معناتها ينجم يخسر فلوسه برك.
0: وهذا ينطبق على الكوارجي، ينطبق على الفنانين نقيب، على الناس الكل اللي العمر نتاع كاريرهم ماهوش مضبوط. فنان نجم يطلع عامين ثلاثه وبعد يتنسى وما عادش مطلوب وبلاسك تقف الكارير نتاعو، كوارجي ضربه. حتى كي يكمل عمره يكمل بكري في الترنتين مثلا ويقعد قدامه 30 40 سنه، ربي يعطينا العمر والصحه باش يصرف ما كلي سواله في 10 سنين سينيور. هذا كل يزمو مخ، يزمو جستيو، يزمو انسان يعرف يستثمر يستحفظ على الفلوس. وكما قال ناصر، ما تعيشش في ريتم فلوسك اليوم نتاع البذخ على خاطر غدوه ما عادش باش نجم تخلط عليه البذخ. هذاك كلمه نقيب، تعرف برشا حاجات في علاقه بالفلوس والفنانين والمشاكل.
3: هو ديما في كل ميادين نرى في حسن التصرف ما ثماش كيفه، معناتها يلزم قال الرجل تخبي الفرنك دورو لبي النهار الاكحل، فهمتني؟ معناتها باش تعرف انت تتصرف غدوه في امورك، معناتها تعيش عيشه اموا مستوره، معناتها هكترا، معناتها اذا جوار كيف هكا بهالرمه هذه وبهالقيمه العالميه هذه في ازمه كبيره ياسر صارت له، معناتها نتصورها معناتها صدمه نفسيه كبيره، معناتها واحد يزم يرد باله سورتو خاصه في مهن كيف هكا كما الفن كما كذا،
0: كما الكورة كما كل شيء. الأسلم أنه الإنسان يعمل حاجة الوقت اللي باش يوقف يمشي يدخل فلوس. هذه الفكرة
2: هي مشكلة موتاليتي. كان لاحظت أغلبية المشاكل من نوع هذا في كرة القدم تجي اللاعبين اللاتينيين، برازيل كذا، واحد الأرجنتين أقل، واللاعبين الأفارقة.
0: كارلوس ما كانش عنده السمعة ذيك،
2: مادام برازيلي راهو لازم فما قاعدة يقول لك
0: كاكا مو برازيلي،
2: لا كاكا كاكا هو ليكسيبسيون، معناها هو الحالة المختلفة خاطر هو لاباس عليهم وكذا. البرازيل فما زاد الجو كيما احنا القراب، دونك مش يصرف على روحه، راهو يصرف على عيلة ويصرف على حومة ويصرف على نهج كامل. دراو حاجة ما تصدقش يحكي ملاعب نيجيري وقت مع أوزيمين، قالوا برا امشي للأفريق خاطر لازمك تدخل برشا فلوس خاطرك مش تصرف على برشا عبيت. دونك راو مهم زادة كيجي من نقولوا احنا من هكا الأمور
4: سيركل
2: بالضبط فقير شوية، فتقى روحك زادة مستحق حاجة تعملهم فتصرف أكثر انت زادة، وانت زادة تحب توري روحك أكثر. دونك هي مشكلة راو جيستيون وعبيد اللي دايرين بيك واللي عملها فيه راو مستثمر عطاه فلوس باش يستثمر له فرغ له الكونت وما لقى حد شيء.
0: فما ملاعب فرنساوي مقبل حاول استحضر اسمه كيف تعرض العمليه من نوع هذايا للجو نتاعو ولا اللي اعتاه باش ينفستي له في الفلوس نتاعو. تحيل عليه.

0: تخليه
1: الحديدة.
0: في وقت المحاكم سنوات وسنوات ما نعرفش تقول الكسندر لاكازيت ما نعرفش
1: لاكازيت معروف كان واحد اتاكون انتو
0: كسروا برشا
1: اللي كانوا
2: برشا
1: وفي البوكس
2: يخدموا بها.
0: نحب نعطيكم اخبار على الطاير نخدموا بيه البوكس نيوز. تقول لي تعملها ولا لا؟ مواطن امريكي مشى كري بورتمان سافر كري بورتمان اير بي ان بي هو وصديقته معناها عدى عطله نتاعو وروح على روحه. من بعد البورتمان ما عجبوش ويبدو انه تبلى معناها كالنوع الكليونات اللي يشري في شبوك في التقييم نتاعو في السيت حتى نوت خايبه حتى واحد على خمسه ولا صفر على خمسه. مولا الاير بي ان بي تذر من الحكايه مولا الدار معناها
1: تنبز
0: يا اخي هبط له صورته هو وصديقته اللي داخله معاه معناها هبط له على الفيسبوك هو متزوج فكان الطلاق. تعملها زي
2: شنو نعملها
0: تاع الاير بي ان بي؟
2: لا لا لا للخيانه مع
0: لا
3: انت اللي تشكي
1: مولا الدار
0: انت مولا الدار
3: ايش بك على اعصابك
0: يودي شبيك متهم ديما تدافع على روحك تو انا باش نسالك معناها تكون زوجتك ولا ما عرفش اخلاقك
2: لا لا اخلاقك رفيق يزي
3: نستنى منك تقول اي
2: لا لا ما نعملهاش
0: بالحق
2: قمه
0: الدناء الشماته
2: ان شاء الله معناتها يعقلوها له الاير بي ان بي هذا ان شاء الله
0: بالحق والله العظيم قديش لعبيت ساعات انتقام فوالا تو اوكي تنجم تتنرفز اعمل لك تقييم خايب ولكن لدرجه انك تهدم عائله بصوره تنزلها على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي ناس ما تعرفش تكبح جماح الغضب اللي في
1: حتى نخرجوا
3: حتى ملوا عين
1: الخائن مختز
0: صحيح ليه موضوع اخر هذاك وشكون يحكي وي سي كمل ترى
3: هو المشكل يقصد مخطئ اللي حط النوت واحد
0: هو المشكل التسعة مصداقية على المحك. نعود بعد الأخبار. السلام عليكم الناس الكل بعد شوية موعدنا مع الكويز المواجهة رامي البارح كان الفاز هل يستفيق حاتم بالحاج أم يواصل
1: رامي
0: فرض السيطرة متاعه على الجولدن بوي أكتوبوس. نعود بعد الأخبار ما تبعدوش
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

تلف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة توت سويت كويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد زيدون.
2: يا أخوي
0: مواطن من مواطني كوسوفو يتسمى أن
2: كوسوفو كوتوا
0: كوسوفو
3: عطاك ولايه
0: في وين جاي
2: كوتوا
0: نقيب
2: ان كوسوفو هاي
0: ان كوسوفو فوالا فما منطق
4: كوسوفي
0: ان كوسوفي سندريلا
1: كوسوفيان
0: ان كوسوفيان
3: كوسوفيان
0: كوسوفيان
3: ان كوسوفان
0: ان كوسوفان هاتم
3: كوسوفار
0: ان كوسوفار افيك ان او بالنسبه للانثى وبلاش او بالنسبه للرجل. جواب صحيح هاتم الحاج
1: من الغراب.
0: السؤال الموالي نقعدو غادي. مواطن من انقره.
3: الله
2: ايوا انكوا
0: ان انكوا ابي تعرف شنو ابي بالتركي؟
2: لا لا
0: خويا
1: أبي
0: أخي أبي
1: أبي
0: وأختي وأختي أبلة
1: أبلة
4: على فكرة المصارو ورثوا منهم يقولوا أبي فلين
0: أبي فلين أبي فلين
1: أبلة وإيفت رفيق شنو
0: إيفت مالي أي ذولي
1: تشكر درب
2: حياته مسلسل حياته دراما
3: شيخ
2: حياته دراما مسلسلات والقلوب
0: تمام
2: تمام
1: يعني
2: تيك الصحة
4: أنكروا
0: أنكروا
2: أنكوا
0: أنكوا
3: نحن أحكي لي
0: سندريلا
1: انكريان
0: انكريان
3: انكري
0: انكري
4: عمري ما سمعتها في حياتي. اقرب حاجه تنجم تكون انكوا انكاغوا
0: انكاغوا
4: غيوت
0: انكاغوت ليزانكاغوت اجوبه خاطئه حاتم بالحاجه. السؤال الموالي اخر واحد
1: هما بيدهم في انقره ما يعرفوش
0: مواطن مواطن من موسكو لي
2: موسكو
0: قولوا لي تونيزيان اللي توانسه اللي من موسكو لي
2: موسكو
0: لي موسكو
4: موسوفيان
0: لي موسوفيان
3: موسكوليان
0: موسكوليان
3: موسكوفي
0: موسكوفي
1: موسكوات
0: لي موسكوات لي موس
4: كوفيت.
0: جواب صحيح حاتم بالحاجة
4: تقلت معك
0: لي موسكوفيت جواب صحيح.
2: يلا هكا
0: السؤال الموالي زيدون زيدون
2: وي خوي
1: وي بابا
0: ما هو الحيوان الذي
2: قلتها بالغلة
0: الذي يسمع من قدميه
2: سبحان ربي سبحان ربي يقول لي نزلي
3: مو مستقيم مين نزلي
0: ما عندوش سقيم نزلي ما عندوش سقيم ثقيف
4: الجمل
0: الجمل
2: كل بربي عبد الله عندنا جبل في الصفصاف وهذوكم شنيا
4: كلهم يسمعوا مساقين
2: بونتوفل شنيا
0: العقرب العقرب
1: اسكارغو
0: اسكارغو
1: حلزو
0: بربي صديقتنا ام عبيد الله قالت لي الثعبان وين تراه في سقيم الثعبان حاتم
4: سيق واحده ظهر لي الرتيله
0: الرتيله
3: ظهر لي الاخطبوط
0: الاخطبوط غالط شو قلت ميم انت؟
1: حلزو
0: حلزون غالط
3: الرتيله
0: عنكبوت اونيت الرتيله ماهيش الجراد
3: لا العنكبوت
0: الجراد اجوبه خاطئه لراف ماكور
1: الجراد.
0: هو الجراد يسمع من قدميه ما كنتش نعرفها
4: كيف
3: يقولوا هي تسخن
0: احكي لك احكي لك يلا السؤال الموالي
4: سمعت بسقيه كيف يلحن
0: وصلنا كيف يلحن كيف يا حاتم يا اخويا ما ابدا
4: عليك
0: يلا زيدون
2: سبحان ربي
0: زيدون
4: دون
0: سؤال سرعة ريفليكسيون ما هي الدولة التي يطلق عليها أرض
4: الميعاد
0: حرف الكاف أرض شنو؟
4: أرض الكنانة
0: ما هي الأرض؟
3: العراق
4: يمن
2: يمن
3: ما عاد السرعة
0: أرض الكنانة
4: سوريا
3: لا مش اعمل دور
0: ناصر
1: أردن مصر
0: ناصر
3: أردن
0: زياد
2: يمن
0: نقيب
1: سوريا شام دمشق
0: نقيب
4: سوريا
0: رامي
3: عمان
0: حاتم
4: العراق
3: قلت له عراق ما قال لي
4: أنا
0: صديقتنا فردوس بن عمر جوابها صحيح
4: كنينا نعرفها
3: أدينا أديش
0: محمد الكيفي جواب صحيح سندريلا
1: سوريا
2: مصر
3: أتينا أنت
0: ناصر جواب صحيح مصر نقطة ناصر المدوي
2: دفع منا من جهان
0: بعد بدلت على ذيك أنا خليتك لخر فمشي مت الدارك يا أخي أنت بدلت شنعمل الجواب صحيح السؤال الموالي سندريلا بربي قبل السؤال نحب ديديكاس من صديقنا رمزي السويسي البنت مريومة يقولها بنتي وحبيبتي اليوم مش كما كل نهار اليوم النهار اللي تولدت فيه وتولدت فيه أجمل هدية في حياتي كل عام وانت بخير يا روحي يا فرحة قلبي ونورهيني ربي يحفظك ليا ويعطيك الصحة والفرحة وراحة البال ويحقق لك اللي تتمناه الكل نحبك برشا وإن شاء الله كل عام نلقاك أسعد وأجمل وأنجح ونبقى ديما نشوف في ضحكتك ونفرح بيك محلاه كلامك يا رمزي وربي يفضلك مريومة كل عام وانت حيه بخير يا مريم
4: مش يوم زواجه هو احسن اسعد نهار
0: لا لا قال كي جات بنتي احسن نهار سبا وزوجته عملت اوكي
3: ادخل في حياته
0: زوجته بعثت اوكي موافقه معنا يلا السؤال الموالي حاتم
4: وي
0: سندريلا
1: ايوان بابا
0: ما هو اول اسم سوق ادبي وتجاري عرفه العرب في الجاهلية كان الملتقى ريفليكسيون كان الملتقى الأكبر لشعراء الجزيرة عكاد. العربية
4: عكاد.
0: الأسرى حاتم نقطة
2: لا حتى نقيب
0: نقطة للنقيب إذا قاعد يستنى
4: قلت الأسرى
0: لا ما قاعد يستنى حب نعطيه نقطة يشكي السؤال الموالي
4: عكاظ مول
0: كان كل مول أما بلاش
4: كانوا يقعدوا في الوسط ويتناقشوا كانت فما أجورة
0: وتعاركوا بالشعر
4: تعاركوا بالشعر يا حسر
0: يلا يا حسر زعما حاضر
4: مطارحات
0: يلا السؤال الموالي
1: غزولي
0: ما هو الخنشليل
2: زين بعد تغزل وهاي
0: وبر أربع
2: وبر أربع خديت صوتها
0: ما أنت هي تهمها
2: ولا خديت هي تربح من
0: هي تهمها تهمها سمعتها انت ما يهمكش تخلي انا
2: ياخذ سمعه بنقاط الخنشليل عاد شراكتها
0: الخنشليل
2: باقي شد
0: هو الرجل ماذا املا الفراغ
2: هل انت خنشليل
1: خنشليل
2: باهي ولا
3: مش نحكي على روحي راي
0: تجمش نقول على روحي اي ولا جون سي با
2: شكون فيه ميزه خنشلي هون ياي
0: خنشليل
2: خنشليل
0: ما نجمش نعطيك يلا زيد
2: الانسان اللي يحشم
0: خجول
2: خجول
0: نقيب
4: شديد الذكاء
0: شديد الذكاء رامي
3: اللي عنده شلغ
0: ناصر
3: كريم
0: حاتم
4: السخي
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة صديقتنا النجلة جوابها صحيحة سندريلا
1: سهار
0: سهار العربية ومصطلحات قديمة
2: كمان خنشليل
0: قدكش خنشليل ناس اللي قلت نجلة لا وش في اليوتيوب راه نجلة بشي بدل
3: لا لا لا
0: الخنش من ناحية التليفون ناصر
4: اعطينا انديس اعطينا انديس
0: الخنشليل برا نقول انديس كي باش نقول باش طلعوه معناها
3: حبش
0: خالد بن الوليد
4: شجيع شجيع
0: الشجاع جواب صحيح
2: او عنده ديديكاس
0: الشجاع الجريء الماضي في امره هذا معنى كلمه الخنشليل قل لي ديديكاس
2: عنده لا قصوا له ديديكاس قل له ما تقولوش هاي
3: مش تو
2: مش تو خاطر يكتب اللي بعثه قاعد
0: ما عنديش ديديكاس
2: هاي باهي مريقلة معناتها اللي بعثته تقول له لا
0: لا ما قولش لا
3: لا قول لي
4: شبيك ماكش خنشليل
2: قول لي هاني
0: قول ليش خنشليل
2: هاني انا خنشليل لا
3: هاي طبعا
4: شكوني خنشليل
0: يلا لنديس الموالي النقطة مشيت للسندريلا
4: مشيت قول
0: النقطة تمشي للسندريلا السؤال الموالي أين يوجد ريفليكسيون أسرع أين يوجد ملعب برج العرب
2: أبوظبي
3: أبوظبي
2: مصر
0: رامي جواب صحيح موجود في الإسكندرية ملعب برج العرب ناس التلميذ بوظبي الآن حاها بوظبي يلا نقطة تمشي إلا رامي لفرات يا سؤال الموالي حتوم تريدوا شوية لأولاد أمان راه وليتوا روضة
2: انت نخبة هكا الفوق ونحن روض
4: كسرية
2: بارك الله عليك يا أخويا وانت باليونات الله مصدر معناتها نحن روض بارك الله فيك وكاو
4: شو سق على سيف
0: كم دامت
2: بعثوا مضمون الناس
0: الخلافة العثمانية من سنة كم دامت الخلافة العثمانية من سنة خم شوية صديقنا بلال بن هويدة كيقول لي الراف اليوم عيد ميلاد ولدي يوسف عمره عام نقول له انت حياتي نحبك برشا هابي بيرثداي كل عام هو بخير ان شاء الله ربي يفضله لك يا بلال وكل عام وانت بخير يا يوسف يلا زيدوا ناحية تليفون من قداش دامت الخلافة
4: اطول خلافة يظهر لي هي
2: زوري كبيرة برشا
0: اي قد ايه
2: 450
0: نقيب
4: يظهر لي 5 قرون
0: ناس
3: 60 سنة
2: عفيس عفيس
5: سلطان شو اسمه سليمان بركة
2: 600
5: 700
0: حاتم
4: 650
0: 1299 1924 600 الأقرب رامي الفراتي جواب صحيح
5: رمروم
0: نقطة رمروم السؤال الموالي من القائل مش من القائل أكمل القولة لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم ماذا ناصر
3: مش نجوب معناتها مش ناخد وقت مش
0: عيش الرؤية الشعرية لجلال الدين الرومي معناتها الرؤية الفلسفية
2: عاودوا رفيق خليه يخلع لابد
0: لنا من الصمت لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم ماذا كي نسكت نتعلم شنو
3: الهدوء
0: الهدوء نقيب
4: لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم الكلام
0: الكلام زيد
2: حتى نتعلم مش نقول الصبر
0: الصبر
2: تمشيش
0: سندريلا
2: تبكي عاد كي تقرأ ديديكاس
5: حتى نتعلم متعة الإنصات لاغدو ليكوت
0: متعة الإنسان
2: والله حلو والله عندها صورة شعرية ممتازة سندو
3: متعة الإنسان لا يردوا لي الإنسان
4: الإنسان
0: جلال الدين الرومي قال لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم
3: الإنسان
0: الكلام مقداد جواب صحيح حتى نتعلم كلام جلال الدين الرومي نقطة للنقيب ربي قبل ما نختم الحلقة
2: تمشيش هدك البكية تبكيش
0: نحكي بعد شوية في بقية الأسئلة لكن بقنا وقت انترتو حذروا لي الريزلتاء وقبل هذه نحب نقوله مبروك مبروك للدكتورة مريم عموري مسمودي نجاحها في الاكزامان دو سبيسياليتي ان راديولوجي مبروك ليها ولزوجها وولدها هادي وخصوصا بوها وامها مبروك يا دكتورة وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الافضل والقادم احلى باذن الله مبروك مريم والدكتورة مريم نهنيها ونهنيها العائلة الكل ان شاء الله
2: مبروك يا اخويا مهف تعرف وين تحط روحك في ديديكا والله دكتورة وعملت لها هي هي والموسيقى الدنيا تبدلت المعايير طول بتاع الخبور بدلت صح عليك
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق سلموا على العائله الكل فردا فردا
2: شكرا برا بدك مش عم تبوس معناتها اكيد مش مشي له يا رب
0: حاتم ثلاثه رامي مقداد اثنين ناصر واحد زياد صفر وسندريلا واحد حاتم ثلاثه دونك مقداد ورامي تعدلوا والا يربح الجولدن بوي حاتم بالحاجه يلا حاتم مقداد رامي السؤال يقول ما هي أكبر مدينة في آسيا من حيث عدد السكان نقيب
4: طوكيو
0: حاتم
4: أكبر مدينة في آسيا
0: من حيث عدد السكان مش مساحة بكين
3: نيودلهي
0: ولا بومباي
4: ايش
0: قلت
4: بكين
0: بكين
6: طوكيو انا
0: قلت النقيب يعدل النتيجه صحيح. طوكيو جواب صحيح
2: ربي
6: ربحنا شوف
2: النقيب
6: والله هي واضحه النقيب ما
0: نتكلموش ياسر نخدموا السؤال الاخير
5: خسر حاتم
0: لا مواجهه تو ما بين حاتم ومقداد السيلي مقداد اي اكمل المثل سهل برشا ريفليكسيون على الوزن
4: ريفليكسيون
0: على الوزن ريفليكسيون على اسرع
2: رجع من بعيد النقيب
0: والله الادب احسن من ال
6: الأدب
0: أحسن
4: من اللعب من
6: الشغب أحسن من
2: خليه
0: وخليه لا حزيت الأدب أحسن من على الوزن بالضبط
5: قلت الأدب
0: قلت معروف يلا الشغب يدي شو الشغب مش ندخل الأدب في الشغب بالعكس تيزمك تعطي حاجة كبيرة أنا باش نقول الأدب خير منها كومي مش الشغب سيفي دول الأدب خير من الشغب معنا أنا حاجة إيفي
4: من العجب
0: صحيح من العجب لا من الذهب جواب صحيح الجواب صحيح
2: من اللي بعيد
4: بذريعه وذيك الحاجة البيه اللي بذريعه
0: مقداد السهيلي ريتي حاتم تعمل دوينة تتكبر عليهم ديما كل ما تجي الفرصة يدوروا عليهم
6: هي من مرة بعد عشرة
0: الفائز النقيب والأدب أفضل من الذهب ربي يعطيكم الحاجات البيهية الكل هكا وفينا حلقتنا لليوم شكرا لكامل الفريق نقيب السندريلا حاتم بالحاجة والنظارات الملونة الناصر البدوي رامي الفوراتي وزياد المكي لوك حاتم يمشي معاكم الصغار رامي
3: يمشي
0: لونات هذية ربي يخطفونا لونات العزيز الغالي وكيف فازيت
3: حلو يمشي يمشي وحده يمشي هو وحده مش لوكره
0: تحية لكامل الفريق تحية عزيز في الإخراج صديقنا حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيان سليني في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ومن بعد نص نهار ابتسام في هناك ونسمني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

إنه العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملك ابا ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 ساعة خفيفة تبدأوا بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل متابعينا على موجات ديوان فام. صبحية جديدة وموعد جديد من برنامج صباح الخير تونس. نسلم عليكم ونصبح عليكم وين ما كنتوا بالخير بالفرحة بالبركة بالرزق بالحاجات المزيانة اللي في الدنيا هذية. الناس اللي تسمع فينا من تونس أو خارج تونس تسمعوا فينا على فام أو على ستريمينج تتفرجوا فينا على الفيسبوك أو اليوتيوب. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات يا رب وإن شاء الله تعديوا وقيت مزيان معانا في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيه إيمان سكوحي كوت الميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. وننطلقوا على بركة الله بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب نسألك طمأنينة وعفوا منك ومغفرة كالغيث المهيب تصيب بها أرجاء قلوبنا فتزيل عنها الأثقال. اللهم الرضا الداخلي وإجابة لما في صدورنا. اللهم أياما لطيفة وفرحا منتظرا. يا رب إنك جميل تحب الجمال فجمل أيامنا وجمل حظوظنا وجمل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق يا رب. اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا من الذين توكلوا عليك فكفيتهم واستهدوك فهديتهم واستغفروك فغفرت لهم. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا وبركة وسعادة لنا ولأحبتنا واكتب لنا فيه من خير ما قسمت. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا دعوتنا. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيامات على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: نوان أليسا كيس توصلنا لستة وخمستاشن دقيقة. مرحبا بكم الكل, صبح الفل والنوار للناس الكل, صبح التفرشيكة في الصبحية, صبح الناس اللي تخدم على رويحها. ربي يعينكم, ربي يعطيكم الصحة والعافية الكلكم. كيفاش طقس اليوم؟ تسويت في الميتيو ميتيو طقس اليوم على الخميس 1 أكتوبر 2026 باش يكون مغيم فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محلي للبرد. تب الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة, بقية الجهات كما تتقوى وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وفي حدود 26 درجة بالوطن القبلي والمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة صلت الصبح كانت مع 4:48 دقيقة, الظهر نص نهار و 16 دقيقة, صلت العصر مع ماضي 33 دقيقة, صلت المغرب مع 6:05 دقائق, وصلت العشاء مع 7:29 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو بالميتيو نمشي لنصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم, كيفاش تنجموا تتعاملوا مع الناس اللي تعرفوا انهم ما يحبوكمش, الناس اللي بزوز وجوه ممكن حتى يحكيوا عليكم في ظهركم, اما بحكم الخدمه العائله الجيره او ظروف اخرى مضطرين تتعاملوا معهم كل يوم. وجود الشخص هذا في حياتنا ممكن حاجة ما نجموش نبدلوها, ولكن نجم نغير الطريقة اللي نختاروها باش نتعاملوا معه. أول حاجة, ما تحاولش تكشفه ولا تفضحه في كل مرة. إذا أنت متأكد أنه الشخص هذا مش صادق معك خليك واعي, أما ما تدخلش في حرب يومية باش تثبت للناس حقيقته. ثاني حاجة, حط حدود, اتعامل معاه بالقدر اللي تفرضه الظروف من غير ما تعطي تفاصيل على حياتك, على أسرارك, نقاط ضعفك, مش لازم يعرف عليك كل شيء. ثالث حاجة, فرق ما بين الاحترام والثقة. نجم تحترم إنسان تتعامل معاه بأدب تعاون وقت اللي يلزم من غير ما تكون تثق فيه أو تعتبره شخص مقرب منك. حط في بالك أنه يلزم ما تخليش التصرفات متاعه تغيرك, هو اختار النفاق, أنت اختار الوضوح. ما تدخلش في نفس اللعبة وما تستهلكش طاقتك في محاولة أنك تغير الشخص اللي ما يحبش يتغير ولا تخليه يحبك بسيف. أقوى رد على الإنسان هذا أنك ما تعطيهش الأهمية اللي يستناها منك. والسؤال ليكم توا, كيفاش تتصرفوا مع شخص تعرفوا اللي هو ما يحبكمش أما ظروف الحياة تفرض عليكم تبقاو تتعاملوا معاه؟ نقرأ إجاباتكم في التعليقات على اليوتيوب. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم, كما قالوا الأصدقاء البارح في اليوتيوب, بمن تقرأ التعليقات وحدها في قلبها, نحاول إذا كان فما التفاعلات نقرأهم في المباشر. تحياتنا لكل الناس اللي تتفاعل معنا, كل الناس اللي متواجدة كل صبحية في برنامج صباح الخير تونس, كل الشكر ليكم. نوصلوا بالموزيكا, نرجع بعده شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكل المتابعين، نهاركم أسعد الأيامات اللي التحقتوا بينا. صباح الخير تونس على ديوان فام للسبعة متاع الصباح. في تفاعل مع موضوعنا، صديقنا حسين حمدوني يقول نتعامل معاه بالحد الأدنى، ما نعمل حتى مجهود في التواصل معاه. أيضا صديقتنا سامية الهواري تقول عندي منها النوعية هذه، نتعامل معها سلام سلام من بعيد لبعيد بحدود. يعني صديقتنا نصافة ذيك الطيب في الدراع، دونك نسلموا عليها، تحيتنا ليك يا نصاف. سونيا بن معاد عندك مديدة على اللايف، مرحبا، منورتنا ومأنستنا. دونك كل واحد عنده طريقته كيفاش يتعامل مع نوعية الأشخاص هذوما. أيضا تحيتنا لصديقتنا وفاء أبو بكر، مريضة شوية، دونك إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يحفظها. كلكم اللي قاعدين تتفاعلوا معنا، نهاركم أسعد الأيامات، في انتظار يحضر الدراع نصاف وقيت عاد باش تبرد الدنيا، باش يرجع هاك الماكلة متاع الصباح والدنيا باردة. الناس اللي تحب الحار وتحب اللبلابي والجو هذيك، الناس اللي تحب هاك صحيفة الدراع السخونة، صحة وشفاء فطوركم الكل. خلينا توا نمشي ولدراستنا في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: شات متى باش نحكيو على الناس اللي تتقلق من اقل حس، والا ساعات ريحه قويه ممكن تخليها تحب تهرب من البلاصه وما تحبش تقعد فيها. نوعيه الناس هذوما ممكن نقولوا عليهم حساسين برشا، ولكن ببساطه الدماغ نتاعهم ينجم يكون يستقبل في مؤثرات اكثر من اللي نجم يتحملها. الموضوع يسميوه فرط التحفيز الحسي، وقت اللي يصير كميه المعلومات اللي توصل الدماغ عبر الحواس تتجاوز قدرته على معالجتها بشكل مريح. النتيجة تكون توتر، انزعاج، عصبية، تعب، حتى صعوبة في التركيز، وساعات كما قلت لكم تحب ماذا بيك تهرب منها البلاصة اللي انت فيها. المؤثرات مش بالضرورة تكون قوية برشا، ينجم يكون صوت متواصل، ضوء قوي، ريحة متاع بارفان قوية، أصوات هكا تتكرر ورا بعضها، ساعات تطلع في كرهبة في تاكسي تحس هكا تحس ماذا بيك تهبط بالوقت. الكونديسيون الكل تحسهم يأثروا فيك، وممكن عبد آخر يطلع لنفس البلاصة ويكون في نفس المكان وما يتقلقش نفس القلق اللي تقلقته أنت. الحساسية هذه كما قلت لكم تختلف من شخص لآخر، فما ناس تكون أكثر حساسية للأصوات، فما ناس تكون عندها حساسية للروائح، فما ناس عندها حساسية لللمس، ما تحملش شكون يحط يده عليها مثلا في السمع. فما زادة حالات مختلفة في علاقة بفرط الحساسية للأصوات، فما ناس اللي حتى تنجم تتسبب بلهم وجيعة قوية، اللي انت يظهر لك صوت عادي ينجم هو يتأثر بطريف بطريقة مختلفة، وتنجم تكون زادة عنده ردود فعل قوية وردود فعل اللي انت ما تنتظرهاش، وتقول يا اخي شبيه تصرف هكا ولا شبيه عمل هكا. هو راهو انسان عنده فرط التحفيز الحسي. ايضا فما روايح اللي تنجم تكون مرتبطة بالصداع النصفي اللي هي الشقيقة، وين تظهر حساسية متزايدة للروايح، وتظهر تصبح بعض الروائح محفز لنوبة الصداع. يعني المرجعي شخص يقول لك علاش مكبر الموضوع، الحكاية ما هوش مكبرها، ولكن بالحق فما نوعية متاع الناس اللي الاستقبالات الحسية متاعهم تكون أكثر حساسية من العبيد الأخرين، وممكن موضوع بسيط عندك أنت يكون مزعج عنده هو. وكانت هذه شتمتا لليوم.
1: شتمتا
0: فوبيا قرميش والتمرتيق نصاف قالت كل واحد فما أصوات اللي بالحق ما ينجمش يقبلهم ولا ما ينجمش يحملهم، ولكن ما قلت لكم روائح تعامل ساعات حتى لبسة معينة اللي تقول شبيني أنا على عصابي وأنا قاعدة رافيع الحكاية هذية، هي راهو مرتبطة بالفيزيولوجيا متاع بدنك. 36 دقيقة مواصلين بالموزيكا. مجد الرومي تدسويد طوق الياسمين يسأل عليها مهدي عنده نهايرين، راني نقرأ في الشات ونقرأ التفاعلات الكل، هاكا جبنا لك يا مهدي. مجد الرومي طوق الياسمين تدسويد، أصبحكم فلو ياسمين.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

طوق الياسمين وصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس امتاعنا. وباش نمشيو نحكيو تودسويت على تراند يا جماعة، تراند اللي قاعد يثير مخاوف المختصين. تخيلوا قبل ما ترقد في وقت تطفي الضوء وتدخل للفرش تحط الملح في بانو وتمشي عليه وانت حافي. هذا ترند جديد على تيك توك يقول انه الحكاية هذه تنجم تعاونك باش تهدى وترقد خير. لكن هل انه فعلا الملح ينجم يكون مفتاح النوم الهادئ؟ الفكرة انتشرت على تيك توك وين صانعة محتوى اسمها تامي ويذرهيد روجت للمشي حافية فوق الملح قبل النوم، واعتبرت أنه الممارسة هذه تنجم تساعد على الاسترخاء، تقليل من التوتر وحتى تحسين النوم. وبعدها برشا بدأوا يقلدوا فيها ويحطوا الملح حتى فوق المناشف وإلا في أرضيات الحمام، اللي سموه التراند هذية الجراوندينج أو ربطوه بما يسمى التأريض، يعني الاتصال المباشر بالأرض. ويقولوا أنه ينجم يساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى حالة الهدوء. ولكن في المقابل أطباء مختصون يقولوا خاصة في النوم يشكوا في الفوائد هذا ويأكدوا أنه ما فماش أدلة علمية كافية تثبت أنه المشي فوق الملح يحسن النوم وإلا يخفض التوتر. وحتى الدراسات المحدودة حول التأريض ما اختبرتش المشي على الملح تحديدا. وزيد الحكاية مش بالضرورة بلا مخاطر، الاحتكاك بالملح نجم يهيج الجلد متاع الساقين خاصة إذا كان جاف ومتشقق، ممكن يزيد فك الجروح الصغيرة ومشاكل الجلد. يعني قبل ما نجربوا أي تراند على التيك توك نحسوه أنه حل للنوم ممكن ينجم يكون عنده تأثيرات سلبية.

0: متاعك، أخلق العادات متاعك، ولكن تكون عادات صحية نجم تعاونك أنك تعيش أحسن. هذا الترند اللي حبينا نحكي عليه اليوم في صباح الخير تونس. 6:41 دقيقة، احنا نمشيو موزيكا، نرجع بعد شوية في فقرة لو سبيسياليست.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فان.

0: بحب في غرامك. هذه موسيقتنا على ديوان فام، توصلنا ل 46 دقيقة. نمشيو مباشرة الفقرة لو سبيسياليست.
1: لو سبيسياليست،
0: لو سبيسياليست كل مرة موضوع، كل مرة أخصائي نجيبوه بحذانا هوني. والحقيقة ضيفتنا لليوم تعودنا بها وتعودنا بالنصايح متاحها، وفرحانين برشا إنها موجودة بحذانا. دكتور فرح كريم، صباح الخيرات دكتورة.
2: صباح خير إيمان، وصباح خير لكل مستمعي ديوان فاء.
0: اليوم مع الدكتورة في باش نحكي على إيفنمون مهم جدا، ولكن يهم الطب أيضا، للجمعية التونسية للطب العائلي اللي باش تنظم من نهار 3 و 4 اكتوبر الكونغري 20. ظهر لي ما شاء الله الجمعيه عندها التاريخ كبير. 3 مواضيع رئيسيه اللي باش يقع تناولها، اللي هي السمنه، السكري، وتساقط الشعر. دونك خلينا نعطيو اكثر تفاصيل على ليفينمون هذه وندخل.

0: يكون تخصصوا شوية في المواضيع. ليش اخترتوهم بالضبط المواضيع هذو؟ ما
1: بإيمان يعطيك الصحة. اليوم كما قلت أنت دونك جيت بالكاسكيت متاع نائبة رئيس الجمعية التونسية للطب العائلي، كما حكيت جمعية عريقة، دونك هذي الكونغري نمرو 20، دونك الجمعية عريقة من أول الجمعيات اللي تخص معناها في تكوين الأطباء طب صف أول. دونك المؤتمر هذي دونك كما حكيت أنت 3 و4 أكتوبر، دونك في أحد نزول العاصمة، يهم برشا مواضيع. دونك اخترنا دي سوجي داكتواليتي اللي يهموا التونسي بصفة خاصة، ظاهرة عمال في زيادة، دونك كيما مرض السمنة، كيما مرض السكري، كيما مرض ضغط الدم. دونك مش نطرقوا الحاجات دونك اللي مهمة اللي هي في الأطباء، دونك حتى باش الجدد يتكونوا ويتعلموا القديم ويجدوا معلوماتهم، ولي نوفوتي بيان سور الجديد. دونك هو على نهارين، ان شاء الله نهار السبت 3 اكتوبر دونك مش يكون كله محاضرات. دونك كيما قلت جانب مخصص للسمنة، على لي ريجيم مانسيسون وقتاش يقفوا، على مرض السكري، دونك على امراض الكلى اللي ناتجة على مرض السكري وضغط الدم وفما زاد دي كونفرنس على الادمان، على مرض الزهايمر. دونك متنوع وغني برشا البروغرام. النهار الثاني مش يكون مخصص لورشات العمل. دونك فما برشا ورشات عمل كيما كيفية قراءة التصاور الطبية، قراءة تخطيط القلب، كيفاش نكتبوا السيرتيفيكا ميديكو دونك الشهادة الطبية، وفما اتوليه اللي هو يعزو على قلبي على دونك اسمه لا بو ميروار دو كور. دونك كيفاش الجلدة هي مرآة الجسم، باش نعرضوا فيه مشاكل الجلدة ومشاكل الشعر.
0: هذه مواضيع أثرية ومهمة وفرصة لتبادل الخبرات ما بين الكفاءات الطبية امتاعنا، وفرصة أنه تتناولوا المواضيع هذه. اختياركم للمواضيع دكتورة نتخيل بعد دراسات ومعناها وأبحاث في علاقة بالتونسي اليوم، أمراض السمنة، كثرة أمراض السكري، كثرة وعديد المشاكل الصحية الأخرى، كيفاش قاعدة تتابعوا معناها نوعية المشاكل هذه؟
1: هي الجمعية بطبيعتنا احنا كنا طب، دونك الجمعية متنوعة، دونك فما أطباء قطاع خاص، فما أطباء السلك العام، عنا أطباء شبان زادا معانا، دونك دي ريزيدون دو ميديسين دو فامي. دونك كل واحد يساهم بجانب من هو، معناها ساعات تلقى مثلا مش المشاكل موجودة في البريفي مش هي بيدها في الليتاتيك، مش كيف ما اللي يشوفها ريزيدون في السبيتار. دونك احنا نعملوا دي غيونيو ونشوفوا شنو الاكتواليتي زاده في العالم في تونس والكل، ونقروا دونك بديمقراطيه بيان سور، نختاروا لي تيم ونختاروا دونك الحاجات اللي تهمنا بصفه خاصه، دونك خاطر احنا بيدنا احنا الطب، دونك نقراو ونقريو، دونك نختاروا الحاجه اللي هي تهم الطبيب باش ديما نطلعوا بمستوى الطبيب معناها، وخاصه معناها اطباء العائله ولا الطب العام بريمير ليني. دونك احنا اللي ديما قدام المريض، احنا صف اول، احنا باش تعرف كيفاش دونك تجيري المريض، كيفاش وقت اللي لازمك تبعثه لطبيب الاختصاص، وقت اللي اورجونس لازمك تبعثه للسبيتار. دونك هذا هو معناه كيفاش يتم اختيار
0: المواضيع هذه في علاقه بالجمعيه. من بين المواضيع اللي اخترتهم اللي تم الكل انا واكيد عديد المتابعين اللي يلاحظوا المشكله هذه خاصه في الفتره هذه من العام، نحكي على المشاكل بتاع تساقط الشعر دكتورة، واللي هي من أكثر الحاجات اللي مأرقتنا كبار وصغار. توا تدخل للديار التونسية تلقى بارتو ديما أكل الشعر طايح، لين ساعات الإنسان يخاف يقول لك يا أخي كي تكون المسألة معناك بدرجة كبيرة ومتواترة، يولي الإنسان يقول لك بالك شي فما انديكاسيون تاع حاجة معينة في بدني. دونك خلينا نحكي شوية على المشكلة هذية ونعطيه نصايح للمتابعين كيفاش نتعاملوا معها.
1: هي مشكلة بيان سور كبيرة موجودة برشا، خاصة في الخريف، خاصة احنا نسا زادة نتفجعوا برشا من حكاية تساقط الشعر، وتقعنا نثبتوا في البان وقداش الكونتيتي والكل. تساقط الشعر نحب نأكد حاجة اللي هو راهو حاجة طبيعية. دونك رانا الإنسان العادي يخسر بين 50 و100 شعرة في اليوم. داكورد هذا حاجة عادية. وقتاش نتقلقوا؟ نتقلقوا وقت اللي الكمية متاع الشعر المتساقط كبيرة، وقت اللي مثلا تظهر بقايا فارغة في الشعر، وإلا نقص في الكثافة كبير. داكوردو، دونك هذية وقتها يلزمنا نشوفوا الطبيب. خاطر زيد نحب نأكد على حاجة، فما برشا عباد تساقط الشعر بتفسيفة كبيرة ولا تلاحظ حاجات معناها خايبة على الأخر، تمشي تجري وحدها ولا يمشي يجري وحده الإنسان للفارماسي ولا الباغافارماسي، ياخذ دي كومبليمون اليمونتير، ياخذ فير وحده ما غير حد شيء. نحب نأكد حاجة، راهو تساقط الشعر عارض، عرض من العوارض
0: okay.
1: ينجم وراه فما مرض. دونك يعيشكم كان معناها لاحظت حاجه ماهيش عاديه، راه لازم استشاره الطبيب، خاطر اهم حاجه لازم نعرفوا السبب، معناها باش نداويوا الحاجه على قاعده صحيحه لازم نعرفوا السبب، وهذا من نجم يطلعوا كان الطبيب.
0: اغلب الاسباب ولا اكثر الاسباب اللي تنجم تتسبب دكتوره في
1: اقوى سبب يظهر لي معروف اللي هو مرض العصر اللي هو ستريس. دونك ستريس راهو حاجه مهوله على تساقط الشعر، ستريس التعب هذا اهم حاجه معناها، ولاحظوا احنا في فتره امتحانات في فترة ضغط الشعر يطيح بصفة كبيرة. زيدا فما بعد عملية جراحية، بعد انفكسيون كبيرة، ساعات البدن الغياجي بالبشيد دو جوفو، بعد الولادة زيدا، دونك اللي يحذو زيدا تيوح الشعر، فقر الدم، نقص الحديد، اضطراب في الغدة الدرقية، هذوما معناها أغلبيتهم. ساعات زيدا بعض الأدوية تعطي تساقط الشعر، وفما الأمراض اللي هي مثلا عند المرأة الاضطرابات الهرمونية، مثلا تلقاها عندها بار اكزامبل بخلاف تساقط الشعر عندها شعر مثلا متكاثف هوني، تلقاها عندها دولاكني، هذيك نخمو في الليبيروندروجيني ولا تكيس المبايض. فما زاد الصلع الوراثي، دونك لالوبيسي اندروجينيك، اللي هما عباد بريديسبوزي معناها الله غالب ورثة، احنا نقول ورثة خايبة المرض الصلع. وفما ليبولاد، زاد ليبولاد هذوما بداو بلايص فارغين في وسط فروة الشعر، هذه حالة خاصة زادت نجم تكون مربوطة بمرض والكل. دونك هذوما أغلبية الأسباب.
0: نحكيو شوية على الصغار دكتورة زيدة، يعني أنت أكثر الحاجات التواتر الصغار نظهر لي مضغوطين برشا، خطر زيدة نراوها عند البنيات، وتلقى الأمهات يغطوا في الجروبات على الفيسبوك، تلقاهم يفركسوا شنو ما لازستوس وشنو ما الحلول وشنو ما الوصفات اللي نستعملوهم للشعر باش نكثف شعر بنتي ولا باش نقص تساقط الشعر. فما دي برودوي بارتو اللي العباد تمشي تاخوهم حتى من غير ما تستشير الطبيب، واللي نجم يكون عندها تأثير خايب أكثر منه تساعد. فمهم جدا أنه نعطيه نصيحة في علاقة بالموضوع هذا
1: بالطبيعة. دونك خاصة الصغيرات نأكد ونعود على الماكلة المتوازنة. دونك الصغير يزمو ياخذ بروتينات، يزمو ياخذ الحاجات اللي فيهم الحديد، يلزم ماكلته متوازنة. نظافة متاع الشعر بالطبيعة، دونك الغسيل المنتظم، نستعملو شامبوان معناها مش جاي من أي بلاصة اللي هو خاطر الزادة، فما ساعات دي برودوي نشوفوهم ما نعرفش منين جايين وشنية الكومبوزيسيون متاعهم ينجموا يضروا بالشعرة. البنيات ماذا بينا الشعر مش طويل برشا، دونك نقصروا فيه، نقصوه فريكامون باش الشعر زادة يبدأ رونق جديد وينمو على قاعدة صحيحة. انثبتوا زادة إذا فما تساقط شعر كبير زادة ماهوش عادي، دونك عند حتى الصغيرات نوليو نستشيروا الطبيب. ينجم يكون الصغير عنده شوية فقر دم، نجم تكون كما قلت لك مشكلة في الغدة الدرقية، نجم نقص الماكلة زادة سوء التغذية ولا نقص في فيتامينات، وقتها نشوفوا الطبيب. اللي عنا احنا لي مويان دونك نبداو معناها زاد احنا فما البلاصه للي كومبليمون اليمونتير، فما الدويات زاد اللي بالفشفشات، وفما ساعات زاد حاجات اقوى في الحالات اللي تساقط الشعر كبير ولا فريمون فراغ كبير، نمشيو لدي مويان معناها شويه استيتيك اما طبيعيين كيما البي اخ بي مثلا، انجكسيون تاع الصفائح تاع دم الانسان في وسط شعره وفروه الراس، والا الميزوثيرابي زاد فما فيتامينات دي كوكتيل فيتامينيك نزرقوهم في الشعر. دونك هكا والهكا يلزم باساج بالطبيب، معناها اذا حاجه عاديه معناها العادي متاعنا كيما قلت لك 50 100 شعره في اليوم هذيك عادي، اذا زاد مثلا المراه بنتها هي تمشط لها والشعر الكل جاي معها، ولا الكثافه متاع الشعر معناها يكون شعرها تبارك الله غزير وكل في في في ظرف صغير يولي فارغ، ولا فما سورتو بلايص مثلا فارغين، راهو يلزم استشاره الطبيب، كسوا الطبيب العائله صف اول ولا نتعدى الطبيب الجلده زاد فما حتى مشكل.
0: باش نختم زيدة كيف كيف دكتورة المشكل هذين نلقاه زيدة عند المحجبات اللي يبدو نهار كامل مغطين الشعر، كيفاش ينجموا يتعاملوا مع مشاكل التساقط متاع الشعر؟
1: والله اول حاجه هي المشكله في الحجاب، انه معناها الشعر يولي ما عادش يتنفس وكل. دونك المحجبه دي كنت تبدا وحدها في الدار، والا تبدا مرتاحه ولا ما معايش شكون، فضلكم نحيوا الحجاب، معناها الحجاب او نخرج به للشارع مثلا، كي ندخلوا للدار نسكروا. كيف كيما قلت لك حكايه النظافه، معناها ندوشوا فريكامون باش نحيوا، زاده خاطر فما شويه بوليسيون والكل، باش تنظف الشعر. والقص زاده قص الشعر بصفه دوريه، معناها نقولوا احنا مذبينا مره في الشهر، مره حتى في 3 شهور، مرتين في العام نقصوا الشعر الطويل، زاد يولي معنى لي زاليمون باش يخلطوا ما يخلطوش الشعر الكل. دونك نقصوا في
0: ديما طول الشعر، قد ما نقصوا قد ما
1: خير بالطبيعه، قد ما يخلطوا لي زاليمون الشعر الكل ويتقوى الشعر، زاد بالقصان يتقوى الشعر. وبوركوا با كيما قلت لك لي كومبليمون اليمونتير زاد نعاونوا بهم والكل.
0: كل شكر ليك دكتور فرحه كريم على النصايح اللي عطيتهمنا اليوم في برنامج صباح الخير تونس، وبهم هما نوصلوا لنهاية الموعد. ميرسي عزيز، ميرسي حسين في الإخراج والإخراج الرقمي، بعد شوية رفيق بوشنيق وكامل فريق الرفمة يلتحقوا بالستوديو. أنا مبقى لك نقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

الناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: De l'info. Flash News.
1: مجزء السابع عادي وانا في مصباح الخير. اليوم الخميس ستنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض وفق ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس الأول من أكتوبر وإلى غاية الاثنين 5 أكتوبر. أوضحت الوزارة في بلاغ أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان raidat-store.in، مؤكدة أنه سيتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن في بلاغ أن السفير الأمريكي لدى تونس سلم رسميا معاهدة أمنية موالتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب وفق بلاغ السفارة. وتدعم هذه المعدات قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين وفق ما ورد في نص البلاغ. في أخبار العالم، المتحدث باسم شركة فلاي دبي يؤكد أن أسباب ودوافع حادثة الطائرة لا تزال مجهولة وتخضع إلى تحقيق رسمي، داعيا إلى عدم التكهن وانتظار النتائج، ومؤكدا أن الأولوية هي ضمان سلامة الركاب ودعم التحقيقات. وفي بيان ثالث للشركة، أعلنت فلاي دبي تعليق رحلتها من وإلى الاحتلال مؤقتا بالتنسيق مع الجهات المختصة بينما يستمر التحقيق.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي حلقه اخرى. مرحبا بكم في ماتينال الخميس 1 اكتوبر 2026. ساعتين الروس نرجع فيهم كما كل يوم على مسار في تونس والعالم. نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامه للجميع وبالنجاح لوليداتنا ان شاء الله اللي ماشيين يقراو. عود على اخر الاخبار، عود على حدث الطائر اللي هزت العالم في 24 ساعه الاخيره. نحكيو على كواليس المنتخب بالغاء مقابله مبرمجة مقابلة ودية ضد المنتخب المالي، استبعاد وطرد العاشوري من قبل الناخب الوطني معين الشعباني، وكذلك إلغاء التربص. ثابت وأكيد أن الأمور داخل المنتخب ماهيش ولا بد. نحاولوا نعرفوا أكثر تفاصيل رغم التكتم الكبير على ما قاعد يحدث اللحظة هذه داخل المنتخب. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الحلقة. سلموا عليكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد بعد الأيام. أرمادة نجوم الراف مايك في الموعد، يقود الفريق كالعادة لو جرو نجم النجوم الكابيتانو زياد المكي. صباح النور.
1: أهلا بك رفيق، مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك إن شاء الله ربي يحل. والله الحمد لله يا رفيق، تحياتي تجيك من ميامي. من ميامي رفيق يسمعوا فينا، فهمتني، من صديقنا رفيق وريكي ويداد وكل يسمعونا يقوموا على اليوتيوب يحطوا الحلقة بالحق. تحية للعباد اللي تسمع فينا البرة، إن شاء الله ربي يرد غربتكم وإن شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: بابلو أو صحة
1: مريقل بابلو
0: صحيح صح
1: مريقل نجي مريقل هو جاوب إن شاء الله يجي يا خوي، ما عادش يحب يتكلموا عليه لين يجي.
0: سينو شو ما كواليس
1: ما فما حتى كواليس، ما عندي شيء. روح
0: كواليس منتخب طلبت البارح شفت حاجة
1: عندي ما نعرفش عاد خليني نحكي ولا عندي برشا عندي
2: عملنا تيزينغ
1: ديسيبلين رفيق اللي في بالي بيه على العاشوري ديسيبلين. معناتها يضحك في الكواليس في الريونيونات يضحك، ما عندوش كالرغبه نتاعك المنتخب. دونك تحيه المعين اللي خذا القرار هكا بريتو هو اللي قرر.
0: اكثر تفاصيل في علاقه بالعاشوري واللي صار في المنتخب نعرفوهم بعد شويه. حضره المايسترو والسوبر ستار لوغرو والنقيب مقدد. صباح الفل.
3: صباح الفل يا سمير مراف، الطقس جميل، السماء زرقاء، الامور مريقلة الحمد لله. اليوم قمت بكري شوية أنا أكثر من العادة،
1: ديما اللي شهر يقدر هكا ديما نحكي في بالك يقوم يعمل الحركات الرياضية على اليوتيوب.
3: والله والله ما نعم نتبع شهر سبتمبر وفي الحقيقة مطول بصراحة رفيق. شهر سبتمبر هذا يدور لي أنا أطول شهر عشته في حياتي يا ولدي. كأنه عام سبتمبر سبتمبر وقتاش أكتوبر؟ لا مازال سبتمبر يا خويا، انتهى سبتمبر وتوا غرة اكتوبر. سيسر وعكم في ثنية وربي عينكم وربي ان شاء الله يتوجكم.
0: امين ربي يعطيكم الحاجات الباهية لكل باش نعرفوا مع برشا كواليس بعد شوية. تابعونا في علاقة بالمنتخب الاشقال
1: وش شايف بالحق. كنت يريدوا سباح السل تقولك ليه ما نعرفش ديسيبلين، انا اللي قلت وسمعته شوية قال ديسيبلين، اما هو باش يعطيك وانا متأكد يعرف السار وقتاش خرج العاشوري وقتاش طلع في الكارفة وين صار الكونتاكت
0: يشوفها لا يطلبوه في التليفون. لو قلنا نصر بدوي صباح
1: النور مرحبا بك، مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نسلم على توازة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. فترة صعبة تعدى من المنتخب ونحكي عليها بعد أكثر جزئيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: نجم النجوم المتألق رامي الفراتي
1: رامرو بوجور يا حنور يا راف، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم والله الحمد لله
0: وشوفهم
1: والله الحمد لله يا ربي لباس كبدينا الوجه يتصلح والعين لباس بريق الحمد لله يا ربي. ولا ما عادش كم كور جملة كرة قدم ورياضة خليني يا ولدي اعتزلنا المشي قاعدة كيكة توا والحمد لله وشكر لله. العباد تسيس رواح ان شاء الله طريق سلامة وراو تنحكي جد على البرتغال الامور واي واحد يسطا يطوي راه محفوظة جديدة نحكي بعد باكثر تفاصيل ان شاء الله نهاركم زين وطريق سلامة للناس الكل.
0: نحكي بعد شوي على كريستيانو. كريستيانو اللي تغشش نرجعوا لكلامنا الاسبوع التالي قلنا لما حين الوقت انه يغادر باش ما تصيرش حاجه كيما اللي صارت البارح. صارت كريستيانو هز طيارته وروح المنتخب
1: طيارته سليم.
0: ما اصعب ان تكون مدرب كريستيانو من تعارك انت وياه خدم طيارته ويطلع كفوق بالهليكوبتر ويمشي سهيد ويمشي على روحه. تفاصيل الحكايه بعد شويه. الجولدن بوي غدنا بعد شويه التسعه وارتباطات صحية ومهنية حتى بنحسب
2: نورها. بونجور بونجور الناس الكل، ان شاء الله ان شاء الله نهاركم مبروك. انا وليد كيما الارسانك القديمة كل يوم تطيح قطعة تصلح الكروة تتكلم لك يكلم لك الدلكو يعني سبا. الحمد لله الصحة واحد معناها اهم انفستيسمون تعمله في حياتك. انا نبهت من واحد يحسبها
0: ما عملتوش معناها
2: ما عملتوش قبل
0: تمسح في الناس باش تعملوا معناها.
2: ليه انا نقول اللي كنت باش نعمله قبل وليت نعمل وليت نعمل فيه تو. جوست اون بارونتيز يا رفيق، بالحق فما حاجه راني باش نتوجه للاولياء اللي ولادهم ادوليسون. يا ولدي راك اللي يشري لولده تروتينات الكتريك تقولش عليه اعطاه مدفع، بالحق راك تبدا تمشي نورمال. زدت زدت يدي يجي قدامك معناه ما تعرفش عليه منين يخرج، ما يعملوش حس، ما همش لابسين كاسك معناه اوموا البس كاسك وكل هذوك ما منعش جنوير وكل بروتيج وكل شيء بلوز اوموا عندك امل. اما راهو معناه بالسيركولاسيون تاعنا بالكياسات نتاعنا بالعباد الكل تعرف توا قاعدين
0: كيما قلت ما تعملش حس ما تعملش
2: ما تراهيش عاد وليه كلهم دي زادوليسون معناها ترقى صغار بالحق. وتعرف الصغير كي تبدا تعطيه آله معناها سريعه يحب يعمل ما فوق السريع.
0: وزيد فوق من هذا التوندونس الكل الناس كل حتى تكاسك ويسوق
2: وما يسمعش للزمار
0: صحيت من الزمار نتاع
2: الناس
0: دوك ردوا بينا لصغيرات ناسيان شو ساعات يبدا واحد كبير والله كي نهار واحد فجعني طوله زوز متر ومعناها خرج لي هكا كي البوتو معناها على تروتينيت وانت تسوق سيسر واحنا في الكياس ربي يحفظنا ويحفظ الجميع نترجعك نسوق واحد يخص على يمينك على يسارك ربي يحفظنا ان شاء الله من حوادث المرور ويحفظكم الناس الكل. تغيب علينا السندريلا اتصلت بينا بالضبط 7:14 دقيقة اتصلت بالمعدة قلت لها انا توا قمت قل للرفيق نجي ولا لا
2: نعملوا سونداج
0: في اثناء انا خممت باش نقول تجي ولا نحسب انا وقتاش باش تخلط كي طلبتها لقيتها عاودت تركضت. شكرا سندريلا
1: على الحب
0: والاتقان وخليني نقول الروح الكبيرة اللي ميسو هذه مبنية على الروح
1: عاشوري
0: يلا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. فاصل ثم نواصل.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: عسلامة get ready with me bon plan. اول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك
6: by the way لازم تكون اريدو
5: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
6: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
7: اريدو طور عالمك.
4: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
4: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
0: 22 دقيقة بعد 7 PM رفماك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم رحلتنا بعد شوية الأخبار بعد شوية تراند بعد شوية البوكس نيوز بعد شوية كل ما صار في العالم في 24 ساعة نحاولوا نعملوا دور على أبرز الأخبار. ولكن قبل هذا وكما جرت العادة البداية بالزابينج رامي حذر لنا تصويت الزابينج.
9: زابينج يعجبني في البرنامج هذا يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله كما يلقاو شكون يشكرهم شي يعملوا يشكروا رواحهم. اي لا لا لا لا والله العظيم فاش قام علي نقعد السنه في العباد انا ترى
0: وتخليهم بعد كان ما نجحش يحس انه عمل لك ديسيبسيون ويعيش بك الكولبابيليتي هذيك ما فما حتى امل ان ولدك باش يمشي بيلوت. سبحان الله ما كريناش بيلوت
2: احنا في البيلوت رفيق
0: وانا متميزين وناجحين ونوابغ
1: اللي ما حد عليك حط سينوج عادي.
9: وحاجه اخرى تعجبني في البرنامج هذا يا اخوي الفضايح اللي يدخل لدار شكون زميله كذا واحد لا تهن لا تهن يا ودي سرك في بير
0: يقول لك كي كلام مسيح مخليني
10: خلي بشات العجيب
0: مليه الحاجة تملكت بين هوس النجاح والتميز لصغيرات الكل سامحني أنت
10: عندك سيد معبن لا لا أنا أريدك كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش أنت وعملين هكا معناتها أنت عندك نوع من العصاب كيفاش بابريريت كيفاش تقري يا رفيق
0: أنا بس تعرف عليش خطري
9: وهو راو باش نكونوا واضحين رفيق أنت زاد بسم الله ما شاء الله راو ريتو ماريت يا خويا باش نقول لك راك عامل في العباد الكل
0: لا معادلات لحد شيء ما يباهي المتريز لماتير اللي نعرف غدوة إن شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل البقية كله
10: عادة ثلاثة ابتدائي قيمتها أنت المتريز بركال عليك
0: كون باهي في الحساب المات خاطر يعطي إسبريم تاع لوجيك مش فسرك
10: بركال عليك يا بيداغوجي معناتها تقيم في الإعلام وتقيم الكرونيكول ويدور ويقيم في بنت والوالدة وأخواتك وفي الشارع يدق عليك سنتيك
1: عايش في The Voice
10: معناتها تقيم معناتها عامل في كرهبتك واحدة بتاع The Voice تنزل وتدور العباد تبارك الله عليك برجولية برافو
0: شبيك قايم هي
10: شبيك حياته يقيم
1: شعتنا بلتانيات ما توفي
9: وكل انت مشكلتك يقيم يا راجل هو بتبيعته منشط مختلف على العباد الكل يا ولدي عنده طرق قالوا عمرو يديب قالوا يا ولدي مالك
0: على عصاب وعمرو على عصاب وعمرو
10: اليوم ما ينوش يخدم
0: ريت الانيماتور يبدأ سوبر سيور وما يحس بيه حتى حدو عبد يجي يقولك اخرج فاصل فيسع ايش فيسع
10: عنده الحق عنده الحق والله تسمى رحمة انت عليه تسمى اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزة يحب يغرب هو ما يحكي هكا هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدأ يجي في كل
1: ناصر
0: مقبول انه يعمل ريح
9: اما هذا لا يامنا يا زياد شفت قد ما تعمل لو رفيقك يخليك ريتو في الحكاية هك شكون واضحين
10: القابلية متاع الناس هذوما يوصلوا للعباد فيسع فيسع فيسع للشباب للكبار للعباد اللي غلطت للنساء للرجال جميع الأصناف وكا وخوي رفيق شكرا لك على الكلمة
1: ما تشعر في ليك
0: شكرا لك كين تفيه ديما يفضل شكرا لك
10: نحكيو على التوعي ومتفيه
9: اي لا ما يقباوين يقعد يطول يطول يطول يطول يطول ما يقباوين يشكر اي لا ذكا وشكرا لك وبارك الله فيكم ويزرح ويروح اي لا عنده طريقة جديدة بيداغوجة اخرى معناه برافو
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: هيا تحية للقرارة السلام عليكم السلام عليكم مما كنت وسلموا على كل المستمعين وسلموا على صديقنا حسام اللي باسمه واسم عائلته التبوبي يحب يتمنى عيد ميلاد سعيد البو فتحي واخته شيماء يقول لهم ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله العيد الجاي مع بعضنا توحشكم ونحبكم برشا عيد سعيد وان شاء الله ربي يلم شملكم الناس الكل عائلة التبوبي كل عام وانتم بخير يلا سيدي ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار شيرين اللي رجعت مؤخرا وأصدرت بعض الأعمال اللي قاعدة تلاقي رواج ما زالت الحالة الجسدية والنفسية مش 100% ولكن يبدو أن العودة الكبرى قريبة بالنسبة لشيرين في الأثناء نسمة واحدة من أحلى ما غنت في السنوات الأخيرة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب هذا حب جنة وهذه رفماك حتى للتسعة ونص نهاركم الكل كل حب رجعينا

0: شيرين حب قناة دخلت إلى 7:31 دقيقة. شال نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، شال ربي يعطيكم ويتمنى ويفتح علينا وعليكم وعلى الجميع. بعد شوية نعرفوا كواليس اللي صار في المنتخب وعليش تم طرد هذه العبارة باش ما نختاروش عبارات أخرى لياسر عاشوري من المنتخب من قبل الناخب الوطني معين الشعباني. وقبل هذا باش نحكيه زادة الحدث اللي هز العالم الكل تبعوا البارح، الطائرة الحدث طائرة فلاي دبي اللي كانت تنقل 150 تقريبا صهيوني في اتجاه تل أبيب. شنو اللي صار؟ شو اللي كان مخطط لهذه الطائرة؟ تفاصيل الحكاية نعرفوها ونعرفوا ما صار في المنتخب بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
1: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: رفمك حتى للتسعة ونص تتويت التراند
3: عسلمة get ready with me bon plan and guess what
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أريدو
5: أريدو طور عالمك
2: شو اللي صار في طائرة فلاي دبي اللي كما قلت كانت قلة تقريبا 150 صهيوني ولا وجهة تل أبيب نسمعوا شنو تقال في وسائل الإعلام الأجنبية ونرجعوا نحكيوا في البلاتو
6: Ce mercredi 30 septembre, un drame a été évité à bord du vol FZ-1073 en direction de Tel Aviv. L'avion qui a décollé de Dubaï à 5h05 heure française transportait 180 passagers. L'appareil a entamé une descente abrupte, suivie d'une remontée rapide, puis d'une nouvelle descente tout aussi rapide. À 7h28, l'avion a émis le code 7700, un signal d'urgence générale. À 7h33, l'avion a stabilisé son altitude à environ 4570 mètres. Deux minutes plus tard, soit à 7h35, l'appareil a émis un nouveau code d'urgence, le 7500. Ce code indique un détournement ou une intervention illégale. Au même moment, l'avion fait demi-tour au-dessus de la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Les autorités israéliennes, ne parvenant pas à entrer en contact avec l'appareil, ont dépêché des avions de l'armée de l'air pour l'intercepter. Mais que s'est-il passé à bord de ce Boeing 737 MAX ? Selon Amit Segal, analyste politique pour le média israélien Channel 12, le copilote qui serait d'origine omanaise aurait poignardé à plusieurs reprises le commandant de bord. Plusieurs membres d'équipage ainsi que des passagers auraient réussi à entrer dans le cockpit et à neutraliser l'assaillant.
2: حاتم
7: هو البارح تم تفادي ما نعرفوش خاطر نقطة استفهام كبيرة خاطر صارت الحاجة اللي صارت الأولى هي الريكوبيراسيون بوليتيك من جوانب الكل معناها نتنياهو تعرفوا اللي عنده مشاكل واللي عنده حكاية اللي يتهموا فيه اللي غض النظر على التنبيه والتهديدات قبل 7 أكتوبر ويا إما إلى مينيميزي معناها الخطر وإلا استغل قال كي تعملوا إن أوبيراسيون كالعادة صغيرة وأنا وقتها تكون لي ذريعة باش لكل الأوبيراسيون لا ديباسي وداير شخصيا هو معناها داخل على انتخابات ويمشي على العظم معناها معجزة بالحق كان السيد ذي عاودوا ينتخبوا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية في الإطار السياسي والتغييرات الجيوبوليتيك اللي في المنطقة معناها تبرهن حاجة ساعة البيلوت اللي تعن وحب يقوم بأوبيراسيون هذه ديما نقطة استفهام راهو نجم يكون خلاف بيناتهم على حاجة أخرى على حاجة معناها ماهيش بالأهمية السياسية ولا اللي نتصوروها ولا اللي العبيد الكل تحكي عليها دونك فينالمو تفيق زادة قراءة من القراءات كونه فما برشا قاعدين أنظمة معناها في خاصة في الخليج قاعدة مشروع ذاك اتفاق ابراهام دونك
2: تطبيع
7: معناه تطبيع مغلف بتسمية معناها سامباتيك بين الظفرين دونك تحس فما أنظمة كما دبي راهو أنا أول مرة فيه خلي فما فول بينيته فيسع فيسع الفول والواحد والتوريزم معناه ما جهد ما فهمت في أقل من عام وزاد السعودية اللي لزوا فيها
2: فما أنظمة شبيهم
7: معناه فما أنظمة ماشية للتطبيع
2: وتتبع مش ماشي تتبع
7: سيبه عمدات التطبيعي مازالوا شوية حشمة ما طيروهيش والشعوب الكل أنا معناها اون سيرتيتود بريسك اون سيرتيتود اللي الشعوب العربية في المنطقة هذيك ما يساعدهاش ما يساعدهاش علاش خاطر عاشوا كما يقولوا بيناتهم دم وفما قضية معناها توحد العرب الكل كي تنحي انت القضية الفلسطينية شنو الحاجة اللي قاعدة توحد الشعوب ما تشويت كورة ما با دونك فينالمون سي امبورطون معناها للنسيج المجتمع العربي في الجهه هذيك الخليجي. دونك الطياره شكون كان يتصور معناها ناس من معناها من الكيان يهبطوا في مطار في السعوديه. تقول انت فما اون اورجونس لكن صارت ريت كل مره خطوه كل مره تتلزم تعمل على ذيك. نقول لك هي حادثه والعبد الكل لون ريكوبيري ما نعرفوش اصل الحكايه خاطر حتى كان البيلوت كان معناها الكوبيلوت ضرب البيلوت باش هو يتحكم في الطياره ويقوم باتونتا معناها ما نعرفوش وشنو هو الانتيري. قالوا باش يحتفل ب7 اكتوبر قبل بجمعه تو كل حاجه باش تصير هنا احتفال 7 اكتوبر تتضعفر في فرنسا وانت اسمك عربي
2: وقد يكون زاد ما زلت
7: ما فهميش معناها ما نجموش نحن نبنيو
2: اي اما النقطه اللي تتاكد في علاقه بامكانيه انه اللي صار هذا مربوط ب7 اكتوبر امكانيه في علاقه زاد بردود الفعل على السوشيال ميديا بخروج الصهاينه برشا ناس ما تعرفش انه فما طيارات تطلع وتهبط فوالا بنزولهم بكذا بكذا ياكد اللي قلته انت انه اليوم عالم عربي كل متفق على حاجه رفض هذا التطبيع ونبذل الكيان في الوقت اللي بعض الحكومات للأسف العربية طبعت وإلا اختارت أنها تسلك طريق التطبيع اللي ما زالت خطوات ويصير رسمي 100% بالنسبة لبعض الحكومات.
7: أغزر من أول القرن الماضي كل مرة العرب يحض يهزوهم في حصيلة كما اللي ذكر لي بتاع سايس بيكو كما اللي صار معناها في التقسيم اللي صار بعد سقوط الامبراطورية العثمانية ديما يتلموا ديما يحصلونا في حاجة يحصلوا الأنظمة ولا الشعوب ولا البلدان في قرارات مهم باللز توا واحدة كما السعودية أمريكا ما عادش تدافع عليها معناها شعملت الشعمل كين في طبق

0: وافقت آخر الهموم هي مصلحة الشعوب، وبالنسبة لي لا يمكن أن توجد مصلحة في تطبيع مع الكيان، حتى ولو تنجم تترى ببعض الأرقام وبعض الصفقات وبعض الحاجات اللي تتعمل ذر رماد على العيون. في النهاية لا يمكن لأمة عربية وإسلامية أن تستنفع من هذا التطبيع مع هذا الكيان. نمشي ونحكي على المنتخب، وال24 ساعة كانوا البارح مليئين بال أخبار إلغاء مباراة ودية بين المنتخب التونسي ومنتخب مالي. قيل أن جامعة زيدا رفضت شروط منتخب موريتانيا لإجراء مواجهة ودية. المنتخب المالي باش يواجه المغرب. إلى حد الآن ما عندناش حاجة رسمية 100% في علاقة بالمقابلة متاع المنتخب المالي. والأهم من هذا إلغاء التربص، والياس العاشوري يغادر تربص المنتخب. نحكي ولا لاعب نادي سان دييغو الأمريكي. ماذا يحدث داخل المنتخب ناصر البدوي؟ الأمور ماهيش ولا بد، والمشكلة ما فماش كوميونيكاسيون. يعني منطقيا ملاعبي كيما الياس العاشوري يتم ترد، ولازم ثم تهبط حاجة تفسر شنو اللي صار وشنو اللي تعمل باش المدرب خذا قرار كينا هذا يتربص ألغية. يخرج كون يتكلم وحاجة بدو أجوس كازات تتفسر معناه مش يترمي جمالتين.
1: فما الجمعيات رفيق تو شنو ذنبها؟ الجمعيات اللي مبرمجة تو كي معناتها
0: افكتيفمون هذا صار على الأقل تفسر، ما نقولوش شنو نفسره.
2: هو بالنسبة لي أنا أهم حاجة قلتها أنت في الأخر اللي نعتبر حقه البارح، معناتها وقت اللي تم إلغاء التربص نتاع المنتخب وإلغاء المباراة الودية، المدرب الوطني واللي مكلف الجامعة الناطق الرسمي على الجامعة التونسية لكرة القدم يخرج يعمل ندوة صحفية رسمية باش يعطينا الأسباب شنو اللي صار حقيقية، باش ما نقعدوش كل واحد يجتهد بطريقته باش يحاول يفسر شنو اللي صار. هو في حد ذاته وقت اللي نقولوا إنه المنتخب الوطني ينحي مباراة ودية معناتها في الأهمية ذي اللي كانت مبرمجة، هي في حد ذاتها راي نقطة ميش باهية في صالح الكرة التونسية بور ليماج. ما تم حق حاجة تصويرة ما نتمناهاش وما يتمناها حتى حد، لكن عندها الأسباب
0: متاحة.
2: بالنسبة للأسباب متاحة حسب المعلومات اللي عندي أنا،
0: معلومات من وسط الجامعة
2: من وسط الجامعة بالنسبة لي أنا إنه فما ملعبية
0: متبركين لا لحظة، ما فما فرق ما بين من وسط الجامعة معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات.
2: لا
0: فهمتش نقصد
3: ولا السيكوريتي
0: من الجامعة أسألتي تظهر لك
3: لا حشيك
0: شكرا
2: لك. بالنسبة لي أنا فما ملعبية مثلا نقول لك أنا علي معلول بعد المباراة الكبيرة اللي قدمها الأخرانية معناتها وكأني بيه معناتها نقول واحد يحس عنده جايع شويه ماهوش بليسير معناتها ارهاق كبير زاد كيف الطالبي زاد كيف حس روحه عنده ارهاق ينجم كان يلعب مباراه نجم تصير له اصابات اللي بريمو تجب تخلف له معناتها فتره ما يقعد ما يلعبش. بالنسبه للعاشوري بتبيعته خرج من التربص ابارامون العاشوري حسب المعلومات اللي عندي الكومبورتمون نتاعو في الجروب وقت اللي ما لعبش ولا يستفز ولا يمثل نونشالونس وش عليه مش موجود وكاني بيلي كي ناسيونال ما تعني له حتى شيء. انا راهو في حد ذاتها حاجة كي من هكاية انا راهو نحبها في الكيب ناسيونال ولا نحبها حتى في جمعية خاطر انا كيجيني بالنسبة لي انا ملاعبي ويبدا ماهوش منتمي للجروب وما يتحملش في الباية وفي الخايب على خاطر راهو احنا في الجروب يسمى نعديه الايجابي والسلبي. في السلبي يسمك تكون معايا وتمد يدك وحتى كان ما لعبتش في نهاية الامر يسمك تحط مصلحة الجروب ومصلحة المنتخب. ابرا ما هو متعالي وما كانش متجاوب مع المدرب ومع الجروب
0: يبدو انه سار كلاش معناه ما بينه وبين معين نقاش حاد وفي قلة احترام طريقة الرد على معين قالوا تغادر تربص المنتخب وهذا مهم جدا جدا جدا. أنا للأمانة أنا متأكد من النقطة هذه في علاقة بالمقابلة الودية ما عندي حتى معلومة معناها واللي عندي معلومات مانيش مصدقهم برشا، ولكن في اللي صار مع معين كان فما قلة احترام في التعاطي مع الناخب الوطني. قال له معين تغادر تبسويت وهذا مهم جدا، ولهنا البيرو في ذرار يلزم يقف مع المدرب الوطني لأنه كان باش نحلوها للفوضى إلى جانب غياب الجانب الرياضي والكوره وتولي فوضى عاد وقتها سكروه المنتخب.
2: صحيح.
0: ماذا فعل العاشوري منذ قدومه للمنتخب؟
2: صحيح.
0: هذا من الملاعبين اللي نسمع عليه ونشوفه كذا وتو لوجلو في بوست كل مره في بقعه ما لقينا حتى شيء
2: مش ودي
0: في قله احترام مع مدرب زيدكم ونوعيه اللاعبين هذوما اللي كيجي مدرب يعمل معاه جس نبض ويحب شكون يركب وشكون ياخذ لاسوندو معروفين دونك معين أصاب في القرار نتاعو توا زيد شدين المجموعة مهم جدا.
2: أنا بالنسبة لي

0: معين معناتها بالحق نعمل الكو هذه انا نعتبرها مهمه برشا لخاطر اليوم احنا نعرف انا لعبت الكوره ونعرف شنو معناتها اللاعبيه تبدا تستنى في المدرب الجديد كيف كيجي للمجموعه يبدا يجسوا في النبض زعما هذا كيفاش زعما كي نستفزوه يتعدى ما يتعداش المعين كي خذا ديسيزيون كي من هذه نعتبرها مهمه برشا انه باش تحط الجروب في بلاصتها وباش يعرف كل واحد يجي لك ناسيونال فما احترام للرأي الوطني والمنتخب المنتخب والجروب
1: ما جاوبنيش على المقابلة الودية.
0: بالنسبة للمباراة الودية ظهر لي فما يجنقلك فما ثلاثة حاجات اللي هما حسب معلوماتي اللي هي أول حاجة الرصيد البشري اللي هو معناتها بن سليمان روح على خاطر عنده
1: به ناقص الرصيد عندنا 14-15 جوار
0: 15 ملاعب يمشي يلعب مع مالي رفيق مع يجنقلك ما فما حاجة اللي هي مهمة برش. أول حاجة عملنا زوج مباريات ما كانتش في المستوى العالي ومباراة مالي بالنسبة لنا احنا في التنقيط بتاع الفيفا مهم برشا معناتها اليوم ان النجم بالخوذة اللي عندي وعندي زوج ماتشات ما عليهمش اجماع كبير انا ناكد لك كان عملنا زوج مباريات كبيرة وربحنا زوج مباريات
1: راهو
0: تلعب بالماتش وراهو لقينا الظروف وراهو عيطنا من لاعبية اخرين وراهو كي يقول لك انا نجي احسبها اجمالا نجم الضر على خاطر زاد فما حاجة مهمة في الكرة الشك على قدر كان تخسر مباراة مالي باش يولي يدخل في شك في المجموعة وفي المدرب وتولي باش يهزنا وباش يخرجنا منه بعد ساعات يقول لك انا نستغنى على ماتش وبالرغم الوجيعة انا اعتبرها خاطر في تصوير تونس مش مزيانة فهمت يقول لك الا منه نضحي بماتش خير من نضحي بمستقبل المنتخب
2: هو ماتش مالي بالذات كان ماتش معناه محسوب بالقديه معناه في علاقه بالجيم على خاطر هي الماتش الوحيد اللي كان المنتخب الكونكورون ديريكت اللي قدامنا في الكلاسمون نتاع الافريق في وسط الفيفا اللي هو لازمنا نربحوه باش نطلعوا في الشابو معناه هما يتيحوا شابو 3 واحنا نطلعوا شابو 2 خاطر احنا تو بور لو مومون 3 كي شاف ليفيكتيف وفما زاد اسماعيل الغربي عنده ورقه حمراء في ماتش بلجيكي ولا واحد تحسب له ما يلعبش دونك قالوا تقريبا نحكي على 15 ملاعبي اللي هو راهو تحب الرسمي ما نحكيو بواقعيه ما غير عواطف كذا تقول اللي خير ما لعبناش خاطر كي باش نزيدو نخسرو باش نخسرو باش نزيدو نوخرو في الكلاسمون اكثر اللي هو احنا ديجا احنا
1: 61
2: هو من عند ربي منسوب الثقه ما عادش عندنا احنا معناها صاير في هذاك علاش رجعنا لكن فما نقطه صغيره الفوضى وليت من بعد خاطر احنا موريتانيا حبوا يلعبوا معنا قلنا لهم لا ما خلصوش لي بيه
0: لا لا في بيت ما فماش منها لا مش فماش منها قالوا رسميا أرجع. رسميا نعطيك اللي باع حكايه موريتانيا مش موجوده اصلا
2: دونك هو قعدنا نخلصو في شويه معناها الثقة كالكوبار وبخلاف هذه مباراة مالي خير برشا انه ملعبنا هيش على خاطر باش نزيدوا نوخروا وما ناش ناقصين توا في الرتبة 61 صعبة برشا حتى في الكوب دافريك كان باش تعمل انجاز وسط المنتخبات نشوف فيه انك توصل معناها تتعدى للتور اللي من بعد وتتعدى للكاردو فينال غاديكا وين تنجم تحسن الكلاسمون نتاعك صعبة برشا خاطر باش اليوم تعديو بكيبات قوية برشا
1: في علاقة بالمنتخب كما قلنا تم التخلي على خدمات العاشوري معين اللي حكي مع اللاعبين المنتخب واللي عندي معلومات أنه استشهد بالمردود متاع الملاعبية الكبار في العمر قالهم قلت لي علي عمره 36 سنة وقت اللي فرجاني عمره 33 سنة وقت اللي العيدوني راجع عنده قداش من ملعبش مع المنتخب ويعطيه الروندمون ذاك والروح ذاك والجري ذاك في الماتش ذاك وانتو مصغار 23 و22 معناها وقيت معناها راهو باش تفيقوا اللي انتم هازين الدراب على كتافكم يبدو هذا من الكلام اللي ما عجبش الياس العاشوري ومن الحاجات اللي خلات تصير تونسيون بينه وما بين المدرب بالنسبه لي في مجموعه قائد المجموعه يجب ان يحترم ما دام هو قائد المجموعه واصاب معين في التخلي على الياس العاشوري لانه كي مجموعه ما تنضبطش لا يمكن التحكم
0: بالله كلمه واحده نوني
1: ناصر عندي
0: كلمه البارح خاطر نسمع في برشا عباد تحكي على التشبيب راهو نحكيه تو الكونفوكاسيون الاخرانيه فما ثلاثة زوج ملاعبيه برك اللي فوق السن 29 عام بالنسبه لعيسى العيدوني بالنسبه علي معلول وفرجاني سيسي هما الملاعبيه الكبار اللي ظهر لي في 33-34 الباقيه كلهم لاعبيه ميسون دي جون مازالوا عمارهم ينجموا يلعبوا 54 في ليكيب ناسيونال خاطر في نسمع في كلام انه اليوم تشبيب شنو مع 29 ملاعب عيسى العيدوني يكمل كاريره مازال في تومبا كاريره وانا نعتقد عيسى العيدوني تو في تومبا نتاع الكاريره نتاعو معناتها ما نحكيوش زاد حاجات اللي هي تكون جانبيه زاد
3: انت عندك معلومات بربي شكون اتصل
1: نجم باش تعطي مصدر ما والله اتصلت وعندي معلومات نحكي في من مخي معناها
3: معناتها خلوا لك
1: شو قاعد نتخيل
3: لا معناتها اتصل من داخل
1: ريت هذه مثلا غلطه العاشوري هكا يا نجم تغادر
3: كان عملت كيما معين راه ما صارلك شكا معناتها
0: ابا في الصندوق
1: انا خليتك في الخشبه
3: سيء سيء
1: يلا غادر
3: لا انت سيء
1: بعد الفاصل نرجع نحكي في الاخبار ما تبعدوش
4: خليك قريب فيم وراجعين c'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: Soyez alerte, le barmja chatouya à la carte.
9: رجعت الشتوية
8: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام. صوتكم في جيبس على 99.1

0: الدار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف مقار.
1: أخبار آخر كان في التراند البارح، نحكيه على مسار في روضة من روضات متاع تونس متاع بلادنا في المستير. حبيبة جماعة رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال تحكي على تفاصيله.
2: تفرجت للأسف، تفرجت وشيء أسفني وندد بالحكة هذه. أطفال تونس أمانة قبل كل شيء.
3: الروضة هذه وين موجودة؟
2: في معتمدية صيادة، حالة جديدة وبون كفضاء معناتها خارجي، وهكا فما معناتها المساحة الخارجية معناتها تتوفر فيها الشروط، لكن فما شروط أخرى كالمسافة القانونية ما بين الروضات ماهيش محترمة. ونزيد لك اللي هي تحت المشروع هذا كان عندها فضاء محتنى مدرسية والزر فيه السنة الفاتة قرار غلق، والزر قرار غلق لكن للأسف ما تنفذش، وهذا هو اللي نعيب عليه، إنه تنفيذ قرارات الغلق ما يقعش تنفيذها في أغلب الأوقات. أما اللي يضمني إنه الولية تدفع على صاحب المشروع، فما ضرب ومش هكا نتعاملوا مع اللي عنده فرط حركة، وإلا اللي صراحة الوضعية متاعه هو الطفل هذا معناتها يستوجب عناية خاصة، مش طفل عادي، هو يستوجب عناية خاصة، وللأسف ما جاش في أيدي أمينة. دخلت الأمن ودخل المعتمد
3: دخلوا في ماذا؟
2: وقع غلقها وإن شاء الله ما انتهى القضية تاخذ مجرها.
1: تم غلق الروضة وتدخل الأمن، تدخلت السلطة. أما ديما سؤالي، قداش من حالة سايرة هكا في وسط رياض أطفال، في وسط محاضن مكتب، وما تصورتش وما خرجتش للناس؟ معنا ما نعرفش كيفاش تم التصوير، مانيش نحكي على أم الطفل اللي دفعت على على صاحبة الروضة ولا المديرة ولا المعلمة ولا اللي قامت بالاعتداء ذاك على طفل، خاطر ظهرت لي مرأة بسيطة برشا وما نعرفش حيثيات ذاك متاع الكلام اللي قالته. أي أم باش تحس على ولدها؟ ما نصوريش في الدافع على مرأة عملت لها الولدة كيكة، ما نعرفش، ما نحبش نحكي على الأم، نحكي على مسار داخل الروضة. ما نعرفش كلمة نقيب، خلي نقيب يعطي رأيه.
4: أراف أنا نحب أقوله ساعة، خلينا نقوله اللي ما نعموش، ولكن فما من الروضات لحد الآن أمورهم مش قانونيش. معناها رمو سهل روضة، رو هي المدرسة التحضيرية للدراسة، رو مروضة، رو ستنتاش تري تري تري ديفيسيل، يعني عندها قانونها ويجب تكون دارسة وكذا، وثم مدارس معناتها يعملوا في تحضيرات المروضات باش هما ياخذوا الأطفال من بعد، وماكلتهم ودنيا ومراقبة واحد وكل. ثم أنه يا ولادي رانا قلناها ألف مرة وصارت قبل، حكاية العنف رفيق كسسوا اللفظي أو المادي يمنعوا من عمبات، لازم فيش كلام. وأكترا مشكور الأمن دخلوا المعتمد واحد وكل وسكروها. والغلق بربي مرة جايك يصير حاجة كيف هناك تستوجب حقيقة الغلق ويصير القرار، ما عادش فما نقاش في الحكاية هذه.
1: أنا ما نعرفش كي يصير قرار غلق شكون اللي يزمه يتحرك باش يعمل القرار، هذا اللي متحركش يزمه يتحاسب زيد. دولة نعطي قرار غلق للجهة اللي أصدرت قرار الغلق، ثم جهة أخرى يزمها تتحرك باش تعمل الغلق. إذا كان الجهة ذي لم تتحرك يزمها هي زيادة تتحاسب، خاطر السيد هذا يقعد حال الروضة نتاعه وفما إخلالات قانونية ولا من عشان المشاكل، ويقعدوا صغارنا احنا متعرضين للكوارث من بعد تصير الفاجعة والشعب الكل يهتز والناس كل قلبه يوجعها. وانا مر لقصة اخرى
5: ورفيق زيادة، كما قال نقيب المربي متاع الروضات، من اصعب الخدمة عبارة ورقة بيضة انت باش تبدأ تكتب عليه. يا اخويا زيادة المربي اللي يعرف روحه ما عندوش طاقة تحمل، واللي عنده العصب ما تختارهاش الخدمة هذه. راك تحكي مع صغار تعودلوش 40 مرة مش يعاود واحد، لازم طريقة أخرى. يا أخوي أنت ما نعرفش عندك مشاكل حياتك الخاصة، ما جيت ما عينكش باش تخدم، يا أخوي ما تختارش المهنة هذه. المهنة هذه لازمها برشا عصاب، برشا هداوة، برشا كيفاش صنعة راهو زاد. أنت تجي ولاد الناس يعلم بها ربي تشد تضرب، وهذاك كيفاش باش يطلع هذاك؟ مش تبقى له ماركي أفي. انا يعني نذكر كف كليت ورفيق والله لهوني التوى ما يما ماركي
1: وهو كفوف الكبر تمسيه
6: مصبح بكري
5: والله ريت تضيع الموضوع يا رب. حاجه سوا معايا انت تقولي ما صار لك كيما طفل بعد هكا صار لك.
1: ما نعرفش والله، ساعات نبدا نخمم ونقول بالك شي غلطه اول مره وانفعلت وغلطت، مش دافع على المرار ابعد ما يكون معناها، وطفل ما تحطش عليه يدك لو كان درج شنو يصير في العمر ذاك وعلى وجهه، معناها كل شيء غلط كل شيء ما يستقيمش. وبعد تقول ليه كما قال هو، اخترت الخدمه تحمل مسؤوليتك، اخترت باش تكون مراوغ تعرف التعب نتاعي، اخترت باش تكون طبيب تعرف التعب وتعرف انه حياتك كلمك الباسيون مساتين تاع الصباح والخمسه ونص تاع العشية، اخترت باش تكون امني تعرف، اخترت باش تكون قاضي تعرف، اخترت باش تكون مراوغ تعرف، كل مهنه فيها الباهي نتاعها وفيها الضغط نتاعها. دونك انت اخترت اليوم باش تكون مراوغ، ما يسمكش تخلط للتاب هذيك كف وصغير بالطريقه هذيك. ما نعرفش
6: فما في التصريح فما جمله ما ركزناش معها، قالت الطفل هذاك يلزمه عنايه خاصه، معناها يمكن ما هو
1: معناها على حركه يبدو انه عنده حركه
6: صحيح. دونك فينا الماء نص الماء، معناها الطريقه ماهيش بيداغوجيه جمله، معناها الضرب لا بيداغوجي اون بلوس يلزم عنايه خاصه، معناها ما يتعاملش معاه بالعكس، معناها اذا ما تفهموش ليه هي ماهيش فاهمه كيفاش تتصرف معاه، اذا التجيت للضرب متسكرت مع شقات تلقى معاه حل. هما فما حتى الوالدين نتاع الاطفال هذوما راهو ما عندكش فكره ولا عندك فكره كيفاش التربيه، معناها فريمون تمشي على مساسك، خاطر الحكاية هذه يلزم عناية خاصة، يلزمك تكوين خاص. نحن تتكون راه مش تتكون باش تعلمه باب بقر، تتكون باش تعرف تتعامل معاه. انت تنجم تكون حتى الباجاج العلمي متاعك متوسط، لكن كي تبدا بيداغوجيتك عاليه بلاستك هذيك غادي تكوين.
1: الحاجات اللي نجم سامحني حاتم نخمم فيهم بعد بوتيتر، الناس اللي تخمم مسؤولين يعرفوا كرايات اخرين يطلع كلامي انا غلط، شو اللي يمنع اليوم في عمر معين جردوري تعرف الناس اللي تخدم، لو نحكي البارح انا وميمه نقول لها مساكن لما انت هك ام تخدم ساعتين ونص وتروح تشد بنتك، اما اللي تخدم 8 ل 6 وبليجي بعد 3 شهور ماترنيتي تحط ولدها ولا بنتها طرف الحمل في جردوري، شو اللي يمنع اليوم انه باش تولي في كراس الشروط الكاميرا يتحطوا بارتو ولي بارول كل يزو اكسي للواحد
7: موجودين
1: موجودين دلي لحظه مش موجودين. انا بالنسبه لي زي ما تكون
6: اوتوماتيك
1: اوبليغاتوار، معناها مش روضه عملتها خاطر عندها لي مويا والاخر لي
7: ندخل
1: على الاقل نتفرج شي ولدي انا عطيك وليد عمره 3 اشهر نشوف. وانت كي تبدا مربي ولا مراوغ عارف روحك اتو مامو الناس كل تشوف فيك تبدا تخدم كوريك اتو ريسك با باش تعمل ديراباج من نوع هذا. مانيش نحكي ولا واحد نفعل له عايد، نحكيه على حاجه ما يقبلهاش العقل. وشفنا حاجات راه صارت في الخارج راه معناها رضيع 3 و4 شهور يعتديوا عليه بالضرب، معناها تقول يضرب في واحد عمره 40 سنه. ما صارتش حاجه كيفه في تونس، الطفل الحمد لله اكبر شويه في العمر ما فماش ريسك نتاع باش يموت ولا باش يحيى ربي يحفظه، ولكن نفسيته تنجم تتدمر بسبب ما صار البارح. الحمد لله تم اتخاذ القرارات اللازمه، ربي يحفظ وليداتنا ونحاولوا نتحراو قدر الامكان قدر الامكان كيفاش نحطوا صغارنا في اي مكان يقراو فيه.
7: الكاميرات راهي كانت موجوده والناس الكل كانوا عندهم اكسيهم، بعد في بالي نحاوهم على خاطر حكايه المعطيات الشخصيه اللي هو الصغار ماكش باش تفرج كان في ولدك باش تقرا تفرج في الصغار الكل ولا اكسي ماناش ضامنين الوالي عنده شكون
1: اوبليغاتوار على الناس الكل.
7: لا لا هو قبل كان موجود اوبليغاتوار مش اوبليغاتوار اونتوكا كان حاجه منتشره والناس الكل معناها طالب بها في الروضات. هذه اللي حكيته مع المراوغه خاطر انا ما تعرف في
1: بوجديد
7: صاحب بوجديد في الاجتماع
1: ترى دو جور انتهى الاخبار ثم نعود.
8: عسلامة، get ready with me bon plan and guess what مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
9: أوليدو طور عالمك.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
8: عسلامة، get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
10: باي ذا واي لازم تكون أوليدو،
8: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكير and guess what
0: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
9: أوليدو طور عالمك.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثامنة وانا في مع سلامة. المنظومة المالية والبنكية في تونس انطلقت بداية من صباح اليوم في تطبيق الآلية الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض، وتكون عملية التقديم حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض. وفي هذا الإطار أوضح المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب، حيث ستمكن المنصة الحريث من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، واضحا أن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو بالرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة، وفق ما أكده خلال تدخله البارحة في برنامج في 60 دقيقة.
2: ابتداء من غرة أكتوبر تبدأ المنصة حاضرة، وينجم الأشخاص معني بالأمر يدخلوا على المنصة هذه لتقديم المطالب بطريقة إلكترونية. البنك عنده المنصة الإلكترونية متاعه، والحاجة الباهية اللي تم تأكيد عليها في المنشور عدد 8 لسنة 26 مع إثبات تاريخ الإيداع بيختم توقيت إلكتروني يحدد أسبقية الطلبات. ما فماش كل واحد تسبقوا على شخص آخر، ما فماش محاباة، خاطر طريقة إلكترونية. مشيت 8 متاع الصباح ودقيقتين و30 ثانية وجاء بعدك واحد دقيقتين و33 ثانية انت قبله بطريقة إلكترونية، حتى حد من يجي يشكك في هذاك. وبعد قرروا يجيبوا البنك مطالب بإشعار فوري للمعني بالأمر لدى إيداع الطلب مع إثبات كتابي، معناها ترك الأثر الكتابي لتاريخ التقديم. وفي نفس الوقت البنك يجب يعلم المعني بالأمر هذا من قبل في ظرف 10 أيام على أقصى تقديم بالإجابة أو بالسلب. كان بالإجابة مرحبا، وكان بالسلب يجب يبرر يقولوا علاش بالسلب.
1: محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النور يدعو إلى إرساء آلية عربية مشتركة لحماية الاقتصادات من الصدمات، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون المالي والنقدي العربي لواكبة على من تتسارع فيه الأزمات وتتدخل تداعياته. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمختص في قوانين الجرائم السبرانية الدكتور أيمن زغدود يؤكد أن التعديل الذي أدخل على الفصل 24 من المرسوم 54 يطبق بمفعول رجعي على الأحكام غير البتة الصادرة على معنى الفصل المذكور. وبخصوص الأحكام البتة الصادرة بمقتضي حالتين على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 قبل تنقيحه، أوضح زغدود أن الحل الوحيد هو إصدار عفو من قبل رئيس الجمهورية.
3: هو من ناحية قانونية إذا كان حكم بيت بطبيعة الحل الوحيد معناتها هو أنه رئيس الجمهورية يصدر عفو في علاقة بالأشخاص اللي تم إدانتهم على أساس المرسوم 54. إذا كان حكم ماهوش بيت طبعا معناتها قاضي، إما القاضي المكلف بالنزاع وإلا بطبيعة قاضي تنفيذ العقوبات مطالب معناتها أنه هو يستند معناتها الأحكام المرسوم الجديد ويفهم أنه معناتها العباد اللي قاعدة تقضي في عقوبة سلب الحرية على أساس المرسوم 54 يلزمهم يتم تمتيحهم معناتها بالنص الأرفق اللي هو صار معناتها هو نص جديد. فالأصل في أمور يطبق دونك ديما فرق والهناس بين الاحكام الباته ومش باته. اذا كان حكم بات الحل الوحيد معناتها هو رئيس الجمهوريه يتدخل بمقتضى عفو، اذا كان مش حكم بات بطبيعه باش يتم تطبيق نفس الارفق اللي هو الخطيه الماليه.
1: يشار إلى أنه صدر أمس برد رسمي لجمهورية تونسية مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبة السجن في الجريمة الأولى. في العالم، وزير الخارجية ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول قوله: لقد طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز المدة المسموح بها لبقائه، فقد انتهت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان قد حان وقت رحيلهم. ختاما، تقسو اليوم الخميس يكون مغيما جزئيا، فما حاليا كثيف السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطربا ببقية السواحل، وتشهد درجات الحرارة استقرارا نسبيا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
5: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
6: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت إلغاء المباراة الودية المنتخب الأكبر قدام مالي بعد التنسيق مع الناخب الوطني معين الشعباني. والجامعة المالية لكرة القدم واللي كانت بدورها أكدت أنها ما عندهاش حتى تفسير بخصوص إلغاء المقابلة. نذكر المباراة كانت مبرمجة نهار السبت في استاد حمد العقربي برادس، مع العلم أن الجامعة رفضت شروط منتخب موريتانيا من أجل إجراء مباراة ودية أيضا يوم 6 أكتوبر قبل إلغاء المقابلة. هذه ياسر العاشوري غادر التربص بعد بين قوسين شيجار مع الناخب الوطني، وأنيس بن سليمان أيضا غادر التربص بداعي الإصابة. المنتخب الأولمبي التونسي سافر غدوة الجمعة للتوغو، وين يواجه منتخب البنين نهار الاثنين في العاصمة التوغولية اللومي بداية من 5 متاع العشية. منتخبنا كان فاز في الذهاب 2-0 دوبلي عمر بن علي ضمن تصفيات كأس أفريقيا مصر 2027. ديما مع السلكسيون، المنتخب التونسي أقل مع 20 سنين هزم البارح قدام المنتخب المصري 2-1 في الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا. منتخبنا عنده زوز نقاط بعد تعادل مع الجزائر وتعادل مع المغرب وهزيمة مع المنتخب المصري، ويلعب آخر مباراة ضد المنتخب الليبي اللي بتكون حاسمة في مصيرة أهل لكأس أمم أفريقيا. نسكر قوس المنتخبات، نحكي لتعيينات مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. استئناف النشاط باش يكون نهار السبت 10 أكتوبر في استاد حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور. الترجي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر. السابع الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري. الدربي صفاقس بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي صفاقسي في استاد 7 مارس بن قردان اتحاد بن قردان النادي الأفريقي. هذه بالنسبة للدفعة الأولى. الدفعة الثانية تتلعب نهار الأحد 11 أكتوبر في الشاد ليزويتن شبيبة العمران، يتواجه مستقبل المرسى في أولمبي سوسة نجم الساحلي نادي حمام الأنف في استاد المتلوي. نجم المتلوي يواجه ملعب التونسي، وفي ملعب جرجيس ترجي جرجيس يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. الاتحاد البرتغالي أعلن رسميا أن كريستيانو رونالدو غادر تربص المنتخب، وبالتالي باش يغيب على بقية فترة التوقف الدولي الحالية. الاتحاد ما عطى حتى سبب رسمي للمغادرة، وما قالش أن رونالدو قرر يعتزل اللعب الدولي نهائيا. قرار جاء بعد تصريحات المدرب خورخي خيسوس، وبعدها رونالدو حكى مع رئيس الاتحاد واتخذ قرار مغادرة الاستاج. البرتغال باش تواصل تحضيراتها لمباراتي الدنمارك والنرويج من غير رونالدو في انتظار التوضيحات اللي كان وعد اللاعب يكشف عليها في الوقت المناسب. والختام بمقابلة اليوم في دوري الأمم الأوروبية، بعد ما حكينا على البرتغال عن الدنمارك تواجه منتخب البرتغال، 8 غير بعيد أيضا ألمانيا صربيا، اليونان هولندا، والمنتخب إيرلندا يواجه المنتخب النمساوي.
4: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
5: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكايه غرامه.

0: خليك قريب. تيوب وراجعين.
1: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM. بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités على ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات، visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie. وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTEM, عيش حلمتك.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
6: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سوليي. اما 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10,000 دينار. وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج، نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج، والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه بيات فيتالي.

0: تدلل.
1: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
0: تدلل
2: جيون، ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعة الثانية في مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي نقيب ناصر البدوي
1: رامي الفرادي
0: وحاتم بلحاج. بعد شوية البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشيو لجرعة الأمل اليومية في الراف ماك تسويت غدوة خير بايزيد الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: التمور التونسية من أهم المنتوجات اللي عندها قيمة كبيرة في الأسواق العالمية، واليوم القطاع يسجل رقم قياسي جديد بعد ما تجاوزت قيمة صادرات التمور التونسية لأول مرة حاجز المليار دينار، في إنجاز يثبت تطور الإنتاج وتوسع الأسواق الخارجية. وحسب آخر المعطيات قيمة صادرات التمور تجاوزت مليار دينار حتى الآخر سبتمبر 2026، ومع تواصل عمليات التصدير لنهاية الموسم التمور التونسية ولات حاضرة في 94 سوق حول العالم، وهذا يعني توسع وجهة تصدير وتنويع الأسواق. أما على مستوى الإنتاج، الموسم الحالي سجل تقريبا إنتاج 400 ألف طن في مقابل 347 ألف طن في الموسم اللي فات، معناه نحكيه على زيادة وصلت 16.3%. وصنف دقلة النور اللي هو متصدر الإنتاج بنسبة توصل 80%، هذا بخلاف أصناف أخرى كيما العليق. النتائج هذه تثبت أهمية التمور التونسية وقداش فرض روحها في الأسواق العالمية، وتحرص باش تتوسع في أسواق جديدة وتنوع وجهات التصدير، مع التركيز بينصير على الجودة والترويج للمنتوج التونسي وخاصة دقلة النور. وفي الأخر يبقى قطاع الفلاحة ديما قطاع حيوي يلزمنا نراهن عليه، على خاطر عنده دور كبير في دعم الاقتصاد التونسي وتحسينه، وكي ننجح في تطوير الانتاج ودعم الفلاح وفتح أسواق جديدة للمنتوجات التونسية النجم نبني اقتصاد أقوى، وإن شاء الله نشوف بلادنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لصديقنا رملوم، جميل، وتحية لصديقتنا وفاء المسؤولة على الخط التحريري للفقرة هذه. مبروك، نفرحوا كل مرة نحكيوا على الزيت، نحكيوا على التمور التونسي. 94 سوق حول العالم، تقريبا نفس عدد الأسواق في علاقة بالزيوت. إنتاج سمعتوا 400 ألف طن تقريبا مقارنة ب 347 ألف طن الموسم الفارد، زيادة بنسبة 16%. حاجات تفرحنا برشا، مداخيل تقريبا تجاوزت المليار دينار، نحكي على أكثر من 1000 مليار في علاقة بالصادرات. هذا الكل يفرحنا، ونجم نقوله ديما أنه قادرين نمشيوا أكثر، قادرين يكونوا عنا دي بيرسبكتيف خير، لأنه عنا من المنتوجات في علاقة بالتمور في علاقة بالزيت اللي نجموا نتربعوا على عرش الصادرات العالم في علاقة بالحاجتين.
4: والدقلة متاعنا دقلة نور هي يمكن من أحسن دقلة في العالم، معناها ما تنجمش تقول لي معناها تقارنها بالدقلة اللي نعرفوها دقلة الخليج ماران كل شيء، أما الدقلة التونسية علاش اسمها نور؟ خاطر يتعمل لك ترانسبارانت صغار باش تلقى دقلة بالكاليتي هذيك. أنا يظل وقيت نعملوا أن لابيل فير لتونس، الدقلة والزيت نستحفظوا عليهم. وعندك زادة راو فما حاجات يكون نحن عنا الفصدق متاعنا راو جات فترة زرعنا برشا فصدق، الفصدق متاعنا من أحسن الجودات، وتعرف الفصدق ما يكلش برشا ماء، معناه فما الزراعات كان نركزوا عليهم إنه كونسون بادو، معناه اللي صب
0: يكفي
4: ماكش معناه مجبر باش تزرع. حتى الدقلة الريزيست راه بعد ساعات نحن نقول ما صبتش برشا مطر، الدقلة خاطر معناها المحيط نتاعها الطبيعي هي الصحراء والحرارة، ونحن الحاجة اللي تبن غلتنا راه انت مشيت سافرت عمرك شكليت حاجة بنينة مثلا الخوخ نتاعها سينك خويا بتقول بلاستيك.
0: في مثلا البلدان الآسيوية بالي مثلا غادي
4: تراها مزيانة الغلة،
0: مزيانة الغلة تقول نشريها باللي يحبه واللي يطلب ياخو
4: ما فيش مطعم
0: اما محلها السونساسيون. ولا نحكي على بالي كي مشيت لها انك ترابك ودقلة النور غادي تحس روحك مش في فيها دس في كتاب
4: تحب ما يعمل
0: باللي يلا سيدي ان شاء الله يا ربي الارقام في تحسن، وان شاء الله غدوة خير 30 ثانية فاصل ثم يكون حاضر بحذينا
1: دي حبيت من طيارة طيارة وبالي على مراد الله شيت البالي
4: بالي الله يصلح دين بالي
1: والباسبور وبالطبعة وطبعة ما سبب
5: على مراد الله الغلة اللي يحكي عليها ولد حلو
1: لتكاء يحاول لتكاء وحسيت سيرتي
5: انت
1: على مراد الله.
0: إيه بيه لحظة ما نقعت تنفين بالكذب في
1: ليه يودي لا كذب لا شيء يودي صح
0: أحكيش تحبه مفهمش كوني راك يلا بعد شوي يجيب أحدنا ضيفنا نحكي ولا حاجة تهم لجون تهم قطاع الصناعة التكوين المهني تفاصيل بعد لحظات
2: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار
0: 8:26 دقيقة سعادة باستقباله بحذنا سي رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي رامي صباح نور مرحبا بحذنا في الرف ماك منورنا
6: صباح فل وياسمين وشكرا على الاستضافة
0: شكرا لك انت على قبول الدعوة كما قلنا رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي مركز تكوين مختص في الطبخ والمرتبات له شهادة منذرة في سي اي بي بي تي بي والبي تي اس كان تحكي لنا شوية تعرفنا أكثر ماستر كلاس أكاديمي وتقولنا في نفس الوقت شكون ينجم يقرأ عندكم رامي
6: كي نقولوا شهادة منذرة معناها معترف بها من طرف الدولة مصحة من الوزارة ذيش معناها سي اي بي بي تي بي بي تي اس حسب المستوى الدراسي نقولوا سي اي بي أكثر من 9 أساسي منهيت البي تي بي ثانية ثانوي منهيت فما أكثر والبي تي اس الجماعة اللي عندهم الباك هذوما هما اللي عندهم الحق يعملوا شهادة منظرة أما نحن
0: نقول منهيت معناها نجح ولا كمل العام
6: كمل العام معناها نجي يجب يكون قرار نبي معناه وما نجحش راه يجب يعمل سي اي بي وراه السي اي بي هي يتعدى للبي تي بي يقرأ عامين بي تي بي يتحصل على شهادة معادلة شهادة البكالوريا ومن البي تي بي يعجب يكمل البي تي اس اللي هي شهادة باك بلس دو ومن البي تي اس يجب حتى يكمل ليسانس والماستير البرة راي خطر عنا حتى في تونس سيارة سبوزي موجودة ما موجودة في القانون من 2008 لكنها مازلت مش مفعلة في تونس حبتت في الرائد الرسمي ومازلت استنى في وزارة التعليم العالي
0: من 2008
6: من 2008
0: إن شاء الله يتم التفعيل متاح شكون ذو ما قلنا شكون نجم يقرأ عندكم اليوم أنا علش باش نختار ماستر كلاس أكاديمي وذكرنا بالتفاصيل دونك انتم مختصين في الطبخ والمرتبات هكا
6: نحن مختصين في قاع في القطاع تاع التوريزم اون جينيرال اما اللي ديبلوم اللي عندنا منظره هي في الباتيسري كويزين معنا عندنا عاون مطبخ ومرتبات تقني مهني طبخ أو تقني مهني مرتبات تقني سامي طبخ أو تقني سامي مرتبات مدة التكوين تاعهم السي اي بي اللي هي 10 شهور البي تي بي 20 شهر بالنسبة والبي تي اس 20 شهر بالنسبة للبي تي بي والبي تي اس هذوما يجمو يقراو 20 شهر معانا وبعد يكملوا تربص دار الخارج مع لي كونفونسيون اللي عندنا يجمو معانا تربص 6 شهر في فرنسا أو تم برشا حاجات اخرين تنحكيهم من بعد تم برشا حاجات عنا بالنسبة شني علاش يختار ماستر كلاس
0: هذا المهم علاش اليوم باش نجيك انت لو شوا اللي امبورطون مهم جدا وانا نسمع فيك ومغروم بالدومين هذا علاش ما نمشيش البقعة الفلانية نجي الماستر كلاس اكاديمي علاش
6: ماستر كلاس اكاديمي معروفة باللابوراتوار نتاعها العصريين اكبر لابوراتوار اللي موجودين فيها لي ماتريال الكل عندنا عندنا لي شيفين تاعنا لي فورماتور تاع البراتيك معروفين في الدومين من اعز الكفاءات اللي عندنا في تونس و ميم طون حتى تاع تيوريك عندنا دي انجينيير ريغولمونتير دي فورماتور تري رونومي دي دكتوران يقريو في التلامذة هذوما معناها ناس مختصين في الدومين هذا عندهم سنين بالنسبة زاد الحاجات الاخرين اللي عندنا بالنسبة يقول ولي شكون السنتر هذايا نقولو اكزامبل عمناو ولادنا هزوا جو لولانين في بالنسبة لمراكز التكوين الخاص في الطبخ خذاو الجائزة وكرمهم الوزير
0: على المستوى الوطني
6: على المستوى الوطني بالنسبه زاد نجم نقولوا فما 30% من اللي يخذوا شهاده المنظره نتاعنا خارج ارض الوطن تو قاعدين يخدموا برا
0: عن الوجهات اللي يمشيوا لها كلي ياخذوا دبلوم وين مطلوبين
6: الكوجينيت دبلوميت راهو تو اللي مخدين دبلوميت راهو بارتو اما اكثر وجهه هي لوروب بكل بعدها تجي كندا والخليج اما توازد فما وجهات جديده طالعه كيما البرازيل لافريك خاطر لافريك تو فيها برشا فلوس ثم اسيا الشرقيه معناها توا لقيت عندنا برشا وجهات وفي وجهات زاد فيها برشا فلوس.
0: قلت لي قبيله واحنا نحكيو سبيسيالمون مثلا حتى اليونان ما كانش فما تعامل كبير وتوا تحل سوق في اليونان يبدو لي.
6: حاليا صححنا اتفاقيه جديده مع اليونان مع بارتنير نتاعنا في اليونان. الاتفاقيه هذه تسمح مش كان الاولاد ماستر كلاس اكاديمي راهو ديت نعطيها كادو للناس الكل معنا اللي يسمعوا فينا والجماعه اللي خريجين في دومين الفندقه انهم يجموا يتصلوا بماستر كلاس اكاديمي ونعمل لهم راسكله صغيره ونخرجوهم اليونان بعقد عمل مدته 6 اشهر
0: وبعد ذراك يعلف انت وكفاتك شوريت غد
6: شارب ماكل وكونترا نتاعو واموره واضحه وحده كل شيء جوست الحاجه صورة تاع اليونان انه العمر يكون اقل من 26 سنه وميتريزي الانجليزي.
0: هذا فالابل حتى شكون متخرج ومش من عندكم يجي يعمل
6: حتى مش من عندكم كل عاملين لهم نحن جغني اوفير الحكاية هذه نهار السبت لتروى اكتوبر
0: نهار 3 اكتوبر نهار مفتوح للناس اللي تحب تجي تاخذ اكثر تفاصيل في ماستر كلاس اكاديمي. ساعوين البقعه بالضبط
6: نحن موجودين في فان مارس باردو ستاسيون مترو بوشوش البنيه البرتقاليه معروفه غاديكا قدام ستاسيون مترو بوشوش بالضبط
0: فان مارس باردو البنيه البرتقاليه معروفه غاديكا بحذا بوشوش للناس اللي تحب تكون حاضر نهار السبت 3 اكتوبر من الى الوقت رامي
6: ابتداء من 10 صباحا اليوم هذايا والناس كلها مرحبا بهم معنا
0: اللي حاب يجي غادي سيرو بلاس به. كيفاش يتم التسجيل؟ شو تنصح الاولياء اللي يسمعوا فيك في علاقه كما قلت انا باختيار يحدد المستقبل معناها سي ان شوا ساعات العبد يخاف ما يعرفش يمشي ليه الدومين هذا فيه بيرسبكتيف ولا فيه افاق فيه فلوس فيه خدمه
6: باهي باش نبداو واضحين ساعة نحب نعد ساعة للأولياء والجماعة الناس اللي تسمع فينا الكل تو قايد معناها لي بارون راهو ولدكم وقايد باش تبعثوه يقرا ما نسيبوهوش في الشارع كسوسوا في التكوين المهني عندنا نحن أو في أي تكوين آخر راهو الشارع هاك تشوفوا فيه خطر صافي على الشباب. بالنسبة للناس هذوما راهو نحن كماستر كلاس عندنا مرافقة من أجوس كازيد للتلاميذ هذوما الولي راهو يتبع ولده بالابليكاسيون التلميذ عندها ابليكاسيون تقرا بها ثم احاطه نفسيه ثم جماعه مختصين نفسيين بالتلاميذ هذوما باش ندخلهم في الدومين. بالنسبه للافاق تاع التكوين تاع الطبخ والمرتبات راهو الدومين هذا ما يقعد فيه بطال كان اللي يحب يقعد بطال راهو ما تلقاش واحد خريج في الطبخ او المرتبات قاعد بطال كان خاطر هو يحب بطال راهو خاطر الدوموند في المارشي هذايا كبيره برشا والخريجين بارابور للطلب مازال ناقص كوسوسوا في تونس ولا في برا راهو بالنسبه محصور به في الدومين هذا برشا كورجيه ما شاء الله بحدينا راهو جماعه الطبخ والمرتبات كيما الكورجيه بالضبط عنده كاريرو يبدا يخلص بسالير متوسطه من بعد يوصل راهو الاسوام رهيبه يخلص فيها معنى عنا شيفين في تونس تخلص فوق 25 مليون بعد في وسط كاريير وفي القريب يكمل الكاريير نتاعو راهو تسمع اسوام رهيب
0: لانه عمل اسم لانه الى في سي بروف
6: وقول عمل سي بروف
0: دونك ولات لعبات تمشي لفلان نحب الشيف لفلان وين يطيب وين
6: يطيب
0: وين شادد معنى
6: سينو راهو يجم معنى كسوا يحل بروجي ولا يخرج لبرا ولا فيها اللفاق الكل ومهما كانت معنى باش تاخذ دبلوم راك تحب تحل بروجي تجم وعنا اتفاقيات مع البنوك زادا نحن يجمو يستغلوهم كسوسوا تحب تخرج البرة راه ثم اتفاقيات تحب زادا تخدم من غدوة تصبح تخدم نحن الاستاجير نتاعنا في العام الأول يخطفوهم يحبوا يكملوا معهم الخدمة نتاعهم أنا ما يخليهم يكملوا يقرأ
0: في علاقة بالاتفاقيات وقبل ما ننهي معاك رامي حكاية اللي يطلع لفرنسا ويكمل غادي خنزيدوا نفهموها أكثر شكون أنا كنجي نقرأ عندك اليوم CAP BTP ولا BTS كيفاش نعمل معنا سيستيماتيكمون نجم نكون موجود في فرنسا في ستاج في خدمة اليونان التفصيلة ذيك مهمة لبعض الناس
6: بالنسبة لفرنسا راهي محلولة للناس الكل ثم لازم يكون مستوى نتاع وسط العام لازم يكون متميزين فقط معنا ويكون يمتريزي اللغة الفرنسية أو الإنجليزية ما فهمش عمر معين معناها مهما كان عمرك حتى انت مرحبا بيك نبعثك تمشي لفرنسا تبطل الاستديو
0: انا راجل كبير حتى انت
7: 26 سنه
0: على عمر ما تخلي حتى انت
7: اي برا بدل كارير
0: عمر كامل معنا اوكي خويا ميرسي
6: بالنسبه اكتشوف اللي داير يمين ويسار حمت لي
0: حطيتك في واحد بالعكس ما بين ايدي كريمه باهي قول لي ربي دوك
6: باهي دونك بالنسبه للحب وجيو يجيونا سيروا على عين المكان أو يدخلوا لصفحة نتاعنا فيسبوك انستغرام تيك توك ماستر كلاس أكاديمي، يدخلوا يشوفوا لي فورماسيون اللي عندنا، الكاليتي دو فورماسيون، الأفاق اللي موجودة، برشا حاجات أخرين، أو يتصلوا زادة على الأرقام 24-666-772، الأرقام 24-666-772، أو جاءوا على عين المكان نحن نجاوبوهم. بالنسبة للجزء التذكير صغيرة والاتفاقية هذو مرأي محلولة للناس الكل، معنا مرحبا بالناس الكل، وديما نقولوا راه ماهيش مربوطة بعمر، مهما كان عمرك راك تنجم تتكون، كسوا عمرك من 15 لل 70 سنة اطلبوا العلم من المهد
0: الى اللحظة. 24-666-772 24-666-772، والا نهار السبت يوم مفتوح للناس الكل اللي تحب تمشي تاخذ اكثر معلومات، اللي تشوف غادي الماستر كلاس اكاديمي سور بلاس وفي تصاور مزياله وتحت انتباع نتاع موندو بروفيسيونيل في علاقه بعالم الطبخ ولا مرتبات لادريسه كما قال صديقنا رامي 20 مارس باردو بحث السكنه نتاع بوشوشه البنيه البرتقاليه، معناها حاجه تتشاف على كياس تجمو التعدي ونهار سبت تعملوا تلا، ولا تطلبوا 24-666-772. رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي، شكرا لك على الحضور، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطيكم الحاجات الباهية وربي يفتح عليكم وتكونوا سبب إن شاء الله باش تفتحوا بين مستقبل البرشة دي جون اللي الدبلوم كيما ذا يبدل له حياته ويحلوا ثنية باهية إن شاء الله في تونس ولا خارج تونس.
6: راهو ولدك راهو ما نجحش في القراية، ولكن ما نجحتش في القراية راهي ماهيش نهاية العالم، راهي ثم فرص أخرى، راهو تنجم تدخل للتكوين، التكوين راهي فرصة، مش كاين فرصة ثانية، راهي هي المستقبل، راهو الدومين تاع كسوسوا الكوجين عندنا نحن أو الدومين الآخرين تاع التكوين المهني راهي فيها أفاق، والمجتمع راهو يجم يعمل على التكوين باش ننقذوا الشبيبة اللي عندنا فوق، كل عام عندنا فوق 100,000
0: يغادروا مقاعد الدراسة. شكرا لك رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي. فاصل ثم ننطلق في البوكس نيوز بصوت السندريلو، يعود السندريلو لتغطية الأخبار في البوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
8: عسلمة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
9: by the way لازم تكون أريدو،
8: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
2: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
11: على 103.2
2: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
0: 9:38 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار، السندريلو في فورما، كمية كبيرة برشا من الأوراق عند السندريلو وهو يبحث عن الخبر
4: من خرج باللبسي
0: كيت الأخبار في المباشر المنشط ينقذ السندريلو تتويت إلى بوكس نيوز. يلا
2: بوكس نيوز،
4: مراش اوطون دوراق باللي خرج بالقراش
0: باللي
12: يلا سيدي نحكي ونمشي لفرنسا ونحكي على الحكومة الفرنسية اللي تدرس في فرض ضريبة جديدة على بعض المنتجات الغذائية المصنعة والغنية بالسكر في إطار مشروع ميزانية 2027، وذي بحسب ما أكد وزير التجارة سيرج بابا.
13: Il y a un débat aujourd'hui et ce débat il va être porté parce que le projet du PLF qui va être présenté, il va faire l'objet d'un débat démocratique. Donc Qu'est-ce que c'est qu'un produit trop sucré? C'est un produit qui fait que les enfants, notamment dans les produits qui sont concernés pour les enfants, je suis pas pour les taxes. En même temps, moi j'ai des enfants, dont un ado, je vois, qui mange. Aujourd'hui, c'est qu'un gamin de 9 ans, aujourd'hui, il a mangé autant de sucre à 9 ans que son grand-père qui a vécu toute une vie.
0: هذا الكلام اللي قاله وزير التجارة الفرنسي معلومة صادمة تهم التوانسة والعالم الكل. يقول لك اليوم الدراسات العلمية وبعيد على موضوع التاكس معناه لأنه لا يعنينا التاكس في فرنسا ولكن الفكرة موجودة في العالم راهو باش نحب ننقص شوية كونسوماسيون تاع سكر نتاكسي أي برودوي فيه دوزة زايدة تاع سكر باش السعر يغلى باش الناس ما تشريهش ولكن بعيد على هذا اللي نجم يكون زاد اليوم فكرة في تونس باش نبعدوا شوية على السكر أنه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعة الواحد متاع الماكلة اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم أليمنتير والأغذية ريجيم مش ريتم ريجيم أليمنتير بالفرنسي نقوله
1: بارك الله عليك بارك الله عليك 85
0: شكرا بطبيعة الحاجة هذه حاتم طفل عمره 8 سنين 9 سنين يكون كلاه كمية السكر اللي كلاها عزيزه الكل في حياته إجرام ما قاعدين يقوموا به في حق أولادنا عن جهل وعن عدم إدراك
4: هو راهو السكر متفيق بالمدار متاعه كم بعض معناها كي تبدأ صغير

0: دبلوماتي يزني نمشي نهار بعد لا عندي مرضى ولا تحليل خايب النوتريسيونيست باش هو يفسر لي شنو الحاجات اللي فيهم السكر وما فيهمش السكر وشنو ما تداعياتهم على البدن وش يعملوا وش ما يعملوش. الوغ كان قريت معناها ايكو ليسي وفاك والحاجات هذوكم ما ترسختش درا كيفاش تقرات بجزئيات بسيطه وعموميه. الوغ هذا بدن هذا استثمار بلاد فيك دوله كامله معناها تقعد تعاني فيك من بعد معناها يفور فوار الحاجات هذه خاطر الانسان كي انا مثلا كي مشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت. انت ما عادش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 غرام سكر معناها انا بالنسبه لي ياغورت الناتور ما ناكل في حاجه
1: 0% فهمت هذاك فما اي فرق. هو راهو تعرف
0: 5 غرام انا سي غراف
2: ما لا مكتوبه رفيق انت ما تقراش
0: هي مكتوبه هي
2: تقرا البرودوي مش مدولك انت تقرا كل ياغورت
0: كل حاجه
2: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره
0: وذاك ديما
2: انت ما تقراش اقرا اش فما
0: دوك واحد كيف هاتم يولي فيه اتونسيون شي يعطي شويه لولاد وبناته زعما نعملوا
1: يفرق راهو لا بيداغوجي في الماكله راهي صعيبه برشا صعيب ياسر باش تو انفلونس ولادك وكل شيء. انا نقترح معناها وحاجه سهله باش تعمل في المدرسه في انكور مره في حتى في اول العام نعملوا مثلا ان اتولي نوتريسيون تفهم العبيد قديش الواحد كما تو في فرنسا كي تخو اي برودوي تلقى في الفما ان تابلو راهو في نوتري سكور يتسمى راهو 3 سور 10 معناها دون المتوسط نجم اما ترقى حاجات سيد كما الجزوز
0: كما صغار زاد انه راه مثلا ثم انا واحد من الناس عشت عمري ناكل الغله في بالي ننفع في بدني تبين انه فما دوزه معينه معناها تنجم تعمل لك مشاكل كبيره في التريجليسيريد وغيره كذا. هذا من الحاجات اللي لازم
1: نتفرموا
0: عليها ونفهموها باش ما نضروش اولادنا
1: عن جهل. ما انت تعمل بروجيكسيون معناها كي كنت صغير صغير ما تنجمش تقول له راكي تكبر سلكك مع عمره ما يسمعك يلزمك في وقتها يلزمك ترقى ينطخ بيداغوجي
0: اي امانش نحكي انا اليوم كي كان جيت انا فاهم راني ما نضرش ولدي على الاقل انا مشيت فيا مثال صحيت هذاك
2: برا خلينا نحكي مش كان انت برك تاكل حتى انا ناكل وانا عايش يا باترون ميرسي
0: تفضل نخيب من فين نغزلو كانت لاحظ
2: معنا وانت يا نقيب وانت يا عاقل هما برك تقول نحن ما ناكلوش ناكلو
3: من خاص عايش
0: تفضل نخيب.
3: هو راي مسألة قديمة هو رسولنا قال
0: صلى الله عليه وسلم
3: قال اتقوا الأبيضين
0: سكر والملح
3: سكر والملح بون. لكن أبارسا كما كان يحكي حاتم عن حكاية التحسيس وكل شيء فما زاد عامل آخر أعتقد أنه خطير وخطير جدا هو التشريع. عرفت واحد يشرك الحاجة أنا نشرك باش تشرب انت قهوة هذيا نعمل لك ديكور كان تراف السكر اش صاير للصغار يا ولدي أنواع أنا أعطيك حاجة أنا بنتي
0: ما تسميش برودوي
3: لا ما تسميش برودوي بنتي ما تجيبليش حاجة بسكر بالشوكولاتة ما تاخذهاش فطور سبق ما تاخذهاش مرة قلت لها تشوف قالت لي لا ما نجمش لا يولي لك الكريز عرفت يا ولدي
0: انا علاش على خاطرك سالست انت من الصغرى تالست سيد خلف انا مثلا حياتي كل نفطر ملي عمري 7 سنين كرواسون من العطار 100 فرنك تهز كي فهمت مخات الكرواسون هي افه معناها يقول لك راه الكرواسون وحده افه
1: واللي تاكل
0: كيف لا جيمي دو تون باش نجم نحيه معناها حاتم خاطر ستينيس تاع 30 سنه وانت تاكل كل يوم كعبه وكعبتين وثلاثه كرواسون تلقى روحك ستينيس بها
3: دقيقه برك
0: تفضل
3: ثانيه بارك الله فيك
0: شكرا
3: حقنا زاد احنا نحسوا من جانب اخر بربي اش ناكلوا الصباح هاي نقول لك حاجه انا واحد من الناس ما احتارش ناكل الصباح
0: يعمل كعبه مليت وتعدى أومليت وتعدى
3: أومليت
0: لا لا أومليت حاجة ومعها ترف فروماج
3: نعم شوية زيت زيتون
1: فروماج بلون فروماج بلون
3: معظم طيبة تترى وما قدوش زيت زيتون
2: رشا كافيار
0: نسمع زيادة كلمة
2: أسمع فما كلمة تو مثلا أعطيني الحل في اللي بارون اللي يخدم أولادهم يقراوا البر معناتها يقراوا معناتها في الكوليج وكل والام والبو وتعرف الام اليوم ما عادش عندها
0: وقت باش الحل على شوف فطور صباح ولا اللوم جنبها
2: مثلا الفاسفود الفاسفود معناتها الاولاد ياكلوا برشا في الشارع على الكاسكروتات هذيك افه كبيره زاد شنو هي الحل نتاعها الام ما عندهاش الوقت باش تطيب البو البر
0: انت تطرح المشاكل ولا تعطي الحلول
2: هو ما مرقاوش حل باش نرقاو له مانا باش تمشي
0: انتو كالفاسفود مشكله كبيره ياسر
1: هو الكاسكروت مثلا تونسي راهو صحي برشا كاسكروت تون بالحق بالحق فقوس طماطم سلايد خبز بون خبز
0: صحيح
1: معناها مش كيما الكافتيجي وكيما الهمبرجر
0: مور الكافتيجي تونسي زاد على اساس من السويد الكافتيجي
4: نقطة صغيرة بركة زاد في علاقة بالحاجات هذوما نتاع السكر اللي هو كيما باغ اكزومبل البلايص اللي تبيع في الحاجات هذوما انتردي

0: انه يبيع بار اكزومبل دخان الصغار، راهو زاده كي تحطوا انت اون فالور كي ندخل نقى كان الحاجات اللي بالسكر، الحاجات اللي مش ما تتاكلش، معناها الحاجات اللي عرفت كالحلوى وكذا، والواحد قدام طفل صغير راهو عندك انت 50% ينجم يشدوا صغير وبالبكاء وكذا ويتحمل الكريز تاع ولده، بار كونتر عندك 50 يقول لك يا خويا اسمع عطيه وكهو، لا زاده ما نحطوهوش اون فالور، معناها حاجه كي تبدا مضره بالدرجه هذه ما يصيرش حطها على جنب كي نبدا انا جاي
1: تخاطب في وعي التاجر.
0: ما خاطبش وعي التاجر كيما انا قلت له يا استاذ ما تبيعش الدخان قصر كيف كيف زاد السكر نفرض عليه حطوا التالي. انا كان جاي طالبه، انا كان جاي انا نحب نضر ولدي، نتحمل مسؤوليتي.
1: اما يتحمل المسؤوليه لي بارو، لي بارو يتحملوا المسؤوليه انا منهم عليك كسوا بجهلنا للامور هذه، يزني نبحث نوكل ولدي على الاقل كي احنا كي عشنا هكاك معناها اعتباطيا نحاول نمنع ولدي. انا مثلا قلت قبيلة نحكيو فيها الثقافة الفاست فود ما كانتش في ديارنا، معناها كانت حدثت تدخل كعبة بيتزا للدار،
2: حدثت
1: مرة في 3 أشهر، مرة في 6 أشهر ناكلوا فطور العادة تطيب غيره كذا. اليوم نلقى روحي أنا مثلا بعد كبرت وليت فاك وفهمت فاست فود وليت ناكل اللي كليت وأنا من اللي كبرت لتاو يمكن بنتي تاكلوا في 10 سنين، معناها في 12 سنة الأولين من عمرها.
3: لا فريكونس
1: لا فريكونس دخلت في التقاليد نتاع العائلة، وزيد على هذا الصغار ساعاتها كلي باش تريكونبونسي لي فاسو بي تعمل عملك هذا وتشري لي بابا كاسكرو تشري لي سوشي تجيب لي بيتزا فهمت شنو دخلت في الثقافه. لازم نكونوا واعيين بالاشياء هذه، واحد يحاول يثقف روحه قدر الامكان.
2: شكرا لك شكرا
1: لك. نشوف الاخبار الموالي كريستيانو رونالدو منرفز برشا البارح، هز طيارته تقريبا وغادر وحلق
4: هز طيارته محلاه
1: ومشى. كريستيانو تغشش التفاصيل.
0: نحكيو على كريستيانو رونالدو اللي غادر طرابلس المنتخب البرتغالي البارح قبل مباراة الدنمارك في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية، وذي بعد نص ساعة كهو من تصريح المدرب البرتغالي بتاع المنتخب خورخي خيسوس. خلنا نسمعوا شنية قالوا بعد مفسر.
5: Foi um plano que eu disse ao Cris que não ia jogar nos 2 primeiros jogos. E pensei durante o jogo, né, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador, quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá, né, e depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum. Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, se quanto mais fosse o Maradona, se eu andei aqui a aquecer 30 minutos, eu Pelé, eu Maradona, é isso o estatuto.
1: هذا مدرب المنتخب البرتغالي. سمعتوش كان يحكي مع شكون تحكي بالتليفون؟
2: والله مش جوجل تريد تاع اخت كريستيانو رونالدو.
0: اخت كريستيانو
2: رونالدو
0: والله هبطت. التصريح جاي هو انه خيسوس بدا يحكي على المواجهه نتاع كريستيانو، قال ما كنتش باش نلعبه وتفهمنا انه مانيش نلعبه زوز مباريات الجايين، ولكن حسيت انه النجم نستحق، وذاك علاش قبل ب 30 دقيقه من نهايه المباراه هبط يسخن كريستيانو. كريستيانو قاعد يسخن ولكن ما شاركش الحاجه ذي اللي ما عجبتش كريستيانو رونالدو، خليتهم بعد يغيب على التدريبات، ولكن هو زاد وضح في علاقه بالنقطه ذي وقال اللي هو ما خرجش من التدريبات لكن كان في تمارين فردية تتعلق بالحركة وتقوية العضلات. الكلام هذا اللي ما عجبش كريستيانو خاصة بعد مقارنة مع مارادونا وبيلي، قال زاد هما زاد يلزمهم يقبلوا القرارات هذه. وأتفهم أنه ممتعذ كريستيانو تكلم من بعد ذي وخرج وقال بعد المؤتمر الصحفي المدرب الأيامات الجاية باش يكون نخرج ونوضح شنو اللي صار، وحان الوقت اللي أتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق بدون استثناء التوفيق في الفترة المقبلة.
1: سمعت مدرب البرتغال قال حتى كان يتعلق الأمر ببيلي مارادونا من الحقوق واحدة للجميع، وبصفة مدرب اتخذت قرار بعدم اشتراك كريستيانو، هذه ليست مشكلة يا رجل. هكا تقريبا تكلم مدرب منتخب البرتغال اللي كان في بالي انه العلاقة بينه وبين
0: هو اللي أقنعهم
1: لهنا. ناصر البدوي عاش من عرف قدره تنطبق هنا على كريستيانو. 41 سنة شو ما زلت تستنى؟ أي مهما حتى تكون كريستيانو فما تابع سنة الحياة. عمر لبدن بشيرخ ماكش كريستيانو بتاع 30 و35، لم يكن من الأجدر لكريستيانو أنه يختار مثلا كأس عالم يقفل بها حتى لو ما هزتش كوب دي موند ويسلم على الناس قدام مئات الملايين من المشاهدين يستبق هذا، لأنه بش يصير له اليوم ولا غده مع المدرب هذا ولا مع غيره، وبش تكون خرجة لكريستيانو ما يتمناهاش الناس اللي تحب الدور.
3: هو ديجا تصوير اللي قاعدين نشوف فيها ولا اللي سمعناه ولا انسحابه ديجا من التربص متاع المنتخب البرتغالي في حد ذاتها مش باية في حق كريستيانو رونالدو، خاطر بالنسبة لي أنا ملاعبي بالقيمة الفنية ذيك بالأرقام القياسية اللي عملها على جميع الأصعدة انه ما توصلش روحك للوضع ذي، ما توصلش روحك انك اليوم يجيك المدرب
1: يتيح
3: قدرك تقعد تعمل في اللي شوف ما اكثر من ساعة غير ربع، وانت بعد ما تهبطش زاد المدرب انا النجم نعذر ونفهمه على خطر زاد كيف كيف يقول لك انا في مهمة نحب ننجح فيها، في مهمة ان ماذا بيا معناتها نعطي الملاعبية اللي يكونوا الفريشور متاعهم خير الروندمون متاعهم خير، ويمكن النجم نستحقك في وضعيات متاع بعض المباريات، لكن انت وصلت روحك. انا ما نعتقدش انه اليوم كريستيانو مش في باله باش يلعب تيتولار ابارونتير، معناتها ما تخيلش معناتها بالعمر هذا 41 سنه انت مشيت للبلاصه هذيك ومتوقع انك باش تلقى روحك في الوضعيه، انت حطيت روحك في الوضعيه.
1: ولم يكن زيد من العجر بالنسبه للمدرب انه عندك زوج ماتشات انت عارف روحك ماكش باش تلعب كريستيانو تيتولار، ما تعيطلوش تحكي معاه تقول له كريستيانو لي دو ماتش هذوما لا خير من اللي تجيبه وتحطه على البنك.
3: هو عنده مشكله نتاع تعالي رو كريستيانو بالنسبه لي هو مش في باله معناتها بالاسم نتاعه وبتاريخه الرياضي
1: انه تعالي تتقال على ملاعب عادي عنده علاش يتعالى.
3: لا انا موجود اي معناتها نحكي لك هو في عمره هذا يسخاب روحه مازال عمره 30 سنه راه ما زال. انت قلت كلمه بكري مزيانه، كل حاجه عندها وقتها وكل عمر عنده وقته وكل حاجه عندها بدايه وعندها نهايه. انت في فان سيكل نتاعك انت براتيكمون فان كارير.
0: هو في علاقه انه الاعتزال والوقت غلط هذا
1: متفاهمين فيه جوز خمسان حاجه ومرزوز نعرفوا المعلومه احنا جابوا للنصر مش للسعوديه.
0: اي جابوا للنصر السعودي طبعا هو كان في الهلال السعودي وبعد هو اقنعوا مش عاودي
1: للسعوديه
3: اسمي بطوله.
0: ولكن انا كريستيانو بالذات في النقطه هذه وفي اللي صار لهنا ما نحسوش غلط وما نحسوش متعالي، خاطر هو كريستيانو ما بعد المباراه قعد صحيح صارت ريونيو بينه وبين المدرب وكذا ورئيس الجامعه نتاعهم غاديكا في البرتغال، قالوا لهم اللي هو تقلق من انه ترينا قعد يسخن 30 دقيقه من بعد ما هبطش، ولكن هو قعد وكمل غاديكا الطرابلس وهبط يترينا ولكن خرج وقتاش من بعد التصريح. التصريح فيه شويه استفزاز، كان ماشي الامور مريقله من بعد ظهر له المدرب ركبت له باش يولي كومباري فيه بملاعبيه اخرين ويوري اللي هو انا مسيطر وكذا، واللي هو كريستيانو ما قالوش انت ماكش مسيطر، معناها قالوا اوكي ما زوج ماتشات مانيش لاعب ومانيش لاعبهم. الحاجه الوحيده اللي يتلام عليها اللي هو جهد تيتر في كوبا 39 سنة عام 2025 هزيت هذه البطولة بيدها تاع الدوري الأمم الأوروبية، كاو جاتك فرصة عمرك أنت باش تخرج
1: بوتي.
0: ولكن الكوب دي موندي تمع وذي أتفهم يقول لك أنا ليكيب هذي هذا دوري أمم أوروبية النجم نمشي غاديك برا هاوك 30 دقيقة كريستيانو على البريمير وعلى الكوب جي زاد دونك يقول لك أنا النجم نهز الكوب دي موندي، ولكن المفاهمة كانت واضحة وخلطوا عليه المطار وما خلطوش عليه.
1: شكو لي خورخي خيسوس مدرب المنتخب ورئيس الجامعة بيدرو بروينس التحقوا بكريستيانو رونالدو في المطار ولكن رفض العدول على القرار نتاعو وتمسك بالمغادرة وطلع على الطائرة الخاصة نتاعو اللي اتجهت لمدريد، هذا حسب صحيفة ماركا الإسبانية.
4: وعنده الحق يا رفيق، هو كريستيانو مش مصدق اللي هو كبر، انت حتى كي تراها في البنك التصويره اللي حكي عليها ناصر مذله، راهو عداوه في الماتش يمكن 5-6 مرات كيفاش يتفرج في الطرح التصويره في
1: حد. اليوم يلتحق بك رئيس الجامعه ويلتحق بك المدرب في المطار لا يثنيك على القرار هاوك جاوك وكبروا بك وليميتش يعتذروا
4: حقه قعد قعد
1: انا توانا مثلا لو نطردك ونلتحق بك بعد نقول لك
0: كرهتك اللوت
4: لا نجيك للامانة رفيق، انا ديما نقدر الانسان اللي يعتذر وبتاتر حقه قعد ويعملوا له تكريم كيما ميسي يغزر ميسي باش يعملوا له اخر مقابله في الارجنتين وكل
1: صحيح.
4: يخرج امبوتي توا حتى خرجته من المنتخب باش تبقى فيها كتاش معناتها كحله ماشي حلو، يقول لك خرج ورضا وعباره بابا عزيز هاي الرضي وكل دونك حقه عمل كيما ميسي ويزي اخويا كل حاجه عنده.
1: ودي تحكي عن المقابله التوديعيه نتاع ميسي 60,000 ولا 70,000 تذكره بيعوا في 4 دقائق.
4: اوه
1: انا كيما تقول تحلوا 8 و4 دقائق وفاو
4: حقه هكا
1: وفاو التذاكر ان توكا صوره مي جميله لكريستيانو كان يختار طريقه اخرى للمغادره مش جميله حتى في حق البرتغال مهما كان المسؤول مدرب جامعة كريستيانو رونالدو أسورة غير جميلة لأنه هذيك باش يبقى في الخيمة ثم الصورة هذيك باش تقعد
3: صحيح.
1: يعني كلنا نذكر مثلا المقابلة الكبيرة وطريقة التقديم متاع فرانشيسكو توتي في روما وكمذيع كيفاش يعيط والناس تبكي مقابلة التوديعية اللي عملوها له تقعد تنضاف إلى المسيرة
6: يتسمى جوبيليت.
1: فوالا مسيرة كريستيانو ما ينجم يمس حد، ولكن انه تكون النهاية بالصورة هذيك
3: حاجة
1: متمنيناهاش
3: للزواج. حتى
0: هما حتى هما راهو تو انت ما عينكش فيه، ما قول له يا كريستيانو يجي قبل ذي المشي
6: هذا تعرف انت، وكان هو حد
0: انا واحد انت قوي شخصية ما تعيطلوش، ما هو انت مكش مقتنع به كلاعب، وانت مقتنع له 41 سنة واللي هو مرزن اللي كيف كاتا
1: خفف
0: على روحك الضغط، ما تناديلوش تحب تقعد تكاور خويا مرحبا بك هكا على ذمة الإطار الفني، وقت ما حاجتي بيك تنعيط لك في الليستا وكا
1: ما زادت لي دقيقة قولوا حاجة حاتم
6: ولاي أغزر. أنت سمعت أخته شعلقت قالت أخته ما تستهلوش كريستيانو وكيفاش كنتوا باش ترجعوا معناها من أخي بكيب هذيك مكانكم يا ولدي مسيب والله تتذكر
1: نفس ردود أي واحد يسبني في كومنتير تدخل معه في كاش ثلاثة أيام ما عندهش تقنوا ويقنعها. سلام عليها، سلام عليكم الناس الكل، هكا نكونوا انهينا مع الساعة الثانية، ملتقنا بعد شوية في الأثناء. سندريلا تبعت لي قامت قولين أمان حب نجي نلعب كويز وصلنا للمهلة
4: عرفوك كبرت حتى تجي كريستيانو
1: الأخبار ثم نعود رف مايك للتسعة ونص ما تبعدوش.
7: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين.
8: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز واتسعة ديوان فام عسلامة. الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحر يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. وأكد الاتحاد في البيان الصادر عن مكتب التنفيذ الوطني عقب اجتماعه الدوري أمس ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمان الانطلاقة الناجحة لموسم الحبوب 2026-2027 ولتأمين مدخلة الانتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقها في الأجال المناسبة بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم. وزارة التربية تنطلق بداية من اليوم الخميس غرة أكتوبر في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وفق ما أعلن عنه وزير التربية نور الدين النوري في تصريح سابق لديوان فم. ويرتكز البرنامج على عدد من الإجراءات من بينها العمل على منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، إلى جانب تخصيص 10 دقائق ضمن مواد التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتحسيس وتوعية خاصة فيما يتعلق بالسلامة السيبرنية. كما يشمل البرنامج تعبئة مختلف الطاقات البشرية المتوفرة لدى الوزارات المعنية من أجل ضمان سلامة التلميذ البدنية والنفسية، إلى جانب إحداث منصة للإنصات عن بعد بالتنسيق مع وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية. جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال أفريقيا ضمن تصنيف تايمز التعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. وجاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج تصنيف تايمز التعليم العالي لسنة 27 و2000 في المرتبة الأولى أفريقيا في مؤشر جودة التدريس، كما أدرجت ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميا، محافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف. وسجل عدد الجامعات التونسية المدرجة في تصنيف تايمز للتعليم العالي ارتفاعا إلى 11 جامعة في نسخة 27 و2000 مقابل 9 جامعات في نسخة 26 و2000 وفق معطيات نشرت على الموقع الإلكتروني للتصنيف. تنقيح قانون التراخيص نظام التراخيص مكن في أقل من سنة من تسجيل إقبال كبير من المستثمرين التونسيين على الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح أن الجولتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بتقييم المطالب الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بموجب نظام التراخيص أسفرتا عن الموافقة على مشاريع لفائدة نحو 500 مستثمر بطاقة جملية تناهز 750 ميجاوات، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. في العالم، فرنسا تطالب بكشف دوافع مهاجم رحلة فلاي دبي التي كانت قد انطلقت من الإمارات نحو الكيان المحتل.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

موسيقى من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واصلين الرحلة لتسعة ونص بقيادة زياد النقيب، رامي وناصر البدوي، غدرنا حاتم بالحاج بسبب ارتباطات مهنية صحية، سلموا عليه برشا ونقولوا له طريقة سلامة. حلقة غابت فيها السندريلا، الحمد لله تسعة ونص توفى ليميسيون، سينو كنا نكملوا بمجموعة أكثر.
1: يقعد كان النقيب.
0: توتشويت الكويز. كويز. سؤال رقم واحد ناحية التليفون زيادة.
1: ناحية تليفون زيادة. بل ما ستش تليفون. ما نعرفش كان الرؤية متاعك البس لوناتك.
2: الرؤية.
0: الرؤية. يلا السؤال الأول. كيستيون دو ريفليكسيون. ليه مش ريفليكسيون. فما رامي يعرف الباقي نجمه يغلطوا. ملعب أليانز أرينا. أين يوجد نقيبة؟
2: أليانز أرينا.
0: ملعب تاع شكون؟ تاع فريق شكون؟
2: فريق دورتموند.
0: دورتموند. ناصر.
3: أرينا ريال.
0: أليانز أرينا.
2: فما شوية إسبانيور في الحكاية.
1: ريال.
0: الريال. وسانتياغو برنابيو تاع شكون؟ رامي.
1: الانتر
4: ميونيخ.
1: باير ميونيخ.
0: الانتر قال.
1: لا باير ميونيخ.
0: رامي جواب صحيح. البايرن هو ملعب نادي بايرن ميونيخ. نقطة. رامي الفوراتي. السؤال الثاني. زيدون. كي نقول لك ذهبت إلى المطعم
2: هاي
0: وأكلت سلطة شمندر.
2: شمندر.
0: ما هو الشمندر؟ سلطة شمندر.
1: تركي هذا شوية.
0: شمندر عربية فسحة.
1: سلطة مشوية.
0: يلا أبي.
2: يلا
0: لا مش شوية. حاجة شمندر حاجة مش أدجكتيف. معناها كيما تقول سلطة طماطم سلطة حاجة. شمندر.
1: سلطة فقوس.
0: فقوس.
2: والله يظهر لي فقوس.
0: لا شمندر. فقوس.
4: خس.
0: خس ماهوش خس.
4: كروفيت.
0: ماهوش كروفيت.
2: شمندر.
0: الشمندر حاجة تتاكل وتنجم تكون
4: غلة.
2: غلة.
0: لا لا مش غلة مش غلة. نجم تكون جو.
4: سفناريا.
0: تو نجم نقولوا كليت سلاطة برقدان. أم كتابة سلاطة برقدان. كيفاش؟ حط كعبات مسك.
4: سفناريا.
0: بجلة.
4: بتراف.
0: جواب صحيح.
2: بتراف.
0: الشمندر هو البتراف. الجواب صحيح. نقطة ناصر البدوي. نقطة رامي. صفر زياد. صفر النقيب.
2: انت بتراف ليه؟
0: النقيب صفر، زياد صفر، ناصر واحد، رامي واحد. السؤال الموالي. 1 اكتوبر الفاتح يوافق اليوم العالمي لماذا؟ اليوم نقيب
2: يوم العالمي
0: يلا
2: للصحه.
0: للصحه. جواب خاطئ. ناصر.
4: للتدخين.
0: اليوم العالمي للتدخين. زياد.
1: المحبة
0: والإخلاص. المحبة والإخلاص والإتقان والعمل. أعطيني حاجة سيريوز برون لي شوز
1: يزيد
0: شو راهو تعرفني أنا من الناس اللي نحب معين معناها خاطر تعجبني دوك كل عاشوري تخرج أتوم
1: معين عنده 16
2: غير مأسوف
4: أنت عندك أربع وبعات قاعدين
0: عشان نكمل بثلاث.
2: نكمل بثلاث
1: قوي كاريزماتيك تبارك الله عليك.
2: أنت تكمل بواحد مش حتى
1: للمحبة. للمحبة
0: والله قاعد كملت بلاتو باثنين ذات موسم نقيب.
2: وانا منهم اذا كنت.
0: لا لا لا
2: منيش منهم.
0: لا ماكش منهم انت وقتها مازلت.
1: ما يحب يوريك هو كاريزماتيك شخصي ان شاء الله يا رب.
2: لا وانت وقتها مازلت
4: ما جيت عندك درجه رفيق.
1: للمحبه.
0: للمحبه نقيب. قلت انت سي رامي.
4: للبيئه.
0: للبيئه.
4: للقهوه.
0: جواب صحيح. ناصر البدوي. اليوم العالمي للقهوة. ناصر وقضايا الفساد. السؤال الموالي. زيدونة فيق لي باب. اعطيني روح. اعطيني روح.
2: روح.
1: اعطيني روح. اعطيني موزيك.
2: اربع دورات.
0: يلا نقيب.
2: بابا.
0: رامي.
4: هيا اعطينا سكور رفيق.
0: اثنين ناصر واحد رامي. صفر النقيب. صفر زيت. نقصوا اللعبة ذوة.
4: ماذا بيه هو
0: نقص الذوة. ارمي بيه. اعمل حاجة.
1: اعمل حاجة.
0: مازال درجي نحرق اللعبة.
2: مازال نسألة مازال.
0: يلا
2: مازال
4: عمزها. الواحد يبدأ ربح ما تشوك الوقت وقد درجي.
0: لاسكوبوفوبي هو الخوف من ماذا؟ لاسكوبوفوبي الخوف من ماذا؟ سي ان تروب لونكسيو غار كاركتيريزي بار اون بور ايراسيونيل اوبسيسيونيل دتر
1: راسين كاري
4: في السكانير.
0: نقيب الخوف من السكانير وي نجم يكون
2: سكوب سكوبوفوبي من العلو
0: من العلو رامي
1: من العقرب
0: من العقرب ناصر
4: من الكلون
0: من الكلون
1: ماشي بعيد
0: لا سكو
4: زياد مزال
0: فوبي زياد
4: من الكلون
0: Trouble anxieux rare caractérisé par une peur irrationnelle, obsessionnelle d'être regardé, observé ou jugé par les autres. التحديق ومراقبة الآخرين لك. الأجوبة خاطئة. اللي راه ما قول واحد اللي يعملش يكون شوية تحت لي بروجيكتور كي يتعدى مثلا.
2: لا يا رفيق vous avez un français pertinent.
0: ربي يخليك هذه شهادة اعتز به. شكرا لك. يدخل السالة مثلا عباد تغزل له البقعة مع بيان في مثلا هو خلط روتار لطول اللي هو ثاني العباد عادي باش تلفت تغزل له. هو يحس روحه يخاف برشا ويقلق وينجم يدخلش يقرا جوست على خاطر كان الاخرين يفتخول وكل لحظات بتاعت له باش خلي الناس مسلط الضوء عليه ربي يشفينا ويشفي
2: كما جوست الجمله
0: دعاء دعاء ربي يشفينا ويشفي الجميع تفضل
2: معلومه للناس يسمعوا فينا حكيت سكوبوفوبي اللي انا عشت في كندا وهذا راهو عاقب عليه القانون النظره الاولى ايه النظره الثانيه ما يجمش كيبيك قلت بك ثبت فيا
0: علاش يا اخي
1: هذه في كندا عندهم قانون
2: تثبيت والله العظيم كي ثبت فيك مره
0: ثانيه تقدر تبروف معنا كيف تمشي تشكي للامن الكندي
2: شاهد اي واحد في محطه المترو تقول له هذاك يثبت فيا تنزل معك يمشي معك
1: من غزر غزر
2: ويخلص كيمشي معك
1: قداش ربي عندك تعريفها
2: في بالك المحكمه تخلص في كندا يعطيوك حق ركوبك حق الساعه تاع الخدمه نتاعك
0: شكرا لك نقيب السؤال الموالي زيدونا
1: زيد يمشي كندا
0: زيدونا
1: قالك فاتر وخالص رفيق
2: اي يمشي تفضل
0: من هو القائد الذي هزم في 1815 في معركة واترلو ناصر
4: ما نعرفوش
0: دي محاولة ناصر
4: خالد بن الوليد
0: خالد بن الوليد
1: واترلو
2: زيد خالد بن الوليد
0: يا لور شو مالي علاش ليه زيد المشكلة مش واترلو المشكلة 1815 هذيك المريبة بعد أي بقعة نجم يتعدى منها خالد بن الوليد زيد
1: عملوا عليه فيلم راه
0: يلا
1: جونسون
4: لا جونسون ربح
0: جونسون شنو
4: اللي ربح
1: نسيت اللقب
0: هذيك اللقب جونسون هو نقيب
2: سبارتاكوس
0: سبارتاكوس فما منطق رامي
4: نابليون
0: بونابارت جواب صحيح رامي الفراتي القائد الفرنسي نابليون بونابارت نقطة رامي الفراتي السؤال الموالي رمرومة سرعة يقول لي ترحته أنا مرة أبوه حمار وأمه أنثى الحصان من يكون
2: البغل
0: نقيب جواب صحيح السؤال الموالي سيدي لحد الآن التو صفر يلا شكون البي اللي بنى قصر قبة النحاس
1: منصف بي
4: منصف بي بسرعة
0: بلاش سرعة قول
1: مش منصف بي
0: يلا
1: بربي نداء
2: لمين بي
1: لمين بي
0: لمين بي
1: لمين بي
0: غلط يلا نقيب غلط
4: حسين بي
0: غلط
4: عنده بلاصة
0: محمد
4: علي
0: الرشيد
2: محمد بي الرشيد
0: هو بي. اللي بنى قبة النحاس 1756 صفر من النقاط بالنسبة للمجموعة 1756
1: ملا معلم رفيق توا مسكر والله بالحق
2: مسكر قبة النحاس تاع منوبة
1: لا موجود
0: قبة المنزل
1: لا
0: قبة المنزل
2: لا يودي محلولة
0: قبة الهواء
1: لا
2: فيها عروسات ونشاط
0: لحظة نقيب قهوة راه تبدو تحكي وهكا ماني راه نتاع صالون دوتي
1: على نتاع المرسى
0: قبة الهواء
1: قبة الهواء كان يدي بربي ان شاء الله
0: فرس مرة اي قبة معنا رجلوع يلا السؤال الموالي زيدونا في اي عام احتلت امريكا العراق
1: 2001
4: 90
0: 2003 رامي نقيب جواب صحيح السؤال الموالي زيدون
1: هاي يا اخوي
0: ما معنى كلمة أفلاطون في علاقة بوصف جسم الإنسان؟ نقول فلان أفلاطون، بعيد على الجانب الفلسفي، فلان أفلاطون هي توصيف لجسم الإنسان، ماذا يعني وقت نقول فلان أفلاطون؟ زيد
1: مربوع قد،
0: مربوع قد معنى قصير القامة هكا. ناصر
3: طويل، طويل جدا.
0: نقيب
2: طويل القامة، أفلاطوني
4: عنده صحة جيدة،
0: ماهوش طويل القامة، جسم الإنسان، قول جسم.
3: جسمه
0: عريض، ما توصفش الجسم،
3: جسمه عريض.
4: تخيل حاجة،
2: رأسه كبير،
0: رأسه كبير، وانتي
4: طويل.
0: الناس اش قلت؟
3: قلت طويل جسمه عريض
0: كلهم، وكرشه قدامه وزبالة. تعطيني حاجة ناس، حاجة
3: جسمه عريض،
0: عريض الكتفين. جواب صحيح ناصر البدوي.
2: أيوة صورة، أخرج
3: صورة.
0: الجواب صحيح. السؤال الموالي، ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟ زيدون،
1: المشي،
0: ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟
1: الهرولة.
0: الهرولة. ناصر
3: الركض.
0: الركض. رامي
4: الهرولة.
0: الهرولة،
2: نعم الهرولة.
0: ثلاثة الهرولة، واحد ركض. الجواب الصحيح هو الهرولة. برافو زياد. نقيب. رامي السؤال الموالي، السؤال الموالي في الأثناء بدأوا يحسبونا النقاط بربي، على خاطر صورت الكويز نجم يوفى 0-0 تعادل اليوم يا أخي، ما شاء الله الأجوبة صحيحة. رامي 4، ناصر ومقدي 3،
3: زياد
0: 1. يا
1: سعيد.
0: سرعة، عملية حسابية. علاش تقولي مثقلك؟
1: لا لا ما قلتش،
0: والله قلت لي مثقلك، اقسم بالله
2: كلمة سو سماعة سمعته انت، بارك الله عليك،
0: قلت لك مثقلك، قلت لي مثقلك علاش؟ صلحني.
1: لا مستوى،
0: رحم الله امرأ ان اهدى الي عيوبي، انا نأمل بالمدرسة العمرية. قل لي علاش تقولي ثقيل؟
1: انا ما قلتلكش ثقيل يا ودي، ايزي يا ودي ايزي،
0: اقسم
1: ما لا نقسم لا شيء، نحب نروح نستخدم
0: دقائق. عملية حسابية، كيستيو دو ريفليكسيون. 2000 في 0.01
4: 200 لا
3: هنا 200
1: 20 20.
0: جواب صحيح زياد المكي.
1: عشري بذية
0: بالعاني، انا عشري مش تقعد انت يربح الوقت. ما شاء الله، ماني بالكالكولاتور جاوبت الثالث خفيف، ما شاء الله عليك. 0.01 في 2000 يعطيو 20. ناصر ما حاولش، سؤال لا يعني نمر للسؤال الموالي. مش جاوك الحساب ناصر؟
3: لا شيء،
0: مش جاوك. السؤال الموالي زيدونا،
2: اكمل البيت.
0: كم دولة في شبه الجزيرة العربية عملتها الرسمية الريالة؟ نقيب
2: 4 دول.
0: زيد
3: 6
4: 3.
0: اللي يسميهم يخو نقطة بونيس. صاحب الجواب الصحيح هو النقيب، نقطة للنقيب. أعطيني الأربعة تخو نقطة، وحدك تلعب في السؤال هذا.
2: فما الريال القطري،
0: ايه،
2: فما الريال السعودي،
0: واضح،
2: وفما ال
4: ريال مدريد.
2: ريال مدريد ريت كيفاش
0: نقيب، ما عنديش وقت.
2: ريال قطري، ريال السعودي، الريال العماني،
0: ايه، ثلاثة ساعات سلطنت عمان،
2: والريال الاماراتي، لا الريال الكويتي،
0: السعودية، سلطنة عمان، قطر، واليمن، ذوما الأربعة اللي عملتهم الريال. السؤال الموالي، نقطة لما تمشي للنقيب، في علاقة بعدد الدول في شبه الجزيرة العربية
2: نصيف نقطة
0: اللي عملتها الرسمية هي الريال. يا نقيب استحلفك بالله كي نبدأ نحكي ما عادش تخص علي. شكرا، هذا الى جانب شكرا.
2: ما قصيتش، عملت لك باك جراوند من تالي هكا،
0: ما الاكومبانيومون هذاك لا يسمعوك انت لا يسمعوني انا. شكرا يا حضرة النقيب. شو عبارة انت تغني وانا نتكلم معاك وانت تغني؟ حاجة حاجة توترك ولا لا؟
2: مساب والله نحب نعمل غنية،
0: انا
2: نغني
0: وانت
2: تتكلم معاك، انت
0: عبد يغني وانت حاط صوتك معاك.
2: سوكسي لو كان انا نغني وانت تتكلم معاك.
0: زيد روفي على القلم. يلا السؤال الموالي رامي. بدوي 4، رامي
4: 4،
0: رامي مخديت 4، بدوي قداش؟ 3، زياد
3: 2.
0: أخش
2: أخش أخش علينا.
0: مواجهة، سؤال الفاصل، رامي ونقيب. ناصر وزياد يرتاح، من سيكون الفائزة؟ شنية الحاجة اللي الباجي ماتريكس عنده منها حساسية؟ ما يتكلم حد نحكيه عليه، شوف لي حل، عنده حساسية من شنو؟ نقيب خمسة أربعة ثلاثة
2: منحار.
0: واحد
4: الحبق
0: تو فما واحد عنده حساسية من الحار
2: ما
0: تجيش
2: خطر ما نتفرجش في ال...
0: معك حاجة منطقية حساسية من حاش
2: من الحلو
4: من الحبق
1: يا فوشيك على الحبقة
4: على الحبقة يا حبقة
0: جواب صحيح الجواب صحيح والفائز رامي الفوراتي مرة أخرى رامي يتربع على عرش الكويز رامي الفائز كلمة لمجلس الشيوخ اللي معك
4: لا أنا فرحان اليوم منافسة كبيرة برشا ومباراة ملأة تفادي نزول بلاي أوف تذيا ولكن الحمد لله ربي يبارك لكم وإن شاء الله
2: ما تنساش أنا مرة أخرى أنا ربح معناها
0: مرة في أربع سيزونات باهي زاد مرة في الكات سيزون
2: إن شاء الله أبري كات سيزون
0: زيدون شبيك تثاوب عينيك بدموع تعبناك إن شاء الله ما تعبناكش
1: لا لا إن شاء الله نهاركم زين ومبروك الرامي والله يستحق بالحق رامي
2: كل خير
1: قوي برشا
0: واش تحدي نهارك من ناحية الغد واش تعمل
1: نمشي تو بحذا الواد
0: وشويه قضيه
1: شويه قضيه وبعد نمشي نعمل سبور رفيق
0: سبور ومبعد سبور تو في ماتت الاربع
1: لا لا لا نمشي العشيه السته نعنا
0: خمسه
1: ومن بعد نروح للدار نرقد شنو من بعد نشوف نقرا الكونتي
0: في 24 ساعه معناها عندك ساعتين خدمه و20 بطاله في يوم 8 نوم يفضلوا لك 12
1: أنا
0: ساعه
1: انا نرقد
0: يفضلوا لك 12 ساعه ما في يوم الساعه واحده الربي ساعه ذكر ساعة في بقعة وانت تدعي ساعة تقرأ قرآن ما عندكش ورد يومي
1: والله نذكر يا رفيق أو كربي يعني والله أو كربي يعني مش نين الورد
0: ورد ورد ورد أنا كل يوم تقرأ مثلا
1: عندك الحق
0: جزئين جزء
1: عندك الحق ساعات نقرأ ساعات لا وعندك ألف حق فيها وانت ان شاء الله اقرا عاد انت ان شاء الله
0: شكرا لك زيد وشكرا ناصر شكرا رامي شكرا النقيب تحيه كبيره للسندريلا اللي غابت علينا اليوم ان شاء الله غدوه تقوم وجينا في الوقت تحيه لحاتم بالحاج نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل غدوه نورمو حاتم باش يجيكم الان دولون علاش تفاصيل نعرفوها وين مشى حاتم شو باش يعمل حاولوا نعرفوا هذا واكثر تفاصيل الغدوه شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريموخبي في الاعداد جهان سليني في الاعداد من ليكم احلى تحيه نهاركم زين باي باي تشاو تشاو
5: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام ما يفوتك شيء في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الليل للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان اف ام صوتكم

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.

0: بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس هاي بابا هاي بابا حنديك حنديك حنديك حنديك هاي
1: بلبس بلبس
0: بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس
1: بلبس
0: بلبس بلبس بلبس
1: بلبس
0: بلبس بلبس بلبس
2: بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس بلبس

0: بابا توكلنا على الله يا فتاح يا رزق يا حليب يا ربي عمل عليك. 49 صحيح 49 سعيدة
1: 49 دقيقة
0: 49 دقيقة شكون زين يا كمال على اونو على دو يا لتري معكم الجعفور بتاع البير كامي بتاع البارح فهمني
1: ولا اسمع الناس منبهر
2: هو جعفر جعفر بيدو استغرب في روحه البير كامي
1: والله برافو جعفر
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما زلت راح حاضر فهمني ولا ان شاء الله ربي يجيبنا وصاب انطلقت الرحله نحاولوا لو ماكسيموم نعطيكم الموجات الايجابيه نحاولوا لو ماكسيموم خويا نسعدوكم ونرافقوكم تحيه لكم وين ما كنتوا زين وبيت صباح النور
1: يا صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور رافع صباح النور ربيب اصحابي صباح النور في الغجي الكل الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا حبايبنا الكل مستمعينا الكل 1 اكتوبر
0: اي
1: 1 اكتوبر
3: الحمد لله
1: اكتوبر غوز ان شاء الله يا ربي نحب جست ان نسلم على الناس الكل اللي يواجهوا في المرض السرطان اللي قاعدين يتشافوا منه ان شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم وربي يقويكم وندعو نسيل الكل ديما ديما ديما ديما نمشيو نتفقدوا درواحنا ديما ديما ديما ديما ربي يتم عليكم الشفاء الكل يا رب
0: امين يا رب العالمين. ذكر لي انا خرجت من شهري دخلت شهر خاطر انا شهري سبتمبر
1: 4 سبتمبر
2: ان شاء الله ربي يوصل بسلام
0: امين يا رب العالمين. شكرا سي رفع ربيب صباح النور
3: نارك زين جعفو صباح النور صباح الفل ليش قولك في البلو ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بونجور شباب مرحبا بكم حداش نص نهار
0: مرحبا مرحبا
3: الامور كل بخير يا رب
0: امين يا رب
3: والله العظيم ان شاء الله صحه مريقله وان شاء الله عندكم الفلوس وان شاء الله مع الناس اللي تحبوهم الكل موجودين بحذاكم
0: امين
3: ومرحبا بكم
0: الله العظيم الحاجه ربيب حس اللي احنا كبرنا ولينا ثاني سنين
3: والله.
0: صباح النور مدام لومش صباح الخير
1: صباح الخير جعفور صباح الخير الناس كل صباح الخير زينب ربيب رافع اصدقائنا

0: فيشته.
1: فيشته. سي جعفر كان تسمح وكان يسمح لي زوديتور. I have a point.
0: أي بيه بسرعة بسرعة خطر عندي عندي عندي من
1: عندك ما تعمل به. في عبرة را. بلي موسيقى أنت عبرة.
0: إن شاء الله.
1: فما تلميذة. قلت تلميذة فما معلمة التلميذ نتاعها ديما يجي مخر. حبت تحكي له قصة باش تعمل له عبرة يعني. عثمان قالت له اسمه عثمان. قالت له فما عصفور وفما حمامة.
0: بلي موسيقى العبرة.
1: فما عصفور وفما حمامة. العصف قام في الصباح يعني يخدموا يصطادوا كل شيء. العصفور قام قبل الحمامة قام بكري. هو يمشي عرضته دودة كلاها. قامت من بعد الحمامة
0: ملقت
1: شيء. قالت له ماذا تستنتج يا عثمان؟ قال نستنتج انه الدودة ما كرهاش قامت بكري. قامت بكري خكلت راسها.
0: تعرف كيش فكرني في نقطة الفينال البرازيل مع الذيب تعرفها؟
2: لا
0: ليه ليه
1: بجربي
0: معلم يفسر الكلام ده متاعو قالهم باش فسركم معنى قوي وضعيف الذيب والنعجة شكون أقوى؟ قام ذي التلميذ غبير قالوا الذيب سيدي برافو ليش معناتها قوي وضعيف وليش قالوا سيدي ما فهمتش قالوا لحظة البرازيل كما نقولوا فهمني ولا ومدغشقر شكون أقوى في الكورة قالوا البرازيل هاي قالوا ماذا استنتجت يا عثمان قالوا استنتجت فينال الذيب والبرازيل
2: هذي الضحك
0: والله مستوحات من صديقي
2: هذي باهي
1: والله والله ما فهمت
0: والله مستوحات من الدودة اللي فهمناها
1: والله اللي فهمت العبر
0: يعني دودة
1: والله
0: حمامة
1: لا لا
0: حمامة
2: حمامة
0: حمامة يزين عايش كوها
2: حمامة
0: هاي سيديها مش نوريكم حاجة
2: ما هذا للعبيد اللي تتفرج فينا في اللايف فما حاجة
0: به مش نوريكم حاجة الرسالة هذه
3: يا قالوا لي أقراها جيت رسالة لجعفور هم رسالة والله والله هم رسالة توجهت له والله
2: طول وقت زينب
3: نقرأ لك جعفر به إلى السيد جعفر القاسمي رسالة من قرى أطفال إسواس تونس شكرا لأنك أمنت بحقهم في الحياة في

0: حليم وأمل في الحياة. شكرا لأنك حملت الرسالة الإنسانية معنا وفتحت قلبك قبل منبرك للأطفال الذين لا صوت لهم في فلسطين الجريحة. شكرا لأنك كنت حريصا على أن تصل المساعدة لمن يحتاجها وأن يبقى الأمل حاضرا رغم كل الألم. شكرا لأنك حملت معنا هذه الأمانة، أمانة أطفال ينتظرون منا أن لا ننساهم. شكرا لأنك كنت إلى جانبهم، وشكرا لأنك كنت إنسانا قبل أن تكون سفيرا لهم. الأمانة وصلت والحمد لله. شكرا من الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS. برافو جعفر،
1: برافو جعفر،
2: والله صح عليك سي جعفر،
0: والله صح صح جعفر.
3: وهو شكرا ريم، شكرا رباب، شكرا رافع، شكرا شكرا زينب، شكرا لكل إنسان أعطى فينا ثقة وأمن بينا وحملنا المسؤولية هذه الكبيرة برشا. أنت حاجة تتحس ما تتحكيش، لأنه أنا هذا هو اللي بشقعد لأولادي هذه الشهر. إن شاء الله واحد يلقى في أولاده، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي نلقى في أولادي.
2: أمين.
0: صح عليك، صح صح.
3: وأنا من المنبر هذا فأعطيتوني فرصة طوب باش نتوجه لوزارة التربية إعلان رسمي غير مسبوق وعمري ما حكيته، وباش نقوله على المباشر وحد ما يعرفه. أنا يا سيدي وزير التربية، في ظل الشيء اللي راهو فيه، في ظل هذا الدمار من المخدرات اللي كلا أولادنا عقولهم وبدناتهم، هاتي الرسالة مباشرة لك أنت، لك أنت، لكل من يهمه الأمر. أنا يا أخويا فوضت نفسي متطوع باش نقوموا بحملات تحسيسية توعوية في المدارس، في المعاهد، في كل فضاء كان، متطوع لوجه الله للبلاد هذه. ولدنا مشي يا أخويا. والله واحد والله خير ولد خير. عمري ما خفتك يا أخويا. أنا متطوع يا أخويا، رأي الفلسة الحمرة شعلت، مش حمرة، بركان زلزال. ما نخليوش ولادنا يا اخوي هم غلط ولادنا استهلك ولا راه بوغاز. انا مانيش الداخليه تخدم خدمتها. انا كمواطن تونسي عندي صوره وعندي صوت، وثم ناس عندهم فيه ثقه. ايجا يا اخوي نعملوا حملات تحسيسيه مش يوميه يا سيدي، كل اسبوع. ما نخليوش ولادنا يا اولياء، برحمه لي عز عليكم ما تخليوش ولادكم يا اولياء. راه مش مسؤوليه المكتب، راه مش المكتب وحده ما ينجم يعمل شيء، ما عندهمش امكانيات المكتب، يحير حتى في جرافوز ما ينجمش يعمل حمله. يجي نحطوا اليد في اليد، جمعيات، مجتمع مدني، مكتب، فنانين، مواطنين، كورجيه، اللي تحب الكل. يجي يا اخوي نعملوا حملات تحسيسيه، يجي نقولوا لاولادنا لا للمخدرات، لا، خاطر لو كان اللي يبيع ما لقاش حاضنه ثم بارتو المخدرات. رسالة لوزارة التربية، إيجا يا أخوي نعملوا هذا البرنامج هذا على ذمتنا وعلى ذمتكم، وأنا متأكد والله حتى الديوان اللي في باله. إيجا يا أخوي حملات يومية، مرحبا بكم، يومية. وانتم زاد المواطنين اللي تسمعوا فيها على الانستغرام، فيسبوك، وعلى اليوتيوب وكذا، يا أخوي إيجا نبرتاجيه، ولعلش نبرتاجيه كان في الهم والغم وفي المشاكل وفي الدنيا، برتاجي هذاك يا أخوي. أما زاد الحملات راه يلزم تكون واعية، مش قول مسؤولية فلان ولا مسؤولية فلان. حسيلو سامحوني،
2: لا عندك الحق،
0: عندك حق
2: في الكل فيها.
3: نعم نفصل، نمشيو الأنيس الغول ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. خليك قريب فيم وراجعين.
5: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سولييه ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار. وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي pour l'événement international la 10e édition راني كارتاج نهار الاحد 4 أكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الأثري بكارتاج، والباركور مانيفيك أترافير لا بوليو نور دو تونيس، يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. البوس جديد لشركة أبل جاب معه تصور وفلسفة جديدة لمستقبل التفاح، وقرر أن يطور في المنتوجات ويكثر منها حتى يمكنه الاستجابة والتصدي للكونكورنس بطريقة سريعة. جون تيرنيوس قرر أنه يتعدل الفيتاس سوبيريور وما يعملش كان على لي برودوي ابيتويل ولي 3 كينوت لكل سنة، لكن باش يخلق ويزيد في عدد المنتوجات ويطورهم أكثر كما هو مقرر pour les nouveaux AirPods واللي باش يحتويوا على دي كاميرا خاصين بالاسيستون سيري وبعدهم أول النظارات الذكية الكونكتي. جون تيرنيوس قرر أيضا أنه يقوم أكثر أعمال لكن بأقل عدد ممكن من العمال، وهو يحبث لزيكيب بلو ريدويت فين المعلومات والأفكار تتعدى بطريقة أسهل أسرع وأنجع. CEO جديد بدأ في التقليص من عدد الموظفين في الشركة ونقص في عدد الفرق واستغل الغالنتيسمون والزانولاسيون دو بروجي كيما الفيجن برو سيري وفيتنس بلاس. زيد على هذا الموظفين متاع أبل كير واللي يخدموا من منازلهم هما زادا ربما يخسروا أكثر من 5000 بوست واللي باش يقع تعويضهم بالذكاء الاصطناعي. التغيير في قيادة أبل من كوك تيرنيوس باش تكون في صالح المستعمل اللي باش يلقى اكثر منتوجات وتجديدات مهمه ودي برودوي رينوفلي، لكن لموظف في شركه باش يلقى تغيير جذري وتيرنيوس جاي باش يكبس السبته رغم انه الشركه قاعده تحقق في ارباح خياليه. الشركة الصينية نينغبو يانغشي تكنولوجيز قدمت روبو تري سبيسيال سميته يانسين اكس 2، تصنع خصيصا باش يبكي كيما يبكي انسان عادي اما سور كوموند او لما الحالة تسمح بذلك. لا روبوتيك اومانويد قاعدة تتطور بسرعة كبيرة، وبعد الرجال الاليين اللي يركضوا اسرع من الانسان واللي يتقنوا رياضة الكونغفو بصفة حرفية، جاء وقت الرجال الاليين اللي يبكيوا وقت اللي يحكيوا مع المستعملين. الموديل اون كيسيون اسمه يانغسون اكس 2، هو الاول في العالم اللي نجم يهبط دموع من عينيه وقت اللي المحادثة تكون ايموفون أو حزينة أو لما نطلب منه البكاء. وحسب الشركة المصنعة فإن الذكاء الصناعي الموجود في قلب الغبو يحتوي على ألغوريتم إيموشنال صمم لفهم الكونتكست دو ديسكوسيون، وبإمكانه التقاط الكلمات الحزينة والمعاني الكئيبة ويرسل دي سينيو لجهاز خاص موجود أسفل رأس الغبو اللي بدل من قسمات وجهه ليبين الحزن ويبدأ ليكيد بالخروج من عينيه على أنه دموع. الغبو هذا في الوقت الحالي ما يتحركش لأنه كل الجهود ركزت على سيستم إيموشنال، وهو يدخل تحت باب البحوث الخاصة بالهيومانيزاسيون الغبو واللي جعلهم آدميين أكثر، واللي لما نشوفهم كيكا يقربونا فأنه الإنسان باش يعطي أكثر ثقة في هذه التكنولوجيا اللي باش تقتحم ديارنا في مستقبل قريب جدا جدا. L'actualité gaming du jour تخص PlayStation 5 واللي معروف عليها أنها considérée comme difficile à modifier، لكن رغم هذا صار أخيرا نشر لديتاي دان jailbreak du firmware 360 اللي سماه Relapse ويسمح temporairement من التحكم الكامل في الكونسول دو سوني. الفيرموير 360 خرج في آخر شهر جويليا، والجيلبريك Relapse تم نشره يوم 29 سبتمبر على جيت هاب من طرف المطور ناتان فارغو بمساعدة سوني كيزو ودوتخ فيغور دو لاسين، واللي حد الفيرسيون 12.0 00 لا سيتواسيون كانت صعبه على المطورين والطرق اللي توصلوا لها كانت تستوجب حوالي 50 دقيقه دو شارجمون، لكن بالجيبك الجديد العمليه تتم في بضع ثواني فقط على البلاي ستيشن 5 او حتى البلاي ستيشن 5 برو لكل فيرموير من 7.00 الى 13.60. الجيلبريك يسمح بتشغيل برامج على وحده التحكم التي لم توافق ولم تتحقق منها شركه سوني، وهذا يفتح الباب لتطبيقات الهواة كيما ايتاهن وكاستاف وشادو ماونت بلس. وايضا du système, Relapse installe une faille dans le navigateur WebKit et fait quelques limites ou quelques plantages. Les consoles et les tardeurs le firmware 14.00 et en sautage septembre ne sont pas compatibles à l'air. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques على ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1. 99.1.
5: 9:56 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكانه. شكرا شكرا شكرا على مساجاتكم كومنتاتكم, بارك الله فيكم, إن شاء الله ربي يجريها على سلاح.
6: أمين.
5: كما جرت العادة اليوم اخترت اسم آخر. أي حضر رايحكم يا سادة
6: يا
5: توري يا سادة يا مادة. اسم اليوم اسم عزيز وغالي. اسم اليوم هو يوسف.
6: يوسف
5: يوسف يوسف يوسف يوسف تاكي يوسف أبعث اليوسف. هاي سيدي يوسف يوسف يوسف يوسف قداش باش نحكي قداش باش نوصف.
6: يوسف
5: جوزيف محبوب برشا كتير هلبة قوي بزاف. يا غبريال يوسف جوزيف عنده وجه ربي لا معارف لا كتاف. يوسف جوزيف ما عندوش عراف. يوسف جوزيف هو العرف هو الشاف. يوسف جوزيف يصدم لا يرخ لا يخاف, صادق لا هو كذاب لا هو حلاف. زغطوا على يوسف. يوسف رجال قولوا هيل. يوسف رجال طفل لهبال ديقور دي كابابلي ولد حلال. يسريح عنده المرشانة عنده المال يهزح من الجبال. واضح ما يلعب على الحبال. يحب قلبه شنقال. انت مش فاهم دي لا يهمه لتقال. شعر حرير ما يعمل جال. يحب التلال على الراس يتشال. عنده وسع البال يكره الاستغلال.
6: شمس
5: التروى يوسف نفسه عزيزة. كريم يقسم معاك حتى الخبيزة. خبير في الماكلة ويقول لك سرها توزويزة. يوسف يدخل للقلب لا تأشيرة لا فيزا. أصفر حلمه إيبيزا. ميسالش حتى القاهرة والجيزة. انستغرامه فيه ميزة. تلقى فيه الصبايا الكل من العالم الكل حتى الموناليزا.
6: ملا يوسف
5: برغم أبعث أي يوسف أي يوسف أبعثه
7: والله على درجة من الذكاء. يوسف وانت سي جعفر تعرف علاش؟ لكن الآل اللي دخلت فيها الآل كنت نجم حطت يوسف وجمال في الاخر طلع وإيزا إيزا عزيزة يعني بدلت
5: بدلت
7: القافية
5: صحيت خاطر ما فيه أوف يوسف يوسف
8: برافو يا
5: يوسف ما فيه كان
8: برافو جعفر خويا يوسف قرة عينينا
6: العيون الكل
5: والمجتمع
8: والمجتمع ما شاء الله ربي فضله ربي خليه ربي ينجحه يا ربي وراه هكا مش نورمال في الكرة كيما واحد
6: ان شاء الله يا
7: عندك مسفوف ما حطيتهاش مع يوسف. يوسف
8: ما يحبش المسفوف وشعره حرير سي فري ما استعملش الجيل
5: يوسف
8: في الوالد
5: مدوي في الكيم ناسيونال يوسف لويب صحيح نضرب كل فوقر
6: حطينا نهدي هالبرشة يوسفيت
5: مثلا.
6: عندي يوسف بن غربية رقم واحد, يوسف جمني رقم اثنين, عندي برشة يوسفيت محلي وكلهم كلمك صحيح يعطيك الصحة.
5: يوسف مارس
6: صحيح
5: نمشي لزملائنا في قسم الأخبار. ثمش يوسف يقرأ أخبار ثمش شكوف الأخبار هاي مش نمشي لزملائنا في قسم الأخبار وانا راجعين.
9: انتم تسمعوا في

0: 352 442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبور غرام احنا صوتكم في سياقس
1: على 91.8

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجزء العاشر راديو نفهم عسلمة. فتح باب الترشحات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل في تونس، الهدف إلى دعم المؤسسات الطموحة ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. ويتيح البرنامج للمؤسسات المنتفعة جملة من الخدمات من أبرزها المرافقة والتوجيه الفردي من خلال توفير إرشاد مخصص لتطوير نماذج الأعمال وتحسين الاستعداد للبحث عن التمويل، إلى جانب فرص التشبيك وبناء العلاقات مع رواد الأعمال والخبراء والفاعلين في القطاع الخاص. كما يركز المشروع على تعزيز المهارات المرتبطة بالنمو الأخضر بما يساعد المؤسسات على إدماج ممارسات أكثر استدامة في أنشطتها وتطوير نماذج أعمال تراعي المتطلبات البيئية والاقتصادية الحديثة. رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية زغوان العجمي بن مبروك يقول إن قيمة المشاريع البلدية المنجزة والمبرمجة ببلدية جبل الوسطى تابعة لمعتمدين بير المشرقة خلال سنتي 25 و26 و2000 بلغت نحو 14.4 مليون دينار. وضح بن مبروك لمراسل ديوان فم أن هذه المشاريع تشمل تعبيد الطرقات وتهيئة المسالك الفلاحية وتوسعة شبكات التطهير إلى جانب تطوير التنوير العمومي واقتناء المعدات والآليات بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات البلدية.
2: بالنسبة للبلدية جبل الوسط، قامت البلدية خلال سنة 2025 و2026 باستثمارات كبرى بلغت 14 مليار و400 مليون. نجم نذكر تعبيد وترصيف حي المناقع بمليار و200، انتهت مرحلة الإنجاز نسبة 100% والآن في مرحلة القبول النهائي للمشروع. وسعة شبكة التطهير بالمناقع بمليار و755 والمشروع حاليا في مرحلة القبول النهائي كذلك. اقتناء المعدات حيث تم اقتناء شاحنة فضلات سعة 16 متر مكعب، شحنت شفط وآلة صغيرة للشحن مليار و254 مليون. تعبيد طرقات والمسالك الريفية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 6 مليارات.
1: المغرب والبنك الافريقي للتنمية يوقعان اتفاق تمويل بقيمة 270 مليون اورو لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات ضمن خطتين تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الربط الجوي ودعم قطاعي السياحة والنقل. وتم توقيع الاتفاق في الدار البيضاء، ويشمل البرنامج تحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية خصوصا في مراكش واكادير وفاس وطنجة. وقال البنك الافريقي للتنمية ان التمويل سيدعم برنامج توسيع وتحديث البنية تحتية للمطارات ويساعد المغرب على تلبية الطلب المتزايد على حركة المسافرين والشحن والاستعداد لاستضافة فعاليات دولية كبرى. إيقاف أكثر من 600 شخص في فرنسا فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي أمس. وبدأت الاحتجاجات الطلابية الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المتخمة ودوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. وفاد الوزير بإيقاف 600 25 شخصا أمس على خلفية إغلاق المدارس الثانوية، مشيرا إلى اتساع نطاق الحراك ومنددا بتصاعد أعمال العنف أمام بعض المؤسسات التعليمية. المتحدث باسم شركة طيران فلاي دبي يعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى الاحتلال لحين استكمال التحقيقات الجارية بشأن الرحلة التي شهدت حادثا أمس وانتهت بتحويل مسارها والهبوط في السعودية. وأظهرت بيانات ملاحية من فلايت رادار اليوم الخميس تعليق 10 رحلات كانت مجدولة بين مطاري دبي وتل أبيب إثر قرار التعليق.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: وين؟ القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: هيا صباح النور، كانت طبينا. صباح النور، صباح النور.

0: حلوه حلوه. تحيه لكل الامهات، ربي يحفظهم وربي يعليهم وربي يقويهم وربي يعين كل الاباء ان شاء الله. ربي يقويك معي سيدي. تويك العشرة وتسعة دقائق ذكرت وانا بك نحكي في الكواليس.
1: نحكي في الكواليس.
0: افتح يسوس قرقور، افتح يا سمس.
2: والله عرفته ايه
0: قرقور، خلط عليهم هذاك قرقور.
1: افتح يا سمس ابوابك نحن الاطفال، لا لا واستقبل اصحابك نحن الاطفال. يا حسن
2: تعرف يا
0: نعمان،
1: نعمان فما انيس
0: لا بلا ما اعرف نعمان. ليلى ليلى خلطش عليها
1: ليلى صغير مسكين. فرشي بالفرنسي تفرشي بالفرنسي
0: فهمتني. وملسونك العصفور وثم انيس وبدر.
1: انيس وبدر
0: راهو مش نورمال. انيس وبدر يا رفع هذيك
1: كانوا عندهم ديما نسائل علاش عندهم نفس مريول.
0: انيس باش يرقد وبدر راقد فهمني. انيس هو باش ما جاش النوم ويقوي يقوي يقول له هل انت نام هل انت نام. يقول له انا نائم سيبني. يقول له ما جانيش النوم.
1: شو يقول له سيبني
0: انت في معناه بالعربيه
2: اتركني اتركني
1: دعني وشائي.
0: قال له احسب العلالش او احسب العلالش تو يجيك النوم وما جاش النوم.
2: حسن والله البارح نحن تحكي على السوفنير. البارح تذكرت شو اسمها اغنيته I'm walking the way نتاع كريك دافيد.
1: عرفتوه
2: يعني انا ذكرت كريك انت قرقور.
0: شكرا سي رفع، شكرا شكرا على هذا التدخل الرشيق. بالله سومر كبرشي
1: سومر
0: اسمه
2: سومر طلع سنين.
1: اي اسمه سومر ما شاء الله والتيتا طلع سنين تبارك الله عليه. عملنا له كركوش حقنا استدعيناه.
0: لازمنا نقيد وخاطر مستعملين تعرفوا بيه
1: حقنا استدعيناكم. صاحبتي مريتيش تعيش في السعودية جت في الصيف تسأل فيا سومر شحوالي تيتا لباس. قلت لها والله ان شاء الله تسامحني صاحبتي. ميرسي جعفور يسأل عليك الخير.
0: سومر طول ده كبر بسم الله مش حرمتني الله وحد عليها
1: حرمتك.
3: حبيت نسألك اسكو قدوم قبل عملتوا له حفلة السنة الأولى ولا
0: لا؟ احنا عنا هز سنة البهيم وهز
2: خذ سنة الغزال واعطيني سنة البهيم.
0: والله لطول عيشوا فيها هذيك.
1: صحيح جعفور
2: تعيشنا للشمس
0: يا شمس يا شموسة.
1: مازلتوا تبدلوا في سنين؟
0: انا
1: لا سابقا صغار كبروا جعفور.
3: لا ما عادش تبدل.
1: انا توا في الجو هذاك بالقوي.
3: السنه اللي احسن هي سنه الغزال ولا سنه
0: سنه البهيم؟
1: لا البهيم خاطرها منظمه مستويه
0: غير. انا متاكد الغزال داخل البهيم ركب. انا نحكي لك انا متاكد طيشت سنه الغزال وحطوا
1: لي صحيحه صحيحه هيك جعفور جاوك به
0: صحيحه حتى على مستوى التفكير قوي.
1: لا
0: لا نشط الذاكره والله قلت نحس يروح معكم غزال معكوسة. هاي توكل على الله زملاء معكوسة
1: معكوسة
0: زميلة ربيل عملنا لك شهوة خوك.
1: اي والله يرحم والديك استهدي
0: بالله بارتاجي. نحب مينيموم مينيموم 2000 بارتاج.
3: انا وحدك تري انا
0: الساعة الوالدة بتاعك 100 بارتاج هذيك باز
1: على الاخر هذيك فرحانة.
0: طيب بسألكم سؤال لبسي تركزوا مليح مليح لانه راهو فيه فيه ما يتمشمش. اوكي سؤال لبسي يقول عندما أشاهد مشهدا حزينا في فيلم أو مسلسل ماذا أفعل؟ أربع احتمالات: أبكي بشدة حتى بعد انتهاء المشهد، أبكي أثناء المشهد فقط، لا أبكي، الرابعة أضحك.
1: وانت باش تعطينا التحليل معناتها الاجابه؟
0: طبعا كل واحد عنده اجابه
1: عنده تحليلها.
0: نعاود
2: والله يا سي جعفر ملبتين ده
1: ملبسي والله
2: ملبتين ده
0: لحظه امان امان لحظه نعاود السؤال
1: تفضل.
0: عندما
1: ياتي المساء
0: اشاهد مشهدا حزينا في فيلم او مسلسل ماذا افعل كساندرا؟ أبكي بشدة حتى بعد انتهاء المشهد، أبكي أثناء المشهد فقط، لا أبكي، رابعا أضحك.
1: شكون تحب يجاوبك؟
0: زينب هلا أجبتني.
1: أنا أثناء المشهد فقط
0: تبكي
1: كارثة مع الأفلام. اي معناتها مثلا مازلت كي مشيت تفرجت في فيلم جديد نتاع براد بيت هو والكلب هذاك. الكلب زاد مرشح للاوسكار.
0: كلب كيك
1: اي كلب كيك جعفر ولا يحبوا يرجعوا والله بالحق. معناتها هما المحل اربع كلاب هما اللي صوروا.
0: يحس الكلب الاوسكار
1: ما نعرفش. اما الفيلم فما مشاهد نتوحد معهم كي نتفرج معناها الخدمة الكل متاع الفيلم الجو القصة الكلام اللي يتقال الموسيقى المصاحبة ذيك الكل يخليني في وسط المشهد النجم نتأثر على الآخر وحتى كي يبدأ فيلم كرتون ولا يبدأ فيلم مش بضرورة قصة حقيقية وعباد وكل شيء دو كان في وسط المشهد النجم على الآخر على الآخر زي
0: رباب بالتنين
3: تعال سكاري إجابتان يا أليخاندرو
0: الإجابات
3: نعم
0: هل تبكي بشدة حتى بعد انتهاء المشهد ثانيا أبكي أثناء المشهد فقط ثالثا لا أبكي رابعا أضحك
3: بصراحة أبكي أثناء المشهد في الموقف في القصة كده فهمت إذا بالحق مشهد يبكي فهمت بعدك أو في الفيلم صحيح سيبا في لحظتها الحقيقة جعفر
0: أول ثانية وتمشي تدبر كاب في الكاسي
3: ما نحبهش برشا ما فهمت أما لي ساعات تبدأ سيكونس يسر توجع فهمت دونك تحسها باش تتأثر في وقتك أو في باش تبدأ نهاية سعيدة دونك بون انت والفيلم اوكي
0: شكرا يا رباب
3: اعتقد اني نعدي ليله ابكي
0: ليله نمر الى الضاحيه الشماليه دار البكاء
3: ضاحيه شماليه
1: يا رب ليه الحقيقه نبكي انا جعفور ساعتنا مثلا عندي
2: قبل الفيلم تبدا
1: تبكي انا نتفرج في فيلم ونعرفه يبكي
0: بريباراسيون مش شيبس
1: سيبها نعرفه يبكي نجيب ال
0: شيبس
1: ليه نجيب بابي مشوار من الاول انا عارفه روحي معناها واضحه العملي انا كل صباح وزين بساعات تجي تلقاني في القهوه حتى نتفرج في الفيديوهات سكرولي الصباح كل ما تعرضني حاجه تبكي اكيد باش نبكي ديما نبكي الحقيقه نبكي باش بعد انتهاء المشهد نعرش انت والفيلم والسيناريو اما نبكي ما نعرفش عادة كان الاخ اللي بجنبي يضحك وقت
0: حالتك طبيعي حالتك طبيعي مش مر الحاله مستعصيه
1: خلينا نشوف
3: سؤالك هذا
0: حالتك طبيعي
2: والله سي جعفر نتفرجوا برشا نحن في الأفلام اللي تمس المشاعر أما أنا ما نبكيش سي جعفر أنا خشمي يجري والكلنا في الدار خشومات ما تجري عنا هذه أما
1: بلي أسمعني علي تخليه في الأخ يا ربي
2: والله كي نتفرجوا في حاجة هكي كلنا خشومات ما تجري معروفين عرش كامل
3: تأثر
0: سيبو
1: مرسي
0: لا والله سيبو
2: لا والله مش نعمل بشوت
3: شوف خشمه
2: والله بالحق
0: أما ما تعملش بخشمك
1: عملنا بعينيك
2: يعني ليميت نستبردو كي نتفرجوا في
3: نستبردو بيه سفا مشكور مازلت الدنيا سباح
2: دونك هذيك هو والله ما عندكمش تحترموا في نحترموا لا ديفيرونس ماني عايشكم نحترموا لا ديفيرونس فما ناس كيفي قاعدين يسمعوا فيه فما عباد كي تفرج في حاجة خشومتها تجري كيفي
0: بهيك هو
2: آخر فيلم تفرجت فيه خشمي جري فيه
0: بجربي قلت لك يزيك هاو قصة موسيقى يا فاروق حتى فاروق
1: حط له مسلسل تركي حط له انت تتاثر جعفور
3: تبكي جعفور
1: تاثر بيدو
3: تبكي جعفور
1: والله باش نسالك راهو سؤال محدد
0: سؤال
1: شنو هو اخر مشهد شفته وتاثرت بالحق مع ذاك اللي
0: انا اكثر مشهد تفرجت فيه وما عادش دخلت فيه هستيريا
1: والله
0: اي
1: كيف تصيحه
0: لا مش نصيح ما العبره مخنوق معناتها نبكي نقص ونعاود نبكي ونقص وروحت للدار كي شفت عاودت تذكرت المشهد نبكي ونقص فهمني ولا وقعدت لي ممكن يجي شهر مسرحية جنون أنا
1: مسرحية رائعة
0: الأداء متاع محمد علي بن جمعة هو كشخصية هي ككتيبة ديركسيون متاع الفضل الجعايبي كيفاش المريض النفسي هذايا اللي عايش سكيزوفرين ريت روحي على الاخر انا ريت روحي على الاخر على الاخر على يمسك يخترقك وبعد ما تبكي تبقى تفكر تقول هو شنو الفن علاش تتعاطفوا هو علاش تتعاطف مثلا مع البطل ثم حاجتين يا تقول نحط روحي في بلاصته
1: تتماهى
0: يا تتماهى يا تعمل قطيعه تقول انا مانيش هك ما نجمش نكون هك هو هذه هو الفن عموما دونك هذاك المشهد الحقيقة جميل. الاكثر ما نجمش ننساه بالحق فارق في حياتي ونعطيك معلومة بعده هو دخلت للمعهد قررت باش نمشي للمعهد العالي للفن المسرحي وبعد هو كبشت في المسرح وقلت باش نمشي للمسرح بعد المشهد هذاك لأنه ثم مسرحيات تغير مجرى الحياة وأفلام طبعا. ومقاطع من أفلام وستر في كتاب يغير مشهد في الحياة يغير
1: صحيح.
0: العلم والفن الحقيقي يغيره باهي جونا باهي يعطيكم الصحة الحين أخوي الأجواء هذه
1: عرفنا أكثر قلت لنا باش تعطينا تحليل الشخصيات
3: ولا مرة عطانا تحليل
0: هاي سيدي
3: نبداو
0: ريم عندي سؤال باش نسألو لأول مرة ونحب عندك الجرأة في نفس السياق هذا
1: تفضل
0: ثمشي فيلم ولا حاجه بكيك قد قد راسخ كما سالتني زينب تو
4: اول فيلم
0: علاش نجاوب وحدي وعليه اخوي
4: لا حقيقه برشا
0: لا لا لا لا لا
4: خلينا نخمم
0: باه نرجع لك
4: ارجع
0: لي هاو السؤال انا هو اكثر فيلم ولا مسلسل اثر فيك كيف كيف رافع نحكيو برجولية
4: لا
0: ولا برجولية خشمي
2: لا ولا برجولية باش نحكي
0: برجولية
2: عندي الفيلم الوحيد اللي مسني انا حياتي كامله نقعد نتذكره هو الفيلم نتاع شو اسمه توم هانكس رود تو بيرديشن رود تو بيرديشن اللي هو توم هانكس كان يخدم في المافيا وما حبش ولده يدخل للمافيا وولده كان شاهد على جريمه والمافيا قرروا باش يقتلوه دونك هرب ولده اون فيت الطريق اللي مشى فيه والهروب اللي مشى فيه انه اون فيت مهرب ولده من الحقيقه اللي هو كان موجود فيها راهو وفي الاخر مات والتصوير كيف صورها المخرج خاطر مشاو مشاو مشاو مشاو خلطوا في الاخر دار على البحر ديريكتومون يعني قدامه البحر وفيه الموضوع انه في الاخر كي مات طاح القاتل جاي باش يقتل الطفل والمخرج عمل صوت كرتوشه الناس الكل في بالها انه طفل هز الفرد ودافع على روحه وقتل القاتل هو في الاخر وراو انه البو وهو ممدود باش يموت هو اللي هز وضرب القاتل يعني حتى الاخر رمق من حياته ما خليش ولده يهز سلاح خاطر هي كرتوشه ولده كان وقتها هز سلاح وضرب الكرتوشه راهو دخل وتحكم عليه بالاعدام خاطر دخل في المافيا رو تو برديشن تفرجوا فيه غير عادي
0: مريكل.
2: بكيني جري لي خشمي
4: رجعت باش النجم ما نجمش نقرا اسمه لما حاله تفرجت فيه مترجم ما فما فيلم تركي حزين بارشا مترجمين ويظهر لي الزمزانة سبعة ولا حاجة كيف ما هكا اللي هو السيد البطل عنده إعاقة ذهنية وهو أبوه وتحط مظلوم في الحبس وعلاقته بنته الصغيرة اللي خليها البرا وهي تحاول توري براءته فيلم مدمر معناها تقتبك من الأول للآخر كما قلت أنت في السؤال متاعك سينو فما كفر نحو من نادين لبكي زاد بكاني برشا
0: ما فن الاختصار تعلم من أختك وكرتوشة وبوه طاح وما يا فن جملتين تيك تاك تاك ما نذكرش اسمه برشا طوال ما نذكرش اسمه وبوه مات كان هو
4: خاطر قالت شبيه
0: سيبني والله يخرج عاد قال شو اسمه
2: حبيت نحطكم في البانو نتاع
0: البانو ما تعرفش البانو حطيته في المسكوك هاي سيبني عاد صلي على
3: النبي
0: جميله زينب
4: يعيش
0: تفضل زينب
4: باش نعطيك خمسه فليب يبكي ومش هرمان Green Mile.
0: Green Mile. Yeah.
4: La ligne verte. Bien sûr. Tom Hanks.
1: جدا.
4: أبكي على على عجلة. فما حياة المعز عن ال. أضحك. نجت ترجع الفيلم بالحق من دقيقة الأولى لدقيقة الأخرى. حاجة رهيبة. فما فيلم اسمه ما يعرفوش برشا عبيد للأسف أما اسمه Imagine Argentina. يحكي على ألف الناس

0: للصغار لازم تتفرج وتكون قلبك كيسح وتفكر جوست حاجه برك مش نطول اكثر من
1: طولت الجمله زينه باختصار غير عادي خمسه افلام عملتهم
0: والله الفيلم الخامس جوست لا باسيون دو كريست نتفكر قديش عمل زاده في السينما العباد ما نجمتش تكمل الفيلم تفرجت فيه بالإيطاليان نتفكر لقيته على قناة إيطالية تفرجت فيه بالإيطاليان رهيب
2: دوك هذوما معناها تفهم بالإيطاليان راه مش
0: وشكرا
1: وشكرا طبعا وشكرا فن الانتصار عند الزميلة ريما حلال
0: جا
1: ربي ديتاي صغير
2: باش يزيد يحكي
1: هو كي ضربوا بالكرتوشة كي ضربوا بالكرتوشة ومات القاتل البو ما مازال ما ماتش مازال يحتضر دونك صار ديالوج بيناتهم
2: مازال شنو
1: يحتضر صار ديالوج بيناتهم
3: بينه
1: وبين ولده
3: ولا بينه وبين القاتل
1: لا لا القاتل مات عادي تنفس شويه ما مات ماش
3: يتكلمش القاتل قال فك علينا يزينا
1: لا ما يتكلمش القاتل حقا ما قلت لكمش مغروم بالتصاور اللي يقتلهم الكل اللي صورهم هو في اخر
0: الفيلم
4: والله يا جعفر ما فماش انسان تفرج في افلام ولا كونسوم افلام قدي انا مع افلام ولا انيميشن أما أكثر فيلم قعدت فيه مخي للمرة الثالثة على التوالي توم هانكس موجود في الطاولة هذية مش غريب عليه لزوسكار وكل ما شيء كاستوي هكا دموع هكا دموع هكا دموع هكا دموع كما فما أفلام متاع كوميك محلم زادي بكي
1: أي والله
0: كلهم من
4: بكي ليست ليست
3: والله العظيم سالي ريتها سالي
0: قديش بكينا في سالي
3: ريم
2: هاني مش نبكي تاو
0: وتفرجت فيه في الفيلم تفرجت الفيلم اللي عملوه بخاسي الصغا أو طيار
3: والله نقعد نحلق أمي معانا نبكي على سيري كيفاش تنظف المدرسة
0: والله كلنا نبكي أمهات وأطفال سيفغي
3: نظف المدرسة
1: والله سيري اللي هي اللي مالرد سوفي ذكرني في طفل ولد سيد ولد المقلالة ولد المال اللي هزوا معاه في الروتو بلدشن والله بالحق يذكرني قصته ياسر تريست طفل ما طلب حد شيء من حياتي والله ما طلب
3: انتظار انتظار انه القتيل
1: حتى انا ما طلبت شيء
3: انتظار انه نعملوا تحقيق مع القتيل نعمل فاصل مثال السي رفعت
1: تفضل تفضل
3: شكرا صبايا حاجه في حاجه مدام تفضل
2: حبيت باش نخرجوا من البانو اللي قال عليه نحتفلوا بعد ميلاد هيا نحتفلوا بعد ميلاد عندنا عيد ميلاد اليوم سبيسيال على خاطر صديقتنا يسرى البدوي من جماعه اليوتيوب اللي معنا ديما ديما ديما يسرى اللي مازالت في
0: الفرنسا
2: يسرى اليوم قالت جبتوا الدموع وقعتوا في الدموع اليوم راهو عيد ميلادي كل عام وهي حيه بخير يسرى وفرحت لك بيوسف زاد قالت لك يوسف عارف ويوسف كذا وولدها لها 7 سنين حاسلوا الدنيا كل مرسي يسرى اللي انت ديما معانا هنا وكل عام وانت حيه بألف خير
3: يسرى ربي خليك لينا محلاك محلاك محلاك انت والمستمعين متاعنا قديش دفعت وقديش كتبت وقديش حبيتنا بارك الله فيك كل عام وانت حيه بخير ويحفظ لك ما عندك يا نور واصدقائنا الكل على اليوتيوب الكل بارك الله فيك معنا كل حرف تكتبوا فيه وتدعموا فينا وتسندوا فينا وتنقدوا فينا زادة مرحبا بكم
0: على ذكر ديديكاس ربيعة فالحي بعثت لي ميساج قالت لي ان شاء الله نهاركم زين ليكيب الكل اليوم عيد ميلاد امي واختي فرد نهار كانت نجم تبعث لهم ديديكاس حب نقول لهم ربي يخليكم ليا ويعطيكم ما تتمنوا واكثر ربيعة فالحي ربي فضلك الوالدة واختك يا رب
3: وهي بحيه بألف خير
0: واختها زين
3: واختك
2: والله

0: كل الخيط الله اللي يفرق عيلة الله اللي يفرق عيلة. بش نعملوا فاصل ركزوا معايا بش نعملوا فاصل بعد شوي بش نحكيوا على الحلقة بتاع غدوة الناس بالناس شكون غدوة في الناس بالناس وبعدها مباشرة رباب في نيولي أكمل العبارة فاصل ثم نواصل.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
2: صوتي
1: صوتك
2: صوت الناس الكل
1: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم
3: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت

0: مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: وين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: نركم أسعد الأيام 10:35 كي قلت لكم بعد الفاصل مباشرة باش نمشيو ونحكيو على الناس بالناس والضيف اللي بيجي بحذنا غدوة معزز مكرم. كل مرة ناخذوا وضعية نصوروها نوروها يهبط الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي, وأثبتت التجربة أنه كيهبة الفيديو هذا يعاون أكثر برشا برشا برشا برشا, وهذا يزيد في إطار المحافظة على الشفافية والثقة والمصداقية فهمني ولا ذكر لي كونه عملناه 99% من الوضعيات كانوا وضعيات صادقين بالحق مستحقين, ولكن تنجم فهمني ولا سبحان الله تنجم اذا ما تكون بالغ اكثر من لازم. نذكر حاجه اخرى زاده اللي كونوا احنا لا نستقبل اموال ما ناخذوش اموال فهمني ولا احنا مش نعطيكم رقم الحساب الجاري نتاع المنتفع فهمني ولا نتاع الوضعيه هذه اللي تستحق الاعانه مباشره يتسبلوا لي هو. ان شاء الله ربي يفرج على اي انسان وان شاء الله ربي يشفي ويشفي اي انسان مريض فهمني ولا. شدليه وجه الخير صباح النور بونجور بونجور
3: بونجور صباح النور والورد والفل.
2: شدلية صارت غريبة هي الحقيقة. انتم اتصلت بكم مواطنة على 50-285-285
3: بعت ميساج
2: بعت ميساج فهمني ولا دخلتوا الميساج حكيتوا معها بالتليفون فهمني ولا شنية كانت الوضعية علاش كلمتكم بالضبط
3: الحلقة انت على الأسبوع هذية تحت الحلقة انت على الأسبوع هذية تحت عنوان أمنيتي بنتي تسمع
2: بنتي تسمع.
3: هذا هو شنو بعثت لنا سيدة على الرقم الواتساب 50-285-285 قالت انه بنتها تولدت كل مرة السماعة متاعها يتيح, معناه كل مرة ينقص السماعة. اليوم عمرها 21 سنة وبعثت لنا
2: 21 سنة
3: تعاني من برشة حاجات اخرين الطفلة, لكن امها ما هي طالبة حتى شيء, طالبة كان سماعات لبنتها وبعثت لنا الدوفيات متاع السماعات. طبعا
2: الطلب الاساسي والوحيد
3: هو السماعات.
2: اسمعوا مليح يا مستمعين عشان نركز على الجملة هذه, الطلب الوحيد والأساسي كانت نطلب منكم تشريوا لي سماعات لبنتي عمرها 21 سنة لأنه بنتها دخلت في سوق الشغل وهي تويكة,
3: بنتها قاعدة تعمل في فورماسيون تويكة باش تتعلم تعمل الحلو
2: حلو باتشيري وعاشت التنمر طفلة
3: برشة تنمر جوست نحن وقتها بعاش عملنا بعثنا شكون باش يصور بحذيها باش يصور الوضعية, معنا باش يصور المعلم راه باش تقول هكا لخي احنا ما راعنا وقت اللي بعثنا الكادرور إلا بصور صادمة. كان تبيك تتفرجوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي باش تراو الحالة
2: كما قاعدين نشوفوا هذا وانتسكن المرأة اللي ما طلبت فقط نمرة ركزوا معي طلبت فقط أنه تعمل سماعات لبنتها باش تسمع وباش نجم تخدم باش تكون مستقلة وباش تعيش بكرامة وباش تبعد على التنمر فهمني ولا ورفزها السماعات
4: إن شاء الله.
2: طيب نعملوا فهمني ولا إتيود وغدوة نعطيكم كل المعطيات بشوفوا المرأة وين تسكن. لا طلبت على وجه الهبة أو نوع عباد, لا طلبت أنه تصلح تشوف رفع, لا طلبت أنه تصلح دارها فهمني ولا ما طلبت حتى شيء.
4: معناتها هي في الرسالة متاعها الأولى طلبت
2: فقط ما طلبت شيء فهمني ولا هذاك الكل أغزر
3: كيف زدت حكينا معها أكثر عرفنا اللي هي لا عندها لا مال ضوء في الدار أصلا عايشة اليوم
2: ويعيشوا لا مال ضوء أيضا
3: لا مال ضوء
2: فهمني ولا دونك المرأة تعيش في الوضعية هذه خاطر مش قولوا دار في الوضعية هذه عندها سنوات فهمتني ولا كل مرة يعاونها واحد فهمتني ولا باش تحط كعبة يجور باش تصب دالة غزر الوضعية. دونك هذه وضعية المرأة نوريكم. أدعوكم أنا في اللحظة هذه السادة المستمعين اللي يقدر أنه باش يعاون هذاك على 50-285-285 ولا على 31-328-328 سينو عاونوها بالبرتاج, بارتاجيو لو ماكسيموم الفيديو هذا اصدقائنا اللي تسمعوا فينا على انستغرام ولا الفيسبوك لو ماكسيموم ولا تيك توك زاد باش المراه هذه تتمكن غدوة على الاقل لمولها المنطقه. تفضل
3: فما اكستري صغير من الفيديو اللي بشاوت من بعديك على مواقع التواصل الاجتماعي نعم. بتاع ديوانا فهم تسمعوا منه شويه من الاولى كهرباء
2: نعم تفضل.
5: ام تونسيه نحب بنتي تسمع كي الصغيرات الكل كان قدرني ربي ونجمت نعطيها وظن راني نعطيتها لها ما نطلب حتى شيء كان سماعه لبنتي.
6: نتمنى نهار نحل السبال كي خلق ربي يهبط لي الميرس
5: بنتي قديش عبيد تنمرت عليها.
4: حكينا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أتمنى أن نحل السبالة يهبة الماء. نذكروا اللي هي لمال ذو، نذكروا اللي كونوا البنية في رقبتها وفي رقبتنا الكل تو، بنية عمرها 21 سنة. نداء لكل القلوب الرحيمة غدوة إن شاء الله الانتصار ولا غير الانتصار، لأنه
4: شاد.
2: أمها باش تجي فمني ولا بينسير حفظا الكرامة، فمني ولا أنه وجهها ما يظهرش المرأة، وغدوة زادة حتى البنية اللي عمرها 21 سنة باش تجي فمني ولا باش تكون معنا في استوديو، باش تكون لهنا في الكواليس، فمني ولا ماذا بينا غدوة يكون عنا في رجل خير إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب.
3: جوست نحبوا نفكروا الناس اللي تحب تعاون، تنجم تبعث لنا تويكا ميساج على رقم الواتساب 50 285 285، تقول لنا نحب نعاون ونبداو من توا نبعثوا لهم الريب نتاع الحاله.
7: ان شاء الله موافقين غدوه
4: يا رب. ان شاء الله ربي
2: شكرا شدلي، ان شاء الله ربي بشرنا. نذكركم اللي كونوا في قادم الايام باش نقول لكم وين وصلت الكار في قادم الايام.
4: جميل.
2: وين وصلت الكار.
4: جميل ان شاء الله يا رب.
2: اتفقنا
4: ان
2: نعديو الوضعيه ونعديو الحل ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب
4: يا رب. ان شاء الله
2: غدوه الناس بالناس غدوه الجمعه 50 285، تنجموا من توا تبعثوا مساجات 50 285 285. نذكر ما ناخذوا حتى وضعيه إلا ما تمر على الرقم هذا 50 285 285. معناتها تجي للراديو لهنا رقمك اشتق حتى حل، يلزم تمر على لأنه كما قلنا طويقة ولا تثم متابعة ونصوره ونمشيه على عين المكان. ربي يبارك لكم. الرجاء التفاهم، ما نجموش نعاونه الناس الكل للأسف، ما نجموش نعاونه الناس الكل للأسف. 50 285 285، أبعث الوضعية متاعك فمني ولا ويكلموك إن شاء الله ربي يجيبنا في السؤال. باش نمشيه بعد شوية مع رباب في أكمل العبارة.
0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
1: 352-442 المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة

0: Jafar, ma Jafar u tout l'équipe.
1: رجعناكم وصل معكم حتىش للنصف النهار صلياني بي جعفورة انت ورفع اقسم بالله ينهار نقول
2: للمستمر
3: لوليت
1: كملوا تتعاركوا راني نقول شفهم مفهميش
2: تعاركوا ليش تعاركوا
4: بربي صديقنا من كوريا يسلم عليكم وقالكم محلاكم محلاكم
3: التزمنا
4: الحصة الثانية كي انا
3: كانت خيرة
4: والله بالحق
3: كي طلعت انت ألبير كامو
5: هو سلم علينا وانت امبارح تاخذ فيهم
1: لنا المستمع هذا يحب
4: قال تكلموا بالواحد ورحمه امي قال تكلموا بالواحد
3: عندهم واحد
1: خاطر برشا شغب في الحال تتصفي تكمل العباره اخويا يلا
0: اكمل العباره
1: ثلاثة مقاطع اليوم تونسية 100% بين قديم وبين جديد باش نبداو الاكستري الاولاني اللي هو جينيريك نحاولوا نطلعوا شنو هو بربي الاجابه من كان الاسرع بعد ما يوفي الاكستري
4: اوكي
1: شباب ثانك يو
3: حمد غبار
4: شمس عليك
3: حمد غبار الكاميرا كاشي
1: لا
3: عشب
5: مش شمس عليك سورة
4: انا عندي سيبا هذا زيد شوي
1: شوف مع زميلك
3: استنى
4: كاميرا سيري اسمها سيري اسمها عربونيكس
1: عربون
4: اي
1: اي هذه فيها... اللي معها هو عربونيكس
3: الشخصيه
4: لحظه هذه فيها بشير البجاوي هو عربونيكس فيها جلول جلاسي فيها اخت الممثله البجاوي اختها تقلد مليح فيها الامين النهدي يظهر لي
1: اي بياسور
4: فهمني ولا
1: سونيا البجاوي
3: والله برافو
4: جماعه هذوما لا
1: هذه
4: في طبك انا مغروم
3: برافو
1: غينا دي نقطة والله سي بيان اما بالحق ماشي يا غادي وين اللي كاميرا كاشي معايا
5: وكذا انا في بالي شمس عليك نذكروا الجينيريك نتاع شمس عليك
3: هكذا خاطر الجينيريك خدموا بيه دي كاميرا كاشي واحدة اخرى
4: انا باش طلعتها عاودوا بالله بعد اذنك باش نقول لك باش خاطر هذه نذكرها في رمضان زوم في راسي كي القهوة تحس لو ما زيدتي فيها شوية
6: سيدي
4: والله
5: زاني 80
1: نقطة جعفور صفر بقية الفريق هما فما زوز مقاطع الحقيقة خاطر هي شوف ديسكيتش معني قاعدين يصير فيهم تعطيني كل ما شيء ما هيش بالضرورة انكم شطلعوني المقطع الثاني ماني على الاقل الحلقة هذه متاع شنو ولا شكون الشخصيات اللي تم تقليدهم
4: مش
1: كيكة مريقلين تفضل
7: ماكش في سحنك مانيش نضحك معك ناخد مورا مانيش قاعدين نفدلكم يلا يا النبي تبك تنش وتعش وتفش وتكش وترش وتمش زيد الضحك
6: يا زين هنا دار
4: مش
6: يا زين

0: هذه المقطع الاولاني تفكروش حلقه شنو التقليد في شنية هذه شخصيه سهله زي
1: نوبه هذه الفضل الجزيري
2: فضل الجزيري شخصيه طبعا
1: فهمني ولا لمين النهدي قلد في الفاضل وربي يبارك له وربي يحفظه وتبارك الله ما شاء الله والشغل فاضل الجزيري الله يرحمه
2: مره شفته في التلفزه
1: جاء في الاخبار جات المنشطه قالت له باش يعمل اوفرتور تاع كارتاجو قالت له سي الفاضل اللمسة في الديريكتور سي الفاضل قالت له اللمسات الاخيره للعرض والله غزال اللي عمل لك فعلا يا هادي مشي
2: هو يخدم كونسنتري
1: قال فعلا اللمسات الاخيره يا هادي الله يرحمه قامة وهامة وشاعر وكاتب وفنان ويبنتر في الاسباس وسينوغرافي وخيال وحب وطاقة ومخرج وممثل رهيب ما عاد كي تشوف اخويا في
2: غسلت النوادر
1: معناتها شيء كبير خويا ان شاء الله ربي يرحمه وينعم
0: يعطيكم الصحه والله برافو جعفر عنده نقطتين ديجا المقطع الثاني من نفس الحلقه نتاع النوبه كيفاش قاعدين يبرفوا يقص عليها ويقص عليها مره اخرى يقولها لله معناها مش بفضلك شباب يقولوا عليه هاد نسمع شوي
3: شو عمرك بربي علاش لعوجهك يشنو تمقطع شعري انا يشنو تنفضلكو ماني جاي نعدي فوقي تراوهم

0: يعيش كل الطبل يدخل قبل. يلا يا شباب العلي.
1: شباب العلي عندك.
2: يعطيكم الصحة. نقطتين جعفور، صفر النقاط رافع، صفر النقاط
1: شو زينب، صفر النقاط مع جعفر. أنا نخ...
2: ليه بصراحة بصراحة
1: أنا نخدم مع جعفور تونس.
2: اسمعني، عرفتك اللي هو متاع القسم لون متاع القسم، أحط اسمك معك في الملف. بصراحة ما مش حلو
3: مش تحط اسمك
2: في الملف. جيب عشيك خويا، جيب نقاط. قال نمشيو للمقطع الثاني، منزلنا في التوانسة معناها فوالا. وهذا المقطع شهير جدا، ونقول فيها ونخليكم نخرج كي ما تطلعوهوش.
4: يلا نطلعوا نطلعوا. واي
5: كابيني دكتور لابيدوي، مرحبا. يا عايشك الحمد لله.
4: شوف لي حال دلندا.
5: اي هوني
2: وسهل
5: لحظه برك نعديه لك دقيقه.
6: شكون دلندا؟
5: سي طيب.
6: اه سي بيان سي بيان، عديه اللي بيروح عاد
1: تيبو. كاو اعطيني نقطه.
2: تيبو شنو هو؟
1: كومو سافا تيبو؟
4: اعطينا نقطه المسلسل احنا بعد خليه ياخذ النقطه.
1: زينب شوف لي حل طلعها. اي واحد
4: انا طلعت اخوي.
1: ليه ما به
2: تيبو؟ اعطيني المقطع شتقال لهنا.
1: كومو سافا تيبو؟ تيبو صحيحة نذكرها.
2: هي صحيحة تيبو.
1: والله نذكرها صحيحة.
7: كيف ها كيف دلندا وشوف لي حل معناها على نفس المستوى من السهولة. كم شيخو نقطة تخو نقطة.
2: لا لا فهمش نقطة.
1: كومو سافا؟ باهو كومو سافا؟ باهو كومو سافا ترا؟ تيبو كومو سافا؟ كومو سافا تيبو؟
3: حتى أنا نوافق زميلي رافع قلت تيبو كومو سافا.
4: طيب شنو تربيشتم أنتوما
1: تيبو؟
4: تيبو
2: أمان أسبوع لأول مرة يحكي بالفرنسي. وكحتى جاي فرنسي صحيح.
1: كويتي كما كبان ماما هكا يعمل هكا هو.
2: سمعنا
4: المقطع غملو معنا.
2: سمعنا المقطع وديزولي فيه.
8: ألو أهلا تيبو، شو حوالك؟ لاباس؟ كمك توليوا؟
4: كمك توليوا؟
8: تولي نعيش والله غاتي تيبو غاتي ويمو ومبرد وبردين. داكور مشي بنفطر عاش فيه. أوكي كمو؟ شكونو؟ ها وي شكون ايه بيان سور وي شو تيبو على خاطرك انت جبني لي سي مليون دمي. ها شبيكرك خو صاحبي خويا صاحبك. داكور تيبو اوكي سالو تيبو امبراس موا
4: امبراس موا
2: امبراس موا فوخه معروفه.
4: الله يرحمه.
2: شيخ بنقطة شو اسمه رافع يعطيك الصحة.
4: برافو والله
1: الحمد لله يا ربي والله الحمد لله.
2: سهم مشهور كيفاش زعما هكا اسبوع
1: معايا جعفر. معايا جعفر في الاكيب.
3: انا القديم القديم. انا
2: انت القديمة.
3: عندك القديم واللي خدمت فيه انا. عندك عندك ميزة فيه انا انت القديم. انت الذاكرة توا قريب؟ لا قريب ما عندي ذاكرة.
4: قريب بعيد.
3: انا بعيد ولا انا خدمت
2: فيه؟ اوكي نمشي نمشيو للمسلسل الاخر خدمت فيه انت سي جعفر. أيوة. اللي هو البيت عندكمش نقاط خاطر حاجه تعديت قبل ما نعطيوش على هذا. ولكن هذا المقطع ايضا مشهور. نكملوا المقطع الاولاني وتفكروا شنو هو تقال من بعد.
3: بالضبط. يلا تفضل مدام. مرحبا.
9: صح عليها كثر لعبت لك اللعبه. ايش عندك ما تعمل؟ طلق والخدمة والدار والكهرباء
3: معزتهم يا ذي
9: نجم تسلف في كل شيء.
3: توتر هي أم مرته.
9: اه مالاش تعمل
3: كوثر هذه أم مرته.
2: حد ما يغزر خاطر طلعوهم الكل أولاد.
3: كوثر هي كوثر هي أم
2: حد ما يغزر رافع والله هتقول حاجة لنا
3: لا لا خلينا نعمل جهود وحدي. كوثر هي أم مرته.
2: أي أوكي شو اكتشف وقتها شو اسمها الشخصية؟
3: اكتشف اللي هي ما هيش بنت خالد.
2: هاي شو اسمها الشخصية؟ وعز التومي شو اسمه فيه؟
4: نادر.
3: نادر.
2: هاي شقال.
3: نادر.
4: نادر على خطيبته ذيك.
1: يا نادر يا نادر.
3: يا نادر. يا نادر. راك نادر.
4: ما عنده خطيبته وقتها هو. خطيبته.
3: خسرتها قالوا خسرتها الطبيبة ذيك.
4: اسمها خطيبته ذيك.
2: الكلمة اللي قالها راهي ميمز لحد هذه لحظة أمان.
4: لعبوا هي لك
2: وقت اللي تكتشف اللي صيت. وقعت في الفخ شو قولوا
4: قولوا
2: سي عليه كلكم صفر.
3: ربي تحفيك يا نادر.
2: يا نادر لقنت لك لا على البيت
4: ولا على الخاطر.
3: اي في بما عليه
2: لا ما مش في بما عليه صفر من نقاط سي جعفر. سمع على سيد المخرج.
9: يا نادر
2: امال
9: هذه كانت لك لا على البيت ولا على الخاطر.
1: كيفين يتكلم ضمير بتاع قبل
3: ده. ضمير
1: بتاع مش بعيد. ضمير بتاع قبل
2: ما فهمش فيديو بتاع وقعتها في الفخ ما تلقاش فيها نادر.
1: حاوس بضميرك في بانو
2: وتسأله عليها بمال دفاع.
3: اي اي صحيح
2: صفر من
3: تحية لي معز التومي. تحية معز
1: هاي معز
2: التومي. يعطيكم الصحة شباب في اليوتيوب لهنا مجاوبين بالسلام.
4: والله برافو كيفاش حافظين بالضبط لغيبليك.
2: فما حاجات تقعد في البيل ما تتنسيش معناها.
1: والله مرة عرضني في التيك توك مقتطف صغير نتاع معز التومي في مسلسل اللي يسمم في قهوة في واحد يشوق في دي ماكس. قعدت نتابع في اي حط له هكا هو طلع يبيع معه يكنتر معه في العلالي شوال
7: ماتت القهوة
1: مش
10: قهوة
4: مبيه
7: نكتفي بهذا القدر يا هم صحيح
1: المهم قعدت نتبع في مش عارف والله وين وصلت الحكاية خاطر خليت كرش وتوجع فيه السيد اللي يشرب القهوة
7: يا ربي سهير وقتها سهير بن عمارة هي البطلة في
1: فيست كوير يشمرها
7: هي مليحة حشكيك
1: يشمر الفيست كوير كي معزتم ثاني مرة حتى في المسلسل الاخر سمم برشا قهوة معزتم في المسلسل
3: في اطار الذاكرة الليل البيض
7: اوكي
3: اعطينا الكواليس نعطيك كوليسة
7: كوليسة لأول مرة
3: كوليسة تتمثل في المخرج العظيم والكبير لحبيب المسلماني يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب
4: قولي جعفر
3: الجنرال الرعب بالحرف بالحرف ما تزيدش أعطيني النص جهبذ قال لي أنتي جهبذ إيت مثلا عايا الأولاد نخرج ونسهروا جي أنتي تقول مثلا عايا الأولاد أشقولكم نخرج الواش تتفاش قولكم أنتي جهبذ أعطيني النص أعطيني النص في الديركسيون دكتور قوة عظيمة شيء كبير شيء كبير وكيما قلت لك حكيت الالتزام بالنص لأنه هو عامل ديكوباج متاعه يلزم في المومون هذا تسكت لهنا والكاميرا على هذا فهمني ولا
7: إيه شنو تفضل جعفر في العمل مثلا تقتدي بالنص بالإخراج ولا تزيد فما إضافة خطر فما ممثلين تعطي حاجة
3: لا أنا نفضل أنه يكون مخرج على درجة عالية من الدقة كيما الحبيب المسلماني كيما حماد يعرف الالتزام بالنص معناتها نص مكتوب وقاعدين وعملوا قراءة أولى وثانية وثالثة خاطر كان كل ممثل شوف الارتجال حاجة مهمة قبل الأكسيون قبل ما يقول المخرج أكسيون تنجم مثلا تقول له اسمعني يا سي الحبيب يقبلها تقول له مثلا اسمعني يا سي الحبيب لهنا ما حسيتهاش كي يقولها عفيفة مثلا اشطيبت لي وكذا وأنا راني باش ناخذ
4: قلت مثال بدلها الكلمة
3: قولي كيفاش تراها
4: أسهل لك
3: كيفاش تراها نعطيك مثال لأنه مثلا لو كان ثم شخصية تتكلم بالقا ولا شخصية تتكلم بالقاء فهمني ولا تجي انت تدخل في اللاكس بتاع الشخصيات اللي تكلموا بالقاء مثلا فهمني وانت ما تكلمش بالقاء دونك ثم خلط ثم خاصة علي الويتي خويا في الكتيبة وفي الطريزة وفي الواحد زاد مذكر اللي كونه مش علي الويتي اللي كتب ليل البيض اما زاد كتابات علي الويتي من اقوى الكتابات
7: صحيح
3: شكرا ربيب على الفقرة
7: ميرسي جعفر يعطيك الصحة انت متفوق
3: برنامج
7: بنقطتين وثلاثة نقاط نقطة وحيدة رافعة معش كيفاش سبحان الله صفر من نقاط فتيات مرحبا بكم ميرسي بوكو على اخر مستجدات الاخبارية راجعلكم بعد الحديث يلا
11: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
12: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل. ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبور غرام.
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: مجزوى الحادية عشرة ديوان فم. عسلمة. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الخميس لاجتماعاته للنظر في نقاط المدرجة بجدول عمله، وذلك بالتزامن مع انطلاق دورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر حتى شهر جويلية وفق ما ينص عليه نظام الداخلي للمجلس. وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هياكل مجلس نواب الشعب نشاطها ضمن دورة نيابية جديدة، وتتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف لجنة القرى لأعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة إليها. رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة يؤكد لدى افتتاحي أشغال ملتقى حول مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة أهمية التكوين وضرورة تطويره بما يتلائم مع حاجيات الإدارة العمومية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وتم خلال هذا اللقاء تقديم نتائج الاستشارة على الخطوة مخرجات ورشة العمل المتخصصة وما أفضت إليه من مقترحات وتوجهات وتوصيات أولية، إلى جانب فتح المجال أمام المشاركين للتفاعل مع النتائج المعروضة ومناقشتها وإثرائها وفق ما تم نشره صباح اليوم على صفحة الرسمية للمدرسة الوطنية للإدارة. المستشفى الرقمي فرع صفاقس انطلق في العمل بعيادة أمراض القلب عن بعد بمشاركة أطباء قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وذلك بالتنسيق مع فريق المستشفى الرقمي بصفاقس والفريق المركزي للمستشفى الرقمي بوزارة الصحة. يأتي إطلاق هذا النشاط في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية الرقمية وتوسيع الاستفادة من طب الاختصاص، بما يساهم في تقريب خدمات طب القلب من المرضى والحد من تنقلاتهم إلى المؤسسات الصحية، إلى جانب تثمين الكفاءات الطبية الجامعية بالجهة. وتمثل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية وتطوير خدمات الطب عن بعد، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز توظيف الحلول الرقمية في المجال الصحي. في العالم، الأهالي في قطاع غزة يشيعون اليوم الخميس رفة أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد ثلاثة أعوام من استشهادهم في قصف إسرائيلي على برج التاج بوسط مدينة غزة. وقالت مراسلة قناة الجزيرة أن من بين الشهداء 47 طفلا و32 امرأة، وأن الدفاع المدني تمكن من استخراج رفتهم على مدار الأيام 17 الماضية بالتعاون مع اللجنة المصرية. القوات الحكومية اليمنية في اليوم تعلن إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جميع جبهات محور طور الباحة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وقالت أنها قضت على جميع القوات المهاجمة. وأضافت القوات الحكومية أنها نفذت 6 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: فهمني ولاش بر التراب للي عطاه بلاس. ونتذكروا كل عنا بعد المجبري ونتذكروا السيده اللي جت بعدنا لهنا في شو اسمه حمام شط
1: في حمام الشط في برج السدرية.
0: برج السدرية حتى تاع برج السدرية اللي جاتنا لهنا المرأة هذيك الأولانية اللي حلت الشبكة في بيكم اللي طويكة الفضاء هذاك
1: تو عنا زوز دويرات
0: اي
1: دونك عنا معاها هي هي فيري شوسي هي مريضة شوية إن شاء الله كانت
0: الله يفرج عليها.
1: هي مرأة عظيمة الحقيقة الحقيقة مرأة عظيمة بسيطة جدا لكن عظيمة. أنا مناسبة هذه فكرت نسي جعفر باش نتوجه لها ليها والكافة المتبرعات اللي عطونا المنازل والمنازل تو نحن فيها مع عائلاتنا وهذه حاجة كبيرة برشا لأنه منازل ذوكم صغار
0: ولا تعيشوا
1: فيهم
0: ولا تعيشوا
2: فيهم
0: شيء
1: في قمرت وفي بارتو
0: اللي عطت في قمرت
1: وفي رواد
0: اللي جات من كندا عطت من قمرتي
2: وفي وسط تونس
0: هذيك اللي هي وخوها
1: هذيك عطتنا في ريد كارتاج وعاودت جيت عطتنا دار اخرى في المنار 2 دونك راه ورجعت من غدوه لكندا يعطيه الصحه هذه
2: دونك كيو لانسيرسيون في الحوم الكل في لي كارتي الكل
0: طبعا طويكة ولينا من بنزرت البنجردان لتطاوين بحول الله متوسعين متوسعين
1: فعلا تو اليوم موجودين نحن في على مستوى المنازل موجودين 100% من اطفالنا مندمجين في المجتمع في منازل مندمجه وهذا مهم لانه مهم يعرفوا المستمعين والمستمعات انه الصغير يزي معانا من الوسم يزي معناه إنهم معنا يكونوا في مؤسسة مسكرة في سور وكأنه عنده مجتمع موازي هما يعيشوه والناس كيف تعمل معهم بالشكل ذاك. اليوم إن يكونوا مندمجين في المجتمع هذاك كل ما عاش موجود اليوم عنا أطفال يدخلوا نستقبلوهم يعديوا فترة في SOS ويخرجوا هم يعرفوش اليوم في SOS ونحن مش معناها هذيك حاجة مهمة لأنه تخليهم هما نوعا ما أنهم يكونوا عندهم أكثر حظوظ أنهم يندمجوا أكثر حظوظ أنهم معناها يواصلوا حياتهم ويبنيوا مستقبلا دونك هذايا مهم. حاجة أخرى زادة نحن معناها بخلاف المنازل المندمجة اليوم عندنا زادة مكاتب دعم الأسرة اليوم على مستوى قرية أطفال SOS قمرت عندنا بعد 40 عام كنا نخدموا في قمرت اليوم طولنا عندنا في تونس الكبرى عندنا

0: دكتور المنزه
1: دونك المنزه التاسع هو مقر الحقيقه معناها اليوم في اطار مشروع كامل اللي حكينا عليه مشروع القرب من منازلنا من مكاتبنا ومن شركائنا ومن الدوناتور.
0: ندعيو الناس الكل انكم هذا قلت لي نهار السبت الافتتاح
1: نهار السبت باش يكون الافتتاح تشيل المقر هذا
0: ابارتير من الوقت
1: ابارتير من 10 نتاع الصباح
0: نتقابلوا غادي
1: مرحبا بكم الناس اللي تحب

0: هذيك ولا ما بلاش تغيب عنا تاني أبلاش والحمد لله والشكر لله
1: ولا محلك يا أمي
0: لا واحد واحدة منهم قلت لك أنت مش تختار فيني ولا حسب موجود عندك لأنه يسمع فينا مواطن من جندوبة اللي هو سي المنصف الجوادي حبينا نقول لك يا سي المنصف يا مومو إن شاء الله يا أخويا ألف سلامة والحمد لله على سلامتك
1: الحمد لله
0: الحمد لله على سلامتك يا منصف
2: الحمد لله على لطفك
0: يا جوادي تحية ليك كل ناس جندوبة يا منصف يا جوادي باش تغني معايا الأغنية هذه يا منصف يا جوادي الأغنية تقول ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش هاي يا منصف ظن بابا ظن في الكهرباء المنصف طيب اسمع فيه هاي هز هز هز

0: جوادي عيبت الكل قالوا له الحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك
0: سي المنصف. الحمد لله على سلامتك سي المنصف. ربي يقول الحمد لله على سلامتك سي المنصف الجوادي.
1: الحمد لله على سلامتك سي المنصف الجوادي. الحمد لله على سلامتك.
0: رفع
1: ان شاء الله ديما لاباس.
2: الحمد لله على سلامتك يا مومو يا منصف يا جوادي.

0: ولا تسوي المنصف الزوادي جست حابة تذكر كبيرة أبليكاسيون
1: إن شاء الله
0: الابليكاسيون هذه عاملينها نحن راديو اول راديو نعملوها كل بعض الكلام اللي يقولوه هذه ب 500 دينار يتكلم
1: سريع حد شيء
0: تتعدى تخلصنا اخويا كل
2: واحد اقترحت انا يعني كي قلت 500 فرنك يا بعض كل اس ام اس
0: الحمد لله على السلامه توقف
3: محلاك يا امي نورت لي الدار يا امي نورت لي الدار كل
0: مسك يا هاي زينو بيت حاضره
1: ديما حاضره
0: زينو بيت مباشره في من ولاد وبعد نواصلوا هاي تفضل زينب خذ بلاستي تفضل تفضل
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب في الزهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب
1: تسمع في ساعة سعيدة مع جعفر توت ليكيب وهذا الوقت نتاع الغبغيك سمحني دقيقة انا شكون نطلع الشخصيات
0: سي المنصف الجوي
6: سي المنصف
1: يا اخويا شخصيات اليوم سي المنصف ان شاء الله باللطف عليك سي المنصف وحمد لله اللي انت لاباس وحمد لله على الناس الكل يسمعوا فينا لاباس واللي موانسينهم زادة في الديار اون كونفاليسونس ولا في السبيطارات زادة برشا برشا ناس يسمعوا في الغاديو
7: 250 دينار
1: هذو 250 ألف بركة يلا عملت لكم سوم ريم بالكدي بالكدي الفقرة هذه سهلة نعطيكم معلومات المعلومات يدوموا بالضبط بالضبط بين 40 ثانية ودقيقة نكملوا المعلومات تقولوا على الاسم بتاع الشخصية شكون هي لهنا عنا منتصر البارح اللي هو جعفر القيسمي
0: التليفونات
1: التليفونات أي بلاي والله ملاحظة مهمة خلينا نلعبوا حسب المعلومات اللي عندنا
2: ناحية تليفون جعفر زادة من قدامك
1: يلا كيف كيف كيف كيف نسكت يوتيوب ركزوا البلاتو لهنا ركزوا رافع ريم جعفر رباب نبدأ بالشخصية الأولى اللي تقول أنا تولدت نهار 2 ماي 1933 في مدينة عربية معروفة بالفن والموسيقى وكنت من صغري قريب برشا للغناء من 1948 وأنا ما زلت صغير كملت دراستي الموسيقية في دمشق وتعلمت الموشحات والإيقاعات والمقامات مع مرور السنين الصوت متاعي ولا علامة مميزة في الأغنية العربية وخاصة لون موسيقي مرتبط بمدينة ولادتي في 1968 صار لي موقف خلى اسمي يدخل حتى في الأرقام القياسية كي غنيت في حفل متواصل لساعات طويلة وين في فنزويلا 1973 كنت موجود زادة في تونس قدمت حفل للجمهور التونسي سنوات طويلة عديتها وانا نحافظ على لون من ألوان الموسيقى العربية التقليدية وليت معروف بقوة الصوت وبالقدرة على التنقل بين الم

0: قامت في 2 نوفمبر 2021 توفيت في دمشق عن عمر يناهز 88 عام. أنا شكون 3-2-1 صباح فخري كتبت صباح
1: خذي الاستلوية
0: يلا نقطة ريم نقطة رافع نقطة من حلب نقطة ربيب برافو عليك
2: وبالله
0: نقطة مدينة ولادي حلب هات نسمع طريف ونرجع.

0: القدود الحلبية خاطر مولود في حلب. برافو عليك كريم. اكزاكتو. ما قلت يا رب
1: لا ستي. تحية للحاج عنده باش. الحاج مخاطر منظم بالوقت وكل وقت عنده وقت ايش كل ايش ده بيصلي وعنده وقت صبح فخري
0: بالمشد في النهار
1: يحطه في التليفون واوبرلور يعني لازم الدار كلنا نسمعه يحطه قاعد في الصالة ويسمع صبح فخري. دونك تحيه
2: للحاج
1: الرفيع بالضبط يدخل في الكهرباء توا وربي على ذكر التليفون سي المصف الجوادي توا بعثوا لي مساج قالوا لي سخيبوا تليفون جاي من الراديو يجاوب فينا نحن نتكلم هو يجاوب فينا لا راديو سي المصف
0: تحيه لك سي المصف
1: راهو راديو انا فاهم خويا ربي ايش فيك
3: 500 دينار
0: يعافيك يلا 500 نقبلوها كاش ولا بالفيرمون فما حتى مشكله هاتوا ناخذوا الشخصيه الثانيه ركزوا مليح والله العباد الكل قاعدين يحاولوا برافو عليكم الكلكم قاعدين تحاولوا كلكم زادة قاعدين تقولوا شين الغنية المفضلة متاع صباح فخري شخصيتنا الأولى. الشخصية الثانية تقول أنا تولدت نهار 20 مارس 1951 في مدينة تونسية معروفة بجمهورها الكبير والمحب لكرة القدم. من شغلي دخلت عالم الكرة بديت مسيرة متاعي مع نادي من مدينتي وتدرجت في فئة

0: العقربي. حماد العقربي برافو جاب
1: حقانية.
0: برافو ربي برافو برافو برافو.
1: ساخر رجلي مشيت لحاجة أخرى.
0: حماد العقربي أنا نحب نفهم
1: جميل
0: شنو هو الوقت اللي فهمت اللي نحكي على عطوق.
2: لا خاطر خالي يحب عطوق
1: وسط قتله وسط
0: ميدان. أنا هذا حارس مرمى هذا أخي.
2: خالي يحب عطوق برشا بالله
0: تحية للحاج.
1: حب يسلم على خاله.
0: حب يسلم على العائلة. جاي البرنامج مش يسلم على العائلة.
1: حب يسلم على خاله.
0: برافو برافو يعطيكم برافو. عندنا هنا علامة كاملة جعفر القاسمي. عندنا نقطتين زيد ربي برافو. يلا نقطة ريم
1: اللي بعده نستنى في شيرين نقطة...
0: يلا يلا نمشي للشخصية الأخيرة. الشخصية ذي نحبكم تركزوا إن شاء الله طلعوا المعلومات ما همش سهلين برش. نرجعوا لاثنين أكتوبر 1869 وقت الولادة متاع الشخصية اليوم.
3: مش بيركز معايا برش.
2: لا لا لا ما تدورش فاروق
3: ندور مزاز حياتي كاملة مش خط
0: محبش خطر فاروق
3: هو عطاني عطوقة
0: بيه لحظة نركز. تولد 2 أكتوبر 1869 في مدينة بوربندر في الهند وين تولد ولايد صغير حتى حد ما كان يتصور وقتها أنه بشي يولي نهار من نهارات واحد من أشهر شخصيات العالم. 1888 شخصية مازالت الشابة قرر يسافر لإنجلترا باش يقرأ القانون بعد ما كمل الدراسة متاعه ويرجع للهند عام 1891. شخصيتنا يقول أنا كنت نخدم كمحامي أما في 1893 تبدلت حياتي بشكل كبير كي سافرت لجنوب أفريقيا في إطار خدمة قانونية وغادي تعرضت للتمييز العنصري خاصة بعد حادث في قطار خليتني نعاود نفكر في الظلم الحقوق والمساواة. التجربة هذه أثرت فيها برشا ومع مرور السنين بديت نطور أسلوب مختلف في المقاومة في مقاومة الظلم أسلوب يعتمد على الحقيقة والمقاومة السلمية والبعيدة كليا عن العنف. في 1906 ارتبط اسمه بشكل واضح بمفهوم الساتياغراها اللي أصبح من أهم الأفكار اللي اعتمد عليها في نضاله. عام 1915 يرجع للهند ومن غادي بدأ يلعب دور مهم في الحركة بتاع المطالبة بالاستقلال. عمل واحدة من أشهر لمارش اللي يعتبروا مشية سلمية للمطالبة بالاستقلال متاع بلاده. لكن حتى بعد الاستقلال عام 1947 كانت مرحلة جديدة مرتبطة برفضه لتقسيم الهند لزوز بلدان وين زادة ترشح عدة مرات جائزة نوبل للسلام. أنا شكون
1: المهاتما غاندي.
0: غاندي المهاتما غاندي برافو برافو برافو. عندي ريم تقول المهاتما غاندي غاندي يكتبها هكا بالليونات الصغيرين برافو رافع. غاندي تكتب رباب. وعندي إجابة خارقة العادة من جعفور عطوقة. برافو أربع إجابات برافو. نقطة للجميع المهاتما غاندي بتبيع برافو برافو برافو. 69 جعفور عندك مقولة للمهاتما غاندي معروفة
2: تحبها
0: تقول مأثورة. عندكش مقولة العطوقة؟
2: امشي غاندي امشي
0: امشي
1: لوست فير
0: نمشي
2: صحيح.
0: برافو برافو لكم الكل انتوما اللي بيان سور جاوبتوا هنا على يوتيوب. هذاك سامحني دقيقة انا
2: والله باهي اليوم بربي سامحوني
1: متعادلة انا وسيد جعفر
2: نعتذروا على فقرة سمينة رفع لانه الوقت داهمنا
1: الحقيقة هاي
2: فهمني نمشي مباشرة لسينجيم
0: نمشيو ديريكتومون لسينجيم. احنا مش نسمع شوية من صباح فخري تري فحدا نجي
1: يلا
0: صباح خاطر جست للحاجة نحب ديديكاس للحاجة ومن بعد
2: نبدأ

0: والقدود الحلبية والفن هذايا الجميل. مناش خارجين من الفن في سينجي مع ريم اليوم, ولأنه نتصور كي خمنت في الفكرة نتصور أنه فما أمثلة صعب شوية, فأقترح أنه أنا نعطي السؤال واللي عنده إجابة هز يده, ما نقعدوش تور دو غول خاطر فما برشا أغنيات الحقيقة
1: أما بيرفع اليد
0: بيرفع اليد بيان سور, اللي عنده الإجابة يهز يده. الفكرة الفكرة هي أنه باش نعطيكم بيت ولا مطلع بيت شعرية تغنيت
1: أوكي.
0: معناها هذوما الأبيات الشعرية باش نعطيهم لكم الكل راهم تغنيوا وتعرفوهم في أغاني الكل, كل مثال عليه نقطتين, تعطيني الأغنية شكون غناها ولا الأغنية والشاعر, خاطر كلهم كلهم 90% شعراء معروفين. خليني نجرب شكون ينجم يقول لي شنية الغناية وشكون اللي كتب هذا الكلام. أراك عصية الدمع شيمتك الصبر, أراك عصية الدمع شيمتك الصبر, أما للهوى نهي عليك ولا أمر. أراك عصية الدمع شكون يعرف الغناية؟ رافع
2: ملحم بركات
0: غلط.
3: أم كلثوم.
0: أم كلثوم, أم كلثوم أراك عصية الدمع, هذه النقطة الأولى لجعفور.
1: قول المغنية
4: ما بعضنا قلنا أم كلثوم
0: الغنية اسمها شعر. أراك عصية الدمع أي اللي قلت لك نقطتين على كل أوكي. مثال أوكي. شكون الشاعر؟
3: أحمد رامي
0: لا
1: الدكتور هذي
0: لا ما كانش عبد معاصر له شاعر قديم
2: السيد درويش
0: نو
3: أراك عصية الدمع
0: شاعر عربي
2: عنطرة.
0: كبير
3: كالعراق
1: من رباعية الخيام هي
2: جميل بوثينة
0: لا نحب نقول لكم ساعة غنيتها أم كلثوم وغنية عبد الحليم حافظ زادة كان ما عرفتوش الشاعر نجم نقول لكم اللي هي من كلمات أبو الفراس الحمداني
2: على طرطوش تلسيني
0: نقطة عند جعفور صحيت نكملوا نقدموا قدام
3: تور تور
0: شو هذه سهل
2: والله تور ما شاء الله.
0: قل المليحة في الخمار الأسود
4: ماذا فعلتي,
0: ماذا فعلتي بزاهد ولا بناسك متعبدي. الأغنية
3: صباح فخري,
4: صباح فخري
0: جعفور صباح فخري ما هزيتو شيديكم. نقطة واحدة أخرى
4: والله قلنا بعضنا أم كلثوم وصباح فخري
0: لله. شكون الشاعر صعيب ياسر الحقيقة
2: شعر
0: غنيها صباح
4: هو أسمعني
0: الشاعر مش باش تعرفوه مسكين دارمي ما تعرفوهش ولكن كانت تقول لي شكون آخر غناها غير صباح فخري تاخو نقطة بالأيدي.
3: نور مهنا
0: نو لا ما مش توارثوها في نفس الوقت غناها معه معروف بها زيت. شكون غنى قل المليحة غير صباح فخري؟
3: تونسي
0: لا
1: لبناني
0: شرقي عصف شرقي
3: شرقي سوري
0: لكك
1: سوري زادة
0: غادي
3: لبناني
0: في بلاد الشام
1: فهد بلين
0: نو ماكش بعيدة
1: وديع
0: ناظم الغزالي
3: ناظم
0: الغزالي اه يا سيدي هذه الاغنيه جعفور عندك زوز نقاط فيهم شويه زهر ما به زهر اه يا سيدي برفع الايدي. شكون اللي كتب قاعدت لقد قعدت والخوف بعينيها
2: كاظم الساهر قارئة الفنجان
0: قارئة الفنجان
2: نزار
4: قباني
0: برافو علي دو بوان عند رافع. ونحب نقول لكم اللي اغلب
4: والله المشكله
0: اغلب القصائد تبدل فيهم كلمات
3: جلس
0: على خاطر هي صحيت كانت لقد قعدت والخوف بعينيها تتامل فنجان المقلوب
3: كانت
0: قعدت نزار قباني غناها عبد الحليم حافظ رائعه قارئه الفنجان
3: سلماني هذا
0: تعادل تعادل ما بين رافع وجعفور نمشي للي بعده
4: مشكله في الجرس
0: زينوبه
1: تفضل.
0: يقول الشاعر
1: يقول
0: سلو قلبي غدا تسلى وتاب ما غير ما نبدل ما نكمل ولكن تحب لعل على الجمال له عتاب. سلو قلبي غنية شكون الغنية اسمها سلو قلبي
2: هذه أم كلثوم.
0: أم كلثوم نقطة رافع
2: أم كلثوم
4: أمان
2: العربية الفصحى أم كلثوم
0: توا ترفعوا الأيدي وتقولوا لي شكون الشاعر.
2: أحمد رامي
0: غلط.
2: أبو الفراس الحمداني
0: لا
3: لا
2: متنبي
0: لا ترفعوا الايدي.
3: احمد شوقي
4: يعجبكش
0: احمد شوقي امير الشعراء احسن جعفر
1: والله برافو والله
0: برافو عليك
1: والله برافو
0: حب تسمعهم شويه تذكروا الاغنيه النجم
2: والله ملي القوم مفسخنا
0: على سلو قلبي
2: غدا عمري ما سمعت
3: بقاوت التراس
0: على الجمال له عتابة. هيا سيدي بيرفع الأيدي
3: كستي حمار
0: شكون قال وشكون غنى أحن إلى خبز أمي.
2: مرسل خليفة.
0: برفعل أيد.
2: مرسل محمد. مرسل خليفة.
0: مرسل خليفة غنى.
2: غنى.
0: شكون كتب؟
2: مرسل خليفة.
1: محمود درويش.
0: محمود درويش أحسن في نقطة زينوبة ونقطة رافع.
2: قيد
0: جميل. جميل. سايب زميلتك. سايب زميلتك.
3: خبز أمي
2: وطهور. 10 مرات في كرتاش تغنيت.
3: ولمسة أمي أحن.
2: كل عام.
4: كتبت في السجن.
0: به. هذه غنية عندي أنا من أحسن الغنيات العربية في حياتي.
2: إن أنا نبكي كنا نسمع.
0: يقول الشاعر مش على أحن إلى خبز أمي الغنية الجاي. مذناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده تمنيت هكا. أحسنتي اللي غنيها محمد عبد الوهاب. هذه نقطة لزينب. شكون كتب بالكلمات؟
2: أحمد شوقي.
0: أحمد شوقي جعفور. برافو عليك نقطة لجعفور.
4: جيت باش نعمل لكم نقاط.
0: ربي بغدوة نعاود.
1: ما الغنية؟
3: وبكاه ورحم
0: عوده
3: مضناك
2: جفاه. يا البابور يا مون أمور خرجني من الزير.
1: ذاك علاش الدنيا
3: تبدلت.
0: وبكاه ورحم عوده. شكرا جعفور. جعفور شكون عوده؟ شو معناها عوده؟ مضناك جفاه مرقده.
2: مرقده
0: ما عادش يجيه النوم. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. شو معناه
2: عوده؟ هو كل بايل عوده.
0: لا ها شو معناه
2: رحم عوده؟
0: شكون العود نتاعو؟
2: العظام.
0: العباد اللي يجيوه يعودونه اللي يزوروه هو مريض. دونك هو توفى خاطر رحم عوده. ترحموا عليه والله يرحمه.
2: الاغنية عليه مريض قال له الله يرحمك.
0: الاغنية لمحمد عبد الوهاب والشاعر احمد شوقي امير شعراء. احسنت. ما بعد هذا زيديني عشقا زيديني
2: كذا مسيح
4: زيزان قبيل
0: نقطين للناس كل
4: نقطين.

0: حطيتلك
1: نسمع بعض. لازمكم تعرفوا الحقيقة. نتمنى أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع. ملك الفؤاد فما عساي أن أصنع. وبعديك في الغناء تبدلت شوية باش تولي القافية أسهل. شوالي الوزن
2: عبد الحليم.
1: لا طلعوا الفنانة يز
3: أم كلثوم.
1: نو
2: فايزة أحمد.
3: قديم
1: نو
2: نجيروز صغيرة.
3: فيروز
1: أقدم من نجيت.
2: صباح
1: لحظة برك صباح
2: فخري
1: صحيت رباب أسمهين. برافو عليك. أفدي إن حفظ الهواء قصيدة ياسر مزيانة والشعر ما تنجموش تعرفوه لكن لازمنا نعرفه أنه الكلمات الابن النبيه المصري. ترى
4: جميل.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها
4: الكوكب. عبد الحليم حافظ هذا
1: غنيها هي لكن عن الفنانة اللي هي مريت الغناء.
2: ليلى مراد.
1: لا
4: فايزة أحمد.
1: لا
2: نردكش
1: ما هيش مصرية.
3: أما أنا عودنا
1: على جاءت معذبتي في غيهب الغسق
2: صباح
1: كأنها الكوكب الدري في الأفق.
2: وردة.
4: سمير أحمد.
1: فيروز غنيت
2: فيروز.
1: معذبتي لسان الدين.
5: معذبتي
1: خلينا نحاول ناخذ حاجة أخرى. شكون غنى وكلمة شكون بالأخص؟ أعطيني النايا
4: فيروز. هي
2: فيروز طبعا.
1: فالغناء سر الوجود. إيديكم علي
3: أحمد.
1: لا أعطيني النايا وغني فالغناء سر الوجود.
2: مش معروف. لا معروف. اكتبها لها مغني آخر.
3: قصيدة.
1: أديب.
3: جبران خليل جبران.
1: برافو برافو. كلمة جبران صحيت رباب. برافو
3: جبران.
1: عليك. ترى هذه خنكملوا بها.
2: بيت لي رباب. تليفون كمبيوتر تليفون. قلت فيروز في
3: الإقبال.
1: لا ما غزرتش ما غزرتش. نسمعوا بعضنا. أعطيني النايا وغني فيروز غنيت برشا حاجات كتبهم جبران. مش كان هذي. شكون ينجم يقول لي شكون كتب الكلمات هذي؟ مررتي بخاطري فكرة.
4: مررتي بخاطري
3: طارق عارف
1: ترخان. عبرتي ظلت الذكرى. نسيتي الحزن شوقا للغد الأفضل. غنيت ريمي. طارق العربي طرقان. حلوة اللعبة.
2: حلوة والله. زيدوا من الشعراء.
1: غدوة نكمل
3: بالله. ربحتكم وجاية روتار وربحتكم والنبي. أربع نقاط زينب. رافع ستة نقاط. جعفر ستة نقاط. ربيب سبع نقاط.
1: برافو عليك ربيب. وغدوة نكملوا التحدي هذايا.
2: غدوة مش قيدنا.
1: ميرسي بوكو.
2: غدوة أنا مش نرشد.
3: لا والله لي عليكم ما منا
2: خير. والله نعم. شكرا لنا زينب.
4: ميرسي جعفر.
2: ميرسي على كل شيء. والماكلة والدنيا والجو.
4: على راسي.
2: ربيب ميرسي بوكو.
3: عايشك
2: أدمار. ميرسي. ريم ميرسي.
1: عايشك.
2: ميرسي رافع يا اختصاح.
6: ميرسي ميرسي.
2: فاروق ميرسي بوكو. سي المنصف شالا لاباس بابا.
4: شالا لاباس
2: يا منصف يا غالي. هاي ميرسي.
7: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. خليك قريب. فيم وراجعين. في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي.
8: مونوبخي ديما معك.
9: 352-442 ألمع المحللين والمختصين. تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية. هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
10: تدلل تدلل.
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
10: تدلل
12: جيون إيام دللنا.
13: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية. تقارير مواكبات على عين المكان. مراسلات سبق صحفي. دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
14: موجز منتصف النهار. ديوان فام. عسلامة.
5: أعوان وإطالة الشركة التونسية للكهرباء والغاز يلوحون بالدخول في تحركات نضالية قد تصل إلى الإضراب في حال تواصل ما وصفه بتفادي الإدارة للجلوس إلى طاولة الحوار وعدم الاستجابة لمطالبهم العالقة. جاء ذلك خلال اجتماع عام عقد اليوم الخميس بالمقر الاجتماعي للشركة تحت أشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وخصص الاجتماع لتدارس الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، حيث عبر المشاركون وفق ما جاء في بيان الاجتماع عن رفضهم لما اعتبروه تدهورا في ظروف العمل وتراجعا عن عدد من المكتسبات. وطلب المجتمعون بالتدخل العاجل لتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية معربين عن رفضهم لما وصفه بارتفاع حوادث الشغل المميتة في القطاع خلال الفترة الأخيرة. جلسات عمل بولاية تطاوين تقر جملة من المحاور المتعلقة بموسم الصيد من بينها موانع صيد البري ورسوم والمعاليم والإجازات والتراخيص إلى جانب الإجراءات الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على التوازن البيئي. كما تم التطرق إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 من سبتمبر 2026 المتعلق بتنظيم موسم الصيد، والذي ينص على منع صيد عدد من الأنواع بصفة باتة بهدف حمايتها، فضلا عن تحديد حصص الصيد اليومية وعدد الطرائد المسموح بقنصها. ودعت الجلسة كافة الصيادين إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب المنظمة للصيد البري واحترام الفترات والمناطق والأنواع المسموح بصيدها، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية والبيئية. افتتاح الإدارة الجهوية لساحة بقبلي اليوم قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز بكلفة إجمالية تنهز المليون دينار. وضح المدير الجهوي لساحة بقبلي جوهر المكني في تصريحه لمراسل ديوان فما أن القسم الجديد يقدم خدمات طبية في 5 اختصاصات تشمل أمراض القلب والنساء وتوليد والعيون والدم السريري والطب النفسي. وبين المكني أن العيادات الخارجية توفر أيضا عيادات في الطب العام وطب الأسنان إلى جانب فحوصات تكميلية وتخطيط للقلب وللجنين ووحدة تبخير للأطفال، إضافة إلى فضاء للاستقبال والتسجيل وصيدلية خارجية. في أخبار العالم، متوسط سعر ديزل في الاتحاد الأوروبي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 2.24 أورو للتر، فيما تواجه شركات الطيران الأوروبية تحديات للتعامل مع ارتفاع تكلفة الوقود في ظل صعوبة توفير الإمدادات. ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني يجروا محادثات مباشرة وسرية في تركيا الشهر الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم نقلا عن 6 مصادر مطلعة. وقالت المصادر أن اللقاء هو الأول المعروف من نوعه بين الطرفين، وأن اجتماعا واحدا على الأقل عقد خلال شهر سبتمبر الفارط بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية.
13: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
6: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
14: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس مثل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو آخر تطورات وضع البلاد، شنو وضع العالم، المنطقة، نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف المستجدات. والحقيقة الساعة الأولانية إن شاء الله لليوم باش نخصوها للعودة على مختلف المراسيم والتنقيحات اللي صدرت البارح في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تنقيح جديد يشمل الفصل 24 من المرسوم 54، نحكي أيضا على تنقيح عدد من فصول مرسوم الصلح الجزائي، نحكي زاد على مرسوم جديد لتنقيح تركيبة هيئة الانتخابات ومدة عضوية أعضائها. فالرائد الرسمي أيضا صدر مرسوم جديد يعيد تنظيم المجالس البلدية ويحدد صلاحياتها في الجزء المتعلق بهيئة الانتخابات والمجالس البلدية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري. حاولوا نفهموا مع عدد من المسائل المتعلقة بالمستجد هذية. بعد أكيد الساعة الثانية باش نمشيو لفقرة المقال. مقال اليوم تحت عنوان هل ينجح العراق في احتواء التهديدات الأمنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي؟ المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي ومعه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات. واخر الحصة فقرة بالارقام. السؤال اللي اختاره لنا نور الفارسي اليوم ابرز اوراق القوة التي تحكم الصراع بين واشنطن وطهران. اخر المعطيات الارقام نلقاها اخر الحصة في فقرة بالارقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
15: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
14: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا بك العاده بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم مقترحاتكم اذا كان فما مواضيع مولفات تحبونا نطرحوها في الحصة. ان شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني طارق الكحلاوي. طارق اهلا وسهلا ومرحبا.
16: مرحبا ابتسام. مرحبا سرحان. مرحبا فريق الاعداد بكل المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين.
14: نتصورك عديت لي لكن فرق الرسمي طارق
16: والله لا ما همش نصوص طويلة الحقيقة. ما كان مهم الاستماع الآراء الناس اللي ربما تفهم في اختصاصات معينة وهذاك باش نحاولوا نعملوه انتراتر بعد يعني للتعليق عليها.
14: هذا هو طارق واسر حاشي خوي. أهلا وسهلا مرحبا.
17: أهلا وسهلا مرحبا ابتسام. مرحبا طارق. مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل وتحية خاصة لزميلنا نور الفارسي. فما بلاغ لازم نقوله المواطنين توانسة أنه نور الفارسي اليوم راه جاب كرهبته معناها البحيرة واحد وبش يروحوا مع حكاية الأربعة كيك. دونك بلاغ رسمي هذا المواطنين توانسة الكل اللي بش يروحوا في الوقت ذاك يردوا بالهم
14: نور
17: وطلب من السلطات أنه تفرغ الكياس يعني حفاظا على سلامة المواطنين توانسة الكل واللي عادوا قضية يا إما قبل الأربعة يروح وإلا بعد الستة معناها في انتظار أنه نور يروح
14: خطر هو ساعتين مينيموم ثلاث سوايع
17: في الكياس. أنا ما نضمنش سلامة حتى حد لأنه كي تشوفوا معناها كيفاش قاريها الكهرباء لأنها بعد الراديو حاجة أعجوبة أول مرة في تاريخ السيارات من اللي بديت الناس معناها تركب في الكهرباء واحد قال بالطريقة هذه
14: بالصدفة لقاك انت بربي خليك يا سرحان كتعمل عليهم زي
17: حفاظا على سلامة مواطنين توانسة الكل يسكنوا في العاصمة من البريود هذيك من الأربعة حتى للستة ماذا بيكم يا اما في الدار يا اما في الخدمة تردوا بالكم حتى اللي يروح نور بعدنا نعملوا بلاغ رسمي لنور صايي وصل للدار لباس وبعد ترجع الحركة عادية معناها.
14: لا وقلبه كبير قلبي ابتسام تحب نوصله. قلت له يعطيك الصحة شكرا على رحابة
17: عرض عليك الوصلة.
14: قلت له مازلت حاجتي بروحي
17: من المروج توصل معناها في 1 ديسمبر ان شاء الله.
14: مرحبا بكم سرحان وطارق وتحية للناس كل وتحية بتوع الفريق اللي أملكم الحصة حسام فاروق ونور. المرة ذي كما قلت لكم بالبداية إن شاء الله بشتون بفخرة الأكتواليتي.
15: الأكتواليتي
14: كما قلت لكم جملة من المراسيم أو المشاريع والتنقيحات البارح باش نرجع عليها تباعا. والحقيقة باش نبدأ بالمرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. إلغاء أساسا أو ربما التنقيحات أساسا شملت بدرجة كبيرة الفصل 24 طارق الفصل خلينا نقول اللي أثار نقاش وجدل كبير على مستوى الفضاء العام وفي إطار اليوم الساحة السياسية والوطنية. الفصل 24 واللي من خلاله صارت عدد كبير من الإحالات وغيره ونحكي زاد على عدد من القضايا. دونك شنو اللي تغير في الفصل هذايا؟ خلينا نقول تم الاستغناء عن العقوبة السجنية والابقاء على الخطية المالية من 10,000 الى 20,000 دينار وعند العود وقتها تكون فما خلينا نقول العقوبة السجنية لمدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار. حاولنا لهنا نبسطوا اكثر بتبع التنقيح الشمل المرسوم عدد 54 واللي حتى التنقيح متاحه في عد ذاته طارق أثار نقاش البارح بين اللي يقول لك هي خطوة إيجابية اليوم نجم تكون بوادر انفراج في علاقة بمرسوم أثار برشا جدل وكان إجماع كبير طارق بأنه المرسوم هذايا والفصل 24 منه لازم يصير الإلغاء متاعه تماما. في البداية طارق فاش لقيت تنقيح فصل 24 من المرسوم قراءتك ليه والنقاش اللي بدوره تفتح حول الموضوع تفضل.
16: أنا نحب نعمل ملاحظة ابتسام بشكل عام حول توقيت التنقيحات هذه ومغزى ذلك. ومن بعد نتحدث على يعني المرسوم 54.24 وسأحاول توصيف سياسي لما يحدث وليس موقف سياسي لما يحدث, لأنه فما زوز مستويات مختلفة. اللي يحب يركز على الإيجابي ربما يحب يركز يعتبر السلطة عملت حاجة إيجابية, واللي يحب يركز على السلبي بيقول في إطار المعارضة, وهذا طبيعي ومعقول ومفهوم. أنا نحاول نوصف المعنى متاع اللي صار والأثار متاعه أكثر منه باش ناخذ موقف سياسي. بالنسبة للتوقيت والقرارات هذه بشكل عام, بيان سور هذه مجلس وزراء مشابه لمجلس وزراء صار العام اللي فات تقريبا في نفس التوقيت, فترة قليلة قبل عودة البرلمان, مراسيم اللي من خلالها يمكن للرئيس التشريع في زمن العطلة البرلمانية. ولا أعتقد أن ذلك مثلا مصادفة, خاصة بالنسبة للمرسوم 54 وحتى بالنسبة للمراسيم الأخرى كيف الصلح الجزائي. علاش؟ على خاطر بعض هذه المراسيم وفي النهاية كلها يعكس التصور العام للرئيس بعد 25 جويلية. يجب أن نذكر الرئيس قضى أكثر من عام ونصف بعد 25 جويلية هو السلطة التنفيذية وهو المشرع, وعدد من المراسيم منها المرسوم 54 منها مرسوم الصلح الجزائي هي مراسيم الرئيس. من المعلوم أن البرلمان حاول طرح مشاريع لتنقيح مقترحات ولا مشاريع تسميه سرحان, أنا ديما ننسى الفرق, كي البرلمان هو اللي يقترح مشروع
14: مقترح
16: يعني البرلمان اقترح تنقيحات أو حاول تنقيح المرسوم 54 أكثر من مرة ولم يمر ذلك, أو المكتب المجلس أجل ذلك أو وضعه في الرفوف, أو المغزى السياسي المحصلة السياسية كأن المرسوم 54 لا يمكن أن يمسه إلا الرئيس, هو من بادر به, من شرعه, من أقامه. وهنا معناتها أكيد الرسالة السياسية هي التراتبية اللي موجودة في الدستور 22 اللي تقعد السلطة التنفيذية عندها يعني علوية أكثر من السلطة التشريعية, بما فيها أن السلطة التشريعية لا تستطيع أن تسائل أو تعزل الرئيس اللي هو موجود في أنظمة رئاسية أخرى بمن أشهرها النظام الأمريكي. لكن في دستور 22 العلوية واضحة للسلطة التنفيذية والإدارة اللي يشرف عليها الرئيس. هذه بشكل عام نمشي طول التنقيح نفسه. التنقيح خلينا نقول أتى بعد, وهذا معناته توصيف موضوعي لا فيه للدعم للإدانة, أنه بعد مرور 4 سنوات من التنديد المتواصل, والتنديد المتواصل اللي مش خاص فقط بالنخبة, حتى بمواطنين عاديين اللي كانوا يراوا في هالمرسوم هذايا أصبح ذريعة واضحة للملاحقة على أساس الرأي, حتى من حزام الرئيس, حتى من الناس المساندة لما يسمى مسار 25 جويلية كانت التنديدات متواصلة بخلاف المنظمات المهنية وعلى رأسها عندها نقابة الصحفيين, لأنه يعني عدد من تضرروا من المرسوم هم إعلاميون, وبالتالي تصدرت نقابة الصحفيين الحملة ضد هذا الفصل 24 من مرسوم 54. لازم نذكره اللي هو في الأصل جاء في إطار التوائم مع اتفاقات أوروبية لمواجهة القرصنة الإلكترونية واستعمال الإنترنت ضد المواطنين الآخرين, ما عنده حتى علاقة بمسائل الثلب ومسائل كذا. هذا نحكي المرجع الأوروبي ما عنده حتى علاقة بذلك, لكن المرسوم الذي صدر بقرار رئاسي بعد 25 جويلية تضمن هذا الفصل, ولا أعتقد أنه الرئيس ومن في حزامه ليس واعيا بأنه على مدى 4 سنوات كم شخص انتهى إلى السجن بسبب هذا المرسوم. وهنا نحب نأكد ربما على المواطنين اللي ما همش معروفين. البارح والله قريت تدوينة لناشط كان قريبا من الرئيس وكان داعما له, المنصف الهويتي, اللي هو كتب تدوينة وانتهى على إثرها إلى السجن على أساس المرسوم 54. لكن ما حكيش فقط على روحه, هو ناشط مدني وسياسي على الأقل معروف في جندوبة يا سيدي, مش معروف في البلايس الأخرى. لكن لفت انتباهي الحقيقة الأمثلة اللي تحدث عليها الأخرى, اللي متاع مواطنين كما نقولوا مواطنين خاطر كلنا مواطنين هو لكن هالتعبير اللي ولا كاينو اهدوني متاع اللي ما عندهمش صفة ما عندهمش شهرة واللي هما الناس يعني اي واحد يكتبها في الفيسبوك كتبوا بيان سور حاجات نجموا نتناقشوا حولها لكن زوز منهم انتهوا الى حالة نفسية صعبة ومنهم واحد مشى للرازي بعد قضائه السجن بسبب مرسوم 54 وذو ما نسمعوش بيهم لانه انا سمعت معناتها بعض على الاقل التعليقات قالوا حتى ما عادش يقع استعماله مرسوم 54 ليه ربما ما عادش يقع استعماله الناس معروفه اما عموم الناس راه قاعد يتم استعماله فيهم والنقطه الثانيه الحقيقه هو انه المشكل ليس في فقط في التشريعات البعض قال اونتر بارونتيز المشكله في السياسه الجزائيه وليس في التشريعات البعض الاخر قال لي المشكله في التشريعات هو المشكله في الزوز اولا السياسه الجزائيه للدوله اللي احيانا لا اذا كانت تحب تكون تسلطيه لا تحتاج الى تشريعات على المقاس باش تكون تسلطيه تجي تستعمل اي حاجه وتاولها بالطريقه اللي تحب عليها لتمارس سياسه تسلطيه واهم مثال على هذا استعمال الفصل 86 اللي هو يتحدث على مكالمات هاتفيه لا علاقه له بالانترنت والمكالمات الهاتفيه للازعاج تعمل وقت ما فماش انترنت في الثمانينات يقع استعماله للملاحقة على تدوينات في فيسبوك ومنهم ناس عندهم حصانة منهم السعيداني اللي دخل السجن على أساس الفصل 86 يعني كي تكون فما سياسة جزائية للملاحقة على الرأي فإنه مش مهم شنو دونك المشكل هو لهناسة خلنا نتفقوا اللي المشكل مع الفصل 24 في المرسوم 54 ليس لوجوده في ذاته بل لسياسة جزائية توظفه مثل ما توظف غيره كيف الفصل 86 دونك اللي يلزم التركيز عليه هو هذا باهي أنه يقع مراجعة بمعنى باهي بعد كل هذا التنديد مهما تصير مراجعة على الفصل 24 ويولي الثلب كما عدد دول الديمقراطية الأخرى إذا كان فما الثلب وتم إثباته خطيئة مالية موجود هذا في بريطانيا بالرغم اللي فما لا محالة عندنا مرسوم المرسوم 115 اللي نجم يعنى بذلك لكن السياسة الجزائية هو ما يجب مناقشته والتشريعات أيضا مهمة الناس اللي قالوا لي مش مهمة التشريعات مهمة سياسية. لا مهمة وهذه الصراعات من أجل فرض الحق الدستوري في حرية التعبير الذي اتفقت حوله كل الدساتير التونسية من دستور 56 ونحن جايين فرض هذا الحق الدستوري هو أيضا معركة حول التشريعات التشريعات الجديدة والقديمة ها والولاد اللي دخلوا للسجن والموقفين توا في المسيرات المسيرة تاع نهار السبت اللي صارت السبت اللي قبل اللي فات حول أسطول الصمود اخي مرسوم 54 دي انا قريت فصول وقوانين يا سرحان اول مرة نقرا الشعارات المهيجة ذي ظاهر بتاع كعوام بالحق ككح الشعارات ما هي الشعارات المهيجة شنو المهيجة تقولش عليه الانسان كانوا هكا دجاجة وجيت عمله مهيجة يعني فما مايند سيت كامل ذهنية كاملة لا تقبل أنه الرأي لا يجرم الفكرة لا تجرم ما معنى ما يهيج أخي واحدة هي نوع من المخدرات هو بش يهيج الرأي اللي هو يصطبط إنه تجريما للرأي وبالتالي حتى التشريعات مهيجة حتى التشريعات مهمة ومهم الصراع من أجل تغييرها وملائمة التشريعات على أساس الحقوق الدستورية هو مهم كلمة أخيرة شفت البعض قال البارح عمل خطر نظرية المؤامرة منتشرة نلقاوها لدى السلطة يعني الدولة عندها تنتج نظرية المؤامرة أصبحت بشكل بعدها المؤامراتية المؤامراتية أي حاجة رأي قائمة أيضا المعارضة البارح شفت يعني تقابل السفير الامريكي مع وزيرة العدل اذا هذا دليل اللي ذاك امريكا قالت للدولة انها تتغير تو هذا كلام علاش اقول هذا كلام خاطر مو ساعات واحد مثالش نحلوا الوضع الداخلي والحقوق والحريات اما يسمح حتى ادنى من فهم الجيوسياسي للوضع إدارة ترامب لا يهمها من ألفه إلى يائه مواضيع حقوق الحقوق والتعبير والرأي والديمقراطية والنهج السائد لإدارة ترامب وهذا نفهمه حتى من التصريحات بتاع السفير الأمريكي لهنا اللي مثل إدارة ترامب هو قريب منها ما عندوش خلفية دبلوماسية خلفيته بالأساس سياسية يعني ترامبي يعني تابع لترامب أكثر منه تابع الخارجية الأمريكية اللي هو التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والجانب الأمني والعسكري ما يهمهمش الحقوق والحريات الولايات المتحدة الإدارة الحالية لا يهمها ذلك وإذا استعملتها فلأنه طرف معين وقف ضدها جيوسياسيا دونك هذه مهم جدا انه نقولوه، لانه زاد حد ادنى على الاقل من النظره العقلانيه والمؤامراتيه مهما كان مصدرها. يعني التحليل الدائم بالمؤامره اللي نحب نقوله لهنا هو مضر بحد ادنى من العقلانيه في فهم المشهد السياسي.
14: هو واضح طارق. اكيد باش نرجع نسمعك سرحان الشيخاوي في علاقه بالتنقيح اللي شمل الفصل 24 من المرسوم عدد 54، واللي كان خلينا نقولوا محور نقاش كبير البارح.

0: تتفتش، معهم ألفا التعليمية الصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: نص نهار و 23 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نواصل معكم على مختلف المراسيم والتنقيحات ومشاريع القوانين اللي هبطت البارح على مستوى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. انطلقنا في الحديث عن تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54، إلغاء العقوبة السجنية كعقوبة أصلية، الإبقاء على الخطايا المالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار، وعند العود تصبح التهمة أو العقاب عفوا السجن مدة 6 أشهر وخطية قدرها 50,000 دينار. ومباشرة مش نعطيك الكلمة سرحة، تفضل
3: وابتسام. خلينا ندخل شوي في التقنية بعد طاو نمشي ونحلو بالمسألة السياسية لأنه مهم. البارح احنا وقتي نحكيه على إمكانية التنقيح في علاقة بالمرسوم 54 ما كانتش عنا المعطيات، لأنه وقتها ابتسام معناها مازال ما اصدرش الرأي الرسمي. دوب ما خرجنا نحن اصدر الرأي الرسمي كانت فيه التفاصيل اللي باش نحكيه عليها طاو. في مستوى بنية المرسوم فما حاجة تتغيرت، يعني في مستوى السياق العام اللي تبني عليه المرسوم فما حاجة تتغيرت. أولا نحكي على إلغاء العقوبة السجنية في الجريمة لأول مرة. الناس كلها معناها تبعت المسألة دي، معناها من 5 أعوام مع خطية مالية اللي توصل حتى 50,000 دينار. نحكي في النص الجديد ما فماش عقوبة سجنية، فما خطية مالية من 10,000 حتى 20,000 دينار، وفما إحداث لمفهوم العود، معناها في حالة ما هذا يعني مسألة جديدة ومسار جديد داخل المرسوم. في حالة العود نولو نحكي على العقوبة السجنية اللي هي 6 شهور، ونولو نحكي وزادة أيضا على العقوبات المالية. هذا في علاقة بالمسألة العقابية. في علاقة بداخل النص ديما نحن نحكي ابتسام على المرسوم 54 في علاقة فصل 24، لأنه من أهم الفصول موجودة في المرسوم هذا، ومن أهم الفصول اللي جرت الناس

0: نقابات ومنظمات وغيره بما فيهم نقابة الصحفيين على رأسهم نقابة الصحفيين تحت شغل وغيره. وكانت فما حتى تحركات احتجاجية رفعة لشعارات تغيير مرسوم 54. بقدر ما المرسوم 54 فيه مشكل وبقدر ما الفصل 24 فيه مشكل، وقلنا نحن رأوا مرسوم هذا في شكله العام وفي التوجه العام مش موجه للصحفيين لا للسياسيين للغير، لكن بعد تم استعماله في السياقة هذه. لكن المشكل الأعمق مش في تركيبة النص بقدر ما هو في تأويل النص. هذا المشكل، أنه حكينا نحن في أكثر من فترة أنه تم الانزياح بهذا النص إلى مسارات أخرى. النص هذا تم اعتماد المصطلحات الموجودة فيه والتركيبة متاع الفصل 24 ومشيت في سياقات أنه قلنا أصبحت سيفا مسلطا على الصحفيين والسياسيين نشطاء المجتمع المدني وغيره. وبالتالي التعديل هذا مهم، مهم جدا التعديل، لكن الأهم التعديل أن نضمن أنه ما نرجعوش إلى نفس السياقات القديمة في مستوى الاستعمال، خاصة وأنه عندك أنت فصل 83 متعلق بمجال الاتصالات، وأنه مازال عندك أيضا فصل 24 الموجود في 54. رأوا العكس بعض العبيد أنا سمعتهم يحكيوا على أساس أنه تم حذف هذا النص، ما تمش حذفه، تم تعديل الفصل 24 مش حذفه. مهم جدا أنه نحكيه في المسائل التقنية والتعديل وغيره، لكن الأهم من هذا الكل أنه تكون فما إرادة جزائية بأنه نحن ما نواصلوش في نفس المسار متاع استعمال الفصول هذه، لأنه نجم يخرج من الفصل 24 مرسوم 54 ويمشي فصل 83 متاع مجلة الاتصالات ونقعدوا في نفس المربع تقريبا. تقولي العقوبات تختلف، أوكي العقوبات تختلف، لكن أيضا نقعدوا في نفس المسار الجزائي اللي هو فيه عقوبة سجنية وأيضا فيه عقوبة مالية. وهذا معناه تحكيه فيه برشا مرات. وبالتالي كما نقوله ابتسام، مهم جدا أنه نحكيه على التعديل، مهم جدا الناحية التقنية أنه مرسوم هذا تعدل، لكن الأهم من هذا الكل أن ما نقعدوش نمشيه في نفس المسار. نقطة أخيرة نحب نختم بها، مجلس نواب الشعب تقريبا على امتداد 3 سنوات نحكيه في نفس الموضوع اللي هو تعديل المرسوم 54، وصار مقترح داخل البرلمان وصار معناه نقاشات وغيره سواء في أروقة البرلمان حتى داخل اللجنة، لكن المقترح هذا اللي في عناصره الكبرى تقريبا يشبه رول التعديل اللي عمله رئيس الجمهورية في المرسوم الصادر، لكن تعطل هذا المسار كليا به. فما سؤال جوهري لهنا يتطرح، وقت رئيس الجمهورية عدل النصوص وبعد نرجعه بشكل تفصيلي بالنص بالنص، وقت رئيس الجمهورية عدل هو بمراسيم كل النصوص القانونية ذات الطابع الجدلي والإشكالي، يعدل المرسوم 54 ويعدل النص المتعلق أساسا مش تحكيه عليه تو بتاع الصلح الجزائي وغيره، والمسألة المتعلقة بالانتخابات والمسألة المتعلقة بالبلديات. وبالتالي ماذا بقي للبرلمان من دور؟ تقديري خاصة المسائل الكبرى اللي مفروض البرلمان يكون موجود فيها ويكون محطة أساسية فيها غاب تماما عليها، وكان عاجزا أمام المحطات الأساسية، لم يبقى له سوى المصادقة على قانون المالية وإدخال بعض التعديلات في مشروع قانون المالية، ومن بعد كالعادة التعديلات اللي يتم إدخالها لا يتم تطبيقها. وبالتالي هنا سؤال جوهري في صميم وجود هذا البرلمان، صحيح نحكيه على وظيفة بالمفهوم الدستوري مش نحكيه على سلطة، لكن حتى هذه الوظيفة أصبحت ضعيفة جدا أمام الرأي العام التونسي، وهذا رغم عامل قلق كبير حتى داخل النواب. بالتالي سؤال مركزي حول وظيفة البرلمان ودور البرلمان في هذه المرحلة التاريخية، وخاصة النواب اللي موجودين لتعطيل الكثير من المبادرات، لأن المبادرة اللي كانوا قاموا بها النواب كانت نجم تتعدى داخل البرلمان، لكن فما برشا نواب كانوا موجودين في الأروقة وحاولوا قدر الإمكان أنهم يعطوا المسار متاع التعديل هذا. وبالتالي قدر ما نحكيه ابتسام على تعديلات مهمة، قدر ما نطرحه أيضا السؤال المركزي والجوهري والوجودي في علاقة بوجود هذا البرلمان ووظيفته وشنو قاعد يعمل تحديدا.
1: واضح سرحان، واحنا شفنا حتى البارح تدوينات لبعض النواب في علاقة بأنه عودوا ذكروا بأنهم قدموا مقترح في علاقة بتنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وقاموا بالدور الموكول لهم في علاقة بالجانب التشريعي، واختلفت زاد الرؤية والخلينا نقول التوصيف لتنقيح المرسوم 54 من نائب إلى آخر، بين اللي يقول لك في الأخير معناه صار التنقيح وكانت هذه الهدف سواء كان من الوظيفة التنفيذية أو من الوظيفة التشريعية، فمشكون يقول مثلا لأنه احنا قدمنا مقترح وغير، ويتسائل كما تسألت أنت أنه أي دور بش يكون للبرلمان. وإحنا أكيد ما زلنا بش نوصل معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوية بش نحكي وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبش نحكي وعلى مرسوم المجالس البلدية، إن شاء الله بش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري.

0: ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: 352-442 ألمع المحلين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: ديوان فام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
0: نصف نهار و32 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات، وكما قلت لكم في بداية الحصة باش نرجو على مختلف المراسيم والتنقيحات اللي صدرت البارح على مستوى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. نحاولوا نقدموا ونسمعوا قراءة ولادوني في البلاتو، ونحاولوا نرجو على مختلف السياقات اللي تجي في إطار هذه التنقيحات، ومن بين أيضا المراسيم اللي شفناها البارح والمرسوم عدد 3 لسنة 2026 واللي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الحديث بأكثر تفاصيل احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد التليلي المنصر نطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك اتصال بالحضور الكريم وبكل المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك التدخل معنا. وباش نبدالك بالفصل الرابع من المرسوم عدد 3 لسنة 2026 سي محمد، اللي فيه أساسا يواصل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينون وفق أحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم. هل تعتبر سي محمد التليلي المنصري أنه قد حسم الجدل في علاقة بوضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القانونية ووضعيتها اليوم بهذا الفصل وبهذا التنقيح سي محمد؟
3: شكرا. هو في الواقع كقراءة أولى للمراسيم، هما ثم زوج مراسيم يهم المجال الانتخابي بصفة عامة، ونجيك على بعض شوية على بعض التفصيلات. هو المرسوم عدد 3 بطبيعة الحال والمرسوم عدد 4
0: متعلق بالمجلس البلدية
3: وكذلك المرسوم عدد 3 هذا اللي مؤرخ 30 سبتمبر 2026 هو بطبيعة الحال يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا شنو يعني؟ معنا ثلاثة ملاحظات في خصوص المرسوم هذا. أولا المرسوم هذا أصبحنا الآن أمام مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور. نعرف أن نص الدستور ينص على كونه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية. بطبيعة الحال هي تتركب من 9 أعضاء ولمدة زمنية قدرها 6 سنوات غير قابلة للتجديد. المرسوم بتاع 22 كان ينص على 7 أعضاء وعلى مدة زمنية قدرها 4 سنوات. يعني كنا في حاجة إلى ضرورة مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور، وهذا اللي صار. هذا مهم في خصوص التطابق، يعني ليس هناك تناقض حالي ما بين النصوص القانونية مع أحكام الدستور اللي هو القاعدة العليا. الملاحظة الثانية هو كونه هذا المرسوم بطبيعة الحال اللي يحدد التركيبة بتسعة على كما جاء به الدستور وكذلك المدة الزمنية ب6 سنوات. الملاحظة في خصوص التركيبة هو أنه أضاف زوج اختصاصات
0: اللي هم
3: بالإضافة إلى الاختصاص السابق اللي هو اختصاص في الأحصاء، وهذا مهم في وجود هذه العضوية لتركيبة مجلس الهيئة باعتباره أنه يفيد مجلس الهيئة خاصة في كل ما يتعلق بمسائل التحيين أو توزيع المراكز الاقتراع أو توزيع المكاتب إلى آخره. وكذلك الاختصاص الثاني اللي هو الدبلوماسي المتقاعد. أنا نعتبر كذلك هو الوجود مهم. علاش؟ لأنه نعرف كل أنه يلزم يكون ثم هذه تقريبا ما يعادل التركيبة بتاع قبل اللي هو ممثل على التونسيين بالخارج. كل ما يتعلق بالانتخابات في الخارج، نعرف تونس تعمل في انتخابات في 47 دولة تقريبا في 5 قارات، هذا يتطلب خبرة في خصوص توزيع المواد الانتخابية وكذلك في التعامل مع المواطنين بالخارج والتسجيل متاعهم وإلى آخره. كذلك أعتبر أنه وجوده مهم. إذن التركيبة كملت، أصبحت 9 أعضاء باختصاصات مختلفة، وكل هذه الاختصاصات مهمة في تركيبة مجلس الهيئة. الملاحظة الأخرى وهي تتعلق بالحكم الأحكام الانتقالية وخاصة الفصل الرابع اللي اعتبروا أنه بطبيعة الحال وأنه الأعضاء الحاليين يبقوا يمارسوا مهامهم إلى حين مباشرة التركيبة الجديدة. وهذا بطبيعة الحال مهم جدا. ليش؟ لأنه يتفادى مسألة الشعور داخل مؤسسات الدولة، ويتماشى كذلك مع مبدأ وأنه عمل يتواصل متاع المؤسسات متاع الإدارة بصفة عامة، لأنه هيئة الانتخابات كما تعرفوا حاليا تشرف على عديد الالتزامات مثل الانتخابات الجزئية، مثل سحب الوكالة، مثل رئيس الهيئة اللي هو عنده سلطات التسيير المالي والإداري، وكذلك بطبيعة الحال نشرفوا على القرعة الدورية لكل المجالس المحلية والجهوية. وهذا يتطلب وأنه مواصلة العمل إلى حين التركيبة الجديدة.
0: أنا باش نسألك على النقطة هذية، إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم. يقول لك الجملة ذي ربما مفتوحة شوية سي محمد التليلي المنصري، كيفاش باش يصير تحديد وقتاش باش يصير تركيز مجلس هيئة جديد اليوم؟ معناها مواصلة عملكم اليوم كأعضاء مجلس الهيئة الحالية وقتاش باش يكون؟ هل تم ضبط الفترة وإلا كيفاش؟ خاطر جزء من النقاش والتساؤلات مشات في الاتجاه هذا سي محمد.
3: وبالنص وبالدستور أو بالمرسوم ما فماش يعني المسألة مطروحة، ونعطاك هو الطريقة كيفاش يوقع العملية متاع التعيين، معناها ما عطاش هو مدة زمنية
0: معينة أو محددة.
3: أي ما عطاش، لكن معناها هذه كلها أعمال خارج على إرادة الهيئة. احنا اللي يهمنا هو أنه نواصل أعمالنا بدون حتى معناها إشكال. وين يجي التركيبة الجديدة؟ بطبيعة الحال باش يوقع تسليم المهام بصفة رسمية، هذا ما فيش حتى أدنى شك على حسب معنى الدستور، لكن راهو ضروري وجود النص هذا لتفادي الشغور، خاصة الأعمال اللي تقوم بها الهيئة على مستوى العمل الإداري والانتخابي وكذلك حتى على مستوى اللجان.
0: باهي، باش نرجع معاك للمرسوم عدد 4 قبل ما نختم معاك سي محمد اللي منصري، وأنت حبيت تحكي عليه. هو المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية، ونتذكر قبل وقت لي في أكثر من مرة نسألوا عن موعد الانتخابات البلدية والتحذير لها. يظل كانت من بين المسائل اللي كان لازم يصير واضحة المرسوم هذية ومسائل أخرى إجرائية أو قانونية. لو كان نسمع رأيك في النقطة هذه سي محمد.
3: هو تقدم مهم، لأنه أكدت في العديد المناسبات حتى في مناسبات التدخل معكم أنتم أكدت أنه رانا في حاجة بالنسبة للانتخابات البلدية إلى زوج نصوص قانونية لاستكمال الجانب التشريعي للانتخابات البلدية. النص التشريعي الأول اللي هو الظرف 2023 وهو المرسوم عدد 8 ذاك اللي نقح لقانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية، وأصبحت الانتخابات البلدية على الأفراد أو ما يسمى بالقائمات المفتوحة. وكيفاش أن رئيس البلدية أصبح معاش ينتخب من الأعضاء بل من يتحصل أكثر عدد من الأصوات إلى آخره. هذيك معناها النص القانوني الأول الضر. هذا النص التشريعي الثاني أكدنا في عدد المناسبات لأنه ضروري إلغاء مجال التجمعات المحلية. ليش؟ لأنه لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد اللي كان معمول عن نظام على القائمات. جاء هذا يعتبر بمثابة القانون الأساسي للبلديات. يعني اللي نحب نأكد عليه هو أنه الجانب التشريعي الآن الانتخابات البلدية كمل. عندنا قانون أساسي للبلديات بمقتضى المرسوم على 4، وعندنا القانون الانتخابي اللي جاء بال الانتخابات على الأفراد. أظن نصوص قانونية مهمين. تبقى الملاحظة المهمة اللي نحب نأكد عليها هو كون ما يعنيش وأنه وجود زوج نصوص هذه وأنه هيئة الانتخابات ستمر مباشرة إلى تنظيم هذه الانتخابات. ليش؟ خاطر الانتخابات البلدية ليست انتخابات دورية معلومة بصفة مسبقة، تبقى دائما في حاجة إلى قرار سياسي. نحن في حاجة إلى أمر دعوة الناخبين اللي يبقى دائما شرط شكلي وجوبي لإجراء كل المسارات الانتخابية. بالنسبة لنا احنا ديما نأكد على جاهزيتنا حاليا الجاهزية موجودة على مستوى البشري والتشريعي واللوجستي. نبقى دائما في حاجة إلى أمر دعوة الناخبين. بوقت يصدر أمر دعوة الناخبين نمر مباشرة إلى تنظيم هذه الانتخابات والمصادقة على الرزنانة. وراء الوقت كذلك ما زال يسمح خاصة وللانتخابات البلدية راهي تجرى في دورة واحدة وليس على دورتين.
0: باهي أقعد مع سي محمد المنصري تفاعل من طارق الكحلي ونختم معك. هاي تفضل طارق.
4: مرحبا سيد ليلي المنصري. أولا نحب من عندك ساعة تفاعل على تنقيح المرسوم 54 لأنه يعني من أكثر المؤسسات التي استعملت المرسوم 54 للشكاية القانونية هي الهيئة المستقلة للانتخابات. واضح من خلال هذه المراجعة أن هناك إقرارا بأن العقوبات التي كان منصوص عليها في المرسوم 54 فصل 24 بصيغته السابقة كان مشددا جدا ويمس بالحق الدستوري لحرية التعبير. النقطة الثانية، أنت طبعا سيد ليلي المنصري عشت هيئات مستقلة مختلفة للانتخابات، عشت هيئة مستقلة سابقة على 25 جويلية وهيئة مستقلة أخرى لاحقة، و يعني عشت أيضا في إطار دستورين تقريبا. نحب تعليق من عندك من زاوية مبدأ الاستقلالية، الحفاظ على استقلالية الهيئة. الآن تقريبا كل أغلبية أعضاء الهيئة ستعينهم الإدارة، لأنه حتى المؤسسات العمومية بفيها الإحصاء اللي قلت عليها، وزارة الخارجية التي يمكن هي معنية باقتراح دبلوماسي متقاعد، والرئيس نفسه بشكل مباشر يعين أغلب أعضاء الهيئة. والنقطة الأخرى أنه حتى القضاة لحد الآن ما عندناش مجلس للقضاء، ما عندها مجلس القضاء العدلي غير قائم، وبما يعني أنه معظم الأعضاء هم معينين من الإدارة التنفيذية المعنية هي نفسها بالانتخابات، الرئيس معني بالانتخابات. والسؤال الأكبر في هذا الكل أنه بعدم تحديد أجل لبقاء الهيئة كما هي، هذه الهيئة تقريبا اللي هي في شكل مؤقت ما هيش الهيئة بشكلها الكامل، وعدم الإشارة إلى علاقة هل باش تستمر الهيئة إلى الانتخابات الرئاسية اللي هي باش تكون من أهم الانتخابات، يعني انتخابات بلدية مهمة وتشريع مهمة، انتخابات رئاسية بسبب الدستور 22 وطبيعة النظام السياسي هي الأهم، باش تبقاو تقريبا نتوما بدون تحديد. يعني عدم تحديد الأجل هو أيضا يمكن أن يمس مبدأ استقلالية الهيئة. ما هو تعليقك على النقطتين، مبدأ الاستقلالية واستعمال مرسوم 54 بالشكل اللي استعملتوه انتوما، وانتوما اللي عندكم خلفية متاع قضاة في نهاية الأمر وخلفية حقوقية، كيف تتفاعل مع ذلك؟
0: تفضل سي محمد.
3: شكرا. هو في الواقع بالنسبة خاصة للمسألة متاع الاستقلالية متاع الهيئة، لأن هي خيارات، لأنه كان قبل كما شفتوا الطريقة متاع معناها تركيز الأعضاء كان بالانتخاب من الكتل، معناها من الكتل النيابية داخل البرلمان، وطرح العديد من الإشكاليات كان لاحظتها خاصة في خصوص التوافقات واللي صارت، كان خيار ووقع نقده. وقع خيار ثاني الآن يكون التعيين بأمر من رئيس الجمهورية، لأنه مش هو يعين مباشرة رئيس الجمهورية بل باقتراح ثلاثة معناها ثلاثة أعضاء يقع ترتيبهم من قبل المجالس اللي هم ينتموا لها، معناها رئيس الجمهورية لا يعين مباشرة بل باقتراح من بين المسائل، هذه معناها خيار ثاني. لكن دائما نحب نقول ونأكد عليه ونكون وراء دائما الأعمال متاع وتحديد

0: الى اخره، ديما باش يطرح فيه بعض الايجابيات وبعض السلبيات. اكيد دائما تبقى في تونس هل ان هناك ضمانات ام لا، هناك ضمانات عديده في الواقع الغير قضائيه والقضائيه بالنسبه لشفافيه الاعمال نتاع الهيئه. في خصوص المرسوم عدد 54، احنا بطبيعه الحال هو التشريع نتاع دوله كان موجود، وهو مثلا يكون ستارق مبالغ فيها شويه، وان الهيئه هي اللي استعملته بصفه حصريه. لا مش صحيح،
1: لا مش بصفه حصريه، قلت من اكثر الاطراف التي استعملته مش بصفه حصريه.
0: يكون في حالات، يكون في حالات بالحق معزوله، لاني مثلا ما كانتش تمس بحريه التعبير وحريه الراي، كان هناك اتهام مباشر للهيئه بالتدليس، هكا حرفيا كان هناك اتهام مباشر للهيئه بالتدليس، وهذا بطبيعة الحال لا يعتبر ولا يدخل في خانة حرية التعبير، وهي كانت معناها شكايات تقريبا معزولة وليست معناها قاعدة عامة. بطبيعة الحال نحن مناش مع العقوبات السجنية ومع حرية التعبير ومع حرية الصحافة وإلى آخره، لكن لا يجب أن يتجاوز الأمر حدود حرية التعبير إلى مسألة السلب والاتهام المباشر بارتكاب بعض الجرائم.
2: واضح. شكرا لك سي محمد التيلي منصر ناطق رسمي باسم الهيئه العليا المستقله للانتخابات على التدخل معنا. حبينا نسمع قراءتكم رؤيتكم للتنقيحات في المجالات اللي تشملكم، بدايه طبعا مرسوم المتعلق بالهيئه العليا المستقله للانتخابات، وايضا المرسوم المتعلق بالمجالس البلديه وما يعني ذلك على مستوى الانتخابات البلديه. سرحان شيخاوي تفضلي.
3: هو اكيد ابتسام نحكيه على المرسوم هذا نجم ممكن نقسموه لزوز عناصر اساسيه. العنصر الاول يتعلق اساسا يمكن بتسويه وضعيه الهيئه الحاليه، لانه كثر النقد وكثر الحديث على انه الهيئه بتركيبتها الحاليه اصبحت خارج المسار الدستوري تماما، وكتم هذا عنده الكثير من الصحة باعتبار ان عندنا دستور فيه تصور معين للانتخابات، لكن حقيقة الهيئة الموجودة حاليا لا تنسجم مع تصور الدستور، بالتالي نحكي على وكأنه معنى تسوية وضعية الهيئة الحالية الى حين انه الهيئة القادمة تنطلق في اشغالها من كل النواحي. المسألة الثانية تتعلق بالتأسيس لتصور الهيئة الانتخابات الجديدة، اللي هو تنزيل مفاهيم دستورية في شكل نص قانوني بما فيه التغييرات من 7 للسعادة وغيره والكثير من النقاط الأخرى. في عمومه النص معناها فيه زوز نقاط أساسية جزء منها كي نحكي فيه طارق حاليا، وهو مسألة تعيين الأعضاء وغيره، وأنه الناس كلها تعرف أنه فترة فترات هنا نحكي على أنه أعضاء هيئة الانتخابات يتم انتخابها من البرلمان، وشفنا نحن مسألة دي فيها الإيجابي والسلبي، كما مسألة التعيين أيضا فيها الإيجابي والسلبي، وبالتالي مسألة اختيارهم مثلا من قبل نواب البرلمان كان فيها جزء مهم جدا من الاستقلالية، كما كان أيضا فيها جزء مهم جدا من الصراعات السياسية اللي شافوها الناس كلها، خاصة في علاقة ب تجميع أكبر قدر ممكن من الكتل البرلمانية في علاقة باختيار شخص معين أو اسم معين، وبالتالي كانت فيها الكثير من الجدل، وبالتالي لهنا ديما كل الميكانيزمات متاع الاختيار ديما فيها مسألة إيجابية وفيها مسألة سلبية وخاضعة للنقاش. تبقى فما مسألة هي من أكثر مسائل التي أثارت جدل في تونس في علاقة بالمرسوم الأخير للانتخابات، وهما 3 أشخاص اللي اختارهم رئيس الجمهورية في علاقة بأنهم أشخاص يكونوا عندهم معناها خبرة في مسألة إدارة المسألة الانتخابية والإشراف عليها وغيره. معناها سابقا كنا نحكي على أنه رئيس الجمهورية يختار من بين الأعضاء السابقين في الهيئات السابقة، حاليا في النص الجديد رئيس الجمهورية يختار شخص 3 أشخاص من بين الناس اللي كانوا مشاركين في معناها في المسار الانتخابي سواء إداريا أو في عملية الإشراف وغيره، ويفترض أساسا أنه تكون الخبرة في 10 سنوات. مسألة دي هي اللي كانت عليها الكثير من نقاط الاستفهام، لأنه أولا ضيق بشكل كبير جدا مساحة الاختيار، لأنه باش يكونوا عندك أشخاص عندهم 10 سنوات في الإشراف على العملية الانتخابية ومشاركة في المسألة دي، مسألة ضيق بشكل كبير جدا مسألة الاختيار وقسمة الآراء صراحة بين أنه ناس تقول لك أنه وقت اللي نتحدثوا على 10 سنوات مسألة التضييق هذه نجم تكون في شكل إيجابي باعتبار أنه الناس هذه تكون عندها تراكم في مستوى الخبرة وغيره، وتكون حتى معناها كانت موجودة في مختلف النظم السياسية وماشي تبع نظام سياسي معين، وبالتالي عندها قدر من الاستقلالية بقدر ما فهم مقاربة أخرى تقول لك اختيار معناها وضع هذا الفصل بهذه الطريقة وكأنه اختيار مسبق لأشخاص بعينهم اللي هم موجودين في انتخابات، وبالتالي كما قلت ابتسام فما تقريبا زوز نقاط الأساسية هذا هما النقاط اللي أثارت الكثير من الجدل. تبقى كل النقاط المتبقية نقاط تتعلق أساسا بالمسائل التقنية بما فيهم تنزيل مفاهيم الدستورية في شكل نص قانوني أسس لأسس ل يعني هيئة الانتخابات الجديدة، لكن من أهم العناصر الأساسية واش نحكي عليها في الجزء

0: آخر ابتسام اللي هي مسألة انتخابات البلدية، لأنه معناها اللي حاليا المسارات اللي صايرة، وكان ستليل المنصري يتحدث على التعديلات وغيره، هل أنه احنا في تونس ماشيين حاليا في مسار نتاع انتخابات بلدية، باعتبار أنه نحكي على تعديل النص القانوني، نحكي على النص القانوني الجديد اللي أسس لمفهوم البلديات وغيره، مجلس البلدية تعاون نقشو، وأيضا التعديل الحاصل في علاقة بانتخابات وغيره. بالتالي يعني السؤال المركزي لهنا، هل أنه هذه الخطوات هي الخطوات الأخيرة للحديث عن انتخابات بلدية وتأسيس انتخابات البلدية؟ لأنه صراحة كما قلنا ابتسام سابقا، أن الناس كلها لا تحكي عن انتخابات البلدية وتطالب بالانتخابات البلدية، ومن غير المعقول أنه نقعد نحكي على بلديات في تونس تسير بهذه الطريقة من غير مجالس بلدية منتخبة. وشفنا نحن شنو صار والتقصير اللي صار في علاقة بالبلديات، وبالتالي هنا معناها النجم ننطلقوا في مسألة النقاش حول انتخابات البلدية، لأنه نتحدث على آخر خطوات في علاقة بإنجاز انتخابات البلدية، أما أنه كل هذا مجرد تأسيس نظري، ومازال نستنى في القرار السياسي اللي كان يحكي عليه ستليل المنصري حاليا.
1: هل ممكن كما قال سرحان طارق وقت نحكيه على مرسوم المجالس البلدية ونحكيه على ربما آخر الخطوات قبل تحديد موعد الانتخابات البلدية وأمر دعوة الناخبين، أو كما قال سي محمد تليل المنصري أنه مع اليوم الجوانب التشريعية والمراسيم والإجراءات القانونية، فما زاد الجانب السياسي والمتعلق كما قلنا بأمر دعوة الناخبين؟ تفضل طارق.
2: هو أنا نحب أن نتفاعل مع التفاعل متاعه وعلى الأسئلة اللي طرحتها عليها والرأي الحقيقة اللي طرحته عليه، أنه في كل نظام فما السلبي والإيجابي، وأنا في رأيي هذا تعويم الحقيقة. فما فرق بين أنه يكون فما من أكثر من مؤسسة ترشح أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، هو اللي كان الوضع السابق ل 25 جويلية. دايور الهيئة المستقلة للانتخابات اللي كان فيها السيد المنصري وكان فيها السيد بوعسكر رئيس الهيئة الحالي واللي أشرفوا على الانتخابات 2019 التي انتصر فيها الرئيس قيس سعيد، هي كانت من مؤسسات مختلفة، بما أدى إلى انتخابات ما أنتها نجم نقوله حرة ونزيهة، اللي خلت شخصية كيف رئيس قيس سعيد اللي ما عندوش مكينة وما عندوش كذا ينجح في الانتخابات. يعني ما نجوش نقولوا هذا كيف الوضع هذا متاع الهيئة السابقة اللي كان فيها سيد منصري نفسه والسيد بوعسكر نفسه، اللي تجي ترشيحات من أكثر من مؤسسة. علش مهم ذاك في الاستقلالية؟ خاطر لا تستفرد مؤسسة واحدة في النظام السياسي بالترشيح، في حين الوضع الحالي عمليا تستفرد فيه رئاسة الجمهورية بترشيح أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك يضرب مبدأ الاستقلالية. حتى زوز قضاة الآخرين مش ممكن يكونوا موجودين، لأنه مجلس القضاء العدلي ولا المالي ولا غيره ما هم قايمين الذات دار اليوم ولا ليامات، صايرة الحركة القضائية وصايرة بمذكرات قضائية من وزارة العدل، ولا يعني لا يوجد عمليا مجلس قضائي اللي نجمه يعني يرشح. يعني عندما تصبح مؤسسة فقط اللي هي مؤسسة الرئاسة التي ترشح، فإنه هذايا لا يمكن أن نقول والله كيف السابق كلها والله فيها سلبيات فيها إيجابيات. نقطة ثانية، الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مهمة من عدة زوايا، وأحد الزوايا هي متعلقة بإمكانية ترشح الرئيس قيس سعيد. ولهنا يعني فما طبعا جدل، فما بعض أنصار ديجا بدأوا المناشدات وأنه يلزم الرئيس يترشح، برغم اللي فما إشكال هل يحق للرئيس أن يترشح أم لا، هل يحق له عهدة أخرى ولا لا، يوجد مؤشرات اللي مش تعمل محكمة دستورية، وهل تنجم محكمة دستورية تنظر في هذا الأمر؟ على الأقل ما هيش قائمة الذات الآن، عنا هيئة كينها كي ما عناش أجل توا، الهيئة الحالية بوضعها المؤقت قادرة تمشي حتى الانتخابات الرئاسية القادمة. عندما سيذهب فرضا يذهب الرئيس قيس سعيد بملفه للترشح في الانتخابات القادمة لهذه الهيئة اللي هي وضعها مؤقت، وهو براتيكمالي حتها توا أو أعطيها طبعها الشرعي، هل ستتصرف هي في الموضوع؟ هل هي ستنظر؟ مش من حقها تنظر طبعا، أنه الرئيس عنده الحق يترشح ولا، وهذه مسألة في نظر نورمال مول المحكمة الدستورية. إذن نحن الحقيقة في وضع إشكالي في علاقة بهذه المواضيع. وزيدا نحب نقول هو راهو صحيح، راهو كل ما عندها مش بالضرورة طبيعة الترشيح متاع أعضاء الهيئة هو الضامن الوحيد للاستقلالية متاع الهيئة. في الولايات المتحدة كتاب العامين متاع الولايات هما الهيئة متاع الانتخابات، وهما نفسهم تسيسي، يعني الموقع الكاتب العام في الولاية هو معناتها يا إما يكون ديمقراطي والجمهوري يترشحوا له على أساس سياسي. في دول أخرى وزارة الداخلية، لكن نحن عنا يعني تاريخ غير معناتها حميد لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات. وذلك عليه جيت فكرة الهيئة المستقلة للانتخابات، كل دولة معناتها وضعها. نحن مشينا في تونس بعد الثورة في هيئة مستقلة بهذا الشكل، يعني كل مؤسسة ترشح مجموعة من الأعضاء باش نقويه طابع الاستقلالية في الهيئة نظرا للتاريخ السابق للهيئة المستقلة للانتخابات. وذلك علش أنا طرحت هذا السؤال واعتبرها نقطة أساسية ومهمة كضمانة للحرية والنزاهة في الانتخابات.
1: وهيك نقوله شنو يقول تحديدا المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كيفاش المرسومة هذية في الفصول المضمنة فيه حد تركيبة أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكيفاش يصير اختيار أعضاء المجلس للهيئة. نحكي أساسا على الفصل 5 جديد، يقول يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 9 أعضاء مستقلين موحدين من ذي الكفاءة والنزاهة، ويتم اختيار أعضاء مجلس الهيئة كما يلي: 3 أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية قاضي عدلي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 قضاة يقترحه مجلس القضاء العدلي، قاضي إداري له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 قضاة يقترحه مجلس القضاء الإداري، قاضي مالي له أقدمية عمل فعلي لا تقل أيضا عن 10 سنوات من بين 3 قضاة يقترحهم شكون؟ مجلس القضاء المالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 مهندسين شكون يقترحهم؟ يقترحهم المركز الوطني للإعلامية، ومهندس مختص في الإحصاء له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 مترشحين شكون يقترحهم؟ يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء، وإطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين 3 مترشحين تقترحهم شكون؟ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتقدم الاقتراحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر، ويعتبر أعضاء المجلس المنتمين إلى القطاع العام كأنهم لم يغادروا رتبهم الأصلي مهما كانت الحالة القانونية التي هم عليها، وذلك بصرف النظر عن كل حكم مخالف. والفصل 6 جديد يقول: عين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة. وإحنا كنا وصلنا لختام الساعة الأولانية، باش نرجو أكيد بداية الساعة الثانية على المرسوم المتعلق بتنقيح بعض فصول مرسوم الصلح الجزائي، ونرجو أيضا على آخر التطورات الإقليمية والدولية
2: والبلديات. البلديات
1: نرجو إن شاء الله للساعة الثانية، لكن نقبل هذه موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوش. تفضل.
3: هنا تونس، ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
4: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة زوال واحدة بعد زوال. دي ون اف ام، عسلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يغطي إلى حدود أمس الأربعاء 93 يوم توريد، حيث بلغ 23,843 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. وأشارت المعطيات إلى أنه تم أمس الأربعاء تداول 29,692 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. سفير دولة فلسطين لدى تونس رامي القدومي يؤكد أن استذكار شهداء حمام الشط بعد 41 عاما من العدوان على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ليس استعادة لحدث من الماضي، وإنما استحضارا لمعنى ظل حاضرا طوال هذه العقود، وهو أن العدوان لم يستطع ابتلاع القضية الفلسطينية، وأن الدم الفلسطيني والتونسي الذي امتزج على أرض تونس سيبقى شاهدا على عمق العلاقة بين الشعبين وعلى وقوف تونس إلى جانب فلسطين وحقوق شعبها. وذلك في كلمة ألقاها أمس في مقبرة الشهداء إحياء للذكرى 41 لعدوان الاحتلال على حمام الشط. انطلاق أعمال الحفر الاستكشافي بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين، وذلك ضمن الدراسة المتعلقة بإحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحي. وتندرج هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ضمن توجهات المندوبية الرامية إلى تثمين مياه الأمطار والجريان السطحي والحد من ضياعها والعمل على دعم تغذية الموائد المائية الجوفية بشكل اصطناعي، خاصة في ظل الظروف المناخية وشح الموارد المائية التي تشهدها المناطق الجافة. إلى الشأن الدولي، نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري يصادقون بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال. الجيش الأوكراني يعلن ارتفاع عدد قتلى وجرح العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى حوالي 1,535,870 فردا، من بينهم 1,900 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 و2000 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 و2000، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488. رقم المكتب 55343.
3: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقد في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم بالطبيعة بقية الأخبار المستجدات والملفات. أكيد باش نرجعوا على تفاصيل التنقيح الجديد المتعلق بمرسوم الصلح الجزائي، ولكن قبل هذا باش يرجعوا يحكيوا شوية الأولاد على ما يتعلق بالمجالس البلدية. نذكر حاضرين معنا في البلاتو في التعليق والنقاش طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، بعد شوية أكيد باش نمشي ولي فقرة المقال ونشوف المقال اللي نختاره هنا طارق الكحلاوي، وبعد زيدا باش نمشي ولي فقرة بالأرقام كالعادة آخر الحصة مع زميل نور الفارسي، ونرجع على مختلف المستجدات الدولية والإقليمية. ومرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا تابعوا فينا توا. طارق، حبيت تعلق على موضوع المجالس البلدية، قلت لي حبيت نرجع قبل ما نشوف الصلح الجزائي.
2: هو الحقيقة خنقول بالنسبة نحن بيان سور المدة اللي فات كان ذكر ابتسام، أنا منذ أسبوع حوالي أسبوع تحدثت على الموضوع متاع الحاجة لانتخابات بلدية، لأنه قلنا اللي عدد من الإشكاليات الموجودة بما فيها في موضوع الفيضانات، واضح ان الحلقه احد الحلقات الضعيفه في قدره الدوله على الانجاز هو انه عندنا كتاب عامين للبلديات اللي هم موظفين لم يتم انتخابهم من سكان البلديه، ما فماش العلاقه الحميميه والمباشره اللي تصير في جلسات عامه اونتر بارونتيز ويتم فيها المسائله الدوريه للاعضاء المجلس البلدي اللي هما يمثلوا حوم مختلفه وعندهم علاقات مباشره بالناس. وهذيك الاختلاف بين الانتخابات البلديه والانتخابات التشريعيه، اكل بروكسيميتي هذيك مهمه جدا، وذيك علاش يقعد ديما المجلس البلدي هو النموذج الاهم والمصغر للممارسه الديمقراطيه. وبقاء البلديات لطيلة هذه السنوات الأخيرة بدون مجالس البلدية أضر بوضع البلديات وليس في ذلك أي شك، وعدم المسارعة بإنجاز انتخابات بلدية بتنقيح المجلة وإنجاز انتخابات بلدية أعتقد أنه كان مشكلا كبيرا، وأحد أعتبرها الإخفاقات بالنسبة للسلطة الحالية. الآن عنا فينا الماء تنقيح المجلة الجماعات المحلية صلاحياتها، وهذية أساسي وجوهري لإنجاز الانتخابات البلدية. كما قالت الهيئة كما سمعنا في النهاية هو قرار سياسي، لأنه دعوة الناخبين يتم بقرار سياسي، لكن أيضا الوضع السياسي العام اللي فيه دور قوي لرئاسة الجمهورية يعني يحدد المسار العام للبلاد. وعموما السياسة التسلطية للدولة تخلي اللي فينا المول قرار ممركز، وليس من السهل إنجاز انتخابات جزء بقرار من الهيئة حتى ولو كان فما معرفة بدورية الانتخابات البلدية. نجي تول القانون. القانون في رأيي ينسجم مع النظام السياسي الذي تم إرسائه في دستور 22، واللي هو مركزية السلطة التنفيذية في النظام السياسي ومركزية رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية. علاش أقول هذا؟ لأنه عمليا اللي توا راوه في التنقيح الجديد هو عموما عودة للقانون السابق القديم اللي هو يعود للسبعينات الذي ينظم الجماعات المحلية، واللي هو يخلي المجالس المنتخبة فيها رئيس البلدية المنتخب مباشرة يخليها عمليا تحت سلطة وزير الداخلية، ينجم يوقفه على العمل ويعفيها. ولهنا فما تناقض مشكل راهو كي يكون شخص معين صحيح من رئيس منتخب اللي هو وزير داخلية قادر على أنه يعفي شخص منتخب، هذه مشكل كبير. هذه معناتها فما يعني تقعد الإرادة الشعبية الانتخابية أعلى من أي معناتها من أي مستوى آخر، يعني فقدت الإرادات الشعبية المتناظرة هي التي يمكن أن تسائل أو تحل بعضها البعض. بطبيعة الحال هنا البرلمان هو عادة في الأنظمة السياسية التي تقوم على توازن السلطات هو اللي يلعب دور أساسي في العملية هذه متاع التوازنات المختلفة، وفي جميع الحالات رغم أن التراتبية لبتاع رئيس البلدية ومجلس البلدي انخفضت وصلاحياتها انخفضت، فإنه مبدأ التدبير الحر عموما الذي تم إرسائه في الـ في الـ في النظام الانتخابي الجماعات المحلية السابق تقريبا يعني انتفى، فإنه الأهم الآن توا في اللحظة هذه، وهنا نجي النقطة الأخرى، هو ليس فقط الإسراع في إنجاز انتخابات بلدية، بأنه تكون الانتخابات البلدية القادمة هي أحد منصات تنشيط الحياة السياسية. يعني خلينا نقول راهو من الفيل الذي في الغرفة، راهو من هنا الانتخابات الرئاسية القادمة أحد أهم الوسائل لاستيعاب الأوضاع في البلاد والصراعات والتنافس وحتى الوضع الصعب الاقتصادي والاجتماعي. أنه الناس أولا تعبر على نفسها كيما الهيئات والمنظمات اللي باش تعمل مسيرة في 19 سبتمبر القادم أو 17 أكتوبر القادم، كيما زادة أنه الأطراف السياسية والمدنية تكون عندها إمكانية تشارك في الانتخابات وتوري للمواطنين اللي الانتخابات مهمة لحل مشاكلهم، وأنه الأحزاب والأطراف السياسية مهمة من هذه الزاوية أنها تساهم في حل مشاكلهم. ولهنا أدعو طبعا الأطراف السياسية أنها تهيئ نفسها المواعيد الانتخابية هذه حتى ولو كان بعضها عنده موقف من دستور 22، لأنه أهم حاجة بالنسبة للأطراف السياسية والأحزاب السياسية تخلق حزام من المواطنين حولها، وما تنجمش تخلق حزام من المواطنين حولك وتخلي الناس تثق فيك في المسار السياسي إذا لم تشارك في رأيي في مناسبات انتخابية حتى ولو كان ترى أنها محدودة في استقلاليتها أو نزاهتها، وحتى ولو كان ترى اللي ماكش متفق مع دستور 22 في بعض المسائل متاعه. وبالتالي أنا أعتقد الانتخابات البلدية القادمة مهمة جدا، وهي باش تكون بالضرورة أحد الوسائل لتنشيط الحياة السياسية، وبدون ذلك فإنه أي حالة متاع ركود للحالة السياسية هو مسألة سيئة وسيئة جدا.
1: هاي سرحان تفضل.
3: هو المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية ابتسام من أهم المراسيم اللي صدرت، لكن للأسف ما خذاش حظه كما باقي المراسيم الأخرى، لأنه أغلب النقاش العام في تونس تمركز حول فصل المرسوم 54، وهذا يعني مفهوم لأنه المرسوم هذا كان ما كما قلت مرسوم إشكالي وصارت فيه الكثير من الإشكاليات وعمل برشا جدل في تونس، وبالتالي معناها أخذ برشا نقاش. لكن المرسوم تاع المجالس البلدية أيضا مهم جدا. أولا هو أول مرسوم أطول مرسوم من ناحية المراسيم نزلت في 140 فصل، وهو يعني إعادة تأسيس لمفهوم المجالس البلدية والممارسة البلدية وغيره، وأنهى مجلة الجماعات المحلية اللي هي مجلة صدرت سنة 2018 وكانت تتضمن حوالي 400 فصل، واللي هي مجلة الجماعات المحلية هذه ممكن الناس تتفكر شوي خضعت إلى نقاش طويل جداً من خبراء في المسألة التقنية إلى المسائل السياسية إلى مسائل إدارة البلديات إلى مسائل إدارية وغيره، لأنه مسألة التأسيس إلى المجالس البلدية تحتاج إلى الكثير من وجهات النظر وأحيانا وجهات نظر متناقضة باش نأسسوا نحن مفهوم البلدية، لأنه البلديات مسألة مهمة جدا في إدارة الشأن العام في تونس، ماهيش مسألة معناها خارج السياقات الجوهرية. بلديات وفي الكثير من الدول معناها حتى في تجارب مقارنة البلدية هي عنصر جوهري في مستوى إدارة الشأن العام، وشفنا نحن مؤخرا حتى كي صارت إشكاليات في علاقة بالكميات الكبيرة متاع الأمطار والبنية التحتية وغيره، أول سؤال تطرح من قبل المواطن التونسي يتعلق أساسا بالبلديات، وين البلديات؟ وبالتالي مهم جدا أنه مسألة التأسيس للبلديات تخضع إلى نقاش عام. النص هذا فيه 140 فصل تقريبا، في نحكيه على 9 عناوين أساسية اللي حدد كما قلت مسألة تأسيس البلديات والتركيبة متاعه وغيره، هو كما يعني تخلص من مجال الجماعات المحلية وأنها كما أنا أيضا مسألة التدبير الحر اللي هي مسألة مركزية معناها في مفهوم إدارة المجالس البلدية في مجال الجماعات المحلية، مسألة مهمة جدا مسألة التدبير الحر، خلينا فصول داخل التصور الجديد في علاقة بالاستقلالية المالية والإدارية وغيره، لكن مسألة التدبير الحر كانت مسألة مركزية في مجال الجماعات المحلية وكان عليها نقاش طويل جدا. يعني خارج المسارات التقنية المتعلقة بالمرسوم هذا اللي كما قلت ابتسام هو جزء كبير منه تقنية يتعلق بالمسألة التأسيس، فما يعني المسألة متعلقة بالوالي وسلطة الوالي في علاقة بالإشراف وغيره، هذه يعني فيها شوي وكأنه نتحدث على المس من استقلالية المجالس البلدية، لأن المجالس البلدية هذه راهي يعني في أغلب التجارب المقارنة عندها قدر مهم جدا من الاستقلالية. أيضا مسألة الربط بالسلطة وربط وزارة الداخلية وغيره كان يحكي عليها طارق، مانيش معناها ندفع في سياق قالوا مجالس بلدية تكون عندها معناها دولة داخل الدولة وعندها استقلالية كاملة يعني في مسارات تتعلق باتخاذ القرار وغيره، ولكن على الأقل يكون عندها الحد الأدنى من الاستقلالية باش تكون هي على الأقل عندها قرارات في مستويات معينة. لكن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لي أنا مسائل هذه مهمة، لكن مسألة التمويل أو مهم جدا أن يكون عنا نص قانوني أسس المجالس البلدية، وغيره مهم جدا حتى نمشي ونحن في المسار متاع انتخابات البلدية وتأسيس مجالس البلدية وتكون مجالس هذه موجودة. لكن وقت لما تكونش المجالس البلدية عندها خطوط تمويل واضحة وعندها خطوط تمويل مهم، فأنه باش تقعد مجرد هياكل صورية ما عندها حتى قيمة ما عندها حتى معنى. وبالتالي بقدر ما نفكروا في المسائل القانونية التقنية قدر ما أيضا نفكروا في موارد البلدية وموارد المجالس البلدية، لأنه مجالس البلدية تنجم تكون موجودة لكن وقت ما تكونش عندها موارد مالية مهمة فإنه ما يكون عندها حتى دور، بل بالعكس تولي إساءة إلى مستوى المجلس البلدي. وبالتالي تسام مهم جدا كما فكرنا في هذا، صحيح فما شوية تأسيس معناها فما بعض الفصول تتحدث على موارد البلدية وغيره، ولكن أنا تقدير خاص مفهوم البلدية ومجالس البلدية في حاجة إلى إعادة صياغة من ناحية الموارد المالية، لأنه شوفوا راهو البلديات في تونس موضوعك إذا نفتحوا القوسين فيه يطول النقاش فيه، يعني المعاناة اللي يعيشوها المجالس البلدية في تونس والنقص المالي الكبير جدا اللي تعاني فيه البلديات في تونس. للأمانة لازمنا نعاودوا معناها تصور جديد في علاقة بمسألة التمويل.
1: واضح باش نوصلوا نحكيوا في المراسيم اللي صدرت البارح في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 وهو المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، ويجي في الفصل 25 مطة ثانية جديدة مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. يجي زادة في الفصل 30 فقرة ثالثة جديدة تخصص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. أيضا فما الفصل 25 فقرة أخيرة ويمكن للجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة عليه اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف. ويجي فصل الثالث أنه تلغى كل أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022. من بين الملفات زادة طارق اللي طرحت نقاش كبير وجدل على مستوى الشأن العام ملف الصلح الجزائي المرسوم الأولاني ثم فيما بعد تنقيح، وهذا أيضا تنقيح آخر للمرسوم هذايا. قراءتك طارق للتنقيحات اللي شملت هذا المرسوم تفضل.
2: يعني هي المراسيم الأربعة تمثل وجوه مختلفة من منظومة الحكم التي أرساها رئيس قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021. المسألة المتعلقة بالمجال العام، مجال التداول العام مرسوم 54، المسألة المتعلقة بتنظيم الانتخابات ومسائل المتعلقة بالانتخابات، كيف من يحدد طبيعة الهيئة التي تشرف على الانتخابات، مسألة أحد أهم المسائل المتعلقة بالتداول على السلطة. والموضوع الآخر يعني وهذا يتعلق أيضا بقانون الجماعات المحلية، لأنه يعني استكمال طبيعة النظام السياسي عموما والتفريق التمييز بين صلاحيات المجالس المحلية والمجالس البلدية، لأنه صار كونفيزيون حول ذلك، لأنه اللي صار هو النظام السياسي الذي كان يتحدث عنه الرئيس منذ 2011-2012 عندما ضمنه في دستور 22 فإن أضاف عليه جزء من طريقة النظام السياسي القديمة اللي هي فيها مجلس تشريعي مع يعني مجالس بلدية، هذيك ضاف لهم المجالس المحلية والمجلس الجهات والأقاليم، يعني هما زوز أنظمة تم دمجهم في بعضهم، والآن يكتمل النظام السياسي بالقانون الجديد متاع المجالس البلدية، واللي قلت هو محصلته النهائية هو علوية السلطة التنفيذية وفي مركزها رئاسة الجمهورية على مختلف نواحي النظام السياسي. قعدت أول مرسوم هذين متعلق بالصلح الجزائي اللي هو في علاقة بموضوع آخر أساسي لحكم المرحلة الجديدة بعد 25 جويلية للرئيس قيس سعيد اللي هو موضوع الصلح الجزائي وتمويل الدولة. ونعرفوا اللي الرئيس أكد على ذلك والشركات الأهلية والأموال المنهوبة كمصادر أساسية لتمويل الجهات والمناطق التي تعيش حرمانا وإلى آخره. ومن الواضح أنه لا الصلح الجزائي لا الأموال المنهوبة وأيضا الشركات الأهلية مازال ما عندناش كما قلت أنا كديما أدعو الوزارات المعنية بأنها تقدم لنا جرد ماذا ما قداش عندنا من شركة شنيا اللي شيفر دفير متاحها قداش ساهمت في معناتها تخفيض البطالة في تحسين موارد جزء من الجهات مازال ما عندناش داتابيس عليها شنيا شنو الحصيلة متاحها لكن متأكدين للصلح الجزائي لم يتقدم والأموال منهوبة كيف كيف. الآن هل الإشكال في عدم تقدم الصلح الجزائي هو نتيجة لمسائل تشريعية أم لسياقات عامة سياسية؟ وهذا هذه كيستيون كبيرة أعتقد. هل المشكل عدم تفاعل رجال الأعمال اللي بعضهم في السجن وبعضهم خارج السجن وبعضهم خارج تونس مع مبادرة الصلح الجزائي هو ناتج على تصور تقدير سياسي لهم اللي ما فماش عليش توا يدفعوا ينجموا يصبروا وعدم التفاعل مع السلطة؟ البعض يقول بالنسبة لهم ربما ما تبقاش السلطة وبالتالي ما يخموا في مرحلة لاحقة، أم هو ناتج على أنه ما هو مطلوب منهم من مبالغ أعلى مما يقدرون على دفعه؟ هنا الكيستيون، هنا الحقيقة ما عنديش وضوح. هل أنه التشريع اللي موجود الآن يحل جزء من المشكل؟ هو بعض الفصول اللي قريتها فصل منهم خاصة قبل الأخير تاو ابتسام يتحدث على أنه ينجم لجنة الصلح الجزائي تخفض نسبة من كذا، أنها تتصرف في الجدول المالي متاع كل واحد قديش ينجم يدفع والنسبة. هل هذا يمنح إمكانية للاجتهاد خاطر اللجنة تاو عنا هذه اللجنة رقم قديش؟ هذه اللجنة الثالثة، يعني هذه التركيبة الثالثة للجنة الصلح الجزائي ولم تستطع في تركيبتها المختلفة القيام بذلك. هل اللجنة الجديدة طلبت تنقيحا في هذا الاتجاه باش نجم تتصرف مجال الاجتهاد للصلح الجزائي؟ لأنه علاش أقول هذا؟ لأنه من خلال تصريحات الرئيس تفهم أن مرجع الصلح الجزائي هو تقرير الراحل عبد الفتاح عمر وتلك الأرقام التي تم وضعها. هل كانت هي معناتها المرجع الوحيد للي جاء الصلح الجزائي وهذاك اللي عطل الموضوع؟ انه بالنسبه للبعض كي تقولوا 2000-3000 مليار انه يقول لك انا ما عنديش 2000-3000 مليار وبالتالي غير ممكن انجاز الصلح الجزائي، لانه الرئيس كان ديما يعاود حاجه جمله كان ديما يعاودها في علاقه بالصلح الجزائي يقول ما معناتها لن نقبل بمليم اقل او دينار اقل من المبالغ التي يجب ان يدفعوها او التي نهبوها وتترى. دونك لهنا هذا السؤال اللي باش يكون مطروح، هل انه هذا التنقيح هذايا سيسمح بمجال اجتهاد اكبر للجنه الصلح الجزائي الحاليه ام لا لحل حاله هذا الملف؟ لانه واضح اللي هو لم يتقدم.
1: واضح السؤال مباشره باش يكون اخر سؤال طرحه طارق سرحان الشيخاوي ومنه قراءتك طبعا للتنقيحات اللي شملت مرسوم الصلح الجزائي. يقول لك ربما هل تفسح هذه التنقيحات مجال أكثر في علاقة باجتهاد لما لجنة الصلح الجزائي في كل ما يخص لما الملفات التي قد تطرح عليها مستقبلا أو المطروحة ربما؟ تفضل.
3: هو باش نوصلوا لهذا ابتسام لازمنا نحكي شوية في التعديلات اللي صايرة في المرسوم لأنه تعديلات مهمة. النقطة الأولى اللي صار فيها التعديل اللي هي تمديد مهلة سداد باقي المبالغ، تمديد سقف أجل خلاص المبالغ المالية المتبقية بعد الصلح الوقتي من 3 أشهر إلى 2 سنين. يعني مهمة جدا من نحكيه الفرق ما بين 3 شهور
1: إلى
3: سنتين كحد أقصى مع تقديم المعني بالأمر معطيات مالية جدية وثابتة. يعني هذا تقريبا التغيير الأول اللي هو موجود. أيضا نسبة الدفع الأولية مهمة جدا، نحكيه على نسبة الدفع الأولية، تنصيص على الدفع ما لا يقل عن 50% من المبلغ المطلوب للصلح الوقتي مع منح اللجنة صلاحية اقتراح نسبة أدنى لدفع القسط الأول بناء على معطيات وخصوصية كل ملف عند الاقتضاء. هذا أيضا معطى مهم. نتحدث أيضا على مسألة توظيف العائدات اللي هي سنة تحديد كيفية تخصيص وتوجيه عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع إلى قرار صادر على مجلس الأمن القومي، مش كما كنا نحكيه سابقا أكل الطريقة متاع التوزيع للمداخيل هذه اللي جيم الصلح الجزائي الآن أصبحت مسألة تحال إلى مجلس الأمن القومي وبعد ثم تصرف فيه. وبالتالي تقديري خاصة هم أهم 3 عناصر أساسية موجودة في التعديل. لكن في عمومه أولا فما نقطة أساسية التي تطرح حول هذا المرسوم منذ البداية، اللي هو مدى نجاعة هذا المرسوم. يعني في البداية بني على هذا المرسوم وهذا المسار كله، مش مرسوم فقط، مسار الصلح الجزائي بني عليه الكثير من الأمال بأنه باش يدخل مبالغ مالية مهمة جدا بالنسبة للدولة التونسية في علاقة بالناس اللي هما يعني كانت عندهم ملفات متاع فساد مالي، تجاوزات مالية مهمة جدا، وكانت فما قائمة اللي جزء منه حكي عليه طارق في علاقة بتقرير عبد الفتاح عمور الله يرحمه وغيره. وبالتالي المسألة هذه وكأنه نتحدث على أمال كانت مضخمة أو مبالغ فيها في البداية، لكن بعد عند تطبيق المرسوم وعند الاطلاع عن ملفات وغير وعند مناقشة الناس هذوما اللي هما تتعلق بهم قضايا في علاقة بالمسائل المالية، اتضح أنه الأمال مش مطابقة للواقع. بالتالي هنا دخلنا في حالة متاع انسداد، جزء منه يمكن يكون سياسي كما كان نحكي طارق، جزء منه قد يكون، وسمعنا نحن أكثر من مرة في هذا أنه المبالغ المطلوبة مش رسميا بالطبيعة نسمعه من خلال الكثير من التصريحات أنه بعض المبالغ المطلوبة مبالغ فيها في علاقة بتجاوزات معينة. بالتالي أنا تقديري خاص يمكن أن تنقيح هذه تسهل بقدر الإمكان في علاقة بمحاولة دفع هذا المسار، خاصة في علاقة كما قلت ابتسام التمديد من 3 شهور إلى 2 سنين. هذه مسألة مهمة جدا، معناها تقسيط المبالغ هذه، وخاصة أنه معناها فما اللجنة دي تقترح معناها القسط الأول كيفاش ينجم يكون. وبالتالي يعني من ناحية التقنية ومن ناحية العملية ومن ناحية المسار يمكن أن يمثل هذا دفعا مهما، لكن تقعد المسارات الكل مبنية في علاقة بالتوقعات، يعني التوقعات اللي هي كانت تقديري خاص من الظفرين يعني مبالغ فيها كثيرا. وبالتالي نتمنى أن تصير الصلح الجزائي هذا في المسارات هذه بالقدر الكافي اللي قادر أنه يوفر مبالغ مالية مهمة جدا للدولة التونسية، خاصة وأنه الناس هذوما قاعدين نحكيه على ناس تعلقت بهم شبهات في علاقة بفساد مالي، منش قاعدين نحكيه على مسارات أخرى. ابتسام
1: واضح سرحان، واحنا مازلت نص ساعه تفصلنا على انتهاء موعد حصتنا لليوم، اكيد باش نكمل معكم بقيه الفقرات والمواضيع، وكالعاده مهم جدا نرجعوا على اخر ما يكتب من مقالات في علاقه بالشان الدولي، وهذا باش يجينا مباشره لفقره الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور،
1: المقال اللي اختار هنا طارق الكحلاوي اليوم، هل ينجح العراق في احتواء التهديدات الامنيه بعد انسحاب قوات التحالف الدولي؟ تفاصيل معك طارق تفضل.
2: والله هو المقال عدد من المقالات، اخترت فقط المقال هذايا بطبيعه الحال باش نتحدث عليه، لكن اهم حدث هو علاش نحن نحكي على الموضوع هذايا اللي هو انسحاب الولايات المتحده الامريكيه اخيرا من العراق بعد كل هذه السنوات كل هذه العقود. الحدث اللي نحب نحكي عليه الآن هو الحرب التي تمت على العراق، غزو العراق في 2003، إسقاط نظام صدام حسين. ما هي الحصيلة؟ ما هي حصيلة وجود القوات الأمريكية والاحتلال الأمريكي في العراق والقواعد الأمريكية في العراق كل هذه العقود؟ هذا الموضوع أنا نحب نحكي فيه. طبعا جزء من الموضوع هو ماذا سيحدث في العراق بعد انسحاب مش قوات التحالف، هي قوات الأمريكية في نالمو هي القوات الأساسية الموجودة، كيف سيكون وضع العراق؟ هذه بتكون آخر نقطة في علاقة أيضا بالحرب الموجودة في المنطقة، لأن العراق جزء من الحرب، يعني هذا واضح المعالم يعني. وكيف أثرت هذه الحرب زاد القائمة مع إيران على التسريع بانسحاب القوات الأمريكية وإمكانية علاقة ذلك بوضع القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة الخليج عموما وليس فقط في العراق؟ هل يؤشر ذلك على إمكانية التقليص في وجود القوات الأمريكية في بقية المنطقة بما فيها في دول الخليج؟ نبدأ ساعة بالتصريح قاله أحد قيادات الجيش الأمريكي وقت اللي بدأ يتحدث على حصيلة لماذا سننسحب اليوم، قال يعني شنو فينالمو علاش باش نسحبوا اليوم. قال لأنه في 13 سنة الأخيرة، أحد قيادات المتحدث باسم البنتاغون، الانسحاب وصف الانسحاب بأنه نجاح حملة استمرت 12 عاما هزمنا فيها داعش كتهديدا عسكريا منظم. وهذه مسألة معناتها غريبة، يعني أحيانا فما تصريحات حتى في النقاش هذا الجيوسياسي، فما أنت بتبيع الحال نتعامل مع كل التصريحات بجدية، لكن ساعات فما تصريحات تكون تصريحات مسيئة لأذهاننا ومسيئة لقدرتنا على الفهم، ومعنتها مش باهية، عيب حتى واحد يقولها. بأخي نحن بشنو هذا كل الناس اللي يسمعوا فيك معنتها فاقدين للعقل؟ أخي هي الولايات المتحدة وجدت في العراق لحرب وللقتال ضد داعش؟ هذا كلام. هي داعش تخلقت بسبب الحرب اللي عملتها الولايات المتحدة الأمريكية، هو أحد نتائج وأحد عناصر حصيلة الاحتلال الأمريكي العراق هو نشأة داعش. هو اللي تخلقت انت، هي اللي انت السبب في خلقها بممارساتك وحربك ضد نظام اللي واضح للعيان، الذي لم يكن على صفحة العسل مع القاعدة وقت اللي صار 2003. هو أبو بكر البغدادي كان في السجن. عناصر السلفية الجهادية التي ستؤسس تنظيم التوحيد والجهاد متاع الزرقاوي، اللي بشي يولي هو القاعدة في بلاد الرافدين، اللي هو بشي يولي دولة العراق، الدولة الإسلامية في العراق، اللي هو بشي يولي داعش الدولة الإسلامية في العراق والشيب، تلك العناصر العراقية المؤسسة للتنظيم. وقت اللي صار الغزو الأمريكي للعراق في الأفريل 2003 كانوا في السجن. أبو بكر البغدادي منهم. كان النظام العراقي يلاحق تيار السلفية الجهادية. بطبيعة الحال هذا لا يتناقض مع أنه النظام العراقي بدل أولوياته قبل الحرب بسنوات قليلة، عمل ما يسمى الحملة الإيمانية، حتى هوية وإيديولوجية حزب البعث ولات أكثر عندها طابع ديني إسلامي، يعني قاعد يرى في إمكانية مواجهة ويرى في أحد أدوات التعبئة هي التعبئة على أساس ديني. لكن لم يكن يعني ذلك اللي هو كان متفق مع تنظيم القاعدة، بالعكس. حتى تنظيم القاعدة كي ضرب في أفغانستان وانتر بارونتيز قيادات وين هربت؟ هربت لإيران، ما هربتش للعراق. وبعض العناصر التي ذهبت لشمال العراق ومنها الزرقاوي مشيت للمناطق التي تسيطر عليها تنظيمات كردية اللي كانت قريبة من التنظيمات الكردية الأخرى اللي مسيطرة على شمال العراق. التنظيم الكردي الإسلامي الرئيسي على الحدود العراقية الإيرانية اللي كان معناته متوافق أو كان عنده علاقات مع البارزاني والطالباني. خلقت الولايات المتحدة أحد معناتها نتائج الغزو هو دعم ومزيد خلق أسباب جديدة للتطرف الديني العنيف ولتقوية تيار السلفية الجهادية. أعطيت روح كبيرة لتنظيم القاعدة، يعني تنظيم القاعدة اللي كلها ضربات في أفغانستان بعد 11 سبتمبر انتعش بسبب الغزو الأمريكي للعراق. النتيجة الأخرى ولهنا هذا يجب تحدثوا فيه، المشروع الأمريكي في العراق كان أحد العناصر العناوين الكبرى هو طبعا إنهاء نظام استبدادي تسلطي، وكان فعلا النظام العراقي استبدادي تسلطي مش مغطي وش عين الشمس بالغربية. أيضا واحد الأسباب التي أضعفت النظام العراقي كانت عدم انفتاحه على حساسيات سياسية عديدة اللي ممكن تلتقي معاه على الأساس الوطني، لكن كان يجب أن يقبل أيضا بتداول ديمقراطي للسلطة وهو لم يفعله. لكن شو النتيجة اللي صارت؟ هل النظام السياسي في العراق الآن هو نظام ديمقراطي؟ النظام السياسي في العراق الآن هو شبيه جدا بالنظام اللبناني وهو نظام طائفي، والنظام الطائفي التداول الطائفي على السلطة والتقسيم السلطة السياسية على أساس طائفي ليس نظاما ديمقراطيا. هو صحيح تصير انتخابات، لكن كي كل طرف سياسي تسيطر عليه طائفة دينية، أنت كمواطن لا تعبر عن رأيك كمواطن، الحياة السياسية تهيمن عليها الطوائف. كيف لبنان عندما تكون شيعيا لما تمشي المقتدى الصدر ولا تمشي للجماعة حزب الدعوة، عندما تكون سنيا لما مش تمشي لك الحزب اللي طلع في الأنبار اللي معناتها من تنظيم الإخواني اللي كان في العراق أو تنظيمات قريبة، إذا كان في كردستان مش أما البارزاني ولا الطالبان. الديمقراطية عندما تصبح طائفية تنتفي فيها الصفة الديمقراطية، وهذا اللي حصل واللي عملوا النقطة الثالثة. هذا أدى لشنو؟ أدى للمفارقة أنه العراق سيطرت عليها إيران، أحد يعني من نتائج المفارقة ولم يكن هدفا. خاطر البعض نعرف فما جزء في السنة خاصة التيار السلفي المدخلي يقول كيف الأخر أمريكا كان خطتها باش تعطي العراق لإيران وتعطيها للشيعة. ليه بتبيعة الحال؟ ليه بتبيعة الحال؟ ليه أمريكا ليه يعني ترسل مئات الآلاف الجنود باش تعطيها لدولة أخرى بغض النظر عن طبيعة العلاقات بيناتهم؟ هي نتيجة لسوء التنظيم، لكن لسوء القرار في هذا العصر، العصر القرن 21، لأنه هي أكبر حرب في بداية القرن 21، عندما حاولت الولايات المتحدة إعادة فكرة الاستعمار المباشر والاحتلال المباشر، لأنه الذي تم كان احتلالا واستعمارا مباشرا. حتى الخطة السياسية الأولى متاع بعد إسقاط النظام كان مجلس أمريكي يحكم ناس ما عندها حتى علاقة بالعراق، بريمر لا يعرفون العراق، بعثوهم كما كانوا يبعثوا المقيم العام الفرنسي من باريس لتونس أو من باريس لكازابلانكا نفس الشيء، أرسلوا شخصا جاهلا بالعراق ليحكم بلدا عمره 3000 سنين، هو أسس الحضارة البشرية يعني أصلا، يعني مش لعب. فشلت الولايات المتحدة التي لما حالة صعدت كقوة لأنها لم تكن قوة استعمار مباشر، هي استفادت من انهيار إمبراطورية الاستعمار المباشر خاصة الإمبراطورية الفرنسية والبريطانية، لكن عندما هي حاولت أن تعيد منطق الاستعمار المباشر فشلت في ذلك، وهذا مسألة أساسية، هذا مكسب كبير أنه مهما اللي صار برغم كل شيء المآسي اللي تكبدها الشعب العراقي إلا أنه فينا الماء فشل نموذج الاحتلال العسكري المباشر، ذلك النموذج اللي يعود للقرن 19 سيء الذكر، عهد العبودية الاستعمارية، وهذا أهم درس. واللي يتضمنه أيضا أنه لا يمكن لأي قوة إمبراطورية أن ترسي ديمقراطية بالنيابة عن شعب آخر، هذاك أولا عنوان مضلل، اثنين لا يمكن أن يحصل، لأنه لا يمكن أن تعمل توافق بين سيادة الشعب في قراره بناء ديمقراطيته وبين تدخل أجنبي لفرض النظام السياسي الذي تريده تلك القوى الإمبراطورية، ما ينجمش يتقابلوا بعضهم، ما همش كومباتيبل. وهذه رسالة أيضا لبعض الأطراف الديمقراطية، لهنا بله ملاحظة، بعض التوانسة تعرف ابتسام في 2003 بعض التوانسة ممكن ما الأجيال الجديدة على الأقل ما تتذكرش الجدل اللي حصل قبل الغزو متاع 2003، كان فما موقع سعودي ما عادش موجود تو برشا، أو ممول سعوديا هو الحقيقة باش يكون دقيق، اسمه إيلاف، كان هو أحد منصات الدعاية العربية لتبرير الغزو الأمريكي، وكانوا يكتبوا فيه توانسة، وبعض التوانسة ممن شاركوا في الانتقال الديمقراطي وممن شغلوا مناصب في الدولة التونسية سيدي، وتوهم في المعارضة، فما شكون كان يكتب ويبرر ويقول يلزم يصير الغزو العراقي، هم مش يقول هنا بير بمعنى آخر شنو راهو زيدة، مهم أنه بعد هالتجارب هذه الكل أنه ناخذ الدروس، وكيما من الدروس أنك تبدأ نظام تسلطي تقصي شعبك من القرار فإنك تصبح هشا معرضا للتدخل الخارجي والأجنبي، وهذا ما حصل لنظام الرئيس الراحل صدام حسين. كيما أيضا عندما تعتقد أن يمكن أن ترسي ديمقراطية على ظهر دبابة لغزو أجنبي فإن ذلك لا يمكن أن يحصل، بل ستتحول إلى دمية لدى ذلك الطرف، وننتهي بنظام سياسي طائفي مثل ما هو الحال الآن في العراق.
1: هل يمكن الحديث اليوم على كل
2: بعد بلاهي نرجع للاستتباعات متاع توا مسألة القواعد الأمريكية في المنطقة، لأنه هذه هذا مهم.
1: باهي طيب نرجع لك، دونك نحكي اليوم على أنه بغداد أو العراق اليوم أصبحت أمام اختبار جديد أمام المستجد هذا، يا سرحان تفضل.
3: هو ابتسام السؤال المركزي معناها من خلال هذا المقال وحتى من خلال تقارير أخرى أنه الانسحاب الأمريكي بأي فاتورة، شو الفاتورة لسعر، خاصة نتحدث هنا عن الفاتورة الإنسانية والفاتورة البشرية، تقديرات تختلف كثيرا في تقدير عدد القتلى في علاقة بالمساحة الزمنية هذه، من 200 ألف قتيل إلى تقديرات أخرى تتحدث على أكثر من 600 ألف قتيل، وبالتالي نزيف كبير جدا من الدماء، التعليات اللي تدخل بها عادة قوات الولايات المتحدة الأمريكية ما ناقشناها أكثر من مرة، المسائل المتعلقة بنشر الديمقراطية والسلام ومكافحة المحور الشر وغيره، هذه الكل مسائل معناها جانبية ما عندها حتى أساس من الصحة، مسألة الأساسية المتعلقة بالسياسات الخارجية الأمريكية دائما في علاقة بالثروات ودائما في علاقة ببسط النفوذ والهيمنة على عدد كبير جدا من الدول، وبالتالي الفاتورة يعني فاتورة من ناحية البشرية من ناحية الإنسانية فاتورة باهظة جدا، أيضا الفاتورة المتعلقة أساسا بالبنية التحتية العراقية اللي تم تدميرها باهظة جدا، أيضا فما فاتورة أخرى يمكن الناس ما لا تنتبه كثيرا لهذا، العدد الكبير جدا من الأدمغة العراقية والعلماء العراقيين الذين تمت تصفيتهم، هذا نزيف كبير جدا وقع على العراق، وتقديري الخاص من أكثر الدول العالم اللي شهدت عملية تصفية للعلماء وللعقول هي العراق، تم تقريبا تصفية كل الطبقة التي يمكن أن تعيد بناء العراق، أو خلينا نكون متفائلين شوي، جزء كبير جدا من هذه الطبقة تم محوها بالاغتيالات اللي كانت منظمة، كانت عمليات دقيقة جدا للنسض، وبالتالي الفاتورة باهظة جدا على العراق. بقيت ونحكي على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق. تقديري خاص نتحدث على ثلاث عناصر أساسية وثلاث مسائل أساسية تطرح للنقاش حتى في الداخل العراقي. المسألة الأولى اللي هي يعني مسألة داخلية عسكرية، الكثير من التنظيمات اللي أصبح على وجود واقعي وحقيقي داخل العراق أصبح على نفوذ مهم جدا،

0: بين ظفرين المطروحة في الداخل العراقي. نعرف الناس الكل المسائل المتعلقة بالسنة والشيعة والأكراد والخلافات الموجودة واللي حاولوا قدر الإمكان يعني الولايات المتحدة الأمريكية اشتغلت بشكل كبير جدا على الخلافات هذه وعمقتها بشكل يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إدارة الأزمة أو تكون عنصر فاعل في مستوى إدارة الأزمة مش إنهاء الأزمة. بالتالي هي لعبت كثيرا على الفروقات هذه وعمقت الفروقات ما بين الأطراف السنية والأطراف الشيعية والمسألة المتعلقة بالملف الكردي. وبالتالي المسألة دي من الناحية الاجتماعية السياسية مهمة جدا ومعني من أكثر الأسئلة المحيرة في الداخل العراقي. المسألة الأخرى اللي مسألة خارجية تتعلق أساسا بحجم الصراع على الجغرافيا العراقية وبالتالي حجم يعني القوى الدولية التي تحاول قدر الإمكان الآن السيطرة على العراق. ولهنا يطرح سؤال متعلق بإيران والنفوذ الإيراني يتعلق أيضا السؤال بالكثير من القوى اللي بتحاول قدر الإمكان الدخول إلى الجغرافيا العراقية ومحاولة استثمار ما يسمى بين ظفرين بالفراغ الموجود. بالتالي الثلاث عناصر الأساسية هذه من أهم التحديات المطروحة على العراقيين في الفترة الحالية. التحدي صعب جدا وخاصة في البدايات وفي الفترة الأولى لكن العراق يعني حضارة قوية جدا وحضارة بنات معناها على امتداد آلاف السنوات وعندهم تقاليد وعندهم ثقافة في مستوى إدارة الشأن السياسي والمسألة السياسية. أتمنى أن يكون العراق بخير لأنه صراحة ابتسام الدخول الولايات المتحدة الأمريكية العراق نسف الكثير من الأعمدة اللي قامت عليها الحضارة العراقية اللي هي من أعرق الحضارات واللي يعرف العراق يعني من الداخل يعرف الثقافة العراقية ويعرف الكتب العراقية ويعرف المؤلفات العراقية ويعرف حتى الموسيقى العراقية ويعرف التراث العراقي وغيره. بالتالي هذه الحضارة تقديري خاص يعني مسألة مطروحة بشكل حساس جدا لكن عودة الحضارة العراقية إلى الأوج متاعها مش مسألة مستحيلة. ابتسام
1: واضح طارق حبيت تحكي على الاستطباعات قبل ما نمشيو لفقرة بالأرقام
2: هو باتون نعلق عليها أنا لأنه بتكون مرتبطة جستمون باش نعطيو الإمكانية للنور نعلق عليها بالمناسبة على التعليق على الأرقام اللي كان
1: يعني مالا هيا فاروق نمشيو مباشرة توا لفقرة بالأرقام تفضل بالأرقام نور اهلا وسهلا مرحبا
3: اهلا وسهلا ابتسام في بالي مش نرتاح اخي طارق حرق لي
1: فيلم طارق قال لك لا
2: انا كنت انا باش تاخذ وقتك
0: انا كنت خايف لا يدخل البلاتو بالكهرباء هو معناها كنت على البرب يدخل البلاتو على ساقيه دونك معناها نحن في حاله امان حاليا
1: مبروك مره اخرى
3: عايشك ابتسام مرحبا باللي يتفرجوا فينا
2: فينا اخذي اوكي قادر انك تمشي بالسياره معناتها
3: عايشك
2: ان شاء الله ما انت ما يركزوش معاك برشا متابعين بسبب
3: الموضوع ان شاء الله
0: لا هو ما كيشوفوا السياره كيشوفوا حدا السياره ما يركزوش معاك انا ننصحك معي فيسبوك اعمل تصوير بالكهرباء هبتك تبعد عليك العينين الكل
1: هاي تفضل نور
3: عايشك ابتسام كيما نعرفوا اللهجه بتاع التهديدات بتاع ترامب بخصوص ايران زادت عليه ومنذ نصف ساعه تقريبا خرج تصريح جديد قال ممكن نبيدوا ايران يعني ممكن يقوم باباده ايران كدوله كامله. وكما نعرفوا ابتسام الصراع بين ايران والولايات المتحده اليوم ما عادش فقط قائم على المواجهه العسكريه بل زاد على اوراق ضغط يحاول كل طرف يستعملها لتحسين موقعه في المفاوضات. مش نحكيه على ثلاثة أوراق رئيسية ابتسام واللي هو رقمنا لليوم تتحكم حاليا في شد الحبل بين واشنطن وطهران. أولى وأبرز الأوراق هذه بالنسبة لإيران هي مضيق هرمز اللي تعتبره طهران ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة. إيران أغلقت المضيق بعد اندلاع الحرب وهو اللي عنده انعكاسات مباشرة على حركة الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي. لكن واشنطن تقول أن الوضع تبدل وأنه كميات كبيرة من النفط والتي تعبر من المضيق بعد استهداف القدرات الإيرانية على مراقبة السفن هذه وضربها. طهران تنفي الرواية طبعا وتقول اللي يعبر هو عدد محدود من السفن وكميات محدودة من النفط وتتمسك بأنه سيطرتها على المضيق ما زالت قائمة. قبل أيام قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه الآلاف من السفن المحملة بأكثر من مليار برميل من النفط عبرت المضيق خلال الأشهر الأخيرة. وأعلنت زادة واشنطن أنها غيرت مسار 122 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اعتراض 19 سفينة خلال يومين وقالت أنها حاولت العبور خارج المسارات المعتمدة من طهران. إيران حطت زادة 24 سفينة جديدة على قائمتها السوداء لترتفع القائمة المعلنة إلى 81 سفينة. 51% من السفن الموجودة في القائمة تملكها أو تديرها شركات مقرها في

0: الخليج. ورقة هرمز دخلت مباشرة في المفاوضات، وطهران ربطت إعادة فتح المضيق بعدة شروط، من بينها وقف الحرب على مختلف الجبهات، رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات على النفط، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفق معطيات رويترز، المقترح الإيراني يطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار على الأقل من الأموال الإيرانية المجمدة. وطرحت طهران زاد إمكانية إعادة فتح المضيق ضمن اتفاق يؤدي إلى وقف المواجهات، في حين رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني. ثاني ورقة أساسية ابتسامية، البرنامج النووي الإيراني، وهنا الأولويات تختلف بشكل واضح بين الطرفين. واشنطن تحط الملف النووي في مقدمة أولوياتها، في حين تحاول طهران تأجيل المناقشة متاعه المرحلة لاحقة. الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم، مع تأكيده أنه إيران ما هيش تسعى لامتلاك أي سلاح نووي. الورقة الثالثة هي دول المنطقة، ولا جزء أساسي من معادلة الضغط والردع بين الطرفين. طهران تبقي إمكانية استهداف مصالح وحلفاء واشنطن في المنطقة ضمن حساباتها، وفي نفس الوقت تطرح خطاب يقوم على أمن إقليمي بعيد عن الدور الأمريكي. وحسب رويترز، مسؤولين إيرانيين قالوا أنه جماعات حليفة لطهران في لبنان واليمن والعراق طلب منها الاستعداد في صورة تجدد هجوم أمريكي واسع. وهكذا الخلاف اليوم ابتسام، مش فقط حول هرمز أو النووي، بل أساسا حول شكون يتنازل الأول وكيفاش يتم ترتيب وتنفيذ الالتزامات. إيران تطرح منطق الربح مقابل الربح، يعني كل خطوة إيرانية قابلها مكسب أو خطوة أمريكية. أما واشنطن تدفع نحو مناقشة الملفات بالتوازي، والوسطاء يحاولوا إيجاد أرضية مشتركة تسمح بتحويل تبادل الشروط إلى مسار تفاوضي فعلي.
1: هاي طارق تفضل.
2: والله هو أنا فما زوج نقاط تركز عليهم. النقطة الأولى هي طبيعة النظام الإقليمي على ضوء الانسحاب الأمريكي من العراق، وعلى ضوء الحرب الحالية التي تحدث. هل نحن نتجه لتنفيذ تفعيل قرار أمريكي عنده توا سنوات للتقليص من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط بين ظفرين، وتحويل التركز الأمريكي نحو المحيط الهادي، المحيط الهندي، في اتجاه الصين؟ وهذا من 2011 تم الإعلان عن هذه الاستراتيجية، أعلنها الرئيس أوباما، واستمرت فيها أيضا القيادات الجمهورية وعلى رأسهم ترامب عندما تم انتخابه. فما وفاق داخل الإدارة الأمريكية حول هذه الخطة الاستراتيجية اللي هي إعادة التركز نحو المحيط الهادي والمحيط الهندي. لكن عمليا على مستوى التنفيذ، فإنه إلى حد الآن الولايات المتحدة معنية بحروب مباشرة في المنطقة. لكن هل لأنها معنية بحروب مباشرة في المنطقة بالضرورة يعني ذلك أنها تحتاج لإبقاء قواعد أمريكية في المنطقة؟ الحرب الأخيرة ضد إيران كشفت عن مفارقة كبيرة جدا، أن القواعد الأمريكية في المنطقة بما فيها في العراق التي انسحبت، وفي بقية دول الخليج، وفي الأردن، هي عبء على العملية العسكرية الأمريكية. هذه معناتها من نتائج المفارقة شديدة الأهمية. نهاريخ نتحدث، فما تقرير خرج على الميدل إيست إنستيتوت فيه عديد المقالات، منهم مقال يتحدث عن المفارقة هذه، أنه في النهاية أنه القواعد اللي من المفروض تساند تدعم أي عملية عسكرية أمريكية في المنطقة ما علاش موجودة هي غادي كونتراتر، وتوفر حماية وتحسس دول الخليج أنها محمية من الولايات المتحدة. أصبحت أهم نقطة ضعف في العملية العسكرية الأمريكية. علاش؟ لأنه إيران تضغط على دول الخليج والولايات المتحدة بضرب هذه القواعد، لأنه أصبح لإيران قدرة صاروخية وعن طريق المسيرات لاستهداف هذه القواعد، وبالتالي استهداف دول الخليج، واعتبار ذلك ورقة أساسية لديها في عملية الردع المتبادل. إذن الانسحاب الأمريكي من العراق أعتقد ينجم يكون في إطار توجه، بغض النظر على موجود موضوع التركز على الصين اللي هي الاستراتيجية المظلة الكبيرة، هو أنه التقليص من الوجود العسكري عبر القواعد يأتي في سياق نتائج الحرب على إيران، أحد دروس الحرب على إيران، وهذا ممكن يحصل في عدد من دول الخليج الأخرى. هذا يتوافق مع مسار آخر، لا أعتقد أنه مصادف، أن دول المنطقة أصبحت تبحث على تحالفات إقليمية لحماية نفسها، وأهم عنوان لذلك هو الاتفاق مكة السعودي التركي الباكستاني، اللي الهدف منه خلق نوعا ما منظومة إقليمية أمنية، وربما تضم مصر في مرحلة أخرى. لكن أول اختبار واجه هذا التحالف حلف مكة اللي هو موضوع اليمن نجم نقوله فشلت فيه. وجدت السعودية نفسها في مواجهة وحيدة مع النصارى الله الحوثيين، بل التجأت لحليف سابق قديم كانت في عركة معاه اللي هو مستعد يدخل بيان سور بور سوراشتي، معناها اللي هو الطرف الإماراتي اللي توا واضح فما تقارب إماراتي سعودي على قاعدة مواجهة أنصار الله الحوثيين، ونظرا لأنه فما قوات أيضا في اليمن موالية للإمارات، بل يعني تصرف عليها الإمارات عمليا. إذن فما توجه عام نحو إعادة الانتشار، إعادة ترتيب الوضع الأمني في المنطقة. لكن أهم نقطة أعتقد في الخطة الأمريكية أنه لن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية دون خلق منظومة أمنية تحت إشراف الكيان، وهنا هو الموضوع الرئيسي. هل سيستطيع الكيان تمرير نفسه وخلق تحالفات في المنطقة في هذا الاتجاه؟ أعتقد أنه الاجتماع اللي صار في أبو ظبي والوقت اللي مشينا نتنياهو لأبو ظبي وقابل الرئيس الإماراتي ومشاركة عدد من دول الخليج، واللي يأتي بعد اجتماع آخر سبقه في أسابيع قليلة في ألمانيا في نفس الاتجاه دول خليجية مع الكيان، يأتي في هذه الخطة الاستراتيجية العامة والتي اختبرت بالأمس في ما يسمى محاولة خطف الطائرة اللي هي فيها كتب جزء كاريكاتوري، يعني أنه بلومبيي أنقذ العملية كما قال نتنياهو لترامب، وحتى ترامب ما صدقهاش الحكاية، قال ما نعرفش إذا كان هذا صحيح ولا لا. قالت بلومبيي قال نتفرج في الأفلام هكيكا منع طيارة تهزها لفوق. شنية الحكاية متاع العماني هذي؟ عليش عماني؟ سلطنة عماني يزم التأكيد هي الدولة الخليجية الأكثر استقلالية في مواقفها في علاقة بقضية المنطقة من في علاقة بمجلس التعاون الخليجي. هنا فما إشكال في علاقة هل موضوع خطف الطائرة سيكون لهما بعدها أعتقد، واستتبعاته ستكون خطيرة.
3: واضح. شكرا لك مرة أخرى طارق الكحلي، ونوم الدورة عليك أنت سرحان ماكش باش تاخذ الكلمة البارحة خليفة. شكرا لك سرحان الشيخاوي في العدد والتنسيق، نور الفارسي الإخراج الصوتي، فاروق السويسي إخراج الرقمي، إيمان الشابي. احنا كنا وصلنا ختام برنامج هوني تونس اليوم، كانت معكم ابتسام شويخة مع الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي، هاني براهمي بعد في فلاش سبور، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: خليك قريب فيم ورجعين
6: عسلمة. get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
7: by the way لازم تكون أريدو،
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: ديوان فام على فرد موجة،
11: آخر الأخبار الحصرية، تقارير ووكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم.
12: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
13: موجة زوا ثانية. ديوان فام عسلمة. مشكلة الشح المائي في تونس لم تعد مرتبطة بفصل الصيف أو بارتفاع درجة الحرارة، بل تحولت إلى مشكلة دائمة نتيجة عدة عوامل من بينها التغيرات المناخية وتراجع التساقطات، حسب ما صرح به المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لديوان فام على هامش ندوة صحفية، لافتا إلى أن نصيب الفرد التونسي من الموارد المائية تراجع إلى أقل من 400 متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل أقل من نصف المعدل العالمي على حد تعبيره.
14: عندنا إشكاليات كبيرة على مستوى معناه تراجع نصيب الفرد التونسي مع إلى ما تحت معناه تقريبا 400 متر مكعب في السنة، وهذا تقريبا أقل من 50% من المعدل العالمي باش إنسان يوفر كل حاجياته. اليوم عندنا معناها عندنا إكسبلوزيون كبيرة ياسر للأبار العشوائية اللي هدد معناها أمن الماء الحقيقي، لأنه أمن الماء مش في السدود، أمن الماء هو في موائدنا الجوفية معناها السطحية والعميقة والنسبة العميقة. اليوم عندنا أكثر من 33 بئر عشوائي، وهذا باش يضر وخاصة اللي محفورة في المناطق الحمراء. اليوم تقريبا عندنا هدر في قنوات الشرب معدل وطني 133%، معناها تقريبا استغلال المواد الجوفية تجاوز 133%، وهذا معناها في ظل انعكاسات تأثير التحولات المناخية وتراجع التساقطات، هذا باش يخلينا النسبة هذه قاعدة تتعمق.
13: ومنسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي يقول ديوان فام أن الوضع المائي في تونس يواجه صعوبات متزايدة نتيجة توالي فترات الجفاف وتراجع الموارد المائية وفقدان المياه المعلبة، ما ساهم في تعميق أزمة العطش لدى المواطنين، مجددا دعوته لمجلس نواب الشعب للتسريع في المصادقة على مشروع مجلة المياه، واعتبر أن ذلك من شأنه المساهمة في الحد من تفاقم هدر الموارد المائية. عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار يقول إن الإشكالية الكبرى التي تجمع بين الماء والطاقة في تونس تتمثل في مشروع الهيدروجين الأخضر، محذرا من تداعيات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتصديره نحو دول الشمال الأوروبي، حسب ما صرح به لديوان فام على هامش ندوة صحفية عقدت في الغرفة.
12: الإشكالية الكبيرة اليوم اللي تجمع الماء بالطاقة هي إشكالية الهيدروجين الأخضر. الاستراتيجية الوطنية كما تعرفوا خرجت في 2022 من طرف سلطة الأشراف، كيفاش باش نصدروا الهيدروجين الأخضر إلى دول الشمال الأوروبي، وهذا باش يستنزفنا على حد السواء مواردنا الطاقية ومواردنا المائية. اليوم لازمنا نعرفوا كتوانسة أنه من هنا لسنة 2050 قريبات 100 جيجاوات من الطاقات المتجددة سيتم تسخيرها لصالح المستثمرين الأجانب من أجل تصدير الهيدروجين الأخضر، وقرابة ربع احتياجات توانسة من مياه الشرب سيتم تصديرها إلى الخارج. هذا نحن نراه استهداف للثروة المائية واستهداف للثروة الطاقية في ظل العجز اللي قاعدين نعيشه فيه على مستوى الطاقة وفي ظل الشح المائي اللي تعيشه البلاد.
13: مستشفى سهلول بسوسة يتسلم عدد من التجهيزات الخاصة بمشروع القاعة الهجينة، وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 5.3 مليون دينار، ليكون بذلك وفق إدارة المستشفى الأول من نوعه ضمن منظومة الصحة العمومية التونسية، في إطار توجه وزارة الصحة نحو دعم التقنيات الطبية المتقدمة وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية العمومية. وستوفر القاعة الهجينة عند دخول حيز الاستغلال فضاء طبيا متقدما للتكفل بالحالات القلبية الدقيقة والمعقدة من خلال الجمع بين اختصاص أمراض القلب واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر. الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف بصفاقس لمراكشي يؤكد أن اليوم الدراسي المنظم بالجهة حول التأمين الائتماني للتصدير الواقع وأفاق التطوير يمثل فرصة للتعريف بالخدمات التي توفرها الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، خاصة في مجال تأمين استخلاص فواتير التصدير، موضحا في تصريح لديوان فام أهمية هذه الشركة في مساعدة المؤسسات على دراسة الأسواق والحرفاء المحتملين، خاصة عند التوجه نحو الأسواق الأفريقية.
15: يوم دراسي نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس بالشراكة مع الكوتوناس، الشركة التونسية لتأمين الصادرات. الهدف نتاعو هو قدم لي برودوي نتاع الكوتوناس، حضور الأخوة الممثلين على الشركة، هي فرصة لمنظورينا باش يطلعوا زافونتاج اللي تعطيهم الكوتوناس للمؤسسات المصدرة في مجال تأمين استخلاص صادراتهم، كيف هي فرصة باش ندفعوا بالعلاقة ما بين الكوتوناس والمصدرين، باش تكون علاقة شراكة، باش يكون معناتها الكوتوناس أمن لك صادراتك، أما هي باش تكون معاك من بداية مشوار التصدير، معناتها باش تكون هي شريك معاك، تساعد شركاتنا لاكتساح الأسواق الخارجية الجديدة، تعاونهم في عملية التقصي حول الحرفاء نتاعهم الجدد، باش ينقص مخاطر لامبي، خاطر تعرف اليوم خاصة في الأسواق الإفريقية اللي هي أسواق قاعدة، أما هي في نفس الوقت ذات مخاطر كبيرة في مجال استخلاص الفواتير. دونك هنا الدور نتاع كوتوناس هو دور أساسي، دور مهم. كوتوناس مثل تسهيل للمؤسسات للجوء إلى التمويل البنكي، فينونسمون بنكاري يسهل وقت أنت يكون عندك ضمانات من كوتوناس فيما يخص استخلاص الصادرات نتاعك.
13: إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن وضع إيران سيء للغاية واقتصادها ينهار، وأن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن. والرئيس الإيراني يشدد على أن طهران لا تهرب من المحادثات بالرغم من استهداف الولايات المتحدة لبلاده 3 مرات منذ توقيعها مذكرة تفاهم.
11: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
16: فلاش سبور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بمنتخبنا الوطني التونسي. كما نعرفوا في الساعات والهرين الاخرانيين تقريبا برشا أحداث في منتخب الوطني التونسي بعد التعادلات في تصفية الكان, أيضا إلغاء مواجهة المنتخب المالي الودية كيف اللي صار في التربص وإنهاء التربص والأجواء المشحونة اللي كنا حكينا عليها البارح في مختلف برامجنا الرياضية وأيضا النشرات متاعنا. اليوم كان الموعد مع الندوة التحسيسية للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب واللي على هامشها تحدث رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري في تصريح لديوان فام على الأجواء في المنتخب والنتائج الأخيرة, وتم سؤاله على الموضوع متاع المنتخب التونسي شنو اللي قاعد يصير, وهكا كانت الإجابة متاعه.
17: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات, وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا, الملاعبية قدمت ما عليها, النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف, ما نسمعوش قاعد يدوروا كذا, مناخ نظيف, لاعبين مسؤولين, إطار فني كف ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء, الكرة ما مشاتش, فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيام القادمة تكون خير للمنتخب كرة قدم تونسي. والله فما ظروف, شاف الإدارة الفني والإدارة الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه باعتبار وجود إصابات, باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط, نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات, وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير, نقولوا لكرة قدم التونسية وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
16: ذكر منتخب الوطني التونسي في شواجه خلال شهر نوفمبر المنتخب الليبي في إطار الجولة الثالثة من التصفيات. من هنا لوقتها نشوفوا شنو جديد في منتخبنا الوطني التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة باش تنظر اليوم في الاعتراض اللي تقدم به النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى على خلفية مباراة اللي جمعت الفريقين في وقت سابق في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى. وقتها نتفكروا بالقداء التغيير اللي كان صار والجدل اللي صار على التغيير هذاك. على كل اليوم الرابطة تنظر في الموضوع وستقدم القرار متاحها من هنا للعشية بخصوص هذا الملف. نذكر مباراة اللي جمعت الفرق كانت نهار 12 سبتمبر 2026 في إطار الجولة الرابعة للرابطة الأولى. نواصل نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ونحكي تحديدا على برنامج مباريات الجولة الخامسة الذهاب نهار السبت 10 أكتوبر الترجي يستضيف في رادس الأولمبيا البيجي, في 15 أكتوبر نادي المزارتي يواجه الاتحاد المنستيري في المهيري في صفاقس, تقدم ساقيت الداير يواجه النادي الصفاقسي في مباراة الديربي لكن التقدم هو اللي يستضيف المرة هذه في الطيب المهيري, في ملعب 7 مارس في بنقردان اتحاد بنقردان يواجه النادي الأفريقي. دفعة ثانية نهار الأحد 11 أكتوبر في الشيرلي زويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى, في أولمبي سوسا الإتوال أمام نادي حمام لنف, في المتلوي نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي, وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه أمل حمام سوسا. نذكر كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور انتقل من مدى ساعتين ونص. هيئة مديرة جديدة لمستقبل سليمان بقيادة أمين ليبيرس واللي تم انتخابه البارح خلال الجلسة العامة الانتخابية اللي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات بحضور معتمد المنطقة, وكذلك 31 منخرط من أصل 51 اللي قاموا باقتطاع اشتراكاتهم. الجلسة هذه شهدت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مراقبة الحسابات قبل فتح باب النقاش أمام المنخرطين والأحباء, وين تم التأكيد على ضرورة تهيئة البنية التحتية للملعب حتى يتمكن فريق الأكاب من استقبال منافسيه على أرضه وأمام جماهير, إلى جانب عدد من التفاصيل الأخرى. تم المصادقة على التقارير والهيئة هذه نذكر برئاسة أمين ليبيرس وضم كذلك أعضاء في الهيئة المديرة على غرار كل من أيمن الجلاد نائب أول, محمد الغرايري, حمدي خلفة, عمر الجلاسي, الياس السعداني, شكري الهويدي, ناجي بن أسلم, أيضا ياسين الحمروني. الختام بأبرز مباريات اليوم. خارج تونس مباراة وحيدة في تصفيات الكان, غينيا تواجه كينيا ماتش انطلاقا من 5 متاع العشية, وأربع مباريات هامة تستحق المشاهدة الليلة في دوري الأمم الأوروبية كلها 8:15 متاع الليل, ألمانيا تواجه صربيا, الدنمارك أمام البرتغال, اليونان تواجه هولندا, وويلز تستضيف منتخب النرويج.

شباب مستمعي دي وانا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للعراق الشقيق، وبالتحديد المدينة من أكبر مدن بغداد، واللي هي الزعفرانية في جنوب شرق العاصمة، في نقطة التقاء نهري دجلة وديالة. الزعفرانية هذه هي المدخل الجنوبي الرئيسي لبغداد، لأنها على الطريق اللي هز المحافظات الجنوب. وكما أغلب المدن العراقية، هالمدينة عاشت فترة العدوان الوحشي الأمريكي على بلاد الرافدين، وتعلم تيهم أنهم اتهموا العراق بامتلاك السلاح النووي، يلزمهم هما الوحيدين اللي يملكوا الأسلحة متاع الدمار الشامل، ولا رادع قبلهم أو بعدهم. والأمريكان وقتها كدسوا فيها السلاح متاع الجيش العراقي الكل اللي فكوه دون مراعاة أمن المدنيين، والكارثة حصلت في مارس 2003، لأنه هكلس الحاذيك بشتى أنواعها، وبسبب غير معلوم ولات صواريخ طائرة ومقذوفات وقنابل متنوعة وصاروخ من الصواريخ اللي تفجروا، أهبطت على عائلة متكونة من 9 أنفار، اردمهم الكل، وتجرحوا برشا أخرين، وطاحت العديد من البنايات. هالمصيبة هذه ما تبنيها حتى حد، لكن ما ينجموا يكون وراها كان الأمريكان، لأنهم كدسوا السلاح بالعاني وفجروه باش يقتلوا المدنيين. والوحشية هذه بتبيعة ما هيش غريبة على الأمريكان، لأنهم سفكين لدماء الشعوب، والحد الآن مواصلين وظالعين في إبادة الشعب الفلسطيني على أيدين الكيان الصهيوني. في نفس الإطار، الزعفرانية فيها 1,600,000 ساكن تقريبا، والشيء اللي يميزها أنها حافظت على تركيبتها، معناها بقات فسي فسال عديد الأطياف العراقية، عكس أحياء بغداد اللي تقسمت حسب الانتماءات المذهبية والعرقية. والأحداث متع قضيتنا انطلقوا نهار 15 جوان 2023 في مجمع الصدرين السكني في الزعفرانية، واللي هو خليط من المباني الحديثة والراقية والأحياء الشعبية اللي تجمع ما بين البناء الفوضوي والسكن الاجتماعي، كما التجمعات العمرانية الحزامية اللي موجودة في العواصم العربية من بغداد للرباط مرورا بالقاهرة، تونس والجزائر وغيرهم. في حومة من حوم مجمع الصدرين هذا، الناس عندهم أكثر من نهارين وهم يشموا في رائحة كريهة، والشي ماشي ويقوى وحيرهم، بداو يتسائلوا زعما منين جاية. من الأول مشى في بالهم اللي هي مشكلة متاع صرف صحي، معناها رقارة، حشاكم الرقارات تتسدت بعض الأوساخ المتراكمة، وإلا حد لو حاجة في المجاري ما تعداتش، لكن الحليقهم كانوا لباس عليهم، لا تحلوا لا فاضوا لا صار لهم شيء. إذن شنية الحكاية؟ السكان قالوا بالك شي حيوان مطيش في بعض البلايس تعفن وتسبب في الروايح هذيك، لكن الشيء ماشي ويقوى ما عرفوش مكانه. وفي نهاية الأمر المصدر متاع الرائحة هذه ولا معروف، كانت جاية من داخل دار من الديار، لكن ما ليها ما كانوش فيها، وبالتالي حتى واحد ما ينجم يدخل لها. لهنا تم إبلاغ السلطات، الحضبة في ساعة ما تلمت قدام هكا الدار، ومن اللي كانوا يتذمروا من هكا الريحة ولات خشوماتهم فيها، معناها يشموا ويستنشقوا ويكلفروا فيها. وبالطبيعة تم إبلاغ المختار واللي هو في مثابة العمدة كما عندنا، وجاء شاف اش فما، ومنها قرر باش يعلم الشرطة، لأنه المسألة مسترابة. والدار كما سبق وقلنا لكم كانت فارغة، واللي كان ساكن فيها اسمه أبو زهرة، عنده فوق 3 أيام متغايب هو ومرته وأولاده، وما يعرفوش عليه فين مشاه.

0: في ترابة الأحداث هبطت الطعمة والعامة، وبما أنه ما ثم حد فيها كدار تم خلع الباب ودخلت البوليسية ومشاو في اتجاه مصدر كالريحة ولقاوا رواحهم في بيت نوم وفهموا أنه المشكل غادي وبداوا يحسوا في الغثيان ريبيت قياو. ولهنا زوز من أعوان الأمن بعدوا الفرش متاع بيت النوم لأنهم كانوا يعتقدوا باش يلقاوا الجثة تحته، لكن ما لقاوا شيء. واللي لفت انتباههم أنه الزليز اللي تحت الفرش مازال جديد. إيه المعلمعان؟ معناها مازال كيركبوه ثم بلاصة كاملة معاودة ما عندهاش برشا، والسيمانة متاع التمريخ مازال أخضر معناها طري، والزليزات ما همش راكحين بالقداء معناها اللي قدهم ما خدمش على قاعدة لأنه أكيد مزروب. وبتبيع يقول القائل علاش البلاصة هذيك بالذات هي اللي معاودة؟ في الشرطة ما بقاوش يتسائلوا برشا، بالوقت جابوا خدام وبدا يقلع فيها كزليس ومنها بدا يحفر في البلاصة. وبتبيع كانت المفاجأة لأنهم باش يكتشفوا جثة متاع مرأة بحوايجها ممدودة على ظهرها ومتحضنة صغيرها وعمره قرابة 3 سنين، حطته على صدرها المسكينة ومعنقته بيديها الاثنين، والجثث كانوا في حالة تعفن متقدمة وقريب الملامح متاعهم تختفي تماما. في نفس الإطار الشرطة توقتها كالدار على أساس ولات ساحة جريمة، وخرجت الأهالي اللي دخلوا باش يتفرجوا، وأولهم الجيران على اليمين وعلى اليسار والمقابلين، معناها عدد هايل تابعوا عملية الحفران وشافوا الجثث وعرفوها مشكون. واتضح أنه الضحية اسمها نورية، والطفل اللي محضنته هو ولدها واسمه كيان، عمره كما قلنا لكم 3 سنين. وكان واضح أنه الزوز تم الاعتداء عليهم بأداة صلبة لأنه نورية كان رأسها ماشم وهكا الرضيع ولدها كيف كيف الجمجمة متاعه مفلوقة. الشرطة العراقية طلبوا واحد من عائلة الضحية هي ولدها باش يجي يتعرف عليها، وفعلا جاء أخوها، ورغم الحالة اللي كانت عليها الجثث اتعرف على أخته ولدها بسهولة، ووقتها تم نقل الجثة للطب الشرعي على أساس تصير عملية التشريح. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه قبلها الواقعة هكا الحومة كانت مقلوبة من نهار 12 جوان 2023، لأنه الناس الكل كانوا يفركسوا على نورية ولدها اللي اختفوا فجأة وما يعرفوش عليهم وين مشاو. لكن يبدو أنه آخر مرة شافوهم فيها كانوا داخلين للدار اللي لقاوهم فيهم مدفونين، وهذه شهادة الجيران اللي استقاوها الأمنيين وأكدوا أنه نهار 12 بعد الظهر نورية دزت باب دار أبو زهرة ودخلت ولدها في حضنها، لكن ما عاودتش خرجت ما شافوهاش بالكل. وبتبيعه من هنا لخيوط تربطت عند الأمنيين ما بين مقتل نورية ولدها وأبو زهرة وزوجته، واللي واضح أنه بعد الجريمة مباشرة غادروا الحومة إلى وجهة غير معلومة، وعلاقتهم بالجريمة كانت أكثر من واضحة. وشكون غيرهم باش يقتل نورية هي ولدها ويدفنهم تحت فرش بيت النوم متاعه؟ معناها ما ينجم يكون كان واحد منهم أو الاثنين مع بعضهم اللي قاموا بالفعل، وهذا لا يحتاج للبحث ولا تحريات، الشيء واضح وجلي. لكن تبقى مسألة البحث في ظروف وملابسات الجريمة وخاصة الدافع، علاش نورية قتلت ولدها معاها، وكيفاش تم استدراجهم لهكدار والإجهاز عليهم ودفنهم غادي، مع العلم أن نورية ولدها ما تقتلتش في دارها وإنما في دار أبو زهرة ومرته. في تسلسل الأحداث الشرطة العراقية باش تنطلق في البحث على أبو زهرة هو وزوجته، واللي واضح أنهم في حالة فرار، وبالتوازي بدأت في جمع المعلومات على نورية باش يحدوا الأسباب اللي من أجلها تقتلت ودفنت في دار الشخص اللي مبدئيا هو المتهم الرئيسي في القضية، والهروب متاعه هو دليل على تورطه، والأمور ما هي باش تتوضح إلا كي يتم القبض عليه.
1: حجي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله يجبر مصابكم إن شاء الله.
2: رحم الله والديك.
1: أريد نعرف علاقتكم.
2: زاد وملح وعشرة صباح ومساء، وراح نسجن شهرين ونقلنا غراضة بالبيت ونضمتين يمني هي المرحومة نقلتين شهرين. نحكم هنا جت شسمها طلعت على المنطقة ولزموه ونقلنا الغراض ضميتي عندي شهرين وهي تروح من الحي وتجي علينا على المرة تجي علينا بطريقة من ساعة ساعة يعني ما مفارقتني المرة ما مفارقتنا شلون يعني مثل بناتي هي ويانا.
0: في تعاقب الأحداث الشرطة انطلقت في بحث الأجوار والمسألة كانت متشعبة برشا لأنه روايات متعدة وكل حد يحكي في حاجة. مثلا عائلة نورية من شيرة وعائلة رجلها والعشيرة متاحة يعني القبيلة اللي تنتمي لها علما وأنه المجتمع العراقي محافظ بشكل كبير على النسيج العشائري متاعه وجرائم كمن هذه عندها أحيانا تبعات خطيرة لأنه تولي فيها عمليات ثأرية وانتقامات وقاتل ومقتول. لكن مازلنا ما وصلناش لهك الحد والحي كان في حالة انتظار للي باش تتوصل له الشرطة العراقية المكلفة بالقضية. وكما سبق قلنا لكم أصابع الاتهام توجهت بكلها لأبو زهراء وزوجته على اعتبار أنهم هربوا قبل ما يتم اكتشاف الجثث وهذا يؤكد أنهم ملقاوا حتى حل سوى أنهم يهربوا بعد ما تأكدوا أن الريحة باش تقوى وتفضحهم. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنين هو الدافع علاش أبو زهراء وزوجته قاموا بهالجريمة الشنيعة في حق نورية ولدها شنو الدافع خاصة إذا عرفنا اللي هما جيران ساس محسوب الدار في الدار وعلاقتهم وطيدة ويمشي ويجيوا على بعضهم وصغارهم يلعبوا جميع وهذا يمشي لهذا في أي وقت بدون استئذان. في نهاية الأمر شنو اللي صار علاش وصلت الأمور للقتل ولهنا يلزمنا نتبع تسلسل الأحداث من بداية ربط العلاقة ما بين نورية وأبو الزهراء ومرته اللي جاوا سكنوا في هاك الحومة بعد ما تزوجوا في عام 2018 في مدينة الكوت عاصمة واسط. ولهنا ناخدوا فكرة على الضحية في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه نورية تزوجت في عام 2018 يعني في العام اللي يسكن فيه أبو الزهراء ومرته وفي الوقت ذاك كان عمرها 28 سنة واللي تزوجها هو واحد يقولوا له أبو حيدر أكبر منها ب 35 سنة كاملين خذا قبلها زوز نساء أخرين وعنده جيش متاع صغار وأحفاد. أبو حامد هذا كان متقاعد ويخدم في شركة متاع اتصالات وهكا طفل كيان ولد نورية واللي تولد في عام 2020 هو ثمرة زواجه بها. ولعلمكم أنها المسكينة وقت اللي تقتلت كانت حامل في شهرها الثاني وهذا يضيف بشاعة كبيرة للجرم اللي تم الإقدام عليه ويخلي مسألة الدافع محدة بالنسبة للمحققين. وبحث الأجوار اللي قامت به الشرطة تركز أساسا على الجانب هذا وعرفوا أنه الإشكال في الحقيقة انطلق من وقت اللي أبو حيدر يعني زوج نورية طلب قرض من عند البنكة واعطاته 5 ملايين بالدينار العراقي يعني حكاية 12 ألف دينار بفلوسنا تقريبا أكثر من الدوبل. وبما أنه نورية ولات على علاقة مستمرة مع أم زهراء وكما سبق قلنا لكم ولاوا ديما مع بعضهم ووقتها جبدت لها على القرض هذا وقالت لها ماذا بيها تعمل به مشروع يدخل لها فلوس وتخمم باش تعمل محل الكراء الملابس متاع الأفراح معناها روب العرايس وغيرهم. وبما أنه أبو زهر حكيت له مرته على الشيء هذا اتخلى على الخط وقال النورية اللي هو عنده طرف فلوس ويحب زادة يعمل مشروع لكن المبلغ ما يكفيش معناها بلغة أخرى يحب يدخل شريك معاها في أي مشروع تختاره. واقترح عليها أنهم يبيعوا الملابس القديمة يعني الروبا فيكيا واللي وليت تجارة مربحة مش كان في العراق حتى في تونس زادة وتفاهموا باش يدبروا أصل تجاري ما يكونش بعيد معناها في الحومة على أساس ينجموا يتلهوا بالتجارة متاعهم والأرباح بتبيعها تتقسم بالتساوي بحكم أنه كل واحد منهم باش يساهم في رأس المال بالنص. في نفس الإطار للدخول في شراكة أبو الزهراء بتصبح واقترح على نورية مشروع آخر على أساس مشروع كراء الملابس ما عجبوش برشا وقال لها نشري وزويز توك توك نخدمو بيهم وبقى يحاول فيها حتى لين أقنعها ومشيت معاه في فكرته على أساس هو يتلهى بيهم واتفقوا أنها تعطيه 5 ملايين دينار عراقي وهو يساهم بقدهم ويتوكلوا على الله. لكن النقطة اللي بقات غامضة في المفاهمة هو موقف أبو حيدر راجل نورية، واللي حسب المعطيات المتوفرة تم تغييبه تماما على الحكاية هذه، وخلف هذا هو ما قال شيء. في تواتر هالأحداث نوري اعطت الفليسات لأبو زهرة، أو بعبارة أوضح فلوس القرض متاع رجلها على أساس يمشي يشري كزوز توك توك. وتعدت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ولا حياة لمن تنادي، ونورية بحكم اللي هي تدخل وتخرج على دار أبو زهرة هايك كل مرة تسأله وينوصل في المشروع، وهو يقول لها أنه الطلب على التوك توك كبير برشا وأنه حطوه على قائمة الانتظار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كل مرة يطلع لها بسبة، يا الموزع عطلو يا ناقصة ورقة، حتى لين بدلت اللهجة معاه والعلاقة بينها وبينه تغيرت، وحطته أمام الأمر المقضي. قالت له يا تجيب الزوز توك توك كما تفاهمنا يا ترجع لي فلوسي. ما كانش من أنظر فقط أعذر. ولهنا يقول القائل أبو زهرة شنو اللي عمل بالفلوس؟ بكل بساطة خلص بيهم الديون متاعه، لأنه كان عنده برشا سلف، وزيد الكريم متاعه ما هوش خالص من أشهرة، وبتبيع خلص الملاك وصرف فش صرف. ونورية باش يسكتها أعطاها 500,000 دينار، يعني عشر المبلغ اللي مدته له، وقال لها أصبر علي 20 يوم توا نكمل لك الباقي. في تسلسل هالأحداث اتعداوا 20 يوم وجاء اليوم الموعود، يعني اللي باش يرجع فيها أبو زهرة الفلوس متاع نورية. ومشات له رغم اللي كانت مريضة، وعدات النهار بكل راقدة في دارها، وأبو حيدر ما كانش بحذاها لأنه مشى الأهل في نفس الحومة. لكن من غدوة الصباح يعني نهار 12 جوان وحد ما فاق بها أنها خرجت ومشات لأبو زهرة، ولقاته وحده في الدار، مرته ما كانتش معاه. تفاهموا باش ترجع له بعد الظهر ويعطيها فلوس على آخر مليم، وهذاك هو الاتفاق اللي صار بيناتهم. وفي نفسها كالنهار يعني في المواعد اللي هو ماضي 3 متاع العشية، نورية هزت ولدها كيان في حملتها ومشيت لدار أبو زهرة. دخلت على أساس باش تاخذ فلوسها كما تفهموا، لكن تعدت ساعة اثنين وسوايع وطاح الليل وما خرجتش وريحتها ما فماش، وأمها بدأت تفركس عليها ولات كل مهبولة، والعائلة بكلها دخلت فيها غولة. واللي زاد هبلهم أكثر أنهم مشاو لدار أبو زهرة وبقاو يدقوا عليه في الباب، لا سمعوا جوابه لا حللهم ولا خرج لهم، وما عرفوش يا لاندرا كان موجود غادي في الدار وإلا لا. مختصر الحديث، عائلة نورية وأهلها باتوا هكا الليلة يدوروا من بلاصة لبلاصة ويسألوا عليها من واحد الواحد، فماشي شكون شافها ويعطيهم خبر. وبقاوا عليها كالحال حتى لين طلع الفجر، وطول مشاو للشرطة وعملوا بلاغ على اختفاء نورية. وعلاش ما تقولش وهما راجعين يلقاو أبو زهراء ومرته في الحومة قدام دارهم، واستغربوا من الوجود متاعهم في هكا الوقت. واللي خليهم يستغربوا أكثر كيفاش غابوا تماما بعد ما نورية جاتهم للدار. ووقت اللي سألوهم أبو زهر قال لهم أنه نورية تعديت لهم مع ماضي 3، وتفاهموا ومشى هو ومرته للكاظمية باش يجيب فلوس من عند واحد من ولاد عمه، وهذاك علاش ما باتوش في دارهم. في مجريات هالأحداث الأمنيين بنلهم أنه ما ثم حتى شيء يدل أنه زوجة أبو زاهر على علم باللي صار في الدار وإلا لا، معناها في بالها باللي عملوا رجلها وإلا لا، هذا إذا كان مش هي طرف في الجريمة، معناها مشاركة فيها من أولها لآخرها. وهذا بتبيع المحققين ما ينجموا يعرفوه إلا ما يلقيوا القبض على أبو زهرة، واللي حسب التخمينات متاعهم ما ينجم يكون كان هو الطرف الرئيسي في هالجريمة الشنعاء، لأنه عنده من الدناءة والحقارة ما خليه عامل روحه متحير على نورية ويفركس عليها مع جماعة الحومة وأهلها. هذا باش ما نقولوش يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناشي التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم. نهج التريبونال والدريبة. سويي أليرت البرمجة الشتوية أليكارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب ليميسيون اللي تعيشك أحلى أمبيانس. وفي الويكاند البرمجة تتبدل ويكاند على الكيف.

0: chaque samedi à la Diwan FM. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في الشقيقة العراق في مدينة من أكبر مدن بغداد اسمها الزعفرانية. الأحداث انطلقت في حي من أحياء مجمع الصدرين واللي السكان متاعو بداوا يشموا في ريحة تبين اللي هي جاية من دار مديار يسكن فيها واحد اسمه أبو زهراء هو ومرته وولاده. لكن في الفترة هذيك اللي قوات فيها الريحة ما كانوش موجودين في دارهم. مع العلم أن الأحداث هذه متوازية مع فقدان امرأة هي ولدها اسمها نورية. وكي قوات الريحة فيها كناج الجيران علموا الشرطة وجاءوا خلعوا باب الدار وعاينوا المكان واكتشفوا زوج جثث مدفونين تحت فرش في بيت النوم. واتضح أن الجثة متاع جارة اسمها نورية عمرها 33 سنة كانت حامل في شهرها الثاني معها ولدها كيان عمره 3 سنين وكانت المسكينة محملته فوق صدرها والاثنين تم قتلهم بآلة صلبة كانت السبب في تهشيم الجماجم متاعهم. وبالنسبة للأمنيين بعد تقصياتهم الفاعل ما ينجم يكون كان أبو زهراء يا أما بمفرده وإلا بالاشتراك مع مرته. وعلى هذاك عائلة نورية وأساسا أمها وجماعة الحي الكل كانوا كما ذكرنا لكم شاكين في أبو زهراء وما اقتنعوش بكلامه ولا بالطريقة المشبوهة اللي اختفى فيها في نفس النهار اللي اختفت فيه نورية من بعد ظهر فجأة مع الفجر قدام داره. ولهنا الشرطة العراقية باش تكون عندها الكلمة الفصل وهاو جايكم الحديث بالتفصيل. في هالمرحلة هذه من القضية من جملة الأشياء اللي باش تعتمدها الشرطة العراقية هي معاينة التسجيلات متاع كاميرات المراقبة عند الجيران باش يثبتوا يا هل ترى زعفرانية خرجت من غادي ولا لا. واللي يلزمكم تعرفوه أنه العراق دوب مدخل في أوضاع أمنية غير مستقرة. الناس الكل ولات عاملة كاميرات مراقبة في ديارها على ما ياتي ويمكن أعلى نسبة موجودة في العالم العربي. المهم أن وقت اللي عائلة نورية مشاو للجار اللي مقابل دار أبو زهراء والوحيد اللي كانوا ينجموا يشوفوا من عنده إذا كان بنتهم خرجت وإلا لا يعني حسب الفيديوهات اللي مسجلة عندهم. وفجأة أم نورية اتفتنت بزوجة أبو زهراء وهي تشاور بصبحها بالسرقة المولى الدار باش ما يعطيهاش التسجيلات. والشي هذا حكيته للشرطة والجار بالطبيعة خاف لا يدخل في مشاكل ما هيش ناقصته وما ننساوش الأمور العشائرية اللي موجودة في العراق وخاصة في الفترة هذيك تزيد تقوى وما يمكن أنه يترتب عنها. المفيد هالجار قال لهم اللي الكاميرا متاعو عندها مدة ما تخدمش وينجم يكون كلامه صحيح. خلاصة القول أنه بعد نهارين مكى البحث المكثف والشرطة دخلت على الخط وأبو زهراء اختفى مرة أخرى وخرجت هكا الريحة وبدأت تقوى والشرطة اكتشفوا الجثة متاع نورية هي ولدها. وفي الفترة هذه من الأحداث ما بقالهم إلا أنهم يلقيوا القبض على أبو زهراء باش يعرفوا بالضبط شنو اللي صار في هكا الدار.
1: الأول تم حاك الأوراق التحقيقية والمباشرة بجمع المعلومات والتحري عن المتهم حيث كان المتهم هاربا من خارج العاصمة بغداد وفي أحد المحافظات المنطقة الجنوبية. ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات عليه والتحري.
0: في تسلسل هالأحداث السلطات جندوا كل مديريات الأمن متاع بغداد والمحافظات المجاورة وبدأوا بمنطقة واسط على اعتبارها مسقط رأس أبو زهراء ومشاوا المدينة الكوت وين موجودين أغلب الأهل متاعه وعشيرته. لكن قالوا لهم أنه جاء بحذاهم النهار 12 جوان ومن بعد رجع للزعفرانية وما عندهم عليه حتى خبر. ولهنا الأمنين كثفوا من التحريات متاعهم ونشروا العديد من المخبرين في الكوت وفي الزعفرانية وتبين أنه أبو زهراء كان متخبي في منطقة الكاظمية معناها عكس ما قالوا أهله.

0: رجع للكوت نهار 14 جوان في الليل، وعدى 3 أيام كاملين غادي، ومن بعد مشى لبغداد للنهروان على أساس يسمع الأخبار اللي جاية من الزعفرانية، وكان على علم أنه الأهالي والشرطة فاقوا بالجريمة الشنعاء والدنيا كلها مقلوب عليه، وعلى هذاك مشى تخبى عند أقاربه في الكاظمية. وبالطبيعة الأخبار رجال الشرطة العراقية واللي قامت بتحديد الموقع متاعه بسهولة، لأنه كان يستعمل في هاتفه الجوال، ونصبوا له كمين حتى لنتأكدوا اللي هو موجود في الدار متاع قريبه، وعملوا عليه مداهمة في الساعات الأولى متاع النهار، ولقاوه راقد ويشخر من فوقه من اللوتة. وقتها هبطوا عليه وخرجوه مسلسل ومعاه قريبه زادة، ورصات له موقوف معاه، وفي الأثناء كملوا خلطوا عليه زوجته أم زهراء وخلاه على ذمة البحث.
1: سؤال، ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟
2: جوهرين سيدي.
1: نعم.
2: واعتزيت فلوس يوم من الأيام وقلت لها على فلوس.
1: نعم.
2: أعطتني الفلوس موعد مالتها بين 20 يوم إلى 25 يوم. أجل موعد مالتها ما دبرن الفلوس. أعطتني مهلة بعد وراء.
1: يعني ما الحالة من كلامك إنك أكو التزامات مادية بينك وبين المجنى عليها؟
2: ايه بس هالمرة انا ما اخذ بنتها.
0: في مجريات الاحداث والابحاث، الشرطة العراقية دوب ما بداوا يستنطقوا في ابو زهراء، اعترف انه هو اللي قام بقتل نورية ولدها ودفنهم الاثنين في بيت النوم تحت فرشه، وقال اللي هو قام بالعملية وحده، معناها زوجته ما عنده حتى دخل. سألوه على مجريات الواقع بالتفصيل، قال لهم اللي نورية جاته مع ماضي 3 بعد الظهر، وهو كان يصلح في الكليماتيزار متاع الدار. الحال جوان والسخانة في العراق طاق لا يطاق، ودوب ما دخلت ولدها كان في حملتها قالت له وينهم الفلوس بطريقة جافة، وهذايا معقول لأنه يتسمى قلبها ويلعب بيها. ووقتها هو رجع عليها بنوع من الانفعال، قال لها أصبر علي نهارين تو نجيبهم لك حتى لدارك، ما عاش تستحق باش تجيني. وبالطبيعة نورية ما عاش تنجم تصدقه، وبقات تتذمر من تصرفاته وهو يسمع فيها من غير ما يرد الفعل، يعني قاعد يحل في البولونات متاع الكليماتيزور بسكول سبانة كما يقولوا في العراق، يعني دي كلي أليونات ولا كلي أغريف في لغة صناعية، وهم المفاتح اللي يحلوا بهم لميكانيسيان أو غيرهم البولونات ولا ليزيكرو متاعهم اللي يسكروهم، وفيهم أنواع وأشكال كلي أبيب كلي أليونات وغيرهم. وهي شدت صحيح على أساس تاخذ فلوسها، وهو مطفيها وعامل مولى الدار مش هنا. وقتها نورية طلعت لها وهبطت ولدها من شونها وحطته في القاعة وولات تتعارك فيه، وكلامها ولا جارح معاه، وهو زاد رجع لها لكن بالعنف، لأنه ضربها بك المفتاح اللي في يده ضربة قوية على راسها لدرجة أنها طاحت وتلطخت بحذا الموتور متاع الكليماتيزور. ولهنا ولدها المسكين كيان بدا يبكي ويسيح وفحم بالبكاء، وأبو زهرة ما كانش متقلق بالكل وواصل في الجريمة متاعه، يعني كهب على نورية ولقاها مازالت تتنفس، وزاد هبط عليها بضربة أخرى أقوى من الأولى بهك المفتاح متاع البولونات الحديد الكبير، لين فرش خلها راسها وجمجمتها تشقت في اثنين، وغادي في نتأكد اللي هي ماتت. ومن بعد دار لك طفل كيان اللي كان مبهذل وفاهم بالبكاء ويعيط ويسيح، والمسكين تشل تماما وعادش ينجم حتى يهرب. وقتها خطفوا ولطخوا على الحيط لدرجة انه خلعلوا كتفه ويده تسلت من طابقه ولا تدلدل، وكيما تعرفوا طفل عمره 3 سنين زاد لطخوا لطخ اخرى على الحيط راسه جاف اثنين. ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل الدمومات اللي في القاعة واللي على الحيط وعلى وجه الجاني أبو زهراء وحواجه،
1: أنت كنت مخطط أو قاصد أن تقتل المجنى عليه؟
2: هي من جت وغلطت أنا جت بوالي.
1: يعني أنت كنت مخطط هالموضوع؟
2: نعم.
1: مخطط؟
2: نعم سيد.
1: مخطط على عملية القتل؟
2: نعم سيد.
1: ليش؟
2: تجاوزت علي أنا ما عندي.
0: في نفس الإطار الدموي، وبعد ما قام بالجريمة متاعه الدنيئة والجبانة، لأنه في الحقيقة الراجل الحقيقي ما يعتديش على مرأة وما يتسلفش من عندها فلوس باش يقلبها. مختصر الحديث، بقى يفكر كيفاش باش يتخلص من الجثث متاع الأم وولدها، ووقتها جاته الفكرة باش يدفنهم في الدار، لأنه يستحيل ينجم يخرجهم لا في النهار ولا في الليل، الجيران الكلها بحضة بعضها معتها يشوفوه، وإيش باش يهزلوا هكا الجثث. وهذا إجابة على السؤال متاع المحققين. وخلف هذا كما قلنا لكم الحومة بكلها كاميرات مراقبة، معناها باش يفيقوا بيه وكل شيء يتسجل، وحتى لو كان قص الجثث ما قالوا زاد يخرجهم في أكياس، وباش يفطنوا بيه في كل الحالات، خلف أنه عملية التقطيع تتطلب وقت، والوقت يخدم ضده. في نفس السياق أبو زهرة ظهر له أنه أضمن بلاصة هي أنه يحفر حفرة في بيت النوم تحت الفرش. الزوز أسباب، أولهم أنه الحس متاع الحفران بش يكون أقل، وبالتالي الجيران ما همش بش يسمعوا، وثانيا حتى واحد ما هو بش يشوف مكان الحفرة بما أنه الفرش فوقها. واللي زاد سهل المأمورية متاع أبو زهرة هو نوعية الأرض اللي ما كانتش صلبة، يعني تتحفر بملعقة أو مغرفة كما نقولوا احنا، أو خاشوقة كما يقولوا في العراق. وهذاك هو اللي صار، أحفر حفرة وكركر الجثة متاع الأم، وحط لها ولدها كيان على صدرها، وزاد حط لها يديها باش تظهر وكأنها معنقته. وهذا يعطي فكرة على انعدام الإنسانية متاع الشخص ووحشيته الكبيرة اللي خليته يتفنن في طريقة ردم الضحايا متاعه، لأنه من نجم يقولوا عبارة دفن إلا على ناس صارت لهم مراسم دفن. ومن بعد جاب السيمان وترفع حجر وكعبات زليز، يعني بقية متاع مرمى كانوا في السطح، وردم هكا الأم المسكينة وصغيرها الملايكة، وغطاهم بالزليز ومرقوا بسرعة كبيرة، لأنه متهني أنه الفرش باش يكون فوقهم ويشيحوا في عقل عقلهم.
2: سحبتهم بالمطبخ، كملت الحفر ورجعت الشتايجر حفرته وحطيتهم بالحفرة،
1: دفنتهم.
2: نعم سي.
0: في هالمرحلة هذه من القضية وفي الاستنطاق، أبو زهراء قال أنه بعد ما قام الجريمة ودفن الضحايا متاعه تحت الفرش، قام بتنظيف الدار ونحى الأثار متاع الدم الكل، ومرته اللي كانت حسب كلامه عند قريبتها جيت مع السبعة متاع العشية ولقاته داخل بعض وأموره ما هيش هي، وبقات تلح عليه باش يقول لها شنية السبة، ووقت حكالة على كل شيء بالتفصيل. وحسب كلامه مرته بعد ما عرفت أن الزوز ضحايا تحت الفرش متاعهم مدفونين اترعبت وجن جنونها ودخلت في حالة هستيرية، وهي اللي اقترحت عليه باش يهربوا من الدار وما عادش نجم تحط فيها ساقها. وفي محاولة يأسى منه باش يبعد التهم عليهم، راجعوا للزعفرانية وعملوا رواحهم يفركسوا على نورية ولدها مع أهلها والجيران، وهذه قوة كبيرة في التضليل وانعدام الضمير. وباش ما نفوتكمش بالحديث اللي قالوا أبو زهراء فيه عدة نقاط غامضة أثارت التساؤلات عند المحققين. وأول حاجة هي مسألة سابقية الإذمار، لأنه كي جيتوا قال لها أرجع لي ماضي ثلاثة، ولهنا ثم نوع من التضارب في أقواله. منشيرة قال اللي هو خطط للقتل متاع نورية وهذا مسجل عليه وقالوا في أول الاستنطاق، ومنشيرة أخرى الرواية اللي قدمها للمحققين متى حد قتل تحت تأثير

0: دين في السطح مو جابهم بالذمة.
1: سيد انا بالباب بابك، انا ما اروح هيك بالباب.
2: هاي الاثنان مرتك وين؟
1: جت ثاني يوم. اي جت ثاني يوم.
2: لا هاي الاثنان اللي دفنت وقتلت
1: بالكوت زيد بالحفله
2: يعني وحدك؟
1: نعم.
0: في نفس السياق اكيد راكم فهمتوا انه المحقين كانت عندهم قناعه اللي زوجة ابو زهراء عندها ضلع في هالجريمه، لكن رجلها بعد عليها التهمه تماما، وقد ما حاصروه بالاسئله وضغطوا عليه قال لهم اللي هي خطيها ما في بالها بشيء. ولهنا يلزمكم تعرفوا انه المحقين قاموا باستنطاق ابو زهراء ومرته في نفس الوقت، كل واحد وحده. ومرته بالطبيعة نكرت تماما معرفتها بالجريمة اللي صارت في دارها، وأكدت على أنها هي اللي ضغطت على رجلها باش حكاها على اللي صار، وذنبها الوحيد يتمثل في أنها تسترت على جريمته. في نهاية القضية الشرطة بالطبيعة حاولوا باش يثبتوا تورط زوجة أبو زهراء، لكن ما لقاو حتى دليل مادي مباشر يدينها. وبالتالي الجرم الوحيد اللي باش تتحاسب عليه قدام المحكمة هو التستر على جريمة. بالنسبة لأبو زهراء ونظرا لبشاعة ما قام به حتى شيء ما هو باش يمنعه من حكم الإعدام. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5.

0: ثالث الديوان أحلى ناس. أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد الليل المنصري يؤكد أن صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026 بمثابة قانون أساسي جديد للبلديات أتم المسار التشريعي للانتخابات البلدية، مكملا بذلك المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي أرسى نظام الاقتراع على الأفراد وجعل رئاسة البلدية تؤول آليا للمتحصل على أغلبية الأصوات. وبين المنصري في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن المرسوم عدد 3 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون طبق أحكام الهيئة مع الدستور، حيث رفع عدد أعضاء مجلسها إلى 9 يمارسون مهامهم لست سنوات غير قابلة للتجديد عوضا عن 7 أعضاء لأربع سنوات.
2: كقراءة أولى للمراسيم، هما ثم زوج مراسيم يهم المجال الانتخابي، هو المرسوم عدد 3 والمرسوم عدد 4. المرسوم عدد 3 هذا اللي مؤرخ 30 سبتمبر 2026، هو بطبيعة الحال يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا شنو يعني؟ أولا المرسوم هذا الآن أمام مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور. المرسوم بتاع 22 كان ينص على 7 أعضاء وعلى مدة زمنية قدرها 4 سنوات، يعني كنا في حاجة إلى ضرورة مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور، وهذا ليس مهم في خصوص التطابق، يعني ليس هناك تناقض حالي ما بين النصوص القانونية مع أحكام الدستور اللي هو القاعدة العليا. ملاحظة ثانية هو كونه هذا المرسوم بطبيعة الحال اللي يحدد التركيبة بـ9 كما جاء به الدستور وكذلك المدة الزمنية بـ6 سنوات. الملاحظة في خصوص التركيبة هو أنه أضاف زوج اختصاصات.
1: ورئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بالبرلمان سامي الرايس يقول لديوان فام إن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية أرسى قطيعة مباشرة مع التدبير الحر الذي جاءت به مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 ومر إلى قرارات مقيدة نوعا ما حسب تعبيره، مضيفا أن المرسوم جاء مشابها للقانون الأساسي للبلديات الصادر سنة 1975 من حيث عملية الإشراف باعتبار أن عديد القرارات لا تنفذ إلا بمصادقة الوالي، فيما تضبط أجور الكتاب العامين للبلديات من قبل وزارة الداخلية.
3: معنى ثم جوز قراءات لعملية إصدار هذا المرسوم. القراءة الأولى هي تنسرعوا في الإجراءات وما عادش وقت البلدية تشتكي، معناها تداعيات كبيرة برشا ومن حيث عديد المجالات، وثم رؤية أخرى سياسية شبينا احنا كمجلس نواب الشعب اللي هو المشرع. المشروع هذا اللي هو حاضر في بالنا به من أول السنة مش يتم إحالته مجلس نواب الشعب، في الآخر يتم إصداره بمرسوم، واللي هو كان من رأينا احنا السياسي وكنا ممكن ننظروا فيه ومناقشة المشروع هذايا باستدعاء المجتمع المدني، الخبراء، البلديات، الوزارة في حد ذاتها لمزيد الأثراء، وبالأخص أنه احنا مش نقطعوا مع منظومة اللي هي في إطار دستور 2014، مش ندخل في منظومة جديدة بتاع التصرف في المجالس البلدية في إطار الدستور 2022، واللي هو في عديد الأشياء فيها عديد المواضيع لازم يفهمها المواطن التونسي ويفهمها معناها الإطارات ولا اللي مش يتقدموا للانتخابات البلدية. علاش قادمين؟ شنو المشروع الجديد؟ شنو انتظاراتهم؟ هل ثم تدبير حر ولا ما ثماش؟ هل ثم استقلالية في اتخاذ القرار ولا ما ثماش؟ هل رجعنا للقانون 75 متاع سنة 2000 متاع أحداث المجالس البلدية واللي هو تقريبا في المرسوم فيه اتجاهات كبيرة يرجع للأمر للقانون سنة 75 المتعلق بالمجالس البلدية من حيث عملية الإشراف؟ يعني قطعنا تقريبا في جزء كبير مع تدبير الحر اللي جاء به قانون 2018 مجال الجماعات المحلية، دخلنا في الإشراف المنمق.
1: المدير التجاري بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية نزار بزي يؤكد أن الشركة تواصل متابعة عمليات استرداد الديون لفائدة المؤسسات، مشيرا إلى وجود ملفات يعود بعضها إلى حوالي 20 سنة، من بينها ديون لحرفاء في موريتانيا. لا تزال الشركة تتابع عمليات استخلاصها.
4: فما عمليات اللي صار الاسترداد نتاعهم مثلا 2019 استرداد عد قرابة 20 سنة، الدين مازال ما خلصش واحنا قاعدين نتبعوا فيه باش صارت عملية الاسترداد. فما دين عد قرابة 25 سنة على حرفاء موجودين في موريتانيا. كرقم عام في خلال 40 سنة تعويضات وصلت لقيمة 210 مليون دينار تعويضات، معدل 5.5 مليون دينار معناها في السنة. حسب الاحصائيات النهائية متاع سنة 2025 الكوتوناس عوضت بقيمة ما بين السوق المحلي والتعويضات الخارجية عوضت قرابة 7.2 مليون دينار، وعندها الباز دوني متاعها على مستوى الحرفاء والاطلاع على الحرفاء الثرية من أكبر الباز دوني اللي موجودين يمكن في حوض البحر المتوسط في الكونفرير متاعنا. عندها باز دوني فيها قرابة 50,000 حريف أجنبي من أثرى الباز دوني اللي موجودين في المنطقة.
1: المدير التجاري بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية نزار بزي يؤكد أن دور الشركة يتمثل أساسا في دعم وتطوير التجارة التونسية من خلال توفير آليات التأمين والضمان لفائدة المؤسسات المصدرة ومساعدة على الحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية، وذلك قبل إبرام الصفقة التجارية من خلال دراسة وضعية الحريف المحتمل للمؤسسة المصدرة والتثبت من قدرته على الإيفاء بالتزاماته.
4: كوتوناس دورها لوقت إنشائها essentiellement c'est le soutien et le développement des exportations tunisiennes من خلال الأسيرانس اللي تعطيها الجارانتي تحتها. بيان سور الدور متاعها يبدا من اللي يتوجهنا الأوبيراتور خاصة au niveau de l'exportation باش يطلع اسكو ياخذ المارشي وإذا لا خاطر باش نشوفوا لاشتور متاعو باهي مش باهي، شنو حالته، شنو الانفيرونمون تاعو، شنو الانفيرونمون دو بيي متاعو. إذا كان عطينا هالجارانتي بيان سير باش نكملوا نتبعوا الحالة نتاعو حتى لين يخلص، إذا كان ما خلصش باش نساعدوه على الخلاص، وإذا كان ولا ان ام بي كونفيرمي بيان سور اون فا انديمنيزي. في وجود الكوتوناس البنوك المؤسسات المصرفية تنجم تساعد لوبيراتور وهو بيدو يتوجه لها باش يفعل هك لاسيورونس هذيك. هذايا دور الكوتوناس اللي راوه في خطوط عامة مباشرة صفة ديريكت معناها.
1: اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ببزر تقر جملة من الإجراءات التنفيذية العاجلة لتسريع إنجاز مشاريع شبابية ورياضية مبرمجة ومتواصلة بقيمة إجمالية تفوق 22 مليون دينار، شملت الجوانب المالية والإدارية والعقارية لفض الإشكاليات الطارئة والهيكلية التي تعطل نسق الإنجاز. إلى الشأن الدولي، النائب العام في الإمارات يأمر بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: سوية الاخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة

ست واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ليف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: 352-442 ألمع المحلين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: مرحبا بكم الناس الكل الذي تفوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية حلقة جديدة اليوم الحلقة رقم 7 في برنامج داتا فوت من توا حتى للخمسة نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم نحكي كذلك على هزيمة منتخب أقل من 20 عام أمام المنتخب المصري نحكي كذلك على النادي الأفريقي والنادي أو الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي وكذلك بين مطاردة الحلم حلم الهدف رقم 1000 للدون كريستيانو رونالدو والمحافظة على الأسطورة في قمة الهرم هل أخفق كريستيانو رونالدو في عدم الاعتزال الدولي وعدم إعلان الاعتزال الدولي هذا أكثر من توا حتى الخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج البداية بالدكتور سعد قعبيش مرحبا
4: مرحبا بك كريم مرحبا بالأخين كل بالولاد في الرجيم اللي يسمعوا فينا في الرجيم
3: كيف نيس عبد القادر بوجلبان مرحبا
4: اهلا وسهلا كريم مرحبا بك مرحبا بالكيب اللي حاضر معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت
3: امين عباس مرحبا
5: مرحبا كريم مرحبا بالخيرين الكل والناس تسمع فينا على ديوان فيهم
3: هل هدد معين الشعباني بالاستقاله ما حكايه تمرد اللاعبين وايقاف التربص من يتحمل المسؤوليه وهل ما حدث في قضيه النقاط امام المنتخب الاوغندي خطأ عبر أم نيران صديقة معزل الناصري كذلك كان اليوم في تصريح على هامش ندوة بخصوص العنف في الملاعب نظمتها الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يتحدث على إلغاء المباراة ويوضح حقيقة توتر الأجواء في المنتخب هذا التيم متاعنا الأول في ماما أفريكا
1: ماما أفريكا
3: بعد شوية مش نعدي ولا تصريح متاع معز الناصري لأنه الحقيقة قبل كل شيء خذينا التصريح كامل واخترت أن نعديه تصريح كامل تنفصلكم عليش لا لشيء لأنه هو كان موجود في ندوة بخصوص العنف الملاعب وتم توجيه السؤال ليه من طرف الزملاء الصحفيين كان موجود كذلك زميلنا حاتم جزبار في التغطية دونك اذاك علاش اخترنا باش نعديو التصريح كامل طبعا شوية بعد ما نكملوا نسمعوا نعطيكم علاش اخترنا انه نمروا التصريح بالكامل
6: سي مواز لازمنا نسألوك على المنتخب ما نراوكش ديما ما الله غالب نطلبوا ميتس تليفون نعرف خارج الموضوع لكن بصراحة هذي منتخب وطني يهم التونس الكل شو اللي يجري علاش تنحى ماتش مالي سبعات ديس العشوري برشا أسئلة واللي تنجم توضحوا خاطر رايك مهم جدا
7: احنا في رحاب محاضرة أو برنامج للتحسيس برنامج للقضاء على ظاهرة العنف لكل مجال ومقام مقال إن شاء الله في وقت وتونا
6: المقام نحترم رأيك وقتيش المجال اللي جاي
7: إن شاء الله في أقرب وقت
6: فما حد شيء تنجم توضحه اليوم سي معز حاجة
7: ديما نوضح منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا الملاعبية قدمت ما عليها النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله
6: على الأقل المناخ الحالي نجم
7: مناخ نظيف ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا مناخ نظيف لاعبين مسؤولين اطار فني كفء ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء الكره ما مشاتش فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره ان شاء الله يا ربي الايامات القادمه تكون خير للمنتخب والكره القدم التونسيه
8: سمح لي ضيع المباراه الوديه كنت مالي هي فرصه اذا ضيعناها كنا نجم نحسن بها
7: الترتيب والله فما ظروف شاف الاطار الفني والاطار الاداري للمنتخب اللي من مصلحه المنتخب ما يجيش مقابل هذه باعتبار وجود إصابات باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
3: اي سيدي باه فهمتوا علاش عدينا التصريح بالكامل ولا لا لي شيء، لانه قبل كل شيء ورفض انه جاوب معزنا ناصري، قال لي كل مقام المقال دونك احرج، ولكن الزملاء الصحفيين كانوا مكبشوا شويه في الموضوع، لا لا لا، في ظل بطبع غياب المعلومه، وفي ظل كذلك شح المعلومه، لانه كثرت الأحداث في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الفترة القليلة الماضية، وبالتالي دونك حاولوا يسألوه، حاول يتهرب ثم عمم نوعا ما الإجابة، كل شيء متوفر، ما وفرنا كل الإمكانيات اللوجستية ولا ضرورية. عين نبدأ بيك دكتور.
4: والله تصريح الحقيقة
3: طلع شوية الميكرو دكتورة.
4: أي تصريح الحقيقة معناها سمعته أني بكري وكنت مندهش برشا، لأنه حاول كيفاش يهرب على السؤال كما قلت، ولكن مقارنة بالتصريح منعرفش من بعد بتقدر تحكي عليه السيد النطق الرسمي سي المستيري، قال لي قال راهو الجو موش باهي والأمور مش منظمة أو في المنتخب، قال بصريح العبارة قال الأمور ما هيش منظمة في المنتخب فنيا وإداريا. بونجو بوتيتر لمح له دونك تصريح رئيس الجامعة وتصريح النطق الرسمي ما همش مقابلين بعضهم. رئيس الجامعة يقول ويؤكد أن الظروف كل ملائمة وأن فهمتي الدنيا مريقلة وأن لاعبين أكفاء وأن الإطار
3: وفرنا كل الظروف
4: وفرنا كل المتطلبات وكهو تمشي نتائج. قال لك عادي يعني ما مشيتش النتائج، قال لك تمشي وكيف تمشيش هاي مش قادة تمشي دونك كيلكو بار فما مشكلة. معناها ديجا باش تبدأ تلقى حل للمشكلة، وفما مشكلة، فما مشكلة حاليا ومشكلة عويصة، مش تلقى حل للمشكلة لازمك أول حاجة تشخص ديجا المشكلة شنية، لازمك تستعرف ديجا، ما تبداش دون لو ديني متاع المشكله، تستعرف اللي فما مشكله. شكون شنو كادو معناها رئيس الجامعه يخرج بكل صراحه يقول فما شويه امور قاعدين نركحوا فيها، قاعدين نلقاو في خلينا نقولوا معناها التلائم، ولا نلقاو في الفورمول، ولا نلقاو في نحسنوا معناها في استراتيجي، ولا جو سي با كوا باش تمشي الامور، ما مش وفرنا وحطينا ديسبوزيسيون وعملنا اللازم احنا الكل، وما احنا معناه سي كوم سي هو يقول ما عندنا حتى ادنى مسؤولية. هو توا رئيس الجامعة سي كوم سي معناها هو قال لك احنا اخويا كإدارة ما عندنا حتى مسؤولية، ولكن من بعد قال اطار فني كف ايه شكون مسؤولية شكون ولاعبين اكفاء. خي سامحني لي تروا بارتي برونونت شكونهم اللي وصلوا النتائج باهية؟ اول حاجة عندنا إدارة، ثاني حاجة عنا إطار فني، ثالث حاجة لاعبين. كيلكو بار فما خلل، منحبش نوصل كلمة مصيبة وكارثة وخور، لا هذي خلنا نمشيو بعقل
3: مشكل هنية. مشكل كما قلت
4: أما مشكل خلنا نحلوه، أون شوازي باش ننحلو المشكل كو نهربو أون إسكيف لا ريبونس، نبعدو كاريمون تهرب من ريبونس عليه. بوركوا معناها سيت إسبري متاع أخطأ راسي واضرب ليه لباس الأمور منظمة فما حتى مشكل ليه، وسيرتو الجملة متاع النتائج ما مشيتش، وهما برشا فرق في العالم نتائج، أي فرق في العالم نتائج ما مشيتش يبدلوا

0: ديامترالمون اوبوزي ما
1: هو ما نطق رسمي هو المسؤول اول المنتخب ولا
0: نعرف وقدموهم بكري في الاذاعه فهمني ناطق رسمي وفي بالي مسؤول اول على المنتخب ريزون دو بلوس نورمالمون هو اول واحد واكثر واحد في بالي سيب الحسن بسامرة ولا
1: الناطق الرسمي سيب الحسن
0: اي فوالا دونك هو ولا فهمتي اكثر واحد مخول ليه باش يحكي على المنتخب لانه يزاول في مهامه كمسؤول اول ورسمي على المنتخب اني امون افي il fallait تحط صبعك على الداء وتنجم تكون مسؤوليه مشتركه عباس عنده شويه فهمني اسمي صلحها سامحني كملت
1: شخصت الداء
0: بوجه البيت زاد شويه الدكتور شويه ونقدموا الناس كل ما باقي
1: نحط صبعك على الداء خاطر انت لا خاطر انت طبيب انت اللي باش تشخص لنا الداء بعد شويه
0: يعني باش نداويك انت شخص
1: ليش داويني لاباس عليه الحمد لله رب العالمين دونك باش نرجعوا لك باش اي نبدا بك نكون واصل معك
2: بون شوف الحقيقه في تصريح رئيس

0: كامل. الجو ماهوش باهي. هذايا سي فلاغرون معناتها اليوم غير اليوم المشكل اللي صار ديرنييرمون مع العاشوري سي اون كونفيرماسيون اللي الجو ماهوش باهي. ما نجمش يكون الجو باهي، لو كان الجو باهي هاني قلت لك راهو الريزلتات تمشي وحدها.
1: ولكن صار كامل عاشوري ما تنجمش تكون حاله شاذه.
0: هذايا كا سي اون معناتها بروف اللي اليوم الجو في ليكيب ناسيونال في لغط في اخذ وعطاء، ما هوش ستابل الجو.
2: وراو جس باش نتبع كلامك انت، راو احنا سمعنا وصار مع عاشوري وصار مع عاشوري وصار مع كذا، احنا ما عندنا حتى كونفيرماسيون. راو هذوما سي دي زيكو. اني راني جو بريفير ما نبنيش على لي رومور، ما تبنيش على الرومور، ابني على الحقائق. شو ما الحقائق؟ منتخب مش باهي، نتائج مش مريقله، وجامعه اونتر بارونتيز.
1: اما العاشوري بطلب من الناخب الوطني لانه دخل معه في نقاش، وبالنسبه ليه الملاعب ان ديسيبليني.
2: حتى حد ما صرح الموضوع هذا.
1: لا صرح حتى معظم ستيري صرحوا الموضوع هذا.
0: وقع التصريح
1: اكيد.
0: وقع اعفاء الملاعب.
1: طلع في الدروج وقتها.
0: وقع اعفاء الملاعب وقع معناتها ابعاده عن المنتخب.
2: صارت عركه.
1: لا مش عركة هو طلب الاعتذار.
2: وصارت عركة.
1: لا مش عركة، واللاعب طلب الاعتذار من المدرب وطلب الاعتذار من زملائه، وكيف كيف حكايه ان زملائه تضامنوا معاه. لا مش صحيح، هذا مش صحيح. هذا مش صحيح. انا اتصلت برا مع ملاعبيه من فرق مختلفه يلعبوا في تونس والبر، الكل من فيه معناتها قطعيا وكانوا موجودين. اربع ملاعبيه
0: دونك. شوف اليوم

0: ومالوريزمون معناتها لو احنا في العاده نحاولوا نبدلوا شويه وننوعوا معناتها بين الاثنين ولا الجمعه براتيكمون مش نحكيو في نفس المواضيع تحكيتين بس معناتها مقزبار معناتها لانه الاحداث باقي هي بيدها ولا والتداعيات باقي هي بيدها دونك اليوم براتيكمون كونديكتور شبه برشا كونديكتور البارح بون سوف كو الكرونيكور ماهوش هما نفسهم ولكن تلمو الاحداث تزادت وتزاد عليها خاصه تصريح معز الناصري اللي كيفاش شفتوه امين؟
1: اكيد كريم نتصور اليوم التصريح نتاع رئيس الجامعه كان فيه برشا الحقيقه في تلطيف للصوره اكيد جدا شفني حسيت اللي تحس انه السماء زرقاء والعصافير تزقزق والدنيا لاباس وكل شيء فما حتى حاجه يعني خايبه اللي هو باركونتر مش صحيح باركونتر فما برشا حاجات في ليكيب ناسيونال ماهيش باهيه نحكيو توا تنجم تقول لي ملاعبي كيفاه واطار فني كف والريزلتا توجي وقت اللي انت تبدا عامل ريزلتا باهي قبل وانت توا عملت نقولوا نحن عملت فوبا اما انت راهي ريزلتا خايبه تبدا من الاول انت مهما كان ويجي نقول لك حاجه لو اليوم المنتخب التونسي لي بروفيل نتاع لي سيليكسيونور كل توجدوا في تونس راهم التونسي

0: تتعارك مع فهمتي الكاف واليوفا وكذا ونزيدك اكثر من هكا نزيدك اكثر منك وصلت سيرتان مومون فما مدربين جدد تاع دي سيليكسيون كبار وتعاملت في ايطاليا وتعاملت في فرنسا وحتى سيرتان مومون تعاملت في تونس وصلوا ياخذوا اللاعبين المحليين اثنين وثلاثه واربعه باش ينجموا يخلطوا سواديزون ويخلطوا اللاعبين المحليين على معناه نحكي في تونس اما في البرة باش ياخذوا حتى حيز زمني اكثر سيرتو المدربين جدد جي انتي نحي جمعة بريباراسيون راهي جمعة بريباراسيون تاع منتخب بمثابة شهرين في كلوب
1: اكيد جد شوف انا باش نكمل كلام ياريس على خاطر اللي كل يقول فيه لو اليوم ما تنجمش نحي ماتش وما تنجمش نحي ست ايام راهو انت تلوج على اللحم تلوج على سوليت تلوج على الجروب يولي سودي تلوج انه لازم يعيش مع بعضه اش معناه يعيش مع بعضه معناه لازم يعيش مع بعضه ويكونوا يعيشوا بالقدا مع بعضهم مش يعيشوا كل نجم والناس كل يمشيوا للوتيل ونبيت ونصبحوا مع بعضنا اما ما فماش كي نروح الروح بيناتنا ما فماش الروح الانتصاريه حاجه اخرى نيس اليوم لا ديسيزيون هذه راه في الاخر بكل ماهوش قرار فني خلينا نكون واضحين اليوم المدرب السيليكسيونور يقول للمكتب الجامعي والمكتب الجامعي هو اللي ياخذ القرار
2: اي اما راه
1: ماهوش فني من ما اليوم ما جيتش انت نحيت هذايا مليح ولا ما كنتوش
0: لا اسمع جيك المدير الفني
2: هوني باش تختلف معاك
1: ما نجمش نكلم تبع اسمع
2: حبيت نختلف معاك
1: ايش حبيت نقول حبيت انه القرار في الاخر اللي ديسيدور اللي باش ياخذ القرار نتاع انه استاج باش يشوفها تو
0: باش ياخذ قرار اللي بصح الورقه
1: اللي باش يصح اي هو المكتب
0: باش يصح الورقه والمكتب الجامعي
3: اما نجم الجامعي خلي حق للاطار الفني انه يطالب بالغاء التربص ولا ايقاف التربص وبالتشاور ولا ما غير تشاور ولا اللي هو ولا يقترح ولا بامبورت انه مثلا ما يلعبش مباراة ودية نظرا لانه قالوا فقط 15 ملاعبي وداير له 15 ملاعبي ممكن 8 7 منهم بالنسبة للمدرب ماهمش باش يكونوا موجودين حتى في الكونفوكاسيون
1: شيء مش يلعبوا
2: بربي بربي جست نحب فكرة القرار نتاع الغاء الماتش اميكال هذايا ماهوش فني شوف امين انا حسب رايي وهذايا اللي نتوقعوا القرار ما ينجم يكون كان فني اما المكتب الجامعي يصادق عليه والا يقول لا اما راهو القرار هذايا ما ينجم يكون كان قرار فني وهوني احنا انا كيف عندي اربع ماتشوات ولا ثلاثه ماتشوات زوز ماتشوات اوفيسيل ودو ماتش ولا ان سول ماتش اميكال
0: فما حتى فريق منتخب في العالم لعب زوز ماتشوات بركة
2: اي كل باش يلعبوا ثلاثه فما فوق
1: مينيموم كيفاش لحي ماتش
2: انا اليوم
1: هذه كيفاش لحي ستاج
2: سامحني باش نكمل في الفكره نتاعك
3: جوست نكمل معاك
2: انا راهو شوف اليوم انت عندك كيف ما قلت انت راه قلت راه اليوم كي تجيني فرصه باش نلعب والا نطول في الستاج نتاعي باش نقيم وباش نختبر ملاعبيه وباش نقيم ملاعبيه وباش نشوف الفالور نتاع الملاعبيه اللي انا استدعيتهم وكريم يقول لك فما ملاعبيه من هذوما ينجموا يكونوا غدوه ماهوش موجودين ايه انت اليوم علاش ما تعملش قائمه موسعه في الاخر ما عندكش ليستا محدده نتاع 26 ملاعبي انت اليوم عندك 4-4 ماتش اميكو ولا 3 ماتش اميكو كنت تنجم تستدعي 30 ملاعبي تقول لي عندي دي جوار بليسي ولا عندي دي جوار مش يمشيوا لجمعيتهم هذيا ما راهو ماهوش عذر راهو اليوم المنتخب الغاني باش نعطيك ليكزومبل الغى مباراته مع المنتخب المغربي المنتخب المغربي
3: كان مشكله تاع فلوس وبريماتهم لاعبين ما خلصوش
2: راهو ما مش المنتخب المغربي ما قادش كانت في دي صحيت مشى لوج ماتش ميكال اخر ما قادش
0: جوست المعلومه لا يشبه كلوب في المانيا استدعى 44
2: صحيت
1: صحيح
0: منتخب 44
2: حبيت نحكي لك على التخطيط
3: ما عنده 4 ماتشات
2: اي حتى احنا عندنا سيتي بريفيو
0: 4 ماتشات ثلاثه
2: اي احنا ثلاثه والرابع كان سيتي بريفيو
0: وانت استدعى 30 32
2: واليوم انت حتى سيبوزون اليوم ما عندكش ليفيكتيف والا فما 7 8 ملاعبيه بليسي انت علاش اليوم يا اخي عندك قائمه موحده انت عندك ان ليست اوفيرت
0: الارجي
2: لا مش الارجي اوفيرت اللي محلوله تنجم تستدعي ملاعبيه من
1: نجم تنادي الاخرين صراحه
2: برشا ملاعبيه تنجم تعيط لهم
1: من البطوله
2: من البطوله من البطوله لا من البطوله ما تجيبليش من لي بي ناسيون جيب ملاعبيه اللي هما يشرفوا البطوله الوطنيه
3: نجموا نقلبوا العكس يا سيدي سيبوزون كوم لاعبيه ضرب نمشي معاك ما هو عندنا منتخب إيفانتروا ولا عنده ماتش مهم مش نقلب الصورة أنا تو عندي ملاعبية اللي نجموا نورمالمون يلعبوا مع إيفانتروا نكمل نبعثهم مع إيفانتروا يا خويا باهي نحي ستاج على الأقل نربح عندي زوج ثلاثة ملاعبية كيما العياري ولا كيما
2: العياري
3: نبعثهم مع منتخب نسبة جدا
2: أي نجموا يلعبوا
0: ما نعرفش بتترف
2: اللي
0: روتور تحط ليستا منه
2: لا لا لا لا ديما في الماتش نتاع الكاليفيكاسيون نتاع الكاليفيكاسيون

0: قديمة
1: ايتو فيرت خليها عندك ناسيوناليتي تونسيه وعمرك يسمح لك باش تشارك في الماتش هذاك ايفان 3 ولا ايفان 2 ولا من عش راهو تمشي تلعب وراسك مرفوع ما ينجم يقلقك حتى قانون وما حتى قانون ما يخليك ما تشاركش.
2: راهو باش الناس تفهمنا راهو تعلت الاصابات وتعلت اللي عنا لاعب عنده ورقه حمراء اللي هو مش يلعب في الليغا دوس في ليغا ناس اللي هو اسماعيل
1: هو سيسبوندي بطبيعته
2: نعرف
1: في الماتش
2: الاميكال انت ديجا في بالك بيه من قبل مش حاجه جديده وسيسبوندي ماتش الاميكال بلجيك
1: كونتر بلجيكا
2: هذه تعلى كي نو تيا با دوبو ما عندها لاساس
3: ماهيش مقنع
2: ماهيش مقنع لانه انت اليوم ديجا جايب لاعبين وتعرف اللي فيهم ثلاثة أربعة ريسك دو بليسور هذاك في اللي منتخبات
0: الدكتور كان ربحناه في الماتش شوية نتاع
2: ما صارش هذاك ما
0: تضرب حد حتى هو مضروبين
2: ما تضرب حتى حد راهم لعبوا ماتش
3: كريم كمل حاجة برك الفكرة
1: كوميونيكيلي هبطوا المنتخب المالي واضح اليوم الغاء الماتش هذايا بطلب من المكتب الجامعي التونسي بالنسبه ليهم جايين باش يلعبوا الماتش نتاعهم وما عندهم حتى اشكال لا خاطر ملعب رادس لا خاطر ملعب طيب الميري لا خاطر ملعب مسير لا ملعب سوسه بالنسبه ليهم عنده ماتش اميكال المكتب الجامعي التونسي اخل بالتزامه مع الجامعه
3: المالي
0: زميل صحفي مالي زميل صحفي مالي اكد لنا المعلومه انه حتى المسؤول على اللوجيستيك نظم امور الاوتيل وغيره كذا من المنتخب المالي موجود حتى لامس موجود في تونس وينظم في الامور للمنتخب المالي.
3: نمشي لبعيد كريم نكمل قولوا 15 ملاعب عندك نجمش تلعب ماتش كل امانه موش ماتش بيصير شوف انا بالنسبه لي انا قرار خاطئ قرار ما فيه حتى حاجه مقنعه
0: بهمين.
3: بالنسبه لي انا الحقيقه
0: نكمل لك انا جيك سلسله كمين قلت 15 ما نجموش يلعبوا ماتش 15 على فرضيه انه فيهم ثلاثه حراس مرمى زاد دونك شوف له
2: غير حراس
3: في باي
0: 15
2: بالحراس 14 وثلاثه حراس
0: ركز معايا
3: نجموا نلقاو محل
1: مثيل عندك كاتر بلاصون عندك كاتر بلاصون
0: بربي نسمع بعضنا خاطر الناس تتشكى هكا يلزم معناتها سؤال جواب على فرضيه انه يا سيدي عندنا ملاعبيه 16 17 18 يا سيدي باش نجموا يلعبوا المباراه اليوم منافسنا على المركز التاسع افريقيا والمركز العاشر افريقيا احنا تو مركز 11 هو المنتخب المالي وبالتالي اليوم ناخذ الريسك ونلعب على المنتخب المالي وهذا كان اكده حتى معز المستيري منذ قليلة اليوم انك تاخذ الريسك امام المنتخب المالي وتنهزم على المنتخب المالي شبه مستحيل حسابيا انك تخلط للتوب نوف وانك تكون تيت دو بول في الكاليفيكاسيون تاع كوب دي موند وبالتالي زاد ثم الكلاسمون تاع الفيفا مهم جدا جدا ما تا دكتوره
2: هو راهو كلام كله
0: يتقيد هرب ما هربش هذاك موضوع هربته ما هربش
2: ما مهم باش لطفوها ما هربش ما حسب ما خافش اما وهق لا خاف هو في الاخر خاف
1: يعني خاف على
2: وصل لك اللطفو فيها ما خافش وهق ما حسبش ما هربش حسب في الاخر ما لعبش شو اللي يتقيد
1: ما لعبش
2: وهو اللي يطلبش ما يلعبش وما لعبش خاطر كما قال لك كريم عنده حسابات اللي فماش كلمة أخرى خاف من الخسارة
1: احنا وصلنا اليوم تونس ومنتخب تونس ولينا نفكروا بالطريقه هذه ونخافوا بالطريقه هذه ونلعبوا في بلادنا
2: يا اخي سامحني وصلنا يا اخي احنا سامحني توا بربي في العامين الاخرانيين وبالمشاكل وبالنتائج اللي كانوا مغطين كما كنا نحكيوا شويه لا ريغور ديفونسيف والسوليديتي وكذا مع المنتخبات اللي خير منا
0: خلوا ماتش رسمي انت مش ماتش
2: ايش قلت لي
1: ايش نعمل
0: كان ماتش رسمي مش
2: السؤال
0: يجيكم توا من عند عمر
2: يلعبوا
3: بالسيفا اي
2: شيء مشكل
3: باللي صابيت ولا بلاش هذه نورمالمون نلعبوها دوك الحقيقه نورمالمون يتلعب بالماتش ويكمل ستاج وتكمل جوني فيفا
2: بوسيبيليتي باش يلغيوه الغاوه
3: دكتور القرار عطيني شنو هو الافونتاج اللي فيه للمنتخب ولا للمجموعه ولا للاطار الفني شنو هو الافونتاج شنو هو الحاجه
2: يا ودي ليه فما حاجه
3: شنو هي الحاجه اللي نجم تفيدنا نحن
2: فما حاجه اخرى انت ناسيها ربي لاطف بينا
0: فما ثم افونتاج انتم
2: ما اللي ورانا خسروا
0: يا ما دكتور ثم افونتاج انت نورمالمون بالانتيليجنس اللي عندك نعرف على الاقل انا انه مالي باش تلعب مع المغرب مش ناقص 3-4 بونتو ينجم يتيح شوية في الكلاسمون.
2: مش ناقص ما تقدمش.
0: لا تنقص. لكن تنهزم خاطر تحسب
2: في الكلاسمون. مشيت لعب ضد السيشيل ولعب ضد ماتش ضد.
0: ما تربحش برشا بوني. خاطر او نيفو كلاسمون. لا كونفيسيون.
2: اربح على الاقل بول المورال للمورال اربح الماتش بتاعك.
3: شو كريم
2: نحن ما تلغيش ما تلغيش بربي راي كيف الكلمة اللي قالها الصادق هي الكلمة المفتاح.
4: القاو لوكازيون
2: ابار ابار انك راهو عندك 6 ايام وعطتهم لك الفيفا راهو لازمني نستغلهم باي طريقه.
3: انا معك انا شاطر بالراي يا نيس.
2: ما نجموش أخير. اليوم 6 ايام راهو يربحونا برشا خدمه في وسط المنتخب
3: حتى ما نلعبوش ماتش نعيشوا مع بعضنا.
2: صحي
4: قول لك حاجه اني تعرف ايش ذكرني الامبيونس الحقيقه الامبيونس قاعد تذكرني في اللي صار عن سرتا ماما في المغرب واللي صار عن سرتا ماما
0: في الجزائر
4: اللي هو الحقيقة تحت ضغط العديد من الإعلاميين فما شيطنة كبيرة زادة للاعبين ومزدوجي الجنسية الحقيقة. يعني نسمع برشا عباد تحكي كي أول ما يجبدوا لسامي يجبد فلان وفلتان والطيف والسعد وعاشوري وإكس وإجريك وزيد وعمر أما ننساو زادة بيناتنا أنترنو اللي ولادنا اللي يلعبوا في تونس ولا تو تو كي خرجوا هما بشوتهم كانوا خارجين على الموضوع. اليوم ما باش نحكيه وتوا فهمتني سامحني على برشا اسامي ناس كل تجبد فاليري ويدا كوردو متفاهمين هما عروس زده والنصراوي قد معناه هذاك ما يحكي عليهم حتى حد. ناس كل تجبد مثلا فهمتني ولا عاشوري وتجبد الطيف سرتا ماما ما حتى حد بلوزو موا ما ينجم يحكي على فرجاني مثلا نحكي معناها اليوم تحس زاده
0: احنا والموجه
4: اللي المزدوجين الجنسية بداو يحسوا بيها
2: هما العصا. شوف
4: هما واكلين هما العصا
2: هما واكلين العصا
4: ما كانش معقول اوسي خايبين اللي احنا نسوقوا فيه اللي برشا عباد يسوقوا
0: دكتور الاحساس هذايا ما كانش عكسه افريل اللي فات مش احنا والموجه زاد
4: صحيح
0: احنا والموجه زاد
4: صحيح
0: اه لا بيناسيونو البطوله ما فيهاش ايوه
3: صحيح
4: وهذا اللي ماهوش لوجيك
0: من نقيض للنقيض
4: وهذا اللي ماهوش لوجيك واحنا ناكدوا ونقولوا مازلنا عندنا لا سيرتيتود اللي اللاعب التونسي لازم يطلع للمستوى متاع اللاعب اللي يلعب البرة مش اللاعب تاع البرة لازم يطيح معناه معناه اللاعب اللي يلعب البرة كي يجي يعطينا لو ميم روندمون واللاعب التونسي يتصلح اما اللاعب التونسي بجوده مش قاعد يتصلح
3: أكيد. هو شو
4: أفار مستوري الحقيقة وعلي معلول الحقيقة
3: الجمهور
4: بيخو حقه اليوم كانوا تري
3: خلينا دكتور الجمهور بنسنينو الكل الموجودين اليوم في تونس الحقيقة كانوا اول ما جاوا على الحقيقة كانوا وصلوا حتى يطلعوا في النيفو نتاع المنتخب يعني انت كي تجيب لاعبيه لوكو وتجيب دي جوار بيناسيونو جواريت لي بيناسيونو هما لازم يرتقيوا بالمنتخب
4: صحيح
3: لازم المنتخب نتاعنا يتحسن بهم هما لكن اليوم شفنا حتى في الاختيارات فما برشا اختيارات سيرتو دي جوار بيناسيونو على اللي هو الحقيقه نقولوه وبين بالكاشف بعد ما لعب سيف الله الطيف اكسونتري دروا اليوم يان فاليري باغ اكزومبل ونافيتي
2: نافيتي
3: خذيه بامال دو فوا شونس تاعها
0: نافيتي تو ما
3: الحقيقه الحقيقه غايف زعلوني
4: انت لعبت
3: غايف زعلوني لا ما ينجمش
0: يكون لا
4: انت قلت انت لعبت واحنا استدعيناك الداتا فوت
3: اكيد
4: واضح عاشوري راهو في كيلكو بار يستقيم الحديث راهو عاشوري الطيف كومو يسابيل الطيف لعبته في بوست ماهيش بوست
2: مش نحكي على الماتش هذا
3: ما نجمش كونفيرتي زاد باش
4: نجيو على الماتش هذا سعد تونيكتي حتى هنا باع الويمان اسماعيل غربي اوسي بن سليمان حمزه رفيعه كي كان يلعب لبرا في ليتشي لا اخطا سخيري نحكي على الفولي كومبارتيمون اوفونسيف تلموا مع بعضهم ما تلقاش 20 30 بونتو صديقي راه
3: واليوم ما فماش
4: ما تلقاش 30 بونتو ما تلقاش 10 اسيست ما هذوما لاعبين مع بعضهم 150 ماتش
0: هذوما الكل دكتور ما تلقاش اشتر يوسف بن ساكني
4: مثلا
3: دكتور هذوما الكل اليوم شي واحد ينجم يجيب لنا 3 بوان وحده يهز الكره يمشي يفسخ
4: روحه يهز
3: فماش واحد ينجم
2: خلينا نرجعوا شويه بالتاريخ بالتاريخ نرجعوا شويه يا اخي ما نتذكروش وقت اللي صبري اللموشي قال راهو مانيش تبع الشامبيونات بتاع تونس وشامبيونات ممله وبرشا ناس تعاطفت معاه وحكيت معاه وصفقوا له وقلنا راهو احنا في داتا فوت قلنا راهو حتى اذا ما فماش ملاعبيه راهو من المفروض انك تمشي وتتفرج وتتبع حتى لو ما فماش ملاعب باهيه حتى ما فماش كاليتي باهيه والناس الكل تحكي اخلاقيا والناس والناس تحكي بربي ابار شوات شكون يستحق يمشي لليكيب ناسيونال من الشامبيونات راهو كيف ما قال صادق راهو سيفري لي بي ناسيونال اليوم راهو ما عطاوش ساتيسفاكسيون كبيره اما راهو حتى الملاعبيه المحليين راهو مستواهم اللي يرتقي انهم باش يكونوا والا باش يعديونا من الازمه هذه خاطر اليوم عندنا ازمه نتاع نتائج ونتاع روندمون اليوم المحليين ما ينجموش يعديونا من الازمه هذه
0: شكون يعدينا نيس
1: يعديونا. انا
4: الميكس الخليط.
1: انا الحل، انا بالنسبه لي الحل واضح. تو عندي دو جور ملي هبط
4: تجنيس.
1: التجنيس اليوم ما عندك حتى حل.
0: حتى الحرس القديم لا
1: لا لا لا حرس قديم لا حرس جديد. اليوم يزمك كاليتي مخير. اليوم عول على التجنيس. اليوم ماكش خير من فرنسا، ماكش خير من ايطاليا. الايطاليا ما كانتش تجنس. المانيا اللي ما كانتش
4: تجنس. كلهم
1: جنس. دول الخليج ما نحكيش على دول الخليج. دول الخليج هذيك شر لابد منه، خاطر الامكانيات
4: انا باش ندير الموضوع اللي كنت باش تعرف
0: عندك امكانيات النوادي كيما الامارات
4: وايطاليا. المانيا وايطاليا وفرنسا مولودين غادي، ما همش جنس.
3: مولد
4: ما فرق.
0: عرض بالك صحيح.
4: معناها كي ترى كايودي
3: حتى في قطر راك
4: لا لا لا, لا قطر فما برشا
3: مواليد
4: فما السودان وفما
0: الجزائر. خليج موضوع اخر
4: نحكي لك. معناها مثلا كي ترى مثلا فرنسا او مثلا فرنسا فما
0: لا هم لعبي
4: جيل افريكان
1: ولدي ايطاليا البرازيليان هذاك اللي يلعب في الوسط
0: انيس
1: مش بقول في البرازيل
4: لا في البرازيل عنده اصول برازيليه.
1: عنده اصول برازيليه جنس واحد ما عندوش اصول تونسيه.
0: راهو التجنيس اللي تحكيوا عليه
4: جورجينو
0: معناتها استراتيجيه كامله نتاع دوله. لازم لاعبيه يكون عندهم عدد معين من الايامات نتاع اللي قضاوها في تونس وعدد معين من المباريات اللي عملوها في تونس، ويلزم يكون عندهم الكاليتي معينه باش يجيو المنتخب. احنا نجيبو فيهم لاعبيه فرقه ماهمش انترناسيونو يجيو لتونس يوليو انترناسيونو. دونك واصلا اصلا شكون الاجانب تو اللي في البطوله التونسيه اللي فريمون كي تهزم المنتخب يتبدل وجه المنتخب. عايزين يعطيني تو
1: ما بدل زيزه الانتدابات نتاعك انت
0: هنا تحبوا
1: لازمك سوارد
0: اليسا نحكيو على تو. شوف احنا نحكيو على تو. انت قلت الحل تو مش الحراس القديم نجنس. شكون مش نجنسوا تو
4: حلول دروا وبيوت
0: اللهم نجيبوا الميبل من البرازيل من الطياره نجنسوا.
1: لا شوف مش عاطيك كلكنو انا تو علاش اليوم مثلا لانه ممكن التو اكتويلمون مازال ما يسحق
4: لازم تراس
1: ريبيرو باش لا ريبيرو نجم يكون
0: حاجه حتى نشوفوها.
1: جاكم بي عنده سنين متكون وكلعب قبل في الليتوال وكذا
4: ناديولو كمان
1: ناديولو
0: سيه
4: مش الافي
1: لا مش الافي نجم فما راهو كي نركزوا مليح تلقاو على الاقل. يا اخي احنا مش نجنسوا 20 ملاعبي
4: نجنسوا 6 زاد كمان
1: مش 3 4 ملاعبي
4: نجنسوا سنتينيل يا رسول الله كيما نجنسوا واحد يماركيلي
0: لا خير. عندك سنتينيل انت ساعه
4: نلقى سنتينيل نشرف نلقى
0: تحقر في البيعه دي عندنا سنتينيل
4: احنا باش نجنس باش نعمل ايفور كبير راه خدمات جليله للوطن.
1: شوف راه
4: بنت صديقي شوف كيف جنس سانتوس وش اسمه كما يزابي
0: جابوا لك كوب دافريك
4: نعرف
0: خلاص حقهم
4: قدموا خدمات جليله للوطن.
0: فيز امكانيات ماليه زاد
4: شو مالها شنو
1: ماهيش امكانيات ماليه كبيره بربي هذه الهاجس والا ان نخوفوا الناس من انه برشا فلوس. لا لا لا
4: تغرموا بالكوب دافريك وكوب دي مون
1: صحيح تغرموا بالكوره واعطيه قدره
4: لا لا وترانسفير ماركت نتاعو والفالور مارشاند نتاعو تطلع
1: ولا فوالا انترناسيونال
4: وين وين
1: توا بربي يا كريم اللاعب البرازيلي اللي هو ماهوش كيف ما ليكزومبل نتاع
4: ريبيرو
1: ولا لا حتى اللي مشى نابولي اللي بوه كور معنا قبل
4: شو اسمه اليسون
1: سانتوس فوالا اليسون توا ملاعبي كيف
4: هذاك كان يحلم بالكوب دي مون
1: صحيح توا هذاك انت كان مشيت
0: وحكيت
1: معاه
4: كان يحلم
1: كان مشيت له وحكيت معاه وما نعرفش انا شنيا الوعود اللي كنت تجم تعطيها له وكنت تغرمه بتونس وتقربه وتستدعيه حتى في ماتش اميكال اثنين وتجيبه وتستضيفه تعيشه
4: ما باش ما حابش
1: شوف
0: ماشي البرازيل ماشي البرازيل
4: ماشي
0: باش يمشي باش يمشي
4: تو طار
0: تو طار بخاطر ديجا قاعد يسجل
4: وقاعد قال لك لانيات ناين ما نحبش قال لك انا ما عنديش علاقه بتونس راهو بابا جنسو
0: موتوي
4: هوني نيغوسياسيون وانا راني ما عنديش علاقه
0: هوني فما مولود في
1: فما فريقه فما فريقه صحيح فما نيغوسياسيون
3: فما نيغوسياسيون
4: هو مش مجنس هو عنده باسبور
0: مولود في تونس
3: عجب بالك تو التجنيس الحقيقه باش نحكيو كريم
0: ماهوش موضوعنا التجنيس خاطر حبيت
3: نحكيو على المنتخب التونسي الحقيقه النوسيون دو جروب الحقيقه اللي كانت تفقدت في المنتخب اليوم كي نرجع شويه للتالي اليوم انت تجي قبل كوب دي موند خلينا نقولوا الامور بمسمياتها معناتها تنحي فرجاني وتنحي ياسين مرياح وعيسى العيدوني وتنحي ثلاثه أربعة جوار كادر الحقيقه ذاك ذاك هو المنتخب تروى وعلي معلول اللي هما الكابيتان
0: وكانوا افضل لاعبين في اخر مباراه
3: اربعه يعني هما اللي شادين الجروب
0: وكانوا افضل لاعبين في اخر مباراه مع المستوى
4: 90% من الناس كانت فرحانه اللي
3: اكيد ها وعلاش
4: شوف رانا قاعدين كي فهمتي الكاميليا كي الحربيه كل مره نبدلوا
0: حبيت تقولها
3: بالدرجه موشي سامحني
0: حبيت تقولها بالدرجه
4: دكتور هاي حربيه
3: دكتور الحربيه خاطر صبري موشي في تسريحات وقال كلام قال كلام وما موقفناش عليه وما رجعنا لهش قال اللي هو معناه فرجاني سيسي باريكزومبل ولا زملعبيه كان فما بوس من البث بالجيمي انه هما ينحيوه
4: بدلوه
3: نبدلوهم ماذا بينا نعطيو روح جديده معناها اليوم شوف خلينا نكلم
4: بيناتنا ايه. كي تحب تبني مع مدرب جديد اللي هو صبري الموشي
0: بعد الكوب ديمون
4: لا كي تحب تبني تحب تبني اون دي بروميير زيتاب تبدا تنقص بشويه بشويه
3: مش بالكل مع بعض
4: لا مش كل مع بعض
3: فوالا هذاك مش حاب
4: تنقص تنقص مثلا على سبعه تنقص ثلاثه
1: كي يكون عندك البديل
3: ايوه
1: وكي يكون عندك البديل انت كي نقص ما عندكش البديل خاطر
4: ماك عملت انت عملت انكو ماشي في بالك جانيا راني خضيره ما مشيش ساري ما مشيش دوك تكون لك معني عبره باش ما عادش نحي مع بعضه ما تنجمش تحط لي جون ولا لي نوفو الكل مع بعضهم وما تنجمش تحط الحارس القديم كل مع بعض
0: هي على خاطر توا يقول لك على الدين القروي يقول لك التجنيس هذا ما يصير كيف تعمل جمعيه تبدا ناقص ملاعب ولا زوز تجنسهم هم انت ما عندكش جمعيه باش تجنس يقول لك
4: على الاقل تجنسهم روحك ما
3: تمين ايش باش يقول الحقيقه تونس احنا شوف الحقيقه كريم خليني نقول لك
4: كريم ما تخبي تونسي سامحني كمل فيك زوز ملاعبيه عاونونا واضافونا اليوم
3: كلايتون وسانتوس
4: خلينا نكون واضحين اليوم سانتوس كي كان لاتاكون تاع ليكيب ناسيونال راهو كان عنده هداف كان عنده بيتور راهو اما شور دو صحيح دونك ما تقوليش ما يضيفوا لك حتى شيء فما حل سريع هو التجنيس والحل الحل الدائم هو ترجع
3: للتكوين المنتخب التونسي كريم نكمل ديما تقص عليا كريم ايش خويا نكمل هذه المنتخب نتاعنا الحقيقه ديما حتى كي نربحوا لي ماتش نتاعنا وحتى كي نكونوا في اعلى لي بيرفورمانس نتاعنا ديما عندنا النوسيون تاع الجروب اش معناه؟ معناه انه نحن لازمنا ديما نلعبوا جماعيا وما عندناش الملاعب ينحي يوسف المسيكني وهذا حكيناه برشا مرات اذا كان انت تجي لجروبك تنحي منه فرجاني تنحي منه العرس وغدوه باش ترجعوا

0: يرشحوك على الاقل قد افريق
1: ذاك كلام معقول
0: فهمت معناتها في الاخير يخليك في نيفو معين ما تطيحش زاد بارفوا التوازن به لا افراط ولا تفريط لكن ثم سؤال مهم مش نختموا به لانه مش نحكيوا على منتخب اقل من 20 عام هل انه موضوع عدم احتساب النقاط واحتساب النقاط نحب نشكركم لهنا الحقيقه في داتا فوت لانه نهار الجمعه اللي فات وقت الناس الكل سي بون تعادلنا مشلو لقدنا قمنا الغدوة عودنا جبدنا الموضوع رامي تحسبه ورامي تحسبه
2: جبدناه ديجا الجمعة اللي قبل
0: وجبدناه قبل بثلاث أربع أيام مع حاتم قزبال وكنا أكدنا
2: اليوم ما يتحسبه
0: بناء على موقع الكاف بعد مسؤولين رسميين من الجامعة التونسية لكرة القدم غلطونا ومع ذلك بقينا متوازنين وخاطر موقع الكاف يقول يتحسبوا معناتها ما جبناش حاجة من راسنا اون توكا بريف نتجاوزوه الموضوع وماهوش دروس لحتى حد راهو فقط أشكرت الأولاد ولكن النقطة هذه نبدأ بيك دكتور نتاع عدم احتساب النقاط واحتساب النقاط مع الإصابات وغيره نقطة مفصلية جدا بالنسبة للناخب الوطني في إكمال التربص من عدمية نجم تكون ولا لا خاطر وترت شوية أجواء
2: مفصلية جدا لا
0: وترت الأجواء
2: مفصلية جدا لا لكنها مهمة لأنه وترت الأجواء نبدأ بكلمتك الأخرانية وترت الأجواء لأنه الناخب الوطني حس روحه ديفازي حس روحه في التسلل لأنه عمل ديكلاراسيون بعد الماتش قال الحمد لله
0: والأهم من ديكلاراسيون عمل دي شوا
2: عمل لك خلينا نبداو ساعة دونك قبل لي شوا نجم لي شوا يقول لك هذوك لي شوا نتاعي ماتش أوغندا محسوب ولا مش محسوب لي شوا كل واحد يقرا كيما يحب أما نحكيو توا على الديكلاراسيون ديكلاراسيون فمو قال راهم ماهمش محسوبين الحمد لله رب العالمين نحضروا توا للمباراة اللي بها الفايدة 12 ابري 12 ساعة من بعد ولاو محسوبين عمل دي شوا نجيك لعمل دي شوا اسمع في برشا عباد الناس كل تقول عمل دي شوا وعمل دي شوا وخلى فلان وخلى فلتين وخلى كذا وشكون قال لك انت حتى كان حتى مش يربح هاو نحي العيار اللي ما تشوف وما ربحش والله العظيم
0: وهو لحظة
2: شكون قال لك كان باش اني العباد ماشي
0: بالها هبط المستوري الماتش الثاني ما هبطوش الماتش الاول مركز
2: وشكون قال لك نهبطوا الماتش الاول شكون قال لك باش يبقى تقرا في الغي ولا ترى فيهم ماتش
0: الاول لو انت عطيت عطيت معناتها فكره عطيتك العكس
2: نتاعها مش فكره لا لا لا لا, لا فما فرق
0: تختلفوا انتوما ولا ما تختلفوش انه المستوري هو رقم واحد المهاجم رقم واحد حاليا في القائمه الموجوده على الاقل في انتظار عوده شهوات وغيره حاليا المهاجم رقم واحد جدا ولكن ما بداش به بدا بمهاجم اول مباراه رسميه ليه عمره 19 عام
2: انت تقول
0: هذا اكزامبل
2: انت تقول هكا وين يقول هكا هو يقول هكا بتاتر في مخه هو يحب يبدا بالمهاجم هذاك ما فما سيرتيتود ما فما حتى سيرتيتود هو طونك ما خرجش وما صرحش وما قالش راني اني بديت بيهم على خاطر تالي تالي تالي وحتى كان بدا بيهم ينجم مستوري ما يماركيش معاهم ويماركي معاهم
0: حسب رايك انت لو عنده المعلومه لو عنده المعلومه يلعب المستوري ولا باللوبيا
2: ما عنديش راي هو يعرف
3: دوك تو بار اكزومبل معناها نقولوا نحن معين شعبين
2: عمل احسن جمعيه
3: عمل الشوا نتاعو ماتش وغندا
2: نجم يكون ليها بطل ولا نيه
3: عمل الشوا نتاعو ماتش وغندا على اساس انه الاحتساب يعني لقاء ودي هكا ولا
2: حتى واحد ما ينجم يقول لنا كان هو
3: معناها تو حسب الشوا اللي
0: شفناه فما ديزانديس يا دكتور
2: لازم يخرج
0: عدد التغييرات مقارنة بالمباراة الأولى في المباراة الثانية هذوما ديزانديس أنه اختار التشكيلة الأمثل في مباراة اللي ما الناس كلنا عرفوها رسميا المباراة الثانية أنه باش يربحها وبالتالي إما أنه أخطأ في الكاستينج
2: ولا
0: في الماتش الأول
2: أو أنه
0: أو أنه بالنسبة لي ستة ماتش تحضيري أميكال تحضيري
2: هذه ما أهم تونك فما نسبة وحش
3: معقول توم المعقول يعني يكون منتخب وطني باش نلعبوا ماتش تاع كاليفيكاسيون كوب دافريك
2: يهديك ربي
3: ينجم نكونوا نحن معناها ما نعرفوش اسكو باش تحسبوا ولا تحسبوا
2: هو ضر المحسب وتحسب
3: كل أمانة
2: فما شونس ان بور ان مليون باش يبدل خمسة لاعبين ينجم يكونوا غلط
3: يا دكتور
2: به ثاني ما نتأكد اني انسان براغماتي راني ما نمشيش برشا باللي رومور وقالوا انا دي هو يجيني ويقول لي
0: لا هو قال
3: هل
0: هو قال
2: اني هبطت التشكيله هذيك على خاطر في باريس
0: قال لا قال انا هاك ولا هاك احنا نلعبوا باش نربحوا اميكال ولا اوفيسيال ولكن انا راني ما كنتش نعرف وهذا ما خل حتى الاختيارات نتاعي كانت على اساس مباراه نجم نجربوا فيها بعض اللاعبين
3: لكن هذا خطا
2: شعبي لم ينتصر اميكال اوفيسيال
3: يعني هو خطا أنا الحقيقة دكتور ما موش خطأ هذي ما نجمش يكون خطأ في مستوى عالي يعني نحكيه على المنتخب الوطني شنية معناها نمشي نلعب ماتش ما نعرفوش أميكال باش تحسب نحكيه على كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك نحكيه على المنتخب

0: اب ستونديغ العالي يعني اعلى هرم في في البلاد ما تنجمش تخطأ اخطاء فما اخطاء نعديهم فما
1: كرويا
0: كرويا نحكي بيان سور المدرب اليوم لازم يعرف اللي هو ماتش اوفيسيال معناها تحب تقول لي انت دوزيام ماتش حط ليكيب تيب هذيك تاع ليكيب ناسيونال 3-5 لعبنا بوتسوانا لعبنا 3-4-2-1 معناها في الاخر بكل معناها الاولاني هذاك تحضيري الماتش بوتسوانا معناها مش معقول
2: بربي شوف
0: وفي الاخر كونكليزيون بور كونكلور اللي احنا في لو دو ماتش اميكو في لو دو ماتش يا ربي لعبناهم تاع الكاليفيكاسيون راهو ما وصلناش للنيفو اللي نجمو نكونوا نربحوا ومع مش ميريتي ولازمنا نجريو اكثر الحقيقه
1: انيس
2: بربي سامحني
1: واش قال نسالك السؤال نسالك السؤال في نفس الاطار انا رجعت للمراسم القرعه موجوده باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه على كاف تي في على اليوتيوب وتلقى القرعه كام ثلاثة مرات يقول أنه ثلاثة بلدان المنظمين لكأس العالم يعتبرون مؤهلون مباشرة إلى كأس أمم أفريقيا كأس أفريقيا مش كأس العالم يعتبروا متأهلين مباشرة وقال في ثلاثة مرات أنه نتائجهم مؤثرة على ترتيب المجموعة ثلاثة مرات معناتها حتى كانت ما مشيتش لمصر ما مشيتش ولا مش عارف وين صارت ما مشيتش القرعة ما بعثتش شكون شفيت تتفرج من وقتها تعرف اللي هو نتائجها مؤثرة
2: صحيح.
1: يا سيدي لويش نمشي أكثر أنا وراو اللي غلطنا المغرب خاطر المغرب استضاف كأس أمم أفريقيا وشارك في التصفيات يا ما المغرب ربح ماتشوات الكل ربح 6 ماتشوات دونك ما عرفناش قال انه كانت عادل ماتش والله ثم شكون زادت له نقطه ولا راه نجمنا نعرفوا منها
0: هذا الماتش ماتش
3: هذا كله خاطر احنا في التونجونت جينا
2: تو بربي هو ان كيسيون كي سو بوست تو بربي كي فما ثلاثه منتخبات افريقيه مترشحه اليا علاش ما خليناهمش ثلاثه في مجموعه مع بعضهم يلعبوا كوره مع بعضهم
0: تفاديا
2: الكل حتى برفوار راهو برفوار لازم العقل فما واحد بدي او ثلاثه طالعين
3: جس معلومه اللي مش لعبت قاعده تداول فيها دون زام وايد مي 80% باش تتنحى الكوب دافريك 80% مش 100% الى يوم الناس هذا لو الديسيزون تصير اليوم فما سبعة تيرانات نورمالمون ما بين ثلاثة بلدان فما ملاعب مجازي منهم ثلاثة ملاعب برمجازي سبعة
1: تيرانات ما تنجم تحول
2: بربي جوست حاليني
1: كامل في الفكرة تاعي
3: اما تتحول ثلاثة ماشي تعدي اوتوماتيكمون
2: شوف
3: هيك علاش عطاو المعلومة الأوغندا رد بالك ترخف مع ليبيا اللي كنا خايفين منه احنا هنا تذكر ولا
1: جاي اما تنجم ترخف مع بوتسوانا في الجوله الاخيره
2: بربي هو شوف الديكلاراسيون تاع معين شغال قال نلعب ماتش رسمي ولا اميكال نلعب باش نربح كملنا عادي يظل هنا انتهى الموضوع بالنسبه لي انا اول ماتش واول أباريسيون ليا قدام جمهور تونس اللي هو مغشش على المنتخب واللي هو بعد خيبة كوب دو موند الناس الكل مسؤولة والناس الكل على الميحك دونك أنا في أول مواجهة أميكال أوفيسيال يزمني نربح ونحاول نقنع على الأقل
3: وموان نلعب باش نربح
2: وموان حتى إذا ما ربحتش فما أداء فما روح اللي هذا كله ما شفناش في الماتش الأول أنا تعرف شو منيش خايفة
1: هي مش قالوا الشوط الاول باهي
2: لا فماش باهي شكون قال لك تسمعش
1: لا اللي في الماتش الثاني طالبوا المكتب الجامعي بالرحيل وما بيدهم اللي طالبوا المكتب الجامعي بالرحيل في المباراة اللي بعد
2: ايوا دونك صحيح شوف انا خايف من كلام قاعد يدور انه منتخب باش نكونوا جيل جديد ونصبروا ان هذا الكلام يخوفني برشا
0: هذا صار قبل كوب دو
2: مون يخوفني برشا الكلام هذا رانا في الاخر تونس وعندنا قيمتنا وعندنا هيبتنا وعندنا باللي وصلنا له المستوى متدني اما راهو هذا راهو لا يستقيم راهو انا نخاف للشعارات القديمه ترجع ومثالش كان غلط ملاعبي ليسونسييل ملاعبي يكون هو مستقبل تونس لا لا لا نحب نكون جيل جديد ونحب نكون منتخب جديد والريزلتات تمشي والنتائج تمشي فما كلاسمون فيفا راهو انت اليوم كي تطيح من بعد التاسع ولا العاشر
1: تخرج من التوب فانت كات
2: فوالا انت كيما تمشيش
1: توب فانت كات
2: فوالا عندك تصنيف
1: فيفا 50 دولة
2: صحيح
1: تولي في النصف الثاني
2: ردوا بينا للكلام هذا ياخذنا
3: توب فانت ويت 28 مشى
1: الى اربعه الاخرين فهمتش كيفاش
3: لا ابارامون باش ياخذوها مالي ميرت
1: ياخذوا من بول تاع تونس
2: انا خاف للعدوى هذه تمشي في اذهاننا
3: راهو مع تونس ما فماش تكوين وما فماش مش تكوين نقص تكوين منتخب ما نحكيش على تكوين لي جون وان سيت سويت راهو الريزلتا لازم تمشي والنتائج تمشي وانت وفي راميزور قاعد تكون في منتخب جديد وكيف ما قال الساعة الصادق حتى كيف نحب نحي هذاكم الملاعبيه الكبار نحي بالواحد بالواحد وننجكتي جديد اما راهو راديكالمو راهو لا يستقيم في الكره التونسيه راهو عند ترتيب فيفا راهو عندك معناتها تي دو بول في تصفيه كاس العالم راهو هذوما راهم ياخذون بعين الاعتبار
1: خاطر الاخبار هو فقط على ذكر كريم. الناس الكل نحكيوا على التوب 9 توب 9 لازم نكونوا في التسعه الاوائل افريقيا لانه ثم تصفيه كاس العالم والقرعه بتاع تصفيه كاس العالم يزمكم تعرفوا حاجه انه راهو من بين البلدان اللي مش تنظم كاس العالم وتشارك في
3: المغرب
1: يعني نجم يكون توب 8 اذا مازلنا ما نعرفوش حسب اللوائح اللي تو مهبط معناتها يزمك تكون في التوب 8 ساعه قبل كل شيء وتضم روحك في التوب
0: 8
1: هذا الاول فقط نزيدوا معلومه اخرى خاطر يقولوا لي وقت الاخبار مش نرجع بعد الاخبار هذا بالنسبه للتصنيف ولكن ما هو اتعس من ذلك وما لرزمه انه احنا قراب برشا من المركز 16 و17 و18 افريقيا كسوا في التوبيت ولا في التوب 9 من المركز التاسع والمركز الثامن افريقيا معناتها احنا اليوم قرب برشا باش نوخروا اكثر من قرب انه نقدموا حتى كان لعبنا مالي وفزنا على مالي ما احناش باش نتغيروا برشا في الترتيب علاش لانه مالي فازت في التصفيات واحنا تعادلنا في التصفيات الاخبار مع باهر العوجي وراجعين معاكم في داتا فوت متواصلين الخمسة تاع العشيه
4: احنا صوتكم في الساقس
5: على 91.6

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجة الرابعة ديوان فام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لإحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديدا لمصلحته الفضلى وانتهاكا لخصوصيته وكرامته وتعريضا له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء. وذكرت الوزارة بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين. 1700 مريض في تونس ينتظرون إجراء عمليات لزراعة الكلى في حين بلغ إجمالي التدخلات الجراحية المنجزة حوالي 2000 عملية منذ انطلاق هذا النشاط الطبي وفق ما صرحت به المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد لمراسلة ديوان فم بنابل، مضيفة أن حوالي 80% من عمليات زرع الكلى متأتية من متبرعين أحياء مقابل ما بين 30 و35 عملية تنجز سنويا اعتمادا على متبرعين متوفين دماغيا. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم الحرفاء على الخط الدولي تونس عنابة بأنه سيتم بداية من اليوم الخميس نقل المسافرين من سوق أهراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، حيث يتنقلون من تونس إلى سوق أهراس عبر القطار ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق أهراس نحو عنابة بعد إتمام الإجراءات الديوانية. وضفت الشركة في بلاغ لها أن سفرة العودة تكون بنفس الطريقة وذلك نظرا لوجود أشغال على السكة بولاية سوق أهراس الجزائرية. مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر الجراري يقول أن تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 والخروج من العقوبة السجنية ما عدا في صورة العود والذهاب نحو الخطايا المالية يمثل خطوة أولى نستحسنها وفق تعبيره، مبينا أن التنقيح الذي جاء في الفصل 24 من المرسوم المذكور لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام وهي ضرورة مراجعة الفصل المذكور بما يضمن حرية التعبير ويحمي حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة.
2: حقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها خاصة المرسوم 54 واللي كانت فيه يعني مقترح قانون للتنقيح، والحقيقة المرسوم لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام وهو يعني ضرورة مراجعة الفصل 24 بما يضمن يعني الحريات العامة وحرية التعبير وفي نفس الوقت يحمي يعني حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة. اليوم خرجنا من العقوبة السجنية باتجاه عقوبات مالية وهذا ما نجم كان نستحسنوه يعني كخطوة أولى في اتجاه هذا التنقيح. يعني
1: عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صابر المصمودي يقول إن المراسيم الصادرة أمس برأي رسمي على رئيس الجمهورية تزامنا مع آخر يوم في العطلة البرلمانية من المفروض أن تعرض على مصادقة البرلمان في بداية الدورة البرلمانية وذلك حتى لا يكون هناك هجر للنص الدستوري وفق تصريحه، مبينا أن بعض المراسيم كانت متوقعة وأن إصدار المراسيم حق منحه الدستور لرئيس الجمهورية. يشار إلى أن الدستور نص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة البرلمان مراسيم يقع عرضها على مصادقة البرلمان وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة. إلى الشأن الدولي، محافظة القدس تسجل استشهاد 6 فلسطينيين واقتحام 27,830 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ 139 عملية هدم وتجريف و357 حالة اعتقال، إلى جانب إصدار 73 قرارا بالإبعاد معظمها عن المسجد الأقصى خلال الربع الثالث من سنة 2026. إيران تستدعي السفير البريطاني في طهران على خلفية الاتهامات لها بشأن الحادث بمحيط قاعدة فيرفورد، وتقول على بريطانيا تحمل المسؤولية في مشاركتها في الحرب على طهران عبر توفير قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5.

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم إرجعنا معكم في داتا فوت
1: مساء النور 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية متواصلين معكم حتى للخمسة باش نحكيو على النادي الإفريقي وكذلك الترجي الرياضي التونسي في بوان ديبا
2: بوان ديبا
1: النادي الإفريقي شد الرحال اليوم إلى ليبيا إلى مدينة بنغازي لمواجهة أهلي بنغازي دكتور نجم نقوله في بروفة مهمة لأن أهلي بنغازي فريق مدعم بالنجوم صحيح في فاز متاع بريباراسيون بالنسبة لما قبل انطلاق الدوري الليبي وبروفة مهمة تنقل مهم بالنسبة للنادي الأفريقي من الجانب التسويقي الجانب المالي خاصة الجانب الفني قبل موقعة مازمبي الكونغولي بعد أسبوعين أو بعد 20 يوم تقريبا
3: صحيح مرة أخرى النادي الأفريقي عنده لا بوسيبيليتي سيبيا معناه اللي هو نظم المباراة هذه مباراة دولية ودية باش ينجم يقف الإطار الفني على استعدادات عديد لاعبين وأيضا يبدأ عنده فكرة معناها على الخطة التكتيكية ولا يبدأ يحط أنجو يحط اللاعبين اللي راهم صالحين باش ينفذوا معناها للشيما دو جو متاعه منساوش اللي كونوا فما جولة 10 أكتوبر بعد الجولة هذه 10 أكتوبر معناها فما دوبل كونفرونتاسيون 17 و 24 اللي هي مرة أخرى
1: بون رتور ما نعرفوش 24 ولا ها لأنه
3: 24
1: 25 ثم زوز يستقبلوا في تونس الترجي والنادي الأفريقي شكون يلعب 24 شكون يلعب 25
3: أي معناها 24 ولا 25 الأسبوع هذاك هم فدير لكن مرة أخرى نعاود نقول اللي كونوا معناها مباراة مفصلية هامة مهمة دوبل كونفرونتاسيون نحكي على مازمبي توا دوبل كونفرونتاسيون اللي لازمك تحضر لها معناها على الوجه الأكمل ويبدا عندك ما بنعرفش حتى كيف التربص نورمالمون شامخ قديده يرجع ولا انه قديده عنده شويه اوجاع قالوا على
4: بليسي
1: وهم والله ما عندناش المعلومه لانه شامخ التحق معاه لانه خرج جامس مستاجر سافر معاه اليوم ولا لا ما نجم يكون سافر تو حاول نادر يثبت لنا من المعلومه
3: فوالا دونك ماتش مهم لكن ابروندر معناها اون كونسيدراسيون فمش برشا
1: دكتور طلع الميكرو شامخ سافر معاه شامخ التحق مباشره بالمجموعه وموجود
3: ما لازمش يكون فما برشا اكسي برشا انجاجمون الحقيقة معناها ما فماش معناها فما مينيموم دو روتونو خاطر نتاع مباراة ودية ما لازمش زادة فما لقدر الله دي بليسي ولا سيرو مشاكل لكن نادي الافريقي الحقيقة مخه في المباراة دوبل كونفرونتاسيون مع زنبي بعد ما با ترسومين معناها مهمة جدا فهمني اللي باش دخوله للمجموعات
1: ثم مباراة أخرى تدا مهمة اللي مش تكون في بنغردين وعلى ستاد تارتان نجم يحضر بها زادة الماتش مازمبي اللي تسبق ماتش الذهب لحد السبت
3: الجاي زوز مباريات
1: وش السبت هذا اللي بعد
3: زوز مباريات مهمين بتيتر انترتان نجم يعمل مباراة أخرى ودية في تونس لكن ما عندهم حتى علاقة بالانتنسيتي وبالامبورتانس وبالأهمية وبالمكانة متاع المباراة اللي باش تدخلك المجموعات دوري الأبطال اللي نادي الإفريقي غاب عليهم عنده برشا واللي المكانة متاعه وأيضا هنا نقوله لكاس متاعه معناها فهمتني ولا في أمس الحاجة للموارد المادية هذه
1: واضح بترجي لو 24 في رادس والفريقي لو 25 في رادس دونك الفريقي تلعب بالسبت ثم بالأحد في مباراة العودة والترجي تلعب بالسبت في مباراة العودة وبالجمعة في بيئة الترجي بالجمعة في مباراة الذهاب وبعد شوية نعطيكم التواريخ وموعد انطلاق المباريات بروفة مهمة نمشي لمين بروفة مهمة بالنسبة للنادي الأفريقي كمان لاعبية يخرجوا في ستاج يطلعوا في طيارة بشي يلعبوا ماتش مع فريق محترم جدا مدجج بالنجوم في أجواء زادة مش تكون احتفالية وأجواء صعيبة لأنه أهلي بنغازي مش يلعبوا في استاد جديد متاع بنغازي آلاف المتفرجين مباراة مهمة
5: أكيد كريم نصور بروفة ممتازة الحقيقة أنه فريق بش يسافر ويمشي لليبيا بالذات بش يلعب ماتش أميكال اليوم نحكي ديما على الكاليبر تاع الفريق تاع أهلي بنغازي اللي هو فريق معجز بالنجوم اللي في برشا جوار باهيين دونك نصور اوبوزيسيون باهيه للنادي الافريقي قبل ماتش مازمبي اكيد جدا باش يمشيو يلعبوه ما نصورش اللي كما قال دوك اون ايفيت لي كونتاكت وكل لكن ليه لازم يخلوا الماتش سيريو لازم يخلي يعني الماتش نتاعهم يطبقوا يعني اللي باش يشوفوا المدرب باش ياخذ فكره اكثر على شكون باش يكون اكثر جاهزيه باش يكون موجود ماتش مازمبي اكيد جدا رجوان كلامك انت كريم زاده انه ماتش هذايا وزاده وسي ماتش بنقردين زوز ماتشوات باهين برشا للتحضير النادي الافريقي سيرتو في تيران تارتون اكيد جدا للافريقي بالنسبه قبل مواجهه مازامبي خاطر اليوم نحكيو اكيد جدا على ماتش الاهلي بنغازي اللي ما فماش اون جو
4: كما قلنا الافريقي تلعب 17 و25 سبت وحد سبت في لومباتشي ونهار الاحد في تونس الترجي تلعب 16 و24 نهار الجمعه في مصراتة وكذلك نهار 24 في نهار السبت يعني في ملعب حمد العقربي بيراتس مش أكيد. فقط أكدنا المعلومات
5: أكيد كريم قلت لك اللي ماتش بنغازي أكيد ما فيهوش أونجو لكن في برشا حاجات مهمة جدا الإطار الفني باش يقف على حقيقة برشا حاجات خاطر شوف اليوم أكيد جدا ضد مازامبي النادي الإفريقي لازمها أكيد جدا تكون تركيز تام لكن زيادة حتى من توا تركز في الماتش باش نجم غدوة زيادة تطبق أفكار المدرب زيادة بنقردين ماهوش ماتش سهل ماهوش ماتش اللي فيه حتى هو فيه بريسيون فيه لونجو دونك الإفريقي أنا البادرة طيبة من المسؤولين أنهم لقاو ماتش ولوجوا أنهم باش يمشيوا ليبيا باش يلعبوا الماتش هذا دونك يعطيهم الصحة الحقيقة أنا المسؤولين النادي الإفريقي سنين قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة دونك إن شاء الله يعملوا ماتش به إن شاء الله يحضروا ماتش مازامبيك كوم يلفو ويكونوا في النهار الجورجي في المستوى إن شاء الله.
4: عينيس
6: أول حاجة الحاجة الباهية أنه اليوم الفرق الليبية واللي تستدعي في السنين الأخرى الفرق التونسية مشى قبل السي اس اس اسبيرونس كلوب مشى عاود اليوم رجع دونك ولاو يخموا في الفرق التونسية أنهم يلعبوا دي ماتش قالا مع الفرق التونسية
4: كانوا جاوا يلعبوا لنا في تونس قبل لا قبل ما يكون عندهم ملاعب
6: اي متوا مع الـ مع الـ مع افتتاح الملاعب الجديده ولينا نمشيو غاديك ونفتتحوا الملاعب الجديده اللي موجوده في الشقيقه ليبيا دونك انا بالنسبه لي فرصه مهمه لمهر الكنزاري سورتو فما ملاعبيه ياخذوا اكثر طون جو كيف ما انكونغ لاتاكون كيف ما تيتيغو اللي شفناه في ماتش الرتور كونتر جولي با المالي سيمبارا شكون باش يكون بجنبه دوزيام اكسيال سيرتو
7: قال انه الاكسيال الثاني كان حاضر باش يلعب مباراه
6: ماتش شامبيونا يعني ماتش ستاد
4: كان موجود في الفيدو ماتش
7: ديارا ودياتا هو
6: دياتا
4: كان موجود في الفيدو ماتش كان موجود في الفيدو ماتش اساسي
6: دونك فوالا دونك قلنا سيرتو شكون باش يكون مع سيمبارا اسكو باش يكون عبد الحق ولا دياتا ومعناتها اون شونس باش يلعب اكثر ماتش قبل لو جورجي قبل مقابلة بنقردين ولا قبل ماتش تي بي مازامبي كيف الشيخاوي اللي سجل ديرنيرمون في الماتش اميكال كونتر الفحص يظهر لي ديجا هو اللي سجل الهدف دونك فرصة الحقيقة ملائمة لماهر الكنزاري انه اكثر حلول اكثر معناتها دي زوتوماتيزم اكثر معناتها ماتشويت في سقين الملاعبية في التريف هذه الطويلة شوية الحقيقة المسؤولين نتاع النادي الافريقي قاعدين مع الاطار الفني بيانسير بالتنسيق مع الإطار الفني قاعدين معناتها يعملوا في بلانيفيكاسيون ممتازة وبلانيفيكاسيون تتماشى مع الجاهزية الفريق لو جورجي الماتشوات الجاية الأوفيسيال
4: حكيت على البلانيفيكاسيون في النادي الإفريقي بار كونتر في الترجي الرياضي التونسي الساعات القليلة القادمة من المفترض يوصل المدرب الجديد بابلو فرانكو الترجي يوني تربص الأول في عين دراهم تربص كان منذ أسبوع تقريبا ولكن دون مدرب أول للفريق نحكيه على تقريبا 15 يوم بالضبط على أول مباراة في الشامبيونز ليج بالنسبة للترجي وانتم كنتوا حكيتوا قلتوا مبدئيا ستكون هي مباراة الموسم للترجي إلى حد الآن لأن الموسم مازال طويل نجم يكونوا ثم مباريات أخرى وأنجو أكبر برشا
7: مفصلية اللي بشتحدد معناها لي زوبجيكتيف نتاع الترجي الرياضي واللي هي معناها عتادة أن تكون بروتاغونيست وتلعب الأدوار الأولى في الشامبيونز ليج وعندها من الزاد البشري والفني وتوا كفاءة على مستوى التدريب معناها كون لو فيو با هذا مدرب متوج مدرب جاي من فريق هز بطولة المغرب معناها قادر باش يمشي به البعيد ان شاء الله يجي لو بلوتو بوسيبل لانه سمعنا التسمية نتاعو ما ولات اوفيسيال كان يد 3-4 جور
4: دو
7: جور الور كو هو اسمه تداول عنده اكثر من 3 سمان
4: ولكن كان غايب على تربص الفريق اللي هو تربص مهم في عندنا
7: ما وي مي لي
4: ويقلل في توقيت تواجده مع الفريق الأول قبل المباراة المهمة أمام السويحلي اللي
7: يكون عنده كما قلت كريم أسبوعين وأقل معناها لي بشي نتصوره يعرف اللاعبين نتصوره يعرف خصائص كل لاعب نتصور عنده ديجا تواصل مع الإطار الفني اللي أشرف على معناها التربص متاع دراهم وخاصة مع مجدي تراوي نتصور معناها ماهوش في عالم بعيد كل البعد عن عالم الترجي هو ديجا عايش معاه مجور لجور وهو عنده فكرة أيضا مع الإطار الطبي على مدى جاهزية اللاعبين نتصور عنده خطة مرسومة في مخه معناها مش بش يجي اليوم بش يكتشف الترجي وبش يكتشف
4: أسوار هنا ثم ريسكو إلا لا أنه تغيير مدرب لأنه مش متراجل المدرب حاب يمشي تغيير مدرب الأسبوع الأول ما يكونش موجود عنده فقط زوز أسابيع تفصلوا على مباراة مهمة لمستقبل الترجي هذا الموسم على الأقل خذا شوية ريسك الترجي ولا أوبليجيه أنه يخذ الريسك هذا
7: أوبليجيه يجيك مدرب في وسط السيزون يقول لك راني ماشي على روحي وعندي دوترو سيتواسيون وعندي وضعيات أخرى وعندي اموري وما عادش مرتاح وكذا كذا شوف شتقعد قاعد انت بكتف يديك تيوبليجي باش تجيب مدرب اخر قعد الترجي كان في باله اللي ريغي كاف بدا يتقلق من مباراه العمران دونك نورمالمون الاتصالات بدات على بكري مع بابلو فرانكو او غيره وبالتالي لا كونكلوزيون معناها بور
4: كونكلوز انا ما فهمتكم في الموضوع هذا ما فهمتكمش في الموضوع من جهه تحبوا المدرب يعمل 3-4 ماتشات على الاقل اي مدرب ريغي كاف او غيره ويعني وما يلزمش نتيجه تململ اي مسؤول ويلزم المدرب يواصل مش رايك انت يعني تحكي على واقع
7: قلت الترجي كان في باله لريغي كاف يتململ دخلني يعني في الموضوع ريغي كاف بدا يتململ من ماتش العمره خرج يبرر في السيت ديجا وليت فما مشكله نفس مشكله الكوم نحكيوا عليها بكري في المنتخب فما مشكله عدم تواصل دونك ترجي تبدا الكومونس سون دي هيبوتيز ا بي سي او كا او قعد الامور مريقله او كا او مشي على روحه ولا صارت مثلا دوت الريزلتا مش بهين باش نبدلوا ولا دونك نورمالمون يخرج من هنا 48 اور ابري تسمي شكون قعد المدرب وقال لك عنده شؤون يقضي فيها في بلاده
4: عائليه
7: ايش عائليه في اسبانيا وكل شيء لكن امون افي الخدمه ما تبدا الا ما يكون موجود ولو انه عنده باك جراوند معناها نتصور ورينا برشا قلنا سيمبا والقادسيه وتوا فهمتني المغرب الفاسي وكل شيء
4: دونك نعطيك سؤال من اليوتيوب
7: لكن اسبوعين راهو شوي
4: ربيع ربيعي محمد يقول لك علاش عاطين قيمة أكثر للسويحلي وعاطينا حجم كبير وفي ليبيا عملوا ريكروتمون قويين وما نحكيه على أهلي تريبولي أهلي بنغازي وكذلك أهلي ترابلس وكذلك أهلي بنغازي هذو بزوز فرق اللي عملوا ميركاتو كبير علاش عاطين حجم أكثر من حجمه بالنسبة للفريق الليبي الذي سيواجه ترجي نحكيه على السويحلي الليبي بون وجهة نظر
7: هو الميركاتو هو في الاتحاد الليبي وفي أهلي ترابلس وأهلي بنغازي أقوى بكثير من ميركاتو سويحلي
4: حتى السويحلي جابت الملاعب
7: جابت الملاعب اللي يلعب في إيطاليا في ليتشي الملاعب سمحني تجيب دو جوار انترناسيونو براتيكمان معناها عرس في
4: ملعب الغاني والغاني زاد لا لا لعب الغاني
7: تجيب واحد تيتولير انديسكوتاب في كاس العالم لعب دوزيام تور مع غان نمرو 8 كواسي وتجيب باندا اللي هو الستار تاع زامبيا وليتشي وكذا
4: وانت بطل
7: ويتسموش به
4: وانت بطل
7: وانت بطل ومع سولا ومع يوب عيات كابيتان نحكيو بالعدد بارفوا انت قلت لاعب برك ولا زوز بكري يساهموا مع المنتخب معني انت كي تعمل قفزه نوعيه وسط ميدان نتاعك كان ناقص لاعب ارتكاز ممتاز باش ايوب عيادي واللي قدم دانكران اني با اوبليجي باش يكون هو قدام الديفونس ويلعب اون طونك 8 وتجيب لاعب جناح يلعب جناح مهاجم ثاني هاري عطيت روحك مع سولا دو لوتر كوتي عطيت روحك لي شانس باش تعمل جمعيه باهيه معني وليش نضخموا في السويحلي يا اخي سامحني ترجي من اول الدنيا عالق مشاكل كبيره مع الفرق اللي بيه وتربح ديما بهدف فارق وتربح ديما فهمني في مباريات تاع الرتو هذا واقع معني
8: اهلي طرابلس ذكروا ماتش اهلي طرابلس
7: كيفاش الدربيات خذا حمراء اللي خرج ضرب الهوني ظهر لي كان مانيش غلط وقتها دونك فما مشاكل في الدربيات معني ترجي تو لازم يكون حاضر على جميع الأصعدة وعلى مستوى المنظومة الدفاعية إيفا فالوار فرانكو يعاود يشوف ويعاود يعطي اون سيرتين فيزيون ويحط اون جو 4-3-3 نتاعو ولا 4-2-3 اللي باش يلعب به الاكثر 4-3-3 الاكستيريور ويكون اسي سوليد ويكون
4: مركز هذا كيف تعطي حجم محترم نقولش اكثر من حجمه الفريق المنافس ليك زاد مهم جدا باش يخليك اكثر كونسنتراسيون وتحضير بكل جديه لمباراه ماهيش مش تكون سهله. الترجي بطبيعه قادر انه يتاهل وسيتاهل بحول الله، ولكن مهم انك تقرا حساب المنافس.
6: بيان سور هذا ماتش كاليفيكاتيف دونك يلزمك تحضره كيف ما يلزم سير لو بلون مونتال سير لو بلون فيزيك سير لو بلون تكنيك تكتيك. دونك بيان سور المدرب بابلو فرانكو لا محاله ماهوش موجود، اما نتصور حط لي حط استراتيجي نتاع الخدمه نتاعو والستاف اللي موجود. بون جوست حبيت نسال ما نعرفش المعلومه، اسكو اليوم لادجوان مش يجي معاه ولا ديجا موجود؟
4: معاه جوان، معاه
6: لا لا ما فهمتنيش، اسكو سبق لجوان قاعد موجود معاهم ولا لا؟ بون المعلومه هذه لو كان نعرفوا اللي لجوان نتاعو موجود دونك نفهموا اللي هو ديجا معناتها طريقه العمل نتاعو بدا سوا ديزون معناتها يمبوزيها في خدمه الترجي الرياضي التونسي. دونك انا جست حاجه فقط حبيت نحكي على وانت سالت كريم على خروج مدرب وجاي المدرب جديد. دونك انا بالنسبه لي اكبر مستفيد من خروج ريغي كامف هو الترجي الرياضي التونسي، لانه عمل ارانجمون معاه مادي في القديم وفي الجديد، واليوم
4: وباش يشكي به في الجديد
6: وباش يشكي به في الجديد. وشفنا الترجي على المستوى الفني والاداء الجماعي فريق ماهوش مقنع الى حد الان مع ريغي كامف، وشفنا المشاكل الدفاعيه اللي هي كانت موجوده اما معاه هو الور لا ولا ولات الترجي على المستوى الدفاعي برونابل على الاخر. دونك مع المدرب الجديد بيان سور اكيد عنده طريقه الخدمه نتاعو، صحيح ماهوش موجود على عين المكان، لكن تصور قاعد يتبع في الفريق اترافير لي سيونس دو فيزيوناج، قاعد يتبع في لي زاتو نتاع ليسبيرونس كيلكو سوا ملاعبيه. اليوم في لي ماتش اميكو ريبيرو يسجل، بليلي يرجع يسجل، حتى فراج بدا على المستوى الفني والبدني ولا جاهز اكثر، جبري سجل، دنهو سجل. دونك فما انا التريف هذه حسيتها تري بينيفيك للاسبيرونس باش يربح الملاعبيه يربحوا ولا يداركوا النقص البدني نتاعهم كيما ريبيرو كيما بليلي. دونك جات في وقتها بالنسبه لي التريف هذه، ونتصور باللي دوست بالستاج الاخراني عرف يستغل الترجي الوضعيه هذه.
4: اميني
5: اكيد كريم، نتصور اليوم قبل كل شيء نحكيو على منافس الترجي اللي هو سويح الليبي، اكيد جدا لازم على الترجي انها تحترم منافسها من توا اكيد جدا، خاطر نشوفوا طول الكلمه هذايا ما لازمش تقولوا في في في فاز يعني اليميناتوار كيفاش نقولوا يعني تنجم تخرج من المسابقه. دونك على الترجي حتميا انها تحترم المنافس، تحترمه احترام زاده مش مبالغ فيه اكيد جدا، لكن لازم تحترم المنافس اللي عنده فريق ممتاز جدا اكيد جدا. هذايا بور كومونسي الحقيقه باش نحكيو توا على الترجي اللي شوف اليوم فما فرق ما بين انك انت تنحي المدرب والا المدرب هو اللي يمشي على روحه. اليوم ريغي كامف هو اللي مشى، اليوم نتصور اللي كانت الخدمه والبلانيفيكاسيون مع المسؤولين في الترجي نتاع بريباراسيون فيزيك حتى البريباراتور حتى كل شيء اكيد جدا اللي فما تو دخل بعضها الامور كي مشى، خاطر ما كانش متوقع انه باش يمشي ولا باش يتخلى على الترجي. هذه اثنين الحقيقه بالنسبه لتريف تو كريم، تريف وجورجوان نيس اكيد جدا اللي تريف باش تعاون برشا الترجي، خاطر تريف جات في وقت حساس جدا للترجي، في وقت اللي فما ملاعبيه ما كانوش جاهزين بدنيا، فما لاعبيه ما تاقلموش لو بزيد نهار انك مش تعيش في المناخ اللي تاع الجمعيه تاع ليكيب. دونك هو باش يصلح لك اللي كنتي. دونك نتصور في ستاج عند راهم هذا نتصور كان انه جاهزيه البدنيه تاع الملاعبيه كسوا البليلي ريبيرو فراج سيرتو ريكروتي جدد اكيد جدا مش نلقاهم خير برشا، لكن اخر حاجه نقولها على الترجي احترام المنافس.
4: واضح لانه دكتور الحقيقه مش نخرجوا فاصل اما نكمل معك في دقيقه. مع الظهر اللي كان عندنا في القرعة قبل كتوانسة بصفة عامة منتخب بنويد وكانوا سناء لطف، معناتها جينا في بول يترشحوا منا واحد على ثلاثة ما خاطر الرابعة مترشح اوتوماتيكمون الفريق يجيها استاد ماليان ومن بعد تمشي جولي بال مالي ومن بعد تلقى روحها تلعب مع مازامبي. الترجي اللي هو نورمالمون معناتها ثاني ترتيب ولا ثالث ترتيب في القارة الافريقية يجي بطل ليبيا ومدجج بالنجوم، كيف كيف استاد مليان في بالي مع الترجي لا ريال باماكو المالي مع الترجي الجرجيسي فريمون الحقيقه نادي سيغسي جاه فريق عنده تاريخ كبير في نيجيريا ولو انه شوتينغ ستار ولو انه حاليا ماهوش فريق معناتها ما عندوش برشا حاجات باهيه في الافريق في السنوات الاخيره اللي كنا قبل لك الفرق السهله
6: قداش الى متى؟
4: ها؟
6: الى متى؟
7: هو دز معاك معناه سيدي محرز وكذا والقرعة والأمور منظمة. جينا 5 ديسمبر 2025 نزلي للسيتا قرعة تاع كوب دي مونت قبل كل شيء.
4: صحيح.
7: هسا عبول قبل كل شيء معناه إلى متى؟ إلى متى باش تقعد تترشح مع ملاوي وليبيريا وليزوتو وساو تومي
5: وحتى ذوق متحسنوا حتى ذوق متحسنوا
7: لا لا شوف
4: تو الفرق كيما ديكارات وبولي
7: الانديه سي بريفيزيبل النادي الافريقي عنده 87 سنه ما لعبش الانديز تاعو طايح
4: اما الترجي مش بريفيزيبل
7: لا الترجي مش بريفيزيبل اخي اما سويحلي الانديز تاعو طايح لا الادفيرسير تاع الترجي هو بارمي لي نوفيس يشارك اول مره مي ما عندناش صار الحقيقه معنا لكن هذه ما يشتي على ونرجعوا للمقوله الشهيره تاع فهمتي ولا غالياني دون لو طون اللي يحب يربح واللي يحب يهز يربح الناس الكل هما يقول شراو هذا جاني من الاول والاخر جاني من الاخر قبل الشامبيونز ليغ تاع الاوروب كان شو ما بوليت برومي تور نابولي هذا الشامبيون في ايطاليا مع مدريد عامل لي
4: اللي يحب يهز الكل اللي يحب
7: يحب يهز التيتر يربح الناس الكل
4: واللي يحب يكمل معنا في داتا فوت نرجوكم بعد الفاصل
9: خليك قريب فيم ورجعين
10: سلام خويا بربي شارع 20 مارس
11: اي بابا تفضل
10: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس
11: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة
10: صنعة كيفاش
11: ايوة شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس
10: كلام سهل اما هاتشكوني طبكم
11: اي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا
12: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
9: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
13: ارجعنا معكم في داتا فوت
4: رجعنا لكم من جديد 33 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية نحكيو على النادي البنزرتي صرخة استغاثة تهز بيت الفريق دكتورة
7: صحيح
4: لأنه وضعية مالية كارثية الفريق مرهون للديون والالتزامات الجديدة خاصة خلينا نفسركم الموضوع لأنه مش نسمعوا رياض مقداد رئيس الهيئة التسارية لنادي البنزرتي واللي هو رئيس الهيئة التسارية منذ 12 جويلية الماضي به رسالة النادي البنزرتي عنده برشا فلوس يزمو يدفعهم عنده التزامات كان يزمو يدفعهم باش يضمن المشاركة في البطولة هذا الموسم القارونجمون انه يدفع 400 مليون وغيره والبقية ثم الديزارونجمون بتاع كل شهر ولا كل 3 شهور ولكن هذوما الديزارونجمون مع ملعبين ما مش خالصين تقريبا 5 أشهر خليوا نادي البنزرتي مرهون الالتزامات هذه وهذه الديزارونجمون والالتزامات يعني نادي البنزرتي لو يتخلف على دفع هذه الأقساط يلقى روحه اما يسحب منه نقاط او ينزل للدرجه الثانيه او مع الحقيقه التزامات صعيبه يلزم نادي البنزرتي يتبعها مع المصاريف اليوميه تقريبا ومش فاتين المونطون لانه سمعت انا حتى من تلامير في الهيئه التسريه نادي البنزرتي عنده تقريبا 2 مليارات ديون يلزم يدفعها ولكن خلينا نسمع رياض مقداد رئيس الهيئة التسيرية للنادي البنزرتي كان اليوم في ندوة صحفية في بنزرتة
14: ديون عاجلة ثم ديون آجلة اليوم نحن كقبلنا المسؤولية على رأس النادي البنزرتي يمكن الحاجة الوحيدة اللي خلتنا ما نحسبوش من منطلق المحافظة على الأمانة هذه اليوم شفنا من الواجب أنه تم صراح جماهير النادي البنزرتي بالوضعية المالية الكارثية للنادي البنزرتي النجم نقول لك كان اليوم كان في استطاعتنا أن نحملوا بمينيموم على العبية هذه ما كناش باش نتكلم ولكن الامور تسرمونها باش تخرج على السيطره بتاعنا ونحن ما نحبوش نكونوا طرف معنا حتى دم جينا في ظرف معين في وقت من الاوقات كنا نلوجوا على رئيس هيئه تسيريه باش يكون نادي البنزرتي مؤهل للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى لقينا روحنا باش نحضروا فريق النادي البنزرتي اليوم ضحيه هالاحتراف هذايا بتيتر نجموا نحن نخرجوا ونخليوا ديون راهو اليوم وصلنا الوضعيه عندنا ديون مستعجله لقينا روحنا نعمل في دي كونفونسيون اتفاقيات مع جميع الاطراف ديون مؤهل عجله شو اللي عنا التزامات كسواء شهريه ولا بارتريمستر. دونك النادي ريبونزابلي اليوم باش يكون مرهون دي كونفونسيون. نحن ما نحبوش نكونوا طرف انه نغطوا النادي ريبونزابلي.
1: به هذا رياض مقداد مين رئيس الهيئه التسعيريه للنادي البنزرتي. سي بيان نوزا نشوفوا رؤساء التسعيريه ولا مسؤولين في الفرق التونسيه يعملوا ندوات صحفيه ويوضحون الامور، وهذا مهم جدا فيزا في جمهور النادي البنزرتي خاصه.
5: اكيد كريم الحقيقه قبل كل شيء نحيوها على انه تحملوا المسؤوليه قبل كل شيء، خاطر ديون اليوم تاع سي بي ما نصورهاش تاع سنه وعملوهم، فما تراكمات اكيد جدا، وكل جمعيه اللي تخلي ديونها يعني بالعام واثنين وهيئه بعد هيئه يمشي، هذا يخلي ديون يجي لاخر يدوم ما يبدا يخلص يخلي ديون ويمشي. دونك هوني هذه صارت حتى مع الفرق الكبرى كما ليتوال كما نادي الصفاقسي كما يعني جمعيات الفرق الكبرى صارت معاهم. دونك اكيد جدا نادي بنزرتي في وضعيه صعيبه اليوم حسب ما نسمعوا فيه لي ديكلاراسيون اللي قالها اللي اليوم سي بي يعني بعد لي كونفونسيون اللي عملوهم لي بروسيدور اللي هما باش يخلصوا العباد اللي يعني يلقاو دي فورمول معينين اللي نجموا يخلصوا بها الناس وسي الجمعيه تقعد تمشي، لكن باش يكون الظرف صعيب باش يكون يعني هو قبله من غير يعني من غير ما
1: لي هو صعيب من غير دي كونفونسيون
5: من غير لي كونفونسيون هذوما هو صعيب. دونك اليوم نادي البنزرتي في وضعيه صعيبه، لازم ضخ اموال، لازم رجال النادي يتلموا اكيد جدا. اليوم انا نشكر برشا سي مقداد على تحمل المسؤوليه، لو ما عادش فما برشا عباد يتحملوا المسؤوليه اليوم حتى الجمعيات راهو حتى الرؤساء بارتو ما عادش الناس تحب تخدم ما عادش تحب تشد رؤساء خاطر باش يمشي يلقى برشا يعني ديون وبرشا حاجات اللي هو ما عندوش فيها علاقة. ومن اخيب الحاجات الموجودين اليوم في الكره اللي هي السياسه هذه كريم، انه انت اليوم تبدا تخدم يعني تدخل على جمعيه الموندان تاعك من عرش عام عامين اربع سنين تخلي ديون وتخرج، يجي لي بعده يجي يخلي ديون ويمشي. دونك هوني كريم راهو ستري معناها جراف على الاخر، وفي اخر حل راهو توصل حتى الجمعيه يعني جمعيه كبيره كيف نادي البنزرتي توصل الحاجات.
1: هو ما نحكيوش عن نادي البنزرتي اما موضوع سحب النقاط وغيره، اذا ما نتنظموش بالقوانين الجديده نتاع الاتحاد الافريقي نتاع الاتحاد الدولي وحتى نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم مراو تو ايتار باش نجيوها اذا كان نوصلوا على نفس المنو نحكيش على السي بي ان شاء الله ربي،
5: لكن
1: ان شاء الله يسلكوها معناتها فهمت، ولكن راهو نجموا نجيوها في تونس على التوجه اللي ماشيين فيه احنا
5: شباب.
1: اما زاد اما انيس نحكيو ما دزنا عن نادي بنزرتي القوانين الجديده والوبليغاسيون انك تخلص تو سينو باش ينقصوا لك نقاط وغيره، زادت صعبت اكثر المهمه على فريق كيما نادي البنزرتي توها.
8: هو صعبت المهمه سي فري على
1: سي قبل تلقى ديون تخدم وتخلي ديون تو ما عادش تنجم تخلي ديون لازم تخلص الديون.
8: قال لك امين قال لك تراكمات. دونك اليوم طبق القانون هذاك امر مفروغ منه. دونك شوف القوانين الجديده هذه اللي ألزمت النوادي أن تخلص ديونها، واليوم رئيس النادي يحكي على ديون عاجلة وديون أخرى آجلة راهو، والوضعية الكارثية اللي وصلها السيابي راهو ما وصلهاش كان السيابي، راهو برشا نوادي في تونس راهي عايشة نفس الحكاية راهو نفس الموضوع. راهو اليوم هذاك علاش احنا نحكيه وعندنا مدة وعندنا توا شهور نحكيه على قانون جديد نتاع الهياكل الرياضية وقتاش القانون هذا باش يتفعل. راهو اليوم ما عندناش حلول، اليوم الحل الوحيد انه نلقاو صيغة باش النوادي هذيا تولي عندها ممول رئيسي. راهو مش معقول زادا الاحتراف ما يقابلوش قوانين حديثة قوانين تتطابق مع متطلبات الوضع وكرة القدم. راهو اليوم سي بي يعيش في المأزق هذايا، راهو شفنا صار في جمعيات نتاع الرابطة المحترفة الثانية اليوم فرق محترفة يقول لك اليوم احتراف، اليوم دون لوبليغاسيون انك تمشي في الاحتراف ما فماش اليوم بطولات العالم الكل ولا كلها محترفة. دونك لازمك تنخرط في النظام هذايا، اما راهو زادا يلزم القوانين هذيا لازمها تتبدل ونسرعوا فيها باش نلقاو ناس تمول وناس تونجاجي روحها مع النوادي، خاطر توا اللي قاعد نشوفه فيه انه برشا رجال اعمال قاعده تتفادى انها تمول في النوادي. دونك يلزمنا نغربوا معناتها
1: نرغبوا
8: ونغرموا الناس هذوما انها تقرب للرياضه وتستثمر في الرياضه. راهو هذايا حل، راهو ما عندناش حلول كبيره في الكوره في تونس. راهو يلزمنا نسرعوا باش نجموا ننقذوا ما يمكن انقاذه.
1: هاي الحال من حاله دكتور مش كيف نادي بنزرت يا مش نحكيه على سي بي
4: نجم المتلاوي تفاهم ضرب على التمارين بسبب عدم بسبب عدم تحصل لاعبين على مستحقاتهم المالية. رجعوا البارح للتدريبات عادوا ضربوا اليوم
7: صحيح
4: ما ترى ولا الحالة مش فقط سيابية
7: خبز اليومي هذا لأكثر من 10-12 فريق.
4: ونعود نذكر أن القوانين الجديدة زادت صعبة أكثر المهمة على الفرق
7: بعمناه ولا تتذكر قديش من فريق قرب فانكور دروت قديش من فريق رجع كان ديك المباراة وقديش من فريق ما عملش معناها تحضيرات
15: فلوس حقو تيلو ديبو حق
7: بيوز الفريق ما عملش تحضيرات تيلة الأسبوع ويمشي مغدو وفما فيها مش كون يربح يبدأ فرحان أما تخلص فاتورة
15: هذيك فورمة الراحة
7: فورمة الراحة وكل نشوة وكل والجو ورجعنا مع بعضنا وفريشير تاع نهار أيوم بعض
15: مستقبل جابس شوف الأخر السيزون وين
7: مستقبل جابس عملت مستقبل جابس عملت 5-12 في الأربع جولات الأولانية
15: أي صحيح
7: وكملت ظهر لي برصيد من با لو تريبل ولا كوادريبل تالي عملته في الأربع جولات الأولانية وقت اللي هي مع جرية وقت اللي ما ترنيوش بارتيك مون جملة جاو قبل 3 أيام ماش اسبيرانس بالبنهارين عنها مشكلة كبيرة ورا وتو فافوار مش آخر حلقة رأي هذي مسلسل هذا مسلسل مازال كيبدأ
4: دكتور تشوفش إنه اليوم إنه الفرق في تمويلها ولا في الستركتور متاحها تكون تعمل على شركة معينة أو شركات معينين فقط بالنسبة لي لهذكم هما اللي لازم يوفروا مثلا 60-70% من مداخيل النادي في هذاك الموسم هذا في حد ذاته غلط
7: هو غلط أوبليغاسيون لأنه مداخيل فريق ينشط في كرة القدم ماهيش معناها ماهيش حاجة خلينا نقوله مخفية على حتى حد أول حاجة البيتري اللي هي أبار معناها فرق العاصمة وبعض الفرق كما النجم الساحلي والنادي صفاقسي مستير ان بو موان فهمني
4: ما عندهاش بيتري ما بيعش تيكات
7: لا بيتري جو دير حتى بالابونمون
4: خاطر باعوا لي
7: زابونمون غير كيفي يعني شيك غير كيفي غير كيفي
4: حتى هذاك ديجا موضوع
7: حتى الاسبيرونس بارابور للشارج غير كيفي نحكي دون فاسون جينيرال شنو هما المداخيل لا بيتري لا بيتري نتاعنا غير كيفه دو مومون اللي انت ديجا ماكش قاعد تستغل حتى معناها في 100% تاع الملاعب وما عندك جمهور فيزيتور اللي انت كنت ماتش ويت غالا وتنجم تبيع تيكيت وكل شيء ثاني حاجه سبونسورينغ ماتش موجود
15: صحيح
7: شركات بجودها في مشكل كبير توا اقتصادي والشركات ماش حاب تظهر للعلن همني معناها وحاجه اخرى كي تريز امبورتون تدرواتي ليه مش قاعدين ياخذوا فيه عندهم معناها متخلط بالذمه كبير برشا
4: وضعيف برشا دروتيري
7: وضعيف برشا بارابور على ايبي الانفراستركتور ما تشجعش على الدروتيري خي الكره في الاخر شنيه او الحاجه تصويره
15: ايماج
7: يا اخي الدوري المصري الدوري المغربي علاش تحسنوا هما
15: بالايماج ملاعب
7: ملاعب والايماج ملاعب انفراستركتور وجد بعد الايماج انت لا عندك ملاعب لا عندك ايماج
4: ما عندكش نيمينغ زاد
7: ما عندكش نيمينغ وسي معناها
4: هذا ما طلع العالم كل يخدم بها
15: هذه حاجه بسيطه
7: مين تحب تدخل فلوس دقعدوا لك بوتيك اللي جنرال مار بوتيك ضئيله معناها باللي بالشبيع باللي بالشبيع
15: في
7: مراول ومراول وبرودوي ديريفي
4: مش كل ليك في بورسنتاج
7: ما يخلطش باللي
4: مش نحي شاب مش نحي كذا
7: معناها والحقيقه بيناتنا ما زلت ما عندناش لا كولتور نتاع الانتماء اترافير
4: لي برودوي
7: اترافير لي برودوي معناها تو انت مثلا
4: والله في بعض النوادي
7: مش
15: والله حتى اذا فما يا صادق كيف ما قلت انت كيف ما قلت لا لا لا والله لا يفي بالحاجه
7: ما يفي
4: والله نشوفه تو في بوتيكات معناتها في الفرق الكبرى على الاقل معناتها قلت لي هبط برودوي جديد تلقى ناس بالصف وناس تشدوا
7: شيفر
4: وستوك يوفا وناس توصي
7: مليار ونص زوز مليارات
5: فما منها
7: الحزازه كيف
5: اليوم بيتري ولا
7: لازمك تسمحني قصاك باش نكمل هذه لازمك تحل بزيد فرع في بلايس ديفيرونت واحنا ما عندناش لو بوفوار داشا الكبير نتاع سامحني تو من الاخر بارلون بو بارلون بيا انا بو العيله باش نقول له برا امشي
15: شي مريول 100 دينار مثلا
7: انا 100 الاوريجينال 159 و180
4: 200 واش
7: الاوريجينال
4: ذاك ال 100
7: ريبليكا فوالا دونك شكون اللي عنده باش ياخذ 3 مريول ليه وزوج صغاره مثلا باش يزيد يخلص 2 ابونمون 3 ابونمون وباش يمشي للستاد ومصروف استاد
4: وبيبي وترشنيه وكذا
15: معناها ورجوع رونتري سكولي ماشي وجايه مع الروبريس كوليري
7: ما عادش فما معناها فلوس جايه من عند
4: نختم معك امين
7: رجال اعمال
5: اللي حبيت نقوله وين راهو الحقيقه ان انتوا لعبت في برجة جمعيات زرتوا في راهو الشارج العادي نتاع اي فريق يلعب في الرابطه المحترفه الاولى راهو برشا
15: صحيح
5: راهو باللي مش تقول لي بيتري وباللي تقول لي راهو بوتيك وتقول لي كذا راهو ما يوصلش لكن فما منحة الوزارة، فما البلدية، فما منح، فما كل بلاد ورت كما يقولوا
15: وامكانياتها.
5: فما بار اكزامبل في قفصة في شركة الفوسفات،
4: فما كل نوادي قفصة تعاني
5: أكيد جدا،
4: كل من السي دو للسي ان للبي للا،
5: كل بلاد
4: النوادي تعاني في قفصة
5: سورس معينة منين تيخ وقت اللي تيخ منها سورس هذيك، خاطر لا منحة الوزارة لا منحة البلدية لا للبيتري لا البوتيكات باش يكونوا كافيين لشارج فريق يلعب في رابطة المحترفة الأولى. لكن جدا وصلتوا في اللي تجيب برشا دي ريكريتي كريم، خاطر انا عشت راهو كي تجيب 10 و15 ملاعبي تاخذها من شارج في ماكلتهم في اللوجمون تاعهم في كل شيء وقال انه سالاريت.
4: امين انت وين لعبت في الرابطه الاولى؟
5: لعبت في برشا الحقيقه.
4: عاد سميني سميني
5: بن قردان،
4: بن قردان متلاوي
5: متلاوين
4: با
5: سي اس اس اكيد
4: با. اليوم زاد ثم معطى اخر مهم امين ثم معطى زاد مهم اليوم النوادي هذية طبعا ناحي السي ا بي والقروان وناحي المستير والبقلاوي والأربعة الكبار اللي اشتركوا فيه النوادي مثلا متلاوي بن قردان، انه ثم غياب كلي في التكوين في اصناف الشبان، ما حناش قاعدين نلقى في ملاعبية من مراكز تكوين الفرق هذية اللي يدعموا فرق الاكابر، وبالتالي تلقاهم كل عام عندك حق في 10 ميركاتو يجيبوا 10 وثلاثة أربعة أوركوتا وفسخ منا يجيب منا، ما هو ذاك الشارج برشا فلوس زادة
15: معناه
4: هذا مش موجود في نوادي أخرى.
15: ربي سامحك ليما فقط ما هو خاطر احنا زادة ما حلش قاعدين نطبقوا في القوانين، راه القوانين تلزمك
4: 20%
15: فوالا 20% لمراكز التكوين. اليوم النوادي تقريبا لا بليبار نتاع النوادي تاع الرابطه المحترفه الاولى فما اهمال تام للتكوين، دونك كيف ما قال لك امين كل جمعيه كل عام تنتدب لك في 10 و12 و15
4: ملاعب. ثم نوادي في الرابطه الاولى ما يمشوش يلعبوا في الشبان ويخسروا فورفي
15: يخسروا فورفي دونك راهو اليوم
4: ما تشوت الكوب معناتها ما نحكيوش
15: راهو اذا نطبقوا القوانين تو جينا صعيبه العام الاول العام الثاني اما بعد النوادي الكل تو تلتزم راهو
7: طبق القوانين ما فماش بطوله مش تجيك
15: صعيبه لا تبع تلتزم لا بعد يا اخي احنا مش قلنا راهو
7: تلتزم الراجل فالس ما عندوش باش باش يلتزم شكون اللي يلتزم اللي يبدا عنده شويه خروج على الموضوع ينظفك ال 20% هذا ما عندوش
15: لا عنده عنده اللي انت تدب في 15 ملاعب وفي لا لا خليني نكلمك تو
7: خليني على الورق وبرا
15: خليني نقول لك
7: ما عندوش صوارد ريالي انت تدب في الوراق الرئيس ينتدب في مقني يعرف روحه مش باش يخلصوا ومقني صح يعرف روحه مش باش يخلص
5: وبعد
7: كي كان بعد يشكي
5: بعد يقول
7: برئيس بعد باش يخلص سبع سنين
15: بعد يشكون
7: بعد يخرج الرئيس الاخر
5: لا ما يكمل المدة
7: بعد يخرج عباس سعيد
15: ولا لا ما عادش بعد سبع سنين بعد تو ستة شهور عام تو تخلص
4: ماكسيموم عام تو في القانون الجديد ماكسيموم عام
15: ماكسيموم عام. شوف خلينا تو انت او تنتدب كل عام كيف ما قال امين بين 10 و15 ملاعبي، لو كان انت تنتدب زوز ملاعبيه فقط والشارج هذاك نتاع السكن وبتاع وبتاع وبتاع
4: نحيتهم
15: خليتهم في الليجون توا وفيرا ميزور والا راهو تدريجيا توا الناس الكل تلتزم.
7: علاش علاش ينتدبوا في 12 و15

0: ابوندون دو تو لي بيان
1: اللي تخلى عنه.
0: دونك انا كي نحيت مقني اوتوماتيكمون باش نجيب بوج البال. بوج البال باش يلعب معايا عام، باش نخلصوا فيه اربعه برك شهور، باش يقعد يساني ثمانيه، باش نقول له برا جيب جمعيه اخرى. هو مكره انا خاك لا بطل يجي في 15 ماذا بيه ما يجيبهمش راهو. ما عندوش يخلص، هذا داخل في سياسه في سياسه اللي هو ما عندوش موارد. يجيب
2: صحيح.
0: في جوارات
2: اخرين
0: عاش ويعرف.
2: انا عشت
0: ما عندوش يخلص. شوف صحح لي سول دو كونت.
3: خلي يعطينا هو
2: نحكي توا حاجات ريال الحقيقه. عشتهم اللي كسوا في قفصه ولا في بنقردان ولا في القصرين ولا قروان، نمشيو براتيكمون 15 مليون لاعبين ريكريتي نبداو نعيشوا مع بعضنا في الاخر. نعطيك كان اكزومبل، نلعبوا كملوا تمنع الجمعيه، نقول تمنع الجمعيه كل تكيو باش انتي ما تخلصش. ما نقولوا احنا ما عادش تاخذ بريم دو روندمون، خاطر في الاخر انت باش تخلي فلوس غادي والكونتراتو راهو شو راهو كي تصحح تجيب 17 تجيبهم الكل بموسم واحد ومنهم ستة بري. معناها انت لهنا ديجا عم يجي فارغ انت باش تكمل الموسم معناها وفي الاخر ما تخلصش.
3: خلي كمل
2: كل امانه الحقيقه معناها في الاخر فما سياسه غلطه. وحتى كيفاش تطلع من الاسبوار سواء في الجمعيات هذه وحتى في تو ما عادش فما ملاعبيه باهين يعني في الاسبوار في الجمعيات هذوما. معناها انت تبدا اوبليك جي انك تجيب نمبر كبير تاع ملاعبيه وانك زاده ما تخلصهمش في الاخر خاطر ماكش قادر.
0: وهما حتى كي يبداو قادرين باش يمنعوا
2: حتى كي يمنعوا
0: لا لا لا
1: يمدد فيولي في الملعب لازم يمدد في الملعب.
2: لا ايش
1: معناتها؟
2: ريت الملعب لازم نصوص الطنجونت
0: يبدا قادر باش يمنع يمطط
2: يمطط ويجي يقول لك يخلص. اما وقت تكبسوا دكتور
3: شاركت في التمطيط
2: جيب الفلوس
3: شاركت انت
2: فيه. عمري ما شاركت في التمطيط
0: نظيف
2: اما المنع عمري ما طيح جمعيه والحمد لله وشكر لله الحمد لله الحمد لله.
3: يقول لك شخصيه ما يخفى عليه بشيء في حكايه الفلوس امينه
2: اكيد براو تمنحها ولا العظيم دكتور تمنى ساي
0: معاش يخلص
2: معاش شوف
3: روميو روميو روميو على اليوتيوب
2: معاش يحطوك على البند
0: يا اخي. هيك السيزون تاع ثلاث سنين التالي اللي يترشحوا فيها ستة للبلاي اوف وستة يلعبوا بلاي اوت والسابع والثامن يقعدوا في راي جية
2: يقعدوا في
0: لكن خلصوا في الاربع شهور الاخرين.
1: في اوروبا يصير الحكاية هذية ملاعبي لا ملاعبية ملاعبية اللي عندهم نومبر محدد نتاع ماتشوات اذا يتجاوزهم يولي الانتداب نتاعه مفروض منه
3: محطوطة في الورقة الاولى
0: محطوطة في الورقة منظمة
3: من فرق الرابطة الاولى. قداش من فريق تسالوا فلوس؟
2: واو براتيكمون ما
3: الكل سامحت ولا سامحت موضوع اخر
2: الحقيقه ولا العظيم
3: كل خليت فيهم فلوس
2: خذي خليت فيهم فلوس كما القروان كما بنكرديان كما مثل اوي سي قفصه قصرين الذكريات الطيبه موجوده اكيد لكن اي لا شكيت بجمعيات وخذيت فلوسي منه ومنه وهذيك هي الكوره الحقيقه.
3: مش وانت ما تراك
2: عيد المنعه الجمعيه راه المنعه
3: اشتراك عينه بحق مين والله يختنا بلا تفكير
2: يتوجع خاطر انك تتمنى الجمعيه وتعطي ما عندك في الاخر خلصني ولا عمل معايا بروسيدور انت كمسؤول ولا خذني ما تقوليش برا اشكي. هاي مشكله تونس تو وهاي المشاكل اللي علاش تو كل جمعيه تقعد تلقى تراكمات الرئيس اللي يشد
0: المشاكل اللي يلقى 40000 دولار
2: تو بالقانون الجديد
0: يمشي يجري
2: تو بالقانون الجديد نتاع الجامعه الحقيقه ممتاز جدا. اليوم ما عادش تنجم انت كما
3: تمنيت موجود قبل القانون هذا
2: اي اش خاصك جيت راني تو رجل لا اله الا الله محمد رسول الله بالله نسيت
3: نمشيو نمشيو داتاور وخير خلينا نمشيو من لقيط للقيط يلا تو تسويت داتاور
2: داتاور
3: بين مطاردة حلم الوصول الى الهدف رقم 1000 كريستيانو رونالدو يحب يوصل للرقم 1000 مع المنتخب وبين المحافظه على الرمزيه هذيك نتاع الاسطوريه نتاع لاعب كيما كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي وبين زاد الروندمون نتاعك توا في المنتخب ما وكانه كريستيانو رونالدو برشا يقولوا انه ما عرفش يختار توقيت المثالي لاعلان اعتزاله الدولي لانه لحد الان لم يعتزل دوليا. شفنا المشاكل مع المدرب
0: خيسوس
3: مدرب المنتخب البرتغالي بقى على البنك وكانوا ما قبلش برشا يبقى على البنك.
1: شوف كريستيانو انا حسب رايي كان ينجم يعتزل ولا تو يقول لك حتى كريستيانو مش تحكي عليه ومش تنقدوه ومش تعطيه رايك فيه ما هو احنا تبارك الله شعبنا. هو شوف راهو كل ملاعبي عنده عمر نتاع عطاء
0: عنده عام ونص ما عادش ينجم
1: يلعب. هنا مش يقول لك مش يكمل من من

0: الدوري أمم أوروبا 2025 وقت اللي مركب بونتو نور كونتر إسبانيا وهزت بعد البرتغال وقت حقه اعتزل الكوب دي موند لعب بونيو موند
1: كويش ما
0: لعب عبا بونيو ثاني قلت له
1: وراه ستة كوب دي موند
0: هو هو هو استفاد ايه. انا حسب رايي بون هز له رو 2016 راهو في الدقيقه 25 خرج
1: 15 طيات ضرب
0: لا في 2016
2: ستة ستة ستة مونديالات هو ميسي الوحيدين اللي عملوا ستة مونديالات
0: في الدقيقة 25 كونتر فرنسا
1: ديمتري بايت وقت
0: لا لا لا لا لا اخر وقتها كواريز ماخذا بلاستو في الدقيقة
2: 25 بالنسبة لي ما عرفش فرنسا ما عرفش يختار توقيت الاعتزال
0: لا نورمالمون الاعتزال نتاعو يكون بعد دوري امم اوروبا 2025
2: الدكتور لهنا كيف نشوف مثلا الصحافة البرتغالية بين الاسطوريه والرمزيه نتاع كريستيانو ويحبوه يوم طوم معناتها حالم على المنتخب البرتغالي اللي قاعد يتراجع حتى اوروبيا في على مستوى الفيفا وعنده ديستار اخرين ما فريمون موضوع ياسر شائك بالنسبه لحتى للطاعات
1: فيهم برشا ولا متاكدين اللي انتهت القصه معناها قبل كانوا بلوز موا ماشيين مع رونالدو الأسطورة رونالدو اللي باش يكتب التاريخ رونالدو اللي ما تعاودش منه في أي بلد وأي ناسيون فخر البرتغال لكن توا فهموا في عام ونص عامين فهموا اللي كونوا انتهت القصة واللي وجوده باش يضر المنتخب
2: إيه ما كانش المفروض تجي منه
1: نورمال ما تجي منه هو ونقول لك لا رونالدو لا ميسي لا محزن احنا رانا باش نموتوا موتان ارجع لنا سيريا والشامبيونز ليغ
2: ارحم والدي
1: مش انتي نحكي على سيريا 11 يوم مازال عندي الولاد في الدار باش يموتوا الاخر قال لي ميلان ساسولو 11 يوم اخرين يا رسول علاش ثلاثه جماعه يا انفانتينو
2: برشا تعلق بالمنتخب صغارك برشا تعلق بالمنتخب
1: منتخب لعبوا عمل ليك شوفين
2: شكرا امين على رونالدو في 10 ثواني خاطر التوقيت
3: ما عندي باش نزيد حقيقه رونالدو اليوم ظهرك
2: كان المفروض يعلن اعتزاله
0: لياو ماشي في نمرة 7 لياو ما تجي هو اللي باش ياخذ رقم 7 سيدي
1: كجوادو حتى
3: هو اكيد لكن كريستيانو رونالدو ما نتصورش قاعد يحب يمشي المنتخب على عنده حب دي زوبجيكتيف سبورتيف نتصور لكن في وقت معين زاد ما نسميوهاش ان جراتيتود من البرتغال وجماعة يعني وجامعة الاتحاد البرتغالي لكن نتصور كريستيانو رونالدو بالنسبة لي هنا سي لو مومون اللي هو لازم
2: يعتزل دوليا
3: على الاقل بون يخلي
2: الباساج السعودية على روح
3: اكيد شكرا دكتور هذاك رينيه في السعودية
2: هو اللي جابوا لنا
3: رونالدو هو عنده سبب انه هو جا للبرتغال
2: هو اللي جا للنصر شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا امين شكرا انيس شكرا لكل الزملاء في قسم الرياضة أمين وكذلك حسام الدين الحلواني نرجعكم غدوة إن شاء الله في داتا فوتة

0: Get ready with me, Ventland. And guess what?
1: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. البوس جديد لشركة أبل جاء وجاب معه تصور وفلسفة جديدة لمستقبل التفاح، وقرر أنه يطور في المنتوجات ويكثر منها حتى يمكنه الاستجابة والتصدي للكونكورنس بطريقة سريعة. جون تيرنيوس قرر أنه يتعدل الفيتاس سوبيريور وما يعملش كان على لي برودوي ابيتويل ولي 3 كينوت لكل سنة، لكن باش يخلق ويزيد في عدد المنتوجات ويطورهم أكثر كما هو مقرر بور لي نوفو ايربود، واللي باش يحتويوا على دي كاميرا خاصين بالاسيستون سيري وبعدهم أول النظارات الذكية الكونكتي. جون تيرنيوس قرر أيضا أنه يقوم أكثر أعمال لكن بأقل عدد ممكن من العمال، وهو يحبث ليزيكيب بلو ريدويت فين المعلومات والأفكار تتعدى بطريقة أسهل أسرع وأنجع. السيو جديد بدأ في التقليص من عدد الموظفين في الشركة ونقص في عدد الفرق واستغل الغالونتيسمون إلي زانولاسيون دو بروجي كيما الفيجن برو سيري وفيتنس بلس. زيد على هذا الموظفين متاع أبل كير واللي يخدموا من منازلهم هما زادا ربما يخسروا أكثر من 5000 بوست، واللي باش يقع تعويضهم بالذكاء الاصطناعي. التغيير في قيادة أبل من كوك تيرنيوس باش تكون في صالح المستعمل اللي باش يلقى اكثر منتوجات وتجديدات مهمه ودي برودوي رينوفلي، لكن لموظفي شركه باش يقع تغيير جذري. وتيرنيوس جاب باش يكبس السبت رغم انه الشركه قاعده تحقق في ارباح خياليه. الشركة الصينية نينغبو يانغشي تكنولوجيز قدمت روبو تري سبيسيال سميتو يانسين X2، تصنع خصيصا باش يبكي كيما يبكي انسان عادي، اما سور كوموند او لما الحالة تسمح بذلك. لا روبوتيك اومانويد قاعدة تتطور بسرعة كبيرة، وبعض الرجال الاليين اللي يركضوا اسرع من الانسان واللي يتقنوا رياضة الكونغفو بصفة حرفية، جاء وقت الرجال الاليين اللي يبكيوا وقت اللي يحكيوا مع المستعملين. الموديل اون كيستيون اسمه يانغسون X2، هو الاول في العالم اللي نجم يهبط دموع من عينيه وقت اللي المحادثة تكون أو حزينة أو لما نطلب منه البكاء. وحسب الشركة المصنعة، فإن الذكاء الصناعي الموجود في قلب الغبو يحتوي على ألغوريتم إيموشنيل صمم لفهم الكونتكست دو ديسكوسيون، وبإمكانه التقاط الكلمات الحزينة والمعاني الكئيبة ويرسل دي سينيو لجهاز خاص موجود أسفل رأس الغبو، اللي بدل من قسمات وجهه ليبين الحزن ويبدأ ليكيد بالخروج من عينيه على أنه دموع. الغبو هذا في الوقت الحالي ما يتحركش لأنه كل الجهود ركزت على سيستم إيموشنيل، ويدخل تحت باب البحوث الخاصة بالهيومانيزاسيون دو روبو واللي جعلهم آدميين أكثر، واللي لما نشوفهم كاكا يقربونا فأن الإنسان باش يعطي أكثر ثقة في هذه التكنولوجيا اللي باش تقتحم ديارنا في مستقبل قريب جدا جدا. L'actualité gaming du jour trosse le PlayStation 5 واللي معروف عليها أنها considéré comme difficile à modifier، لكن رغم هذا صار أخيرا نشر لي ديتاي دان جيلبريك دو فيرموير 360 اللي سماه ريلابس، ويسمح temporairement من التحكم الكامل في الكونسول دو سوني. الفيرموير 360 خرج في آخر شهر جويليا، والجيلبريك ريلابس تم نشره يوم 29 سبتمبر على جيت هاب من طرف المطور ناتان فارغو بمساعدة سوني كيزو ودوتر فيغور دو لا سين، واللي حد الفيرسيون 12.00 لا سيتواسيون كانت صعبة على المطورين، والطرق اللي توصلوا لها كانت تستوجب حوالي 50 دقيقة دو شارجمون، لكن بالجيبك الجديد العملية تم في بضع ثواني فقط على البلاي ستيشن 5 أو حتى البلاي ستيشن 5 برو لكل فيرموير من 7.00 إلى 13.60. الجيلبريك يسمح بتشغيل برامج على وحدة التحكم التي لم توافق ولم تتحقق منها شركة سوني، وهذا يفتح الباب لتطبيقات الهواة كيما إيتاهن وكاستوف وشادو ماونت بلس. وأيضا البرسوناليزاسيون دو سيستيم، ريلابس يستغل اون فاي في نافيغاتور ويب كيت وفيها كيلكو ليميت وكيلكو بلونتاج. لي كونسول اللي تعداو الفيرموير 14.00 يوم 16 سبتمبر نو سون با كومباتيبل عليها. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: Aslema, get ready with me, Ventland. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. فلاش نيوز.
5: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. تونس في المرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر ابتكار العالمي لسنة 2026، مسجلة تقدما بخمس مراتب مقارنة بسنة 2025 وبعشر مراتب مقارنة بسنة 2024، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال افريقيا والرابعة افريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتصدرت تونس الترتيب العالمي في نسبة خريجي العلوم والهندسة فيما يعد رأس المال البشري والبحث العلمي من أبرز نقاط قوة منظومة الابتكار فيها، حيث احتلت المرتبة 45 عالميا في هذا المحور. وفد تونسي يضم قيادات أمنية وديوانية يشارك في لقاءات عمل بمدينة مرسيليا الفرنسية لبحث سبل مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون المشترك بين المصالح المختصة. وإدارة التعاون الأمني والدفاعي الفرنسية توضح في بلاغ لها أن هذه الأيام الدراسية أتاحت للطرفين مقارنة الممارسات المهنية المعتمدة وتقاسم الخبرات الميدانية، ومكنت من تحديد الإشكاليات المشتركة في مجال التصدي لشبكات تهريب المواد المخدرة والجريمة منظمة. تونس واليابان تستعدان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة كلاعي. وجاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الأربعاء سفير اليابان بتونس بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال طبيب. والسفير الياباني يقترح أن يركز المنتدى على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية من بينها الطاقات المتجددة ومكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات، داعيا الجانب التونسي إلى إبراز مقاومة تونس كوجهة استثمارية، ولا سيما موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة للأسواق الأوروبية والإفريقية والأسواق المجاورة، فضلا عن الكفاءات التي توفرها تونس في عدة قطاعات. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تستأنف نشاطها بعقد جلسة لوضع برنامج عملها وتحديد أولويات النظر في مقترحات القوانين الموضوعة على ذمتها في الفترة القادمة. ومقرر اللجنة رؤوف الفقيري يؤكد لديوان فام أن اللجنة اقترحت تنظيم يوم أكاديمي حول مقترح القانون المتعلق بلغة الإشارة بعد استيفاء جميع الجلسات بشأنه وإحالة تقريرها بخصوصه على مكتب البرلمان لتحديد موعد جلسة عامة للتصويت عليها.
6: استنفذت اللجنة نشاطها بعقد جلسة لوضع برنامج عمل للأيام القادمة، من أهمها معناها وضع الأولويات اللي باش يصير على ضوءها تحديد جلسات في الأسابيع القادمة، من بينها تذكير والإعداد ليوم أكاديمي بخصوص مقترح القانون المتعلق بلغة الإشارة، باعتبار أنه اللجنة استوفت جميع السماعات والتقرير حاضر وقع إحالته للمكتب لتحديد يوم برلمان. بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله وبعد ما يصير تحديد موعد الجلسة العام الأسبوع القادم باش نجتمعوا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بقطاع الصحة، مقترح المتعلق بأحداث رياض ومحاضر الأطفال. عندنا مقترحات كما رعاية كبار السن والمتقاعدين باش نجتمعوا مع جهات المبادرة وإمكانية الدمج نتاعهم.
5: المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين ينظم عيادة للطب النفسي للأطفال والمراهقين عن بعد. ورئيسة مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالمستشفى عفاف المديني تقول في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن الهدف الأساسي من هذه العيادات التي انطلق العمل بها منذ سنة يكمن في تقريب الخدمات العلاجية وتطوير جودتها لفائدة أهالي الجهة. إلى الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول لقناة الجزيرة أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، وأكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتوجهون إلى الشرق الأوسط على متن مجموعة الإنزال، لافتا إلى أنه بحلول نهاية نوفمبر القادم ستنتشر في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعة إنزال. الخارجية الأثيوبية تعلن إغلاق سفارتها في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين من أديس أبابا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد أثيوبيا.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار صحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدلك حياتك.

0: الخمسة وسبعتاشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان مواعيدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع, ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا. نادية في الإخراج, من أمونة في الإخراج الرقمي, سامح مفتاح من قدم الميكرو, سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا وسهلا سامح, أهلا كابتن الكاباتا, أهلا نور الأهلي. أهلا ولا أبتي كلاندوي كابتن أبتي كلاندوي لك جماعة لاموني برشا قالوا لي كيفاش العميد رجعي وكذا. القباضة تاع قرنبالية من أمس الصباح لليوم مسكرة ريزو طايح.
0: أي.
1: اليوم آخر نهار في العفو في العفو
2: جبالي.
1: افهموا وقت نتكلم لو كان جاو عندهم الالتراتيف راهي خدمة الناس خدمة وراهي فلوس دخلت لتونس. هذوما الناس يحب يسوي وضعيته معناها من أمس الصباح لليوم العشية ما دخل حد علاش؟ لا على خاطر هلا وتلزوا عاد في الاخر توا هاك قبلهم كوري باش يخدموهم يدويا
2: هكا
1: باش تعرفوا راهو الكلام حكم. احنا راهو قال لك ما تبدلش صباتك راهو كسوه الا ما تعطي كسوه جديده دق دريان. ما تبدل كسوه بكسوه الا ما تاخذ كسوه جديده.
0: صحيح.
1: هذا باش نقصد بالضبط. احنا لو احنا ونحبوا نعملوا كيلو
2: خويا خدنا عليه
1: هاك يرحم والديك يرحم والديك.
0: مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا. اهلا وسهلا ومرحبا بك محمد سليم العسلي.
3: اهلا سماح, تحيه ليك, تحيه سيد العميد كابتن جميله النوروزه, حبيبي اخويا هاني, ناديه ايمان, سيد المستمعين المشاهدين الكتيب الكل المتابعين الكل, مرحبا بكم. ان شاء الله سويا كيل هاد
2: هاد فيه اسويتين انت ولا الحسه اخي
0: الحسه هادفه
2: تقولي فيها فين ولا
3: هذاك علاش
2: فهمتني حسه هادفه ثم
4: بناءه
2: وثم
5: واعده
1: زدت كلامه
2: ممتعه سيرتو على كل اوف مش ممتعه
1: برك شيء كبير شيء كبير
0: ديري عايز سيد العميد
3: توفيق ديدي سيد العميد
0: سيد العميد
1: هادي خويا بعيد الشر
0: سيد العميد سيسرو
1: بعيد الشر
2: سالي اكل بارير تاع شيمينو باقي احمر
1: خويا والله
0: طليني اهلا وسهلا مرحبا يا طليني
1: عيد الشر
2: ربي يبارك سميع وربي يعيشك
0: الحمد
2: لله الحمد لله هذا بيس وكان في هذيك سيد العميد
1: عايش
2: والله كتفاح هذيك اللي جبتوا لي شيء كبير تعود لي منه
1: والله نعود والله انت كوسيط انا جبت صندوق كوسيط انا جبتك
0: ها وصاك
2: اي بيه
0: والله العظيم
2: خاطر مدام حياتها تفاح
1: والله يا سي خالد دخلت اليوم للصباح دخلت للقديم عنده
2: اي
1: ب 12 دينار و500 هذاك اقل من اللي خذيت واد جبتوكم شفتوه هذاك ب 12 دينار يعني باش تعرف الارناك اللي في تونس اللي انا نقاوم فيها ونقول يا سماح يزم نقاو حلول راه راه ارناك كبيره راه
0: واحنا نحضروا لكم قاعدين في تقرير غدوه باش نخدموه التقرير مشينا شفنا بين لي باج الصفحات والفلاحه اللي تبيع والخضاره شنو هو الفرق
1: برسمك
0: انتوا تسمعوا حاجات وارقام غريبه برسمك الدقله ب
1: 17100 عند فلاح تصل 12000 هنا يا كابتن ب 17100 راه
0: خلينا نكملوا
2: مو على السيركوي غدوه باش تعمل السيركوي
0: غدوه الكيو بالضبط
2: دكتورنا الغالي هاني
5: مرحبا
3: مازال كابتن مازال
2: نورس
0: مازال
2: نورس سي محمد وينو
0: محمد غدوه يجي بحذاك
2: ان شاء الله
0: خلي عليك بلاصتك محمد
3: سعيد تحيه ليه
0: والله
3: محمد كي جوه الكواد يلعب نهار ماتش ويرتاح نهار
5: يختار ماتش
0: عنده برشا التزامات وبرشا خدمات
2: الفيزيك لازم ريكوبيراسيون
3: مش
1: مش معنا في الصيف تعب معنا محمد
3: مش عامل بريباراسيون باهي
0: شفت كيفاش
2: علي بالكريوثيرابي
3: كابينه تريبي شوي ثلج حتى ثلج في بان ويكفي
2: مش لازم
0: هني مرحبا بيك
5: مرحبا
0: شحوالك يا نمس
5: مرحبا الحمد لله سماح الحمد لله مرحبا بيك بالسيد العميد الكابتن الدكتور نورز ونادية وإيمان والناس تسمع فينا الكل بالطبيعة وبدأوا فور مجموعة اليوم
0: شفتوا
5: الكابتن
3: سيد العميد
0: نمور شرجيهم
3: دوبي
0: شرجيهم
2: عميد منشطات جابنا العسل
5: وامزي بكتفاح
1: وامزي خذيت الهندي هندي الأملس نتاع أبو عرقوب انا حط صحن فيه لي 3 4 فروي
2: هكا
1: شويه انا شويه منا
3: ما تكثرش من الهندي سيد
2: هندي تالا
3: ما تكثرش من الهندي
1: ولا شويه كعبه
0: هاني ابراهيم نحب نقول لك لي برشا بيت قاعده تشكر في حضورك في ناس الديوان برافو هاني واصل على نفس
5: الوالد
0: بالحق جيني برشا الشكر في هاني الابراهيمي هاني قلت له في المباشر والعميد كان اول من قال لي تشوف هني
1: شباب. شكرا
3: شكرا. حتى وانا قلت لك لو حليك من
1: بالحق حتى انا وياه هاني وقلت وراني انا نصورك اكبر برشا من هك
0: صحيح
1: لانه عنده مواصفات باش يكون بالحق ان شاء الله انسان ناجح برشا
3: عنده جوده عالميه.
5: شكرا
0: جورناليست.
2: هي برافو قالك عليه في الرياضه
0: اول واحد الكابتن خالد حسن.
5: أيوة. عامل ايه
0: هاني كان يقدم في برنامج جاء الكابتن قال لي شكون قلت له هاني ولدنا شبيك قال لي تيلي تي تيلمون بريزون وكل شيء لين انا ما عقلتش هاني اللي نشوفوه في لي كولوار في الراديو دونك ولا اماك مسروح كمان
5: ما هو الاصعب من الوصول للوصول هكا بشوي بشوي قدام انك تبقى ديما في نفس
2: الشامبيونز ليغ تو
0: فوالا رفيقة الدرب الجميلة نوروزة شوحويلك.
4: أهلا بك سماح تحياتي ليك تحياتي لكيف الحضور سيد العميد دكتور كابتن هاني. نسلم على محمد زيد نسلم على ندو وأمونة نسلم على اسمه فينا الكل ويشاهدوا فينا وكل عادة على رأسهم الكتيبة. نحب نقول كلمتين بما أني ديما سلم في ساعة سماحة ما جوست مرة هذه من بعد إذنك نحب نقول حاجة بما أنه اليوم هو اليوم العالمي للقهوة تحياتي للناس الكل اللي تحب القهوة وخاصة الطقس ماشي ويبرد وتقوم الصباح على ريحة القهوة وكيس القهوة بأنواعه.
3: أنا منهم
4: منهم الدكتور وبما أنه معناه لازم نعطيه بعض الأرقام زيادة على القهوة. العالم يستهلك نحو 1.04 تريليون كوب قهوة سنويا بمعدل 2.85 مليار كوب يوميا ونحو 33 ألف كوب في الثانية يعني 10,073 مليون طن هو الانتاج العالمي من حبوب القهوة. بالنسبة لل 1% هو ارتفاع الانتاج مقارنة بالموسم الماضي 3.78 مليون طن انتاج البرازيل من القهوة بحصة 35.2% من الانتاج العالمي. تحيتنا للناس الكل اللي تحب القهوة وتحيتنا للناس اللي ما تنجمش تعيش بلاش قهوة لخطر سيد العميد والدكتور والكابتن حتى سامح تحيتنا لكم الكل وان شاء الله ديما هكا عنا احتفالات خاصة وديما نفرحوا بالقهوة وانا نحكي على القهوة تو انا راني ما نشربهاش نحب ريحتها برك
0: انا كنت نقول يورز ما تشربش قهوة بالكل
2: يا نادية تعرفوش يدور يا نادية تعرفوش

0: قولك في السيدة المخرجة. طيب ابداع بالحق مو بدارة مو بدارة بالحق سي غران تكنيسيان دونتان مخرجة هيلة نيديا وانا ياسر فرحانة بها معايا في ناس الديوان ندو. نحب نقول لكم اللي يراوق فما برشا عبيد في التاريخ كانوا من عشاق القهوة وإحنا نحكيوا على اليوم اليوم العالمي أونوغي دو بالزاك مثلا كان معروف عشقه الكبير للقهوة كان يستهلك كميات كبيرة منها أثناء الكتابة واعتبر مرة وكتب قال وقود الإبداع متاعي هو القهوة. كل ما يسألوه أونوغي دو بالزاك علاش كان يبدع في الكتابة يقول راهم القهوة كيف كيف فولتير. فولتير كان معروف بإفراطه في شرب القهوة والروايات التاريخية تقول أنه كان يشرب على الأقل 10-15 كاس قهوة يوميا فولتير. أي بيتهوفن بيتهوفن كان شديد الدقة في تحضير القهوة متاعو قال أنه كان يستخدم 60 حبة قهوة بالضبط للفنجان ياخذ 60 حبة متاع قهوة يختارهم يرحيهم هو ويعمل الفنجان متاع القهوة متاعو. جون جاك روسو كيف كيف كان من كبار رواد المقاهي الأوروبية كان يقول أنه القهوة هي جزء من الحياة الفكرية والاجتماعية صحيح. بالنسبة اللي هو إيميل زولا الكاتب الفرنسي كيف كيف كان من مرتبط دي المقاهي البريزية ويقول القهوة جزء من المشهد الثقافي اللي يخليه يبدأ ويكتب إيميل زولا. سيمون دو بوفوار سيمون دو بوفوار كانت من الناس اللي تعيش بالقهوة وتقول أنا لو ما كانتش القهوة لما كانت سيمون دو بوفوار. شوف معناها الناس هذوما قديش وبرشا غيرهم لكن حبيت نعطيكم في التاريخ الناس اللي اشتهروا بمحبتهم للقهوة
1: وشد لي سيتها بالحسن الشادلي
0: وراسها الشادلي
1: خاطر بالحسن الشادلي خاطر لا يشرب القهوة في الليل باش يسهر وباش باش يرتل ويعمل هو اللي كان الرايح نتاعهم ماشي بورسيتي نقولوا راس الشادلي
2: ولا
1: ولا بالحسن الشادلي كان ايه قهوة
0: ولا واحنا نحكيوا على القهوة. مسئكم مسئكم قهوة مزيانة كيفكم اليوم توا 5:27 دقيقة باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس
3: في بوزيتيف فايبز باش نحكيو على صانع محتوى ديما الحقيقة يدور هكا على الناس اللي تحسهم مستحقين وإلا هكا على قدهم يحكي معهم يحب يسألهم شنو حلمتهم ويحبط لهم هكا لي فيديو متاعهم والناس تتفاعل وبشوي بشوية يحقوا الأحلام متاعهم. نحكيو على طفل صغير حلمته كبيرة بالنسبة لي هو بالطبيعة يحكي على كي يسألوا قالوا شنية حلمتك قالوا أنا نخمم كان في أختي ونحلم أنها تكمل قرايتها وتشري وإلا تعمل ديليونات. هيت نسمعوا إكستري صغير من عند صانع المحتوى زياد بوفظة.
4: خرجت باش نعاون دارنا ونعاون بابا على مصرف أختي وتولي تقرأ
5: باش نمشي يوسف وفما خبير به تابعون
6: يوسف تعبتني مصباح وأنا لوج عليك جبتك باش نسألك شنو تحلم.
4: والله نحلم نعاون أختي ونقدلها مرايات ونعاونها في قرايتها.
6: أنت حلمتك لأختك تحب
4: أي حلمتي لأختي يا
6: في قرايتها وفي مرايات
4: في كل شيء تحب نعاونها.
6: لا أوكي نجمو نحكيو شوية أي
5: يوسف حكمة أختك وتهنين عليها فما شكونش تكفل بها بمراياتها وبمصاريفها دونك توا تهنين على حكمة أختك
4: تهنين سيدي
5: دونك توا باش نسألك أنت شنو تحلم.
4: والله أنا حلمتي نقد نعاون بابا
5: يا ودي انت شنو تحلم يهديك يهديك انت شنو تحلم تحب تعاون بوك عمرقته باهي اوكي انت شنو تحلم.
4: لا نحلم ضمن على مستقبلي حتى ضمن على مستقبلي بعد ما ضمن على اختي وبابا سيدي ضمن عليهم هما ضمن على
5: روحي. انت تحب شوف التوانسه شو مش يعملوا معك شفتوا فيديو هذايا تشوف قديش مش يعملوا من فيه وقديش مش تبارتاجا وقديش الناس مش تقف معك شنو تقول الناس شنو تحب تقول لهم شنو تطلب منهم.
4: والله نطلب منهم يدعموني ويشجعوني وانا راني لجيت نكتب لحد شيء انا راني نخدم وبش نزيد نخدم و عايشك ربي فضلك انا راني نخدم وبش نزيد نخدم حتى لا نطلب عشان يرحم والديكم كلامكم بركه فرحني وعايشكم
5: نحبكم تشجعوه تسيبورتيو بارتاجيو فيديو لازم كلنا تعاوني
0: فلا وإحنا كنا من الناس اللي هوكا حاولنا نبرتجيو الفيديو بطريقتنا. إحنا في ناس الديوان حبيناها اليوم بوزيتيف فايبس. شوفوا قديش الوليد ولدنا يوسف قديش مسؤول رغم صغر سنه، قديش كيف تسأل شو يحب خمم في قراية أخته في خدمة أبوه. سيد العميد
2: هذه صح الروح المسؤولية كده الصغر ما نطمن روا خطر عليش، هي الذي اللي قاعدة تنقص في تونس. الجيل الصغير مش ذنب راهو جيلنا احنا، مشنا قاعدين نعلموا فيهم في المسؤولية وروح المسؤولية وسهلنا لهم حياتهم. أنا نفرح برشا كي نشوفهم كي خطر هذا يتمر علينا راخر ما دام وخيته ما نفكر فيها باش يعني يعمل لها مريات وسهل لها في قرايتها كل شيء صافي دير من توا عنده روح المسؤولية. وأن بالإكزامبل أنا راني نحب نشوف هالإكزامبل هذوما ماذا بيا يتعبد التيك توك والفيسبوك بالأمور هذية عوضا على الشيء الأزرق اللي نشوف فيه.
0: بالعكس دكتور يلا كلمة
7: روح المسؤولية يعطيه الصحة. فهمت عنده معناتها محبة خاصة لعائلته، مش يخم في روحه، يخم في عائلته، خم في أخته، خم في أبوه قبل ما يخم في روحه. ونحب نشكر صانع المحتوى
3: زياد بوفاز
7: سي زياد معناتها يعطيه الصحة زادة اللي هذوما العباد باللي تنجم تعاون
0: اللي ينشر
7: اللي ينشر معناتها محتوى كيما هذا اللي يعاون بالفلوس اللي يعاون بالكلمة الباهية المفيد ديما فما معناتها وسائل التضامن الاجتماعي معناتها والحيطة بالعائلات هذوما اللي هم مستحقين. برافو ليه الوليد هذا وإن شاء الله يكون عنده مستقبل زاهد إن شاء الله.
0: ولا محلك يوسف، وأنا أتمنى أنه أنت زادة تكمل قرايتك. قالنا نخدم، قالنا منيش نطلب راوينا نحب نخدم. احنا ماذا بينا كان أنت زادة نشوف طريقة كيفاش يوسف يكمل قرايته زادة كيف أخته ويكون فما مورد رزق البوه، على خاطر قد ما أنا فرحانة بروح المسؤولية في يوسف قد ما بالنسبة لي العمر هذاك مكانه في المدرسة ممكن أكثر حاجة نجم نعاونوا بها يوسف اليوم. حتى السلطات المعنية ووزارة التربية ونداء للسيد وزير التربية اللي هو رجل هيل وطيب ونسلم عليه، إعادة إدماج يوسف في المدرسة العمومية التونسية مع أنه نشوفه بعد شنو الأمور بالنسبة لعائلته. الخطر بلاستك يوسف راي صدقني في المكتب بالروح هذية تاع المسؤولية أنت ما تنجم تكون كين تلميذ ناجح جدا ومن بعد مواطن ناجح في البلاد.
1: والله ما عندي مزيد حق بارك الله. فهمت شرتو التدخل تاعك الاخير لوزير التربيه بالادماج من جديد في وهذا لايك في خاطر هو من عائله فقيره لازم نوفروا له الامكانيات باش يشري الادوات المدرسيه واخته كذا. بارك الله فيه، رساله ايجابيه مثال يحتذى به وان شاء الله تكون عدوى. معناها ريتهم توا هذا المريات الاخر يبيع في الطب والاخر يبيع في مشموم الاخر كذا، معناها ان سي دو سويت تعطيهم الصحه وذوما معناها من الصغرى يسون دي سوتيان فامي.
0: طلع احنا في عمر معين راه بارتيغ من 18 سنه كي نلقاو حد ايتوديون يعاون في روحه ياسر نفرح ونحب نعاونه. لكن بالنسبه للاعمار من 5 سنين حتى ل 18 سنه ديما ماذا بينا صغيراتنا يكونوا في المكتب ونعرف ساعات الحمل يثقل على الوالدين. ما احنا الوالدين راهو مسؤوليتنا ان شاء الله للناس اللي عندها صحتهم زاد خاطر فما والدين راهو تخونهم الصحه. لكن قد ما تتعب انت كولي ميسالش اتعب باش يرتاح ولدك على الاقل كتلميذ. هاني نكمل
8: أنا الحقيقة راه ديما نشوف سامح يردون دي فيديو هاك نحس اللي العدد متاع الناس اللي عاونوا الناس نقولوا احنا وزار معناها من غير معناها الشخص اللي يجي قدامه انت وزهر متاعه نحس فيهم قاعدين يكثروا في تونس معناها داير مش كان زياد معناها فما برشا اللي يكثروا. أنا حبيت نحكي زيادة على الأبرز المشاهير وربما حتى الناس المعروفين في العالم اللي يدعموا بطرق اللي قدام الناس الكل. ما فما شكون يقول لك تعاون خليها بالستر لك، فما ناس زيادة معروفين ومشاهير من مجالات مختلفة اللي يعاونوا الناس. مثلا الام تيريزا اللي هي الهنديه كي تعرفوها الكل واللي تحصلت على جائزه نوبل للسلام عام 1979 واللي كرس تحياتها لمساعده الفقراء والمرضى والمهمشين، كيف كيف نيلسون مانديلا من غير ما نزيد نحكي عليه، كيف كيف نقا عبد ستار ايدهي اللي هو باكستاني من اشهر العاملين في المجال الانساني في باكستان، اسس مؤسسه ايدهي اللي تقدم الاسعاف والرعايه للفقراء والايتام، كيف كيف انجلينا جولي تعرفوا شنو عامل في الافريق
1: وفي
8: استبنات الاولاد وغيره، كيف كيف محمد يونس من بنغلاديش اللي اشتهر بتطوير نموذج القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء ذي طريقة أخرى نجم نقوله واللي تحصل على نوبل للسلام أيضا عام 2006 كريستيانو رونالدو اللي معروف برشا بالتبرعات متاعه ومن غير ما نقعد نفسره لأنه الناس الكل تعرف شنو عمل كريستيانو. ريانا كيف كيف المغنية اللي أسست مؤسسة تهتم بالتعليم والصحة ومساعدة المجتمعات المحتاجة خصوصا الأطفال، ليوناردو دي كابريو كيف كيف جاكي شان اللي هو من هونغ كونغ وغيرهم. دونك شوف
0: فما زاد في مجال الإعلام أوبرا وينفري.
8: بالطبيعة
0: أوبرا وينفري من أكثر الناس اللي تعاون وآلاف آلاف اليوم لي زيتوديون في العالم الكل والتلامذة لو تقري فيهم أوبرا وينفري.
3: برنامج مجموعة إنسان زيد المعروف برشا في الخليج على الام بي سي يتعدى من تقديم الإعلامي السعودي علي العليني معروف جدا وخاصة في شهر رمضان زيد الناس كلها زي ما تتأثر بالفيديوهات وكلمة هو ما يحبش يوري وجهه ويبدأ بالهكة بالساك على ظهره ويدق البيبان وديجا ديغ جي هو التونس لهنا وعاون مراوغ تبيع في الملاوي
0: ثلاثة ولا أربعة من الناس في تونس. يلا فاصل ورجعنا.
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب فيم ورجعين.
10: كيلومتر ابي سا يوزي سوليي ام 18 كيلومتر ابي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 نتاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا طوب احلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
2: الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. موضوع الغادي من توب ريتش باش نحكيو عليه تو تسويت في توب ريتش يلا نوس
3: نحكيو على انطلاق المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا اليوم الخميس 1 أكتوبر في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد 0%، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي.
2: فلا عجبني لكم البنكي جيبيدو بشحك على الموضوع الخبير في الشأن البنكي ولدنا في نيسا الديوان معز بيوض. معز أهلا وسهلا مرحبا.
4: عسلامة مرحبا نسكن مرحبا
2: شحالك معز مرحبا بي معز انا تو شد
5: معك شوي فلوس
2: قرر على الشرف
5: قدش من واحد
4: مانوين نحن مش نخدموا عليها
2: ثلاثة وثلاثة ستة ومعنا لنجا
5: وإيمان
2: ثمانية
5: ثمانية
2: أربعين
5: كيلو
6: هاني فترة
5: هاني وحده واللي وقتها عنده عشرة بالفوائد
2: من غير فوائد باش نبدأ جملة بجملة معز بيوض باش هكيك الناس اللي تسمع فينا تعاود تفهم من أول وجديد على خاطر قد ما حكينا قد ما سألنا ديما نفس السؤالات تتعاود ديما التونسي ماهوش فاهم. احنا كي نقراو انطلقت المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا نهار الخميس 1 أكتوبر 2026 يعني اليوم في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل في القروض على الشرف. اش معناها تطبيقة جديدة للقروض على الشرف؟ شنو انطلقت اليوم بالضبط؟
4: اوكي صحيح مفهوم. هو قبل ما تنطلق اللي هي انطلقت اليوم نص الليل ودقيقة كما قالك هي كانت تدخل على اي سيت ويب تبع البنكة تلقى مكتوب قرض على الشرف. اما كي تجي تكليكي ولا جيت تحب تقدم المطلب ما تنجمش ما فهم حتى شيء. دونك هنا البنوك خدمة المنظومة هذية توا نص الليل ودقيقة البارح اليوم البارح كي تجي تدخل على السيت ويب تاع البنكة نفس اللي لقيته انت المره اللي فاتت ولا فما كل ليام اللوطه
2: ادخل لينا
4: مكتوب عليه كريدي سور لونور banka.com.tn
2: فوالا
4: هنا كي تدخل تكليك عليها تمشي
2: باهي
4: فهمنا دونك هذا اللي زاد في السيت ويب نتاع البنوك اللي هي باش تقدم القروض على الشرف.
2: انا سالت لك السؤال قبل باش نعاودها فما ناس تقول لك انا دوبا ما سمعت وحكيتوا انتم على القروض على الشرف راني مشيت للبنكه وهزيت دوسي وحضرت اموري. الناس هذه اللي هزت دوسيات للبنك تعتبر موجوده في التطبيقه هذه ولا لا؟ ولا كانك ما هزيتش حتى ورقه
4: كانك ما هزيتش حتى ورقه. نحن قلنا قبل راهو اللي هزوا دوسيات مانويل وقدموا وخذوا ديشارج راهو هذاك معناه تلغى الكل وحسب قرار البنك سنترال قالوا انه راهم باش يهبطوا منظومه ولكلكم لازمكم تقيدوا عبر المنظومه هذه
2: ملغى. انا توا كي باش ندخل بالتليفون لاي بنك يلزم يكون عندي حساب في البنكه هذه؟ يلزم بنك عندي فيها كونت باش ندخل ونكليكي ونبدا نعمر في القرض على الشرف ولا لا؟
4: من الشروط يلزم تكون عندك كونت في البنكه هذيك.
2: يلزم يكون عندي كونت في البنكه هذيه. هل انا يلزمني يكون عندي شهريه قاعده تتصب في البنكه هذه ولا لا؟
4: قبل كل شيء دونك مش معناها راهو كونت معناها لازم يكون عندي كونت ايبارني ندخل نسجل في القرض نتاع الشرف.
2: اي كونت كوران
4: دونك كونت كوران ولا كونت كوميرسيال. كونت ايبارني ما تدخلش في القروضات.
2: الكونت ايبارني ما دخلوش
4: حتى ولو انت عندك كونت ما تنجمش تحط الكونت ايبارني.
2: يلزم يكون الكونت كوران هذايا والا فيه شهريه قاعده تتصب شهريا باش انا نكون معنيه بالقرض على الشرف ولا لا؟
4: لا
2: لا
4: نحن قلنا ما
2: لازم يكون ما عندي شهريه.
4: نجم يكون عندك شهريه خاطر نجم اللي يقدمه يكون حماس ما عندوش شهريه. نجم يكون يقدمه ميكانيسيان ما عندوش شهريه. نجم يكون يقدمه عنده كونت ولكن عنده كراويت تتصب له سبحان الله في الكونت هذاك.
2: انا لاني حماس ولاني ميكانيسيان ولاني ما عندي فلوس قاعده تدخل عندي كونت اما الكونت هذا ما فيهش دخول وخروج نتاع فلوس.
4: لا
2: كونت راقد شوي
4: تسمى انت شخص عادي هنا برابور للبنكه
2: أي.
4: ما عندكش صفه ماكش شهر ماكش كوميرسون دونك ما عندك صفه.
2: ما عندي صفه
4: بالنسبه لي انا سما شخص عادي حليت حساب
2: بالنسبه لي عندي كونت تنجم يكون حلو بابا ولا امي يقول لي حل كونت باش نصبوا لك كل مره تريف فلوس ولا تريف مصروف هذا غير معني. الناس هذوما غير معنيين به. توا فهمنا شكون هم المعنيين. لازم يكون عندك كونت كورون في البنك هذيك, ويلزم الكونت كورون هذا يكون فيها فلوس قاعده تدور في الكونت كورون. شنو المرحله اللي من بعدها؟
4: دونك لازم تكون عندك كونت كورون, وزيد قبل الكونت كورون وقبل كل شيء لازم تكون عندك ادريس ايميل. يعني اذا ما عندكش ادريس ايميل راه ما تنجمش تسجل.
2: كيفر
4: دونك ما تنجمش تسجل, دونك اوتوماتيكمون تصور العبيد الكل عندها ادريس ايميل. مي فما برشا ناس كبار اللي ما يعرفش ديجا عندها تليفونك الواحد فيه, اما بون لازم تكون عندك ادريس ايميل. ليتاب الاولانيه اللي انت باش تدخل, اول حاجه السيت ويب نتاع البنك نتاعك باش تطلب منك انك تدخل على كريدي سيلونير قرض شرف اسم البنكه وتكليك على اليان هذاك. اون فوا هذا البارح كله صار والناس كل ما زاد تخدم فيه اليوم راه مش عشي باش نعطيكم توا ايتاب بار ايتاب كيفاش باش تصير هذه الكل.
2: باش نمشي لها ايتاب بار ايتاب. ما لقيت روحي مازال ناقصه شويه سؤالات
5: انتريسي
2: التوانسه اللي تسمع فيه كلهم انتريسي. لا انا ما نتصورش
5: بيرسون فيزيك.

0: سيس في غطيروش باش عم باش الشهر يجي واللي يقعد يجي بالشهر كامل هذا اسمه كونسوماسيون هو باش تعمل روج ما واخذيه باش تشري الكونسوماسيون نتاعو دونك ياخذو باش يتغطي الروج باش يرتاح هو هنا يولي شهريته جاي يجبدها مرتاح ويجي
1: ويدخل في روج من الروج جديد
2: ما يعملون روجيتي في المطلب على خاطر عنده مثلا برشا روج ولا حاجه
0: لا برشا روج لا يعملوا روجيتي
1: يتسمى ان كونت ديبيتور اكسيسيف
0: لا لا لا لا ما عنديش حتى دخل هنا نواني ونحكيو على برشا روج مثلا عنده روج او نيفو دو لا بانك سنترال ما خلصوش عنده قرض اندا ولا ميكرو كريد ما خلصوش عنده ام بي ما خلصوش
1: فوالا هذوما هذوما السؤالات الاخرى قلنا عنده روج ماهوش داخل عنده قرض هو ماخذه ديجا من البنك السيد هذا هل الناس اللي عندها ماخذه قروضات من البنك عندها الحق في القرض على الشرف ولا لا
0: هي عندها الحق ايه ما نحن قلنا تقدم الدوسي ونحكي من بعد على زي ما قلنا عن البنك في 10 ايام مش تجاوبك
1: ايوه
0: انت قدم سجل قدم دوسي وسجل من بعد البنك تو هي تجاوبك دونك انت مثلا شهريتك ضعيفه ما نعرفش انا مش تجاوبك على اساس الكلام هذا بيتقل مش نقوله انت شهريتك ضعيفه وقالت لك البنك انا من ولا القانون ما نجمش نفوتك 40% من شهريتك لقيتك انت ماخذ قرض قاعد نقص لك انا في 50%
1: شهريه ضعيفه
0: انا نمشي نجاوبك اوتوماتيك بالرفض على خاطر ما عادش نجم نزيد نقص لك اكثر من هكاك
1: باهي
0: لقيتك شهريتك قويه وين نجم نوصل نقص لك حتى ل 60% ديجا ما يسالش نجم نوافق لك نوصل معك حتى 50 و 60% معناها هنا تقعد البنكة عندها القرار الاخير باش تدرس الدوسي نتاعك وترد عليك بالموافقه وبالرفض وتقول لك علاش وافقت وعلاش ما رفضت
1: قلنا كونت كوران والا كونت كوميرسيال لي كونت ديبارن لي فما لي كونت كونجوان
0: اه هي جيني سؤال
1: اش قولك فيه السؤال
0: السؤال
1: لي كونت كونجوان هذوما عندهم الحق في قرض على الشرف ولا لا
0: اي شنو هو مو كونت ولا لا هنا هو السؤال هنا يقول اسكو كل واحد منهم يقدم قرض على الشرف ولا الزوز مع بعضهم
1: اي
0: به تو انت كيفاش تجي تقيد المعلومه كونت كونجوان معناها كونت كونجوان معناها كونت واحد فيه المراه والراجل ولا الخو والاخت ولا اللي هو انت كي تجي باش تقيد المعلومات اللي موجوده يطلبها لك من الاول باش البنك تاخذها اون شارج وتثبتها صحيحه ولا قبل ما نوصلوا لا دوموند تاع الكريدي كي باش تقيد هذيا وتحط نمر الكونت اول حاجه باش تقبل لك ساعة الكونت كونجوان كي انا هذايا قيدته مثلا انا الكونت كونجوان حطيته بطاقه تعريف نتاع الراجل حطيته بطاقه تعريف حطيت الكونت به قبلت لك وقالت لك ساي سجلت باش نعاود نقيد خاطر انا باش نعاود نقيد انا باش نحط نفس الكونت هنا ما نعرفش البنكة باش ترجع التسجيل يقول لك راه هذايا ساي تسجل الكونت هذا ما عادش نجم تزيد تقيد والا تنجم تقبله لك بون هنا تقعد البنكة شنو عملت شنو قرات حساب فك الحكايه
1: دي. سؤال اخر انا عندي دو كونت في زوز بنوك
0: اي
1: كونت كوران من هنا تصب فيه شهريه وكونت كوران من غادي نجم نصب فيهم فلوس اخرى ما زوز لي كونت زوز فلوس يدوروا فيها نصب في لي دو كونت نجم نتقبل في لي دو كونت كوران انا نتاعي
0: لا نحن نقولوا قرض الشرف يزم
1: كل شخص عنده الحق في قرض برك
0: عنده حق في قرض برك
1: يعني يبديش عندك 10 كونت في 10 بنوك لا
0: عندك الحق في قرض بركة في الكونت اللي انت تحس انه هو باش يوافق لك عليه هذاك كونت تصب فيه الشهريه وهذاك كونت نخدم به وحدي دو بريفيرونس تصب في الكونت تصب فيه الشهريه خير هذاك اكبر انه يوافقوا لك عليه
1: هذه بالنسبه للقروض للاشخاص العاديين نمشيوا للشركات الصغرى والمتوسطه اي شركه صغرى ولا متوسطه اليوم تنجم تمشي تقدم على القرض وقديش ياخذوا هما فلوس شنو الفرق بين شركه والا انديفيدو
0: الشركة الصغرى مثلا كما نقولوا احنا اللي هو شنو الفرق دونك شركة معناها عنده باتيندا معناها عنده سجل وطني للمؤسسات ريجستر ناسيونال دي زونتربريز دونك تونكو عنده شركة عنده هالورقة هذه السجل الوطني للمؤسسات وعنده نومرو كما انا عندي بارتيكولي عندي نومرو بطاقة تعريف هو شركة عنده نومرو فما هنا شركة باسم شخص عادي كما فما شركة باسم باسم الشركة بيرسون مورال هنا في الحالة هذه فما زوز مبالغ تتفرق فما 10 ملايين وفما 25 مليون بالنسبة للشركات هذوما الصغرى علاش قلنا نحن الشركات الصغرى هذوما اللي الانفستيسمون قلنا نحن باش تنجم تتحصل انت على قرض ب 25 مليون يلزم تكون عندك الانفستيسمون اللي انت عملتها في الشركة هذيك تفوت ل 150 مليون حتى الفون دو رولمون داخل تفوت ل 150 مليون وقتها انت تقيد في القرض نتاع 25 مليون
1: ما فماش قداش تخدم من شخص ولا ما فما كان الفلوس
0: الانفستيسمون تاعك قداش نجم تكون انت تخدم شخص

0: تشري ماكينه ب 150 مليون تخدم بها وحدك
1: اي
0: انت
1: تعتبر شركه باتنت
0: تتمتع بك القرض نتاع 5
1: برشا توانسة قالوا احنا عندنا شركات وباتنت امانه حال كونت في البي تي اس على خاطرني انا بطبيعتي باش نجمت نحل الشركه هذيا انا الكونت نتاعي موجود في البي تي اس البنك التونسي للتضامن البنك التونسي للتضامن معني بهذايا نجم نصب فيه قرض على الشرف
0: البي تي اس مش معني
1: مش معني
0: مش معني البي تي اس هي تعطي قروض لي بتي معناها لي زونتربرونور لي زونتربريز الصغار باش تنجم تعمل تكبر المشروع
1: هما يسون كونسيرني بار لو كريدي ا لونور
0: هي مش بنك معنيه بالقروض هذه
1: فوالا البي تي اس ماهيش معنيه بهذه القروض
2: للبوسطه زاد
0: حتى
1: البوسطه ما دخلهاش
0: البوسطه مش معنيه
1: صحيت
0: وفما بنوك اللي ما البنوك اللي ما خصتش ارباح عامله ولا مش معنيه زاد
1: البنوك اللي ما ربحتش
0: اللي ما ربحتش مش معنيه
1: واش بيوض عندنا بنوك ما ربحتش احنا في تونس عامله
3: فما فما يا
4: شويه
1: فما بنوك ما ربحتش دونك ماهيش معنيه دونك فما فقط 19 بنكة معنيه بالقروض على الشرف نمشي وتوا ليتاب سويفونت فهمنا روحنا شكون اللي معني شكون اللي لي قلنا السيت البارح ولا كيف تدخل تكليكي تلقى موجود قرض على الشرف شو يعمل
0: باش تدخل للسيت باش تدخل للبنك اللي انت حال فيها كونت واللي تصب فيها شريتك ولا حال فيها كونت كوميرسيال باش تدخل على اليام تاع القرض على الشرف اول حاجه باش يطلبها منك باش يقول لك حط الادريس ميل وحط مود باس بون انت مازلت ما عندكش مود باس تو باش تعمل كرياسيون دان كونت باش تحل تو ان كونت مش كونت متاع بنك كونت فيك السيت هذيك باش تعمل كونت شنو يطلب منك تدخل باش يطلب منك معلومات اللي انت موجودين عندك هما نمرو بطاقة التعريف نتاعك نمرو الكونت نتاعك كل بنك كيفاش تحط فما بنك يقول لك حط 20 نمرو كما فما بنك تحط 12 نمرو
1: اللي يطلبوها
0: قول اللي يطلبوا باش تحط باش تحط الادريس ميل نتاعك باش تحط رقم تليفونك وهذا كله مازلنا ما بديناش قداش باش تاخذ قداش باش تاخذ دونك هذوما باش تحطهم المعلومه وتكليكي تدخل لك وتحط اوكي باش يجيك اوتوماتيك ميل ميساج على الميل نتاعك فيه نومرو كود الكود هذاك باش ترجع وتعاود تحط وبي سي بون انت توا
1: عندك
0: سجلت سجلت باش عند سجلت معناها هيا تفضل ادخل اعمل مود باس ادريس ميل نتاعي تحط مود باس نتاعك كنت تتكون من 6 اشياء كل مود باس كيفاش سي عملت مود باس ركحت امورك انت توا مسجل يقول لك صاي سجلت وركحت امورك وجيك وقال لك راه افيك سوكسي يعني ساهله ياسر ياسر ياسر الحكايه ما تطلبش برشا شوف كيك السيت به توا صاي سجلت وكل شيء باش تعاود تدخل على نفس اليان هذاك باش تحط الميل نتاعك والمود باس نتاعك ديريكت باش يدخلك للمطلب نتاع القرض لا دو المطلب القرض اش فيه باش تحط انت ساعة تبع انا جماعه الخمسة ملايين ولا العشرة ملايين ولا 25 مليون
5: جو سوي ولا جو سوي كوميرسون او ارتيزان ولا جو سوي بروفيسيونيل ليبرال
0: فوالا دونك نقولوا نحن جو سوي بارتيكولير معناها دونك باش نكليك جو سوي بارتيكولير باش نحط انا باش نطلب قداش تحب تاخو هو الماكسيموم ما هو خمسة ولا ما نحبش خمسة نحب ثلاثة
1: جوستومون فما معناها شكون هذايا مش محدد 5000 دينار
0: لا لا مش من
1: دينار ال 5000 دينار انت تطلب
0: انت انت وشنو تحب انا ما نحبش ناخذ خمسه يسر عليا قصاص 208000 كل شهر نحب ناخذ 2 ملايين بركه
1: صحيح
0: والمده انا ما نحبش ناخذ مده على عامين هو الماكس عامين نحب ناخذ كان على عام
1: صحيح
0: وعلى 6 شهور بركه نجم نخلص ما عنديش مشكل معناها ديما اقرا حسابك اللي انت تنجم تخلص والدولي دو غراس يعني البريود اللي انا ما نخلصش فيها هما مو ماكس 6 شهور انت حط شهر بركه تنجم تقول لا ما نحبش دولي دو غراس ديريكت نحب نبدا نخلص هنا تعمرهم هذوما بعد ما تعمر انت المطلب هذايا من الاول ديجا باش يلقى المعلومات نتاعك الكل محطوطه في المطلب اسمك ولقب ونمرو كونت وديجا انت حتي تقبل تلقى حاضر باش مسجل باش تجي باش تسجل تو باش فك اليان هذاك باش تسكاني الوريقات اللي طالبينهم عليك في كل الشركات طالبين عليهم وريقات الشخص البارتيكولي بالنسبه لي بارتيكولي
1: شنو طالبين عليهم؟
0: للشهر ناخذ مثلا روتريتي روتريتي باش يجيب شهاده في الاجر فقط يمشي للسي ان اس اس جديده زي ما تفوتش 3 شهور يمشي للسي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ياخذ شهاده في الاجر
1: الشهر
0: يسكاني اك الشهاده في الاجر هذيك والدومون تتعدى نكملوا ساعه دومون تتعدى للبنك هنا البنك زي راهي تعطيك مهله بعد انت ما تسجل تعطيك مهله 10 كل بنك كيفاش تعطيك مهله 10 15 يوم باش تجيب الوريقات خاطر برشا ناس مازال ما عندهمش لاتيستاسيون ترافاي، مازالوا ما حفظوش اللي فيش دوبي، مازال ما مشاش تاخذ شويه
1: سجلوا بعد عندك وقت
0: بعد عندك مهله باش تجيب اوراقك وتصبهم باقي ما تمشيش للبنكه، مازال ما نمشيوش تاول البنكه
1: نسكانيو.
0: مازال عندنا مهله باش نسكانيوه ونبعثوا لا دوموند فيه.
1: واضح
0: ساي. بالنسبه للشهاره العاديين باش يجيب شنو باش يجيب؟ باش يجيب لي 3 فيش دوبي الاخرانيين نتاعو باش يجيب اون اتيستاسيون دو ترافاي شهاده في العمل اللي هو ما تفوتش 3 شهور.
1: فوالا
0: وظهر لي ساهله.
1: لازم يكون مترسم الشهر هذايا
0: شيء طبيعي،
1: لازم مترسم للقرض على الشرف، ولازم دوميسيلياسيون دو سالير كيما في اي كريدي.
0: هذيك لا دوميسيلياسيون دو سالير من بعد باش تجي
1: تطلب كيف يقبلوا.
0: هو طونكو هو بطبيعته هو مادام موطن فك الحساب هذاك اكثريه 99% عنده دوميسيلياسيون.
1: سؤال اخير معز بيض، بالحق وعنا برشا سؤالي تمام للأسف وقت الأخبار. الناس هذية معناها بعد البنكة هي الوحيدة اللي باش تدرس الدوسي وإلا تنجم بانكتك توافق والبنك سنترال ما توافقش؟
0: لا لا لا، البنكة البنك سنترال ما عندها
1: تأخذ البنكة سنترال. فقط
0: البنكة هي باش تدرس سأول حاجة باش تعدي لك الدوسي بتاعك باش تشوف أنت أمورك مريقلة أو نيفو دو البنك سنترال، ما عندكش امبي ما عندكش انتردي تشيكي ما ما ما ما هذا ديجا باش تتعدى على الريسك.
1: لي زانتيردي دو شيكي ماهمش معنيين،
0: ماهمش معنيين الريسك باش تتعدى عليه. يوفا لقاتك سافا دونك باش تتعدى من بعد على الكونت نتاعك باش تشوفوا شهاديتك سافا مريقلة قاعدة تسب كيما انت جبت، تفوت ل 40% ولا ل 50% ولا ما تفوتش، عندك مش خالص هنا اذا لقات عندك الامور كل مريقلة البنكة باش ترجع لك زادة كيف كيف راهو بار ميل باش تقول لك وافقنا لك تفضل جيب لنا
1: زي باش تقعد ماشي جاي على البنك
0: جوست باش البنك الحاجه الوحيده اللي باش يمشي لها انه باش يهز لي زيروجينو الاوراق هذوكم وباش يجيب تمبري ب 25 دينار
1: اي
0: وراهو 100% فما اسيورونس.
1: فوالا
0: باش يعمل اسيورونس على خاطر
1: كيما في اي قرض
0: هي ماهوش داخل لا لي زانتيري لا داخل حتى شيء.
1: اسيورونس موجوده
0: ويخرجوا لك تابلو دامورتيسمون قداش بتخلص كل شهر ابتداء من اي شهر
1: صح على روحك
0: وتمشي
1: بالفيسبوك ان شاء الله بالمنفعه للناس الكل. البارح تحل نص الليل تحل السيت هذا فما لي مش اليوم بعد عام ونص يظهر يحب على قرض على الشرف فما ديدلاين مواز بيوض ولا لا؟
0: لا هو كان مازال عنده يلزم يكمل
1: كان ما عندوش هو باش يطلب قرض على الشرف مثلا بعد عام مش تو
0: ما يسالش كان بنكته ربحت وعندها البوسيبيليتي باش ترب باش تعطي قروض على الشرف كيف عام جاي عاود
2: دونك باش تقعد ساريه المفعول هي حتى لين يجي قانون اخر ولا حاجه
0: شقه ساريه المفعول دونك البنك لازم تعطي كل عام 8% من المربح قروض على الشرف
1: فلا 8% وراهو البنك عندها كل بنك عندها مبلغ محدد معين باش
3: مثلا سنه وفال هالمبلغ المحدد مثلا بعد 10 ايام شهر شهرين سي بون ما عادش نجم
0: ترجع تولي يرجع دوسي يقول لك راهو صاير
1: يرجع والعام جاي تعاود من اول جديد مش يقعد الدوسي يستنى
0: لا تعاود من اول جديد
1: تعاود من اول جديد كاينك ما تصبيتش الدوسي. شكرا جزيلا معز بيوض الخبير في الشأن البنكي. نعتذروا لاخبارنا على دقيقتين راجعين في ناس الديوان من توحتى للسبعه. مرحبا
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين.
6: عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك
7: by the way لازم تكون أوليدو
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
8: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أوليدو.
9: أوليدو طور عالمك.
10: ديوان ديوان ديوان FM
11: ديوان FM على فرد موجة.
12: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم.
13: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
14: موجة السادسة ديوان FM عسلمة. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكة مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يقول إن قطاع التكوين المهني وبالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى أفقه التشغيلية فهو لا يزال يحتاج تجديدا للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع، ومنها تجاوز التكوين الحضوري بالمراكز ليشمل التكوين عن بعد وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يطلع قطاع التكوين بدوره التعديلي لسوق الشغل وفق قوله خلال إشرافه على اختتام دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية. اختتام أشغال منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية الذي نظمه معهد لهاي للابتكار القانوني والسجل الوطني للمؤسسات بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وممثلين عن المؤسسات والشركات الناشئة. والمدير المعلوماتي بالسجل الوطني للمؤسسات عادل الحجري يقول لديوان فام أن السجل يتجه نحو رقمنة كاملة لخدماته، لافتا إلى تطوير أدوات للذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب المؤسسات في اختيار الأسماء وفهم الإجراءات والوثائق المطلوبة.
13: مشاريع الرقمنة تاعنا في نهار التبديل الرقمي الأوبجيكتيف هو نوصلوا 100% خدمات رقمية بالنسبة للسجل الوطني للمؤسسات. طول الحمد لله معناها بعد 7 سنين من الوجود نجم نقولوا كانوا الحمد لله معناها بعد 7 سنين من الوجود نجم نقولوا كانوا وصلنا حققنا رقم نسبة محترمة. احنا توا نجم نحكيه على 100% رقمنا مازلنا في الاتجاه شو معناها رقم الحريف ولا المواطن ولا المؤسسة ما عادش محتاجة باش تهز في مقبل الأوراق والدوسيات وتتجه للمركز من المراكز الرهنية. تطور خدمات كلها ورقنا إيداع العقود ولا إيداع الطلبات الخدمات كلها تصير على طريق الإنترنت وما عادش مطالب باش يجيب يدعوا لنا في الوراق أو الوثائق هذه معناها فيزيكمون في الرهنية. المرحلة الثانية هي باش تعتبروا إن شاء الله في القريب عشان توقيع برشا اللي هي المعطيات تولي لبريسيزي دي زانفورماسيون هذوما من عند الاشخاص المطالبين بالسيزي نتاعهم من المؤسسات ولا من اشخاص تابعين ولا المتعاملين معنا. هذه ان شاء الله عن قريب زاد معنا قاعدين نخدم عليها توا.
14: الإدارة الجهوية للصحة بنابل تنطلق في تحضير المستشفى الجامعي الطاهر المعموري ليصبح مركزا متخصصا في زرع الأعضاء على غرار المستشفيات الجامعية في تونس وصفاقس وسوسة والمنستير بعد أن اقتصر دوره سابقا على استئصالها والتبرع بها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة، مضيفا في تصريح لمراسلة ديوان فان بنابل أن المشروع يمر حاليا بمرحلة الإعداد اللوجستي وتهيئة الأرضية لضمان إنجاز عمليات الزرع في ظروف سليمة وناجحة. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة ما تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، وأكد أن التحالف سيستمر باتخاذ إجراءات ردع الحوثيين بما يضمن حماية الحرمين الشريفين. ووزارة الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء ممثل اتخذته بودابست في سبتمبر الماضي شمل 10 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية في بودابست بتهمة ممارسة أنشطة غير مقبولة. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا الجنوب آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.
15: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
16: على خاطر الأخبار ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الأخبار والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
17: كل كل ما يهم سبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش
18: سبور. مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصر

0: لندوة لتصدي لظاهرة العنف في الملاعب، أدلى بتصريح إعلامي بخصوص الأجواء في المنتخب الوطني التونسي والنتائج في الفترة الأخيرة.
1: سي معاذ، لازم نسألوك على المنتخب، ما نراوكش ديما ما الله غالب نطلبوا 100 تليفون، نعرف خارج الموضوع، لكن بصراحة هذا منتخب وطني يهم التونس الكل، شنو اللي يجري؟ علاش نحى ماتش مالي؟ سبعات ديس العاشوري برشا أسئلة، واللي تنجم توضحوا خاطر رأيك مهم جدا.
2: احنا في رحاب محاضرة أو برنامج للتحسيس، برنامج للقضاء على ظاهرة العنف لكل مجال ومقام مقال، إن شاء الله في وقت وتونا المنتخب.
1: نحترم رأيك، وقتاش المجال اللي جاي؟
2: إن شاء الله في أقرب وقت.
1: فما حد شيء تنجم توضحوا اليوم سي معاذ؟
2: ديما نوضح، منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله.
1: على الأقل المناخ الحالي نجم في توصفه،
2: مناخ نظيف، ما نسمعوش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة
0: كان هذا تصريح لمعز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعد النتائج السلبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي وإلغاء ودية مالي وإلغاء ما تبقى من تربص العاصمة. على كل نمشيه لنجم الرياضي بالمكلوي، ملاعبية الفريق قاموا اليوم بمقاطعة تدريبات الفريق بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المادية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي. ملاعبية غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة على الساعة 3 بالملعب البلدي بالمتلوي، طالبوا بتسوية وضعيتهم المالية. نذكر أنه الفريق عاد للتدريبات البارح بعد إضراب دام مدة 3 أيام. رئيس الهيئة التسييرية لفريق النادي الرياضي البنزرتي رياض مقداد خلال ندوة صحفية اليوم أكد أن الفريق مرهون لديون ووضعيته المالية كارثية. يقول أنه الفريق ضحية الاحتراف، وأكدت أمينة المعلاوي أمينة مال السيابي أنه ديون الفريق تناهز 2 مليون دينار بعد قرابة شهرين. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تنظر اليوم في الاعتراض اللي تقدم به النجم الرياضي الساحلي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى على خلفية المباراة اللي جمعت الفريقين. من المنتظر انه الرابطة تصدر قرارها بعد شوية بخصوص الملف هذا بعد دراسة الاعتراض والمعطيات المقدمة من الطرفين. شيروا ان المواجهة جمعت الفريقين 12 سبتمبر الفارض ضمن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نجم الساحلي برمج مباراة ودية أمام تقدم ساقطة الدير نهار السبت بداية من 2:30 في ملعب أولمبي سوسة، مباراة تندرج في إطار التحذيرات لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كويروش بعد الهزيمة الثقيلة أمام غامبيا 4-2 في أكرا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. كويروش تولى قيادة منتخب غانا في أفريل 2026، خاض معه 7 ماتشات من بينها مشاركته في مونديال 2026 وين بلغ الدور الثاني قبل الخروج أمام لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا. ختام بأبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية، حاليا زوز ماتشوات أذربيجان ضد ليختنشتاين، مالتا ضد جبل طارق، بقية الماتشوات 8 غير بعضهم تعليل. سوبر ناسيونال مانشافت، منتخب ألمانيا يواجه صربيا، اليونان تواجه البيبا، منتخب هولندا، الدنمارك ضد البرتغال، البرتغال باش يكون منقوص من كريستيانو رونالدو، نعرفوا أنه غادر رسميا تربص المنتخب البرتغالي في انتظار شنو القرار النهائي اعتزال اللعب الدولي من عدمه. ومنتخب ويلز يواجه رفقاء إيرلينغ هالاند، منتخب النرويج وأيرلندا تواجه منتخب النمسا. أكثر تفاصيل ديوانا فان بونيت، كان معكم قدور في لمن.
3: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوانا فان، حكاية غرامة.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نمشيو توت سويت في ناس الديوان لي توب اكتو.
1: توب اكتو
0: يلا نورس.
2: الخميس 1 اكتوبر 2026 ومن استوديو هادي وانا في ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتوا 26 دقيقة. الرائد الرسمي تنقيح فصول الصلح الجزائي، فما الذي تغير؟ بداية من اليوم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة. في اليوم العالمي للمسنين 350 مسن في مؤسسات الرعاية. 17,000 تونسي يحمل صفة متبرعة. أعوان ستيغ يلوحون بإضراب. بين اهتراء الشبكات وحفر سامحوني 33 ألف بئر عشوائية، سوء الحوكمة والهدر يعمقان أزمة المياه في تونس. بوشوشة الإطاحة بطالبين بشبهة ترويج المخدرات داخل مؤسسة جامعية. تونس تتسلم معدات أمنية أمريكية بقيمة نحو مليون دولار. السفير الفلسطيني يقول غارة حمام الشط لم تستطيع اقتلاع القضية الفلسطينية. ترامب ناقلا رواية نتنياهو سيباك من الكيان المحتل أنقذ طائرة فلاي دبي. عيد الفطر والأضحى عطلتان رسميتان لأول مرة في تاريخ كاليفورنيا. ونختم بفرنسا وإيقاف أكثر من 600 شخص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس.
1: توب أكتو
0: جستومون باش نحكيو اليوم على كاليفورنيا وعلى فرنسا ونشوفوا شنو صاير شويه في العالم. لكن قبل نمشيو للرائد الرسمي نورز وتنقيح فصول الصلح الجزائي، شنو زعما اللي اتغير؟
2: صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026، يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، متعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته.
0: فلا باش نفهموا شكون المعنيين بهذا التنقيح وشكون قبل المعنيين في تونس بالصلح الجزائي. معنا مشكور جدا على تلبية الدعوة الأستاذ المحامي وليد العرفاوي. أستاذ مساء النور.
3: مرحبا بكم ومرحبا بكيف تنتبهيدي ونفهم.
0: مرحبا بك أستاذ. ساعة قبل ما نبدأ ونحب نقول لك كل عام وانت حيب ألف خير، اليوم عيد ميلادك أستاذ، إن شاء الله ربي يحييك المثيلو هدايا تحية من كافة فريق ناس الديوان. يفضلك أستاذنا. أستاذ احنا ما حبيناش نقرأ الفصول، الفصل الأول، الفصل 25، الفصل 30، الفصل كيف كيف 25 فقرة أخيرة. نحبوك أنت تعطينا التلخيص، الناس تولي قاعدة تسمع. باش نبدأ ساعة معاك أستاذ، عندما نتحدث عن صلح جزائي في تونس، من هم المعنيون بهذا الصلح؟
3: وأولا يعطيك الصحة في السؤال على أنه يجب

0: والربط مع التنقيحات السابقة والقوانين السابقة.
1: بلا.
0: مرسوم الصلح الجزائري مر بثلاث مراحل. أولا المرسوم عدد 13 سنة 2022، تم تنقيح المرسوم بموجب القانون عدد 3 لسنة 2025، واليوم نقح مرة ثانية بموجب مرسوم عدد 30 لسنة 2026. من هم المعنيون بالصلح الجزائري؟ سؤال مهم جدا. المعنيون هم كل من ارتكب الجرائم الواردة بالفصل 6 من مرسوم الصلح. ما هي هذه الجرائم؟ الجرائم المالية والاقتصادية، بمعنى جريمة غسل الأموال، جريمة اعتداء على المال العام، جريمة الفصل 96، جريمة جرائم السوق المالية، كل الجرائم الاقتصادية، الجرائم الديوانية، كل هذه الجرائم المالية والاقتصادية هي التي تكون موضوعا للصلح. بمعنى إذا تعلق الأمر بجريمة تهم الحق العام مثل جريمة العنف أو جريمة التحايل وغيرها فإنها لا تدخل في الصلح الجزائي. الأهم من ذلك ونقطة هامة حتى لا يتنساها الجميع وهي واردة بالمرسوم الأول مرسوم 13 لسنة 2022، الصلح الجزائي لا يهم إلا الأفعال السابقة لسنة 2022. كل الأفعال اللاحقة لسنة 2022 لا يمكن أن تدخل في الصلح. بمعنى إذا ما ارتكب شخص جريمة مالية في سنة 2023 فإن مطلبه يرفض شكلا لأنه لم يحترم الشرط الزمني.
1: الشرط الزمني اللي عرفناه وقتاش يوفى أستاذ 2022، لكن مسينش تنذكروا الجرائم بداية من أما عام أستاذ.
0: طب ده هي ما قبل 2022 تجب تكون حتى عام 1995 شهر 1990 لم يحد القانون في الزمن ولم يشملها التقادم. المرسوم هذا 13 الأول المرسوم الأصلي المرسوم الأم الذي أجريت عليه التنقيحات أبقى لحد الآن لا يزال ساريا. الفصل الواضح هو أنه يشمل جميع الجرائم مرتكبة قبل سنة 2022 وموضوعها أن تكون جرائم مالية واقتصادية. لذلك لجنة الصلح الجزائي بعد تقديم مطلب في هذا الموضوع تدرس المطلب من الناحية الشكلية، تتثبت في الزمن، تتثبت في موضوع الجريمة، تتثبت في الملفات، ثم تمر لمرحلة ثانية وهي استدعاء طلب الصلح أو محامي للتفاوض حول المبلغ. طبعا
1: كنحبوا نفهموا
0: نجول طريقه الدفع. تفضل.
1: باهي، قبل ما نمشيو للتفاوض استاذنا وليد العرفاوي المحامي، التنقيح ادخل تعديلات وصفت من عند رجال القانون بتعديلات ذات اهميه، خاصه كي نحكيوا على الصلح الوقتي استاذ وكيفيه توظيف عائدات الصلح هذايا الجزائي. اش معناها صلح وقتي؟ هل ما كانش فما صلح وقتي قبل وجا توا، ولا والا الفرق ممكن في التوقيت؟ صلح الوقتي قداش؟
0: اعطيك صح على التساؤل هذا مهم جدا. كذلك هنالك فرق ما بين الصلح الوقتي والصلح النهائي. الصلح الوقتي لم ياتي به المرسوم اليوم، موجود منذ سنه 2022. شو معنى الصلح الوقتي؟ شو معنى هنالك لطالب الصلح خيارين. الخيار الأول إما أن يدفع المال صبرة واحدة ويبرم صلح نهائي ويقول ربي يخرج على روح، ولا تكون لو تتذكر ملفاته، أو يقوم بما يسمى الدفع على مرحلتين. المرحلة الأولى بخلاص 50% يبرم صلحا وقتيا، يقع كف التفتيش على ضوء إن كان مفتش عنه والأفراج عنه إن كان موقوفا. وإذا ما أتم بقية المبلغ يبرم الكتب النهائي. بمعنى الصلح الوقتي هو الصلح الذي يدفع فيه 50% الأولى، النسبة الأولى. وعليه لذلك ما أتى به النص هو موجود منذ سنة 2022. هذاك علاش التقسيط؟ طالما نتحدث عن تقسيط فنحن نتحدث عن صلح وقتي.
1: والمدة أستاذ، هل فما تنقيح في مدة أجال الصلح الوقتي؟
0: المدة اليوم شنبطوا المواطنين. إنسان عنده قضية مالية موقوف أو حتى في حال صراحة أو يقضي في ينفذ العقوبة حتى بعد حكم بيت ما تعمل الصلح الجزائي، حتى بعد حكم بيت نجم تعمل. إذا هو يعدي في مدة معينة وقدم مطلب صلح، قالوا له لازم تدفع 200 مليون افترضوا ريفا رضي ولا 500 مليون، هو يبدأ عنده 250 مليون، يعمل صلح وقتي يدفع 50%، ثم يفرج عنه لخلاص بقية القسط 50%. قبل في القانون عدد 3 كان ينص على انه 6 أشهر مده ما بين 50% الاولى و 50% بعد. بمعنى انه يخرج ولا يبرم صلح وقتي ويفتح له اجل 6 أشهر بخلاص باقي المبلغ. اليوم القانون سهل وبسط وجعل القانون اكثر نجاح لانه منح اجل عامين.
1: مشينا من 6 شهور العامي.
0: شكرا. يعني أنا ندفع مبلغ لا يقل عن 50% بمجرد أن يفرج عني أو يقع كف تفتيش إن كنت بحال صراع.
1: أيوة.
0: فإنه مع 6 شهور ومخسور ويزن اللم عندك عامين لم ونظم أمور ونظم أوراقك وكون بالطبيعة تعامل بشفافية مع الدولة مع لجنة الصنع وقد منها عندك أجل عامين أنك تنجم تدفع فيهم بقية المبلغ. هذا مهم جدا
1: طبعا.
0: يعني عامين مش
1: كي 6 شهور
0: مش
1: كي 6 شهور بخلاف العامين زي ده أستاذ وذي مهم جدا شكرا على التفسير. حتى 50% اللي يدفعهم في الأول يعني يظهر لي أنا وصلح لي أستاذ بعد التنقيح نجموا ولينا نتفاوضوا على أقل من 50% بالجزء الأول اللي يدفعه.
0: أنت يعطيك الساعة وكرة دقيقة الفصل فصل 25 يقول نسبة 50% على الأقل ومع الالتزام بدفع المبالغ المتبقية في أجل لا يتجاوز في كل الحالات 2 سنين
1: بلا.
0: في كل الحالات ولكن فقط في 25 فقرة أخيرة التي أضيفت ويمكن للجنة يتيح الخيار للجنة الاقتضاء يعني خيار للجنة لها السلطة التقديرية شو عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة عليه اقتراح نسبة أدنى لما رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف. شو معناه؟ كانت النسبة الأولية التي لا جدال فيها سابقا
1: 50%
0: اليوم قضى الأمر إلى سلطة تقديرية لجنة الصنع الجزائي ولها أن تقدر حسب النص ملف بملف يقول النص حالة بحالة
1: ولا.
0: إذا ما الحالة ذي النجم طيحولها 30% 35% وطبعا مع دراسة الملف وجدية الملف
1: ولا.
0: يمكن أن ننزل
1: حسب كيف تكون المعطيات ثابتة وجدية
0: نعطينا مثلا مثال على المعطى الثابت إذا شخص صادرون أبلاكه بقيمة 20 مليار وهو اليوم مطلوب عليه أنه يدفع مثلا مبلغ معين هنا نأخذ بعين الاعتبار مصادرة الأملاك ونأخذ بعين الاعتبار أنه فما أموال ما زالت قيد المصادرة لدى الدولة هذا ينجم يقدم مطلب أنه ينتفع طبعا مع تبرير المطلب ينتفع بالحط من النسبة الأصلية
1: واضح بي أستاذ وانتي
0: وانتي
1: ذكرت الأملاك ومصادرة الأملاك الصلح الوقتي هذا هل يرفع المصادرة أنا كي نعمل صلح وقتي ونقدم 50% تترفع لي مصادرة أملاكي ولا لا
0: النقطة ذي بقيت غامضة في جميع التنقيحات
1: ولا.
0: وهي الآن اليوم في السلطة التقديرية لجنة الصنع الجزائي
1: يعني يمكن عليش. يمكن أن تقدر اللجنة رفع المصادرة كما يمكن أن يقعد الحال على ما هو عليه حتى لنكمل الصلح الجزائي
0: لحد اليوم الناس هذا لا تزال هنالك لجنة وطنية المصادرة وتعمل اليوم السؤال الذي هل يطرح مبلغ المصادرة من مبلغ المال من مقابل الصلح القيمة المرجعية للصلح أم لا هذه النقطة لم يذكرها القانون ولم يجب عنها تبقى مسألة حالة بحالة حسب معطيات كل ملف
1: ولا.
0: ولكن لو نحكم مع روح القانون مع روح العدل ومع الواقع إذا أنا إنسان تمت المصادرة أملاكه من الأجدى ومن باب
1: شي نجمي خالص
0: منعكروش وضعية نأخذ بعين الاعتبار متى مصادرته لأنه المصادرة هي استرجاع الدولة لأموال هي استرجاع الدولة لحقوق
1: أيه.
0: ما لازمش نعاقبوه مرتين ماليا مش مشكل ناخدوها بعين الاعتبار كمعطى جدي في الملف في الحط من المبلغ ولكن إذا كان دفع كامل المبلغ وخرج يعني هو ينجم في هذه الحالة بالطبيعة حالة ملف بملف أنه قدم مطلب في رفع المصادرة خاطر صحيح صادق صالح فيها من القضايا دوما الكل
1: واضح
0: أنا ضد فصل المسارات مسار المصادرة عن مسار الصلح
1: صحيح.
0: نتمنى أنه التطبيقات العملية
1: اللجنة تأخذ هذا بعين الاعتبار
0: يعني تكسح إلى حل موحد
1: سؤال أخير وإحنا باش نكمل ونحكي على التنقيح هذا ممكن شمل كذلك جزئية جديدة يظهر لي أستاذ هو عائدات الصلح لوين باش تمشي الفلوس هذه
0: هو عائدات الصلح مجلس الأمن القومي الآن هو أضافوا صلاحية لمجلس الأمن القومي وتوظيف صلاحية وأنه يحدد كيفية توظيف عائدات الصلح. عائدات الصلح نجد وهي توظف بالأساس حسب مرسوم 22 في المشاريع التنموية.
1: وي.
0: الجهات. مشاريع التنموية والجهات بالتالي اليوم مثلا القومي على إثر يعني إتمام الصلح وجمع المبالغ له أن يحدد المشاريع التي ستنجز في إطار الصلح مع الدولة. هي
1: يعني مجلس الأمن القومي هو من سيحدد المشاريع اللي باش تمشي لها عائدات الصلح.
0: نعتبر التنقيح هذا هو تنقيح هام في إرساء مصالحة اقتصادية مع رجال الأعمال الموقوفين. مع نأكد ونأكد هو مش رجال الأعمال الموقوفين حتى المواطنين هم مكانوا يعني الموظف يجري فما برش موظفين قدموا مطالب صلح لأنه المال العام والائتمان على المال العام هو موضوع من مواضيع صلح زي تفسد تالي رو نأخذ بعين الاعتبار زي ذلك الموظفين يعملوا صلح اللي ما همش رجال الأعمال وما عندهمش فلوس
1: ملا. تعتبروا
0: بحالة مشاركة
1: تعتبروا مرسوم هو تنقيح صلح كذلك مع المعنيين مع رجال الأعمال مش فقط تنقيح صلح جزائي يعني تعتبر أنه ذي خطوة لمصالحة لتصالح مدينة تخلي رجال أعمال أو لأي شخص تونسي مربوط بالقضايا هذه قضايا تبييض الأموال والقضايا المالية والديوانية
0: أي تكساو فما ناس بحالة فرار يمكنها اليوم أن تبرم الصلح طبعا بعد إجراء توكيل لازمة في حقه مش كون يحضر يعمل بصلح. عندنا ناس اليوم في تونس موقوفين يمكنهم الفراج عنه لأنه الوضعية ولت أنسب ما عادش القانون فيه أكثر شدة اليوم أنا نعتبرها لأنه مصالحة مع الدولة ومع رجال الأعمال في إعادة إدماجهم في حياة اقتصادية لأنه القانون هذا تقريبا طوى ولا كما القانون في فرنسا قانون المقارن عملية توسيع أولا التمديد في المدة وإصفاء السلطة التقديرية لأعضاء لجنة الصلح حتى لا يتقيدوا بالنص وهنا ينجموا يجتهدوا هنا ينجموا يجتهدوا في طار القانون لأنه النص أعطاهم حرية الاجتهاد هذاك علاش ديما نأكدوا مع تأكيد الشروط هي الكل الحسدين جدية ومقبولة.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذ وليد العرفاوي المحامي تحياتنا ليكم مرة أخرى كل عام وانتي حي بألف خير. أستاذ سيد العميد وباش نمشيو بعد اختاروا بربي كل حد شنو الموضوع متاعه في توباكتو يا جماعة. سيد العميد مرسوم يعتبروا الأستاذ هو مصالحة مع رجال أعمال مع ناس اللي ممكن صعبت عليهم شوية للصلح الجزائي في المرسومين الأول والثاني
2: شيء من الدولة الدولة يهمها تسترجع فلوسها ونسيب وناس تخدم أرواح على خاطر المتضرر الأكبر في الحكاية هو الاقتصاد التونسي. إذا كان أنا أخوي إيش نعم بي أنا وقفوه أنا أعطيني عنده مناب يدفع للدولة يتفضل يدفعوا ويمشي يشتغل. بالعكس أنا قلت لك التجربة الكورية عملوا العكس جاءوا رجال الأعمال وعاونوهم على شرط جنرال بارك قال لهم حاجتين الأول حاجة تدفعوا مناب الدولة كاملا الدولة مش عاوكم مش تكبروا تدفعوا مناب ثانيا تكلم على مسألة المنافسة باش تخليه صغار يطلعوا هذا هو بيت القصيد. إذا كان هذا متوفر يولي نعم القرار لأنه بالحق تونس حاجتها بكل نفس كل حاجة باش تبوست الاقتصاد في ظروف عالمية تشوف فيها أنتم تشوفوا في البترول اليوم فوق 100 دولار يعني أمور متعبة للحركة لحركة ملاحة صعيبة يعني ثم ما جيت صعبة على روحنا. أنا رأى القرار نعم القرار جاء في وقته وإن شاء الله شنو هو مشكلتي ديما فك الأوامر التنفيذية إن شاء الله يزربوا على خاطر باش نقعدوا مشكلة تحل المشكلة يا أخوي أعطيني فلوسي وخليني يخدم أروح يخدم أروح بما يرضي الله بما يرضي القانون.
1: خطوة نحو مصالحة إن شاء الله تكون مصالحة شاملة وإن شاء الله ربي يرد غربة برشا ناس وإن شاء الله ربي يفك زيد ضيقة البرشا ناس عبر التنقيح هذا التنقيح مرسوم الصلح الجزائي. يلا مواضيعكم شكون نبداو؟ طالين
3: البئر عشوائي
1: كيفاش؟
4: نحكيو على تنظيم المرصد التونسي للمياه البارح اليوم بلوتو الخميس ندوة صحفية بمقر نقابة الوطني للصحفيين لاستعراض أبرز المؤشرات المتعلقة بالوضع المائي في تونس. وأكد منسق المرصد متاع المياه علاء المرزوقي في تصريحه لديوان اف ام اللي الوضع المائي في تونس يواجه صعوبات متزايدة نتيجة توالي فترات الجفاف وتراجع الموارد المائية وفقدان المياه المعلبة ما ساهم في تعميق أزمة العطش لدى المواطنين. المواطنين. وقال زيد اللي كشف زيد المرزوقي عن ارتفاع نسبة ضياع المياه إلى مستويات قياسية، وأشار اللي نسبة المياه غير المفوترة لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونيد تبلغ 41%، فيما يقدر المعدل الوطني لضياع المياه في الشبكات ب 21%، وتتجاوز النسبة 30% في شبكات الري. وأضاف أنه أكثر من 20% من شبكات توزيع المياه في تونس يتجاوز عمرها 50 عام وتعاني من اهتراء كبير، وهو ما يزيد من حجم المياه المهدرة ويؤثر على نجاعة منظومة التوزيع.
1: تفضل ترين.
3: ففي الكرة واحد يحل الماتش واحد يوسف الماتش.
1: أي.
3: ولا قاعد يوسف لنا.
1: يوسف.
3: يوسف.
5: يوسف المي.
3: لا ما يوسف. ولا يوسف الخير. حيو. يوسف أنا معروفة تو تحل تلقى 20% شنو فان اهتراء الواحد كذا كذا
1: إيش بعد
3: إيه وش عملتوا فيهم هذوما السنوات
1: تاديليو سنة تاديليو
3: سنت أنا ربي فضلك فهمتني ما بحبش أقول أخرى كاب ترامب شنو هذاك
1: ما أمسيش
3: لا ترامب رئيس أمريكا
1: ترامبيزي
3: فضلك وذياع المياه تاع السونات ساعة ساعة تصير فويت شارع كله مياه ذاك خلصوا احنا بعد آلاف لتر تاخذ ثلاث أيام هكاكا وما يجيوش. خويا العزيز احنا تكلمنا على حاجتين هكا ولا هنا تو عامين هذا العام الثالث بارك الله
1: اي الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله تكلمنا على كي يبيعوا في الماء للديار هكا ولا
4: عداو
3: في الكيس
5: سلم على موني
3: باه
1: سلام
2: عليكم وعددهم زاد راه
3: زاد والحاجه الباهيه كاميونات ولات جدد 263 القروش موجوده فهمتني فما كانوا كذا
2: ميسرة بعد
3: القصر هذيك هذيك هذيك ما توقفوش ولكن المياه هذه الالاف تاع البئر العشوائيه سميح سهل ماه في الكياس تلقى حفر ما بار ويعطي تليفون وتشدوه يبقى حد تليفون وعطي ادريسه يحفر في الابيار هاكا تمشي توا كيس كل هكا ولا دكتور تلقى حفر ابيار كذا تليفون تليفون يبرش التليفونات تشدوهم 33000 وتونس ستريس يدريك معناه ما نعرفوش كيفاش بعد مساكن ولاد ولادنا باه كل باه في الشيء يشربوا مش يشربوا وربي معنا يا خويا عندكم القانون عندكم القانون اكل نوامر في الحيوت واكل واكل كاميونات في الكياس
2: اي باش تعرف الخطر نتاعها كابتن الحفر نعرف وين الحفر 50 متر القى الماء ما مجبدوا برشا شاح الماء هبط 70 زاد شاح الماء هبط 100 زاد وكل مره يغرق وتوصل ل 120 مش القى الماء باش تعرف اش قاعد يصير لنا راهي كارثه مخفيه متكلم عليها تحت معناها الماء اللي كان على 50 متر اليوم زاد تمشي 120 متر مش تلقاه يا وتفهم مش العمليه والماشي
1: باش نكملوا مع العميد باش نحكيوا على كاليفورنيا نورز ما قبل الدكتور ولا هيني شكون باش يبدا بالموضوع نتاعو يلا دكتور
6: الدكتور
1: شو اخترت موضوع دكتور
3: لا ما اخترتش تاع الاولاد يقعدوا بيرمانونس في المكتب عشان يخرجوا
5: ما اخترتش الله غالب التليفون في الخدمه
1: اي تفضل شو هكا قدامك
5: والله ما قريتش
7: يا سيدي اللي بعده
5: اللي بعده اللي بعده
6: انا نحب نحكي على موضوع المسنين 350 مسن في مؤسسة الرعاية شوي.
4: تحيي تونس اليوم الخميس 1 أكتوبر مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين وين تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عدد من الأنشطة والورشات بمناسبة اليوم هذا وفق ما أكدوا مدير إدارة كبار السن بالوزارة عميد العميري. وفي حوار لي في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية ذكر عميد العميري بالاستراتيجية الوطنية للمسنين في تونس وبالانطلاق في تطبيق الخطة التنفيذية اللي تهدف إلى تحديد الأولويات وتوزيع مكتوبة الأوليات أولويات وتوزيع الأدوار وذلك في إطار المقاربة الشاملة والتشاركية مع كل الهيكل المتداخلة. وتحدث العميري عن البرنامج متاع الإيداع العائلي اللي يكفل الرعاية 487 مسن مقابل منحة مالية قارة غير خاضعة للأداءات العائلية المتكفلة في حدود 350 دينار وشجع في السياق هذا على الانخراط في الآلية هذه ولاحظ اللي تونس تضم 11 مؤسسة لإيواء المسنين اللي تحتضن 350 مسنة
6: دونك أنا حبيت نحكي على الموضوع لأنه الحقيقة الرقم اللي في تونس 350 مسن في بلاد كاملة على 11 مؤسسة بتاع رعاية أنا نشوفه عدد الحقيقة جيد جدا علاش لأنه منخفض جدا سامح بارابور العالم معناه بارابور البلدان الأخرين داير ما صدقت قعدت حتى نثبت معناه كشوف 350 رف بلد كاملة رف بلدان أخرى يجي في مؤسسة مثلا نعطيك أنا في ليتوانيا مثلا مش نعطيك العدد كلها تقريبية حسب مؤسسة التعاون
1: وربي كان عندك شوية بلدان مسلمة عربية
6: ديجا مخلطين لكن الحقيقة معناها في البلدان العرب الأرقام ماهيش موجودة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ديجا هذه نقطة تفهم مانيش فيها فيهم فقط بعض البلدان المتقدمة. مثلا نحكيه على ليتوانيا 75,000 كلهم أرقام تقريبية رأو نحكيه 75,000 في النمسا 135,000 7,000 في مالطا 75,000 في بلجيكيا 4,000 في لوكسمبورغ واللي هي من أكثر البلدان بارابور النسبة بارابور عدد السكان معناها. أيضا سلوفينيا 15,000 إستونيا 10,000 معناها. شوف باش ما نطولش عليكم أكثرية البلدان أقل بلد تقريبا 7,000 وإلا 4,000 الباقي الكل نقاوم 155,000 إيطاليا البرتغال كرواتيا. فهنا حبيت نسلط الضوء إنه تونس الحقيقة يرجع ربما لبر الوالدين الحقيقة شيء ذي أنا بالنسبة لي وحاجة ممتازة جدا كان قاف بلد 350 فقط الحقيقة معاملة أن نسميها حاجة ممتازة جدا لأنه الحقيقة في البلدان الأوروبية سماها وحتى الدين نتصور يشجع الحاجة ذي. تشوف البلدان الأوروبية بالألاف في تونس 350 نعتبره عدد يخلينا
1: تعتبره عدد قليل
6: يبشر بالخير على الأخر الحقيقة.
1: برابور على 11 مليون مواطن مشيني نورز لي بداية من اليوم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدرس خلنا نفهمه بالضبط
4: وين تطلق وزارة التربية بداية من اليوم الخميس 1 أكتوبر في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي وفق ما أعلن عليه وزير التربية نور الدين النوري في تصريح سابق لديوان اف ام. ويرتكز البرنامج على عدد من الإجراءات من بينها العمل على منع خروج التلاميذ من مؤسسة تربوية خلال أوقات الدراسة إلى جانب تخصيص 10 دقائق ضمن مواد التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية خاصة فيما يتعلق بال سلامة السيبرنية. كما يشمل برنامج تعبئة مختلف الطاقات البشرية المتوفرة لدى الوزارات المعنية من أجل ضمان سلامة التلميذ البدنية والنفسية إلى جانب إحداث منصة للإنصات عن بعد بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. ويتضمن البرنامج كذلك تكثيف الأنشطة التنشيطية والثقافية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بالتنسيق مع دور الشباب ومنشطي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بما يساهم في توفير أنشطة موازية التلاميذ وتعزيز الإحاطة بها.
1: ممنوع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الدرس تغدو تابل مع ضد كيفاش تشوفوه الموضوع طالين
3: معا واحنا طلبنا هنا باش الأولاد فكر لي زور كريز ما يقعدوش في الشارع ويقعدوا في كذا ليفري أمام ولا ولا سيسا ميت بقى إذا ما عندك زادة عندك صالة كبيرة بالناس كما كنا قبل وفما سيرفيان وفما سيرتو لو ريجيستر دو بريزونس. اما شنو باش نعرف تعطيني انت الليست نتاع اللي مش يقعدوا باش خاطر يهرب ويمشي فهمتني ولا ان شاء الله هو باهي مبدا باهي ولكن نجهز
1: الانفراستركتور موجوده ولا لا
3: ولا بارك الله فيك
1: دكتور
5: لايك مع الحق معناتها وليدات صغيرات سايبهم في الشارع في دونز اون اور ولا دو زور واحد منهم للشارع. انا نتفكر انا في الليسي اور كروز خرجنا والله بمجد معناتها هذيا صارت علينا وعندنا جنينه مقابله الليسي قاعدين نحن ثلاثه اربعه في القسم وجانا معناتها عبد من اتجاه سياسي معين يحب يعمل لنا ريكروتمون
1: استقطاب
5: معناتها لو هذايا معناتها في التسعينات توا فما الدرج ولا فما فهمت معناتها ولي يبعث ولده الليسي يلقاه في الشارع ابري تو حاجه غير معقوله. تبقى كيما قال الكابتن الفضاءات لازم تكون مهيئه مش سال دو بيرمانونس نجم تعملهم حتى اكتيفيتي كولتورال راهو في الـ في الـ في الساعه كروز هذيك علاش نخسروها نحن يقعدوا هايجين وسيرفيون اه فتركح وتولي عقوبات عامل لهم معناتها نشاط ثقافي مهم جدا باش نستغلوا الوقت هذا بويسك ما عادش فما لي كلوب في الليسيات ما عادش فما هذوكم هاكا في لي زور كروز نشوفوا راهو حتى فيديو بروجيكسيون ولا حاجه معناتها مش لازم انفستيسمون كبير.
1: تي تيران اللي عندك عطيهم كوره يلعب
5: فهمت ولا تيران كوره مو يولي خليه في الساعه فهمت يلزم دير معاهم لي سيرفيون والفضاءات. هو قرار شجاع ما يلزم يتبع بخطوات اخرى معناتها مش شجاع قرار هذا هو شيء يلزم يكون نورمالمون فهمت ما نسيبوش ولاد صغار دي زادوليسون في الشارع وهو نورمالمون في مؤسسه تربويه خد ساعه كروز هي تكون بلانيفيي يا ساعه عندك غياب غياب معناتها استاذ غياب اخذ وقت بصراحه الولي مش مسؤول على الغياب هذاك باش يلقى ولده في الشارع
1: صحيح يبدا ما في بالوش وساعات راه يوصل غيابات زوز ثلاثه ساده ورا بعضهم تلقى روحك ثلاثه سوايع دي زور كروز قدام المؤسسه التربويه. عميد في كلمه
2: رجوع الأصل خاطر هذاك كان هكا هو قبل هو لنسعى ضرب

0: قال يوزع عليهم الوليدات ما يقراوش خاطر لازم شكون يعس عليهم كاش اللي حسوا يقلقوا الاقسام الاخرين دونك ياخذوا قرار ماذا بينا ندرسوه ما يصيرش خلينا خارق العاده اما مع الوقت
1: نوفر الاليات
0: نوفر يا سيدي جيبوا دخلوا هذوما القيمين معناها اعملوا اللازم كل باش العمليه تدوم خاطر خايف لا ما تدومش
1: عيد الفطر والأضحى عطلة تانية رسمية لأول مرة في تاريخ كاليفورنيا
2: لأول مرة في تاريخ كاليفورنيا تعترف رسميا بعيد الفطر وعيد الأضحى ضمن قائمة العطلات المنصوص عليها في قانون الولاية. الحاكم جيفن نيوزوم وقع نهار 28 سبتمبر قانون جديد يضيف أول أيام شوال وعشرة ذي الحجة إلى قائمة العطلات. أما المهم فالقرار ما يعنيش أنه كل سكان كاليفورنيا باش ياخذوا عطلة مدفوعة الأجر، لكن موظفي الولاية ينجموا يستعملوا رصيد عطلتهم للاحتفال، والمدارس وكليات المجتمع تنجم تسكر في العيدين إذا تسمح الاتفاقيات المحلية. يعني باختصار كاليفورنيا اعترفت رسميا بالعيدين أما ما فرضتش عطلة عامة وإجازة مدفوعة على الناس الكل. القانون جاء بعد مسار تشريعي بدأ في فيفري 2026 في ولاية يعيش فيها أكثر من مليون مسلم.
1: سيد عميد
0: هذه شماتة في ترامب السيد هذا بالحق رأو.
1: مش في اليوتيوب
0: أكبر عدو لترامب السيد هذا وأكثر أكبر رجال رأو. أكثر واحد قاوم اللي عمله ترامب الحملة اللي عملها متاع آيس ومتاع المهاجرين معناها وحمال المهاجرين تاعه وعمل معناها خطابات فريمون معناها ضرب ترامب رأو في ضربة قاسمة مش لعب ورأو مرشح بشكورة رئيس أمريكا القادم. السيد هذا شماتة في ترامب هاي ما كنت ضد مهاجرين ضد المسلمين هانا هابش عملك العيد وردهم عيد رسمي في أكبر ولاية أمريكية على الإطلاق اللي هو راو معناها حتى من ناحية الاقتصادية راي عندها وزن كبير برشا كاليفورنيا. إذا السيد هذا يعطيه الصحة على القرار كما قلت لك راهو كان القرار معناها في اتجاهين اولا الجالي بتاعه خاطر الانسان باهي برشا هو يعيش في مع الناس بتاعه ومعناها متحمس ياسر لسكان كاليفورنيا واقف معاهم. ثاني حاجه كان ضربه متجهه للغبي ترامب وعنصريته واحساسه بالاسلاموفوبيا السيد هذايا اكثر ما يكره المسلمين في العالم هالترامب هذايا دونك يعني يعطيه الصحه بارك الله فيه بالحق.
1: هلا دكتور
3: شوف معناتها أنا من نجم نكون كان مع القرار هذا خاطرني مسلم تبقى في أنا من العباد زاد اللي ندافع يلي الديانات الكل عندها الحق باش تحتفل بالعيد تاعها. علاش ديما نستثنيو المسلمين؟ علاش ديما نحن هما اللي عيادنا ما همش باهين نوليو نحكيو على العيد الكبير والذبيحه والليجيان الوغ كو بون معناتها العالم الغربي مو ديما يقولنا احترام الحضيات والديانات وماذا بينا يطبقوه عندهم
0: يكثر
3: دونك يبداو برواحهم ويخليو المسلمين يحتفلوا بالعيد تاعهم ومش ديانه بركه عندها معناتها ان تريتمون دو فافور خاطر نحن اللي قاعدين الانتيسيميتيزم معناتها وديريكتومون فهمت دونك كي حاجه تدعم الديانه معناتها وعباد عندهم العادات تاعهم والطقوس تاعهم والعيادات تاعهم ما فيها باس معناتها ما تنجم تكون كان نوافق
1: ما نجم نكونوا كانوا موافقين طلياني نكمل معك
4: هذه الولايه الثانيه بعد واشنطن بديت زاد عندها كي مرسوم والمرسوم هذا اسمه الواء بي 2017 اما الحاجه الباهيه توليتها هو معناها تحدد في الكالندري اوفيسيال ديفيت ريكونو بار ليتا حتى كي يمشي هو تقعد الواحد والكاتب بيبليك نفس الشيء اذا يصير فيها كور بين الناس كل زاد يسكروا في الاعياد هذه ولا والرئيس هذا الرئيس الوالي ولا اسمه هذا
1: جافن
4: نيوسوم ونتبع فيه تو قداش رائع وان شاء الله كان عندنا الحق
0: ان شاء الله
4: عندنا الحق باش ننتخبوا تنتخبوا هو
1: في نيوسوم يلا شكرا لكم كانت هذه ما كانتش هذه ناس الديوان باش نمشيو تو تويت لي استوس بونوس في ناس الديوان
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة ولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7
1: 6:55 جانيكو في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة شكرا على المتابعة توت سويت وسان ترانزيسيون نمشيو لي أستوس بونوس

0: الجميلة جيهان غزيل الموجودة وحدنا في أستوس بنوس. عسلامة صاحبتي.
1: عسلامة صاحبتي.
0: شنو أحوالك جيهان؟
1: الحمد لله. إيش نحوالك؟
0: تبع لباس؟
1: الحمد لله. أنا لباس مديم عندي اليوم شعار كبير. طلع شعرك في 45 يوم.
0: طلع شعرك في
1: 45 يوم.
0: أو لا لا. هذه معنيين ببارش ناس.
1: هذه حاجة يلزمهم يسمعونا بالقدي بالقدي بالقدي. اليوم باش نحكيو على اون مارك تونيزيان. الحقيقة أنا مش ما نعرفهاش، وإلا هي معناتها أول تعامل معها نعرفها توا عندي 5 شهور. اسمها ناتوريا. المارك هذه تونسية تستعمل في حاجة اسمها الساو بالميتو.
0: ساو بالميتو
1: هذية أكتيف نخرجوه من خيل اللي موجود وموطن الأساسي متاعه جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية. هالكمبوزون هذية كنحطوه في برودوي للشعر، شنو يعمل؟ يعمل بلوك للهرمون الأساسي ولا المسبب للصلع DHT.
0: أوكي.
1: شنو عملوا هما؟ عملوا سبراي. سبراي هذا اللي هو أنتي شوت بامتياز. شحطوا في سبراي هذا عملوا الساو بالميتو ومعها الكابكسيل ومعها الكافيين. دونك الهوني تحفيز للبصيلة، توقيف للشوت، وممتان هي تخيطمان كاملة مدتها 3 شهور. 3 شهور ناخدوا 3 دبابس. الاستعمال متاعو استعمال يومي، والحاجة البيه في البخدوي هذية انك تستعمله مرتين بار جور. بيه علاش نستعملوه مرتين بار جور؟ اول حاجه كي نستعملوه مانيش باش نغسلو بعده، خاطر هو القوام نتاعو قوام مائي.
0: دونك تستعملو
1: ريحته بنينه وحتى العبيد اللي تستيو عليهم هما قالوا لي انه استعملوا تيست على اكثر من 2000 شخص. العبيد الكل كان الروتور نتاعهم انه هو بديل لزراعه الشعر وزرق نتاع البير بي
0: كاريمون.
1: وراو انا عن تجربه، انا بعثوا لي كونتيتي وزعتها على عنده شوت اللي عنده مشكله نتاع الثعلب. الحمد لله البارح اخر والله اخر معناتها روتور جيني من حد من لونتوراج قال لي ميرسي. قلت لي خي شعمل في شعرك؟ حسيت عندي 2 ولا 3 مريتوش فوليوم في الشعر، ودي فاصون تلاحظ فما فرق. دونك الحاجه اللي تميز السبراي هذيه نتاع ناتوريا انه كي تستعملها وتقص عليها ما ترجعش بك للاصل المشكل. معناتها هوني اذا كان وصلنا للكثافه وحدينا من التاثير نتاع هرمون هذيك نتاع ستريس دي اتش تي، احنا ديجا رانا سيبا نبتنا شعر جديد حفزناه يقص الشوت. بعد جمعتين الشوت تتوقف ومن بعد يحسوا. قال لي هو البيضه حسب معناتها نعمل بارتاج للمستمعين
0: مهم.
1: قال لي حسيت بشعري ولا عندي شويه كيما لحكيك. قال لمرته باش تشوف له شنو فما في بالو عنده قشره ولا حاجه. قال لي تلقى دي بوان صغار اللي هما هذوك بصيلات قاعده تطلع جديده.
0: اوكي.
1: دونك الهوني نحب نقولهم زيدا كيف مشكلنا المارك اللي كانت معانا نهار الثلاث حتى ناتوريا قالوا لي اذا كان استعملوا لي برودوي لمده 60 يوم وما حسوش بالفرق وما شافوش الفرق بعينيهم
0: نو ساتيسفي رومبورسي
1: بالضبط، يسترجعوا المصاريف، يسترجعوا المصاريف نتاعهم الكل.
0: المصاريف اللي هي غاليه شويه ولا السبع؟
1: والله ماهيش غاليه، انا جيتهم ببرومو نس الديوان اليوم. انا حضرت روحي للبرومو ديجا. ثلاثه تروا معناتها سبرايت، ثلاثه بخاخات سومهم كان 147 دينار باش يولي سومهم 99 دينار. دونك والحاجه البلوس
0: تاع 3 شهور
1: والحاجه اللي جيتها
0: في بالكم اللي معناها دينار في النهار
1: بالضبط. والحاجة اللي جبتها جديدة معاها انهم حضروا لهم شامبوا سبيسيفيك. قالوا لي برشا من اللي كليون تاعنا يقول لي شنو نستعمل وكيفاش نعرف اسكو الشامبوا هذاك باش يمشي مع سبراي ولا لا. دونك هذايا راهو ياخذوه كادو مع التروا. كي ياخذوا له فيه تروا تروا سبراي
0: اللي عندك شامبوان،
1: واللي عندك شامبوا معاهم غراتويتمون تاخذوه وبيان سور سومهم 99 دينار.
0: 3 ب 99 دينار.
1: حبيت نقول زيدا اللي سبراي هذايا زيدا الجماعة اللي عندهم اضطراب في الهرمونات، الجماعة اللي كانوا في بيريود نتاع غروسيس، الجماعة اللي عندهم الثعلبة. دونك هذوكم راهم الكلهم باش يرتاحوا من المشاكل هذيا. وفما برشا زيدا يعانيوا من المشكل نتاع انهم هما عندهم مونك نتاع دي فيتامين في بدنهم. دونك المونك نتاع مخزون الحديد يأثر عليهم، هذا ينجم يعوضهم برشا. وراو اختراع باش يبدل برشا موازين في السوق التونسية.
0: باش يبدل الموازين في السوق التونسية وباش يبدل الموازين كذلك الناس اللي خايفة توا من السلام الشوت وخيبة ساعات ملا تقول لك قصتي راهي فارغة ولا شعري فيه فراغات دونك الحل ناتوريا مع جيجي
1: تعمل مساج يدخل ويخترق فروة الشعر ويمشي للبلايس اللي ينزم يصير فيها تحفيز في البصيلات باش يعطينا نتيجة مزينة برشا.
0: شكرا جزيلا جيجي جيت اليوم كالعادة وانت عندك ان برودوي وانا فرحانة اليوم سان برودوي تونيزيان وحنا يلزمنا ياسر نقفوا مع لي برودوي تونيزيان سورتو وقت اللي يبداو دي برودوي اللي يثبتوا الجدارة نتاعهم كيما ناتوريال اليوم. شكرا جيهان غزيل شكرا لكم انتوما اللي تابعتونا بارتيغ من الخمسة نتقابلوا غدوا ان شاء الله في نفس التوقيت. ديسي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في الامان.
2: انتوما تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: ديوان ديوان ديوان اف ام
2: ديوان اف ام على فرد موجة اخر الاخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يشدد خلال أشغال الندوة الوطنية حول شيخوخة نشيطة على أهمية توفير بيئة داعمة لكبار السن تيسر النفاذ إلى الخدمات والتنقل وتعزز الاستقلالية والمشاركة والانتقال من مقاربة تركز أساسا على الحماية والرعاية إلى منظومة اجتماعية تستجيب لتحولات المجتمع باعتماد مقاربة تقوم على الحقوق والتمكين والمشاركة وتثمين القدرات. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد الحرص على مواصلة العمل المشترك وتطوير منظومات الرعاية والحماية الاجتماعية والخدمات الموجهة لكبار السن ودعم الأسر ومقدم الرعاية واعتماد التخطيط الاستباقي لمواكبة التحولات الديموغرافية التي تفرض تطوير السياسات والخدمات الاجتماعية والصحية وآليات التدخل بما يجعلها أكثر استباقية وقدرة على الاستجابة لتنوع احتياجات كبار السن ولا سيما الفئات الهشة وذوي الإعاقة والفئات الفقيرة محدودة الدخل. رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي يدعو اليوم إلى اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل تبخر. ورحيلي يضيف أن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عندما تبلغ درجات الحرارة 28 درجة مئوية وهو ما يعادل نحو نصف كميات مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يوميا وفق تقديره. ولاية باجة تشهد اليوم تدشين مصنع جديد في مجال تصنيع مكونات السيارات تابع لمجمع كرومبرغ شوبير الألماني يتميز بمحتوى تكنولوجي هام وتبلغ قدرته التشغيلية نحو 7500 موطن شغل على مدى 4 سنوات وفق تأكيد المدير العام للصناعات المعدنية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح السهلاوي. والسهلاوي يوضح أن المشروع الجديد يندرج ضمن توسعة استثمارات المجمع الألماني الذي يمتلك وحدة إنتاجية أولى بباجة توفر نحو 6800 موطن شغل في حين تأتي التوسعة الجديدة بحجم وقدرة تشغيلية مماثلة تقريبا مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم النسيج الصناعي التونسي وتعزيز الاستثمارات في مجال صناعة مكونات السيارات.
5: تدشين مصنع في صناعة مكونات السيارات بقدرة تشغيلية اللي هي 7500 اللي تمتد على 4 سنوات ومشروع هذا للأمانة معنا مشروع معناتها يعتبر ذات محتوى تكنولوجي نعتبروه هام واليوم معناتها المجمع كرومبير شوبير يقوم باستثمارات توسعة عنده معناتها حاليا معناتها وحدة أولى اللي تعد في حدود معناتها 6800 موطن شغل وهذه التوسعة هذه مش تكون تقريبا في نفس الحجم. الاستثمارات هذه تنخرط في إطار فائق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي أمضت وزارة الصناعة سنة 2022 اليوم بالتعهد متاع المؤسسة هذه والمجمع الرائد هذه النجم نبشركم اللي الأهداف اللي هي أحداث 60,000 موطن شغل خلال الفترة بين 2022-2026 نجموا نقولوا احنا حققنا الأهداف متاعنا أونتيرم دون بروا ميم عام وأكثر شوي من ديدلاين اللي حددناه لأنفسنا. فائق الشراكة يهدف إلى أحداث 60,000 موطن شغل يهدف إلى مضاعفة الصادرات في أفق 2027 ويهدف إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات.
4: وفي شأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن قضية إيران قد تؤثر سلبا على انتخابات تجديد نصفي في الولايات المتحدة. ومن جهتها تستعد إيران لرد أوسع وأكثر قوة إذا استنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق ضدها، إذ يراجع كبار القادة في طهران خططا لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة بحيث لا تقتصر على الأصول الأمريكية فقط، بل تشمل أيضا دولا تدعم العمليات العسكرية الأمريكية وربما مواقع خارج الشرق الأوسط، وفق ما نقلته رويترز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدر مطلع على المفاوضات.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل مهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. ديوان فام، الراديو اللي تسمعك. صوتكم،
3: احنا صوتكم في الساقس
2: على 91.8.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi les têtes ou HDD tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez à nos salines, في Night Club, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم موجتنا في 60 دقيقه. مشوارنا ينطلق معكم توا يتصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحيه للناس اللي تسمع فينا في الخدمه، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوه. الناس اللي تسمع فينا في ديارها، ان شاء الله نكونوا مهنسينكم. تحية خاصة كالعادة للجالية التونسية اللي تتبع فينا في الخارج، شكرا على اختياركم لفريكونس كل، شكرا على متابعتنا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. شنو باش نحكي والليلة، شنو هي مواضيع، على شكون هما ضيوفنا تتفيتا بعد بعد ما صرحت به والدة الطفل حول الروضة التي أثارت جدل. لماذا غيرت أقوالها وما هو آخر المستجدات؟ موضوعنا في فيسبوك، آخر تطورات حادثة الروضة مع المندوبة شؤون المرأة والأسرة في ولاية المنستير. موضوعنا في العيون، سوء معاملة الأطفال في فضاء الروضة وخارجها، ماذا يقول القانون؟ موضوعنا في فيدباك، تطورات الحالة الصحية للفنان عيسى حراث، آخر المستجدات مع المدير الجهوي للصحة في الأكتوية. اتحاد الفلاحة يحذر من تداعيات توريد غير مدروس على الإنتاج الوطني، ما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأجرية. وسط السلوكيات المستجدة على الأوساط التربوية، ما هو دور المربي في توعية الناشئة؟ موضوعنا في فيدباك. نزول كميات هامة من الأمطار في عدد من المناطق، فكيف سيتوصل الوضع الجوي؟ موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل كوميدي عن أخوين تجمعهما مواقف كوميدية وأحداث غير متوقعة، نقترح عليكم الليلة في مونبلون.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
3: مرحبا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كنت ديجيتال، هدر ورغمي معكم كنت ميكروه
2: مع ديوان فام. كل ما يهمك

0: فيسبوز.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. اثارت تصريحاتها الجدل امس، وكانت هجمه كبيره الحقيقه من التونسيين عليها، وتصريحات هذه جت قلنا لحظات بعد ما تم تسريب الفيديو نتاع انه الوليد هذايا قاعد يتضرب داخل الروضه. شنو اللي صار بالضبط؟ علاش من بعد اليوم شفنا فيديو جديد يتعارض تماما مع الكلام اللي قالته في المرة الأولانية؟ شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ نحكي في الموضوع توت سويت. ضيفتنا وليدة الطفل المتضرر داخل روضة في أحدى مناطق ولاية المنستير. سيدة روضة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. خلنا نرجع معك للفيديو الأولاني اللي توينس الكل حقيقة، والناس كل سجن استياء معناتها على الكلام اللي أنت قلته، ناس كل تغشت معناتها كيفاش توينس الكل توجعوا على اللي صار على ولدك. تخرج أنت في فيديو تقول لا راي ما ضربتوش، وتبرر معناتها للي عملته في ولدك، وتقول ولدي عنده فرط حركة وما تنجمه كان هي ومن عمناه واللي هو عندها. من اليوم نراو كلام آخر مغاير تماما. شنو اللي تبدل بين امس واليوم سيدة روضة؟
2: لا خطر المشكلة فين، خطر نيكي جتني للدار معناها
1: فهمت. هي جيتك للدار، باهي نرجعوا بشوية بشوية. انت شفت الفيديو، سمعت بالفيديو ولا ما سمعت حتى شيء اللي جاتك هي للدار؟
2: المرة الأولى ما شفته، شفت نوع اخر، ما شفتش النوع وقتها كي ضرباته.
1: اي وريتك حاجة اخرى معناتها هي ولا شو؟
2: وريتني نوع اخر حطته فوق الكرسي. أذاك علاش ني باش قلت لك ليما، وهي وقتك تصور فيا معناها مني مش نيشان قابيها معناها على نيتي، معناها كي نحكي على نيتي معناها.
1: فوالا معناها هي جاتك للدار ولا انت مشيت لها للروضة؟
2: جتني هي للدار، قالت لي هيا معايا للجارد.
1: اي
2: مشيش للروضة المرة الأولى.
1: اما الفيديو اللي انت صورته موجودة في الروضة هكا ولا؟ وقت اللي صورتك
2: موجود في الروضة. أما
1: لا، وقت اللي هي صورتك في فيديو انت موجودة في الروضة وقت؟
2: لا، في الجارد.
1: في الجارد، الجارد نتاعها الاخر الاولاني. اي
2: الجارد الغزالة.
1: اي ما غير ما نذكر الاسامي باش ما نعطيوش حتى معطيات معناتها حول الوليد وحول كل شيء معناتها. اي قل في الجارد، خلينا نقولوا لها الجارد. هاي عيطت لك وصورتك وقالت لك شو؟
2: اي هاي. قولي راني انا نضرب فيه عنف وكل شيء. قلت له اش من عنف هنا؟ عنف شنو؟
1: هاي
2: قلت له عنف هنا عنف شنو؟ قالت لي كي تشوفي من المندوبية نتاع مستير غادي
1: هاي.
2: قولي. قلت لها انا ما نجمش نقول الكلام هذا.
1: معناتها هي قالت لك قولي اللي انت تضرب في ولدك.
2: اي فكيتك تضربي فيه بعنف.
1: هاي
2: قلت لها انا كيفاش نضرب في ولدي بعنف؟
1: هاي
2: ما نجمش نضربني ولدي بالعنف هذاك.
1: هاي
2: قلت لها انا مستحيل باش نقول الكلام هذا. خلتني اجاها التليفون ما نعرفش راجل ولا مرأة باش اضربها. اما انا هكاك منقل عصيص قدامي سلته، قلت له ده نتاع الطفوله وين هي؟ خلنا نخرج نطلع لها. قلت له راني ما نعرفش، راني لاني قاري باش نعرف وكل شيء. طلعني هو للواحده غاديك ومشي هزني ليهم ومشيت لهم. حكيت لهم الموضوع. يا مدام قلت لي كيفاش تضربي ولدي؟ قلت لهم اش نضرب ولدي؟ قلت لي ما تفرجتي على حد شيء؟ قلت لهم راني ما تفرجتش على شيء، ما في بالي سمع قولوا لي في بالي مش ندافع عليها يعني وكل شيء. ظهرتي انت تضربي لي في ولدي كيك بالطبليطه ذاك.
1: معناتها هي حبت تقول اللي انت راك انت اللي تضرب في ولدك.
2: اي
1: هاي
2: لا ما خطر ما في باليش باقي الموضوع هذاك اصلا.
1: انت ما شفتوش الفيديو معناتها اللي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انت ما شفتوش؟ قلت لي انت ما قريتش معناتها ما تعرفش تقرا.
2: ما نعرفش. يعني الانسان روحت تعبه من الخدمه تركت خمتك ساعه ونص.
1: هاي
2: نقول لك لا وقت هكاك لا ما ثلاثه غربوع ولا ما نعرفش الوقت بالضبط كيفاش.
1: هاي
2: تكش الوقت بالضبط بالبي كي شد دقت عليه البي دق نتاع واحد
1: مفجوع
2: ياسر
1: فهمت.
2: هاي فزيتنا مرعوبه، هزيت التليفون في ايدي مش نطلب حد ولا حاجه، خرجت طقت جبتي وخرجت.
1: هاي
2: هذاك الوقت البش هكا وهزتني معاها في الموتور نتاعها هكا المستير وخلتني غادي وجهها التليفون ورجعت وخلتني لا ندري على الدنيا لا حتى شيء، ما نعرف حتى شيء.
1: ومشيت انت لمندوبية المرأة توا وحكيت لهم معناتها على شنو صار لي كل شيء؟
2: كيفاش يا مدام؟ قالت لي خذي حق ولدك، كان هددت تقولي لي. قلت لها ما يهددني حد، راهو يوسف الحكايه كما هكا يوقع يوقع يوقع. هي نقولوا هي تكتب
1: فعلا. قلت لهم المعطيات اللي صارت الكل. وانت من الاول كي تكلمت قلت لك ما شفتش الفيديو، معناتها كيفاش يتضرب في ولدك وما ريت حتى شيء.
2: حتى شيء في باليش حتى بشيء.
1: وانا شفتك شنو حكايتي جا خدم معايا ولا شنو هكا فام دو ميناج؟
2: قلت لهم راهي تخدم معايا منظفه.
1: معناتها على اساس انت تخدم معاها في الروضه وانت اللي ضربت ولدك؟
2: عندها وردت ولد معناها نفوت فيه.
1: فهمتك. تو استوعبت شويه الموضوع الحقيقه، معناتها شو اللي يخليك تقول كلام بعد تترجع على كلام واحد اخر، وعلى خاطر ما فما حتى ام،
2: ما
1: فما حتى ام فوالا، ما فما حتى ام تشوف ولدها يتضرب بالطريقه هذيك تنجم تسكت.
2: مش ترجع بالحق هذه تنجمي انت تخلي ولدك تضرب هكاك؟ مش حتى واحده ما تدخل حتى واحد، معناها كومنتات عليا هكاك راه علاش ما جيت جارتي ما هاك؟ قلت لهم صرفوا لي في اي نهبط فيديو اي حكايه ما هاك.
1: حبيت توضح معناتها
2: اي راني راني راني راني بريء، راني ما نعرف حتى شيء.
1: وتم التدخل معناتها ولدك احاطوا بيه فما عيطولك؟
2: عيطولي تطوي بكري شوي قبل الساعه بشوي ما تكلموني انت وقت انا مروحه من الخدمه كي طلبتوني.
1: اي
2: مشيت لهم كنت غادي تلاقيت نواه هي عملت بحث ونابح
1: وقالوا لك معناتها راهو شي تلهاو بولدك نفسانيا و...
2: اي يعطوني جواب وغدوا مش نهزوا المسير وقالوا لي مش نتبعوا.
1: واضح. شكرا يعطيك الصحة سيدة روضة، شكرا ربي يفضله لك، شكرا على كل هذه المعطيات، ربي يفضله إن شاء الله وربي يحفظه. آخر تطورات الموضوع هذايا إيقاف صاحبة هذه الروضة غير المرخصة، هذه اللي خدينا من تفاصيل امبارح، إيقافها اليوم رسميا من قبل الوحدات الأمنية. امبارح كنا أعطيناكم تفاصيل متاع غلق الروضة بالقوة العامة. شنو آخر تطورات في هذا الملف؟ شنو عملت المندوبية الجهوية شنو المرأة والأسرة بال مونستير؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيله على توت شويتا.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين.

0: باقي 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. بعد ايقاف صاحبة هذه الروضة غير الحاصلة على وصل ايداع، هذا امبارح اللي قالته رئيسة الغرفة النقابية لاصحاب رياض الاطفال، باش نتاكدوا من المعلومة ساعة، هل ما عندهاش وصل ايداع، عندها قانونية غير قانونية، باش نزيدوا ناخذوا اخر معطيات، وشنو قامت مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير في هذا الموضوع، نحكيوا فيه تسويتا. السيدة المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار والطفولة وكبار السن بالمنستير، سيدة بهيجة عبد القادر، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور،
1: مساء الخيرات،
2: عايشك. حبيت أرحب كافة مستمعي إذا أرضي وينفل.
1: شكرا، فضلك، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا. هاي قلي
2: عايشك. وحبيت قبل ما ندخله في أي موضوع نحب نقول ربي يحمي أصغارنا وأطفالنا، أطفال تونس، أطفال العالم الكل. وباش نبدأ نذكر كون الوزارة حاطة موقع رسمي، راهو حتى الأولياء يلزمنا نفيقوهم ونوعيوهم. كون الوزارة حاطة موقع رسمي لكافة الأولياء واللي هم الأم، اللي هي tofula.fam.gov.tn/parent. إذا الموقع هذا صعيب وما نجموش يدخلوا، مرحبا بهم. مندوبيات الولايات الكل، مصالح الطفولة الكل محلولة على ذمتهم، ومرحبا بهم، نرجوهم الحقيقة نقول لهم مرحبا من استشارة، راهو الساعات تلقاها الزينة والبهرج من برا، مين مالورزمو تلقاهم مخذاوش الوصل الإيداع، والقن الوضعية متاع الروضة مازال تنكور، وإلا مازال هي ناخذ الكلام تاع الوضعية، نحكي اون جينيرال الحقيقة، باش ما عادش ان تتكرر هالحادثة هذه، والناس الكل الحقيقة هي حادثة أليمة وإن شاء الله ما تتعودش.
1: ذكروا أنه الحصول على وصل إيداع تلقاها معلق في الحيط من برا، معناتها في الباب متاع لونتري، وصل إيداع رقم كذا كذا بتاريخ كذا كذا،
2: المتفقد
1: فوالا، معناتها يبدا معلق راهو، معناتها تراوه
2: اي هيئة التفقد والارشاد، المتفقدين، هذا الكل اذا ما يعرفش يدخل الموقع، ما يعرفش يقرا، مثالش يسال، ما فماش واحد ما يعرفش، راهو وما خاب من استشاره، راهو اطفالنا غالين علينا، راهو نحبوا اطفالنا ننهضوا بهم، بالعكس وزاره المراه والاسره حاطه عديد وعديد البرامج، كما روضتنا في حومتنا، كما طيف التوحد، كما عندها عديد البرامج. مالورزمو ساعات الضغط نتاع الحياة ينسيهم في حاجات بسيطة،
1: ولكن هي ضرورية وهامة وهامة جدا،
2: ضرورية
1: مصلحة صغيرك ما حتى شيء في الحياة ما ينجم يكون قبلها هكا ولا لا،
2: مالا صغيرنا غالي علينا، يعطيهم الصحة الكل، ولو إني ما هوش باش نشكر خاطر الناس الكل خدمتها واجب باش تخدم خدمتها، المصالح الأمنية، مصالح مكتب حماية الطفولة، كما الفرقة المختصة، شؤون اجتماعية، معناها تم التنسيق والتنسيق المحكم والتدابير الضرورية نقول أني الاستعجالية، فما خاطر تدابير فورية وتدابير استعجالية، خاصة على نفسية الطفل، نفسية الطفل تتطلب التدخل والتدخل العاجل. نسقنا مع شؤون اجتماعية بحكم عندهم البسيكولوج، والقاضي الأسرة تدخل، وإن شاء الله غدوة عنا جلسة استعجالية باش تثبت في الشأن القضائي.
1: غدوة فما جلسة استعجالية غدوة. هاي فوالا في الموضوع هذا
2: قلت لك اي معناها مندوب حمايه الطفوله وكافه اطارات مكتب حمايه الطفوله تدخلوا في اطار مشمولات، كل تدخل في اطار
1: كل واحد قام بدوره، معناتها فوالا هكا ولا لا،
2: الحمد لله.
1: هات نرجعوا للروضه، معناتها غير حاصله، الروضه اللي نحكيوا عليها غير حاصله على وصل ايداع، معناتها غير مرخص لها هكا ولا لا؟
2: نعم.
1: وامبارح انا سالت سؤال، معناتها خاطر قالوا لي راهو متفقد نتاع المندوبيه ما عندوش الحق يدخل الى الفضاءات العشوائيه باش يرى الرقابة. أنا قلت وين الرقابة مثلا؟ قالوا لي لا راهو متفقد متاع رياض الأطفال ما عندوش الحق يدخل إلى الرياض العشوائية. هذيك مهام لجنة
2: فوالا. أي سمى لجنة يترأسها سيد الوالي
1: هاي.
2: وهي ما زالت راهي كخذات كرات شروط راهي حديثة. جست خلنا نرجع بيك شوية التالي. هي كانت عندها محضنة مدرسية
1: هاي.
2: وتم غلقها في سنة 26 في أوائل 26 لخروقات. والسيد المتفقد لحقة عنده تقارير ما نحبش ندخله في الديتاي بتاع التقارير. المهم ووقت اللي حطت وأني نشكر لحقة هناك ولو أنه قلت لكل واحد خدم خدمته وكانت سابقة السيد المتفقد قال هذه أصلا هي الاسم ما نحبش نشهر بالاسم الاسم هذا بالذات لا يرتقي حسب الفصل 146 باش تتعامل مع الأطفال.
1: معناتها من الأول كان واضح المتفقد في الموضوع متاعه.
2: المتفقد هاي قلت لك لحقيقة فما تدابير ومعناها تدخل الناس الكل تدخلت في الوقت مالوريزمون. قلت لك الشأن معناها ما ينجمش يدخل السيد المتفقد في الفضاءات الفوضوية والشأن مازال ما خذتش الرخصة.
1: فوالا ما خذتش وصل الإيداع متاعها باش نكونوا واضحين.
2: مازال كي ثبت مازال كي ثبت الدوسي. وبعد هو جرت العادة المتفقد يمشي يعاين الفضاء. هو الاسم شوكون يعرف خطر هي ما بها وطلع قرار فيها غلق وغلق. والسيد الوالي لحقة تدخل وعمل غلق فوري للمؤسسة القديمة.
1: وقتاش إذا تم التدخل باش تم غلق المؤسسة القديمة؟
2: في 2016
1: خطر مبارح رئيس الغرفة قالت فما خرج قرار غلق لكن لم ينفذ.
2: لا
1: فوالا تأكد معناها أنه تم غلق.
2: أي الحقيقة لهني فما لجنة هو تم غلقها أكيد. وحتى سيد الوالي عين معناها لجنة وإلا نعرفه كونه خرجت لجنة في الخصوص هذا.
1: واضح. باهي خلينا في موضوع الروضه معناتها اللي هو يشملكم وتحت معناتها اليوم تحت فالا اليوم شو اللي صار في تطورات الموضوع هذا؟ امبارح قلنا تم غلق الروضه بالقوى العامه هكا ولا لا؟ اليوم الوحدات الامنيه قامت بايقاف صاحبه الروضه.
2: تدابير أمنية تعطيك عليها التدابير الأمنية. احنا ندخلوا كان اي بالنسبة احنا مصلحة الطفل مصلحة الطفل هو التدخل مندوب حماية الطفولة الفرقة المختصة الشؤون الاجتماعية معناها وحدة النهوض بالشؤون الاجتماعية وقاضي الأسرة معناها التدخلات المستعجلية التي تستوجب التدخل والتدخل العاجل قامت بها كافة.
1: شو عملتوا بالضبط؟ هات نفسروا معناتها مصالحكم شو قامت بالضبط يعني إحاطة نفسية معناتها شو بالضبط؟
2: أول حاجة قمنا بتوجيه الساعة معناها كلمنا المكتب حماية الطفولة يستدعى الأم ويسمحها خطر هو اللي عنده التدابير هذية. ومن بعد لحقيقة تم توجيهها لوحدة النهوض بالشؤون الاجتماعية تم إعلام قاضي الأسرة وأخذت التدابير الاستعجالية لديجا فيكسينا دات غدوة اللي هي البارح. البارح هي الفازة واليوم معناها التدابير الاستعجالية وغدوة جلسة استعجالية.
1: غدوة جلسة استعجالية فقط حاجة بركة نعرف هي مهام قوات الأمنية ما انت تأكدها ولا ما تأكدهاش تم إيقاف صاحبة الروضة قانون معناتها؟
2: والله ما نحبش ندخل فيه لحقيقة. الأمن هو اللي ينجم يعطيه لك. الفرقة المختصة لحقيقة تعليمات جاتهم من سيد الوالي الفرقة المختصة يعني المشكر فيه هو سرعة لحقيقة سيد معتمد المكان معناها بالوقت تصل بينا حتى كيرينا معناها التدابير الكل كانت استعجالية وهذا الكل راهو مصلحة الطفل.
1: واضح. شكرا سيدة بهجة قادر يعطيك الصحة المدوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من المونستير. شكرا على كل هذه التوضيحات. يعطيك الصحة. 7:28 على موجاتنا اللي قناة متواصل معكم حتى 9 ما ديونا فهم كل ما

0: ספורטי. על רדיו NFM, מעיפות הקשיי. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا أهلا وسهلا. التعرض إلى الأطفال داخل رياض الأطفال، سوء المعاملة اللي تعرضوا لها الصغيرات في رياض الأطفال وفي ضاء الروضة ولا في محيطها ولا في خارجها، شو القانون يقول في الموضوع هذا؟ شنية الأنواع الساعة متاع سوء المعاملة هذي؟ نمشيو فيهم بالتدرج ونمشيو مع القانون زي ده شنو يقول، ونحاول نعملوا فوكاليزاسيون على الحادثة شوية متاع المونستير. ديما سلطة تقديرية تقعد القاضي، لكن احنا نحب نقول شنو القانون يقول في مثل هذه الحالات. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. الأستاذة مريم الويتي بوعصيدة، الأستاذة المحامية، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مساء الأنوار،
1: شنا حوالك؟
2: نتحيشك إن شاء الله بخير يا ربي، وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي صغيراتنا ويعطيكم ألف صحة على اختياركم لهالموضوع اللي هو مهويش راهو الأكتواليتي أكهو، أما اللي راهو قاعد الظاهرة هي اللي تمشي وتتفشى نهار بعد نهار.
1: باهي، الجمعة هات نفسروا شنو اللي قاعد يصير، شنو ما الوضعيات، والقانون ماذا يقول؟
2: باهي، هو شوف الموضوع هذي اليوم ما يقتصرش على مربية ضربة طفل صغير اللي هو مليكة ويحميه، ونتوجه بكل عبارات المساندة للولية متاعه. أما أحلى الموضوع أهم وأخطر وأعمق. الطفل اليوم اللي قاعد يتعرض للضرب المبرح راهو تعرض له وهو في فضاء يفترض أنه يكون فضاء حماية ورعاية. ومن قبل شكون؟ من قبل المربية، ما نعرفوش، سمحني، هل ترتقي الإنسانة هذية باش تكون مربية وترتقي لكلمة مربية وإلا لا؟ أولا إذا نفسروا اللي العنف راهو بجميع أنواعه، واللي فما القانون عدد 58 لسنة 2017 اللي ناهض كل أنواع العنف للمرأة، مناهضة كل أنواع العنف ضد المرأة، ومش المرأة هو هي الأطفال زي كيف كيف المرافقين لها. يعطينا شو معناها العنف ويعطينا أنواع العنف، عدد العنف المادي، العنف المعنوي، العنف الجنسي، والعنف غيره من الأنواع اللي أنا نعتبرهم شخصيا نفس عندهم الخطورة، خاصة كي نحكيه على جنسي ومعنوي ومادي. اليوم القانون التونسي باش ندخلك أكثر في الإطار القانوني للوضعيات هذية. كي تكون الضحية طفل قاصر، نرجع بأساس إلى مجلة حماية الطفل، ونرجع كيف كيف إلى أحكام المجلة الجزائية اللي تنظم لنا الجرائم وشنو العقوبات متاعها، وزادة كيف كيف نرجع إلى القانون 58 لسنة 2017 على خاطر ديما تعاود تجبد الأطفال القصر اللي هما مرافقين إلى المرأة، وبعدها ونحكيه على الفرق المختصة اللي تتعهد كيف كيف بالجرائم هذية وقت اللي تكون مقترفة ضد القصر. لمين نحب نعطيك الوضعية اللي احنا فيها هذه بالذات؟ فيها ظروف تجديد. احنا عنا لهنا قدامنا زوز جرائم، هاني باش نفسر نكون نقولهم لك، عنا جريمة الاعتداء بالعنف، وعنا جريمة اخرى زي كيف كيف اللي احنا ديما ننساوها اللي هي عدم التبليغ على حالات التهديد اللي تمارس على الصغير. الظروف التجديد هذه شنو؟ احنا عنا كل عقوبة اللي باش نحكيو عليهم توا تضاعفوا وقت اللي يكون شنو، وقت اللي تكون ثم الضحية طفل قاصر، ونحكيه على طفل قاصر لهنا نحكيه على وضعية استضعاف نظرا لصغر سنه، ووضعية تجديد أخرى وقت اللي يكون مرتكب العنف هذايا هو الشخص المعتدي عنده سلطة معنوية وسلطة فعلية على الضحية بحكم الوظيفة متاحة كما لهنا المربية وإلا المدرسة المعلمة وإلا غيره. به هون لهنا وقت اللي تكون فما مديرة ولا مسؤولة ولا أي إنسان كان داخل الفضاء التربوي وشهد حالة الاعتداء سكت وإلا تعمد أنه يتستر عليها ولا ما يعلمش عليها في الفور، فإن نحكيه لهنا على إفلال بواجب الإشعار على حالات التهديد، والشخص هذية يكون عرضة لخطايا مالية من 50 إلى 100 دينار، هذا بالنسبة لعدم التبليغ. نمشي وتولي أخطر من هذا اللي هو جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداء بالعنف الشديد اللي نظمته المجلة الجزائية في الفصل 218-219 وما بعدها. لهني نحكيو على قصر كما حكيت لك اللي راهو فما ظروف تجديد عنا صغير من هنا في حالة استضعاف نظرا لصغر سنه، ومن الجهة الأخرى عنا شخص عنده سلطة معنوية وأدبية وفعلية كما المدرسة، فإن نحكيو على ضعف العقوبة السجنية، نحكيو على عامين حبس،
1: عامين
2: سجن، نحكيو على عام حبس، نحكيو على عامين حبس. والأكثر من هذا اللي نحب نقوله، لوقت يكون الاعتداء بالعنف يخلف للصغير هذايا عجز وإلا إصابة جسيمة، ما تنحكيه على سقوط بكلامنا نحن، فإنه لذنه نحكيه على عقوبة سجنية توصل ل 12 عام مهما كانت درجة السقوط، هتكون شي 1% اليوم عنده سقوط صغيرة ذاك، فرانا نحكيه على 12 سنة حبس.
1: فوالا معناتها راهي مش لعبة، مش يكون في بالكم
2: ما هيش لعبة، وغيراتنا أمانة عند المربين هذوما، ونرجع لهم بعد في الخاتمة. لأننا نحب نتوجه للسادة المستمعين وبالأخص للسادة الأولياء اللي يلقى صغيره اللطف عليه في حالة من الحالات هذية، إما يكون عنف معنوي، إما يكون عنف مادي، إما يكون هرسلة متواصلة، فراه الولي لهنا لازم يتدخل. شنو يعمل؟ خلينا نفسروا له شوية ونوصحه. لهنا أولا لازم حماية الطفل، لازمك تخرج الطفل على جناح الفور من دائرة الخطر اللي هو موجود فيها. ثانيا لازمك يتم فحصه طبيا عند طبيب استعجالي وقت يكون فما إصابات، فما جروح وإلا فما غيرها، لازم بالوقت يتهز الصغير للاستعجالي المستشفى. ديما رانا نحكيه على إتاتيك بوبليك، فهمت؟ وخاصة لازم تكون فما شهادة طبية دقيقة تقول الحالة متاعه بالضبط.
1: واضح.
2: كما نعرفوا اللي الاعتداء بالعنف لهنا حتى يكون عنف مادي، كما عنده أضرار بدنية راهو عنده أضرار لهنا جسيمة اللي هي أضرار معنوية. هذاك علاش من المستحسن كل ملف متاع عنف ضد قصر يكون فما تعهد نفسي في الوسط، ماذا بينا فما متابعة نفسية للصغير هذا.
1: واضح.
2: كيف من بعد راهو لازم الإعلام الفوري لمندوب حماية الطفولة، نتوجه لها بتحية كنت نسمع فيها، ديما نتوجه الإعلام الفوري لمندوب حماية الطفولة المختص ترابيا اللي هو موجود في نفس البلاصة، وتقديم شكاية جزائية، يا إما تهز صغيرك وتقدم به في 24 ساعة هذيك إلى أقرب مركز أمن وإلا أقرب منطقة موجودة غاديك وتقدم بشكاية في حق صغيرك، وإلا تمشي تعمل عريضة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. وهون راني ديما نأكد على ضرورة إنك تدعم الشكاية متاعك بالأدلة. نحكيو أدلة في الوضعيات هذه شنية؟ عادة هي تسجيلات كاميرا المراقبة، لأنه عادة ونورمال ما لازم موجودة في كل حضانة، في كل مدرسة، في كل معهد تكون فما كاميرا مراقبة هي تحرص لنا أموا وتراقب على سلامة الصغيراتنا. دونك يجي تسجيلات كاميرا، شهادة شهود للناس اللي تكون متواجدة غاديكا، الشهادة الطبية اللي هزيناها من السبيطار هذيك تكون مرفوقة باش نعرفوا قداش من يوم راحة، صور شمسية كان فما إصابات اليوم زرقة انتفاخ أحمر هذيك الكل ماذا بينا نصوروه ونوثقوهم بعد نعملوه معاينة عن طريق عدل منفذ. هذوما كلهم يكونوا أدلة ينجموا يدعموا الشكاية متاعك باش ينجم صغيرك اليوم يلقى الحق متاعه. ديما نقولها أنا، الحق اللي ما يكونش عنده دليل راهو يساوي العدم. وين راني ديما نقول في الختام، بربي اسمح لي أني نتوجه لكافة المحاضن وكافة الدرس وكافة المعاهد، راهو المربي اليوم اللي عنده صغير ما بين يديك راهو الصغير ذاك مليكة وراك تتحاسب به قبل الولي وقبل القاضي وقبل الضابطة العدلية وغيرها. فراهو الأمانة هذيك تحفظ عليها، والسلطة اللي عندك عليه أنت كمربي اليوم راهي سلطة أخلاقية وقانونية قبل ما إنها تكون سلطة مهنية.
1: فوالا.
2: فعلى هذية استهلوا في صغيراتنا.
1: فوالا. هو شكرا على الإيضاحات، لأنه مثلا للأم اللي كانت حاضرة معايا في البداية تقول لي أنا ما نعرفش نقرأ معناها، وما شفتش الفيديو منذ البداية، معناتها اليوم تقول ما نحب حتى شيء كانني ناخذ حق ولدي. هو الحمد لله المندوبية تحركت ومندوب حماية الطفولة تحرك والقضاء تحرك.
2: الحمد لله فما إثارة الدعوة العمومية حتى من عند النيابة بغض النظر عن الأم، راهو في عديد الحالات ما تكونش الأم هي الشاكية، ساعات الام هي بدها راهي تكون في حاله استضعاف. دونك رانا ما نلوموش على الام، ما نلوموش على تضارب في التصاريح، ما نلومو حتى شيء. الحاجه الوحيده اللي نشوفوها اللي عندنا طفل صغير عمره 5 ولا 6 ولا 7 سنين قاعد يتضرب ويتهان ويتذل. دونك لوبجيكتيف نتاعنا اليوم ان كل صغير كي نبعثوه باش يقرا يكون محمي بالقانون.
1: فوالا، شكرا على كل هذه التوضيحات، يعطيك الف صحه استاذه. شكرا على هذه القراءه القانونيه في كل الوضعيات اليوم الاستاذه مريم الواتي بوعصيدة الاستاذه المحاميه. شكرا لك. 37 دقيقه على موجاتنا.
0: في 60 دقيقه

0: ترانزي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. تطورات الحالة الصحية للفنان الممثل الكبير عيسى حراث، نداءات كانت على مواقع التواصل الاجتماعي لإيوائه بالمستشفى العسكري، قالوا انه حالته الصحية تدهورت. شنية وضعية الفنان التونسي الكبير عيسى حراث وشنية اخر المستجدات في هذا الموضوع؟ نحكي فاتو تسويتا. المدير الجهوي للصحة بصفاقس دكتور حاتم الشريف، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا غدا، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات ديوان أفهم.
1: شكرا على قبول دعوتنا دكتور، أهلا وسهلا. شو حواله ساعة الفنان الكبير والقدير عيسى حراث؟ شنية حواله الصحية وكيف تم التعهد وتدخل معناتها لعلاجه؟
2: شكرا، ان شاء الله نقولوا لاباس وبحب ان شاء الله نتمنى له الشفاء في اقرب الاوقات، في اقرب الاجال ان شاء الله. هو بتاريخ 24/9 تم قبول سي عيسى بالقسم جراحة الاطفال بالمستشفى الجامعي الحبيبي بوديبا، وتم بالطبيعه خضوع لفحوصات على مستوى السكانر وكل الفحوصات اللازمه بالطبيعة، والعناية به والعلاج بالطبيعة على مستوى المستشفى الجامعي الحبيب بوقيبة، بالتحديد كما قلت لك تحت إشراف الأستاذ بودوار. هذا نتاعو بدا مستقر إن شاء الله. أنا كي نحكي مع الأستاذ رئيس القسم يقول لي إن شاء الله نقولوا في تحسن على مستوى الصحة نتاعو، يتمتع معناتها بحالة مستقرة إن شاء الله، بدأنا ما تصيرش مضاعفات بحول الله ذلك، وقد يواجه حولنا كل بصفة مستمرة لزيكسامة كومبليمنتار بعد توسكي فحوصة تكميلية لمراقبته إلى جانب إخضاعه لبعض الأدوية، باش إن شاء الله يا ربي يشفى في أقرب الأجل.
1: فما نداءات يقولوا معناتها نقلوا إلى المستشفى العسكري وغيره، هل تستدعي معناتها الوضعية متاع الفنان الكبير عيسى حراث أنه يتم نقله معناتها بصفة مستعجلة للمستشفى العسكري؟
2: هي باتصالي أنا برقة من زوجته والعائلة، تم حاولنا بالشباب مثلهم أنهم يكون يتواجد بالمستشفى العسكري بالطبيعة لعدة اعتبارات. زادة احنا ديما نقول المريض ما عندوش كان العلاج الطبي ثم العلاج النفسي والراحة النفسية للمريض، خاصة انه كان كان عنده علاج سابق بالمستشفى العسكري وعنده دوسي غالي وعنده ملف طبي غالي، ربما بزحمة العائلة حبوا يزور المستشفى العسكري. وبالطبيعة دخلنا على مستوى مشكورين جدا أطباء المستشفى العسكري، وقبلوا أن يكون على الأقل بالنسبة لكي مزيد كومبليمون دو بريز أون شارج في انتظار الحالة نتاعو تستقر أكثر، وبالطبيعة إن شاء الله ويقع رجعوا إلى المستشفى الحبيب الغالي لتلقي العلاجات اللازمة. على مستوى الحالة نتاعو هي حالة مستقرة ما دار كدومة مضاعفات معناتها مبنى، ولكن ان شاء الله نقولوا لاباس بحول الله، واحنا تو في تواصل، هو تو في طريقه الى المستشفى العسكري. قسم الاعصاب الطبي بالمستشفى العسكري مشكور الاستاذ جلال زوالي، تم قبول هذا المريض واحنا بتواصل وتواصل معهم وللاطمئنان على حالته. كنا تو في الطريق الى المستشفى وتو كنت اتصال مع زوجته، وان شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير بحول الله، والباقي بعد كل شيء على ربي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه، ان شاء الله ربي يقيمه سالم يا ربي. انطلاق نشاط طب القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي في صفاقس، تفاصيل هذا النشاط دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي بصفاقس للصحه.
2: تعرف اللي سيد وزير رك معناتها أحدث المستشفى الرقمي بوزارة الصحة وبالطبيعة بخلص منه كذلك معناتها قم قام وأعطانا الإذن باش نقوموا بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة فرع الساقس. انطلقنا منذ 17 شهور في العيادات الطبية عن بعد من ناحيه بعض الاختصاصات خاصة الطب النفسي للأطفال على مستوى مستشفى جبني قاطمة القسم زي كذلك بسيكاتري دلاديز وعديد الاختصاصات إلى جانب قسم الاختصاصات عن بعد في بلد الأعصاب وهنا مرض الأعصاب مع مستشفى جبني وبالطبيعة عم على الولاد وزارة بالتحديد جائز انطلقنا كتجربة زادة أولى على في هذه المنظومة الصحية وفي المقول الصحوة الرقمية في قطاع الصحة لتشهدها بلادنا الحمد لله. انطلقنا في أول عيادة عن بعد لطب القلب والشعري بالطبيعة مع تبدينا شوفنا عدد من المرضى ومش تتواصل هذه وإن شاء الله نعموها على بقية الجهات اللي

0: fazer só um teatro giro de cantador.
1: Giro
0: de cantador, e até o tema da cena, e a rei, o e como brilha. جاءت او المتطلبات اللي يجوز يعملها في المريض، واذا الحاله نتاعه تطلب ان لا قدر حتى دخل مستعجلي او وصلت العلاج عن بعد او دي زيكزامان كونفيرمونتير. كان تجد ان ناجحه جدا خاصه المرضى اللي هما في مراقبه مستمره، معناتها باش تحول من مكان الى مكان اخر. باش يشوفوا له لي بيلون، باش يشوفوا حالته من بعيد عن طريق طبيب عام يكون موجود تحت المريض.
1: واضح.
0: اتصال مباشر مع الساده الجامعيين اللي طب القلب بالمستشفى الجامعي لهذه الشكل تحت اشرف الزراعه الاستاذه ليلى عبيد.
1: والربط يكون مع المستشفيات الجهويه اساسا معناتها، ولا مع كل المستشفيات معناتها الربط مع شكون اساسا يعني؟
0: بالتعلق مع المستشفيات، اي مستشفى اللي متوطين بالمستشفيات الجاويه، اما منظومه الصحه الرقميه ان شاء الله عن قريب العاجل تنطلق زاد في الخط الاول. احنا انطلقنا عن المستشفى بيعلي، مستشفى بيعلي والخط الاول ومال جديسه، نعملوا في منذ 17 شهور في الاختصاص الطب النفسي عن بعد، معناتها تم منظومه، هو شنو المنظومه الرقميه لازم تكون موجودة باش نجم نتواصل مع كل المستشفيات مهما كان راسها كيف تونس مدينة تاب بينا مع الشعر مع النغو مع الأعصاب مع جابس عن بعض. دونك يكفي أن يكون الربط موجود بين المستشفيات وبالطبيعة عن طريق المستشفى يعني بوزارة الصحة، الوحدة المركزية هي اللي تطلب، وزارة الصحة هي اللي تطلب العيادات هذه.
1: فوالا هذا هو. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ان شاء الله ديما معناتها القطاع الصحي في تقدم اكثر واكثر، هذا بطبيعه يعود بالنفع كان على صحه المواطنين، هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحه المدير الجهوي للصحه بصفاقس دكتور حاتم الشريف، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا وصل معكم مشوارنا، مرحبا، تحيه للانترنت وكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا راديو ان اف ام لايف، دليل ضفلاوي، اكرم بوبكر، معز المندوبي، فارس العياري، سلوى بن سعيد، ياسين حمدي، معز المندوبي، شكرا شكرا على تواصلكم، يعطيكم ألف ألف صحة. أم عبيد الله مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي ليك. نصاف الدهش، أكرم بوبكر، مرحبا مرحبا مرحبا بكم جميعا، وشكرا على التفاعل، يعطيكم ألف ألف ألف صحة. وشكرا لكم دكتور زادة، مرحبا أهلا وسهلا. شكون موجود وأنا ما سلمتش عليه، مرحبا مرحبا، كل الناس كل مرحبا، وإن شاء الله لم يشمام زادة، مرحبا أهلا وسهلا، كان فيكم شكون ما شفتوش، شكرا لكم. أحنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا حتى للتسعة نتاع الليل، هكا ما للتسعة فوالا الأخبار والأخبار الرياضية، مرحبا بالجميع.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: يون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام، عسلمة. الاستعدادات لانطلاق الدورة النيابية العادية 26 و 2027 و 2000. أبرز محاور اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بوتربالة. وتقرر في هذا الإطار وفق بلاغ للبرلمان برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم الخميس 8 أكتوبر يخصص للتداول حول الاستعدادات لدورة البرلمانية بما يساهم في مزيد تحسين وتطوير الأداء البرلماني وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة القادمة. كما نظر مكتب البرلمان في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب لعدد من أعضاء الحكومة وقرر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تعلن عن فتح باب تقديم ملفات ترشح لإسناد البطاقة المهنية بعنوان سنة 27 و2000 ابتداء من 1 أكتوبر الجاري. واللجنة تدعو المؤسسات الصحفية إلى تقديم الوثائق المطلوبة سواء لتجديد البطاقات أو الترشحات الجديدة في أجل أقصاه يوم الجمعة 30 أكتوبر 26 و2000، وتوزيع استمارات نموذجية قصد تعميرها من قبل الصحفيين الذين يبشرون المهنة فعليا، وإرجاعها ممضاة من طرف رئيس المؤسسة في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري. وحدات الحرس الوطني بمدنين تنفذ اليوم جملة من التدخلات الميدانية المتعلقة بهدم وإزالة البنايات الفوضوية والأحداثات المستجدة المركزة على الأرصفة وعدد من الأكشاك غير القانونية، وذلك تنفيذا لقرار مقاومة البنايات العشوائية والانتصاب الفوضوي وفق ما أكده مصدر أمني لديوان اف ام. وشملت الحملة وفق المصدر ذاته مداخل مدينة مدنين وطريق السيارة تونس مدنين، وذلك بهدف الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الفضاء العام واحترام أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية. رئيسة جمعية النساء أولا حياة قدري تعلن اعتزام الجمعية بالشراكة مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظيم سلسلة من حملات التقصي والقوافل الطبية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية والتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية ولا سيما سرطاني الثدي وعنق الرحم. والقدري توضح أن الجمعية ستنظم يوما مفتوحا بمقرها يخصص للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية إلى جانب تنظيم قافلة طبية بمستشفى رديف يوم 27 أكتوبر وأخرى بمستوصف السعيدة يوم 28 أكتوبر الجاري، إضافة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا بهدف استهداف المناطق الأكثر تشخيصا لهذه الأمراض.
2: تعتزم جمعية النساء أولا خلال شهر أكتوبر وبالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي تنظيم العديد من حملات التقصي والقوافل الطبية للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بالشراكة مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. إن شاء الله باش يكون عنا موعد في مقر الجمعية في يوم مفتوح خاص بالتقصي المبكر للسرطانات الأنثوية، كذلك باش يكون عنا يوم 27 بمستشفى رجيب ويوم 28 بتوصف السعيد، وكذلك يوم آخر سيحدد في الإبان وذلك في المناطق الأكثر تشخيصا لوجود هذا المرض.
1: وفي الشأن الدولي، بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة السفن تكشف عن توقف شبه كامل لحركة العبور في مضيق هرمز منذ منتصف الليلة الماضية، وذلك عقب تقارير عن استهداف 4 سفن أثناء عبورها المضيق يوم الثلاثاء الماضي وفقا لما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. مجموعة إنزال بحرية أمريكية تغادر ميناء سان دييغو باتجاه منطقة الشرق الأوسط وعلى متنها أكثر من 2000 عنصر من قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه توقعات بشأن انتشار عسكري أمريكي واسع في المنطقة مع ترقب وجود 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري بالقرب من إيران بحلول نهاية نوفمبر القادم بحسب المسؤول.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان اف ام، صوتكم. انف انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الاهم الماتشوات معنا. ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. ديوان فام الراديو اللي تسمعك
0: صوتكم.

0: سبورت. فلاش سبورت. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وعلى هامش ندوة التصدي لظاهرة العنف الملاعب أدلى بتصريح إعلامي بخصوص الأجواء في المنتخب الوطني التونسي والنتائج في الفترة الأخيرة.
1: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف، ما نسمعوش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم تونسي. والله فما ظروف، شاف الإدارة الفني والإدارة الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
0: الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة تقرر تأجيل النظر بخصوص اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد مستقبل المرسى. تأجيل جاء بعد اجتماع اليوم العشية بطلب من الممثل القانوني لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، فيما سيتم البت في الملف في اجتماع الرابطة المقبل. نذكر أن النجم كان تقدم باعتراض على خلفية قيام المستقبل بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت واحد بلاش للجناوية نهار 12 سبتمبر 2026. مصدر طبي صلب النادي الرياضي الصفاقسي فند خبر إصابة المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. نفس المصدر يقول أنه مونديكو كان تغيب عن تدريبات البارح بسبب إجراء فحص عيون وعاد اليوم للتدريبات مع الفريق. وبخصوص علي معلول أشار نفس المصدر أنه لا يعاني من إصابة، ومنح الإطار الفني راحة خاطفة صحبة أيمن دحمان بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب الوطني التونسي. ذكر الفريق يواجه بعد غدوة في مباراة ودية نادي واحد قبلي باستاد طيب المهيري بداية من ساعتين ونص. لاعبي نجم المتلوي قاموا اليوم بمقاطعة تدريبات الفريق بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد. اللاعبية غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة اليوم العشية بالملعب البلدي بالمتلوي، طالبوا بتسوية الوضعية المالية، مع العلم أنهم كانوا قاموا بإضراب لمدة 3 أيام في بداية الأسبوع الجاري. نجم الساحلي برمج مباراة ودية أمام تقدم ساقط الدير نهار السبت بداية مساعتين ونص في أولمبي سوسة، مباراة تندرج في إطار التحذيرات لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كويروش بعد الهزيمة الثقيلة في أكرا ضد غامبيا 4-2 ضمن تصفيات كان 2027. كويروش تولى قيادة منتخب البلاك ستارز في أفريل 2026، كان قاده إلى الدور الثاني من مونديال 2026. الختام بأبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية. أذربيجان ليختنشتاين نهاية المباراة 0-0، بقيت الماتشوات في 20 دقيقة. مالطا جبل طارق، منتخب ألمانيا ضد سربيا، اليونان ضد الطواحين الهولندية، دنمارك ضد منتخب البرتغال، ويلز ضد النرويج، وأيرلندا ضد منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافا.net. كان معكم قدور في رمينا.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. النهار متسمي على صباحه
1: والصباح رباح
0: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبيعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي ديوانا فام صوتكم في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9 ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم هكا يبدا الصباح على ديوان اف ام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعه

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل نظيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، شكرا كون عملتوا جاوب على الموزيكا اللي عادينا هيلكم ألفة برمضان. الحقيقة تسلطينا صوت متميز ومتميز جدا. نرجع لمواضيعنا وسط السلوكات المتجددة على الأوساط التربوية، وصلي قاعدين نشوفوا فيه الأيامات هذية واللي نسمعوا فيه، ومن تجاوزات قاعدة تصير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو دور المربي في توعية الناشئة؟ شفنا فيديوهات على لي ريزو سوسيو باش يوصلوا أكثر ربما للتلامذة. شفنا أساتذة يتوجهوا مباشرة معلمين للصغيرات باش يوعيوهم شنو دورهم. ومن بين الفيديوهات اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذة دانيمان المندوبي باش تكون ضيفتنا في المباشر، نحكي معها تويتر. فيدباك ضيفتنا الأستاذة نريمان المنوبي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: عسلامة. مرحبا مدام هدى،
1: مساء الفل، أهلا وسهلا.
2: شكرا على الاستضافة.
1: أنتم أولياء وعندكم قلنا معتها دوبل رول هكا ولا يعني؟ أنت مربي وولي لصغارك في الدار، ومربي زادة لصغيرات الناس اللي هم أمان يجيوا يقرأوا عندكم. في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه ساعة، شنو توصيفك للوضع اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه من تجاوزات ومن حالات ومن قاعدين نسمعوا فيه يوميا، وشنو دورك كأستاذة في الموضوع هذا؟
2: اليوم عن أزمة أخلاق كبيرة في تونس، وأنا نشوف البلاد دقت ناقوس الخطر بأتم معنى الكلمة. على الشيء اللي نشوفه فيه طاغ الشارع التونسي والتصرفات الشباب نتاعنا في الشارع والكل. أنا مش نحكي معناتها في القراية، في الكلاس، في الليتابيسمون الموسى اللي قري فيها، ولا قريت في برشا بلايس معناتها في المناطق زادة واه. العوام هذية وخاصة السنة شيء كارثي بأتم معنى الكلمة.
1: السنة بالذات معناتها؟
2: أي سنة أنا لاحظت الوضع كارثي. هو بدأ من عامنا، ولكن السنة نزلنا في الغونتخي، فهمت؟ شيء تفاقم كبير برشا، وولت مسألة أمن قومي معناتها. تعليم والتربية في تونس مسألة أمن قومي. هو ديجا يقول لك كانت مع تحب الدولة اللطفة بس تبدأ ضرب الأسرة والتعليم، فهمتني؟ دونك يزلنا نقفوا الحكاية هذه. ومو غدوة تلزم، مش معناتها بناخذوا قرارات مصيرية يليتها معناتها حتى البريود اللي فاتت. أو مثالش حتى غدوة النجم حتى مع الصباح، فهمت؟ الحق راهو ماهوش كلام فضفاض، وماهوش هكاك بلاتوات نحكيه ونحكيه ونحكيه. يلزمنا نقفوا.
1: كيفاش نقفوا؟ شنو اللي لازم يصير توا؟ شنو دورنا معناتها؟ دوركم انتوما مثلا كمربين، انا شفتك في فيديوهات تتوجه مباشره، مثلا من الفيديوهات اللي دارت على لي ريزو سوسيو تحكي للصغيرات، معناتها كيفاش لازمهم يختاروا اصدقائهم؟
2: اي انا من قبل معناتها عندي برشا نهبط فيديوهات، وديما نحكي في الشأن التربوي، نحكي في شأن التلامذة وندرب على الاتيكيت معناتها تصرفات السلوكيات الحكايات هذوما الكل. بالصدفة معناتها اليوك الفيديوهات هذوما الاخراني معناتها، وهذا اللي اليوم ضارب زادة معناتها كيفاش يقولوها الموضوع، خطر بالحق من قبل مسني ويوجعني معناتها كده صغير كمنا كم يغيب الوضع، فهمت؟ ما تجمش تشوف حاجات وتغض النظر. ديجا حتى في نقاشات ولا ندوات حضرت لها ما بجيما ناس في المواضيع نجبدو فيها، راهو كيما العنف تو. العنف نحكيو عليه مثلا من عمناول، اللي هو مقبل بدا العنف مقبل عنده برشا تو، خاطر ما نخليوش الامور تتفاقم. هذا هو. وكان مش نحكيو معناتها على وزارة التربية، راهو المقاربة شاملة ما تخصش كان وزارة التربية،
1: تخص المجتمع ككل. ولا
2: تخص المجتمع ككل، لازم تكون مقاربة شاملة متداخلة فيها برشا اطراف واجهزة من الدولة، فهمتني؟ مثلا نعطيك ان اكزامبل، يلزم مثلا تعديل توقيت العمل في تونس، باش الناس الكل تخرج الستة نتاع العشية وباش توصل دارها مثلا السبعة كل الدنيا ظلام، والصغير هذاك اللي يخرج ديجا من الخمسة نتاع العشية وين يمشي، فهمت؟ ضايع نهار كامل ديجا. تو مثلا قبل المرأة شدت الدار، توا نسي كل تخدم معناتها صغير وحده يطلفع حكاكه في الشارع ولا يروح للدار ما يلقى حتى حد شنو باش يلتجئ ما هو يا تليفون يا معشان معناتها الانترنت ولا انترنت لهنا النجم زاد معناتها يقع حضرك المواقع المشبوهه فهمت هذه حاجه صعيبه معناتها احنا من غدوه ما نجموش نحضروهم نجموا فما حاجات راهو سهله نجموا نعملوها حاجه اخرى مثال عندك رقمنه الاداره احنا كنا نعرف كثير رقمنه الاداره راهو تنجم معناتها يقع مراقبه التلميذ ونتائجه والولي يوصل له كل شيء يخص صغيره فهمت فما مقاربه امنيه تو الدروج معناتها المخدرات ولات نحكي لك حاجه احنا فما صغيرات عندنا أكل نقول وإحنا النوارات ريتك في أكل صغار هذوكم العقليين اللي حتى المستوى الاجتماعي متاحهم باهي معناتها إحنا قبل كنا نقولوا الحكاية هذية حكر كان على كل مثلا يعيشوا وضعية هشة ولا حاجة ليه ليه توك صغارك اللي في الابتدائي عرفتك العقليين إبان طول ليه وداخلين في دومانات أخرى على خاطر نهار كامل تلقاهم بوحدهم فهمت دونك لهنا يلزم معناتها الامن كوزاره معناتها وزاره الداخليه هي مقبل محل فما مشاركه والكل اما يلزم تكثيف الامن في المحيط المدرسي فما زاده مقاربه ثقافيه مش كان معلومات للتلميذ زاده انشطه سواء في البرنامج الدراسي والا حتى في الخارج زاده معناتها نشجعوه على ممارسه الهوايات نتاعو ولا الترفيه على النفس حتى التلفزه نتاعنا التلفزه يلزم تكون فيها برامج ثقافيه كل العاب وكل خاطر حتى سلام نحكي معهم ناس قريبت لهم معناتها نحكي معهم ديما يقول لك مادام احنا ما نلقاوش عشان نتفرجوا ما نلقاوش على شنو يلزم فما حاجات معناتها دي مويان دي ديستراكسيون وبربي توا النداء انا معناتها الهيكات وهابش يبداو يعملوا في مسلسلات رمضان ما فيها باس تصير رقابه على المسلسلات وعلى السيناريو قبل ما يتخدموا وقبل ما يتعملوا خاطر راهو انا علاش معناتها انا مقبل نتكلم يا حسيت اللي مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور كبير باش توصل وتاثر على الصغير ولا على الشاب اون جينيرال
1: فما القرار نتاع وزاره التربيه انه الصغيرات ما عادش يخرجوا في لي زور دو كروز ولا وقت اللي يغيب الاستاذ ولا المعلم خارج فضاء المدرسه ولا المعهد ولا المسألة العددية هذا ينجم يحمي صغيرات اليوم من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر اللي قاعده تدور ولا لا
2: والله لهنا مش نحكيوا على الاراده
1: اي
2: علاش الاراده انا نشوف معناتها واللي خرجت بيه ككاريير معناتها سبب من اسباب انهيار البلاد في عديد من الميادين راهو سي لا نوسيون دو كوموندمون اش معناتها اليوم نشوف اللي فماش حتى واحد قاعد يتحمل في المسؤوليه المسؤول لازم يكون ترونشون ديسيزي انا كان خارج مثلا قانون يلزم الناس الاخرين زاد تطبقوا احنا عندنا التوانسه التمليح اش معناتها التمليح معناتها ولا تو وصلنا في تونس معناتها حتى كان يخرج قرار ما نعملش بيه انا فهمتني هذا خطير برشا خطير معناتها ما يلزم كل انسان يحترمك التسلسل الاداري معناتها كل واحد يعرف المكانه نتاعو
1: ما له هو ما عليه هاي
2: صحيح انا كعم نعرف دوري وشنو واجباتي كما مثلا الواحد ما يجي ما يحبوا على الحقوق حتى الواجبات زاد الموظف زاد كيف كيف فهمت يعرف اللي فوقه مدير معناتها يلزم كي يتسن قانون الناس الكل تطبقوا مش لا كاين هو باهي اوكي فهمت
1: فمش تراخي معناتها يلزم فمش تراخي في التطبيق
2: يلزم يكون فما مقاربه شامله راهو ماهوش كان وزاره في حد ذاتها وزاره التربيه راهو الكل مع بعضنا واحنا زاده ككبار تلوموا على الصغار ما نلوموش على الصغار حتى الكبار احنا ما نشوفوش في حاجات كاخلاق معناتها ما عادش تعجب ما عادش تعجب على ذاك تو راهو اليوم الصغير هذاك راهو هو الاب ولا الام وراهي راهو هذاك الزوج ولا الزوجه وهذاك الموظف ولا موظفه مربوط ببعضه هي حلقة متكاملة. مثال المسؤولين خذوا بعين الاعتبار الحكاية هذية ومن غدوة والله ساهل كان حبوا نعملوا دور ثقافة رانا نجموا نعملوها كان مش نعملوا حظر للمواقع شنية هو معناتها ما شاء الله عنا كفاءات لدرجة هذه ما مش كيما البرة معناتها نحضروهم هذوما خاطر عنده ديزيسيني فاسترا وشي يختير اللي قاعد يصير صغيرات قاعدة تتفرج واحنا عارفين حتى في معناتها ليزيتابليسمون سكولير تلقاهم هكا شادين تليفوناتهم متخبين وما نعرفش شنو يعلم هذاك شنو يعلم
1: واضح. شكرا لفضلك أستاذة، يعطيك الف صحة أستاذة داريمان المنوبي. كنا نحكي على دور المربي، دور الأسرة، دور المجتمع. اليوم الكل في السلوكيات اللي قاعدة تصير في المجتمع بتاعنا. ربي يحفظ إن شاء الله جميع الصغيرات، وإن شاء الله كل الناس تتدخل اليوم باش تكون فما نقولنا معناتها منظومة كاملة باش نحميوها الصغار هذوما، يكون فما برنامج كامل الناس كل تمشي عليه. زال اتحاد الفلاحة يحذر من تداعيات التوريد غير المدروس على الإنتاج الوطني. شنو اللي وردناه ويعتبره الاتحاد غير مدروس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
0: احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.6.

0: ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر الوكالة بالأشجار المثمرة والتجارة المغربية سيد إبراهيم الطرابلسي. مساء النور، أهلا وسهلا، شنو أحوالك سيد إبراهيم؟ شكرا جزيلا، مرحبا. التوريد وما أدرك ما التوريد؟ احنا نورد وقت اللي تكون عنا نقص في الانتاج هكا ولا لا؟ وقت اللي يكون عنا وضعية متاع انتاج غير مستقرة نتيجة لجائحة طبيعية ولا لأي سبب من الأسباب. اليوم شنو التوريد اللي تحكيوا عليه واعتبرتوه غير مدروس وموجود في الأسواق متاعنا تو؟
1: شوف، هو العنوان اللي ينطبق على التوريد هو التوريد شر لابد منه.
0: نعم،
1: وقت تدعي الحاجة أن باش نورد منتوج معين فهمت يلزمنا نورد.
0: نعم،
1: فهمت، خاصة اللي مسقفة المواطن مثلا وخضروات بصل طماطم بطاطا، إذا كان فما نقص هذا يمس المواطن لازمنا باش نورده باش نعملوا توازن في السوق. إذا كان فما منتوج يبدأ موجود، منتوج تونسي وقت الصعبة مثلا، ناخذ مثال طويك العنب.
0: نعم،
1: عندنا العنب موجود متوفر، فهمت، اليوم نوردو عنب ما عندوش عنوان كي نورد العنب اليوم.
0: احنا قاعدين نوردو في العنب اليوم.
1: اي طو احنا عندنا العنب موجود.
0: نعم،
1: في الموسم احنا طويك بتاع العنب. ما عندش معنى ان نوردو العنب، فهمت، اذا كان جاء مثلا
0: ويكفي العنب اللي عندنا معناتها
1: موجود. عندنا العنب موجود وموجود بالاسعار كل، فهمت، وانا عاود اقول نذكر ديما راهو التوريد شر لابد منه. راهو اذا كان الدولة، اذا كان المنتوج نقص من البلاد وخاصة الحاجات اللي تخص قفة المواطن لازمنا باش نورد وش نعدلوا سوق. طب ليه سمحني انا كي نشوف اليوم القرارات اللي قاعدة تاخد فيها الدولة ومشكورة في دعم الفلاح في المواسم، في مواسم زراعة، في مواسم تاع الزيتون، فما دعم من الدولة، قرارات اتخذت وقرارات مباركوها. أنك اليوم باش تجمع الصبغة تاع الزيتون تمشي بقرض بأقل وثائق وبأقل أوراق، تحصل على قرض باش تعمل باش تعدي الموسم نتاعك تاع الزيتون، موسم الحبوب، هذا كل مشكور، فهمتني ولا؟ هذا يعني يرجع بالفائدة على المواطن. إذا كان أنا ندعم المواطن كدولة قاعدة تدعم في المواطن باش ينتج، ما عنده حتى معنى أني بعد ما ننتج أنا ويبدأ عندي إنتاج ونجيب أنا نورد، وخاصة وخاصة في الغيران نثبت روايحنا ونعديه الموسم وبعتلين. إذا كان استوجب أن نورده ما قلناش لا، فهمتني ولا؟ مهوش التوريد مهوش مرفوض، أما لكن يكون مدروس أني منجيش أنا في وقت الموسم ونورد. هذا هو الملاحظة متاعنا، فهمتني؟
0: اللي قاعدين وردوا فقط في العنب في وسط الموسم، معانيش منتوجات أخرين؟
1: فما عنب طويكة جاي من مصر. تقول انت واللي قاعد يتروج واللي قاعد يتحكاه، فهمتوا انه العنب غالي، فما العنب الغالي وفما العنب المتوسط وفما العنب الرخيص. اخي هي اصناف تتباع في المرشي، في مرشيات السوق الجمله بصفه عامه في كامل تراب الجمهوريه، راك تلقى الاسوام راهم 3000 توقع 8000، وكل قدير وقدره.
0: فقط العنب معناتها، فماش حاجه اخرى.
1: أو أبو المخاف ما كان العنب قاعد
0: يتلقى،
1: ماذا بينا احنا مازال الموسم مازالو شهر موسم العنب، فهمت، كيوف موسم العنب بعتيني لك أمور أخرى، فهمني ولا؟ احنا نعديه والشهر هذا عندنا منتوج تونسي نحموه، فهمت، خلينا نكمل الموسم بمتاعنا، وبعتيني بعد الشهر هذا من هنا لتفيني كتب ويوف العنب معاش موجود، العنب حتى كان موجود بأقل لي
0: يتيح البردقان وقت هكا ولا؟
1: فمتيح بدأت تيح المدارين اللي جاب تطيح، فما أصناف المدارين هذه اللي تيح بدرية بدأت تطيح، عندها جمعة بدأت تطيح، ما هذه تطيح ما كميات ماهيش كبيرة في تونس، كميات صغيرة مزروعة خاطر مازلنا كي الانتاج هذا مازلنا كي بدينا فيه، أما لكن الشهر الجاي شهر نوفمبر فماشي يولي موجود لعنا المدارين نتاعنا العادية.
0: يقولوا لك راهو العنب 8000 معناتها العنب التونسي أقل حاجة توا في الأسواق قريب 8 دينارات.
1: لا لا، أنا كي نتحدث على الفلاح داعي، الفلاح ما عنده حتى علاقة بالمواطن،
0: هي مزاد المواطن في الاخر زاد وزارة التجارة، وزارة التجارة كي باش تورد هي باش تورد اساسا للمواطن المستهلك هكا ولا لا؟
1: تورد ما قلنا لكش ما توردش، اما كيف تقول لي العنب ب 8000 ونقفوا عند 8000 انا نقول لك غلط.
0: اي كيفاش؟
1: الفلاح ويك يبيع في المرشي بير القصعة والمرشيات الساقس ومقنين، راهو فما العنب ب 3500 3000 حتى 8000.
0: هذا سوق هذا بالجملة هكا ولا؟
1: بالجمله نحكي انا كنتحدث
0: تحكي بالجمله
1: ما عندناش حتى علاقه بالمواطن احنا احنا نهبطوا بالقصعه تجي التجار شيء هذاك موضوع اخر ما بعد بالقصعه وما بعد اسواق الجمله بصفه عامه هذاك موضوع اخر ما يخصش الفلاح
0: إيه لكن انا كيفاش نجم نشري معناتها يلزمني نمشي الفلاح للضيعه نتاعو باش نجم نشري من عنده هكا ولا لا ما نجمش يعني انا كمستهلك نوصل للفلاح هاي المشكله احنا معناتها في بلادنا اليوم
1: انا انا انا انا تحدثت قبل فيه الموضوع هذا باش نقول انا نقول التاجر اللي ياخو الفلاح راضي بالسوم اللي يكون في اسوام مناسبه التاجر زاد يلزم يحترم هامش الربح نتاعو
0: أي.
1: خلي المواطن التونسي بتاعنا ياكل المنتوج بتاعه فمت انت عندك خاصتك الدولة هامش بتعرف حتى 25% احترمه يا اخوي بتاكل بتاكل ب 500 بعود 7000 احترم هامش الربح بتاعك عندك عطاتك الدولة 25% احترمهم فمت زاد من حق المواطن اليوم مش ياكل إذا ونرجع ونقول أخي القرارات اللي اتخذت في دعم في القروض الموسمية الدولة علاش باش نوطف السلعة علاش أنت اليوم الدولة تسعى والفلاح يسعى وأنت تجي في الوسط فهمت في عرض 25% تبع 50% مش معقول زاد
0: فلا فلا
1: الناس الكل تحترم هامش ربحها أنت تحب نتعايشوا مع بعضنا هذا ينتج وهذا ياكل وهذا يتاجر في الوسط ما قلناش راهو الوسيط حلقة لابد منها فهمت أما الوسيط هو الحلقة ما بين الفلاح وما بين المنتج يا أخي نحترمه هامش الربح بتاعنا
0: عتجمع نلقاو الحلقة الأضعف والحلقة المتضررة هي المستهلك والفلاح
1: ديما المستهلك والفلاح يا أخويا أنت اليوم راك تبيع أنت بهامش الربح اللي عطته لك الدولة راهو حتى أنا كفلاح نستفيد راه صحيح المواطن مش يستفيد يا اخويا المواطن اللي كان مش ياخو كيلو ياخو زوز كيلو كيلقاه بسوا معينة فهمني ولا راهو كلنا نستفادوا فهمت راهو اي حلقة من هذوما يصير فيها خلل يصير فيها خلل على المنتوج كامل راهو فهمت خلينا نحترموا هامش ربحنا اخويا فهمت الفلاح بالنسبة للأسوام في المرشيات راهو كي تدخل تشوف الأسوام راهي مناسبة نقول لك زادة مناسبة راهي مصنفة فما المتوسطة وفما الأسوام الباهية اللي تبقاها ناقصة شوية وفما الأسوام الغالية يعني هنا المواطن هو وين يحب يمشي يحب يمشي للباهية قابسوم يحب يمشي للمتوسط قابسوم يحب يمشي للدوزيام شوية قابسوم فهمني ولا لو كلنا نحترمه لو كلنا نحترمه السيركوي اللي احنا فيها بحول الله سميع عليم ولا ليش كحد بسيطة العملية فهمت بسيطة العملية
0: إن شاء الله
1: نحبهم بسطوها وكل واحد يكون عنده وعي أني نربح شوية وهذاك ياكل والفلاح يربح شوية فهمت تو تمشي الأمور راهم فهمت أما نجي أنا اليوم نحب ناخو بثلاثة آلاف نحب نبيع بثمانية آلاف تخيل معقول هذا فهمني ولا
0: واضح شكرا جزيلا لفضلك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالرجاء المثمر والتجارة المغاربية سيد إبراهيم الطرابلسي شكرا على كل هذه المعطيات واصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم 48 دقيقة على موجتنا
2: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: شوفنا اليوم على عشية فيديوهات لنزول الغيث النافع في عدد من مناطق البلاد، أساسا المناطق الغربية والوسطى. المناطق هدية هل أنه بشي تواصل؟ كيفاش كانت ساعة الوضعية؟ شنين المناطق اللي كانت معنية بنزول الغيث النافع؟ هل بشي تواصل الوضع معتها بالوضعية هدية، وإلا بش نرجع إلى حالة الاستقرار؟ نحكي في الموضوع وتفاصيل ولا تتشويتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقوا فيها الفيديوهات والأخبار والمستجدات الكل متاع الطقس. أستاذ عمرو بحبة، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. كيف كان الوضع الجوي مساء اليوم؟
2: اليوم الحمد لله يعني عدة مناطق تونسية شهدت تقلبات، خاصة المناطق الغربية الوسطى وحتى الجنوبية، أساسا ولايات الجسرين وسيدي بوزيد وقفصة، ولو أنه ربما فما حتى كمية أخرى متاع أمطار ممكن أقل في ولاية سليانة مثلا، ممكن حتى جنوب الكاف مش مؤكد، ولكن حسب صور القمر الاصطناعي سليانة وخاصة الجسرين سيدي بوزيد قفصة، وفي الحقيقة ذلك كان متوقع حتى من خلال النماذج العددية، يعني وضعت كمية أمطار خاصة على الجسرين وقفصة وممكن حتى سيدي بوزيد، وكما شفتوا حتى على صفحة المرصد يعني عدة صور وفيديوهات لحتى جريان أودية خاصة في ولاية الجسرين وحتى زادها في ولاية سيدي بوزيد، فما صور حتى من سيدي بوزيد لجريان أودية وحتى أمطار غزيرة. الكتلة مازالت شوية توا خاصة في ولاية سيدي بوزيد قاعدة تضعف بشوية بشوية، تعرفوا التقلبات ديما تكون أهم خاصة حالات عدم استقرار خاصة في العشية إلى غاية أول الليل، والحمد لله يعني تقريبا نجم نقولوا حسب الصور اللي نشرناها فما كمية طيبة خاصة حول مدينة الجسرين، زاد كيف كيف في السند في ولاية قفصة، ممكن حتى في شمال قفصة، في مناطق زادة في سيدي بوزيد بير الحفي خاصة فما صور زادة لجريان مياه في بير الحفي. الحمد لله تقلبات نجم نقولوا طيبة في وقتها وإن شاء الله مازالت متواصلة الأيام القادمة.
1: غدوة كيفاش يكون وضع الجو إن شاء الله؟
2: بالنسبة للغدوة والأيام القليلة القادمة تقريبا نفس الوضعية كيف اليوم، يعني المناطق الغربية أساسا القسرين ممكن سيدي بوزيد ممكن زاد حتى الكاف أو سليانة أو قفصة، مش بالضرورة المناطق الكل اللي ذكرتها، ولكن عموما الولايات الغربية معنية بتقلبات الأيام القليلة القادمة، تقريب صفة شبه يومية، غدوة جمعة 2 أكتوبر حتى نهار السبت ممكن حتى نهار الأحد، تقريب بصفة شبه يومية الأيام القادمة، ممكن حتى بداية الأسبوع القادم. المناطق الشرقية في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة، غدوة مثلا تنجم بعض مناطق الشرقية يعني خاصة جهة الساحل أو حتى ولاية صفاقس وربما بعض الأمطار الخفيفة، قلت ربما محلية جدا وغير مؤكدة. في انتظار الأهم إن شاء الله، خاصة نجم نقوله فترة ما بعد 5 ما بعد 6 أكتوبر مرحلة أولى، وخاصة ما بعد 11 أكتوبر ممكن مرحلة ثانية اللي باش تكون أهم أستاذ هدى.
1: بعد 5 فما منخفض جاي ولا؟
2: دونك فترة ممكن فترة 7 إلى غاية 10، الفترة الأولى ممكن فترة 7 إلى غاية 10 أكتوبر، في الفترة هيكية من المتوقع خلال بعض الأيام نجم يكون نهار 7 8 أو 8 9 وحتى قبل ممكن حتى نهار 6 7 فما تقلبات ممكن باش تكون أهم التقلبات اللي قاعدين يعيشوا فيها توا. يعني من حيث الكميات وحتى زادة من حيث المناطق، خاطر ممكن باش تشمل يعني عدة مناطق شمالية ووسطى ممكن حتى زادة حتى جنوبية. في انتظار الأهم نجم نحكيه على

0: عنوان أمطار أعلى من المعدلات على تونس فترة 5-12 و12-19، هو يمشي بالأسبوع بالأسبوع مش باليوم، دونك يضع ألوان خضراء على تونس وحتى مناطق أخرى في وسط المتوسط، يعني هذا إشارة لنزول الهواء البارد، إشارة لنزول منخفض جوي. ديجا حتى اليوم في آخر تحديث وضع كميات خلينا نقول طيبة ممكن حتى مهمة في تونس، ولكن في الحقيقة من نجموش نعتمدوها كنتيجة نهائية لأنه تتغير كل يوم. كيف كيف حتى النموذج الأمريكي وضع تحديثات طيبة وحتى قوية نسبيا، ولكن مثلا في آخر تحديث ألغاها، وضع كميات يعني عادية جدا كما قلنا، وضع عادي قبل 10 أيام، يعني عادي كون التوقعات تقع ديما تتغير، ولكن يعني النماذج العددية سواء كان اليومية ولا متوسط المدى تلمح وتشير لنزول منخفض جوي. كي وقت اللي ينزل منخفض جوي في فترة كيما هيك معناتها فترة أكتوبر وكنا في سبتمبر، الهواء مازال دافي في بلادنا، رطوبة، حرارة البحر، دونك هذا نجم يخلي التفاعل هذا تكون فما تقلبات نجم تكون طيبة وحتى مهمة. طبعا هذا مش مؤكد 100%، ولكن الاحتمال موجود، والنجم زاد ناخذ أكثر فكرة إن شاء الله الأيام القادمة مع تحديثات أخرى سواء كان اليومية أو حتى الأسبوعية، ولكن معناتها الأيام القادمة مؤكد اللي فما أمطار خفيفة أو حتى متوسطة خاصة غرب تونس، وإن شاء الله زاد فما احتمال كبير كونه زاد فترة ما بعد 5 و6 فما أمطار زاد، في انتظار تأكيد الفترة اللي ما بعد 10 يعني 10 الثانية اللي ربما
1: تكون أكثر أهمية.
0: أي ولا هي باش تكون يعني أكثر أهمية إن شاء الله من حيث الكميات ومن حيث حتى المناطق المعنية.
1: ربي يرحمنا إن شاء الله.
0: أي نذكر زاد أستاذ هدى اللي يوم 5 من كل شهر فما تحديثات جديدة للأشهر القادمة، يعني أشهر خاصة أكتوبر نوفمبر ديسمبر، وخاصة خلينا نركز على شهر أكتوبر هو خطر قريب وديجا دخلنا فيه، نجم زاد ناخذ تفاصيل جديدة على تحديثات وعلى توقعات الأمطار لشهر أكتوبر اللي ديجا بدينا فيه معناتها اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مبارك على التونسيين من ناحية الأمطار، وإن شاء الله بداية كما شهدنا في شهر سبتمبر أمطار يعني كانت طيبة على عدة مناطق تونسية تجاوزت حتى 100 ملم في عدة محطات، إن شاء الله لما لا يكون شهر أكتوبر أكثر أمطار وخاصة من ناحية التوزع الجغرافي، إن شاء الله تشهد أكثر أمطار خاصة في مناطق أخرى، خاطر الأمطار كانت في جنوب تونس طيبة، في الشمال الشرقي، في الوسط الشرقي، الشمال الغربي أقل يعني ولايات باجة جندوبة الكافي الأخير، إن شاء الله الأمطار القادمة تكون موجودة في عدة مناطق تونسية.
1: إن شاء الله اللي ما خذيش نصيبه ياخذ نصيبه المرة هذه إن شاء الله. شكرا أستاذ المبارس الجغرافي الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا مصير معكم مشوارنا مرحبا مسلسل كوميدي عن أخوين تجمعهما مواقف كوميدية وحدث غير متوقع نقترحه عليكم في بون بلان. أحيانا السر اللي يتخبى سنين طويلة يكفي ظهور شخص واحد باش يخرجه للضوء ويقلب حياة كاملة رأسا على عقب. هذا بالضبط اللي يصير في مسلسل هي كيمياء اللي تبدأ حكايته بوفاة والد سلطان، لكن الجنازة ما تكونش مجرد لحظة حزن، ما تتحول إلى نقطة البداية لأسرار وحكايات ما كان السلطان يعرف عليها شيء. في وسط الجنازة يظهر حجاج، هو شخص غريب يقدم نفسه على أنه أخ سلطان رغم أنه سلطان ما سمعش به في حياته وما كانش يعرف حتى بوجوده. حجاج ما يقدمش تفسير واضح، بالعكس يكتفي بكلمات غامضة ومريبة تزيد سلطان حيرة. مفاجأة أنه حجاج يختفي فجأة وكان يظهر للحظة باش يحل باب من الأسرار وبعد يغيب، ومع كل معلومة جديدة يكتشفها البطل متاع المسلسل يلقى روحه قدام لغز أكبر وأسرار. شكون حجاج؟ علاش ظهر في حياة سلطان بعد وفاة والده؟ هكا نخليه المسلسل هو اللي يحكي لكم على الأسرار وعلى التفاصيل. المسلسل هي كيمياء يجمع بين الغموض، الأسرار العائلية، المفاجآت، يخلي المشاهد من حلقة لحلقة يحاول يركب حكاية أما بطريقة كوميدية. الغموض والجو اللي خلى المسلسل هي كيمياء لمصطفى غريب من أكثر المسلسلات اللي نجحت، واقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلان. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا إيمان، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع فؤاد نايت.

0: كلوب مع محمد القرقني. شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا, شكرا لزنتر نوت الكل, يعطيكم ألف ألف ألف صحة. جوهر الحناشي, ياسين, ليالي الأنس, نصاف الدايش, حافظ هجدي, حمدي, شكرا الفارس العياري, شكرا لمية شمام, المعز المنوبي, شكرا لكم أم عبيد الله, شكرا زيدا, شكرا للناس الكل اللي تفاعلت معنا, سواء كان ذكرتكم ربا ذكرتكم, شكرا يفضلكم الناس اللي تابعتنا زيدا على فيسبوك. هيثم الغزي, شكرا جزيلا زيدا. ياسين, شكرا شكرا شكرا, يفضلكم الناس الكل, يعطيكم الف صحة, ان شاء الله ليتكم زينة, تصبحوا على خير, وان شاء الله غدوة خير.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة, تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: Słódko.
1: Soyez alert. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية.
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. من المقرر أن يتم غدا الجمعة عقد جلسة استعجالية للنظر في قضية الطفل الذي تعرض للعنف وسوء المعاملة داخل إحدى رياض الأطفال بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير. وفق تأكيد مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير بهيج عبد القادر، مشيرة إلى أن مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة بلجيا قد تدخلوا بشكل مباشر كل في حدود اختصاصه ومشمولاته. والمصدر ذاته تشدد على أن الوضع النفسي للطفل المتضرر يتطلب تدخلا عاجلا وفوريا لمراعاته والإحاطة به، كاشفة أن الروضة المعنية لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها، كما أنها لم تتحصل بعد على وصل إيداع من سلطة الإشراف وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: نفسية الطفل تتطلب التدخل والتدخل العاجل. نسقنا مع شؤون اجتماعية بحكم عندهم البسيكولوج وقاضي الأسرة تدخل، وإن شاء الله غدوة عنا جلسة استعجالية باش تثبت في الشأن القضائي. معناها مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة تدخلوا في إطار مشمولات.
2: جامعة قفصة تدخل لأول مرة منذ انبعاثها سنة 2004 التصنيف العالمي المرموق للجامعات تايمز للتعليم العالي، والذي تزامن مع تصنيف آخر ضمن مؤشر جرين متريك العالمي وفق تأكيد رئيس الجامعة عمار الحيدوري، معتبرا في ذلك اعترافا دوليا بجودة التكوين والبحث العلمي الذي تقدمه مؤسسة الجامعة، وكذلك اعترافا بما تقدمه الجامعة في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحيط.
4: نباركوا لجامعة قفصة ولكل مؤسساتها باعتبار أن جامعة قفصة تم تصنيفها ولأول مرة في التصنيف العالمي عبر عنه بالإنجليزية Time Higher Education THE. التصنيف هذا اعتراف دولي بكل ما تقدمه جامعة قفصة على مستوى التكوين وعلى مستوى البحث العلمي. كيف هو اعتراف بالشهادة المقدمة من جامعة قفصة، اعتراف دولي للشهادة ومصداقية الشهادة القدمها جامعة قفصة. تميز هو فخر صحيح، لكن مسؤولية على مستوى وأن نحافظ على هذا التصنيف، ولما لا العمل على أن نحسنه في ترتيب جامعة قفصة مستقبلا. الحمد لله ترافق هذا التصنيف أيضا تصنيف ثاني، تم أيضا تصنيف جامعة قفصة فيما يسمى بجرين ميتريك، واللي يتمثل في اعتراف أيضا دولي بمدى مساهمة جامعة قفصة في كل ما يتعلق بالاستدامة، بكل ما يتعلق بالمحيط بالبيئة. جامعة قفصة نحو جامعة خضراء إن شاء الله.
2: وفي الشأن الدولي، مجلس الوزراء اليمني يفعل حزمة إجراءات تنفيذية لتحويل قرار التعبئة العامة إلى برامج عمل بالتزامن مع تصاعد القتال مع الحوثيين في مدينتي تعز ولحج، داعيا مؤسسة الدولة إلى رفع جاهزيتها وتعبئة الموارد والإمكانات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية. الحكومة العراقية تجري مفاوضات مع الجهات المسلحة لتسليم سلاحها وفق جدول زمني محدد، مع وجود خطة ثابتة تتوقع بغداد من خلالها إتمام عملية تسليم حسب ما أعلنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفا أن 3 من أصل 7 جماعات أعلنت حتى الآن دعمها للخطة، وبدأ بعضها تسليم أسلحته إلى القوات المسلحة العراقية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دي ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. نتمنى لكم ان شاء الله سريع ممتع وين ما كنتوا تسمعوا فينا. قولكم خليوا الموسيقى علينا، خليوا الاخبار وخليوا الاكتواليتي زاد لحظه بلحظه، نحاولوا نعطيكم كل جديد. ان توكا احنا قبل ما نبدا البرنامج وقبل ما نبدا الحصه، نحب نتمنى شفاء لاستاذنا وكبير الممثلين في تونس والمسرحيين في تونس سي عيسى الحراثي، اللي هو توا في الطريق الى المستشفى العسكري في تونس، تم نقله منذ بعض الدقائق. دونك هو توا في الثنيه ديجا للمستشفى العسكري في تونس. سي عيسى الحراثي اللي عمره تقريبا 84 و85 سنة، من مواليد 1941، فنان كبير، فنان ما نجموش يعني مش أنا ولا غيري، سي عيسى الحراث هو ما أدراك، قام من قامات البلاد، واحد من كبار الممثلين ومن الناس اللي قدمت للمسرح والثقافة في تونس من الستينات. نحكيه على فرقة الكيف، نحكيه على فرقة مدينة تونس، المسرح القومي حتى العراقي، وحتى أخيرا في المركز الفنون الدرامية والروحية بصفاقس. كان مشغلت هذا آخر نتخيل وين خدم، خاطر نغمو نعرفوا انه موجود ديما في صفاقس، وموجود بطبيعه في الـ في في الـ في المركز فنون دراميه وروحيه بصفاقس. الوضع الفني، الوضع الصحي، سامحوني الفنان القدير سي عيسى الحراث، دونك وضعيه حرجه شويه، ولكن وهذاك علاش دونك تم نقله للمستشفى العسكري بتونس. الحاله مستقره، في تحسن ان شاء الله، وفي تحسن، ويتمتع بحاله ان شاء الله. نقول له كان لباس، وان شاء الله يقوم لنا لباس ويرجع للمسرح ويرجع لجمهوره ويرجع للناس اللي تحبه، خاصه عائلته وكل الناس اللي يقدروا، اللي يعرفوا خاصة سي عيسى الحراث على قرب، يعرفوا الأخلاق ويعرفوا مستواه ويعرفوا الرجل الذي قداش كريم وقداش تعب وقداش ناضل، خليني نقول، في الثقافة وفي هذه البلاد. إن شاء الله ربي يفرج عليه، وإن شاء الله يقوم لنا لباس ويرجعنا أن فورم سي عيسى الحراث. دونك هذه المعلومات كما قلت لي نداولوها في أنه سي عيسى الحراث الآن في الطريق إلى المستشفى العسكري بتونس. أنتو كان سلام عليكم الناس الكل كما العادة، برشا موسيقى تلقاو معنا من وحتى للنص الليل. سلام عليك صبري البعزيزي السيد المخرج، وانت زاد من الناس اللي عاشرت وخلت سي عيسى الحراث واشتغلت معاه زاد في المسرح في في في في فترات سابقة. سلام عليك هيفا بن يوسف السيد المعد. يا هيفا شبيك هكا من بعيد غزل اللي ترقى صحيت، نحب نشوفك شبيك غاطسة في الشعب هيفا. على كل هذا محمد قرقني من وراء الميكرون، نتمنى لكم كما قلت سهرية ممتعة. بعد شوية في جوك بوكس باش نسمعوا برشا موسيقى حلوة، باش نرجع بكم الأغاني نوستالجيك اي رومانتيك وميم طون. دونك هذاك علاش مش تلقاو معنا بعد شوية ماتيو كوما.

0: دونك هذا كل مباشرة في القهوة في جوك بوكس وأكثر من هكا سيغمون. مي تو سويت البلايليست متاعنا تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة في اسمه أحمد سعد في اليوم الحلو ده.

ايه اليوم الحلو ده اليوم ما فماش حاجة اختساب هكا حاجة سافات عدى نهار لباس ولا فما شوية مشاكل ما امس مستير الروضة ولا شنو صار والحاجات هذيك اليوم سافا والحمد لله ان شاء الله ربي بقى علينا ستر بلاك ام بعد شوية زادة سيغ ما غوتا.

بعد شوي زلب شنخاو عبد الرحمن محمد إيرا استرافي مش نخاو محمود لا تركي شاكيرا ومالوما في القديم أنتو كا مش بسمعكم موسيقى جدا خليتها لغدوة داير عاملين موسيقى ضربة في العالم الكل توا قاعدة تتعدى بارتو في الراديو أنتو كا زلب شسمو إيرا مي تو سويت باش خليكم مع جنارس باركلي في كريزي هذه الموسيقى متاعنا أنا نقولكم بني كوت أنتو ما تسمعوا فينا.

0: Rouen FM.
1: السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم مازال متواصلين معكم حتى للنسليل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اذا ما زلت برشا موسيقى كيما العاده، دونك ديريكتومون باش نمشيو للجوك بوكس. لكن قبل هذايا باش نعطيكم افون غو بالنسبه للبيل بورد نتاع الموسيقى اللي باش نرجعوا لها من بعد شويه في ساعتنا الثانيه. وكين نحكي لكم كيما العاده على بيل بورد 2004، اذا جا ما بقاش برشا باش نبداو الليله من المرتبه العاشره.

كيف. احنا رجعين جستمون في بعض الاخبار فويت شوية اخر يكون على رأس الساعة وما تنسيه الساعة الثانية عودة ذكركم البيلبورد عام 2004 ونرجع بكم الاغاني قديمة وحلو برشا عملوا بون كيف احنا رجعين.

0: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا، ديوان اف ام، عسلمة. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومنظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وفق الرزنامة أيام 2، 3، 4، 7، 8، و9 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 22 من جوان 27 و2000. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، فتجرى الاختبارات الكتابية أيام 17، 18، و19 من جوان 27 و2000، ويعلن عن النتائج يوم 5 جويلية 27 و2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختبارتها أيام 21، 22، 23 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 9 من جويلية 27 و2000. كلية الطب بتونس تحتضن اليوم الندوة الافتتاحية لبرنامج ماجستير البحث الصحة الوحدة، الذي أطلقته بالتعاون مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس وشركاء دوليين. ويهدف هذا البرنامج الأكاديمي المبتكر إلى تكوين جيل جديد من الخبراء والباحثين قادر على صياغة حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة الأزمات الصحية وتداعيات التغيرات المناخية. ويستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والاختصاصات ذات الصلة، بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. رئيس المجلس المحلي بيبو عرقوب من ولاية نابل خالد الخفيفي يدعو اليوم إلى الإسراع في إعادة فتح فرع التجهيز المغلق بالمنطقة، خاصة في ظل تعدد المسالك الفلاحية بالمنطقة والتي تتطلب صيانة وتدخلا مستمرا لفك العزلة عن المتساكنين والفلاحين والمدارس. والخفيفي يشدد على الحاجة الملحة لأهالي بوعرقوب في أحداث قسم استعجالي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية الضرورية، موضحا أن المنطقة تقتصر حاليا على مركز وسيط وهو لا يلبي احتياجات الكثافة السكانية الهامة بالمنطقة، وفق قوله في تصريح لديوان اف ام.
2: عنا إشكالية نقطة فرع التجهيز، عنا فرع مغلق متاع تجهيز، وتعرف المعتمدية فيها 7 عمادات، فيها 44 ألف ساكن، معناها فيها برشة خدمة، فيها برشة مسالك فلاحية. بلدية بوعرقوب معناتها تخدم بالحاجات المتاحة لها، معناتها تخدم بها كماتريال كخدامة كل شيء. نطالب بإعادة فرع التجهيز على غرار بقية المعتمديات باش تولي معناتها فما تجهيز في بوعرقوب، تخرج معناتها للمسالك كل شيء. وتعرف معناتها منطقة فلاحية فيها برشة مسالك فلاحية، فيها عزلة تامة سرتو للفلاحة وللصغيرات وكل شيء. عنا زاد قسم الاستعجالي في بوعرقوب، ما فماش عنا مركز وسيط. أهالي في بوعرقوب يطالبوا بقسم استعجالي 24 ساعة على 24 ساعة. بوعرقوب فيها 44 ألف ساكن، بوعرقوب يلزمها قسم استعجالي.
1: وفي الشأن الدولي، التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة سعودية يعلن اليوم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب المملكة، موجها الاتهام إلى الحوثيين في اليمن. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض اليوم عقوبات جديدة على كيانات إيرانية تنشط في قطاعي السكك الحديدية والسيارات، في أحدث إجراءات واشنطن الهادفة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران وعزلها عن الاقتصاد العالمي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير، وحتى الكوليس. ديوان اف ام، بصوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وعلى هامش حضوره في ندوة تتصدي لظاهرة العنف في الملاعب أدلى بتصريح إعلامي بخصوص الأجواء في المنتخب الوطني التونسي والنتائج في الفترة الأخيرة. يقول نتائج توجي بطبيعتها بالنسبة للمنتخب الوطني. يقول أيضا أنه الجامعة وفرت كل شيء وأحسن الظروف للمنتخب التونسي. يقول أيضا أنه ما ثماش مشاكل عكس ما يتم ترويجه في الشارع الرياضي والأجواء طيبة داخل معسكرات المنتخب التونسي. يقول إن شاء الله القادم أفضل للإكيب ناسيونال. ذكر المنتخب التونسي تعادل في زوز مباريات الأولى في تصفية الكان وألغى المباراة الودية كانت مبرمجة نهار السبت ضد المنتخب المالي وإلغاء ما تبقى من التربص مع خروج الياس العاشوري من تربص المنتخب التونسي بعد نقاش مع الناخب الوطني معين الشعباني. الرياضة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر تأجيل النظر بخصوص اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى. تم تأجيل بعد اجتماع اليوم بطلب من الممثل القانوني لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى فيما سيتم البث في الملف في اجتماع الرابطة القادم. ذكر لتوال تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت واحد بلاش للجنوية نهار 12 سبتمبر 2026. مصدر طبي صلب النادي الرياضي صفاقسي فند خبر إصابة المدافع الكونغولي كيفن مونديكو. نفس المصدر يقول أنه مونديكو غاب عن تدريبات البارح بسبب إجراء فحص عيون وعاد اليوم للتدريبات مع الفريق. وبخصوص علي معلول أشار نفس المصدر أنه لا يعاني من إصابة وتم منحه من طرف الإطار الفني راحة خاطفة صحبة أيمن دحمان بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب الوطني. لاعبي نجم المتلاوي قاموا اليوم بمقاطعة تدريبات الفريق للمطالبة بالمستحقات المادية. لاعبي غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة اليوم العشية وطالبوا بتسوية الوضعية مع التذكير انهم عادوا لتدريبات البارح بعد اضراب 3 أيام. نهاية الأسبوع الجاري تجرى لقاءات الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف لكرة السلة في البرنامج نهار السبت 3 أكتوبر شبيبة القيروان النادي الإفريقي 5:30 بداية من 5 الملعب النابلي النادي الصفاقسي نجم حلق الواد شبيبة المنازة 6 اتحاد الأنصار الاتحاد الرياضي المونستيري والنجم الرياضي الساحلي ديلي الرياضية بجرومبيليا نهار الأحد نادي حمام سوسة والنجم الرادسي 4 أمتع العشية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكاية غرامة.

مرحبا بكم مجيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديجا العشرة و26 دقيقة. نقول لكم ساليتكم كما قلت برشا موسيقى استنى فيكم حاضر روحكم باش نرجع بكم ل 2004 داير معاش برشا في البيلبورد هذايا. دونك ديراكتومون نمشيو للأولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة العاشرة وين نلقى واحدة من الأغاني اللي كانت تقريبا في كل بلاصة في الوقت ذاك. لين باك الغنية اللي من مجموعة تيرور سكواد بقيادة فاتجو لو رابور ومعاها زادة وقتها اسم نسائي كان قاعد يفرض في روحه في الليبوب اسمها ريمي مام فاتجو واسمه الحقاني جوزيف كارتيغان هو رابور من البرونكس في نيويورك. وتيرور سكواد كانت كرو ويكيب أساسها في التسعينات وجمعت عدد من فناني الليبوب. في 2004 جاءت ليمباك وكانت الليد سينجل من ألبوم تيرور سكواد اللي يحمل نفس الاسم. الغنية من إنتاج سكوتش ستورش والبيت متاحها بسيطة مقوي برشا خاصة الترومبيت الدرامز الهوك متاحها ولا من أكثر الهوكس شهرة في الألفينات. العنوان ليمباك يشير الحركة بسيطة ما تعملش برشا يقول لك خلي جسمك يتحرك مع البيت الدانس متاع الغنية واللي جزء من الكولتور متاع الكلوب في الوقت ذاك. والنجاح كان ضخم باك وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت في القمة لثلاثة أسابيع وكانت أكبر هيت في المسيرة متاع تيرور سكواد. الغنية كانت مهمة زادة خاطر ريمي مام كان عندها حضور بارز فيها والفيرس متاعها ساهم في أنه الاسم متاع الموسيقى ولا اسمها يكون موجودة في المينستريم متاع ليبوب.

في المرتبة التاسعة كان لغنبي والكرانك عايشين واحدة من أقوى الفترات متاحهم, وفي وسط الفايب هذية طلعت شابة عمرها وقتها تقريبا 18 سنة وبدلت شوية قواعد اللعبة اسمها سيارة. سيارة دخلت بقوة بغنية جوديز, الغنية اللي تجمع بين لغنبي والكرانك كما قلت, ومعها بيتي بابلو الرابر المعروف واللي كان وقتها معروف بصوته القوي والساوثرن ستايل متاعه. جوديز مش مجرد غنية على الحب ولا على العلاقات, السيارة لهنا تحكي على بنية تعرف قيمتها وما تعطيش اهتمامها لأي واحد يحاول يقرب لها, والجوديز لهنا هما رمز الحاجة غالية وما تتعطاش بالسهل. الغنية كانت من أول السينجول في مسير سيارة وجات من ألبومها الأول جوديز اللي خرج في سبتمبر 2004 والأقوى. الغنية وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وبقات في الصدارة 7 أسابيع. الفيديو كليب بيحكي على كراهب دانس شوارع فايب أمريكي 100% يرجعنا لفترة الألفينات ويرجعنا زادة الموسيقى حلو برشا, تعديت باختو في الراديو, تعديت في التلفز وتعديت زادة في الكلوب إيه سيختو, عملت نجاح كبير وكبير برشا, بقات التو في الميموار تاع 2004.

في 2008 كان فما غنية طلعت وقالت للناس الكل check it like a polaroid picture. الغنية غريبة مختلفة, فيها pop, فيها pop, فيها hip hop وفيها funk زادة, أما قبل كل شيء فيها energy ما تتعودش. نحكيه على outcast الثنائي الإجماع بين أندري 300 3000 وبيج بوي, وجيب الهيب هوب الأمريكي ستايل مختلف برش على السيد في الوقت ذاك. في 2003 أندري خرج بسينجل اسمه هيا من ألبوم Speaker Box The Love Below. الغنية تبدأ بطريقة بسيطة وبعد شوية دخلنا في إكسبلوزيسيون إكسبلوجن موسيقية, نحكيه على بيركيسيون, نحكيه على باز, نحكيه على جيتار, تصفيق وكل شيء بصوت أندري اللي كان عامل تقريبا كل الأصوات والآلات في الترجيم. أما المفاجأة الكبرى هي إنه هي وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت 9 أسابيع في النمبر 1, والغنية ولت من أشهر الهيتس متاع الألفينات. الكليب قصة وحدها, ديجا فرقة كاملة تعزف قدام جمهور, أندري يعمل في بيرفورمانس مستوحى من ظهور فرقة The Beatles في التلفزة الأمريكية, ومع اللقطة الأسطورية متاع بولارويد. والأجمل أنه الغنية رغم اللابي فايب متاحهم إلا أنها تحكي في العمق على علاقة عاطفية قاعدة تتفكك, يعني موسيقى فرحانة وكلمات فيها شوية وجيعة.

نمشيو للمرتبة السابعة. في 2004 كان فما صوت متاع غامبي هادي برشا, وفي نفس الوقت في وجيعة كبيرة نحكيو على صوت ماريو وينانز وغنيته اللي ولات من أشهر الأغاني متاع الألفينات I don't wanna know. ماريو وينانز هو مغني سونغ رايتر برودوسر أمريكي وجاي من عائلة موسيقية معروفة, أما الغنية ذي بالذات هي اللي عملت له الشهرة الكبيرة في العالم. الموسيقى تحكي على واحد يشك في حبيبته ويعتقد اللي فما شخص آخر في حياتها, أما هو يقولها بكل وضوح ما نحبش نعرف التفاصيل, خليني نعيش في الجهل. الحاجة اللي تعطي الغنية السيناتور متاعها هي السامبل من غنية بوديسيال مغنية الإيرلندية أنيام, والسامبل الذي هو اللي يعطيها الجو الحزين والغامض اللي نعرفوه من أول لسكوند. يمكن عديناه في بالي في فترة التسعينات جبونس الموسيقى ذي وقتها, وكانت موجودة في البيلبورد تقريبا المرتبة الثانية ولا الثالثة كمش غالط. وزيد ماري وينانز استعان باب ديدي اللي يظهر في الغنية ويعطي التوش متاع البوب متاع الباد بوي ريكوردز, والنتيجة الغنية وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس بتاع 2004 ونشحت زادة في أوروبا وبريطانيا. والأجمل أنه بعد أكثر من 20 سنة أول ما تسمع الانترو متاعها تعرفها ديركتومون.

في المرتبة الأساسة نحكي على عام كامل ملي بوب والأغنبي والبوب. أما وسط الزحمة ذاية طلعت فرقة متاع روك بغنية هدية صادقة وقوية برشا, هوبا ستانك The Reason. الفرقة الأمريكية هوبا ستانك تأسست في كاليفورنيا, والفرونت مان متاعها هو دوغ روب, والغنية اللي خلت اسمهم يوصل للعالم الكل كانت The Reason من ألبومهم الثاني اللي يحمل نفس الاسم وخرج في 2003. في البداية الغنية كانت روك بلاد متاع روك عادية نسبيا, أما الكلمات متاعها هي اللي عملت الفرق. دوغ روب يغني على الاعتراف بالأخطاء وعلى شخص خليه يراجع روحه ويكتشف اللي عنده سبب باش يتبدل. الجملة الشهيرة I found a reason for me, واللي تقريبا نشيد متاع الاعتذار والشانس الثانية وعن جيل كامل فينا المهم. تجاريا الغنية عملت نجاح كبير وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وقعدت من أكثر الأغاني حضورا في الراديو والتيفي خلال 2004. الفيديو كليب زاد عنده قصة مؤثرة, مجموعة من الناس يعيشوا في لحظات مختلفة. الغنية تربط بينهم فكرة الندم, التغيير ومحاولة إصلاح الأخطاء. موزيكا بقات الأسابيع كما قلت من أنجح الأغاني, وبقات من بعد السنوات من أنجح الأغاني, وذلك علاش اسمها ليلى في نايت كلوبا.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة دونك باش اسمو أيمن لاسيك تو سويت في ميدلي حلو برشا السيد علي الريحي. ترجع بكم موسيقى تونسية عملوا معها بون كيف. نقول لكم شوية خير فؤاد يكون معكم بالأخبار ورجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الحادية عشرة ليلا. دي ون اف ام، عسلمة. المناطق الغربية وخاصة ولايات القصرين وسيدي بوزيد وكف وسليانة وقفصة معنية بأمطار شبه يومية بداية من الغد الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم، وفق الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة، مضيفا أن المؤشرات الأهم والأكثر فاعلية مرتقبة خلال الفترة ما بعد 5 و6 من أكتوبر كمرحلة أولى، تعقبها فترة ثانية أكثر أهمية بدءا من 11 من أكتوبر الجاري.
2: بالنسبة للغدوة والأيام القليلة القادمة تقريبا نفس الوضعية كيف اليوم، يعني المناطق الغربية أساسا قصرين، ممكن سيدي بوزيد، ممكن زاد حتى الكيف أو سليانة أو قفصة، معنية بتقلبات الأيام القليلة القادمة تقريبا صفة شبه يومية، غدوة جمعة 2 أكتوبر حتى نهار السبت، ممكن حتى نهار الأحد تقريبا بصفة شبه يومية الأيام القادمة، ممكن حتى بداية الأسبوع القادم. المناطق الشرقية في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة، غدوة مثلا تنجم بعض مناطق الشرقية يعني خاصة جهة الساحل أو حتى ولاية صفاقس، وربما بعض الأمطار الخفيفة، قلت ربما محلية جدا وغير مؤكدة. في انتظار الأهم إن شاء الله، خاصة نجم نقوله فترة ما بعد 5 ما بعد 6 أكتوبر مرحلة أولى، وخاصة ما بعد 11 أكتوبر ممكن مرحلة ثانية اللي بتكون أهم.
1: وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يوقعان اليوم الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000 المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر والأول من أكتوبر 26 و2000. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق تغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة من خلال جعل التحول الرقمي رفيعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وأمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار وتعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تتمكن الليلة الماضية من حجز 10 أطنان من السكر المدعم تم ضبطها على متن شاحنة، وذلك من أجل عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصادرها أو صفة ماسكها، حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سيام المبروك. والمبروك تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن فريق المراقبة الاقتصادية تولى تأمين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض، مع إعادة ضخه بالمسالك القانونية وتحرير محاضر البحث ضد المخالفين من أجل اعتماد أساليب تجارية ملتوية والإخلال بتراتيب الدعم. وفي الشأن الدولي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح اليوم بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي الناتو منطقة كالينينغراد، وذلك لحماية المقاطعة من أي محاولات عزل أو حصار. الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تعلن اليوم أنها قامت باعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية، وذلك في إطار تحقيق حول أحداث وقعت بالقرب من قاعدة فيرفورد تابعة لسلاح الجو الملكي التي استخدمتها الولايات المتحدة في قصف إيران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. موندو دي جي الميكس والغوميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب durant toute la semaine à la Diwan FM.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازال ساعة في نايت كلوب ديجا حتى للنص الليل. انتو كان نقول لكم لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الافلام والمسلسلات اللي تقترحهم علينا فوفهم كيما كل التخميس. دونك لي بروبوزيسيون اللي نجمو تفرجوا عليهم كيلك سوا في وسط الجمعة ولا كان عندنا الوقت بيان سور ولا في الويكاند. دونك تو سويت نمشي مع بعضنا البوب كورن.
3: بوب كورن
4: Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra.
5: E un navaio.
6: Ma perché te ne aggiri giusto ora?
7: Che cosa si mettono buone,
8: Massimo? Picciolo, picciolo, non ti puoi portare un tuo tabuto, per poco.
9: أحداث الفيلم تبدأ في أوائل الثمانينات وقت اللي تندلع حرب شرسة ما بين كبار زعماء المافيا الصقلية على النفوذ وتجارة الهيروين. ووسط الصراع هذا توماسو بوسكيتا واحد من رجال الكوستا نوسترا واحدة من أقوى العصابات يلقى روحه قدام خطر كبير فيقرر يهرب للبرازيل ويعيش غادي بعيد على الحرب والانتقامات. لكن هو بعيد باش تبدأ عملية تصفية وحسابات دموية في صقلية وبوسكيتا باش يكتشف اللي أقرب الناس ليه وحتى أفراد عائلته ولاو أهداف للمافيا. والسؤال هنا مش شنو باش يعمل مع التهديدات هذه وإلا كيفاش باش يحمي عائلته ويحمي روحه على خاطره باش يكون مقتنع اللي قبضة الشرطة أهون برشا من قبضة المافيا. المافيا اللي يستحيل تخليه يعيش لحظة واحدة لا هو ولا عائلته بعد المشاكل اللي باش تصير بينه وبينهم.
10: Chi ha il sangue dei Buscetta deve essere ucciso, eliminato.
11: Anche caso sicuro.
9: بوسكيتا باش يختار صف الشرطة وبعد ما يتم القبض عليه من الشرطة البرازيلية وترحيله لإيطاليا باش يخذ قرار صادم ينجم يبدل تاريخ المافيا الإيطالية بالكامل. بوسكيتا باش يقرر يكسر قانون الصمت ويقابل القاضي جيوفاني فالكوني ويحكي له على أسرار الكوستا نوسترا تنظيمها قيادتها والعلاقات اللي تربط ما بين أفرادها الكل. فالسؤال هنا كيفاش باش تتعامل المافيا مع الراجل اللي تعرف اللي هو واحد منهم لكنه قرر يواجههم ويخونهم من منظورهم هما بالطبيعة. كيفاش باش تكون المواجهة ما بين بوسكيتا والقضاء والمافيا وزعمه هو بالحق اختار يخون المافيا؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم The Traitor. فيلم إيطالي من إخراج ماركو بيلوكيو صدر عام 1919 وبطولة بيير فرانسيسكو فافينو في دور توماسو بوسكيتا. فيلم مبني على أحداث حقيقية ومستوحى من حياة واحد من أبرز المخبرين في تاريخ المافيا الصقلية. الفيلم اتعرض لأول مرة في المسابقة الرسمية المهرجان كان في 2019. مدة الفيلم ساعتين ونصف تقريبا. فيلم يعتبر طويل لكن باش تتفرجوا فيه من غير ولا لحظة ملل. يجمع ما بين الجريمة الدراما والسيرة الذاتية. ويركز مش كان على عالم المافيا لكن زاد على الصراع النفسي والقانوني اللي عاشه بوسكيتا بعد ما قرر يكشف أسرار التنظيم اللي كان ينتمي له.
12: المافيا ما يبينش بنا أن فرومان أمانو عبطوا للنيتسي أبرانا فين
9: ملا. ستي ويك دونت بريد. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم The Traitor. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
3: بوب كورن
0: موندو دي جي الميكس والغوبيكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان دو دسمان على ديوان فام. موسيقى سبور اكتيف على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام، عسلمة. تونس توقع مساء الخميس الميثاق الوطني للصحة في ختام قمة تيني هيلث كونكت 26 و2000 بتونس بمشاركة وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبنك الدولي بهدف دعم مسار التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي للمنظومات الصحية. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أهمية الميثاق في ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن ولا سيما في المناطق الداخلية، وتمكينه من الاستفادة من الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة عبر الطب عن بعد والرقمنة، بما يجنب المواطن مشقة التنقل والأعباء المادية والجسدية المرتبطة بالحصول على الرعاية الصحية. والفرجاني يوضح أن أعلان تونس المنبثق عن القمة يمثل خارطة طريقا لتعزيز التعاون في مجال الصحة الرقمية، مع إيلاء أهمية خاصة للسيادة الرقمية واحترام المعطيات الشخصية والتعويل على القدرات الذاتية، إلى جانب تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالأشجار المثمرة وتجارة المغربية إبراهيم طرابلسي يحذر من تداعيات ما وصفه بتوريد غير المدروس لبعض المنتجات الفلاحية التي تنتجها تونس، وخاصة منها المتوفرة على غرار العنب، داعيا في المقابل التجار لاحترام هامش الربح الذي أقرته وزارة التجارة من أجل الحد من الارتفاع المشط في الأسعار أو في أسعار بعض الغلال.
2: هو التوريد شغل لابد منه، وقد ادعي الحاجه ان باش نوردوا منتوج معين يلزمنا نورد، خاصه اللي مسقفه في مواطن مثلا خضروات بصل طماطم بطاطا، اذا كان فما نقص هذا يمس المواطن لازمنا باش نوردوا باش نعملوا توازن في السوق. اذا كان فما منتوج يبدا موجود، منتوج تونسي وقت الصعبه مثلا ناخذ مثال تويك العنب، عندنا العنب موجود متوفر اليوم، نوردوا عنب ما عندوش عنوان كي نورد العنب اليوم. اذا كان انا ندعم المواطن كدوله قاعده تدعم في المواطن باش ينتج، ما عنده حتى معنى أني بعد ما ننتج أنا ويبدأ عندي إنتاج ونجيب أنا نورد، وخاصة في الغيلان ثبت هو إحنا هو نعديه الموسم وبعتلين إذا كان توجب أن نورد ما قلناش لا، التوريد مهوش مرفوض أما لكن يكون مدروس.
1: من المقرر أن يتم اليوم الجمعة عقد جلسة استعجالية للنظر في قضية الطفل الذي تعرض للعنف وسوء المعاملة داخل إحدى رياض الأطفال بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير، وفق تأكيد مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير بهيجة عبد القادر، كاشفة أن الروضة المعنية لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها، كما أنها لم تتحصل بعد على وصل إيداع من سلطة الإشراف، وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: نفسية الطفل تتطلب التدخل والتدخل العاجل، لصقنا مع شؤون اجتماعية بحكم عندهم البسيكولوج، وقاضي الأسرة تدخل، وإن شاء الله غدوة عنا جلسة استعجالية باش تبت في الشأن القضائي، معناها مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة تدخلوا في إطار مشمولات.
1: وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء الفرنسية تفيد بسماع ذوي ثلاث انفجارات قوية في صنعاء هذه الليلة ترافق مع تصاعد للدخان، فيما قالت وكالة أنباء سباء التابعة للحوثيين أن السعودية استهدفت بضربات صنعاء ومحافظات أخرى في ظل النزاع المتجدد في اليمن. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الخميس فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للعراق الشقيق، وبالتحديد المدينة من أكبر مدن بغداد واللي هي الزعفرانية في جنوب شرق العاصمة، في نقطة التقاء نهري دجلة وديالة. الزعفرانية هذه هي المدخل الجنوبي الرئيسي لبغداد، لأنها على الطريق اللي يهز المحافظات الجنوب. وكما أغلب المدن العراقية، هالمدينة عاشت فترة العدوان الوحشي الأمريكي على بلاد الرافدين، وتعلم تيهم أنهم اتهموا العراق بامتلاك السلاح النووي، يلزمهم هما الوحيدين اللي يملكوا الأسلحة متاع الدمار الشامل، ولا رادع قبلهم أو بعدهم. والأمريكان وقتها كدسوا فيها السلاح متاع الجيش العراقي الكل اللي فكوه دون مراعاة أمن المدنيين. والكارثة حصلت في مارس 2003، لأنه هكا الأسلحة هذيك بشتى أنواعها وبسبب غير معلوم ولات صواريخ طائرة ومقذوفات وقنابل متنوعة وصاروخ من السوارخ اللي تفجروا، أهبطت على عائلة متكونة من 9 أنفار اردمهم الكل، وتجرحوا برشا أخرين، وطاحت العديد من البنايات. هالمصيبة هذه ما تبناها حتى حد، لكن ما ينجموا يكونوا وراها كان الأمريكان، لأنهم كدسوا السلاح بالعاني وفجروه باش يقتلوا المدنيين. والوحشية هذه بتبيعها ما هيش غريبة على الأمريكان، لأنهم سفكين لدماء الشعوب والحد الآن مواصلين وظالعين في إبادة الشعب الفلسطيني على أيدين الكيان الصهيوني. في نفس الإطار، الزعفرانية فيها 1,600,000 ساكن تقريبا، والشيء اللي يميزها أنها حافظت على تركيبتها، معناها بقات فسيفساء العديد الأطياف العراقية عكس أحياء بغداد اللي تقسمت حسب الانتماءات المذهبية والعرقية. والأحداث متع قضيتنا انطلقوا نهار 15 جوان 2023 في مجمع الصدرين السكني في الزعفرانية، واللي هو خليط من المباني الحديثة والراقية والأحياء الشعبية اللي تجمع ما بين البناء الفوضوي والسكن الاجتماعي، كما التجمعات العمرانية الحزامية اللي موجودة في العواصم العربية من بغداد للرباط مرورا بالقاهرة، تونس والجزائر وغيرهم. في حومة من حوم مجمع الصدرين هذا، الناس عندهم أكثر من نهارين وهم يشموا في رائحة كريهة، والشي ماشي ويقوى وحيرهم. بداوا يتسائلوا زعما منين جاية. من الأول مشى في بالهم اللي هي مشكلة متاع صرف صحي، معناها رقارة، حشاكم الرقارات تسدت بعض الأوساخ المتراكمة، وإلا حد لو حاجة في المجاري ما تعداتش، لكن الحليخهم كانوا لباس عليهم، لا تحلوا لا فاضوا لا صار لهم شيء. إذن شنية الحكاية؟ السكان قالوا بالك شي حيوان مطيش في بعض البلايص تعفن وتسبب في الرواية هذيك، لكن الشيء ماشي ويقوى ما عرفوش مكانه. وفي نهاية الأمر المصدر متاع الرائحة هذه ولا معروف، كانت جاية من داخل دار مديار، لكن ما ليها ما كانوش فيها، وبالتالي حتى واحد ما ينجم يدخل لها. لهنا تم إبلاغ السلطات. الحضبة في ساعة ما تلمت قدام هكا الدار، ومن اللي كانوا يتذمروا من هكا الريحة ولا تخشوماتهم فيها، معناها يشموا ويستنشقوا ويكلفروا فيها. وبالطبيعة تم إبلاغ المختار واللي هو في مثابة العمدة كما عندنا، وجاء شاف شفمة، ومنها قرر باش يعلم الشرطة لأنه المسألة مسترابة. والدار كما سبق وقلنا لكم كانت فارغة، واللي كان ساكن فيها اسمه أبو زهرة، عنده فوق 3 أيام متغيب هو ومرته وأولاده، وما يعرفوش عليه فين مشاه.

0: في ترابة الأحداث هبطت الطامة والعامة، وبما أنه ما ثم حد فيها كدار تم خلع الباب ودخلت البوليسية ومشاو في اتجاه مصدرك الريحة والقاوا رواحهم في بيت نوم وفهموا أنه المشكل غادي وبداوا يحسوا في الغثيان ريبيت قياو. ولهنا زوز من أعوان الأمن بعدوا الفرش متاع بيت النوم لأنهم كانوا يعتقدوا باش يلقاو الجثة تحته، لكن ما لقاو شيء. واللي لفت انتباههم أنه الزليز اللي تحت الفرش مازال جديد يلمع لمعان، معناها مازال كي ركبوه ثم بلاصة كاملة معاودة ما عندهاش برشا، والسيمان متاع التمريق مازال أخضر معناها طري، والزليزات ما همش راكحين بالقداء معناها اللي قدهم ما خدمش على قاعدة لأنه أكيد مزروب. وبالطبيعة يقول القائل علاش البلاصة هذيك بالذات هي اللي معاودة. في الشرطة ما بقاوش يتسائلوا برشا، بالوقت جابوا خدام وبدا يقلع فيها كزليس ومنها بدا يحفر في البلاصة. وبالطبيعة كانت المفاجأة لأنهم باش يكتشفوا جثة متاع مرأة بحوايجها ممدودة على ظهرها ومتحضنة صغيرها وعمره قرابة 3 سنين، حطتوا على صدرها المسكينة ومعنقتوا بيديها الاثنين، والجثث كانوا في حالة تعفن متقدمة وقريب الملامح متاعهم تختفي تماما. في نفس الإطار الشرطة توقت هكا الدار على أساس ولات ساحة جريمة، وخرجت الأهالي اللي دخلوا باش يتفرجوا وأولهم الجيران على اليمين وعلى اليسار والمقابلين، معناها عدد هايل تابعوا عملية الحفران وشافوا الجثث وعرفوها مشكون. واتضح أنه الضحية اسمها نورية والطفل اللي محضنته هو ولدها واسمه كيان، عمره كما قلنا لكم 3 سنين. وكان واضح أنه الزوز تم الاعتداء عليهم بأداة صلبة لأنه نورية كان رأسها ماشم وهكا الرضيع ولدها كيف كيف الجمجمة متاعه مفلوخة. الشرطة العراقية طلبوا واحد من عائلة الضحية هي ولدها باش يجي يتعرف عليها، وفعلا جا أخوها، ورغم الحالة اللي كانت عليها الجثث اتعرف على أخته ولدها بسهولة. ووقتها تم نقل الجثة للطب الشرعي على أساس تسير عملية التشريح. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه قبل هالواقعة هكا الحومة كانت مقلوبة من نهار 12 جوان 2023، لأنه الناس الكل كانوا يفركسوا على نورية ولدها اللي اختفاوا فجأة وما يعرفوش عليهم وين مشاو. لكن يبدو أنه آخر مرة شافوهم فيها كانوا داخلين للدار اللي لقاوهم فيهم مدفونين، وهذه شهادة الجيران اللي استقاوها الأمنيين وأكدوا أنه نهار 12 بعد الظهر نورية دزت باب دار أبو زهرة ودخلت ولدها في حضنها، لكن ما عاودتش خرجت ما شافوهاش بالكل. وبالطبيعة ومن هنا الخيوط تربطت عند الأمنيين ما بين مقتل نورية ولدها وأبو زهرة وزوجته، واللي واضح أنه بعد الجريمة مباشرة غادروا الحومة إلى وجهة غير معلومة، وعلاقتهم بالجريمة كانت أكثر من واضحة. وشكون غيرهم باش يقتل نورية هي ولدها ويدفنهم تحت فرش بيت النوم متاعو؟ معناها ما ينجم يكون كان واحد منهم أو الاثنين مع بعضهم اللي قاموا بالفعلة، وهذا لا يحتاج للبحث ولا تحريات، الشيء واضح وجلي. لكن تبقى مسألة البحث في ظروف وملابسات الجريمة وخاصة الدافع، علاش نورية قتلت ولدها معاها وكيفاش تم استدراجهم لهكا الدار والإجهاز عليهم ودفنهم غادي، مع العلم أن نورية ولدها ما تقتلتش في دارها وإنما في دار أبو زهرة ومرته. في تسلسل الأحداث الشرطة العراقية باش تنطلق في البحث على أبو زهرة هو وزوجته، واللي واضح أنهم في حالة فرار، وبالتوازي بدأت في جمع المعلومات على نورية باش يحدوا الأسباب اللي من أجلها تقتلت ودفنت في دار الشخص اللي مبدئيا هو المتهم الرئيسي في القضية، والهروب متاعه هو دليل على تورطه، والأمور ما هي باش تتوضح إلا كي تم القبض عليه.
1: حجي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله يجبر مصابكم إن شاء الله.
2: رحم الله والديك في القلب.
1: أريد نعرف علاقتكم.
2: زادة وملح وعشرة صباح ومساء، وراح نسجن شهرين ونقامنا غراضة بالبيت ونضمت اليمي هي المرحومة نقلت شهر نحكم هنا جت شسمها طلعت على المنطقة ولزموه ونقلنا الغراض ضمتنا عندي شهرين وهي تروح من الحي وتجي علينا على المرة تجي علينا طريقة من ساعة عساعة يعني ما انفارقتنا المرة ما انفارقتنا شون يعني مثل بناتي هي ويانا.
0: في تعاقب الأحداث الشرطة انطلقت في بحث الأجوار والمسألة كانت متشعبة برشا لأنه روايات متعدة وكل حد يحكي في حاجة. مثلا عائلة نورية من شيرة وعائلة راجلها والعشيرة متاعها يعني القبيلة اللي تنتميلها علما وأنه المجتمع العراقي محافظ بشكل كبير على النسيج العشائري متاعه وجرائم كمن هذه عندها أحيانا تبعات خطيرة لأنه تولي فيها عمليات ثأرية وانتقامات وقاتل ومقتول. لكن مازلنا ما وصلناش لهك الحد والحي كان في حالة انتظار للي باش تتوصل له الشرطة العراقية المكلفة بالقضية. وكما سبق وقلنا لكم أصابع الاتهام توجهت بكلها لأبو زهراء وزوجته على اعتبار أنهم هربوا قبل ما يتم اكتشاف الجثث، وهذا يؤكد أنهم ملقاوا حتى حل سوى أنهم يهربوا بعد ما تأكدوا أنه الريحة باش تقوى وتفضحهم. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنين هو الدافع، علاش أبو زهراء وزوجته قاموا بهالجريمة الشنيعة في حق نورية ولدها؟ شنو الدافع؟ خاصة إذا عرفنا اللي هما جيران ساس محسوب الدار في الدار وعلاقتهم وطيدة ويمشي ويجيوا على بعضهم وصغارهم يلعبوا جميع وهذا يمشي لهذا في أي وقت بدون استئذان. في نهاية الأمر شنو اللي صار؟ علاش وصلت الأمور للقتل؟ ولهنا يلزمنا نتبع تسلسل الأحداث من بداية ربط العلاقة ما بين نورية وأبو الزهراء ومرته اللي جاوا سكنوا في هاك الحومة بعد ما تزوجوا في عام 2018 في مدينة الكوت عاصمة واسط. ولهنا ناخذوا فكرة على الضحية. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه نورية تزوجت في عام 2018 يعني في العام اللي يسكن فيه أبو الزهراء ومرته، وفي الوقت ذاك كان عمرها 28 سنة، واللي تزوجها هو واحد يقولوا له أبو حيدر أكبر منها ب 35 سنة كاملين، خذا قبلها زوج نساء أخرين وعنده جيش متاع صغار وأحفاد. أبو حامد هذا كان متقاعد ويخدم في شركة متاع اتصالات، وهكا طفل كيان ولد نورية واللي تولد في عام 2020 هو ثمرة زواجه بها. ولعلمكم أنها المسكينة وقت اللي تقتلت كانت حامل في شهرها الثاني، وهذا يضيف بشاعة كبيرة للجرم اللي تم الإقدام عليه ويخلي مسألة الدافع محدة بالنسبة للمحققين. وبحث الأجوار اللي قامت به الشرطة تركز أساسا على الجانب هذا، وعرفوا أنه الإشكال في الحقيقة انطلق من وقت اللي أبو حيدر يعني زوج نورية طلب قرض من عند البنكة واعطاته 5 ملايين بالدينار العراقي، يعني حكاية 12 ألف دينار بفلوسنا تقريبا أكثر من الدوبل. وبما أنه نورية ولات على علاقة مستمرة مع أم زهراء وكما سبق وقلنا لكم ولاو ديما مع بعضهم، ووقتها جبدت لها على القرض هذا وقالت لها ماذا بيها تعمل به مشروع يدخل لها فلوس، وتخمم باش تعمل محل الكراء الملابس متاع الأفراح معناها روب العرايس وغيرهم. وبما أنه أبو زهرة حكيت له مرته على الشيء هذا اتخلى على الخط وقال النورية اللي هو عنده طرف فلوس ويحب زادة يعمل مشروع لكن المبلغ ما يكفيش، معناها بلغة أخرى يحب يدخل شريك معاها في أي مشروع تختاره. وقتها راح عليها أنهم يبيعوا الملابس القديمة يعني الروبا فيكيا واللي وليت تجارة مربحة مش كان في العراق حتى في تونس زادة، وتفاهموا باش يدبروا أصل تجاري ما يكونش بعيد معناها في الحومة على أساس ينجموا يتلهوا بالتجارة متاعهم والأرباح بتبيعة تقسم بالتساوي بحكم أنه كل واحد منهم باش يساهم في رأس المال بالنص. في نفس الإطار للدخول في شراكة أبو الزهراء بتصبح واقترح على نورية مشروع آخر على أساس مشروع كراء الملابس ما عجبوش برشا وقال لها نشريه زويز توك توك نخدمه بيهم، وابقى يحاول فيها حتى لين أقنعها ومشيت معاه في فكرته على أساس هو يتلهى بيهم، واتفقوا أنها تعطيه 5 ملايين دينار عراقي وهو يساهم بقدهم ويتوكلوا على الله. لكن النقطة اللي بقات غامضة في المفاهمة هو موقف أبو حيدر الراجل نورية، واللي حسب المعطيات المتوفرة تم تغييبه تماما على الحكاية هذه، وخلف هذا هو ما قال شيء. في تواتر هالأحداث نورية اعطت الفليسات لأبو زهرة، أو بعبارة أوضح فلوس القرض متاع رجلها على أساس يمشي يشري كزوز توك توك. وتعدت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ولا حياة لمن تنادي، ونورية بحكم اللي هي تدخل وتخرج على دار أبو زهرة هايك كل مرة تسأله وين وصل في المشروع، وهو يقول لها أنه الطلب على التوك توك كبير برشا وأنه حطوه على قائمة الانتظار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كل مرة يطلع لها بسبة، يا الموزع عطلو يا ناقصة ورقة، حتى لين بدلت اللهجة معاه والعلاقة بينها وبينه تغيرت، وحطته أمام الأمر المقضي. قالت له يا تجيب الزوز توك توك كما تفهمنا يا ترجع لي فلوسي. ما كانش من أنظر فقط أعذر. ولهنا يقول القائل أبو زهرة شنو اللي عمل بالفلوس؟ بكل بساطة خلص بيهم الديون متاعه، لأنه كان عنده برشا سلف، وزيد الكريم متاعه ما هوش خالص من أشهرها، وبتبيع خلص الملاك وصرف فش صرف. ونورية باش يسكتها أعطاها 500,000 دينار، يعني عشر المبلغ اللي مدته له، وقال لها أصبر علي 20 يوم توا نكمل لك الباقي. في تسلسل هالأحداث اتعداوا 20 يوم وجاء اليوم الموعود، يعني اللي باش يرجع فيه أبو زهرة الفلوس متاع نورية. ومشات له رغم اللي كانت مريضة، وعدات النهار بكله راقدة في دارها، وأبو حيدر ما كانش بحذاها لأنه مشى لأهله في نفس الحومة. لكن من غدوة الصباح، يعني نهار 12 جوان، وحد ما فاق بها أنها خرجت ومشات لأبو زهرة، ولقاته وحده في الدار، مرته ما كانتش معاه. تفاهموا باش ترجع له بعد الظهر ويعطيها فلوس على آخر مليم، وهذاك هو الاتفاق اللي صار بيناتهم. وفي نفسها كالنهار، يعني في الموعد اللي هو ماضي 3 متاع العشية، نورية هزت ولدها كيان في حملتها ومشيت لدار أبو زهرة. دخلت على أساس باش تاخذ فلوسها كما تفاهموا، لكن تعدت ساعة 2 وسوايع وطاح الليل وما خرجتش وريحتها ما فماش. وأمها بدأت تفركس عليها ولات كل مهبولة، والعائلة بكلها دخلت فيها غولة. واللي زاد هبلهم أكثر أنهم مشاوا لدار أبو زهرة وبقاو يدقوا عليه في الباب، لا سمعوا جوابه لا حللهم ولا خرج لهم، ومعرفوش يا لاندرا كان موجود غادي في الدار وإلا لا. مختصر الحديث، عائلة نورية وأهلها باتوا هكا الليلة يدوروا من بلاصة لبلاصة ويسألوا عليها من واحد الواحد، فماشي شكون شافها ويعطيهم خبر. وبقاوا على هكا الحال حتى لين طلع الفجر، وطول مشاو للشرطة وعملوا بلاغ على اختفاء نورية. وعلاش ما تقولش وهما راجعين يلقاو أبو زهراء ومرته في الحومة قدام دارهم، واستغربوا من الوجود متاعهم في هكا الوقت. واللي خليهم يستغربوا أكثر كيفاش غابوا تماما بعد ما نورية جاتهم للدار. ووقت اللي سألوهم أبو زهر قال لهم أنه نورية تعديت لهم مع ماضي 3، وتفاهموا ومشى هو ومرته للكاظمية باش يجيب فلوس من عند واحد من ولاد عمه، وهذاك علاش ما باتوش في دارهم. في مجريات هالأحداث الأمنيين بنلهم أنه ما ثم حتى شيء يدل أنه زوجة أبو زاهر على علم باللي صار في الدار وإلا لا، معناها في بالها باللي عملوا رجلها وإلا لا، هذا إذا كان مش هي طرف الجريمة، معناها مشاركة فيها من أولها لآخرها. وهذا بتبيع المحققين ما ينجموا يعرفوه إلا ما يلقيه القبض على أبو زهرة، واللي حسب التخمينات متاعهم ما ينجم يكون كان هو الطرف الرئيسي في هالجريمة الشنعاء، لأنه عنده من الدناءة والحقارة ما خليه عامل روحه متحير على نورية ويفركس عليها مع جماعة الحومة وأهلها. هذا باش ما نقولوش يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما نسبوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج التريبينال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في الشقيقة العراق في مدينة من أكبر مدن بغداد اسمها الزعفرانية. الأحداث انطلقت في حي من أحياء مجمع الصدرين واللي السكان متاعه بداوا يشموا في ريحة تبين اللي هي جاية من دار مديار يسكن فيها واحد اسمه أبو زهرة هو ومرته وولاده. لكن في الفترة هذيك اللي قوات فيها الريحة ما كانوش موجودين في دارهم، مع العلم وأن الأحداث هذه متوازية مع فقدان امرأة هي ولدها اسمها نورية. وكي قوات الريحة فيها كناج الجيران علموا الشرطة وجاءوا خلعوا باب الدار وعاينوا المكان واكتشفوا زوج جثث مدفونين تحت فرش في بيت النوم. واتضح أن الجثة متاع جارة اسمها نورية عمرها 33 سنة، كانت حامل في شهرها الثاني معها ولدها كيان عمره 3 سنين، وكانت المسكينة محملته فوق صدرها. والاثنين تم قتلهم بآلة صلبة كانت السبب في تهشيم الجماجم متاعهم. وبالنسبة للأمنيين بعد تقصياتهم الفاعل ما ينجم يكون كان أبو زهرة، يا أما بمفرد وإلا بالاشتراك مع مرته. وعلى هذاك عائلة نورية وأساسا أمها وجماعة الحي الكل كانوا كما ذكرنا لكم شاكين في أبو زهرة ومقتنعوش بكلامه ولا بالطريقة المشبوهة اللي اختفى فيها في نفس النهار اللي اختفت فيه نورية من بعد ظهر فجأة مع الفجر قدام داره. ولهنا الشرطة العراقية باش تكون عندها الكلمة الفصل، وهاو جايكم الحديث بالتفصيل. في هالمرحلة هذه من القضية من جملة الأشياء اللي باش تعتمدها الشرطة العراقية هي معاينة التسجيلات متاع كاميرات المراقبة عند الجيران باش يثبتوا يا هالترا زعفرانية خرجت من غادي ولا لا. واللي يلزمكم تعرفوه أنه العراق دوب ما دخل في أوضاع أمنية غير مستقرة، الناس الكل ولات عاملة كاميرات مراقبة في ديارها على ما ياتي، ويمكن أعلى نسبة موجودة في العالم العربي. المهم أن وقت اللي عائلة نورية مشاو للجار اللي مقابل دار أبو زهرة والوحيد اللي كانوا ينجموا يشوفوا من عنده إذا كان بنتهم خرجت وإلا لا، يعني حسب الفيديوهات اللي مسجلة عندهم، وفجأة أم نورية اتفتنت بزوجة أبو زهرة وهي تشاور بصبحها بالسرقة المولى الدار باش ما يعطيهاش التسجيلات. والشي هذا حكيته للشرطة، والجار بالطبيعة خاف لا يدخل في مشاكل ما هيش ناقصته. وما ننساوش الأمور العشائرية اللي موجودة في العراق وخاصة في الفترة هذيك تزيد تقوى وما يمكن أنه يترتب عنها. المفيد هالجار قال لهم اللي الكاميرا متاعه عندها مدة ما تخدمش وينجم يكون كلامه صحيح. خلاصة القول أنه بعد نهارين ما كان البحث المكثف والشرطة دخلت على الخط وأبو زهرة اختفى مرة أخرى وخرجت هكا الريحة وبدأت تقوى، والشرطة اكتشفوا الجثة متاع نورية هي ولدها. وفي الفترة هذه من الأحداث ما بقالهم إلا أنهم يلقيوا القبض على أبو زهرة باش يعرفوا بالضبط شنو اللي صار في هكا الدار.
1: الأول تم حاكل الأوراق التحقيقية والمباشرة بجمع المعلومات والتحري عن المتهم، حيث كان المتهم هاربا من خارج العاصمة بغداد وفي أحد المحافظات المنطقة الجنوبية. ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات عليه والتحري.
0: في تسلسل هالأحداث السلطات جندوا كل مديريات الأمن متاع بغداد والمحافظات المجاورة وبداوا بمنطقة واسط على اعتبارها مسقط راس أبو زهرة، ومشاوا لمدينة الكوت وين موجودين أغلب الأهل متاعه وعشيرته. لكن قالوا لهم أنه جاء بحذاهم النهار 12 جوان ومن بعد رجع للزعفرانية وما عندهم عليه حتى خبر. ولهنا الأمنين كثفوا من التحريات متاعهم ونشروا العديد من المخبرين في الكوت وفي الزعفرانية، وتبين أنه أبو زهرة كان متخبي في منطقة الكاظمية، معناها عكس ما قالوا أهله. رجع للكوت نهار 14 جوان في الليل وعدى 3 أيام كاملين غادي، ومن بعد مشى لبغداد للنهروان على أساس يسمع الأخبار اللي جاية من الزعفرانية. وكان على علم أنه الأهالي والشرطة فاقوا بالجريمة الشنعاء والدنيا كلها مقلوب عليه، وعلى هذاك مشى تخبى عند أقاربه في الكاظمية. وبالطبيعة الأخبار رجال الشرطة العراقية واللي قامت بتحديد الموقع متاعه بسهولة لأنه كان يستعمل في هاتفه الجوال، ونصبوا له كمين حتى لنتأكدوا اللي هو موجود في الدار متاع قريبه، وعملوا عليه مداهمة في الساعات الأولى متاع النهار، ولقاوه راقد ويشخر من فوقه من اللوتة. وقتها هبطوا عليه وخرجوه مسلسل ومعاه قريبه زادة ورصات له موقوف معاه، وفي الأثناء كملوا خلطوا عليه زوجته أم زهراء وخلاوه على ذمة البحث.
1: سؤال، ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟
2: جوارينا سيدي.
1: نعم.
2: احتازيت فلوس يوم من الأيام وقلت لها على فلوس.
1: نعم.
2: أعطتني الفلوس، موعد مالتهم بين 20 يوم إلى 25 يوم. أجل موعد مالتهم ما دبرني الفلوس، أعطتني مهلة بعد وراء.
1: يعني ما الحالة فهم من كلامك إنك أكو التزامات مادية بينك وبين المجنى عليها؟
2: إيه، بس هالمرة أنا ما أخذ منها.
0: في مجريات الأحداث والأبحاث، الشرطة العراقية دوب ما بدأوا يستندقوا في أبو زهراء، اعترف أنه هو اللي قام بقتل نورية ولدها ودفنهم الاثنين في بيت النوم تحت فرشه، وقال اللي هو قام بالعملية وحده، معناها زوجته ما عنده حتى دخل. سألوه على مجريات الواقعة بالتفصيل، قال لهم اللي نورية جاته مع ماضي 3 بعد الظهر وهو كان يصلح في الكليماتيزار متاع الدار. الحال جوان والسخانة في العراق طاق لا يطاق، ودوب ما دخلت ولدها كان في حملتها قالت له وينهم الفلوس بطريقة جافة، وهذا معقول لأنه يتسمى قلبها ويلعب بها. ووقتها هو رجع عليها بنوع من الانفعال، قال لها أصبر علي نارينة ونجيبهم لك حتى لدارك، ما عاش تستحق باش تجيني. وبالطبيعة نورية ما عاش تنجم تصدقه، وبقات تتذمر من تصرفاته وهو يسمع فيها من غير ما يرد الفعل، يعني قاعد يحل في البولونات متاع الكليماتيزور بسكول سبانة كما يقولوا في العراق، يعني دي كلي اليونات ولا كلي اغريف في لغة صنايعية، وهم المفاتح اللي يحلوا بهم لميكانيسيان أو غيرهم البولونات ولا ليزيكروم تاعهم اللي يسكروهم، وفيهم أنواع وأشكال كلي أبيب كلي اليونات وغيرهم. وهي شدت صحيح على أساس تاخذ فلوسها، وهو مطفيها وعامل مولى الدار مش هنا. وقتها نورية طلعت لها وهبتت ولدها من شونها وحطته في القاعة وولات تعارك فيه وكلامها ولا جارح معاه، وهو زاد رجع لها لكن بالعنف لأنه ضربها بك المفتاح اللي في يده ضربة قوية على راسها لدرجة أنها طاحت وتلطخت بحذا الموتور متاع الكليماتيزار. ولهنا ولدها المسكين كيان بدأ يبكي ويسيح وفحم بالبكاء، وأبو زهراء ما كانش متقلق بالكل وواصل في الجريمة متاعه، يعني كهب على نورية ولقاها مازالت تتنفس، وزاد هبط عليها بضربة أخرى أقوى من الأولى بهك المفتاح متاع البولونات الحديد الكبير لين فرش خلها راسها وجمجمتها تشقت في اثنين، وغادي في نتأكد اللي هي ماتت. ومن بعد دار لك الطفل الكيان اللي كان مبهدل وفيحم بالبكاء ويعيط ويسيح، والمسكين تشل تماما ومعادش ينجم حتى يهرب. وقتها خطفوا ولطخوا على الحيط لدرجة أنه خلعلوا كتفه ويده تسلت من طابقه ولا تدلدل، وكيما تعرفوا الطفل عمره 3 سنين زاد لطخوا لطخوا أخرى على الحيط راسه جاف اثنين، ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل الدمومات اللي في القاعة واللي على الحيط وعلى وجه الجاني أبو زهراء وحواجه.
1: أنت كنت مخطط أو قاصد أن تقتل المجنى عليه؟
2: هي من جت وغلطت أنا جت بالي.
1: يعني أنت كنت مخطط هذا الموضوع؟
2: نعم.
1: مخطط؟
2: نعم سيدي.
1: مخطط على عملية القتل؟
2: نعم سيدي.
1: ليش؟
2: تجاوزت علي أنا ما عندي.
0: في نفس الإطار الدموي وبعد ما قام بالجريمة متاعه الدنيئة والجبانة، لأنه في الحقيقة الراجل الحقيقي ما يعتديش على مرأة وما يتسلفش من عندها فلوس باش يقلبها، مختصر الحديث ابقى يفكر كيفاش باش يتخلص من الجثث متاع الأم وولدها. ووقتها جاته الفكرة باش يدفنهم في الدار، لأنه يستحيل ينجم يخرجهم لا في النهار ولا في الليل، الجيران الكلها بحذا بعدها معاتها يشوفوه، وإيش باش يهزلوا هكا الجثث. وهذا إجابة على السؤال متاع المحققين. وخلف هذا كما قلنا لكم الحومة بكلها كاميرات مراقبة، معناها باش يفيقوا بيه وكل شيء يتسجل، وحتى لو كان قص الجثث ما قالوا زادة يخرجهم في أكياس وبش يفطنوا به في كل الحالات، خلف أنه عملية التقطيع تتطلب وقت والوقت يخدم ضده. في نفس السياق أبو زهرة ظهر له أنه أضمن بلاصة هي أنه يحفر حفرة في بيت النوم تحت الفرش. الزوز أسباب، أولهم أنه الحس متاع الحفران بش يكون أقل وبالتالي الجيران ما همش بش يسمعوا، وثانيا حتى واحد ما هو بش يشوف مكان الحفرة بما أنه الفرش فوقها. واللي زاد سهل المأمورية متاع أبو زهرة هو نوعية الأرض اللي ما كانتش صلبة، يعني تتحفر بملعقة أو مغارفة كما نقولوا أحنا أو خاشوقة كما يقولوا في العراق. وهذاك هو اللي صار، أحفر حفرة وكركر الجثة متاع الأم وحط لها ولدها كيان على صدرها، وزاد حط لها يديها باش تظهر وكأنها معنقته، وهذا يعطي فكر على انعدام الإنسانية متاع الشخص ووحشيته الكبيرة اللي خليته يتفنن في طريقة ردم الضحايا متاعه، لأنه من نجم يقولوا عبارة دفن إلا على ناس صارت لهم مراسم دفن. ومن بعد جاب السيمان وطروف أحجر وكيبات زليز، يعني بقية متاع مرمى كانوا في السطح، وردم هكا الأم المسكينة وصغيرها الملايكة وغطاهم بزليز ومرقوا بسرعة كبيرة، لأنه متهني أنه الفرش بش يكون فوقهم ويشيحوا في عقل عقلهم.
2: سحبتهم بالمطبخ، كملت الحفر ورجعت الشتايجر فرته وحطيتهم بالحفرة،
1: دفنتهم.
2: نعم سي.
0: في المرحلة هذه من القضية وفي الاستنطاق، أبو زهراء قال أنه بعد ما قام الجريمة ودفن الضحايا متاعه تحت الفرش، قام بتنظيف الدار ونحى الأثار متاع الدم الكل، ومرته اللي كانت حسب كلامه عند قريبتها جيت مع السبعة متاع العشية ولقاته داخل بعضه أموره ما هيش هي، وبقات تلح عليه باش يقول لها شنية السبة، ووقت حكالة على كل شيء بالتفصيل. وحسب كلامه مرته بعد ما عرفت أنه زود ضحايا تحت الفرش متاعهم مدفونين اترعبت وجن جنونها ودخلت في حالة هستيرية، وهي اللي اقترحت عليه باش يهربوا من الدار وما عادش نجم تحط فيها ساقها. وفي محاولة يأسة منه باش يبعد التهم عليهم، راجعوا للزعفرانية وعملوا رواحهم يفركسوا على نورية ولدها مع أهلها والجيران، وهذه قوة كبيرة في التضليل وانعدام الضمير. وباش ما نفوتكمش بالحديث اللي قالوا أبو زهراء فيه عدة نقاط غامضة أثارت التساؤلات عند المحققين. وأول حاجة هي مسألة سابقية الإضمار، لأنه كي جيتوا قال لها أرجع لي ماضي ثلاثة، ولهنا ثم نوع من التضارب في أقواله. منشيرة قال اللي هو خطط للقتل متاع نورية وهذا مسجل عليه وقالوا في أول الاستنطاق، ومنشيرة أخرى الرواية اللي قدمها للمحققين متاع حد قتل تحت تأثير الانفعال، معناها ما فيه سابقية الأضمار، يعني التخطيط اللي قام به للجريمة، والدليل أنه اعطاها موعد باش ترجع له ماضي ثلاثة، ووقتها نفذ الجريمة متاعه لأنه هيئ روحه. ثاني حاجة أثارت حيرة المحققين هي مسألتك الحفرة اللي تحت الفرش ثم ردمانها وتغطيتها بالزليس، والعلمكم أنه الحفرة هذيك كان الغرق متاعها أكثر من مترو وصعيب باش يكون حفرها وحده. وخلف هذا مسألة التخلص من التراب اللي خرج من الحفرة والتنظيف، يعني كيفاش قام بكل شيء في أقل من 4 سوايع، هذا إذا افترضنا أنه المواد متاع البناء اللي استعملهم كانوا متوفرين وموجودين في السطح مش جابهم بالذمة.
2: سيدان بالباب يعني ما أروح يتيت بالباب.
3: هاي الأثنان مرتك وين؟
2: جت ثاني يوم. إيه جت ثاني يوم.
3: لا هاي الأثنان اللي دفنيت وقتلت
2: بالكوت زيد بالحفرة
3: يعني واحدة.
2: نعم زي.
0: في نفس هالسياق أكيد راكم فهمتوا أنه المحققين كانت عندهم قناعة اللي زوجة أبو زهراء عندها ضلع في هالجريمة، لكن رجلها بعد عليها التهمة تماما، وقد ما حاصروه بالأسئلة وضغطوا عليه قال لهم اللي هي خطيها ما في بالها بشيء. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المحققين قاموا باستنطاق أبو زهراء ومرته في نفس الوقت كل واحد وحده، ومرته بالطبيعة نكرت تماما معرفتها بالجريمة اللي صارت في دارها، وأكدت على أنها هي اللي ضغطت على رجلها باش حكي لها على اللي صار، وذنبها الوحيد يتمثل في أنها تسترت على جريمته. في نهاية القضية الشرطة بالطبيعة حاولوا باش يثبتوا تورط زوجة أبو زهراء، لكن ما لقاو حتى دليل مادي مباشر يدينها، وبالتالي الجرم الوحيد اللي باش تتحاسب عليه قدام المحكمة هو التستر على جريمة. بالنسبة لأبو زهراء ونظرا لبشاعة ما قام به، حتى شيء ما هو باش يمنعه من حكم الإعدام. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.